0: بداية أسبوع مبارك علينا الكل، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
1: أمين، ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. أنا وين الحلقة تجيكم من عند البرنس لوغرون زياد المكي. صباح النور
2: على الفينال بتاع رولون جاروز فيري، في عالم بي يا ربي من بارح وين نقول ما ننساش وعملها ريفي، مش نقول اللي قالوا الحاج، الحاج يفك لك أربعة خمسة دخلات يحرقهم. أم بالحق فينال ممتازة برشا، وللأمانة رفيق راود فيريف ماهوش محبوب برشا خاطر عنده زوز قضايا، العنف ضد المرأة، ضرب مرته القديمة، دونك ديما بوليميك عليه ونساء يكرهوه كرها مش نورمال. ودايور فما القضية الأولى متاعو تخاطى ب 450 ألف أورو بعد طيحها بيان سور، وتفاهم هو ومرته القديمه، دونك ماهوش محبوب برشا من سابرحه. فينال حلوه برشا، وللامانه شخت كي تفرجت طرحه ياسر
1: 29 عام عمر وخسر كات معناها لعب كات فينال،
2: ومنهم مره في رولون جاروس خسر مع نادال وهو كان رابح، من بعد شو القدر تضرب ونادال هز رولون جاروس. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين. الاجواء الصيف بدات يا زاب والبحورات والجو كذا، ربي يبقى علينا الستر.
1: امين امين امين, أمين, أمين. ربي صحه للي يعوم، صحه اللي قاعد يتفرهد، حس سعيد اللي مازال يخدم للقرايه، للي عديو في الباك، للي عديو في الامتحانات، كيف كيف صغيرات يعديو للكونكور او سيزيام والنوفيام، دونك العام يمشي حتى الاخر وحتى ال 30 جوان في علاقه بزفيريف قصه بعيد على مشاكل والقضايا وغيره كذا، عكسته الكوره وتقريبا 29 سنه بدا يقرب لك العمر الكريتيك معناها. دونك البارح كانت عنده بريسيون كبيره معناها، وكانوا يستنوا في قوله لو يخسر مع شي حتى تيتر باش يكون رسميا من اكثر اللاعبين المنحوسين في اللعبه هذه. تعليق الناس اللي حلت في فرنسا، ولكن هز اللقب عن استحقاق، مبروك ليه، مبروك رولون جاروس نجم التحاليل الرياضيه باش تحكيوا معه بعد شويه على المنتخب والنتيجه وتداعياتها. لوغرون ناصر بدوي صباح الانوار.
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ناس كل، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يحفظ ناس كل. اليوم تبدا الدوزيام ايتام تاع الباك، تعرف اليوم الناس تعاود ترجع تعدي الباك وتعاود تكمل الجمعه الصعيبه على التوانسه كل، لكن ما فما شيء صعيب، ان شاء الله ربي معاكم الناس كل يا وليداتنا، ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوصلكم الاعلى مراتب، ان شاء الله نهاركم زين،
1: ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه، كل عائله عندها وليداتها تعدي البكالوريا بالتوفيق بالنجاح ان شاء الله وبالله حاجات الباهية لكل جهة. نسليني جهة صباح الأنوار.
4: مرحبا يا جماعة، عسلامة الناس الكل، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل يشدين ثنية كما كان يقول ناصر، اليوم يعودوا يرجع يعديوا جماعة الباك بالتوفيق للناس الكل. القراية حاجة مهمة، ومهم أنه الواحد يركز فيها ويركز على مستقبله. بنعرفش كنت تبعت وزيد حكاية البيع متاع البطاطا في علاقة بالفوسكوبي، حاجة تبهت معني أساليب غريبة من الحاجات اللي نشوفوها. من مين جلب انتباهي الويكاند هذية؟ تصريح من عند مارين لوغفلان اللي هي كانت ميس فرانس عام 2013، عملت حوار في لو فيغارو، قالت فيه تصريح مهم على الاخر على قيمة القراية، تقول Je suis plus fière de mon diplôme de médecin que de ma couronne Miss France. الطفلة محليها ميس فرانس، ما تقتل بزين ولكنها ما ضيعهاش النجاح هذيك والنجومية هذيك واللقب هذيك، ترجع ديما لصحيح وتقول راني فخورة بشهادتي متاع الطب أكثر برشا من تاج متاع ملكة فرنسا، وين يظهر لي تصريحها إيجابية على الأخر ومحليها، وإن شاء الله هنركب زين.
1: منطقي منطقي أن تكون فخورة بديبلوم خدمة عليه تقريبا 30 سنة من عمرها كو على شهادة عملت مشي وجاية وتحصلت كيفاش
2: مش جاي يتحضروا راهو باش تكون ميس وفما سبيتش
1: باش تربح لي منكام
2: معاك ديما للامانه. عالم الموضه ديما نخسر ماشيه وجايه باكشي حمامه ولا اوتيه، ماشي اوتيه لا، لازم يختاروا عزين وكيفاش تعرف تحكي وعلى اللغات وشنو باش تعمل مع الجمعيات، انت عالم كبير
4: والمشيه وجايه زيد
2: مش ماشيه وجايه باكشي حنه هي فوق السطح.
1: دونك ما بين دبلوم ميديسين وما بين شهاده في
2: كل حاجة مهمة في الحياة، فهمتني؟ ما حبيت نقول لك
1: أنتوني روبينز كوتش
2: ما نختزلوش في مشي وشي.
1: شكرا لي،
2: شكرا لي بابا،
1: هذه أهمية الرأي والرأي الآخر تقنع لي نقلع
2: خديش نقعد نتكالي فيك
1: صح. شكرا لي الجولدن بوي
5: بونجور، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. انا باش نطلب منك بكل معناها افيك تو جونتيز رفيق، عشت احتفال بعيد ميلادي في التلفزة، راني عديت ويكان نطل عند الخضار يحطوا لي هابي بيرثدي كل بلاصه نمشي، وانا مقسمت الويكاند رفيق خاطر ما فما برشا ضغوط وديما خط عام كامل نخدم وتعرف اوقات ندق مره حد قلت انا العشيه نمشي تي تايم مع العائله شويه كيك وبعد اسمع البنات فيزيو شويه
1: بناتك
5: بناتي
1: قول مع بناتي مع البنات
5: وبعد عندي صحابي اللي نديدي نمشي نعمل لك العشاء الجيني كان يسمعوا فيا يعرفوا اللي خاطر قوله عرفتك اللي يحكيوا على اولادهم ويحكيوا على المشاريع ويحكيوا على الدار الثاني تو خلطنا نحن العمر نتاع كلهم لاباس عليهم يخموا في الدار نتاع وبدات الانتريت
1: وراك سيني عيد ميلاد
5: بو عيد ميلي بعد عندي قاعدة جين زيد
1: خرجت ديما عندي أربع خرجات
5: لا لا عندي استنى عندي قاعدة جين زيد
1: وفي الليميسيون تجمش كامل بيتروا
5: ما نجمش مش بحمي على غريابيليتي استنى ما صاروا لي دو زانكدوت ساعة خرجت مع صحابي معناها منهم واحد من صحابي كلم خطيبته قال لي لازم خرجة انتخ ولاد وباش نمشي ونحتفلوا بحاتهم كي مشينا البلاصة عملوها سوربريز مشينا لقيناها من برشا عبيد دونك قلت لهم لازم تمشيو بلاصة كي نمشيو يلقى خطيبته مع رجل اخر ايماجين انا شنو الجستيون
1: يا
5: عيد ميلاد يا ولدي العاد لعيد ميلاد لا حد شيء كملت
2: هذيك الكل تبارك الله اللهم صل عني
5: معناها الموقف عشت عمري ما عشت عمري ما عشت استنى كمل لك ومن بعد هذيك الكل وهديت وكل شيء هزيني لبلاصة اخرى باش يركح خاطر هو يحب حب يعمل حاسيلو بريف دوك مشينا لبلاصه اخرى قعدوا نحن الاولاد معاه واحد كل شيء وانا جاي واحد سلم عليا عقب سهريه بارتيكولاريتي عنده غاغ برشا يبدا الجمله ما يكملهاش يا رفيق قول لي ودي هو يمشي ولا حيط قول له زيد كستيل يقول لي تعرف انا زياد نتابعه نحبه خاطر فيه حاجه اما تعرف اللي رامي يا اخي فكت السفرانس متاعك وقت نعمل الدخله دونك هاي الدخله عندي ناري نحضر فيها سافاجي غير يصير اعطيني نوت
1: يسكر شوي تاع تو سكر اما تحيه لصديقك
5: ولا مسكين سخافني قعدت مع الاربعه
1: في الموضوع في الاوف
4: ما حتى
1: التو هابي بيرثداي مره اخرى رامي الفراتي صباح الانوار
2: صباح النور يا ربي ان شاء الله يفضلكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كل التضامن مع الاستاذ وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل كاس العالم على الابواب سي بون ما فهمناش علاش باش يبداو بالخميس وسط الجمعه
1: ولا فهمت
2: ما فهمتش علاش عندهم قضيه بالسبت يمكن امريكا مسكره ولكن البارح الاجواء والله تفرج شويه في النرويج والمغرب الراف الحق نتاع ربي هاللعب في القايله هذا ما عنده حتى معنى الضوء يمكنش فما برشا شمس اون فيت اللي تقلق ما حتى في
1: العين النرويج نتاع النول ما يتراش
2: لا حتى المريول نتاع النرويج حاجه ما شبه شيء فابي ذا كيك نقول ما تغادروا هبطوا مريول خلعة ولكن المنتخب المغربي الحق نتاع ربي المنتخب العربي الوحيد اللي فيه نيفو اخر في بالي بعيد برش معناها نحكيو على من كبار المنتخبات بالضبط منتخبات كره القدم معناها النرويج اللي لعبت الكل تستنى فيها فرحانه برشا بالانا وكيف كيف تحبوا نتاك هاتوا بتتولي الكل معناها مش كيما السويد اللي ربحوها برشا ماتشوات كبيره ان شاء الله نستناوها في الواحد ان شاء الله المنتخب نحكيوا عليه ان شاء الله بالتوفيق وكا ان شاء الله ربي يحلها
1: امين يا ربي ان شاء الله ربي يحلها هذيك احسن دعوه بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب يا ربي لنساو النتيجه نتاع المقابله الاخرانيه ونتلقوا كما يجب ان شاء الله في المونديال مونديال 2026 ذكروا 48 منتخب وحظوظنا ان شاء الله يا ربي باش نتعداو اكثر من اي دوره اخرى باعتبار الاعتماد على افضل 38 في المجموعات دونك نجموا نكونوا من افضل 38 ونمروا ان شاء الله يا ربي للدوره الثانيه 27 دقيقه البدايه كالعاده بالزابيك ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش
6: رفماك بوبليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم. صوتكم.
6: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: البداية كبجرة العادة بمسار في حلقة نهار الجمعة القناس رامي في الموعد حذر لكم الزابينج تتسويت الزابينج ونرجع للبلاتو
6: زابينج.
9: الايام هذيا فما مشكله صغيره ما بين زياد والرافعه سكوبات. اي لا قال لك رفيق ملح ومصر يجيب لي سكوبات يا زياد بالصفه عليك. اي زياد يحب الصوت راه معروف
1: حتى سكوب حتى شيء
2: حتى ربي يعلم. ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر ما حتى كان نسمع تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب.
1: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي لي
2: لا لا فما سكوبات تحكي توب تخسف المعون ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
1: برا يستر كيما
2: يستر نستر فيك
1: شكرا لي.
9: اي قلت لك شي يستر الله بصلي على النبي لا خلوق هو هكا ما قالوش سكوب روعه روعه ويا حاج صلي على النبي صلي على النبي وسع بالك راهو اليابان عندها برشا ملي ربحت البرازيل. اي لا لا لا ماهوش البارح هذاك
0: لروحك مستوى تجي تشوف النتيجه فهمتني
2: اصغر
1: بلا هذيك اصغر البرازيل واليابان
0: ايوا هذيك اصغر ولا لا مش اصغر اللي تحت لك اللي تحت لك
1: بالحق اي
0: اي
1: اصغر مش كيب
0: تو ثبتوا فيها مش
1: ثبتنا
0: على كل حال اي
1: قالت تعرف فينا تك حاجه بركه كروك انت تغلط مش مسؤوليتنا انا لازم نقول اصغر شكرا للاب الاكرامي ما تنجمش تكون البرازيل نتاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش
0: وانشيلوتي ياكل شكلين والعاود ياكل في العاود
1: ياكل في البرتوال
9: ايوا هالحاجة على حساب وخطانا من هذا اذا كان شويه في غش المق الى المق كان يفيق بالعباد البار يا ودي يفيق بالذكاء الاصطناعي ما يعمل فيه اللي ما يتعملش
4: نسمع في غنيه عجبتني شازاميتها طلعت ان اكزيست با دونك الغنيه بالذكاء الاصطناعي قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
2: لازم تسكر توا عادل امريكي باش يحكي مع جماعه مايكروسوفت وجوجل
1: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي
9: اوه روعه انا نتصور في المق داخل بعد المنفذ قدام سيليكون فالي روعه روعه منظر للتاريخ اما بربي يا جماعه على ذكر الغش نسيسوا شويه رفيق اي راهو زياد راهو يفيق على الرمش اه شبيه الراف متقلق
1: تخميم يلا السؤال الموالي زيدونا
2: احلى نفهم وكان انا
0: رفقي
2: رفقي والله باش يقتلوه يا رفقي انا معاك والله يا معاك والله باش طيحوه الراجل
0: تيز يا
1: على زياده
2: والله تجير ترو
1: حر تجير ترو حر تجير ترو
2: الى انا
1: تعالي برشا حاب يقول لي تعالي
2: والله يا ربي معاك
1: تجير ترو يلا
2: شبابك ضيعته في اللونتير
1: الحمد لله والشكر لله
9: فما تو بعيد على هذا بالله خلينا نحكي شويه على الصغر وكذا والطفوله ونرجعوا بالايام زيدو تضربت قبل
2: ليه تضرب والله يا رمان
1: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
0: الحومه كيف
2: بابا
1: امي ولا ليه ام وابوه ربيو اي واحد وفما عمته
2: عندي بابا وعمتي عزه عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي وما تخرب عليها تجي
1: تضربك
2: تجي عمتي عزه منهم جمعه دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
1: لومبلوا نتاعك
2: ودار عمتي
1: اه كريمي هبطوا لك فرقه ثانيه
2: قسم بالله
1: مالك وبيك
2: كلها ثبت وقتاش نروح بالحق راني ركب الغزول انا راهو هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات
9: ايش قولك انت لا قصه بالله الكريم تستحق الدراسه في اعتى المعاهد في العالم يا ودي هارفرد والدنيا لازم يقراوا على زياد من الاخر يا ودي نحكي معاك فهمتي لا روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
6: زابينج
1: تحية برافو برافو برافو
0: يا معلم
1: رامي ألف وراتي قد ما نقول لك برافو ما نعطيوكش حقك شكرا لك رامي ميرسي على زابيك على الزيكستري اللي تعديهم تعليقك الأنيق شكرا رامي
2: شكرا بفضلك
0: قصك
2: كنت تقولوا لي قديش من مقطع تعدى تاخذوا اللي تحبوا
1: يلا نخرجوا فاستل وننطلق بعد شوية في التراد إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
6: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فام صوتكم publicité.
11: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
15: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
16: عندك أورانج.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 36 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار والبداية بالتراندو.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك.
1: 37 دقيقة، البداية بالأخبار والحديث بشيكون على منتخبنا. استنينا المقابلة الأخيرة لمنتخبنا قبل التحول لكأس العالم، مقابلة جمعتنا بالمنتخب البلجيكي والهزيمة تبعناها ناس الكل نهار السبت. وتعدى ويكاند الحقيقة واحد تعدى الأمور مش ولا بد حيرنا شوية إفكتيفمون، لأنه حبينا مقابلة أفضل وما حبيناش سكور يكون هكاك. حتى لو كان الهزم ضد منتخب بلجيكي عملاق للأمانة، 5-0 وفات النتيجة، ديسيبسيون كبيرة من كل النواحي. وتقريبا أكدوا هذا حتى صبري لموشي، ما فما حتى نقطة إيجابية في اللقاء. نسمع صبري لموشي شنو قال بعد المقابلة.
4: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nerchem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique, qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: Je suis peiné. نحشم قالها بالتورسي صبري لموشي، نحشم الجمهور اللي قص التذكرة وجا في الطيارة، واللي جا من بلجيكا، واللي جا بالكهرباء من فرنسا، والناس اللي جات للملعب باش تتفرج في مقابلة تونس وبلجيكا. قال نحشم عندناش الحق نعملوا بيرفورمانس هذه، نتحمل لونتير ريسبونسابيليتي. قال المسؤولية كاملة في علاقة بالمردود والهزيمة والنتيجة، نتحمل المسؤولية. ديما نقولوا راي جملة تقريبا ما عندي ليش معنى كبير جدا إذا كان التجربة ما زالت اليوم مكملة، ولكن على الأقل قال ما أنا نهز الماتش، مرميش المسؤولية على الملاعبية وإلا على الناس اللي معاه. ما نعرفش ناصر، صعيب برشا الكلام خاطر احنا نحبوا نقلبوا الصفحه هذه للامانه، باش نكونوا صراحه مع الناس، نحبوا نقلبوها للصفحه، ما نركزوش في الموضوع ونتعداو للكوب دي موند. منتخبنا ماشي الكوب دي موند، يلعب 3 ماتشات ونحبوا ندزوا معاه جوج كوبو، نحاولوا نختاروا الكلام ما يسالش. نظرا لحساسية الأيامات هذوما معناه، والأولاد يتبعوا يتفرجوا في السوشيال ميديا، باش تحكيوا بعد على السوشيال ميديا وعلى الجماهير، لأنه فريمون حاجة ولات تحشم جماهير المنتخب كيف تتعامل مع المنتخب. نسبة خليني نقول جماهير جمعياتها فريمون تقدسها، تقدس جمعياتها ولا يهمهم في المنتخب، مهم حارسه هو يلعب والأكسيال نتاعو يلعب والأفونسونتر نتاعو يلعب. حاجة فريمون تحشم مقارنة بلدان أخرى كيف شجعوا في منتخباتهم. هالتقديس للجمعيات اللي ولا عنا موضة غريبة وخلطنا، ولا المنتخب يلوج على جمهور الحق. أنا خليني نحكي على المقابلة. 5 تداعياتها ما هي سهلة، الناس الملاعبية معناتها يتقلقوا بعد ماتش كمان هذا، شو لازم نقولوا اليوم يا سيدي؟ خلنا نستخلصوا العبر ما يسالش.
5: صحيح، هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي قالت على الأقل بعد خيبة الأمل كبيرة اللي صارت للتوانسة الكل، على الأقل المدرب قال لك أنا نتحمس وليته، هو يتحمس وليته للواقع اللي شفناها الأحداث اللي بدأ بيهم، معناتها ما نجم كان يتحمل مسؤوليته حقق الحق. تو أنت تشوف مباراة تلعب ضد بلجيكا وتغير أكثر من 6 ملاعبية في التشكيلة الأساسية، وفما ملاعبية تلعب فيهم في الأماكن مش متاح. تو واحد كيما عروس عادة يلعب أكسيال، تجي تحطه على اليمين،
1: مخذي أحسن نوت راه عروس،
5: أحسن نوت، لكن سامحني اللي لعب في شيرته هو من أحسن ملاعبية في بلجيكا.
1: إيه هو خذي أحسن نوت،
5: لكن لقى برشا مشاكل، لقى برشا مشاكل كي تلعب ملاعبي ريكونفيرتي رفيق، راه برشا مشاكل وسط التيران زاد كيف معناتها بالنسبة لي أنا. فما شومبردمون صار في وسط التيران زاد القدام كيف معناتها وكأني بيه المدرب مش مباراة معناتها بالنسبة لي هو مهمة برشا. اللي صار راه شانجمون في الإيكيب, تبدل الأربع ديفونسيرات تنحي منهم زوز وتخلي زوز, معناتها راه برشا على إيكيب, معناتها مازالت قاعدة تتكون هي بيد الملاعبين مازالوا يعرفوا بعضهم, مازالوا يعرفوا في رواحهم. في وقت من الأوقات احنا نحكيوا على خذيرة, معناتها تلعب ضد جمعية بالواقعية هذيك بالفالور متاع الملاعبية هذيك وتجي تنحي ملاعبي معناتها كيما خذيرة اللي نجم يعطيك الإكيليبر مع صخيري في وسط التيران اللي في مباراة ثقيلة كيما هكاكا. زيد كيف كيف النونشالونس متاع الملاعبية وكأني بيها مش مباراة ودية انترناسيونال في المستوى العالي. شفنا برشا الأتاكون يسنتر كيما يحب, لاك سنترال ما يطلعش يوم ما يونتيسيبيش الكورة, فما نايفتي, فما مباراة كانت خارج الموضوع على جميع الأصعدة, الملاعبية الانترنور الشيما تكتيك شنو اللي حذرنا كيفاش حذرناها. الحق متاع ربي المباراة كانت كارثية بكل المقاييس. والحاجة اللي أنا بتاتر نبني عليها والحاجة اللي هي بتاتر تمشي في التمشي اللي كنت تحكي فيه وأنا معاه في كرة قدم, نقول على الأقل ومواجهتنا قبل كأس العالم خيبة الأمل هذه الكبيرة وما باش نستخلصوا منها العبر, على خاطر اليوم اللي عملناه في ضد بلجيكا ضد المقاييس نتاع كرة القدم الحق نتاع ربي. معناتها بالنسبة لي أنا اليوم إن شاء الله نكونوا خذينا الدرس, إن شاء الله نكونوا خذينا العبرة من اللي صار في مباراة بلجيكا وما عادش نعاودوا الأغلاط هذوما اللي قاعدة تتكرر كل مرة نلقاوها كل مرة نتكرر. نمشيو للمغرب نعملوا كارثة ونقولوا درا شنو وغلطنا وسامحونا ونعتذروا, هذا كله معناتها راهو الناس فدت منه. اليوم ماذا بينا نشوفوا المنتخب في مستوى اللي يليق بالتوانسه واللي يحبوه التوانسه.
1: وحتى حد ما باش يطلب من منتخبنا باش يربح بلجيكا, راه معنا مانيش مجانين, معنا نعرفوا الملاعبيه ونعرفوا وين يلعبوا ونعرفوا الفالور انترانسيك نتاع المنتخب البلجيكي. ولكن فما حاجات كما قلت ناصر, معنا ملاعبي ثم بونتو يذر لي الثاني, يذر لي ثاني راه ملاعبي عنده الكوره والزوالات نتاعنا بعد عليها 4 متر
6: ومعنا تسم لعبيه واحد
1: اي لا لا نتاع سنترا هزها بالراحه. انا باش نعيط نقولوا بريسي هو سنتر وجاب الكرة ألور لا تصويرة معناه مالورزمو هذيك دخلت للتاريخ. معناه 9 10 جوارات متاع تونس باستثناء شوات الكلهم في 18 بالجول مع 9 جوارات, التسعة الكلهم يغزروا للملاعبي وراهم الفريق البلجيكي الكل عاتي معناه في ظهرهم, معناه كيعتال باس حتى الكرة في الشبكة. ما نعرفوش شو اللي صار نهارتها, تحمل مسؤولية انه المدرب تحمل مسؤولية زيادة اللاعبين يتحملوا المسؤولية, والناس اللي مع المنتخب زاد يتحملوا المسؤولية. للأمان زياد الجزيري راهو حبيناه وفرحنا بالمنتخب, للإضافة في نوعية الفازات هذوما. معناها تقول لي أنت مدرب وحر ويعمل شي يحب وكي حر, مي أنت زاد مسؤول, أنت جايب وانت تخلص فيه. في وقت المانا كان جي مدرب باش يهبط جارديا يحطوا أفونسونتر قلوا ليه درابوا بلاد هذا, معناها فهمت نجم نسلط عليه ضغط يا سيد. أنا نقول هذا مش عاجبني وسوري با نورمال, ونخليه حتى كي يمشي في القرار يعرف أنه باش يخسر الناس الكل وقتها ونسيبه ياخذ القرار اللي يحب عليه. دونك نتمنى أن الأمور تتصلح في الأيامات القادمة, خدمة كبيرة على المستوى النفسي. خلينا البوزيتيفي وشوية الأمور, وقولوا أن البرازيل خسر ذات يوم 7 في بلاده قدام جمهوره ضد ألمانيا, يصير في الكورة معناها دي جورسون هكا يتعدى يصير خارج الموضوع. البرسا 3-6, الريال 3-6, صار في العالم, في العالم جمعيات كبيرة ومنتخبات عملاقة, ولكن نبنيو على هذا. فما برشا لا منطق في الشوام تاع صبري لاموشي, كيفاش تلعب بدو سنتيني تلعب بسخيري وراني خذيرة في ماتش كونتر النمسا اللي هو فريق متواضع مقارنة بهذا, وتجي كونتر بلجيكا وهايتي وتخرج راني خذيرة وتحط لهم السخيري واحد. فما منطق في الكورة حتى في التجرب فما منطق
5: صحيح.
1: زيد اليوم نتحاسبوا عليه, نتمنى أنه في المقابلة القادمة تتصلح شوية الأمور. حبيت تقول حاجة
6: أي اللي هو فما نقطة مهمة أنه خرجنا من المباراة ذي فهمنا احنا شنو على المستوى العالمي في وسط الكرة الحديثة ذي, احنا قديش قلوا احنا سومنا في وسط في العالم مهم برشا ذي زيد نفهم رويحنا. نقطة ثانية راو مهمة زيد أنه خذينا 5 توا باش نفهم وراو كنا طامعين في نربح حتى السويد ونمشي في احسن الحالات وطبعاً في احسن ثالث, راهو النتائج هذوما راهو ما لازمناش ناخذهم خاطر بعد شنو ندخل في الجول افيراج وكذا واحد دونك مهم جدا. ولكن فما نقطه مهمه, تحب ولا تكره في 2022 في قطر اكثر حصيله نتاع نقاط جبناها وقتها 4 نقاط, عملنا ماتش العمر كونتر الدنمارك انا 0-0 ضيعنا الربح, ربحنا فرنسا بطل العالم في وقتها وكذا, هذا وقبلها بشوية خسرنا 5-1 كونتر البرازيل. هذا معناه مش ما نخوضوش زيادة راه وما تعرفش عليه كاس عالم كذا ما تعرفش على الدنيا نجم صحي تروح أخرى كذا نبدأ فاهمين روحنا دونك نقعدوا ديما ورا المنتخب إلى آخر دقيقة نقعدوا نتابعوا في المنتخب ما تعرفش عليها كيما جاي الكوب دي موند ما فما حتى حد ينجم يكون كيما احنا جينا في نهار خايب ينجم المنتخبات الآخرين يجيو كونترنا. اليابان ربحناها 3-0 في بلادها فينا الغاديكا نتاع تورنوا يعتبروا هما مهم برشا ب3-4 فرص جبناها وجبنا تيتر من قلب اليابان مع منتخب علمي معناها نحكيو 1+1=2 غاديكا ان شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير نتفائلوا. الماتش خايب صحيح خايب برشا ما في حتى نقطة إيجابية ولكن بقدرة ربي الأولاد عندهم في سقيهم تحب ولا تكره وان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمناه نلقاول الفورمولا السي حتى وانا هكا وانا نغزل المقابلات الوليد اسماعيل الغربي ظهر خارج الموضوع المره هذه مش فيز مش اني با كومبيتيتيف ولا انا ملاعب يعجبني من عنده في سقي معناش برشا جوالات مهريين كيفه ولكن يبدو في كل المقابلات خارج الموضوع تحس عنده روتار في الفكين في الكور
6: في مضيع
1: سقي مش جاوب وتحس المونتال ريزيستو با قاعد يعمل في مقابلات مش ولا بد اي اذا كان وراك في الماتش يكون مش هكا يلزم يفوتوا في سوليسيون وقت اللي انا نحب نلعب ما نفهمش برشا كوره راهو ما فما حاجات منطقيه نلعب مع من اقوى لي ميليو في العالم بالنسبه لي دي بروين من احسن لي ميليو في تاريخ الكوره انا يعجبني برشا يلزمك تحط ميليو مشكلي ما تحط ناس في الميليو سيودا ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي فيهم في الماتش هذايا يلزم جوالات بلوز وموا شويه تكنسه برشا جرحي باش تنجم تغطي شويه على كد دوميناسيون تكنيك نتاعهم هما ما نجمش يكون اسماعيل الغربي والعياري تطلب منه باش يرجع والاخر معناه فريمون ان شوا اللي عملوا لاموشي اتمنى انه يكون واعي بالفوضى اللي حتى في المنتخب ويصلحها في المقابله الجايه لانه فما امور علميه عندك من اقوى الميليو في العالم لازمك تهبط اقوى سيوده عندك في الميليو وان شاء الله نسلكوها برنس.
7: شوف اني كنت تقول الكره فيها منطق
1: والله ريفليكسيو سامحني للمخرج انا قلت لك برشا مرات في الاوفل تولني فاهم لماذا لم يتم استدعاء وليلي ونسينيه الكلنا وكاني حاجه مسلمه عيسى العيدوني مش فاهم بالحق الوليد اعطى قلبه مع تونس في كل المقابلات قل يلعب في قطر يلعب في كذا
5: خذير شباله شويه شكور خذير
6: حتى كان جابه مش باش يلعبوا الماتش هذايا معناها هو الشواء انه مش يلعب بسخيري واحد ولازم يفضها مع في وسط اقوى من
1: واحد كيما العيدوني يعطيك بلوس دو شوا معناها في وسط ماتش تكنيكمون فيزيكمون الوليد قيره راني خذيره ماهوش فالور سور في المنتخب معناه هو في فريق وفالورسير مع منتخب نستناوش وبش يعطي ويعمل الاخر اعطاه ما نلوحوش انا في ليستا نتاع 26 ما نلوحش عيسى العيدوني هذا راي برنس
8: هذه الكلمه الحاجه اعطيتها له غير درج وهذا راي
7: الكره فيها منطق انا مريت حتى منطق في المقابله هذه حتى منطق كنا وهذا رو انا نحب في المقابلات الوديه نحب في ترى الاغلاط كنا خايبين ما نجموش نكونوا خايبين اكثر من اللي احنا من الخيابه اللي ريناه ولذا نقولوا ان شاء الله القادم افضل كيفاش يكون القادم افضل نصلحوا راهم المقابلات الوديه هذه يتعملوا كم من مقابله وديه ربحناها قبل الجد يا اخي كان حد شيء وقت اللي جد الجد صحيح. تاريخ هذا ولا ما جبناش نعاودوا الغلط هذوما تو كي تقول لي انت انا والله حشمت انت 12 مليون حشمنا وشعر ولا متنا سانافون صريان يا صبري تقول انا بدي حشمت ليه ها انت سامحني في الكلمه راه انت خلوضت جيت قبل اللي تصلى لنا وخلوضت الدنيا علاش اللي تعمل فيه ماهوش مقبول غير مقبول ولذا الاولاد انتم يعني احتمال تو مازالوا في الطياره ما خلطوش تو يوصلوا لهم الكلمه بتاعنا ان شاء الله اسمع راكم قادرين على كل شيء ربي معنا قادرين ناخذوا على سقينا نشوفوا الدراب وهذاك اي دراب ويزبوا تشعروا به مش دراب كانوا شيء ولا شيء كان شيء لم يكن هذاك الحاجه الباهيه ما لا يا رب مش مستحيل بسربة مش مستحيل بس نترشعوا ومش مستحيل بس نتعادوا
1: انتو كالي مش مستحيل انه نعدي وجه خير من هذا مردود خير من هذا مصر عديت فريمون معناه ماتش متواضع جدا جدا جدا ضد البرازيل ولكن وفات النتيجة 2-1
8: على الأقل وغلطة
1: صحيح حبوا يلعبوا بلوك 10 التالي واضح اوكي سيان شواء تلعب ضد فريق عملاق ولكن ما نخسرش 5 وما نتحلش هكاك وما نهبطوش يدينا الناس الكل باش ما نخلطوش النتيجة ذي كما قال رامي راه مهم تجب تلقى روحك خارج الموضوع مع هولندا ما تخسرش بس سكور صحيح. باش من بعد في الجول افيرا
6: جيت التاسع
1: جيت
6: التاسع بالسيلفي
1: افكتيفمون. هذا اللي نتمناه صالح السعيد للمنتخب. قوس نحكيو فيه كلمه بربي حكايه الجمهور بالحق ولا شيء حشم انا ولا شيء حشم انه نسبه من جماهير كل فريق اللي همها هو لعبها هو حارسها هو الاكسيال نتاعها هو المسير نتاعها هو راهو حاجه تحشم الفيسبوك نتاعنا معناها الناس اللي تضرب في مهيب الشامخ على اساس عندنا بوفون ونوير وكل الحراس فرد مستوى. قلت لك انا كان صبري لموشي نجم نلعبهم بالقرعه نعمل بيلو فاس واللي تجي يلعب فماش جارديا بعيد على الاخرين ثلاثه فرد مستوى شوا نتاعو مهيب ندزوا كل مع مهيب ناس نبر على شوات اي شوات شنو احسن بيتور في تونس معناها نقرا في التنبير معناها قالك شوات احسن هداف ماركا بينالتيات يبي يجيب شكون كيفو ماركا معناها ما احسن بيتور في تونس عادي مش ما يكونش في المنتخب ندزوا مع شوات باللي كالي تمتعوا باللي ديفو بن حميدة معناها حبوا يلبسوه المقابلة الكل زادة كيف كيف في علاقة بالماتش متاع بلجيكيا. بالحق حاجة أنا واحد من الناس قلقتني أكثر من النتيجة لأنه حسيت الملاعبية معناها عندهم المنتخبات شي يلعبوا لهم عندهم لونجو تحدي ستريس كذا ولا يحل تليفونه يلقى جماهير بلاده تنبر عليه خاطر ذي حب ترجي وذي حب الفريت وذي حب سياسيس وذي حب الطوال وحملات على الباجيت واحد يوري لي في الليباراد متاع دحمان وليخي يوري لي في الليباراد متاع بن سعيد قبل وليخي يوري فيا في الشيعة من الريير جوش وليخي يوري في الزعلوني شنو كان النجم يعمل ألور كان قلت الزعلوني عنده بقعته في المنتخب أما سيبو انتهى ما عادش موجود توا نشجع عليه موجود غادي معناه أنه يتعدى واحد البارح في المطار بربي عدي لي الإكستريم يسير معناه واحد ماشي بالذمة ماشي بالذمة للمنتخب وقت اللي يتعدى والملاعبين ويظهر لي مع الباساج متاع مهيب
6: يظهر لي مهيب شامخ بالضبط
1: اسمعوا شو قال أكثر من 5000 جهرب تو هذا معناه هز روحه وماشي للمطار منتخب بلادك معناه شوش يعمل معناه وين ماشي كوب دي مون كنا مرضى معناه نحبوا الكيب ناسيونال تفرحنا أكثر من 5000 جهرب أنا حالة هذا كله الجماهير نسبة الجماهير اللي تقدس جمعياتها وما يهمش في المنتخب
6: هو والله يا رفيق سامحني فما بركة في الكورة نطيروا فيها البركة في الدنيا هي ريت الأمور كما هذه معناتها أنت جوار بروفيسيونيل طالع تقول له ما تاكلش اكثر من 5 دي انت ايش عامل كيفه ساعه انت انت انت شكونك ساعه دي انت حتى لين توصل في الطفر الجوار هذاك اللي ماشي يمثل دراب وتونس وعدى عمره في
1: البارك اعطينا نجاحاتك في الحياه
6: اعطينا باش تلقاه انسان سامحني
1: لا مش
6: اي معناتها ما عمل شيء بارابول لعباد تاع فيه بالحق راه كيما قلت الجوارات اليوم يعيشوا معانا ويعيشوا بالفيسبوك تصور انت تمشي تمثل منتخب بلادك تحل الفيسبوك ترقى ولاد بلادك يسبوا فيك بين أمورة وهذا هي سايرة في البطولة التوى متاعنا وتوى ترى العبادي باش تمشي من البطولة متاعنا علاش فدوا من السباء هاو كتلقاه يلعب في السعودية بقدروا في قطر بقدروا يلعب حتى في فريق صغير من أوروبا بقدروا ربحين قدرهم راه يعني يقولها لك حتى في بطولتنا الجمعيات الكل بدون استثناء فدت الملاعبين من البطولة متاعنا من السبان والطنبير في الفيسبوك ولاو يلقاو في أقل كونترا باش يمشي يلعب بقدره ويشيخ بقدره هكا ترى الملعبية متاعنا كي تخرج من البطولة تمشي لأي بطولة أخرى هو يرى فيهم الناصر يماركي وشيخين لقين قدرهم لقين قيمتهم معاك يحبوا يلعبوا حتى أصلا في البطولة
1: متاعنا أنا ما نجمش نفهمش معناه تحب ترجي ولا فريق ولا سياسيس ولا طوال أكثر من كيف نسمع ما نجمش نفهمها معناه بالحق دولي حاجة تقتل بالضحك معناه ضد العلم ضد المنطق ضد عندي جمعيتي ونشيخ عليك ونربحك وتربحني وربحت الجار ونضحكوا في الدربي ولا خسرت مع الجار ويضحك علي أوكي وأنت هامي تونس معناه بعيد على أي لغة راهو معناه زعما متاع ميكرو بلادك معناه كيفاش تضحك على جارديان ولا على فو سونتر ولا على أونترنور وعلى كذا ويا ورينا ويا وتساور وفوتوشوب وانتليجنس ارتيفيسيال وكذا حاجة تحشم بعد الفاصل كنت حابو زيدو في الموضوع نرجعو مازلنا مكملين في الراف ماج
0: راف ماج ببليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
9: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي ساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
13: عندك أورانج. إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، السيف على الأبواب، وسؤالي ليكم لراف ماجور، شكون ناوي يبدل كرهبته في الصيف؟
8: يا رفيق مفماش مواطن تعرضه ما يحبش يبدل كرهبة، ما تبداش حتى عمرها عام يقول لك نحب نبدل، وكاك ترى تو كل دقيقة طابت كرهبة جديدة وتكنولوجيا جديدة وكل، أكيد أنا نحب نبدل الراب،
1: ولكن
8: ابكي على البحيم
1: الأموال
8: نحن على باب.
1: أنا موجود هنا باش نحلك مشاكل. أنت عندك مشكلة وأنا نحلها.
8: أيوة
1: الناس اللي تسمع فينا العام الجاي الصيف جاي ومع ليزينك سيف في العرض اللي جينا به البنك التونسي الليبي بي تي ال، فيه برشة برشة تسهيلات في الدفع وليزافونتاج اللي لوجوا عليهم التونس الكل، سمعوني مليح، مع البي تي ال وعرض ليزينك سيفي هذا الكل نساوه، حكاية الفري الدوسي لافونس الكبيرة من الأول هذاك الكل تنساوه وما تخموش فيه، نجم تشتري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع بزيرو أوتو فينونسمون، ما تحط حتى دينار من عندك من الأول، فري الدوسي أوفير ما تخلص حتى فرنك ومدة خلاص حتى 84 شهر، يعني تنجم تخلص كرهبتك على 7 سنين كاملين، وحتى اللي البيدجي نتاعه محدود ينجم يفكر جديا في كهرباء جديدة، اللي يحب كهرباء إبريد ولا إلكتريك عنده أفونتاج آخر، نسبة الفايدة أقل برشا، نمشي معكم المأبعد حتى اللي ميزانيته ما تسمح له كان باش يشري كهرباء أوكازيو ينجم يشريها مع بتيال حتى كان عمرها 5 سنين مش عامين كهو، والخلاص هنا يولي على 36 شهر.
15: ذي أوفر معناها تساعد العائلات خاصة توجي سيف والعبيد تحب تسرح وبحورات وكل شيء، ايه اون بليس جو بونس حتى لي بروفيسيونيل زاد معناها واحد باش ياخذ ان اوتيليتير ولا كرهبه باش يخدم بها ولا تخي بون افير
1: اي سورتو اللي حكيناه الكل زيرو تو فينونسمون فري دوسي ما فماش ما تخلصش تخلص على 7 سنين واذا كان تشري كرهبه اوكازيون مش عامين كما المعمول به 5 سنين معناها عمر الكرهبه وتخلص على 36 شهر حاجه باهيه للعائلات اللي يحبوا يبدلوا الجون يحب يعيش حياته ياخذ كرهبه جديده
8: شويه
1: شويه شويه اوبسيونات فازيت وسيافي ويبدا حتى في الروبوا تاع المرسى يدور مخرج روحه من التوالي ومع صديق والعازب الجديد اللي
15: عازب جديد
1: فهمت بدو كذا الكل يستنى فيكم مع بي تي ال عرض ليزيك سيافي ما يتفلتش مع بي تي ال البنك التونسي الليبي وكان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال ولا تتصلوا بال 70 131 800 70 131 800 تختاروا العرض اللي ناسبكم وش لسيفكم مبروك الناس الكل الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
16: أحلى بونوس لحلى ناس
17: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
18: أريدو طور عالمك
19: رفماك
20: ببليسيتي
21: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
22: لحظه ما تعلقت
21: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هالي
22: انت شكون يشرب لك في قهوه
21: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
22: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
21: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
22: خرس فيك زيد
21: في وين هي اللونس
22: الو
21: يا حبي خلت ولا علقت انت
22: هيا تنوريك فيها
21: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
22: قتلتها
21: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
22: ترى تحكي على ناموسه
21: لونس تنسيك السوفرانس
23: برودوي LTH
24: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو
25: الفواياج مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة وسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتين
26: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
27: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
28: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزيو

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

وحدك أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون دلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلل وجو هبال
1: تدلل
3: جيون أيام دللنا
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
6: عندك أورانج
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في أمان كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان
8: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
9: مونوبري ديما معك

ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرن زياد المكي ناصر البدوي حاتم الحاجي هنا سليني ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جهنا سليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على المنتخب اللي باش نتابعوه الكل، المنتخب اللي بشجعوه الكل، المنتخب اللي بروحنا وقلبنا وبدمنا باش نحاول نتابعوا مقابلته، وسعيد الحظ اللي باش ينجم ويكون متواجد غادي على عين المكان في أمريكا في المكسيك ويتابع المنتخب. صباح الفل للناس الكل، كاش يقولوا واسمعوا مليح خاطر اليوم جبت لكم حويجه مش عادية، عرض مش نورمال، عرض تويتكم به جكتيس ترافل سبيسياليست في السفرات الولايات المتحدة الأمريكية. فاستركم أكثر مع جكتيس ترافل، المونديال ينادي أمريكيا والمكسيك يستنوا فيكم. جكتيس ترافل عملت لكم باك خيالي 10 أيام هبلة الكورة الجو العالمي غادي في أمريكا والمكسيك، وقرأت حساب الكل شيء الوتلاوين في يوستن، التذكرة ديريكت القلب البلاسة وفي وسط البلاسة ومشكن هذا كهو باش تدوروا وتعيشوا الاجواء في يوستن في مونتيري في سان انطونيو في دالاس وفي كانساس سيتي. رحلات والخروج مع دليل يحكي بالفرنسي جيد فرانكوفون ويزيد يرافقكم ورافق تورسي خبير يعرف كلش بالغادي ويزيد يعمل لكم بروغرام في اكبر واقوى ليزاوتليت لجميع المغرومين بالشوبينغ والترانسبور بالبيوس، كل شيء في الحسبه ومضمون. والاهم من هذا الكل باش تحضروا وتعيشوا ماتشوات اليابان وهولندا، الماتشوات الأهم اللي على أثرهم هما إن شاء الله يا ربي يتكتب لنا أول ترشح لدور ثاني لمنتخبنا ولنصور كارتاج. باش تبعوا ماتشوات اليابان وهولندا غادي على عين المكان. وهنا يقول قايل هذا الكل بقداش، اسمعوا المفاجأة مع جكتيس ترافل تنجموا تسافروا توا وما تدفعوا حتى فرنك تسبقه. أي نعم، المونتون توتال التكلفة 14,990,000، ولكن اللحظة هذه ما تدفعوا حتى فرنك تسبقه من غير أفونس والشروط سهلة برشا. يكفي عندك تكون فيزا أمريكا وباسبور فالابل في جيبك وتنجم تطير للولايات المتحدة الأمريكية. تجب تسألني تقولي كيفاش زيت
1: هاي، خليني أنا عاد
0: أسألني
1: كيفاش خويا الراب
0: كيفاش كيفاش خلاص سهل برشا، تخلص كان 699 دينار كل شهر. هذا هو المونتولي باش يخليك تمشي انت اليوم تسافر للولايات المتحدة تسافر للمكسيك، 699 دينار كهو في الشهر وعلى 24 شهر، وكما قلنا من غير حتى مليم تسبقه. معناها توا تلم 700 دينار تحضر شيك في 700 دينار 699، تهزو جكتيس ترافل تحضر دبشك وتنطلق ان شاء الله لتشجيع المنتخب وباش تعيش سوفنير باش تعيش ذكريات ما يتنساوش باش تستناو اخرتو على المونديال توا. واطلبوا 71 706 900 والا 98 538 070. نعود الارقام 71 706 900 والا 98 538 070. جكتيس ترافل الاختصاصي رقم واحد في امريكا، تير وشجع النسور وخلي الباقي عليهم. وحسعيد ان شاء الله للمنتخب. نعاود عندك باسبور فالابل فيه الفيزا 699 دينار، تلقى روحك في الطياره وماشي الرحله مش كيما كل الرحلات وبلدان مش كيما كل البلدان وفرصه مش كيما كل الفرص باش تشجع منتخبنا في كاس العالم. تمشيت لامريكا وتعرف
1: امريكا ميمورابل، لا فرنسا لا المانيا راهو تحكيوا على جو معناتها ولا في الاحلام.
0: هذا كل جبته لك زيد ب 699 دينار.
1: انت عمر شويك وتوقصت ربي
0: والسلام شويك خاطر موتوز غير دوك شويك. يلا سيدي نمشيو للاخبار تتسويت مع جيان السليني والبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز البوكس نيوز نتيروا للشرق الأوسط. وفي أول تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات اللي شنتها إيران البارح، يقول إنه على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وهذا بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وصرح زيادة ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه من المؤكد إنه هذا لن يساعد المفاوضات ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. يقول أتوقع توقيع اتفاق نهار الاثنين أو الثلاثة وإلى الأربعة من الأسبوع هذية، ويقول لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات. كما صرح زيادة الفوكس نيوز أنه غير راضي زيادة على الضربات الإسرائيلية على بيروت نهار الأحد اللي فات، ولكن رغم هذه إسرائيل كانت اليوم الصباح في الفجر أطلقت زيادة ضربات صاروخية رغم التحذير متاع دونالد ترامب، أطلقت صواريخ باتجاه إيران.
0: ما عادش عارفين جلسة تقوم الكلام اللي يتقال حاتم، ولكن الثابت أنه إيران رغم الخسائر ورغم تداعيات الحرب عليها الاقتصادية وغيره، إلا أنها إلى حد اللحظة ما زالت في الواجهة، ما زالت لم تخضع لرغبات دونالد ترامب ومن وراءه الكيان الصهيوني. كلمة حاتم،
3: أنا واللي تشك الإيران بيرفير نارسيسيك، بمعنى هبطوا عليها وقالوا لها صيء وما عادش فيها كل شيء، والعلاقة معني عرفتك الديفورس قاعدين هم يعمل هكا. إيران تقولش عليها البارح دعوة هايني ضربت هضربه، معناها تقولش عليها هو أفيت الحكاية الكل كما قلت أنا من الأول وشكينا فيها. فما حسبة قديمة بين إيران والكيان، دونك فينا الماء ترقى روح أمريكا كمناصر للقضية قضية الكيان ومعناه والحليف التاريخي، وحتى اللي يوليه حتى شوية تهاكم في أمريكا وحتى في إسرائيل يقولوا ترامب لعبة دمية في يد نتنياهو. كي سمعنا جمع اللي فات اللي ترامب تغشش وسمعوا الكلام كما يقولوا بلغتنا، قلنا قاعد يرجع في الكفة. دونك هما قاعدين طول يفضوا في الحكاية ما بين بعضهم معناه كحلفاء، ويدخل في المعادلة تدخل إيران بردة فعل قوية، تحب الدوسي نتاع لبنان يدخل في المفاوضات،
0: شرط رئيسي في المفاوضات،
3: شرط رئيسي. وراه ما كانش الأوبجكتيف من الأول كان، وتعرف راه نوع من الذكاء والمعناه الخبث بين الظفرين السياسي، خاطر كي تركز على موضوع بعيد عليك ينسيوا الموضوع اللي قريب عليك اللي هو النووي، خاطر هو توا ترامب ما يعلن روحه وربح الحرب كان ما ينحي لها النووي، هذيك هو الأوبجكتيف المعلن. الأوبجكتيف تاع نتنياهو ليه معناه فينا الماء ينجم يخلي النووي، اما يحب الرجيم هذاك يتنحى
0: يتغير،
3: يحب يجيه رجيم كيما اللي موجود من الأنظمة اللي هو قاعد توا يستدرج فيهم، استدرج بالسياسة ما مشيت، استدرج بالقوة مشيت، توا استدرج بالمصالح، خاطر توا العلاقة توا في الـ في الـ في الـ في المنطقة هذيك اللي من سيحميني، شكون الباندي اللي مش يحميني؟ الباندي اللي كان معايا تو طلع حكيته فارغ حاير في مضيق هرمز، مع ما نجمش يحمي الدول اللي عمله مع اللي حط فيه دي باز كل اكثر يمكن من اللي باز اللي في تكساس. مفينا الموند، دونك العبيد رجعت البراغماتية، والحلفاء التقليديين متاع امريكا قاعدين معناها يراجعوا في حساباتهم. دونك ايران الضربة البارح اللي ضربت الكيان كانت نجمة ما عندها حتى اوبجكتيف، ما عندها اوبجكتيف خفي باش الظهر زاد للجيرينها اللي هم معنيين اللي فاسايل دولتر كوتي دي لامير كما يقول السيد، اللي راهو حتى كان معاملين باش تتحالفوا مع اسرائيل، راه حتى اسرائيل نخلطولها، وحتى اسرائيل كي نضربوها النحر راهي تنساكم وراهي ما تدافع على حتى حد. دونك قاعدين نعيشوا في مرحله مهمه جدا، يمكن هاري اخر انتم كي تكبروا تحكيوها معناها باش تقولوا نحن عشنا تغيرات كيما عبيد عاشوا التغيرات في الحرب العالميه، كيما العبيد اللي الجيل اللي قبلنا عاش الاستقلال. دونك في الجيو بوليتيك
0: باش تكون مرحله مفصليه،
3: باش تكون مرحله مفصليه واللي هي باش تحدد على مدى 50 60، تعرف راهو في التغييرات الكبرى الجيو بوليتيك راهو جينيرالمون زوز ثلاثه اجيال. دونك على 50 70 سنه القدام الوجه الجديد للشرق الأوسط،
0: الوجه الجديد للشرق الأوسط والعالم كما قلنا كل أسبوع تقريبا نقولوا ننتظر كيفاش باش تشوف الحكاية هذه، ولا واحد قادر يتكهن اللحظة هذه شنو تكون نقاط الاتفاق اللي باش توقف الحرب هذه. على فكرة دونالد ترامب البارح قال قد نثر إلى القيام بعملية كوموندوس داخل إيران، التهديد واضح ومعلم التهديد في صورة عدم التوصل إلى اتفاق اليوم، عملية كوموندوس يهدد بها ولكن لن تكون بالسهولة اللي صارت في فنزويلا. إذا كان هذا المعنى اللي يبحث عليه اليوم دونالد ترامب، ما نسيوش بيصير كل التعاطف مع أخواتنا في الكويت على أثر القصف اللي صار في الكويت، مع كل البلدان العربية، مع كل جالية العربية المسلمة جاليتنا في كل بقاع العالم زيادة،
3: ومش بالضرورة الكويت تكون من إيران
0: لا، هذا كان يعني قلت التعاطف مع الكويت
3: خاطر فهم سبيت عميق أخرى.
0: لا إيران ولا واحد ضربش لحكاية إيران هذا كله ما نجموش يكونوا فيه ترانشون.
2: دايوغ الموقف متاع دونالد ترامب بعد الضربة على الكويت وكأنه قال اللي فما أضرار جانبية نجم تصير في وسط العركة دونك quelque part il n'a pas condamné.
1: لا والله زاد رفيق زاد المشاهد اللي جينا من غزة راه ما عادش نحكيوا عليه شيء يوجع القلب معناتها أقسم بالله شيء يوجع القلب كل نهار يضرب وكل نهار موتة ولا تقول أخبر عادي ولهين بالحرب هذه
0: المعدل 10-12 ولو في غزة يوميا
1: ظهرت لنا خفت
0: ما بيف ولا منطقة المنطقة نتاع الإنسان كيفاش يخمم معناه لازم تحط فول ستوب ساعات وتعاود تخص تقول نحكيو على 10-12-15 شهيد يومي احنا ظهرنا خفت مقارنة بالحصيلة اللي كانت نتاع الشهداء اليومية في الحرب نتاع 7 أكتوبر
3: ولبنان زاد
0: ولبنان كذلك اللي يحصل في العالم الكل ماهوش مقبول بكل المقاييس ربي يرحم كل شهداء الأمة كل شهداء الشعب الفلسطيني واللبناني ربي يحفظ كل الأمة العربية المسلمة وإن شاء الله توفى على خير الحرب هذه اللي توالت وضغوطاتها كبيرة حرب اقتصادية كل شيء على الناس الكل نتمنى في قادم الأسابيع تنتهي المرحلة هذه من الحرب. بعد الفاصل نرجو نحكيه مع جيان 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسي والرقم الصادم قالت عليه المكلفة بتسير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواد في العربي 80% من النفايات اللي في البحر مصدرها اليابسة مش لا يأكل بابورات اللي تخرج وتخدم وتسافر وكذا 80% جاية منا احنا اللي مشيون عوم واللي عايشين على اليابسة. بعد الفاصل نحكيو في هذا وفي بقية الأخبار.
4: راف ماج بوبليسيتي Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
5: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوت كوم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
1: 38 دقيقة نقاش الكل في الأوف على الفورمولي وش نترشحوا به اليابان شنو نعملوا السويد شنو نعملوا العركة غادي وكان في وسط الماتش وصلنا للبالاريتي أنا ورامي نتكشفوا بالاريتي عندنا شوية طول سعيد نجموا ماركيو كورة ولا نرجو نحكيوا على الأخبار كما قلت 9.5 كيلو بلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية
2: هذا هو الرقم اللي نحكيوا عليه اليوم واللي أكدته المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة عواطف العربي في تصريح الوكالة تونس إفريقيا الأنبي واللي تقول أنه قرابة 80% من النفايات اللي توصل للبحر مصدرها اليابسة واللي الدراسات اللي تم إنجازها على شريط الساحل التونسي ورات هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة في الشواطئ هذه وخاصة المنتوجات أحادية الاستعمال. الدراسة ورات زادة اللي 77% من التلوث المسجل في الشواطئ هذه هو تلوث بلاستيكي وتقول المكلفة بتسيير الإدارة أنه الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية وورات زادة تسجيل نحو 317 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية بعد بعض التظاهرات الرياضية وهذا وقت اللي تكلمت على الدراسة اللي صارت في المستير ولكنها تحكي زادة على أنه ضرورة العمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تقليص الظاهرة هذه والمحافظة أكثر على البيئة وعلى شواطئنا والسواحل متاعنا.
1: السيدة عوات في العربي مثلا حكيت على أنه ثم دراسة أنجزت في المستير كما قالت جيهان أظهر التسجيل نحو 317 كيلو من النفايات البلاستيكية عقب بعض التظاهرات الرياضية معناها إيفينمون سبورتيف عند بيتش فولي بيتش باسكيت بيتش ما نعرفش حاجة معناها إيفينمون سبورتيف
3: ما بديش شيء سيدري
1: جيب 317 كيلو بلاستيك بعد إيفينمون سبورتيف وقت اللي رمون العباد تكون واعية معناها إيفينمون شباب لموا فيه جمهور جيبوا فيه توريست كذا ما نعملوش الحاجات هذه. شو المطلوب اليوم باش تولي عندنا حالة من الوعي؟ الكلام هذا قاعد يتقال من 25 سنة التالي من الومضات الشهيرة احنا صغار متاع لبي ما لوحوش البلاستيك كذا وزرة تحكي مسؤولين تحكي اعلام يحكي اذاعات تلافز واحنا كمواطنين لا نستجيب وبعد نشكيو من البحر ونشكيو من الوسخ متاع البحر ونشكيو من الحريقة اللي معاش ما افكار تنجم تاكلها وتقتلها ويزين
3: انا عمري لن عمل على الوعي وخاصة الوعي متاعي اما كي تحط لي
1: ما نعملوش عليه
3: وعي ايوا انا قديش زعما مني شونتيون في المجتمع منال دونك انت يا اخويا كي تحط تخطيه ماليه كبيره 500,000 600,000 واحد كي طيش في الشارع بصفه عامه ولا حتى طيش بونطه نتاع الدخان تو يقل خاطر انت باش تقعد تعمل على الوعي
1: راه في البحر يا زلمه امكانيات رهيبه المراقبه معناها نبدا نتفرج ساعات في بعض البلدان في العالم معناها لي زيكيب المحطوطين اون بلاس اللي بداو يدوروا بالبسكليتات ولا ساعات في السيفيل قاعده على السور نتاع على كورنيش كما نقولوا احنا قاعد يتفرج اوب هذا لو مسيو اموند بالوقت فهمت في وسط المواطنين هي ما يلزمها عدد
3: يا خويا نبداو فيها والله نحكي حتى على العقليه والله نحكي مع صديقي متر ناجور يقول لي تحت الباراسون نحط لهم قله على الدخان والله
1: صحيح نسكل بعيد على القلة
3: يقول لي روح بعيد على القلة راهي بجنب وراو يعمل هكا يحطها في القلة
1: باش ما يعملش خطوتين
3: مش خطوتين هو في الترانزات متاعه معناتها هو جوست يعمل هكا بيده هكا لا يعمل هكا كالضربة هذيك الشهيرة الشهيرة معناتها كل معناتها اش تقول لي رفيق نعملوا على الوعي نعملوا على الوعي
1: شنو نعملوا انا قلت شنو نعملوا
3: شنو نعملوا من الاول باش تصير شويه ديزيفور من نراقبوا كاميرا ما نعرفش دي فورمول نلقاهم خاطر للامانه مش معقول راهو ترقى ساعات يجيو ويقعدوا ويسهروا في البحر من بعد يخليوا الفضلات نتاعهم ويخرج ويعاود يجي جروب اخر كذا باش تقول لي البلديه قداش منها البلديه في السيف يكثر عليها الشارج سباح قايله ليل ويهبطوا بالرنفور وكمين معناتها زاده للامانه رفيق صحيح نعملوا توعيه نعملوا نشوفوا المخاطر كيفاش البحر نتاعنا ولا ولكن الخطايا الماليه لا مفر منها ما كانش ما نجموش نقاوموا خاطر بالحق تشوف مشاهد يحزن
1: جيه.
2: أنا الحقيقة مع زياد في فكرة الردع بالخطايا، منها الدولة تربح تدخل الفلوس لميزانيتها، منها الناس هذوما يتعاقبوا حتى كان ما نوفروش كل الإمكانيات باش نعسوا على أي واحد طايش حاجة في البحر. أما ما نعرفش كان تذكروا كي كنا صغار إنه كي نمشيو للبحر نمشيو حفاية مش شط حتى لين نوصلوا للبلاصة. توا سي بلو بوسيبل باش نمشيو حفاية على الرمل، خاطر فيه الكزاز، فيه التل، فيه حاجات خطيرة اللي تنجم تهلك لك ساقك ولا المشية نتاعك من اللي توصل. الحاجة الأخرى باش نفهموا مليح شنو قاعد يصير، البلاستيك يكلوه السلاح يمشي للبحر، يكلوه السلاح، فالسلاحف مهمين على الاخر باش بحوراتنا ما يبداش فيها الحريقه.
1: على فينومين مقلق في الحريقه
2: ولا يا اخي تحبوا
3: في شويه عباد ما نجمتش تعمل في الحريقه في سوسه
2: كان تخرج في سبتمبر.
1: عمناول في حمامات خذيت 25 جور سويت ما نجمتش نعمل البحر
3: 25 جور.
2: نحبوا احنا نوليو
3: حتى هذا الشوط لازم نختار اللي يشوطوا بالرد لانه يهبلوا المواطن يلزمكم زاد اختار. اما ذكرها في سوسة ما نجمش تعوم،
1: قداش من البحر ما تمشيش تعوم فيه، هذا مراو تمشي حمامات تجمش تعوم، تمشي سوسة ما تجمش تعوم، وعومة البحر لا هناك عومة البيسين معناها فهمت اللي حكيت عليه جهان. دونك هذا احنا مسؤولين عليه. اي علاش احنا هك الكل نرى ومانيش نظر على العباد، علاش شو المشكل؟
4: انا راى انه بخلاف خاطر هي فما حاجة مهمة زاد احنا التوانسة ساعات تقاه البحر نظيف تزيد ثبت ما تقى حتى شيء. انا وعندي طفل صغير معناها عنده كالغرام تاع يحفر البحر وكذا والماتريال، لو تبدا تراف الدنيا سفرة هو يبدا يحفر والشيء يبدا خارج حاجه لا تصدق. معناتها دخلنا في مرحله نعرف روحي انا كمواطن غلط، ولكن شنو نعمل؟ ندفنوا على السترة وكذا.
3: امان يدفنوا في علوش في سوسه اخر مره تو الفيديو هذه الجمعه هذه بحذا نزل بالضبط. علوش ميت يدفنوا فيه في البحر.
4: هو رو اسمعني احنا ما عندناش الافكتيف مش نجمو نتبعوا البحارات الكل، ولكن عندنا مواطن كل 40 سنتي في البحر. يودي لازم تولي عندنا شجاعه ووعي مواطني، حتى كان عندنا واحد واعي يدور مثال شيء بزال بجنبه يقول له اسمعني ظهلي تحت كذيك ظهلي الله غالب وانا فالش وليه لا راف والله يفهم عبيد كيما الاستاذ حاتم بالحاج اللي هو ما يهموش ما يهموش
1: نجم يعملها
4: وحقك خاطر البلاصه هذيك راهي ساق ولدي.
1: انا ايشو في تونس معناها باش يجي يتكلم واحد باش يدور لك واحد يقول لك عندك الحق وباش يدور لاخر باش يقول لك يبرش يهمك هذيك ملي يكون عندنا مشكله نتاع بيئه تولي مشكله نتاع عنف في البحر وعرك وكذا لازم تتنظم. انا نعاود في نفس السؤال، علاش حاتم الكلنا طلعنا يهمنا في ديارنا اكثر من بحوراتنا مثلا اللي هي بقعة نتفردوا فيها اللي هي تصويرتنا اللي نبيعوا فيها للتوريست اللي تدخل لنا في دوفيز اللي تجيب لنا اللي هي غدوه بلاد باش يعيشوا فيها صغارنا؟ علاش
5: وفات
1: الكلنا راهو الكلنا في السيجار اللي حكي عليها زيد نعملوه ادي دوغري باش نكونوا واضحين باش نديروش ننظروا في ميكرو ادي دوغري. ما نجمش انا معناها نقبل انه واحد يجيب ومقارن ويدفن قبليات وهذيك فريمون، ولكن عندنا غلط بوتيتر اقل خطوره ولكن نعملوه ساعه ترمي سيجارو في نجي صحيت افكتيفمون. هذا كله مربوط بالوعي. علاش
5: هو نحن كنا ظالمين اللي جاوا قبلنا؟ قبل كنا نضحكوا عليهم كيفاش يجيبوا لصحنا وشقايل ويغسلوا الماعون في البحر وكل شيء يطلع هذاك ما يلوث بالكل. تعرف شنو اللي يلوث؟ يلوث الجوتابل وفات
1: صحيح.
5: وفات تو سكي كونفور هو اللي يلوث الكونفور. تحب تمشي انت العطار 100 متر بكرهبتك تلوث، تحب تركش في الدار وما تخرش ما تحلش شبابك تعم كوروندير تخدم الكليماتيزور تلوث، تحب انت نهار كل وانت تعمل في تسكرول تلوث. دونك فينا الماء البحر اغزر فما دو فورم دابروبرياسيون فما نوع من الانتماء. ريت اللي راوها نقولوا نحن بلادنا وبلادنا ونهبطوا في تصاور وكي راو تصاور تشيخ وكل شيء تبدا الجمله اللي جسوي سير اللي فما عبيد يبدا منبر بالواحد بعد الشعب لك تحس البوت وقعد على البحر. دونك فينا الماء فما في الوعي فما ما يصير اون كونيكسيون ما بين انت شو تحب تخلي وانت الكونفورم تاعك. يلزمك تضحي بالكونفورم تاعك، يلزمك تمشي تحب معناها كي تمشي البحر وتحب تتفرهد انت وعائلتك يلزمك تقبل كونك بعد تهز شكاره فيها الدبابز الفارغه الشكاير قلوب الدليع اللي تحب انت تهزهم وتمشي تشوف بينا حتى به ما تتسببش كونه ما فماش بينا في البحر باش انت تعيش عليه ما رقيتش بينا ترميها
1: ما تهز
5: يا ولدي اعمل فور حطها في الماء كيما تهز البيتش كيما تهز
1: كيما كي تخرج ساعات في دارك وما تلقاش وين تحط تبعد وتلوج وتمشي بالكهرباء حتى تلقى وين تحط باش ما تمسخش الريزيدونس نتاعك ما تمسخش قدام دارك. هذا لازم يولي عنا في مخنا ريفليكس.
5: وحاجه اخرى انا زاد اكتشفت انت اطلع في كهرباء نتاع واحد من صحابك اي واحد انت من الكهرباء تفهم تعرف الكهرباء تعرفه هو كيفاش ترقى بعض ساعات راه العبيد تقول وليه ما هوش نظيف وكرهبته كلها بتبيبس بالعكس ذيك انسان نظيف خاطر ما يطيش بالبرد ويخلي الواحد في الكهرباء
1: انتو اذا نخلتوا للدرجة متاع وعي انه العبد كي يعمل حاجة كيك يحشم دونكو احنا ماذاك بالنسبة لينا النورمال سيكو مازلنا بعاد
3: تتقرر في المكاتب
1: تتقرر في المكاتب اما انا ملومش على المكاتب اكثر العائلات لانه العائلات اللي تشوف صغارها تلوح هو اللي يشوف ولده يعمل هو اللي يشوف خوه يعمل ما عناش ما نعطيوش اهمية كبيرة برشا اللي حكيت هذوما في تربيتنا لصغارنا باش يكونوا أمناء هذا اللي يزمو يتبدل اليوم باش الصغير كي يعمل حاجة كيك يحس روحه عمل فريمون فضيحة معناه دوك في سعية تدارك باش نبنيو على أجيال قادمة وتصويرة بلادنا تكون خير نجيك في موضوع الترجي ويوسف البلايلي الميركاتو بدا بقوة في الترجي الذي تونسي برشا أسماء فيها اللي أمضى وفيها اللي قريب يمضي مع الترجي منهم تجديد العقد مع يوسف البلايلي جهنا
2: هذا الخبر اللي أعلنته صفحة الترجي الرياضي التونسي رسمية على فيسبوك من قالت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي نهار الجمعة عبر صفحتها الرسمية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب والنائب متاعه شكري الوعر ولاعب الفريق يوسف البلايلي اللي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 سنوات إضافية
1: الاتفاق يبدو أنه يدخل الحيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من التاس واللي يتوقع صدوره مع موافى شهر أوت المقبل الهيئة مديرة الترجي تأكد سعيها للحفاظ على ركائز الفريق بالأساس نحكي على ملاعب اسمه يوسف البلايلي في الأثناء أقبله يبدو أنه رسميا غادر الترجي عرض مجنون تقدم له من الفريق الليبي ما يمكن حتى حد يسير الجنون ذاك من 10 مليارات في العام نحكي على بيفو يفك الكورة ما وصلناش اللي مركي معنا فهمت دونك جنون متاع كورة مفهوم انه ترجي ما يقدرش يسيره فما حارس العمران منتصر السيدة لأمثل 3 مواسم مع الترجي بن حميدة يبدو انه قريب جدا من المغادرة وبش يمشي للحزم السعودي ما نعرفش الميركاتو بدي على بكري في الترجي وهذا من اسباب قدوم شكري الوعر البلايلي ساعة ككونترا العمر الاضافة اللي اعتاها علاقة جماهير الترجي بالبلايلي تفهم انه يزم يسير التجديد ناصر.
5: هو والله بالنسبة لي أنا موضوع البلايلي إنسانيا أكثر منه كروي خاطر العلاقة اللي تربط يوسف البلايلي بالترجي الرياضي التونسي كانت فيها برشة إنسانية وشفنا اللقطة والفيديو اللي صار مع حمدي المدب وقت اللي يوسف البلايلي عمل الإصابة متاع الكروازيه وقالوا أنتي ولدي ومانيش باش نضيعك ومانيش باش نسيبك وباش نعطيك أحسن الظروف باش ترجع في أحسن وقت ممكن هذا أكدته الترجي بتجديد العقد اليوم وقت يوسف البلايلي تعدى من فترة صعيبة وعنده مشكل في التاس وعنده مشكل متاع كونترا سابق وعنده مشكل انه الترجي حطت يدها باش تسالها على خطر لازم تفهم الناس يوسف البلايلي اليوم ولد الترجي الى حد الان حتى نهاية جوان معناتها هو ابن الترجي كي يعملوا افنو وتجديد العقد يقعد ديما مش مربوط بالقلوب احنا بتيمس معناتها ماهوش ما نجمش الملاعبي وقت اللي باش يمشي بالسيرتيفيكا انترناسيونال ما نجمش يتحول توا يوسف البلايلي كان ما يسعاش في الترجي ما يقدرش يمشي جمعية اخرى خاطر لازم يتحط في السيستم نتاع الفيفا باش ينجم يصير الترانسفير نتاعو لكن الترجي شاف من اجل مصلحه الملاعبي ومصلحه يوسف البلايلي انه يواصلوا مع بعضهم والعقد هذا يتم المواصله نتاعو بالثقه اللي كتبها يوسف البلايلي خاطر مش غراتويه راهو اللي صار يوسف البلايلي يوسف البلايلي كان لاعب مهم في الترجي الرياضي التونسي كان ديسيزيف منذ اصابه يوسف البلايلي شفنا التراجع اللي صار في الترجي الرياضي التونسي وهذا واقع ويوسف البلايلي في وقت من الأوقات يعمل كل شيء
1: فما علاقة تبنيت مع الجمهور معناها يصعب جدا أنه تخلوا يوسف يخرج بمشكلة وبعد لقامون مشكلة في التاس وانتهت العلاقة حتى على جمالية الحكاية اللي جمعت يوسف بالجمهور الترجي والترجي يلزم الترجي يخلي يوسف صحيح جيل اسبيرونس عمره 21
5: سنه وعاود رجع وعاود
1: رجع وعاود رجع
5: وفما كلمه قالها شكري نعتبرها مهمه برشا مع عادل ونحيوه بالمناسبه
1: عادل
5: كلمه قالها مهمه برشا قالك احنا يوسف نعاونوا فيه باش نحلوا له مشكلته كل كسوادي كونديسيون باش نحلوا له وهذا نعتبره في حاجه في حد ذاته حاجه مهمه برشا
6: دو فولي عنده دو فولي خاصين بيوسف البليك إنسانيا ورياضيا إنسانيا يوسف البلايلي يمر بأزمة وحتى حد ما لازم ينكر هذا مضروب ومعاقب وكذا الإسبرانس يزم تقف معه كما قال زياد 21 سنة لتوا عدى 30 ولد الجمعية ولده نقف معه ولد نقف معه خاصة وقت اللي تيح رياضيا يلزم ردين البال يندرى باش نقص له في فلوس العقد، يندرى تحب تجدد له انت نظرا للعمر نتاعو. هنا هذا الاشكال، والاشكال هذا راه ما نجم يحدو كان لي كونيسور، نجم ياخذ فيه قرار كان لي كونيسور. شكون لي كونيسور؟ شكر الواعر توجه ومعه الرئيس تبع حمدي المد. انا يا خويا في هذايا نترهوش رجعوا ما رجعوش، فما ترهوش لهنا. اما انسانيا نعم،
1: للامانه الكره مش كل شيء خدمه وبزنس، فما جانب انساني.
6: انا خدك انسانيا لابد من الوقوف معاه،
1: كيما يعطاك يوسف البلالي حتى على ماش تاع الترجي مهم جدا انك تجدد له في الظروف هذه، باش تعرف الملاعبيه انه راك تجي للترجي وتعطي البلوس. راهو الترجي عمرها ما تخليك، هي صوره حتى الى جانب جماليه الحكايه اللي جمعت يوسف بالجماهير. الجمله اللي قلتها ناصر واللي قال رئيس الترجي حمدي المد باليوسف البلايلي، ما احلاك يقولوا انت ولدي وعمري ما نخليك، والوقع نتاعها كان كبير على يوسف. على ذاك نحب نقولها لكم، انتم ولادي وعمري ما نخليك.
3: برافو مسكنا كيما حمدي المد بالضبط. انا نحن كي نمر ذاك تقصنا، انا كي نسمع في الدان نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقصني
1: علي. اما انتم ولادي عمري ما نخليك.
3: وين انت ياك خليتنا انت؟ لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعثني في اوس نمشي في البرود رفيق.
1: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل.
3: اي رفيق ما نمشي في
1: البرود. الشمس السبعيه نريد الشمس السبعيه
3: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق.
1: خاطر سيزون ما نجمش.
3: شنو هي سيزون باز نوتيك نحن سيزون. ابعثني جمعه تو هاو على المباشر على الشتاء. ابعثني ما نحبش في اوس يا رفيق.
1: سي خلينا القرار
3: في اوت. في اوت
1: لو 20 اوت
3: ان شاء الله ربي يشوف.
1: مش
3: تذوب مش تذوب
1: تبدا توفو.
3: اما فهم عبيد رفيق يمشي
1: يسير فهم
3: خليك وحدك في
1: الجميع. انتو كاب عيد على هذا بالحق وسيريوز مو لحسبكم ولادي وعمري من خليكم تقودوها وعد
3: يا ربي معاك حتى مش دخل
1: فاصل ثم رواسة نرجو نحكيه في بقية الأخبار ما تبعتوش.
7: رافماج ببليسيتي نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
9: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم على ديوان فام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ديوان فام، هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحكيه على رجل الأعمال الأمريكي آرثر ديمولاس. التفاصيل
3: اللي هو تمت إقالته من شركة ماركت باسكيت اللي هو في الإدارة متاعها في سلسلة المتاجر هذية، وولت الإقالة متاعه واحدة من أبرز القصص الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قوبل القرار متاع الإقالة متاعه بموجة من الاحتجاجات الواسعة من الموظفين ومن العملاء، زادة على خطر سيد هذية عنده شعبية كبيرة في الشركة بسبب أسلوبه الإداري القائم على توفير رواتب جيدة، الاهتمام بالعاملين والحفاظ على علاقة مباشرة وقريبة مع الموظفين. بعد القرار متاع الإقالة متاعه، الشركة شهدت تحركات غير مسبوقة وين دخلوا أكثر من 25 ألف موظف في إضرابات واحتجاجات تضامنا معه، وقاطعوا العديد من الزبائن المتاجر متاع السلسلة هذية، والشيء انعكس بشكل مباشر على المبيعات اللي تراجعت بصورة حادة، وصل الانخفاض في بعض الفروع ل 90% خلال فترة الأزمة. توقفت زادة عملية التوريد، ولكن قدام الضغوطات المتزايدة والخسائر المالية المتفاقمة، اضطرت الإدارة في نهاية المطاف إلى إعادة آرثر ديمولاس إلى قيادة الشركة في خطوة أنهت الأزمة ورجعت الاستقرار إلى أعمال السلسلة.
2: يقول لي ما جمش يحلم مدير بحكي خير من هذي.
4: جربها انت رفيق، جرب
5: شوف رجل استاذ
4: بالله ما نربحوا من عنا
2: نوني نخدمه نهار كامل في الديوان.
4: لا ما نخدمه من عنا ونربحوا من عنا. جرب عنا ما نجيبوا الفريجيدارات من دار
5: الرف ما قولي أربع سوية
4: أربع سوية مع رامي ونجيبوا في رقوك عملها
2: في علي.
4: لا نلعب معك، نقفوا معك نعملوها حلقة صامتة.
5: أسمع نقفوا معك ونبال شو
2: بالحق أنه مدير معناها تصير له كيكي ناكم ما نجمش يحلم بحكاية خير، وأنه الموظفين رد بالك يريسكيو بخدمتهم يريسكيو ببلايسهم. تعرف معناها في سوق متوحشة كيما أمريكا توقف الخدمة وتطيح 95% من الليفونت وكل تريسك تبلاس، وغدوة ما تعرفش اليوم متفاهمين، غدوة حاتم يجبد روح، وغدوة رامي جي في راس ثلاثة أخرين يتردوا وتطلع إكيب أخرى وانتهى الموضوع. إبا إزون ريزيستي لدرجة أنه رجعوا في المنصب نتاعو.
5: وهذا الدرس للمانجمنت الكل، خاطر راهو عندنا توا قداش 20 30 سنه ملي تبدلت ولات الكونكورنس كبيره وبينات العبيد اون بلوس فرص العمل ماشيه وتنقص، دونك توحش شويه لو مارشي دو ترافاي. برشا عباد يقول لك انا نبدا صعيب وكل باش يحمي روحه باش يحمي روحهم من الناس من الخدامه. مي هاكم تشوفوا هذه الاستوار دي لازم تكون لو ميور اكزامبل، اللي انسان كي يبدا انساني اما جو بونس سي راهو سيفير في الخدمه. انا ما تجيش مش خاطر يضحك معاك ولا خاطر يتعاطف معاك ولا يعطيك نهار كونجي كل شيء باش انت معناها من بعد تستغل تعتبره ضعف وتولي تخدم اقل. انا جو بونس اللي عاطي حق الشركه وعاطي حق الخدمه والزوز عطيهم حقهم، دونك الزوز هو همزه توصل بين هذاك، ويلزم العباد الكل تخمك هيك. راهو سانسيغ اغيان باش تبدا صعيب ولا توهين العامل، راهو نهار اللي تيح معناها انت مش حتى ما يقف معك حد، ما
2: العباد ما يتذكرك حد. ثم دي سوسيتي ولا يخرج منهم البي دي جي وتقول انت مخدم 20 سنه غادي وكذا، ما تسمع حتى موظف متاثر ولا يقول لك تيك هاو
5: باش نجيك من جانب اخر. انسان مثلا يبدا مثلا صعيب ياسر ولا اوفر في الخدمه مسؤول هو

0: يا سوي اللي عديهم في الخدمة ولا أكثر بشي عديهم تنغس بشي عديهم على عصابه ما عنده ثقة في حتى حال إنه بروفيت من با حتى كي يهبط عليه الدمار يزيد يغرق والخدم بيدو ثمانية سوي عارفه غادي يبدأ يغزر له يبدأ يخدم فوق من قلبه معناه الأمبيونس حتى حد مهوري
1: وهم لحظات رو تربح فيهم الجانب الإنساني متاع الموظفين ولا الناس اللي تخدم معاك معناه كيجيك إنسان يحكي لك على مرض ولده ولا يموت في عائلته وإلا على أنه تخنق واستحق فلوس وشركة طلب منها قرض أنك تقول ليه شطبت موظف من بش يقعد يخدم معك بالزز ولكن يستنى لك في عرض آخر بش يغادر ولا في أنت بش تيح بش يقول ملا راحة ومرحبا بك بدي جديد
2: وفرشة تحو عبادة زغر
1: مالورزمو فما ناس حكيوا على تجارب عشنا في وسط في الخدمة يجي خدام يقول له راني يبدأ شوفور تبدأ فم دوميناج يبدأ كذا يطلب قرض بمليون ما قرض بمليون معناه خاطر تخنق خاطر عنده باك ولده وخاطر ما نعرفش شركه لاباس رابحه كي تمدلو مليون انت نمشي في احسن الحالات راه ثم اللي يقول ليه هكاك زعما صعيب لا توا مش وقته ودرشنو ولا يمدلو مليون ويقصه له على شهري 500 كي ذبحته ودي معناه
2: ولا كرونيكور يحب يجيب
1: نحكي على ديزيكزومبل بالحق عايشتهم في وقت ما دونك انت وقتها يا تربح موظفك يا تخسر وراكي تعمل معها الباهي منطقيا أبار كيلكوز إكسبسيون باش تربحوا أفي وغدوك تقول له زيدني ساعة خدمة ما يقولكش لا يقول له على خاطري ما يقولكش
2: تحكي يا ربي أرجوك أرجوك اشتحكي قسمت قليل مش نحكي لك حاجة
1: في ساعة بعد نعطي للناس معش
2: في الجليز والله صدقني الراب فيها موظف يجي اليوم هذا يزور العرف متاعه وينظف له القبر متاعه ويقرأ عليه الفاتحة لسبب بسيط يقول لك عارفي هو اللي طلعني في الخدمة وهو اللي كان لي معناتها في حياتي قدوة وهو اللي كوني وهو كذا والله اليوم
1: انت تعرف الموظف ولا قريتها فيسبوك
2: لا لا في الجلس بحذايا غادي بعد اخبار
1: الوالد حكيت معاه
2: حكيت معاه ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله
3: موجود.
2: يا رفيقة
3: هو راه فم معادلة يزلقها العرف
2: يتفها حكاية انسانية يطيح لها تبلا متاح
0: هي الحكاية مش
2: يطيح لك الحكاية
3: هو راهو العارف ولا الانسان اللي ساير فما معادله يلزم يلقاها يلزم يعرف كيفاش يعمل معادله الانسانيه والشغليه معناتها يتحطوا اون باراليل باش الشركه ما تضيعش حقها وهو يعرف كيفاش يجبد بالخدمة نتاعو فما ناس عروفات يعرفوا يعملوها فما برشا عروفات بالمنصب نتاعو ولا بالكرسي نتاعو ما يعرفش يعملها ما يعرفش معناتها عنده التعالي نتاع الاناء اللي يخلي يروحوا بعد ساعات الخدام وكاني بيه فماش علاقه شغليه تربطهم ما بيناتهم وهذيك علاش فما ناس تعرف تبني كل العلاقه هذيك وفما ناس ما تعرفش تبنيها
1: قلت لي نهار اخر انت باش نجيك قلت لي لا قلت لي نهار اخر باش نجيك نقبر شو نعمل
2: يس يا ولد ربنا ندعي عليك
1: اللي تحريف الاو ندعي
2: عليك لا لا ندعي لك ندعي لك ندعي لك ندعي لك ما نغلط يا رفيق صلي على النبي يا ولد
1: علاش ما تتحملش مسؤوليه الاوف اللي تقول
2: لا لا لا مش عليك يا رفيق نحكي على واحد ظلمني اما ديما ندعيو بالرحمه يا ولد
1: معناها تجيني نهار اخر
2: يا ولد يوم
1: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
4: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادات وتسويت الكويز.
1: كويز.
0: السؤال رقم واحد، عمليات إحمائية في علاقة بالأكتو. نحكيه على نهار الجمعة 5 جوان. نهار الجمعة 5 جوان احتفل العالم باليوم العالمي لشنو زيادة
2: شنو نتبعوا كل عام للسلام
0: للسلام
3: يوم العالمي للبيئة
0: ناصر
2: للصحة
0: للحفاظ على الشواطئ
4: الشواطئ
0: عندنا جواب صحيح وحيد اليوم العالمي للبيئة برنس جواب صحيح نقطة للبرنس
3: لا بكل تواضع عندك اليومية كل يوم هذيك هي تقيد كل شيء
2: سكول يا اخت
0: صحيح تقول سكول تتحدث يلا السؤال الثاني في علاقة بكأس العالم أكبر لاعب كرة قدم سجل في تاريخ كأس العالم كان عمره 42 سنة و39 يوم نحكيه على روجي ميلا
2: في إيطاليا
0: الثالث ماركة عمره 37 سنة و292 يوم اسمه كريستيانو رونالدو الثاني شكون؟
2: ثاني
5: انت تغرمت بهاللسل هذوما
0: زيادة
5: صعب صعبين
2: هاري كين
0: هاري كين
2: هو توصل 28
0: هو توصل ما تخلصش
2: يقولي كبير انا المشتى متاع الشعر
0: يلا
3: اكبر لاعب بالنسبه قديم هذا نعرفه بلاتينيه مقديم
0: بلاتيني ناصر
4: مش
0: ميسي
4: مودريتش
0: حاتم
5: راؤول
0: كلكم غالطين الامل فيك جنزي
2: والله ريت هالليستا وفلتوا الاسم لو دروب ظالم الدنمارك
0: ايه ما فما حتى دنمارك ثم واحد من المكسيك يقول لي اسمه بلانكو واحد من السويد اسمه جرين كريستيانو رونالدو
5: متاوسة.
0: لا لانديس
5: من الناسيوناليتي
0: لانديس سفاح
5: ليفاندوفسكي
4: باولو روسي
0: سفاح الانديس الموالي كريستيانو رونالدو
2: اوزيبيو
0: سفاح
2: سفاح سفاح
0: سفاح راهو صعيب يكون مهاجم
2: راموس بيبي
0: بيبي جواب صحيح رامي الفراتي المدافع البرتغالي مركة في عمر 39 سنة و283 يوم دونك عنا في التوب 3 روجي ميلا من الكاميرون ومن بعده بيبي ومن بعده كريستيانو رونالدو وزوز ماركيو في 2022 في كأس العالم الأخيرة بيبي اللي يبدو باش يكون متواجد في
5: موجود
0: في الستاف تاع مورينو في ريال مدريد نقطة
5: نيميرو 2 والله
0: بون وجد الدراوة ما تحكيش يوم برشا بعد فرص يتعاودوا يرسخوا في المخ السؤال الموالي رامي
2: يا
5: راموس
2: يا
0: السؤال كم يوجد سرعة من رقم فردي بين الرقمين 7 و27 بيناتهم من غير احتسابهم
2: 8
4: 10
5: 9
2: 7 و27 قدم الرقم فردي
5: 10
2: 20 ولا 19 21
5: 9
0: فردي 9 جواب صحيح حاتم بالحاج 9 الاولى قلت حظ الثانيه قلت
5: لا لا لا
0: بالحق 9 11 13 15 17 19 21 23 و25 جواب صحيح يلا السؤال الموالي كم عدد اسنان الحلزون
2: هذا سؤال يحمل مرة كاكا وحييك على الشواء
0: انا عمري ما نقلل من احترامك في عنتين
2: لا.
0: شكرا لك على الملاحظة
2: لا لا معك
0: انا نحترمك كموظف تخدم
2: كموظف بابا
0: به كرجل اعمال كعب
4: كموظف
0: شبيك رافض حقيقتك
2: لا مش عندك
0: انا قلت عندك كنت موظف
2: كنا
0: نخدم في الديوان
2: شركة خاصة
0: شركة خاصة يلا يا سيد كم عدد اسنان الحلزون
2: والله ما حليتش فم حلزون
4: شو بليش عنده أسنان
2: على ما يبدو لا يملك فم
0: لا يملك
2: أسنان
0: يملك هو برنس
3: الحلزون عنده سنة برك وكزوز قرون أما مهم سنين
0: ناسك
2: بلي أربعة نتساوي ستة
0: ستة
5: إذا سألتنا
0: مجين
4: نتصور برشا أنا باش تكون حاجة
0: ولا سنة
4: ولا سنة ولا ما فهميش ولا صفر شو نقول 22
5: ليه ما نجمش عنده السنة ديما السنين يمشوا بالبير يعني ما تنجمش وأموا أربع سنين بس يقضموا
0: إكيليبر
5: أنا برا باش نلعبوها هكا نقولوا مية مية سنة
4: ثمانية
0: مية سنة
5: أقرب واحد
4: 22
2: نمري
6: 42
5: تقول الركاع عنده 200
2: شيك الحلزون رفيق
0: عدد أسنان الحلزون هو عنده عضو في فمه يسمى الراديولا هكا
2: صحيح
0: يشبه اللسان
2: موجود
0: شريط صغير مغطى بالأسنان المجهرية الدقيقة يستخدمها لقطع الطعام سبحان ربي الخالق الحلزون يملك 14,000 سنة 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سن
2: ما شاء الله
0: أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
5: قالك أربعة تويب دونتيفريز في النهار
0: 14,000 سنة
5: أقرب واحد أنا أقرب واحد
4: هو صحيح أقرب واحد راه
0: مية أقرب واحد نقطة على نك 13,000 حتى من الفضيحة
2: شو الحاج قالي سيح قالي تسمع يا بلال الحاجة جدو الوه الديوان لازم جدد له توا
3: شكون بلال
2: والله قالك هكا يغزل له قالي تسمع يا بلال توا لازم ديوان جدد كل بلال الحاج
0: توا تجيب العقل لا نضيعوه
2: ما يهربش علينا
0: السؤال المويلش 14,000 سنة المويلش زيدون عربية ما هو جمع مم حات القوم
2: أمحية
0: أمحية
2: أمحية
0: أمحية
2: مماحي
0: مماحي مش أناحي
2: أناحي
0: يلا برنس
3: مماحية
0: مماحية منتش قلت رامي
2: مماحي
0: فما فرق
4: مماحي اثنين
0: يلا
5: ممحيات
0: ممحيات الجواب الصحيح موجود وجمع ممحات هو مماح جواب صحيح رامي جيهان والبرنس مش مماحية وكعتيتك النقطة برنس مماح جمع ممحات سرعة بديها سؤال أسهل من الحاجة السهلة جوست السرعة ناس كل تعرفوا كلاسيكي جدا
4: يغركش يا رفيق
0: تذبحوا تبكي عليه
2: علوش
5: سل
0: بصل
2: رابي
0: خويا ما نحوش نبكي عليه كي كنا اسبوعي اسبوعي طيب انا باش نحكي على العلوش والدجاجه ما تبكي عليه اما البسله ما كل ما تذبحوا كل ما تقصوا عينيك تدمع يلا دي مش بالي حاجات ايفيدونت وانسى وجود زياد في البلاتو نختار بروف صحيح السؤال الموالي
2: يصبر شوي خلينا نجاوبوا معك
4: في السرعه ما يغلبوا
0: السؤال الموالي رمرو
2: هاي خويا شوف بلال حاضر ولا
0: بلال معنا
2: بلال هو موجود
0: شوفوا شويه اسئله بتاع كاس عالم
2: بلال موجود
0: شو اكثر نهائي تكرر في تاريخ كاس العالم كلم حد فينال تعاودت في تاريخ كاس العالم زياد
2: برازيل والمانيا
0: برازيل والمانيا برنسا
3: ايطاليا والبرازيل
0: ايطاليا والبرازيل
2: برازيل والمانيا
0: برازيل والمانيا
4: برازيل والمانيا نحس في روحي ريتها اكثر من مره ما نعرفش
0: رامي
2: ارجنتين والمانيا
0: حاتم
5: ايطاليا والمانيا
0: ايطاليا والمانيا لعبنا ايطاليا والمانيا في دار كوب جيمون
2: ما نثبتش بلي شي المانيا الغربيه ذوك ما نثبتش عليهم
0: ان توكا 86
2: صحيح
0: أرجنتين ألمانيا الغربية 90 ألمانيا الغربية الأرجنتين 2014 ألمانيا الأرجنتين جواب صحيح رامي فراتي 1-0 الفينال الأخر ألمانيا الأرجنتين بعد الوقت الإضافي 2014 1990 ألمانيا الغربية ربحت الأرجنتين كيف 1-0 و86 الأرجنتين فازت 3-2 ضد ألمانيا الغربية برافو رامي نقطة مستحقة السؤال الموالي سرعة يذول لي ترحت قبل السؤال وإحنا في الكوب ديمو هذاك ساعات نستحضروا أكثر منتخب بسرعة أكثر منتخب خاذ نهائية مونديال
2: برازيل
7: برازيل
4: برازيل
2: ألمانيا
3: برازيل بقوت
4: تطلع
0: برافو برافو
7: كنا قلنا مع بعض
0: البرازيل أكثر منتخب خذ نهائية 6 نقاط للفريق برافو
7: حتى ما تكلمش يقول
4: أول
5: برازيل
2: كل كورال
0: برازيل آخر أكثر منتخب لعب في كأس عالم وما غاب حتى النسخة سؤالي توا أكثر منتخب
5: غاب
0: ما يتكلم حد خاف دور نهائي ناصر
8: البرازيل
0: البرازيل زيادة
7: برازيل
0: برازيل لا برنس
3: لعب أكثر هو البرازيل
0: برازيل أكثر منتخب خاذ دور نهائي أنا
8: جمش كون البرازيل
0: جيهن
4: أرجنتين
0: الأرجنتين حاتم
5: إيطاليا
0: إيطاليا ورا عندك
2: في بالي ألمانيا
0: فرنسا أربعة ربحت زوز وخسرت زوز الأرجنتين ستة ربحت ثلاثة وخسرت ثلاثة إيطاليا أربعة
2: ربحتهم
0: ستة بلوتو
2: ربحت
0: أربعة وخسرت زوز برازيل سبعة ربحت خمسة وخسرت زوز ربحت أربعة وخسرت أربعة لعبت ثمانية ألمانيا الجواب صحيح رامي الفرات
4: ورامي
2: خاطر البرازيل عندها أكثر واحدة تدري
0: سيت يلا نقطة السؤال الموالي الزغلول الزغلول هو صغير أي حيوان
7: لورل
0: صغير لورل برنس
3: ساعة هو حيوان مائي الزغلول اللي يبدأ في الماء
0: زغلال هذاك
3: إيه مو بالعربي زغلول هذاك هو حيوان مائي ولدك
0: ولد الحوت
3: حصان البحر
8: صغير لحنش
0: صغير لحنش موش مائي جهة
4: برمائي زفدع
0: زفدع
2: دودة
4: يقول لي طائر
5: الزغلول ذهلي يا ثعلب يا صيد
2: بعيد برشا
0: لنديس
4: طائر
0: لنديس بوستا
4: حمامة
0: رامي الأسرع جواب صحيح
5: أنا بس أقول الحق
0: رامي الأسرع الجواب صحيح برافو ربروم أعطيونا لا نتائج خلنا نعرف قبل العشرة ثواني الأخيرة من الحلقة نتائج قديش
4: رامي
8: رامي رامي ربح حاتم
0: الحاج ثلاثة حاتم وجيهان اثنين ناصر وزياد واحد ورامي يفوز اكتساح سبع نقاط الفائز رامي
3: يا معلم يا
0: الفائز رامي الفراتي شكرا لكم هكا دخلتوا نهاية حلقتنا شكرا حتوم جيهان شكرا لبرنس شكرا زياد شكرا الناس رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريموخبي في الأعداد جيهان في الأعداد سلموا عليكم الناس الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله في ماتينال جديدة ديما على الديوان بإذن الله إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
9: راف ماج غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم Les musiques vivantes sur D1FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وابتدفوا فيه ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريء زي أوراق الشجر وقت الخريف.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان FM. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم دقله وحليب، صباحكم كل الحاجات المزيانه في الدنيا هذه. ربي يرزقكم الحب، ربي يرزقكم الصحه، ربي يرزقكم العافيه، وان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم ويديمهم ضحكه في حياتكم. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس. سويعه من زمان على ديوان FM في برنامج صباح الخير تونس، ترافقكم فيه إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. انطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وابنا بارا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظنا من سوء الأقدار ومر الأيام. اللهم لا ترنا في أنفسنا ولا في أحبتنا ما نكره، واصرف عنا كل بلاء وضر وشر، ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نسيت في تصبيحتي جماعة الباك، يا إيمان راك نسيتنا والله لاني نسيتكم. إن شاء الله يا ربي نجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم اليوم وغدوة كهو، وتوفى الامتحانات ونعيشوا هكا التنفيسة بعد آخر امتحان نهير غدوة. إن شاء الله يا ربي يا ربي يكملوا بقية اللي قادوا من الامتحانات إن شاء الله على خير. وعزيز قالكم اللي يفهم في اللونج بالنسبة لي هو اللي زيكزامها وفيه ونهار اليوم ثقافة عامة عنا توين صحنا لونجلي عزيزك مادة ما تتحضرش الناس الكل بالنسبة ليهم لونجلي، ولكن ديما تقعد كل نوت وكل نقطة مهمة في المعدل امتعنا. فان شاء الله يا ربي يفرحني بيكم اي نعم كما يفرحوا عائلتكم الكل. طقس اليوم كيفاش؟ تود سويت ميتيو. طقس اليوم 3/9/2026 يتميز بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط، تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، وين تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:08، ظهر نص نهار و25 دقيقة، صلاة العصر مع 4:10، صلاة المغرب مع 7:47، وصلاة العشاء مع 9:29. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعواتكم وكافة أعمالكم. بالميتيو نمشي للكتاب متاعنا لليوم، كتاب من عند صديقتنا ألفة الغانمي اللي تقول نقترح عليكم كتاب الندرة في العلاقات. الكتاب هذا يقول لك قد ما تصبح متاح طوال الوقت قد ما يقل تقدير بعض الناس لوجودك. الحكاية هذه ما هيش قسوة مش أنانية، ولكن واحدة من مبادئ النفسية المعروفة. الإنسان يحس وإلا يميل لتقدير الحاجات اللي عندها قيمة، والقيمة ترتبط غالبا بالندرة لا بالكثرة. ولهنا يقول لك انتبه، قانون الندرة مش معناها انك تتكبر وإلا تتجاهل متعمد الأشخاص أو تتلاعب بمشاعر الآخرين، لكن انك تملك حياة، اهتمامات، أهداف تخلي وجودك إضافة في شخص، في حياة كل شخص، مش مجرد محاولة دائمة للحصول على الاهتمام. برشا مبادئ في قانون الندرة في العلاقات، من بينها ما تخليش كل وقتك متاح لأي شخص. يقول لك أيضا أنه الشخص اللي يملك حياة خاصة يولي أكثر جاذبية واحترام. كثرة التبرير تقلل من قيمة كلامك. رابع حاجة، ما تبلغش في المبادرة إذا كنت الطرف الوحيد اللي بادر. الغموض البسيط أكثر تأثير من كشف كل التفاصيل. سادس القواعد لمبادئ الندرة تقولك حافظ على مساحة خاصة بيك ما يدخلولهاش الناس الكل، وما تخليش سعادتك مرتبطة باهتمام شخص واحد. تقريبا الكتاب هذي باش تلقاو فيه 20 قانون في علاقة بالندرة بالعلاقات. يقولك انه العبيد ما تفتقدش اللي طاردهم ديما ولا يجري وراهم ديما ولا متاحة ديما، ولكن يفتقدوا اللي حضور ومميز واللي وجوده عنده قيمة. هذاك علاش يلزمنا نتذكروا أنه فكرة أنه نكونوا نادرين مش أنه نهربوا من الناس ولا نتخبيوا منهم، ولكن نكونوا نادرين لأنه الوقت متاعنا، الطاقة متاعنا، واحترامنا لأنفسنا حاجات ثمينة ما نجموش نعطيهم للناس الكل. هذية كتابنا لليوم، الحقيقة فيه أفكار جميلة وأفكار اللي ممكن تخلينا نعدلوا ميزان بعض العلاقات اللي في حياتنا، وخاصة ممكن العلاقات العاطفية، لأنه بعض الناس ممكن يصير لها خلط حاجتها للاهتمام الدائم، حاجتها لوجود شخص في حياتها. ممكن بعض الفراغ اللي تعيشه تخليه ديما متاح في أي وقت، وين يكلموه، وين يبعثوا له مساج، وين في كل اللحظات تلقاه موجود غيانكو باش يملى هكا الفراغ وإلا الاحتياج اللي في نفسه، قد ما تعبي حياتك، قد ما تكون نادر الوجود، قد ما تكون مطلوب في مجال العلاقات، الندرة حتى في العلاقات المهنية، قد ما تكون الكمبيتونس متاعك نادرة، قد ما يكون حضورك مميز، قد ما تكون فرصتك باش أنك زيدة تفك الخدمة اللي تحلم بها. وقيس على كل الحاجات اللي في حياتنا. هذا مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. وصلنا لستة وعشرين دقيقة، نكملوا معكم بالموزيكا. لو تعرف من أحلى الأغاني اللي قاعدة نسمع فيها الأيامات اللي فاتوا، قاعدة كل مرة نجيب لكم من الحاجات اللي قاعدة تعجبني، والحاجة اللي تعجبني نبدأ نسمع فيها أم بوكل. ولو كان مش عزيز لكم كل يوم تسمعوا فيها معايا سينوشد لي الفراء ومن غادي عنده الحق، فمش علاش تعودوا تسمعوا في موزيكتي كل يوم. هذه موزيكتنا على دي وانا فاهم. نهاركم فلو ياسمين.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: واحدة في النار والأخرى شمع الضوايا فيها كالنار.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: هو رفمك، ورفمك هو صباح
3: رفمك.
4: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:35 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. عنا بعض الإهداءات، حبيت نسلم برشا على صديقنا محمد أديب بوفحجة اللي في الطريق من راس جبل لتونس، واللي كان بالمفروض يكون ضيفنا لليوم، ولكن أجلنا اللقاء إن شاء الله لنهار الخميس. اكتشفوا جديد مع محمد أديب. سينو صديقتنا سماح معاوي تحب تقدم أداء لزوجها برهوم، عيد ميلاده اليوم، قالوا نحبك برشا يا برهوم، لينا حيك علينا، وإن شاء الله يا ربي يديم الود بيناتنا كل عام وانتي بخير وصحة وعافية. أيضا صديقنا عمر من ألمانيا يحب يسلم برشا على أمه سميرة زوجة طيب حمودة، يقلها توحشتك برشا يا سمورة، إن شاء الله ربي فضلك لينا، ربي يديمك تاج فوق روسنا، وإن شاء الله يا ربي يرجعنا على قريب. أيضا حييو السيد صالح أولاد أحمد. أيضا الشيخ عمر غديفي حب يسلم برشا على والدته سيدة غديفي، قلها هاني جايك على قريب، ربي فضلك ليا يا سيدودة، وإن شاء الله يا ربي يديمك تيج فوق رأسنا. ونختم بإهداء الإناس سكوحي اللي هي ديليجي ميديكال، نقولها إن شاء الله ربي يفتح عليك يا إناس، إن شاء الله ربي فضلك، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. شيما بركوس تقولك نحبك برشا، ولي نحيك، هذوما في علاقة بالإهداءات متاعنا. سينو تو دسويت خلينا نمشيو الشات ماتان.
0: شات ماتان،
1: في شات ماتان باش نحكيو على الناس اللي دموعهم تهبط في ساعة. أي نعم، فما ناس اللي عينيهم تدمع في ساعة، سواء في لحظات الفرح أو الحزن، فما ناس اللي عندهم أكثر قدرة على التحكم في الدموع متاعهم، وفما ناس اللي تقولك أنا دموعي ما تهبطش أو ما نبكيش في حتى في أقصى اللحظات. هل إنه سرعة نزول الدموع هذه تدل على ضعف شخصية كما يعتقد البعض، أو تحكي لنا حاجة أخرى؟ دراسات علم من النفس والأعصاب تشير إنه البكاء استجابة إنسانية طبيعية ومعقدة ترتبط بطريقة معالجة الدماغ للمشاعر. الأشخاص اللي يبكيوا بسهولة ما يعتبروش بالضرورة أكثر هشاشة أو ضعف، ممكن يكونوا أكثر حساسية تجاه المثيرات العاطفية وأكثر قدرة على التواصل مع المشاعر متاعهم والتعبير عليها. نشرت أبحاث في مجال علم النفس إنه البكاء العاطفي يساعد على تخفيف التوتر، لأنه الجسم يفرز أثناءه هرمونات مرتبطة بالضغط النفسي كما الكورتيزول، يعمل على استعادة التوازن الداخلي. كيف الدموع ممكن تكون وسيلة بيولوجية لطلب الدعم الاجتماعي وتعزيز التعاطف بين البشر. في المقابل سرعة البكاء ممكن تتأثر بعوامل متعددة كما التربية، الثقافة، التجارب الشخصية، وحتى التغيرات الهرمونية. فما أشخاص تربيوا على فكرة أنه إظهار المشاعر دليل على ضعف، فيتعلموا أنهم يكبتوا دموعهم، بينما أشخاص آخرين نشأوا في بيئات تشجع على التعبير الصحي على الأحاسيس. من المهم أيضا نميزوا ما بين البكاء الطبيعي والبكاء المفرط أو المستمر من غير سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوب بفقدان الاهتمام بالحياة أو اضطراب في النوم والشهية. ممكن هذا يكون مؤشر على ضغوط نفسية أو اكتئاب يستوجب استشارة مختص. في النهاية الدموع متاعنا ما هيش علامة ضعف، ولكن لغة إنسانية ممكن نتعبر على التعاطف، على الحنين، على الامتنان، على الحزن وحتى الفرح الشديد. بعض الناس يعبروا بالكلمات، البعض الآخر بالصمت، فما ناس اللي تسبقهم دمعتهم في التعبير على الحاجات اللي ممكن يعجز اللسان على قولها. وكانت هذه شتمتا لليوم.
0: شتمتا،
1: نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في على بكري، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا.
1: سو لو جاسمان هذا جديد صابر رباعي وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكل الأصدقاء كل المتابعين وين ما كنتوا موصلين معكم بقية فقراتنا. نمشيو لفقرة على بكري. على بكري في على بكري باش نحكيو على موضوع اللي مازال اليوم قاعد يتحكي عليه في لي ريزو سوسيو. كنا اطرحناه مع اخصائيه تغذيه ولكن اليوم زاويه اخرى باش نطرحوها. نحكيو على نظام الطيبات الغذائي. النظام هذايا اللي حكيو فيه عديد الخبراء عديد المختصين خرجوا زاده حتى بعض الشهادات في علاقه بخطوره النظام هذايا. ولكن في المقابل العديد من الناس اللي مازالوا ملتزمين به ومازالوا متشبثين بالقواعد متاعه رغم ما سمعوا عليه من مخاطر. اليوم اخترنا باش نحكيوا على السبب متاع الاختيار متاع النظام هذايا ولا حتى بعض النظم الأخرى أو ممكن بعض الآليات اللي نعتمدوها في حياتنا رغم الخطورة متاعها. ولكن نقارو احنا نمشيوا فيها حاضر بحذية الطالب في الطب في كلية الطب بتونس أحمد القرنشي. صباح الخيرات.
2: صباح الخير ليك وكل مستمعين ديوان افهم.
1: مرحبا بك احمد. موضوع مهم اليوم جست الميكرو هكا حطه قدامك باش نسمع صوتك بالقديه يا احمد. وبصدفه واحنا نحكيوا على الموضوع يقول لي احمد راني انا تقريبا انا وصديقي ثلاثه سوايع عديناهم واحنا نناقشوا في الموضوع هذايا. خلينا نبداو من الاول ونحكيوا على السبب الانتشار السريع للنظام هذايا. علاش الناس اقتنعوا فيه بسرعه؟ عاده متعودين وخاصه التونسي انه يرفض كل حاجة جديدة وهكا ديما عنده تخوفات. النظام هذايا تقريبا تخل في عديد العادات الغذائية عند التوانسة. كيفاش نجم نفسر المسألة هذايا؟
2: هو الحقيقة أن نظام الطيبات كانت عنده برشا أسباب برشا باش أنه وصل معناها انتشر بهذا الانتشار. أول سبب نرجع للسيد نفسه الدكتور العوضي هذا اللي كان يحكي معناها بطريقة كاريزماتية ويحكي معناها بثقة بالنفس ويستدل برشا حاجات ومعلومات بتبيعة غلطة لأهل العلم يعرفوها لكن العبد معناها ما عندهش دراية ممكن تغلطهم. وخاصة كان ساعات يستدل بحاجات كي مثل دينية يقولك مثل إيه قرآنية وحاجة كي بتبيع مش في محلها يخلي ساعات المتابع ولا المستمع يغلط ويصدق الحكاية سواء من جانب ديني سواء من جانب علمي. لكن بصراحة الأهم سبب هو يعني كلك زعزعة الثقة بين المريض والطبيب وبين خاصة أنه تو في مجتمعنا برشا عبد معناها ولت عندها مثال قلنا احنا نظرية المؤامرة الموجودة ياسر اللي خلت أي عبد معناها يوصل يشكك في كل حاجة أخذها قبل في الأدوية في الطب الحديث في كل شيء. دونك هو بالنسبة له إذا لقى إنسان في الدومين هذا طبيب منهم ممكن يهاجم بقية الأطباء ولا يهاجم بقية البروتوكولات العادية والصحيحة الطبيعية يقول لك أنا معاه. دونك يحس روحه شي يعمل انتفاضة على روتين موجود ويحس وزاد أمامطون أنه خرج على استغلال أنه يستغلوا فيه. تنس نحكي عليها هذايا.
1: ولهنا حبيت نسأل لهنا هل إنه معناها العبيد اللي تعتمد النظام هذايا مقتنعة بالنظام في حد ذاته أو بفكرة التخلص من الأدوية أو المدوات بكل ما هو طبيعي؟
2: بالضبط. هو النظام هذايا كان معناها مش في ذاته حد في حد ذاته أنه العبيد اقتنعت به لكن الفكرة في أنه ترمي الأدوية الكل وترجع نقوله نحن للماكلة الطبيعية والماكلة الصحية هو اللي برشا عبيد أقنعهم. الصراحة أذية معناها عنده برشا أسباب. أولا معناها نسبة من عدم الدراية معناها بمخاطر أنك متخوش الأدوية أذية جانب كبير. وجانب آخر كما نعود نرجع فيه اللي هي زعزعة الثقة بين المريض والطبيب اللي أصبح ساعات المريض يحس أنه وحده قادر على أنه يتحكم في المرض متاعه بدون أي دواء ولا بدون أي تدخل جانبي اللي هو ذي حاجة بطبيعة مش صحيحة. لكن الإنسان إذا لقى أي إنسان آخر معناه ممكن يشجعه ويقول لك مثل دكتور كما ذي مثل دكتور العوضي ذي يقول لك راهو دكتور وقال هكايا نحن نتبعه معناه نحن بطبيعة ديما نقول هذا المريض كي يمشي الكابينة بتاع الطبيب يحب يسمع شنو هو يحب يسمع. دونك أنا هم يلوجوا على حاجة معينة مثل يسمعوها أنه نحي والدويات لفت أنه يقاو أن فاكتور ديكلونشون أي إنسان باش يخليهم يبدروا في الحاجة ذي راهم باش يبدروا فيها. دونك نظام طيبات مش في ذاته هما اللي معناه يقتنعوا به العباد، لكن الفكرة كما قلت أنت هي اللي خلتهم يقتنعوا بها أكثر.
1: وممكن كي يحكينا على الأدوية زيدة أحمد، نجم نقوله أنه اليوم فكرة الطب أو الأدوية العباد ولات تشكك في المصداقية هذه، خاصة ولات تعتبرها نوع من التجارة، انه اليوم الانواع الادويه الموجوده ساعات تمشي للطبيب يفرض عليك دواء معين او لابوراتوار معين، ممكن انه لهنا تخلي الناس الثقه ما فماش، يقول لك لا يحب يشربني الدواء هذاك باش يخدموا المخابر نتاع الادويه. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا ممكن لنفس الكلمه اللي ديما تقول فيها واللي انطلقت بها، اللي هي ازمه الثقه ما بين الطبيب والمريض، واللي نتسائلوا علاش وصلنا للمرحله هذه.
2: صحيح، هو الحقيقة كي تشوف معناها في الكومنتريت تاع البابليكاسيون اللي تشوف مثال العبادة ذوما مثال شنية يناقشوا، قلك لا الأدوية هي مجرد تجارة يمارسوا فيها معناها الأطباء وشركات وليلابو فقط للربح، رأي ما عندها حتى دخل. هو ذا اللي قال زي الدكتور العوضي كيف، لكن أذية التجارة هي مسد كل حاجة، معناها ما نجموش نقولوا مثال التجارة مسد الطب ومسد غيره. في الأخير معناها الأدوية مش يبيعوها بلاش ولا حاجة كي منك، معناها مش تكون فيها تجارة، لكن أنك تشكك في الأدوية الكل راهو يهدد حياة الناس. هو الحقيقة كن نرجع معناها بالضبط، هو أزمة الثقة ذي معناها مرور سنوات تراكمت، نجم نقولوا زد غذتها لذي الحكاية الكورونا، ممكن لفاكسام تاع الكورونا فيهم مثل كلكو فاكسام ما كانوش في مستوى التوقعات تاع العباد، لذلك اذا حاجة تغذتها وتبيع الحملات الإعلامية الكبيرة ساعات لتسرى مثل ضد طبيب وإلا طبيب آخر وإلا ساعات، خاصة هنا نحكيه على الإعلام، ساعات تخرج مثل خطأ طبي صغير يكبر حجمه، وذي حاجة معناها هي مجرد أن يجب يكون خطأ طبي صغير وإلا حتى مش خطأ، ساعات ما عدم دراية بالموضوع يزيد يأجج هذه الأزمة بتاع الثقة، وراي تداعيات نتاعها كبيرة ياسر. هذا اللي خلينا نوصله معناها أنه العابد ساعات يشكك في كل كلمة يقولها الطبيب، خاصة تو بتشات جي بي تي كل معلومة يقولها الطبيب يتفقدها المريض.
1: وهو ولات رفليكس عند الناس الكل توا الموضوع هذا،
2: وبيان سور وأنا أقول لهم توا دور الطبيب ما عادش أنه يعطي الدواء، أنه يقنع المريض بالدواء ذاك، هذه حاجة معناها ولت تصعب في مهمة الطبيب من جهة، ومن جهة أخرى تخلي المريض ديما في حالة ارتباك، وهذه حاجة بتبيعها إذا عدمت.

0: المسبقة في علاقة بلي قاعد صاير في العالم ونظرية المؤامرة. ولكن زيدة وقت اللي اليوم نسمع شهادات, وقت اللي نسمع أراء أطباء وخبراء اللي يقول لك راهو اليوم نحكيه على خطر على العباد, راهو ناس اليوم قاعدة تموت بسبب إنها قاعدة تتخلى على الأدوية متاحة, واللي في بالها إنه ممكن في النظام الغذائي تنجم تلقى الدواء ولا تلقى العلاج للمرض متاحة. واللي هذه فكرة اليوم مهم جدا أنه نعرفه كيفاش نعاود ونقنع الناس بأهمية أنه راهو النظام الغذائي هو رافد من روافد العلاج, ولكن يقعد العلاج بالأدوية مهم جدا باش الإنسان يشفى.
1: بالضبط, هو الحق الحاجة اللي ممكن نستغربها أنا ديما أنه ساعات كطبيب يقول للمريض مثل عندك نظام غذائي مع الدواء, المريض ما يتبعش نظام غذائي, خاصة أمراض السمنة ولا حاجة كيما هكا تعطيني نظام غذائي صعيب باش يتبعه. معناها باغ كونتخ وقت اللي يجي مثل إنسان جوست أنا نقول عكس التيار ويقول له مثل بطل أدوية وعمل نظام, دقا حريص جدا مثل ذم الناس متاع نظام الطيبات حريصين جدا جدا على النظام تاعهم. مالغري ما فماش معناها دي بروف سيونتيفيك, معناها أي حاجة مثل علمية تأكد هذا النظام. نرجع للبوان اللي حكينا فيه, هو حقيقة النظام الغذائي راهو يعاون ياسر على على على الجانب معناها استشفاء وعلى جانب الوقايه, خاصه الوقايه معناها انت اصلا بريفونسيون توصلش تمرض كي تعمل نظام غذائي باهي. لكن الدواء راهو حاجه معناها كما قلنا احنا لا استغناء عنها. انا نعطي حق مثال صغير برك باش المستمعين يفهمونا اكثر, الانسولين اللي حكي عليها وقال راهو اذيه سم يدخل البدن نتاعك. راهو الانسولين قبل لزاني 1925 قبل التسعينات راهو بالحق كانوا الناس خاصه مرضى السكر النوع الاول يموت, وراهو ميم با اذا شخصنا حاله مرض السكر الاول راهو يموت الانسان في غضون سنوات, تسمى حاله ما قبل الموت. وعملت عليها الفيديو اللي قبل في الصفحه نتاعي وحكيت انه راهو بالحق هو يقول مثل مرضى السكر كل يوم يتكاثر واكثر ولي واكثر, لكن هذا مش صحيح. راهو قبل سكر معناها النوع الاول ما يعيشوش اصلا, الان راه فيهم معناها يوصل 40 45 سنه وحتى اكثر, وحتى الصنف الثاني المضاعفات نتاعو نقصناه ياسر بالانسولين اللي هو الهرمون الوحيد اللي نجم نقص لنا نسبه السكر في الدم. لذلك انك تمنع هرمون كيما نكيه من العباد الزيرجونس نتاعنا, ممكن الاطباء يسمعوا فيا, وانا اطباء زملائي برشا كل يوم يحكوا لي معناها في الاستعجالات معناها بالحق راهو يجيونا حالات معناها صاي. والمشكله الاصليه راهو الان اللي بالحق اللي نحب نبع عليها بالله المستمعين الكل, راهو مش كل شيء بالتجربه, خاطر الناس كل يجي يقولك انا جربت النظام 10 ولا 15 يوم حاس روحي صحتي تحسنت. راهو انت ماكش داري معناها بالبدن من داخل
0: شنو قاعد صاير فيه,
1: وراهو مش الا ما نجربوا باش نعرفوا النتيجه. راهو ساعات كي تجرب راهو تكون سي تروتار انك معناها باش تعرف النتيجه.
0: وهذا هي اللي حبينا اليوم من خلال المساحه هذه انه ننبهوا عليه العباد, خاطر راهو مهم جدا انه المسائل هذه ما نلعبوش بها. راهي مساله مش مجرد تجربه, هو خطر موجة كبيرة أحمد أنت قاعد تتابع فيها. واللي زادت خلينا نتسائل هل أنه الموجة هذه ممكن تكون سابقة الموجات أخرى تصير, ونجم نحكيه على تهديم لأسس الطب في أصوله ممكن الفترات الجاية بالوعي أو بالعقليات اللي قاعدين نشوفوا فيهم اليوم.
1: صحيح, هو رو أذية موجة صارت معناها تنم عن عدم درايه مع بعض الحاجات اللي تغذي هذه الموجه, قلت لك معناها من عدم الثقه وغيره. لكن المشكله انه هذه الموجه تنجم تتعاود مره اخرى وتنجم مع طبيب اخر كيف والا حتى انسان اخر يعطي بعض المعطيات الغالطه ويعاود ياسس موجه اخرى اللي لعبت فيها مره اخرى ينفيوا كل ادويه وحاجات كيما هكا. لهذا واجب كل طبيب واجب كل صاحب علم انه معناها يوعي الناس ويعطيهم معناها المعلومات اللازمة. وبالطبيعة واجب العبد في حد ذاتها أنا تثق في الطبيب وتثق يعني خاصة في عندهم العلم.
0: وممكن نعرف أنه برشا ناس باش يهجمونا, خاصة الناس اللي دافوا على النظام هذية, ولكن أنا نعتقد أنه من واجبي اليوم أني أنبهكم في علاقة بالنظام هذا, خاصة أنه ريت الأثر السلبي في الناس اللي دايرة بيا, والناس اللي حبت تجرب ولكن على المدى الطويل كان التأثير التأثير متاعه سلبي، وامشي واعملوا لي بيلون بعد 15 يوم أو بعد شهر من اتباعكم للنظام هذية، وشوفوا الخلل اللي قاعد يصير في الجسم متاعكم. بتقدر تو تقتنعوا بالعكس، وننبه أكثر الناس اللي تاخوا في أدوية مو

0: معينة رد بالك تتخلى على الدواء متاعك. راهو إذا كان يمر وقت وانت قاعد مش قاعد تاخذ في الدواء متاعك راهو بعد يصعب يصعب أنك تعاود ترجع للثنية. سمنا عليكم الكل ربي يحفظكم. أحمد
1: خاصة جماعة اللي يخذوا في السنتروم بالله دواء الأربع رد بالكم توقفوا وراي الجلطات. التجربة مش تعطيك تجربة تاع أنك توقف في السنتروم مش تعطيك فرصة أخرى. ردوا بالكم على رويحكم وسورتو على والديكم وعلى عائلتكم.
0: أي سورتو خاصة على لي بارون والعبيد خاطر فما ناس اللي ما يقولوش بعد بمدة تكتشف في عائلتك انه فما ناس اللي قاعدة تعتمد في النظام هذي وما يحكيوش معناها وما يقولوش وبعد هكا بالصدفة يقولك ليه ولا ينا دوي وقفت عليه وهاني نعتمد في النظام هذي والحمد لله هاني لباس ولكن هاني لباس في اللحظة هذي ما تعرش عليها بعد ساعات غدوة بعد غدوة. اسم الله عليكم شنية نجم تكون المخلفات. ان شاء الله ربي يحميكم ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله لا يمرضكم باش نوصلوا للوضعيات هذية. هذاك علاش نتخيل انه نظام حياة متوازن يكون الانسان معناها معدل في تفاصيل حياته في ماكلته في الرياضة اللي يعملها. دونك ما نوصلوش ديما الوقاية خير من العلاج. نخلي لك كلمة الختام احمد.
1: نشكركم الناس الكل. نشكرك سيدة يمين على الاستضافة. ديما نحب نأكد لكم راو صحتكم أولوية وراي أمانة بين يديكم تستحفظوا عليها وبالطبيعة العلم عمره حتى كان فما حاجة خارجة راو العلم هو أساس كل شيء.
0: أحمد القريشي طالب في الطب سنة رابعة سنة خامسة سيبون سيبينتو غدوة الريزلتا. تحيتنا لكل الناس هكا نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز ميرسي حسين. ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس.
3: Publicité.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: ديوان افام فلاش نيوز
0: مجهز السابعة. ديوان افام صباح الخير. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قد أصدرت الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرتها. الديوان الوطني للأعلاف ينطلق بداية من اليوم في تزويد صغار ومتوسطي مربي المشية بالأعلاف الخشنة لإصابة 2026 موضحا أنه تم تسعير جرت القصيبة ب 12 دينار للبالة وتبن الشعير وتبن تريتيكال بخمسة دنانير للبالة الواحدة. وفي سياق متصل ديوان الأعلاف يدعو الهياكل المعنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية إلى التنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلمها بصفة منظمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انطلاق عملية اعتماد ممثل المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار في منظمة كونكت وهب الورتاني يفيد بأن 8.7% فقط من التونسيين يقومون بعمليات شراء عن بعد عبر الانترنت، لافتا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة إلى أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالنسبة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تقدر ب 15%. وأرجع ذلك لعدة عوامل من بينها عدم امتلاك العديد من التونسيين لحساب بنكي، وأن هذه الأحصائيات تفيد بأن 38% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. نيويورك تايمز تنقل عن مصادر بأن مروحية حربية أمريكية من نوع أباتشي سقطت قرب مضيق هرمز وتم إنقاذ طاقمها بأمان، ولم يتضح ما إن كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطلة. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفما، جمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماجي 3 9 جوان 2026. من تاول 9:30 نرجع على مسار في تونس والعالم، نحكي على اخر اخبار منتخبنا، اخر اخبار المونديال. 48 ساعه قل شويه قبل انطلاق كاس العالم، امريكا المكسيك والكندا 2026. اخبار بالجمله في الانتظار وفقره العاده كيف العاده، يستنوا فيكم بعد شويه زعما شكون، بعد شويه ترند على راس الساعه، الاخبار، الكويز، البوكس نيوز بصوت جهان السليني. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم وشلنا نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. رسميا منتخبنا البارح وصل للمكسيك بعد رحلة دامت تقريبا بين 18 ولا 20 ساعة. شلنا حس عيد يا ربي للنصور، شلنا الفورمة تحذر، شلنا الحظ يحذر، شلنا كل حاجة باية تحذر، وشلنا يا ربي يكون مونديال العبور بالنسبة للنصور. سوداسي يحذر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس،
1: صباح السعادة والهناء. نقعد معاك في كأس العالم في الأجواء هذيك الحلوة ياسر، ونقول لك سيكوريتي معناتها عمرها ما صارت. وأنا نتذكر ايش قال بلاتير قبل ما يتنحى هو بيدو، قال راي باش تكون من أصعب نهائيات كأس العالم، وأمريكا راي مش سهلة في حكاية سيكوريتي. آخر ما طلوا علينا الحكم اللي تحبوه هو خاطره بتاعنا والفريق كذا، اسمه عمر عبد القادر أرتين، قال له لا ما تدخلش، هاي ما يدخلش برا برا، شوف شو القى له الحل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم
0: الدين. امين يا رب، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوكرون نجم النجوم زياد المكي، صباح الانوار.
2: اهلا بك رفيق، مرحبا بك ورحبا بك. البارح نتفرج في فرنسا وايرلندا رفيق، وليت نغزل كيفك على مبابي، وليت يمكن عملت لي لاباس سيرفو. راه كل ما تجيه الكوره قول شو تعالي اللي ولا عنده، شو تعالي هو يجري راه بعد نقولش بين يد. راه وليت نغزل عليه في غزول يا رفيق، شيء من وراء العجب. ولكن كيما قال رامي يظهر لي كوب دو موند السنه فرنسا هي المترشح رقم واحد يا رفيق. يا رفيق كيما الرومبلاسون كيما التيتولير، وساعه تلقى الرومبلاسون اقوى من التيتولير. بالحق ماكينه معناتها رعب، معناتها عملت طرح باهي برشا، وإيرلندا زادة كيف كيف لعبت بالكدا. إن شاء الله نحن الحظ يمشي رفيق، راه يكذب عليك في الكومبيتيسيون هذوما، وهم برشا الحظ يمشي. إن شاء الله مربوح، إن شاء الله الأولاد يوصلوا غادي ويرتاحوا ويتدربوا، إن شاء الله تكون الأجواء باهية والتوانسة بدأت تطلع بتشجعهم، وإن شاء الله نهاركم زير بجانبي.
0: أمين يا رب، إن شاء الله كل الظروف تكون مواتية للمنتخب، إن شاء الله الفورمة تحذر، وإن شاء الله الحظ يحذر، وإن شاء الله كل شيء يحذر في صالح منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك، منافسنا البارح منتخب هولندا لعب مع أوزباكستان. يظهر لي هكا ما شفتش المقابلة، لكن النتيجة 2-1. المقابلات الودية ما وراتش حاجة كبيرة إلى حد الآن بالنسبة لهولندا، ولكن بالطبيعة ما ناخذوهاش مقياس 100%. إن شاء الله يا ربي أهم حاجة افتتاح المونديال ومقابلة السويد نهار الأحد، سهرية الأحد اللي تعدينا للاثنين ماضي 3 متاع الصباح، المقابلة الأولى واللي باش تكون مقابلة مهمة جدا. ناصر البدوي، صباح الأنوار.
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نسلم على توانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظ الناس كل، وإن شاء الله ربي معاكم وليداتنا مازالنا منهيرين في الباك، ربي معاهم إن شاء الله وربي نجحهم وربي إن شاء الله يوفقهم. أنا التو يا رفيق مانيش عارف كيفاش باش نعمل البلانينج نتاعي في القوان والنوم، وكيفاش نبدلوا وقتنا التو. والله أنا الخوضة اللي عندي في مخي كيفاش نبدل وقتي، وقتاش بنرقد، وقتاش نقوم، وقتاش نتفرج في ماتشوات.
0: ربي يعطينا القوة،
3: إن شاء الله ربي يعطينا القوة، إن شاء الله ربي معنا التوانسة كل راهو، التوانسة مغرومين بالكورة، حياتنا باش تتبدل، سيرتو الناس اللي تبدا أونجاجي عندها خدمة، على الأقل احنا عندنا شوية وشوية أوقات حر شوية. فما ناس مسكنات يخدموا ويحبوا يتفرجوا في الكورة، باش يلقاو صعوبات الكل، لكن في نهاية الأمر كرة القدم تستاهل التضحيات هذه الكل.
0: 1-0 ضد السويد، احنا رابحين تي 4 أيام
3: يا ودي ما نرقدوش، ربحونا 1-0 وخلينا
0: النوم
3: الكل نعملوا الجو
0: الجميلة. جيار السليني، صباح الأنوار.
4: مرحبا ناس الكل، مرحبا شبيبه، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. بربي في الدخله باش نقول زوز حاجات ايجابيه على غزه باش ما ننساوهمش، وعلى خاطر مش ديما يجيونا الحاجات الايجابيه. الجمعه اللي فاتت عملوا سباق للناس اللي مبتوره ايديها والا ساقيها والا على كرسي متنقل. السباق هذا يعاود عطاهم امل في الحياه انهم مازالوا ينجموا يكونوا موجودين ويعملوا حاجات يعملوهم الناس اللي ما صار لهم حتى شيء. والحاجة الأخرى هي أنه في شهر ماي اللي فات فما 1701 مولود جديد في الشهر اللي فات أكاها. وبش نعمل زيدا إشهار لفندق بربي رفيق فندق في بريطانيا. علاش الفندق إذا بش نعمل له إشهار؟ مش قولكم أي حد يمشي لندرة بربي امشي له اسمه ترافل لودج، على خاطر وقت اللي استقبل سياح إسرائيليين في البيوت في البيت اللي هما فيها المتباس بش يحلوا التلفزة فري باليستاين دوك سيتي سامباتيك امشي له نزل هذا يمتعنا
5: معنا المتباس
0: دمروا لهم أحسابهم وين يمشيوا لازم يتلعوا لهم حكيت فلسطين الجولدن بوي حياتهم
6: بالغاز نهاركم مبروك. انا فما حال فما عباد خمم فهم تعرف اللي مش لعب الكل عندها لابوسيبيليتي باش تفرج رأي في الماتشويت برشا ناس تفرجوا في القاوي برشا ناس جيسبر معناه نعملوا بصوره استثنائيه خليوا القاوي تخدم في الليل خاطر معناه سي با فاسيل دوفوار اكسي الماتش تخلص ابونمون شيء دونك القاوي يلموا برشا سورتو في الحوام الشعبيه دونك ما يصيرش نتسامحوا شويه مع القاوي خليهم يخدموا
0: هم يحبوا يحلوا ولا علاش فماش حاجه
6: ما في الليل ظهر لي فما بالترخيص ما ينجموش يخدموا في الليل
4: كيما الحوام
0: المونديال يسمحوا يودي كيما رمضان كيما كذا اجواء
3: كيما رمضان
6: ولا خممت في
0: شكرا كمل الجمله
6: خممت في الناس اللي ما عندهاش
0: اي كي تقول خممت وتسكت جمله نقصه كيما صاحبك اللي وترك البارح صحيح
6: مش صاحبي اللي تعرف عليه
0: وسكت فاش خممت
6: اوكي كان خممت فيهم
0: فهمت
6: ما سمعتش فيهم
0: لا شكرا لك حتى بالحاج اللي سالك راني فراتي بونجور
5: يا صباح الخيرات ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نهار الخميس ان شاء الله انطلاق كاس العالم والمشاكل راهو مش كان في المطار يا راف كان تشوف سويسرا انت صاير فيهم في اللوتيل قال لك حلوشه وافعي كوبرا والدنيا ماكله بعضها الجابون لا هزوا رواحهم الوتيل ونقلوا كانوا في المكسيك مشاو هزوا رواحهم لسان دييغو
0: قال لك بطحة
5: لا بطحة فذيحة
0: كورة ما تبنبيش كي ترميها تقعد غادي
5: مع شكون معاش بابلا اللي هما يشدوا بربوع الديتاي ومستنسين والانجلتيرا لورلا في الليل قال لك صوت كرتوش داير باللوتيل معناها حاسيلو بالليل كريم وبعد يولي الكرة في افريقيا والكرة الافريقية متأخرة وكذا وهو اللي صاير في امريكا فذيحة العباد مش فاهمة دو كوا يساجيا لورلا منتخب الارجنتين في امريكا ماتش ميكال عداو الاغنية شعبية غاديك عاش بني وسع تاع الارجنتين تخبط غاديك حاسيلو فضائح بالجمله في امريكا ان شاء الله يتفاداو هذا الكل وبيان سور يتعادل كوب دي موند بيه في قادم الايام ان شاء الله
0: ان شاء الله هذا ما نتمنى حس سعيد لكل المنتخبات العربيه الافريقيه وحس سعيد يا ربي لمنتخبنا ان شاء الله دوزيام تور ان شاء الله اللي نحلموا به ان شاء الله الخساره مع بلجيكا تخلي الاولاد يخموا مليح مليح مليح في في كاس العالم يعملوا رده الفعل ويفهموا ويعرفوا ويعيوا الناس كل انه راه 12 مليون يستناو فيهم وانه 12 مليون قادرين يخرجوا في الشارع بالفرحه على 4 و5 نتاع الصباح تونس اخرى باش تتشاف نهار نهار الاثنين الصباح واحنا ماشيين نخدموا يكفي يكفي ماتش مزيان واحد بلاش و35 تالي ما عادش باش التالي ان شاء الله ربي يجيبها في السواب يا ربي قداش هذه السابعه تو احنا نحلموا من 78 واحنا نستناو في الدوزيام تور ان شاء الله يا ربي تكون السنه في امريكا الكندا والمكسيك نسلموا عليكم وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الا بدايه تسويت مع صديقنا رامي الفراتي شوفوا شحال درنا في الزابينغ
7: زابينغ
5: الجمل اللي عجبت رفيقي عزيزي المستمع عندك الجملة اللي قالها رئيس الترجي الرياضي التونسي للبليلي اي قالوا انت راه ولدي وانا ما نسيبش ولدي ملاوينك اي بابا
0: والوقع نتاعها كان كبير على يوسف على ذاك نحب نقولها لكم انتم ولادي وعمري ما نخليك
2: برافو مسدنا كيما حمد البنت بالضبط نفس انا نحن كي نمر ذاك تقص انا كي نسبح في الدان نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقص
0: علي اما انتم ولادي عمري ما نخليك
2: وين انت ياك خليتنا انت لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعث لي في اوس نمشي في البرود رفيق
0: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل
2: اي رفيق نمشي في البرود
0: الشمس السبعيه نريد الشمس السبعيه
2: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق
0: خاطر سيزون ما نجمش
2: شنو هي السيزون بس نوتيك نحن السيزون ابعثني جمعه هاو تو هاو على المباشر على الشتاء
5: وبلي في وسط هالحكايات المؤثره وكذا والواحد والتفاعل الايجابي فهمت بين طرفين في المؤسسه عندك يا سيدي سيدك حكاية أخرى حكينا عليها هذا يا مدير قالك طردوه يا أخي الخدامة هما اللي رجعوه بالسيف ملوينك هاي بابا
0: يقولي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي
2: جربها انت يا رفيق جرب
5: شوف رجل استعب
2: بالله ما نربحوا من عنه
0: نوني نخدمه نهار كامل في الديوان
2: لا ما نخدمه من عنا ونربحه من عنا
0: علي
2: جرب عمل ما نجيبه الفريجيدارات من دار
5: الرقم قولي أربع سوية
2: أربع سوية مع رامي ونجيبه في رقوك عملها
5: دي لا براو شكون واضحين يا عزيزي المستمع الحكاية برشا لا حتى زين عنده حكاية أخرى في جبانة ما جبانة ولا شنو
2: هو
5: والله اليوم
0: نهار. تعرف الموظف ولا قريتها فيسبوك؟
5: ليه في الجلسة بحدايا غادي
0: بعد
5: بعد اخبار
0: الويب حكيت معاه
5: ومشيت قالي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله موجود. يا رفيق
3: قسم هو راه فم معادله يزن القاها العارف
5: يتفاها حكي انسانيه يطيح لها الطبله نتاع
1: هي اللي حكي مش
5: يطيح لك الحكايه
7: هاي خلينا من هذا خنبدلوا الموضوع وكذا ونحكيوا في حاجه مهمه طلعوا شكون الحيوان اللي باش نحكيوا على الاسنان نتاعو قداش عنده من سن
0: حالة زورنا
5: هذا سوير يحمل مرة كاكا وحييك على
3: الشواء
5: على الشواء
0: انا عمري ما نقلل من احترامك في اونتيل شكرا لك على الملاحظه
5: لا لا ما
0: انا نحترمك كموظف تخدم
5: كموظف بابا
0: باهي كرجل اعمال قاعد كموظف
5: ايش قدم
0: مكرفه
5: حقيقه لا مش عندك
0: انا قلت عندك كنت موظف كنا نخدم في الديوان
5: شركه خاصه
0: شركه
7: ايوه هاي نواس عبالنا وكذا خاطر المعلومه المهمه جايتها وقديش من سن هاي عطين
0: 14,000 سنة
1: شنو
0: 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سن
3: ما شاء الله
0: أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
6: قالك 4 تيوب دونتيفريز في النهار
5: شو الحاج قالي سير قالي تسمع يا بلال الحاج جدول الديوان لازم جدل توا
1: شكون بلال
5: والله يغزل له قالي تسمع يا بلال يا بلال توا لازم ديوان جدل كل بلال الحاج
0: توا تجيب العقل لا نضيعوه
5: يهربش علينا
0: السؤال
7: ايوه ولا بلال لا الامور تعكت يا مونجي يا مونجي يا زعاد لا روعه روعه ماكله بعضها لسامي لنا يا ولدي ايش باش نقول لك شيخه
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: تحيه
1: للكرام
0: فورا مروم كل يوم خد تحريري كل يوم ستيل بتاعك شكرا لك نمشيو توت سويت نمشيو توت سويت للزعم شكورنا
8: زعم شكور
0: مواليد 12 نوفمبر 1959 لنديس الموالي الشاب خالد
6: عم بروموسيون في الانديس
0: ونص عندي
6: رجل
9: جزائري
0: لا
1: مغني رافع
0: لا
5: رابر
0: لا
5: شوية
0: رابر لا ما نجيبش قول رابر
3: ممثل
0: لا ما مثلش
3: مغني راي
0: نون بلو
6: ممثل
0: ما مثلش
5: ما مثلش
9: مغربي
0: لا
3: شاب خالد
1: عمل سليما
0: سليما ما عملش
5: سليما
1: عمل شوية سليما
0: ما قول سينما
1: عمل شوية سليما احنا الكبار نقولوا سليما
0: حاول تعمل تزغير يلا
5: دي جي رفيق
0: هويت وممكن أما ما جمش يقول دي جي
6: في حفلة الباك
0: قعدته ولا كذا
3: رفايق جيل تونس
0: جيل تونس
3: رياضي
0: رياضي
1: لا عملنا دورة
5: دي جي خالد
0: دورة خالد مواليد 59
6: عدي
0: الشاب خالد
6: عدي
0: لا مش عدي
9: تونسي
0: تونسي
9: دينا نقف
1: طارق ذيب
0: اخش
5: كوارجي
0: لعب كرة
3: لعب في اوروبا
0: لعب مع الشيب خالد يعني علاش الكوره مع الشيب خالد
3: لعب في اوروبا
0: لا بلعب في اوروبا
3: لعب في لعب في اوروبا لعب في كان في البطوله التونسيه
0: شو لعب في البطوله لعب في البطوله التونسيه
1: كاهو
0: سؤال قلت لعب قلت لك
3: لا لعب كان في البطولة التونسية
6: زال على قيد الحياة
0: كيسو على قيد الحياة
9: لعب في الجزائر في فريق جزائري
0: لا
1: لا اسمك تغزل لي
0: خرجت انت حقزيت
5: لعب في فريق في العاصمة
0: لعب
5: حارس مرمى
0: فما سيزون في العاصمة
3: حارس مرمى حارس مرمى
0: لا
9: رامي عرفتو ساعة
0: نسرح انا معاش نقول خمم شد شي مرة قول ناتي عنديس قبل ما تعرفه
5: ما عرفته
3: كيما تحب لتراه صالح
1: شاب خالد
0: عنتر يحيى
3: خالد بن يحيى
0: جواب صحيح. هو خالد بن يحيى أسطورة الترجي والمنتخب، اللي يقولوا له مبروك حصوله على البطولة الجزائرية والثاني على التوالي، واحد من أكثر المدافعين أناقة في تاريخ الكرة التونسية. الإيطاليان خالد كيف دورك؟
3: فك ولا أنا لعبت مع خالد.
0: أي فك كيف
3: دورك؟ تلعب مع خالد باش تعرف قيمة خالد. الحق اللي ما لعبش مع خالد بن يحيى ما نجمش يحس قيمة ملاعبي محوري في قيمة خالد. خالد بن يحيى هو المدرب الفعلي في الفريق بصراحة، باش يبدا واضح كاريزماتيك، كورة، تكتيك، سور لو بلان تكتيك، سور لو بلان معناتها فيجيلونس، فايق. خالد بالحق
0: فلتك يا مدافع
3: لاعب كبير لاعب كبير سي بارمي لي رار جوار في الوقت هذاك، وقت اللي تبدا عنده كورة في ساقه ما يطيشهاش، وديما باس صحيحة وخروج الكورة صحيح من الملاعبين الكبار برشا.
0: سلموني برشا المدرب والكوتش خالد بن يحيى، اللي كما قلنا فاز بالبطولة للعام الثاني على التوالي مع مولودية الجزائر. درب سي اس اس الترجي اكيد، ملعب الجيبسي، تتاوين، باجا سي بي، مستقبل مرسى، قفص الاتحاد الليبي، ثم الجزائر المولوديه والبطوله الثانيه. خالد بن يحيى اللي عمل ترتيحات في المسيره نتاعو ككوتش، قعد اعوام معناها ما يلعبش ولكن ما يرميش، ولكن من اللاعبين الكبار ومن المدربين اللي خلى بصمه وين مشاو اسمه تترح كل مره تصير مشكله في الترجي ولا حتى في المنتخب. مره اخرى قولوا له مبروك. بعد الفاصل نمشي للترانت، ما تبعدوش.
10: رافماغ بوبليسيتي. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

FM。على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان FM. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية وتسويت بالتراند،
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. تراند دو جور
1: منطقيا باش يكون من اخر المرات اللي تراند فيهم مشكوره، ابتداء من غدوه بعد غدوه الامور كل باش تكون في علاقه بما يحدث في امريكا، المكسيك ولا كندا واخبار منتخبنا بالاساس. ولكن نحكيوا على تراند البارح، تراند الفنان محمد الجبال اللي هبت تدوينه واللي تكلم مغشش محمد الجبال، وقال لن اتعامل في المستقبل مع وزاره الثقافه الحاليه، وعاش من عرف قدره. مش قال محمد جبالي.
4: من 2014 محمد جبالي ما غناش في حفلة خاصة به على مسرح قرطاج. العوام اللي فاتوا قدمت كما تعرفوا ملف للإدارة اللي سبقت ومن با جاوبوا، وتعرفوا اختي تكلمت، أنا تكلمت لأنه تكررت الحكاية عامين ورا بعضها. السنة الفارتة حكيت مع السيد الوزيرة الفنانة أمينة صرارفي، قلت لها تعرف سيد الوزيرة اللي صار، وراني من 2014 ما غنيتش على مسرح قرطاج، فبودي نشارك في المهرجان هذا السنة الفارتة. قالت لي إن شاء الله. ما صار شيء. 2026 حضرت ملف فيه كونسبت فيه فكرة، وعاود كلمت السيد الوزيرة، قلت له السيد الوزيرة سنة أنا نعمل كارونتون كارير، بودي وأتمنى نحب نحتفل من حقي أنا فنان تونسي، لكن بعد ما راني أنه نفس الشيء اللجنة ما قبلتش الملف هذا. نعرف ديسيزيون اللي باش ناخذها مش بالسهل، لكن ما نسمحش لروحي وما نسمحش روحي باش نتعامل مع ناس ما قدروش مسيرتي وما عبرونيش، ولذا أعلنوا عن عدم تعاملي مع الوزارة الثقافة الحالية.
1: محمد جبالي يقول أنا تعامل في المستقبل مع وزارة الثقافة الحالية، وفي بقية الإكسريقة نهار تري الموت ما تجيوش تحطوا على قبري ولا تخطبوا على قبري وتمجدوني وتقولوا كان وكان وكان وكان فنان متغشش. حاتم ديك الكلمة حاتمي
5: هي كل عام تتعاود، معناها الناس اللي تعمل مطالب وما تتقبلش في مهرجان يكون برشا يعتبروه مهرجان وطني وحق مفتوح للناس الكل، فما اللي زاد المهرجان يقول كان عندي معناها ديزيكيليبر فينانسي يلزمني نعمل حفلات جماهيرية ومبيعت ساكر غاليين، وفهم عبيد معناه الأخزر. كل واحد عنده سبته، كل واحد عنده الارجومون تاعه. هو أنا مثلا شخصيا نعتبر اللي إيه من حق الفنان يعرض في مهرجان، ولو أنه المهرجانات زاد من حقها هي تختار، معناه كما نقولوا ليني دوتوريال متاعنا، فهمت؟ هي عندها ليني تقول أنا باش نجيب 20% من برا 50% فولكلور إلى آخره. فهمك؟ وفهم اللي يحكم مسبقا يقول لك أنا هذية كي نجيبه مع معناه جارانتي باش يجيب لي تسكر كل بسبيع. دونك كل واحد عنده يحب يرقى معناها السبب متاعه. انا شخصيا نعتبر يا اخي كي مادام كثرت هذه مش كان هو برك راهو يتشكى، وهم بليس فما زاد اللجان اللي موجوده الكلهم فما ضرب في شفافيته، فما يقول لك شنو الكريتير اللي انت تختار بيه، علاش انا كي ندفع دوسي انت ترفضني، اعطيني معناها فصل لي، فما اللي يطلب حتى التفسير.
1: ما هو اجابه على السؤال هذا عمرك ما باش تلقى اجابه كي تقول شنو الكريتير، خاطر هي مساله نسبيه ذوقيه. نحكي عموما راهو لن ندافع على حتى حد ولا قاعد نتهم في حتى حد. كي تجي تقول لي انت مثلا علاش اخترت الفنان هذا وهم يبداو قراب لبعضهم، ساعات ذوق ساعات فهمت شنو، ما تجبش تجاوبها بأ بلس بي. ولكن محمد الجبالي كاريرة 40 سنة كي يطلب انه يحتفل بالاربعين سنة متاعه، ابريتو ما عندناش 50 محمد جبالي باش نكون واضحين، معناه يطلب يحتفل بالاربعين سنة متاعه على مسرح كارتاج، بوتيتر كنا نجمو
5: نعملو
1: ما نحرموهش
5: نعملو
1: من هذا رايح.
5: أغزر أنا البرة فما مهرجانات يستغلوا 40 دو كارير يعمل كافيش والفستيفال يحتفل بأربعين معناها سي دونون دونون زوز الفستيفال يحارك يعمل سابو لا بيبليسيتي والفنان زادة معناها الفستيفال يخدمه. أنا يظهر لي تو به تو فستيفال كارتاج ما فما نهارات فما لندي مردي، أخوي أنت عندك أيامات تحب أنت ترجع مصاريفك ولا تو مانتيان أون في الفستيفال، يا أخوي ما عندك نهار اوف، خليه محلول للفنان التونسي، خلي اللي هكا الناس اللي تتشكى يا خويا حطوا فاس او غيشي قال له انا به هو الكاريه نتاع المسرح راهي طون تكريه والقشي ده ودخل الناس اما اعطيه ست بوسيبيليتي باش يتنحالوا الشك.
6: هو كل عام روق قبل ما ينطلق المهرجان تصير نوعا ما البوليميك هذية مع فنانين التوينسة. من أكثر الأسئلة اللي تعاود علاش الفنان الأجنبي هو اللي نمشي له وندقوا بيب ونقول له يعيشك ألقى وقته إيجانا والفنان التونسي يلزمه يصب بدوسي ويقعد يستنى في اللجنة تعمل فيه راي. من التساؤلات اللي باش نتسألهم بارابور البرمجة متاع السنة بعد قانون الفنان اللي مثلا فيه الكلوز اللي تجبر الإذاعات الخاص على أنها تحط كوتان اللي هو 60% من الموسيقى اللي تعديها هي بش يكون موسيقى تونسية، هل أنه في البرمجة متاعها بش يكون هذا زادة موجود وإلا العكس؟ دونك خاطر ما نعرفش كن قاعدين
1: نوصل، ما عنديش فكرة في علاقة بالبرمجة،
6: ما نعرفوش أما زادة ما خرجتش. أما هل أنه بش يتم أخذ هذا بعين الاعتبار وإلا لي؟ من الحاجات الأخرى اللي مستنسين يعملوهم هي الحفلات المشتركة معناها بين زوز فنانين تونس بالضبط. دونك اما اللي يحكي عليه محمد الجبالي يتكلم على حفله خاصه لي اللي كان
1: يحقه بعد 40 عام يظهر لي تقريبا يكرم كاريره معناها.
6: خلينا نشوفوا البرمجه شكون باش يكون فيها وشنو اللي باش يتحكي من بعد.
7: يا رفيق الامان هو عملناه الفستيفال كارتاج ليناه معناتها لقى نجاح، العروض كانت متوازنه، كل واحد رقى الذوق نتاعه. مهم زاد اليوم يحكي حاتم يحكي منطق الكومبلي، مهم زاد مهرجان هو ينجم يكون حاتم ماهوش مقتنع بالناصر ولكن يجيب الناصر خاطر يعرف الناصر شنو باش يعطيه. ابريتو هو مش مسرح نتاع حاتم، هو مسرح نتاع العباد الكل، ماذا به يرضي جميع الاذواق. انا على محمد جبادي نتفهم وجيعته، فنان بالقيمه هذه يقول لك انا من 2014 نقدم الكارتاج. محمد جبادي عمل نجاحات في كارتاج وعمل لي كومبلي في كارتاج وغنى في اكبر المسارح العربيه. دونك هو كي باش نحكيه على قيمه ثابته، ارقامه تقول لي هو قيمه ثابته وغنياته تقول لي هو قيمه ثابته. دونك نفهموا الوجيعه. هو يقول لك علاش الفنان البراني ما يقدمش دوسي والفنان التونسي يقدم دوسي. انا معاك تو الفنانين كيما محمد جبالي ولا لطفي بوشناق ولا زياد غرسه زاد ما مش حلو حتى من الذوق يقدم لك دوسي ويشرح لك عرضه مش حلو.
1: انا معاك اما انا نحط روحك انت في بقعه مسؤول في الوزاره تو انا هاو نجم نقولها في ميكرو لطفي بوشناق فنان تونسي سور دي لو معناها صابر الرباعي كيف كيف، محمد جبالي كيف كيف،
7: زياد غرسة
1: كيف كيف. اما اليوم كوزاره ما تنجمش تقول انا لطفي وزياد وصابر ومحمد جبالي وامينه فاخت وهذوما ما يقدموش دوسيات وبقيه الفنانين تقدم دوسيات باش يخلق حساسيه. معناها انا نجم نعطي تقييم هذا بنجاحات بارقام بغنيه ميكا وزاره تتعامل مع اسماء مع بطاقه اعتراف فنان قدم دوسيك نشوفوا الناس
7: اللي جيب
1: تولي تجيب جماعتك وتكبر في فنان على فنان. هذا اللي هذا باش نوضحوا شويه للصوره
5: من عاود ونوضح شويه
1: محمد سمحني. محمد تغشش وفما حاجه اخرى زاده يبدو انه قال اتصل بمسؤوله ولا بالعرش كون قال طلب لا مش الوزيره طلب مديره المهرجان قال ابعث لي معناها علاش نحب نستفسر علاش معناها رفضت العرض. قالت له ابعث مطلب استفسار بعث من نهار 26 ماي مطلب استفسار بعد الدوس اللي صبوا وما جاوبوش. هذا الكلام على عهدة محمد الجبالي باش يسكروا الموضوع. 40 سنه كارير فنان ما عندناش منه 20 يا سيدي اليوم بنجاحات محمد الجبالي التونسيه وحتى العربيه. محمد يحبوه برشا ويحبوا صوته زاد في العالم العربي كنا نجمو نعطيوه ل 40 سنه على مسرح كارتاج. اوكي
5: حولاس. كلمه واحده انا شنقول انه هو بيدو طلب معناتها هو طلب قال اخوي تعملوا مزيان اعطيني مادام هو طلب بيدو ما فهمش علاش ما نجموش نلبي له الرغبه نتاعو. هو طلب من الوزيره قال تعمل مزيان راني انا 40 سنه كارير وماذا بيا نطلع على كارتاج.
1: لا ويجيك اليوم حتى غدوه كي يجيك شكون يقول عليه اخويا محمد فنان يستحق كيما برشا فنانين اما السنه صادفت 40 سنه من المشوار حبيناه يحتفل بهم مع الجمهور وكرمناه وكيما نحاولوا كل مره باش نكرموا اي فنان تونسي خدم ونجح. كانت على الاقل هذه تنجم تكون زاد اجابه لاي واحد خاتم فنانين من بعد علاش محمد جبالي علاش موشينا وعلاش كذا. هذه نجم يكون زاد جواب
5: اخر توضيح على قبل الموضوع. راهو في مهرجانات العالم الكل يتعاملوا دوسيه تما لي دوسيه راهم سيدي دوسيه تكنيك تحط فيها اون ابروش تكنيك تبعث السين نتاعك شنو لي زانترفونسيون لو سبيكتاكل لي دونسور قداش عمرهم ما يدخلوا في الذوق. معناه مش دوسي راهو اللي يبعثوه لبرا
7: مش اسامي الاغنيات
5: صحيح وكل. ليه ليه مش تبعث انت سي دي فيه الاغنيات ولا هذه ولا هذه شكون لحنها والدوسي دو بريس ما عنده الذوق حكيت الذوق لبرا حاجه يدخل كان في التكنيك النجم انا نوفر لك تكنيك ما هذايا ولا لي هذاك ساسغيت لا هنا نحن ما فماش شفافيه كان تولي فما شفافيه علاش تم الرفض ليش اعطيني انا اوريزون تكنيك تم يتكلم حد اما ما تعطينيش اوريزون تاع ذوق ولا تقول لي ليه السبيكتاكل هذا ما يبيعش فهمت شنو نقصد خاطر راهو اللي جين بساعات عندها نظره بساعات اداريه بحته معناها سويان
1: نعاود نقول لك اي ارجيومون باش تعطى حد اخترت الفنان ا وناحيه الفنان بي بالنسبه ليك ماهوش باش يعجبك ما فماش ارجيومون باش يقنعك خاطر هنا نحكيو فن فهمت نحكيو فن معناها حتى كي نجيب ما نعرفش انا ازنافور ونحي فنان مبتدئ باش تقول لي ليه هذا ينجم يكون صوته بي وهذا اليوم يحبوه اكثر الشباب وازنافور وفي وقته تكومبري هات ما فما حتى ارجيومون باش يقنعك من هنا احنا مشينا في الرمزيه الرقم 40 40 سنة كارير الفنان اعتبرش لبلاده مسالش اليوم تونس ترجع له طلعوا على الروح كارتاج باش يحتفل بال40 سنة هذه الفكرة الأخبار الثانية في اللاترال ثم نخرج فاصل مانيش نطولوا فيه ولكن يبدو أنه الأمور في أمريكا مشاكل كبيرة برشا برشا برشا البارح استبعد الحكم الصومالي عمر أرتان من كأس العالم 2026 بعد منعه من الدخول من الولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله في وقت سابق على تأشيرة صالحة للدخول واستعماله لجو سفر دبلوماسي ولكن رغم هذا الحكم الصومالي اللي هو واحد من أفضل إن لم يكن أفضل حكم في القارة الإفريقية يمنع من الدخول ولا يدخل الولايات المتحدة الأمريكية الفيفا إلى حد الآن ما عملت حتى شيء والحكم خارج الأراضي متاع المونديال قرارات غريبة عجيبة في علاقة بالكوب دي موند عملية تفتيش للاعبين قبل الدخول للمقابلات الودية
5: قدام الطيارة
1: قدام الطيارة قدام الملعب
6: اللاعب العراقي اللي تم احتجازه سبع
1: ساعات اللاعب العراقي كيف كيف غادي تم احتجازه في المطار يعني أمريكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنها كأس عالم والظروف غير الظروف تطبق في إجراءاتها بكل صرامة مهما كان اسم اللاعب اسم المنتخب ولا اسم المسؤول ما نعرف شكون يحب يعلق ويزيد مشي أمريكا
7: أنا مشي يا رفيق كما ديما نقول لك راهو لا عندهم كوب دي موند لا عندهم فيستيفال لا شيء راي صارت حتى هذه مع فنانين فما فنان فرنساوي عنده سبيكتاكل وكومبلي غادي في أمريكا ورجعوا هو ورجعوا
6: جوليان دوغي
7: صحيح
6: الليكيب واحد من
7: الليكيب نتاعو راهو ما عندهم حتى معناتها ما تفهمش كيفاش هو وكيفاش يرى البروفيل نتاعك انا نذكر والله اخر مشي رفيق قدامي شكون ولي ومعاه ولده أم دافير رفيق أم دافير ذا عرفت كلمة ريت اللي تعمل شتق هكا بين العينين رفيق المذخمة فلاب الزوز لوناتيته وشتلق ولده يقرأ في لندرا وأنا عبد الفقير وراه قالوا له ولدك يزمو يتك مش يتعدى انترتيه وأنا تعديت معناتها راهو نورمالمون هذاك يتعد يحكي انا ابار هاو ار يو ما عندي قلت هاو ار يو امريكا جود قال لي كمان كمان والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
1: يحبوا العقول اللي كيف يعملوا لها دراسيه
7: صحيح يمكن انا حبوني حاجه
1: الانسان الغازي هذا الكائن ما عندناش
7: جيبوه
1: انا قلت معلومه غلطه ولا ناقصه الفيفا يعلن رسميا استبعاد عمر عبد القادر من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول أمريكا المتحدث باسم الفيفا قال أنه استبعدنا الحكم هذا بعد ما منع من الدخول لأمريكا ولا يمكن للفيفا والاتحاد الدولي التأثير على القرار يقول هذا يعود حصرا للدول المضيفة للبطولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يقول فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدول المضيفة بما في ذلك البدء في التأشيرات وقد أبلغ طرف السلطات بأن وضع السيد عمر أرتان لن يتغير في الوقت الراهن دوك الفيفا نحاته من كوب دي موند والسيد هذا ماهوش باش يزفر
8: برنس كلمة قانون البلاد يودي يطبق في قانونها كلي كانوا كل الحكاية اللي يحكيوا لنا فيها 200 ألف سنة الفيفا أقوى من العالم ولا مش أقوى فما بلدان تطبق قانونها ما تدخلش شد الصف أعمل كذا هذا اش عملوا له طول الحكم هذا احنا نحبه خاطر من القاره نتاعنا وجانا لتونس وريناه دون كومبيتونس
1: رائع وكل شيء. ما هو تنجم تربط بخطاب ترامب في علاقه بالصومال لانه يعني من البلدان اللي سماهم ترامب فما مره قال عباره في حق الشعب الصومالي لا يستقيم حتى نعاودوها اليوم واحنا هنا في تونس ماهوش يسمعوا فينا الصوماليين ولكن احترام للذات البشريه. دونك تربط هذا بحكم صومالي يتم رفضه حتى وهو حامل لجواز سفر دبلوماسي معناه العرف في العالم باسبور ديبلوماتيك تعديه وانتهى معناه وما لا منطق في القرار. ورغم هذا الفيفا تتخلى بعد الفاصل. حبيت تقول حاجه
7: لا هو على الفوضى والمشكله الكبيره راها في علاقه بالفيفا توا هكا تظاهرات العالميه اللي جايين في المستقبل كيف باش نعمل عليك توا انا معناها كان جيت نظامها انت مره اخرى في جنوب افريقيا انا عندي مشكلة افتتاح كونتر السودان السودان ما ندخلهمش يحكم فيا معناها النجم نخرج المنتخبات هكا باش تولي فوضى ندخل فيها في الاجتهاد الشخصي وكذا
1: وانا متاكد وعندي مشكله لو ما كانتش امريكا كانت الفيفا مارست ضغوطات كبيره وتهدد بحلين البطولة غادي وبكل شيء ولكن لأنها أمريكا ولأنها ترامب الفيفا اللي اعطت لترامب جائزة السلام ستواصل الخضوع لدونالد ترامب ويروح السيد هذا ولا يحكم في المونديال. بعد الفاصل نرجع مواصلين معاكم في الراف ماكس ولي ليك زين لو أنا نسافر هل يجرى العمال غادي في أمريكا
7: اللوك متاعك حتى تعمل بانانا هكا وشدت زبك والدخان وكل يرجعوك تول
1: كرتابتي زرقة دبلوماتية
7: هذيك كرتابة هذيك اللي يزمك توا حالا طيشها معناتها ولات صنارة
8: هذيك تشطب من أمريكا
7: تشطب نهائيا من أمريكا أما راهم مذيافين
1: لحظة الأمور واهرة من تعديش
7: لا جم لا زيرو بالعكس انت نجم تعدى كارتيستو هكا كمكوا فيلسوفي عادي لا لا تمشي
1: ها فما صفتة فيلسوف
7: البس كاسكيتك لا نحن كلمة
1: لا احساس رهيب تخلط يا رفيق وهم عندهم السلطة ذي
8: يا جون
1: ورد بالك راه ورد بالك احنا تو نقولوا عنده السلطه اما في قلب الكلام اللي يقولوا فيه من عنده الحق يمارس ديليت فاسيس ما عجبتوش تروح ايه معناها
8: امريكا ما
7: نحن صديقنا خالد الجن كي مشينا
1: خالد الجن
7: شو هي خالد الجن
1: تعرف شخصيات
7: وجه ولا ابيض وسي باش يتعد يا اخي عندنا صديقنا يحكي قال له شو راهو ضربوا التراك ما يعرفش يحكي باش نروحوا بيت هنا يا اخي قالوا يس يس قالوا كمان كمان تعال بعد ما تعرفش عليهم اما يطبق ريتو لاجون غادي اقوى من ترامب

0: الاثنين، جراية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجراية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستونديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
3: بابا، كيفاش
4: الفواياج مع جي ام في؟ منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي فيه مكونكتين.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: مونديال السنه مع تيليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج اتش دي ار 10 بلس عالميه، وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم.
7: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
8: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، أحنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم، وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
9: الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
10: لحظه ما تعلقت
9: عليه، هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
10: شكون يشرب لك في قهوتك؟
9: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
10: بيت النوم.
9: ايه عليها بدني الكل بالقرصان متاعك.
10: تبرز فيك
9: زيدة. وين هي لونز؟
10: الو
9: يا حبي، خلتها ولا علقت انت؟
10: هاني جاية تنوريك فيها.
9: لا ما غير ما تجي، سي بون قتلتها.
10: قتلتها؟
9: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
10: ترى تحكي على ناموسة.
9: لونز تنسيك السوفرانس.
11: برودوي LTH.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
11: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
12: 7:56 دقيقة وقيت نسمعوا جديد. انتو اللي تحبوا تبدلوا الكهرباء تشريوا كهرباء جديدة، جديد يجيكم من عند BTL.
2: BTL بانك جيكم اوفر ما تترتاش. ليزنج صيفي، العرض اللي اقترحه عليك BTL بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل وليزنج، يخليك تشري كهرباء جديدة من الباكو برشة تسهيلات، أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى مليم. إنعم زيرو أوتو فينانسمون، وزيد فخي دو دوسيي أوفير، وحتى الخلاص ولا أرتاح يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وكان تحب على كهرباء إبغيد ولا إلكتريك، عندك تو بريفيرونسيال معناها انتغي أقل. مازال كانك تخمم في كهرباء أوكازيون، BTL بانك تمكنك من تمويل سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عامينك هو، ومدة الخلاص توصل حتى الستة وثلاثين شهر. العرض متواصل حتى لاخر جوان، ما لا اخرت على فرصتك وما تفلتهاش. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.

0: كيما كنتو تسمعوا في السبوت، انت اللي تسمع فينا ما عليك كان تختار الكهرباء واللون بتاع كهربتك، وخلي الباقي على بي تي ال. التفاصيل تحب تعاود تكتشفهم تكتشفهم على بي تي ال بوان تي ان، والا كلموا على 70 131 800 70 131 800. لزينك سيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. عاود نذكر 70 131 800 رقم الهاتف، والا بي تي ال بوان تي ان الموقع نتاع البنك التونسي الليبي البي تي ال، اللي عليه تنجموا تلقاو كل التفاصيل في علاقه بالعرض. لزينك سيفي، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. نكتفي بهذا القدر، نرجو بعد شويه للاخبار، نحكيوا على اخبار منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك بعد رحله متعبه جدا 18-20 ساعة تقريبا. الامانه اللوك كان انيق جدا، محليهم المنتخب اللبسه محليها، وتحيه لاصدقائنا في ماتزارو ميلان، واللوك جميل والانسبيراسيون من الدنجري والكولور كانت حاجه شبابه برشا. منتخبنا توا في ساعاته الاخيره قبل المواجهه الحاسمه نهار الاحد في الليل ان شاء الله ضد منتخب السويد. تحكي ولا تصويره عملت بوليميك، هبطت على الموقع على الباج نتاع الفيدراسيون، فيها راني خذيره تفاصيل الصوره نحكيوا فيها وفي الاخبار الاخرى بعد الاخبار. هذه رفماك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
1: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده، احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك رفماك
3: publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
6: ديوان فهم فلاش نيوز.
7: موجز الثامنة ديوان فهم، صباح الخير. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية كمال بن حسين يؤكد في كلمة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقارنة الرغبات الشكلية الضيقة. وبيّن بن حسين على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجز 14 طنا من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان، وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة. مجموعة من المنظمات تعبر في بيان مشترك عن تضامنها الكامل مع الصحفي مراد الصغيدي الذي قالت إن ملاحقته ومحاكمته تتم على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، داعية إياه إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يكشف أن بلاده تتفاوض في الوقت الحالي مع الاحتلال على اتفاق عدم اعتداء ويدعوه إلى وقف إطلاق النار. 136 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا أثناء أداء مهامهم خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفا كانوا يعملون في قطاع غزة. إيطاليا تفتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على خلفية إساءته معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في مايو الماضي بسبب مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطربا بخليجي جابس والحمامات. فيما تشهد الحرارة ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا حصب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
8: ديوان اف ام. عسلمة
9: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
11: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
14: ملكبتي الموجة صفاقس
15: على 91.2
16: تونس
15: 93.5
17: نابل والوطن القبلي
18: على 106
19: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
20: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
21: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: صباح النور، مرحبا بكم في Flash Sport. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وفد المنتخب كان وصل البارح إلى مونتيري البارح بتوقيت تونس إلى مقر إقامته في المكسيك بعد رحلة دامت أكثر من 25 ساعة بين تونس، إسطنبول، مكسيكو ومونتيري. دونك حصة إزالة الإرهاق كانت أمس العشية بتوقيت مونتيري، اليوم الفجر توقيت تونس. نذكر ثم 7 سوايع فارق توقيت بين تونس ومونتيري المكسيك، كل اللاعبين على ذمة الناخب الوطني. نائب رئيس النادي الإفريقي مادي ميلاد عمل الحوار في الصفحة الرسمية البارح للنادي الإفريقي، برشا نقاط حكى فيها مادي ميلاد، أبرزها أنه فوزي بنزرت يرغب في المواصلة مع الفريق ومساعي كبيرة أنه يواصل، والهيئة متمسكة بأنه يكمل على رأس النادي الإفريقي. دارت النادي الإفريقي تعمل زيادة على تجديد عقود ركائز الفريق، وبش تكون ثم على الأقل 4 انتدابات، وبش تكون انتدابات مدروسة حسب الاحتياجات اللي بش يطلبها المدرب فوزي البنزرتي. كيف كيف يقول أنه الإفريقي لا يعتمد على سياسة الانتدابات العشوائية ويعتمد على سياسة العقلانية في التسيير، وخاصة عنصر التوازنات المالية، وما يمكنش التفريط في هذا العنصر عنصر التوازنات المالية. وبخصوص حامد مبارك يقولون حامد مبارك اعتذر بلطف على الانضمام للهيئة المديرة في الوقت الحالي. الاتحاد الرياضي المونستيري أصدر بلاغ البارح لإعلام الأحباء أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفضل النزاعات بالاعتماد على عديد الوجوه المعروفة في الفريق. دونك اللجنة لقوا فيها سامي سليمان رئيس لجنة، ثامر محمود، حاتم حرز الله وعلي البحورية. منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب الياباني غير مقر إقامته من المكسيك إلى ناشفيل في أمريكا بسبب سوء الملاعب في المكسيك ملاعب التدريب. كيف كيف منافسنا الثاني في المجموعة المنتخب الهولندي كان فاز البارح 2-1 على أوزباكستان، فوز بصعوبة بزوز ركلات جزاء. غاكبو كان سجل زوز بونتو. إصابة الحارس الأساسي المنتخب الهولندي فيربورخن في دقيقة 65 يغادر الملعب وفي انتظار الإعلان عن طبيعة الإصابة إلى يوم. مشكل كبير في إصابة الحارس، خاصة أن هولندا ما عندهاش الحق تعوض أي لاعب بما أنه الجوكر تم استعماله بسبب غياب تيمبر دونك مدافع أرسنال واللي كان مصاب البارح وعدم الجاهزية متاعه، تعويضه بلوتشرايل لاعب ساندرلاند ومدافع ساندرلاند. ذكر القائمة كل منتخب فيها 26 وعندك حق تغير لاعب وحيد قبل 24 ساعة من أول مباراة في صورة ما تمت ثم إصابة، وبطبيعة رفيق الملف الطبي في طلب للفيفا. الأخبار المونديال كذلك، تعينات حكام 3 مباراة الأولى، البرازيلي ويلتون سامدويا يدير مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل، المصري أمين عمر يدير مباراة كوريا الجنوبية والتشيك نهار الجمعة الفجر 3 متاع الصباح، الأرجنتيني فاكوندو يدير مباراة كندا البوسنة والهرسك نهار الجمعة التاريخ 8 متاع الليل. بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة المباريات في كأس العالم، الصومال من بين عدة دول في القائمة المدرجة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. الحكم كان تخلب جواز سفر دبلوماسي جديد، أنه الفيفا أعلن رسميا استبعاد الحكم أرتان من إدارة مباراة كأس العالم. ومتحدث باسم الفيفا يقول يمكن للفيفا تأكيد أنه الحكم حكم المباراة عمر عبد الرحمن القادر أرتان لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات في كأس العالم بعد منع دخوله من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أنه إجراءات دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا تشمل الفيفا وهي إجراءات سيادية تخص الدولة الأمريكية. أزمة كبيرة غضب الصومال في انتظار موقف كذلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، لأنه حكم يمثل قارة إفريقيا. خلينا نعطيكم المباريات الودية. أبرز المباريات البارح كما قلنا، هولندا 2-1 فاز على أوزباكستان، وفرنسا تريبلي ليوليزي 3-1 على إيرلندا الشمالية، وكولومبيا تفوز على الأردن 2-0. أبرز المباريات كيف إسبانيا فازت على البيرو 3-1. اليوم جملة من المباريات الدولية الودية، الكونغو الديمقراطية يواجه التشيلي، المجر كازاخستان، وأذربيجان سان مارينو. هذه أبرز المباريات تقريبا اللي تهم المنتخبات اللي بتشارك في كأس العالم. بلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بانت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
21: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
16: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
18: 9.2.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين. وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة تدلل وجو هبال
6: تدلل
7: جيون إيام دللنا

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرنزي المكي ناصر البدوي جهان السليني حاتم بالحاج ورامي الفراتي. الاخبار بيساوي جهان السليني بعد شويه في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على كأس العالم 2026. الكلنا نحلمه، الكلنا نراور وإحنا غادي في وسط الجمهور، الكلنا نراور وإحنا وراء النسور في المونديال بالأجواء اللي نجمو نعيشوها في المكسيك وفي أمريكا، أجواء عالمية في الانتظار. الحلم هذا ينجم يولي حقيقة. أنتم اللي تسمعوا فينا خاطر جيكتيس ترافل المختصة رقم واحد في رحلات أمريكا حذر تلكم فواياج استثنائي للمونديال. اي نعم، امريكا والمكسيك يستناو فيكم مع جاكتيس ترافل باش تعيشوا 10 ايام متعه، اجواء كرويه عالميه وكل شيء محسوب بالتفصيل، من اللي بي حتى للخرجات والمحواس. الاقامه باش تكون في يوستن في بلاصه استراتيجيه مع بروجرام يخليكم تكتشفوا دالاس، سان انطونيو، مونتيري، يوستن وكانساس سيتي. وزيد باش تكون عندكم رحلات وخروجات منظمه مع جيد فرانكوفون ومرافق تونسي خبير يعرف البلاصة تركينة تركينة، وحتى جماعة الشوبينج باش تعيشوا لغرام متاعكم. يستنى فيكم برنامج طيارة في أكبر وأشهر لزاوتلات الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ترانسبور بالبيوس، كل شيء داخل في الحسبة ومضمون 100%. والأهم من هذا الكل باش تعيشوا الفرجة الحقيقية وتحضروا ماتشوات للتاريخ، تونس اليابان وتونس هولندا، غادي على عين المكان. هذا الكل ما تخلص كان 699 دينار في الشهر ركهو على مدة 24 شهر، ومن غير ما تدفع حتى مليم تسبق الباك. سومو 14,990,000، وكما قلت الخلاص بالفاسيليتي. تو تخلص 699 دينار وبعد البقية تخلصهم على 24 شهر من غير تسبقة مع جاكيس ترافل. تنجم تسافر تو، والشروط سهلة برشا، يكفي انه يكون عندك فيزا لأمريكا وباسبور بتبيع فالابل باش تستناو وطلبوا تو 71-706-900 وإلا 98-538-070. نعاود 71-706-900 وإلا 98-538-070. لجونس جيكتيس ترافل رقم واحد في رحلات أمريكا تخليك تطير مع النسور وتعيش أحلى مغامرة. ما تتنساش، وحس سعيد للنسور في المونديال. توتسويت جيهان السليني والبوكس نيوز. بوكس نيوز. مشروع قانون في علاقة بالتدخين، التفاصيل.
1: مشروع قانون للتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين، يتكلم عليه المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح المزيك، ويقول إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يولي يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة كما السجائر الإلكترونية. وقال إنه الوزارة أعدت مشروع قانون ضمن التحيين هذية واللي يتعلق بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وكذلك بيع السجائر اللي هما أقل من 18 عام، كما يحضر زيادة كل أشكال الدعاية والإشهار المنتجة التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نسمع تصريح فيصل السمعلي المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة في علاقة بمشروع القانون هذا.
2: سنة 2017 كان ثم نسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبغ، معناها بصفة عامة السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية والسجائر معناها دوما المنتجات الجديدة، وصلنا حتى تقريبا 23%، تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%، وهذه الحقيقة رقم معناها مخيف. والمنطقة العالمية السنة وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ تحت شعار معناها حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما، خاصة للبرودوي. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع البرودوي هذوما باش موشي معناها لنبورتي
3: يستهلكهم.
2: دونك هذاك علاش احنا توا باش نغمو وماشيين في أنه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيكسوا قانون ولا أوامر ولا قرارات العام، خاصة بالنسبة للمنع البيع بالتفصيل، المنع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة، منع التدخين منع في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي.
1: هو منظمة الصحة العالمية كانت أكدت اللي في أواخر شهر مايو اللي فات أنه تعاطي الشباب للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين قاعد يتزايد على المستوى العالمي، ودعات الحكومات إلى حماية الجيل الجديد من براثن الإدمان. وفي تونس تتسبب الأمراض الناجمة على التدخين في وفاة نحو 13200 شخص سنويا، أي ما يعادل 20% من إجمالي الوفيات المسجلة كل عام حسب الأرقام تاع وزارة الصحة.
0: حاتم
4: بون، المشكل راهو يظهر لي لي فاب هذوما والسهل وعاودوا رجعوا الواحد معناها لوفيت اللي انت تكيف برونشي، خاطر ولينا نراو برشا مراهقين دو بلوز اون بلوز جون بالماكينه، خاطر في البسيكولوجي يقول لك فيهاش مضر الدخان خاطر ما يشعلش وما فماش كومبسيون، مي جو بونس
0: كيما قلت المشكله انه ولات ليماج مالوروزمون تهزك زعما انت كبرونشي كافس بلغه الشارع.
4: قبل كنا نتكيف باش نظهر كبار،
0: اي فوالا
4: توا تكيف الفاب هذيك تظهر برونشي. حتى الفتيات راهو معناها قبل كنت بالعين بالفيزيو ترى اللي الولاد يتكيفوا اكثر من البنات، خاطر البنات يستحفظوا على بدنهم ويعرفوا اللي مضار الدخان على الجلد وعلى برشا حاجات. توا وليت لافاب هذيك النوفو فليو جديد، العباد ايزون امبرسيون ماهوش ياخذ
5: جوي جوي يشعل بالضوء
4: كل الواحد. دونك فينا اون بلوس لي ديزاين قاعدين يتطوروا، لي جو قاعدين يتطوروا،
0: مش قايد اليوم، مش قايد اليوم باش تولي معناها كيما كي تسافر لبرا ما تعمل سيجارو الا ما روحك تطلع. بعباره اخرى كيفوا يا ربي بعدوا علينا ان شاء الله وقافوا وحلنا فيها الناس كل، ولكن وعيوا روحنا ونوعي والعبيد انه كي نلقى انا في القهاوي ما نجمش، فما كوان واحد ساعات حتى الكوان ما تنجمش تدخل فيه كيما بعض المطارات، ما تحس روحك في بقعه كذاك نتاع ناس فاقدين لعقلهم ولا كذا، تدخلوا كله دخان
4: منبوذين
0: ولا منبوذين منعوتين باسبوع. اوكي تتقلق تفد، ولكن تو كونت فيه تلقى روحك في نهار في عود تتكيف مثلا 10 تكيفت 3 خاطرك محصور ما تنجمش السيجار ونجم يتكلف لك 500,000. وش قيد هذا يتحطوا بلاس؟ حاولنا في وقت ما ومالش حد شيء،
4: انا مثلا التجربه هذه كان نعطيك تجربه انا عشتها شخصيا، كان عندي صديقي اقنعته وانا باش نهار في الجمعه الريستوران تاعو ما يعملوا بليش تدخين، بعت لي فيه ماشي يزالي التليفون عملها مرتين مرة ثلاثة ما جاي حد. دونك لي جون اون انفي، وخاصة في بعض المطاعم ولا ملاهي معناها في ملاهي كان تحط مالها بليش دخان يتسكر. لي جون سي ريفليكس مش بالضرورة معناها سي تان بزوان،
0: يولي على الكل صح، يولي على الكل قانون بالملاهي بالمطاعم تولي العباد تخرج من البقعة ذيك تتكيف قدام وتعاود ترجع.
5: رفيق انت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعدي في القوانين وحدك في الملاهي، تيات نبدأهم في القهاوي الملاهي ما تنجمش، هو الملاهي ساعة مذر واحد يصبح مذر هو ماشي للضرر بتبيعه اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي بيش يضر روح. دونك ما تنجمش، فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي. هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق، معناتها
4: تحسوا كبير برشا
5: في سيو ساريه تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج نتكيف سيجار شنو معناتها يقص الموسيقى كلها في الباركينغ
0: هو اللي يحط دي جي في الباركينغ.
5: اراه
0: راو قداش ممكن اجل هذا العالم
5: يا ودي كي تجل اسالني اسراوك ملك السهره
0: ملك ملك معناه
5: الريستورونات والقهاوي نجموا نعملوا البرة نجم خلي في الدخان رفيق، هو خلي في الدخان غلي في الهدومة ليفاب وكل يودي. أنا ماذا بي بكو الدخان 50,000 مش معاش كان زرور حتى أنا نتكيف.
0: أنت مشيت لأمريكا في ستاد ليش تكيف؟
4: لا
5: لا نعطيك حاجة
0: ستاد جاوبني جاوبني
5: نعطيك
0: ستاد
5: أمحن مطورة
0: يودي لحظة عاد
5: تعالي طلعش نعمل في ستاد نهبت أنا هكا ونتكيف
0: به. أنت على خاطرك هكا كنت نجم تتشد وتخلص 500 دولار به، ولكن وأنت في فواياج وتتبرمي وتقول كان تشديت ونحي من المصروف اللي هزو اما ليلي من في الملاعب اون بلانيت ممنوع تتكيف، تخرج لبرا تتكيف وتعاود ترجع. هذا اجابه على سؤالك انه النجم نمنع ولا اليوم يزمنا نحطوه هذا كي نسمع انا قداش يموتوا في العام كل جهه بين 13000 حاجه
4: 14000
0: اي معناها 13200 شخص سنويا 20% من اجمالي الوفيات في العام في علاقه مباشره معناها حاجه ظاهره 100% الى جانب ساعات اللي تبدا فما لغط ما بين جلطه دخان 20% من الموتى من الدخان. يلي طول يوم باش نتحرك وهذه افه غال قلبتنا الكل احنا المواطنين مسؤولين على الجرم اللي قاعدين نقترفوا فيه في صحتنا كلنا احنا. هي الدولة نجم سيدي تردعنا في الحكاية دي. غلي الدخان سكر ببين القهاوي والرستورانات بالسيف يتعاملوا كي يعملوا واحد بركة هو يلفابي لفكتور مش يخسر واحد بكي تجبر الناس الكل نولي ونصدابت كيما كي نسافروا البرة ما ناجيين.
1: إن نغزر للدخان على إنه أكثر حاجة نجم منها الدولة تعبي خزينتها بالحق. معني أنا مع إنه باكو الدخان يولي بخمسة خليه صعب خلي الواحد كي يجيب الشي تكيف تصعب عليه يطيبطلوا العبيد حتى حد ما بش يتكيف الباكو بخمسين ألف قديش بش يقعد يتكيف. في بلدان البرة في كندا في أوروبا في غيرها اللي بش يتكيف سيجارو يصير فيه بالحق يصير فيه ينجم يهبط ويت اتاج. عندي صديق قاعد يحكي لي كيفاش يهبط 8 تيقان ويبعد على الباتيمون اللي هو فيه 10 متر ويقف غادي سينو يتخطى. تصور واحد كان يعني تصور سيجارو يتكلف لك المجهود هذا الكل دونك قداش باش تكيف. ثاني حاجه الحاجات لي فاب اللي قاعدين يتباعوا توا في الحماس ولا في الريح اللي يشعلوا بالضوء ألوان برفانات روايح الناس تتعامل معها على إنها ما هيش دخان. معناها الجن صحيت معناها يتكيفوها حتى قدام أوليائهم تظهر حاجة متاع اللي ما فيها شيء. ألوكو الدراسات العلمية ما تعطينيش بالضبط قديش المخاطر متاعها ما فماش أسي ديتود سانتيفيك
0: وانتو كثبت الضرر قديش كيفاش ما زلنا ما سكرناش الموضوع
1: ما الدراسات ما زلت ما هيش متقدمة. ينجم تكون هذيك أخطر مثلا ما تبغ العادي ولكن أنا مع أنه يغليو في الدخان
0: غليو في الدخان. وكي نشوفوا تو كي نقولوا 20 ألف وفاة ولا 13 ألف وفاة عفوا 20% من الوفيات. شوف قديش المرضى اللي لطف تمرض ربي يحفظنا الناس الكل من المرض وقديش الدولة تصرف على الناس المرضى ديكم اللي تاخذهم اون شارج بسبب الدخان. دونك تو كونت في نلقى انا اللي تربحوا الدولة من الدخان
4: اللي مش ربح
0: تخسروا من غاد اي فوالا. دونك اوتو انا نغلي باش العباد كلنا نتقلقوا نجم نقولوا ليه سي با نورمال. هذاك الموجود في علاقة بالدخان على خاطر باش تحمي روحك باش تحمي صحتك انت كمواطن وغدوة حتى الدولة معناها ينقص عليها حجم المصاريف الكبيرة لمرض هذا البريزون شارج نتاعها معناها دي سونتي دو مليار يتصرفوا كل عام باش في الاخر عموما ثنيه واحده معناها
4: يا رفيق تفرج في دوكيومونتير على التدخين راهو الطب قبل كانوا يحطوه في العام في الميزانيه يحطوه في الاردن
0: هي تحكي قبيله على كيفاش يشعل بالضوء والماركتينغ وكذا. راهو احنا جينا في وقت اللي ولا تو الدخان منبوذ وفيه كل تصاورك اللي فريمون تشوكي وكذا اما راهو 40 و 50 سنه بوب
4: وفي
0: سمبول نتاع عبد فيريل معناها كي يتكيف. رد بالك لي انترفيو نتاع اقوى المشهورين كانوا يبدا يتكيف مع يبدا يتكيف احمد زكي في الانترفيو المرأة تسأل في دي بوليتيسيان في فرنسا
5: مدربين كورة
0: مدربين كورة معناها كان الدخان حاجة حاجة واو
4: ريت الامباكت نتاع البيبليسيتي في امريكا فاقوا مخرة ما في فرنسا في الاوروب عملوا ديلوا لالوا ايفان كل شيء خاطر الاتراكتيفيتي حتى في السينما يقلقوهم. اما تعرف باش تعرف قوة اللوبيين نتاع لي لوبي دو تابا وقت يكثروا لي زيتود والدول الكل تسكرت عليهم وغلاو في الدخان كل شيء طلعوا بالكومبوسيون كيفاش قلبوا وردوا لاباري. معناها تو تقعد الدولة 20 سنة وتستنبط في القوانين وفي الدراسات باش يثبتوا هل هذاك عنده خطورة ولا
0: هم
4: ديجا ربحوا.
0: يلا بعد الفاصل نحكي ولا حفلة جورج واسوف في تونس بوليميك في علاقة بأسوام التساكر. احنا نحكيه على تواول تخلت 8 ملايين و 200 تواول 6 عباد ست عباد توب في اي بي بعد الفي اي بي معناها تقريبا مع الفرقه مع تاع جورج تبدا كذا
5: تضرب الدربوكه تضرب جيتار اذا موهوب نجم
0: توب الفي اي بي 8 ملايين و 200 بوليميك نحكيو فيها بعد الفاصل.
6: رافماغ بوبليسيتي روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
7: تنظم جمعية أعطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96 402 047 أو 25505 340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات passy.in. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبره 30 سنه.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة 20 دقيقة تقريبا نحكيه على التدخين ومذار والفاب والأجواء ذيك. صديقنا مستمع وفي عمر الدريدي الشهيرة زقا لمبو يبعث لي التصويرة قال لي والله يا راف بعد كلامكم انتم دخلت بعدي كنتش نتكيف الكحلة جبت له روجي معناه هم عنده أربع حطتهم على
3: السيق
2: أربع الوين أنا حطتهم على السيق وصورهم لي كل مرة يبدل دكتور بدل اللون مش بدل التدخين نخسروا في وقتنا زيد. يلا تحية لي وتحية لكل المستمعين. صديقتنا ميسة لوحيشي تحتفل بعيد ميلادها نقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة. ميسة احتفلت البارح بعيد ميلادها واختها بعثت لنا المساج باش نحتفلوا بها وميسة اليوم تحب تحتفل بعيد ميلاد صاحبتها كيف كيف الغالية ليلى. نقولوا عيد ميلاد سعيد يا ليلى. عيد ميلاد سعيد ميسة وربي فضلكم وبعثكم وربي دوم العشرة.
4: يا رفيق وقت حكينا على خالد الجن اليوم عيد ميلاده تحية ليه بربي وصديقي ونحبه برشا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك شاهين
2: وجنون أصحابه
4: وجنون أصحابه.
2: تحية لخالد الجن وعيد ميلاد سعيد. جورج وسوف في تونس البوليميك في علاقة بالأسعار.
5: ليلة الخلود هذا اسم السهرية اللي باش يقدمها الفنان جورج وسوف سلطان الطرب نهار 20 جوان وكما نقولوا حفل عشاء فني فاخر مع الفنان هذايا اللي عامل بوليميك هو أسوام تساكر موجودين على انترنت اللي حبي يمشي يثبت بيقول باش يقص تساكر اسمت تساكر للطاوله اللي فيها 6 اشخاص 8225 دينار للشخص الواحد الطاوله الفي اي بي ب 780 دينار من بعد نلقاو الزون ا 622 الزون بي 466 والزون سي 404. نحكيوا على الطاوله اللي فيها 6 اشخاص اللي عامله البوليميك اكثر حاجه بتاع 8 ليه
2: هما ال 404 كرسي معناها ولا
5: هذيك
3: الطاوله الفوقانيه بالكل
5: كان اللي ب 8
2: كيفاش معناها والطاوله هذه في اي بي 6780
5: لا ذيك بار بيرسون
2: بري بار بيرسون
3: السوبر في اي بي ذيك تاخذها الطاوله حشيشه وريش انا بصوم ذكر روح بيت
5: يخرج نصيب الشخص الواحد 1,370,000 ما بين الستة اشخاص هذو
2: ما بين الستة اشخاص
4: توب توب في اي بي
2: توب توب ناخذ توب ان شاء الله. دونك هذوما الاسعار ما نعرفش انه تصير البوليميك الناس تقول لك كيفاش والاسوام وكذا تفهم برنس ولا كل واحد حر أبردو سهرة خاصة ما تجيب جار تجيب مايكل اللي عنده يمشي قص بعشر ملايين اللي عنده يقص بدينار حاجة
6: حوية. أنا مش نكين كان تجربتي الخاصة جيت لهنا في بقعة في قهوة ما زلت كحلت جديد بسيت عملت شيشة فرح بالحاجة هزيتها تحب تراها هكا
2: شو هدليل
6: عملت شيشة كي جابوا لي الورقة اي بيسي بروغرام تعرف ماني سنين مجنو كي جاب لي الواحد وخلصته صدقني رفيقة هزيت الشيشة معايا وخارج خلطت عليها القصور قال لي عمل حاجة عمل حاجة قلت شبيك تفضل ولدي قال لي شيش بيك هز الشيشة قلت من السوم اللي خلصته شنو هز الشيشة معايا طب نتفرج في جورج وصوف ندفع كي ما برشا يس أما فما ناس
2: تقدر
6: هذيك شيختها صحيح اللي يقدر صح عليه ومبروك عليه
4: عرض وطلب
6: صحيح
4: عرض وطلب فما بريد خلص كيما نمشيو البحر فما واحد يهز جلاسير ويعمل جو وباراسول وفما 100 متر وترقى واحد عمل باراسول عمل طاولة بمليون كل واحد وامكانيات فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفلة خاصة هذي كان اللي باش يخطر تو نحن باش ترقاو في الصفوف الاماميه
2: بالاكيد
4: بالشيء
2: خمسه تو توب في اي
4: خمسه نحن
2: خمسه تو
4: توب في في في
2: كل واحد طاولت
4: كل واحد وحده
2: كل واحد طاوله ومش
4: نحكيو باش نبه بعضنا
2: تليفونات
4: تليفونات
2: ما نحبش الضيق ولا
4: ادي على حسابك يا خويا نحب والديك يا رفيق بالحق رفيق عاد وطلب والبرة هذا ترقاه ترقاه معناتها
2: صحيح انه نستغرب بوتيت انا نستغرب من انه عبد يحط في كرسي باش يسهر ليله بقعه تجي 1,300,000 ولا 400 للامانه استغرب ولكن لا استنكر انه عبد يعملها هو حر ما فلوسه تعب عليهم بحلاله ربي معه وين
7: الفايق انا كيقولوا لي ب 100,000 100,000 نبدا خمم نمشي ولا ما نمشيش باش تقول لي انت 1,300,000 اللي عنده امكانيات وينجم يمشي ربي معاه في نهايه الامر كما قال زياد عرض وطلب فما ناس اخويا يقول لك انا جورج وسوف نحب نتفرج فيه نحب نشوف في عوض نسافر وناخذ طياره او جايين لبلادي انا اخويا نمشي نتفرج فيه فرصه جات اللي عنده امكانيات صح فما برشا ناس ما عندهاش امكانيات كل واحد يعرف يجيبه
2: فما اللي يقول لك نحب نحضر قريب للفنان مش كيما في كارتاج مش كيما في مسرح 7,000 8,000 نحب حاجه انت يغني قدامي على المسرح فوالا نفهم اكثر
5: وظاهر انه من اخر حفلات جورج وسوف الراجل في إلي أون فان دو كارييير
3: والله أعلم
5: أي هو الله أعلم مش نحكيه يموت ولا ما نحكيه على أداء الفني الاحتجاج كان ينجم يكون معقول لو كان هذايا مهرجان بتاع وزارة الثقافة أما هذايا حفل فني عشاء معناها كما نقوله حفل فني ساهر ما فيهش كان الحفلة راو فيه زيادة العشاء معناها مش هذاك سوم الكرسي باش تتفرج
2: تعاو
5: فيه فيه العشاء دونك يظهر لي كل حد
2: لازم العشاء
3: فما كوتا
8: هو راو فما بعض العقلانية في بعض المواضيع خاطر انت شنو البرودوي اللي باش تاخذه راو 8 ملايين اقل حاجة جورج وسوف يغني لي في وذني باش نبداو كنقطة أولى واضحة معناها ولكن هو موجود في العالم انا اللي عاجبني مكتوبة في اي بي معناها عندك الإمكانيات
2: وتوب في اي بي
8: وتوب في اي بي معناها متميز في الفي اي بي ياسر
4: نجم حتى جورج بحذاك
8: تو في الام بي اي احنا نستغلوا الحاجات هذوما في الام بي اي كالكريسي اللي من قدام اللي نشوفوا فيهم هذاك الكرسي بركة الوحيد في ماتش عادي في وسط ريجولر سيزون
2: معناها مش الفينال
8: نحكي على 15,000 دولار هذاك كرسي بركة
5: بليش
8: شنو هو باش تعش
2: غادي
8: يا برجر ما تراهوش غاديك معناها بخلاف الامكانيات دونك لهنا موجود هذا هو الحاجات كل واحد كيف ما يحب معناها فما اللي يحب غاديك اقرب يحب جورج وسوف يغني له وحده فما اللي يحب جورج وسوف كذا دونك مادام الحاجه فيها سومها تدفع سومها وتتحمل مسؤوليتها
2: وفما الغالي وفما المتوسط وفما الرخيص فما بعض النزول حاتم ديوز معناها والله انطلبت مره مناوتي لعب نجرب نمشي نعدي نهار ونروح فما الفورمول تاع ديوز الدخله بير بيرسون 400 دينار وما عندكش حتى مشروب انا ساعات يعطيك مثلا 400 دينار مثلا يعطيك بورسنتاج 50% من اللي تدفع هذاك تفطر بيه تاكل بيه تشرب بيه مع صغارك كذا لا لا هذا زيرو معناها جازوزه لا دبوزه ما لا معناها فهمت تلقى بيت تمشي يا اخوي اللي يلقى عنده صحه
3: وفات ريتهم الاسوام هذوما شكون جينيرالمون يا خطوه ولا ذاك اللي كليون اللي عنده كليونات اللي يحب لي زامبرسيون مكثرهم انا خدمت فيهم الحكايه هذوما مكثرهم الطويل الغاليين الكل تلقاهم في شركه كبيره ياخذوا هذاك يستدعوا الكليون صحاحة
2: معناها الكادر نتاعهم
3: انا نتفكر معناها ديرنيغمون في التظاهرات اللي خدمتهم الاخرانيين اللي فيهم حاجات كيما هكا الصفتين الاولانيين معناها او يتباعوا قبل الكريسي نورمال
2: ياخذوهم شركات
3: ياخذوهم شركات معناها ماهيش نتاع فيس ديما نتاع فيس بتاتر فما سهاري بليزوموا اما مكثرها راهي بزنس معناها انت كي استدعاك واحد دافع تعرف اللي طاوله شاريها ب 8 ملايين سيت اون ايماج سيت ان بارتنير تتك عليه يقول لك هاي نخدموا مع بعضنا وكل شيء تو لو برون سيريو معناها يا انتو الفو فوار كل
2: ان توكا ان شاء الله حظ سعيد للسلطان الترب جورج وسوف اللي مش باش يكون في افضل حالات البدنيه ولكن باش يقعد ديما جورج حتى لو كان الصوت ما عادش صوت قبل والبدن ما عادش بدن قبل يقعد جورج وربي يعطيه الوقت ويعطيه العمر ويعطيه الصحه ان شاء الله جورج وسوف هذه الحفله وهذه البوليميك في علاقه بجورج وسوف من فنان عربي لفنان فرنسي ولكن الوضع غير الوضع جورج عنده مشاكل صحية والأخير في فرنسا عنده مشاكل قانونية كبيرة البارح يتم التحفظ عليه في إطار التحقيقات بشأن اتهامات بالعنف الجنسي والابتزاز والاختساب نحكيه على الفنان الفرنسي باتريك برويل بعد الفصل
9: رفماج ببليسيتي السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نحكيو على باتريك برويال في فرنسا جيهان السليني.
2: البارح الصباح كانت أعلنت النيابة في نانتير اللي في الضاحية الباريسية على وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك برويال رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير قناة TF1 حول موضوع الغارد افيو نتاع باتريك برويال.
3: Après 10 heures de garde à vue, Patrick Bruel est ce soir toujours entendu dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Le chanteur est interrompu.

0: Et ses concerts à venir, le temps de se défendre de ses accusations.
1: Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence.
0: De nouvelles plaintes devraient être déposées dans les prochains jours contre le chanteur.
2: الحكاية خرجتها موقع ميدياباخت من مارس اللي فات وهذا كان أثار سلسلة من الاتهامات المتالية. اليوم الفنان الفرنسي اللي عمره 67 عام هو محل ما لا يقل على 4 تحقيقات في فرنسا اللي تتعلق بتهم الاغتصاب إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكا بشأن اعتداء جنسي وهذا يزيد خليهم يعودوا يرجعوا يحلوا ملف متاع شكوى كانت تسكرت سابقا وتتعلق بإدعاء اغتصاب شابة عام 2015. في المقابل باتريك برويل قاعد في كل الاتهامات هذية ويقول اللي هذية كان في علاقة عاطفية قصيرة دونك يقول اللي ما كانش فما حاجة معناه الكل يتكلم على فكرة الكونسنتمون
3: الرضا والموافقة هذا اللي ركز عليه دفاع على روحه باتريك برويل. الناس مش فاهم علاش قعد الوقت هذية كله بعد صارت البارح عملية الإيقاف متاعه والإبقاء متاعه
4: ذمة التحقيق
3: على ذمة التحقيق خاطر فما قضية أخرى صارت الجمعة اللي فاتت توفيت فيها طفلة فرنسية صغيرة عمرها 9 سنوات بتقصير قضائي لأنه اللي ارتكب الجريمة وقتل الطفلة تبين أنه ملاحق في عدة قضايا ولكن حاطينه في حالة سراح ويحقوا معاه. قامت القيامة في فرنسا والانتقادات وصلت حتى لمانويل ماكرون بعد البوليميك وبعد اللي اكتشفوا أنه السيد هذا كان في حالة سراح وعمل جريمة جديدة تقريبا ولت توندونس توا اللي عنده قضية في علاقة بالأمور هذه يتوقف إذا كان بريء يخرج إذا كان مش بريء يعادي
4: هو بالحق كي تربط بيناتهم خاطر كان ما تشدش كما صارتش الجريمة راهو ما يمكن راهم حقوا معاه في حالة سراح لكن الضغط ولا كبير ياسر على
3: نوعية الجرائم
4: على القضاء خاصة اللي فما معطاهم وزير الجستيس اعطاهم حتى الكاتور جوي باش يعاودوا يثبتوا في 70,000 قضية من النوع هذا. باتريك برويل راهو كي كان انا خلطت عليه كي كان في طمكو راهو العبيل كل هبل عليه راهو لو فينومين في فرنسا معناها كلمة باتريك هذيك اللي بالصيح ونعرف
3: وزن رفيق
4: هاي علاش ليه ولا
5: أحلى
4: أعود من ربيح
3: واقع
5: معروفة ديما الناس كن رفيق
4: ما لا تنعودوا نعيطوا دوك فينا الما وصل حس روحه فوق الجميع ما يمسوا حد شيء مستبيح كل شيء راهو القضاء تعرف نحن فما 13 قضية تعديت للقضاء فما 30 شكوى مينيموم مازالوا يحقوا فيها فما في بلجيكا فما في الكندا لا ويلباس مسيو وين يمشي يعمل حاجة
3: بعيد على المسار القضائي وين باش يمشي ديما يقعد قضاء عنده معطيات انتهى باتريك برويل
4: هو بدو قال انا انتهيت فنيا خاطر راهو كل شيء مربوط ببعضه هو طور ريت لي كونسير انو لي
3: علاش ما هبطوا من المسرحيه راهو
4: اي مشاو وقفوا للمسرح تعرف علاش الانتهاء خاطر راهو ريت اللي تو اللي عملهم الكل باش يرجع الدوار رومبورسي خاطر لو سول كا اللي ما يقعش رومبورسي كي تأجل الوحدة اللي حاجة سبب قهر أما هو وبالحكاية هذية معناها حتى الأمبير متاعه في نونسي معناها ما في مشكلة كبيرة
3: إذا كان قضية واحدة تثبت معاش نحكيه على الأمبير في نونسي نحكيه على 20-30 سنة سجن نجم يلقى روحه معاقب بهم باتريك برويل نختم بالإخبار الأخير في 3 دقائق يوتيوبر اختار خليني يقول أقل شخص متابعة في كأس العالم أقل ملاعبي عنده فانس وقالوا إيجاني عايشك الشعبية تفاصيل
2: هو الحكاية البطل متاعها مدافع منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي هو انتقل من ظرف وجيز من لاعب شبه مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر اللاعبين متابعة بفضل مبادرة غير متوقعة من صانع محتوى أرجنتيني اسمه ساكارسو اللي قال لوج على شكون أقل لاعب باش يشارك فيه
3: عنده قداش بربي يتابعوا فيه
2: أقل مني
3: 4,000 واحد يتابعوا فيه
4: ولو مليون ونص
2: في ظرف 48
3: الشهر
2: في ظرف 48 ساعة ولاو مليون ونص اليوم نحكيه على قرابة 5 ملايين أكثر حتى من اليوتيوبر نفسه أو صانع المحتوى نفسه قداش عنده متابعين على انستغرام راجل قام القد قام في 48 ساعة ما فهم حتى شيء والعبيد الكل مشيت حطت له فولو فولو فولو على وسائل التواصل الاجتماعي وصنع منه نجم حاجة تورينا قداش اليوم
3: قداش سهل تولي نجم واللحظة هذه عنده 5 ملايين و500 ألف فولورز يتبع فيه على مستوى العالم.

0: والجمعه اللي فاتت ايفكتيفمون الجمعه اللي فاتت وصل الاربع والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول.
1: انا مش فاهم
2: معناتها انت ماكش هايتك ما
1: بياخدش قرار ماكش ايه خان ترجموها باش نفهم معناتها انت غبي انت ماكش فاهم ولا شو. انا مش فاهم
0: انت ماكش فاهم شنو صار بالضبط وشنو
2: وما تحكيش انت قديم برشا رفيق مش هايتك برشا وخديك الانستغرام وسناب شات
0: ما عندها حتى علاقه بالاخير
2: ارقام هذا تفهم باليوتيوب انت والانستغرام وستوريات
0: مش عارفش تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو هو
2: يا راجل
0: اليوتيوبر هذاك
2: يا ولدي النغمة رخت ما ترخي
0: انا ما نرخي
2: وليد الحرب خش معنا الحرب
0: نحب نرخي خش بك في يا اخوي تفضل سي رفيق
2: يا قديم اعطيني كلمه نحكي لك على الديجيتال
1: خليه يكمل وتنعطيك
0: اللي هو الكونسيبت اللي عملوا اليوتيوبر الارجنتين هذا من الاول قال باش يختار من كل البلاد ملاعبي اللي هو اقل عنده فولورز وكذا ويطلعوا عمل هذا الدنيا هيش تقالك شنو هذا باش نولي كل شهر نعمل واحد دونك الحكايه خط خلى كان هذا لقى روحه في المرحله هذه 5 ملايين و500 فول البيدو تكلم تيمبين قال انا مانيش فاهم شنو نجم نعمل توك عندي 5 ملايين معناها ما شنو نجم
1: شنو ولا يبدا يتبعوا فيه من بلدان ما يعرفهمش الفولورز بارتو
0: دونك باش يلقى روحه في الكوب دي موند من اشهر الملاعبيه غاديك ما يعرفش علاش
1: ما حد
0: يكلم البطوله النيوزيلنديه راهو صفر موهبه طفل مسكر معناها احتراماتنا تيمبين امام لاعبي مبروك عليه الخمسة ملايين
1: قد عندك فولورز على انستغرام
3: على انستغرام
1: ما عندي شوف
3: يمكن
4: من 4000
1: برنس ما عندكش ناس
2: ما عندي توا قداش 10 سنين عامل 15000
5: بمال عندي اكثر من 2 ملايين و600
1: سيسي قد عندك فلوس
5: يا ولدي والله ما عندك
1: زيد قد 277000
0: 11000
1: بالحق
2: انت بربي نحي الكونت نداء
4: المرض ما تستعملوش
2: حتى تصويرتك في البحر وتنسس على العباد بربي شنو منفعتك في الانستغرام
4: صفر
2: تصويره صفر
1: صفر ببليكاسيون
2: اي شحال تنسس عليا على العباد وين ينسس هكا
1: شو حبيت تقولي في اخر ثقه
2: حبيت نقول لك الاخبار هذه نتاع ديجيتال وكل بالحق عود اعطيهم الرامي يقراهم هو ويحللهم خاطر الرفيق تضيع فيهم لاحظتك معناها تبدا الكوره كالتنس تك تك تك تك في البلاتو
1: حسم فماش متريز
2: ما فماش متريز دونك مش ما ظهرش روحك تو بحكم جاي سي
1: والسن والعمر
2: والسن وكل اعطينا نحن نحلوا نحن نقولوا الاخبار عمر يا رفيق فرق السن هذاك هو نحن
1: فرق السن مع شكون
2: معينا ومع رامي وكل نحن اولادك نجيب
0: لا تو متريز ومرك مريقله والله مصلي على النبي عليك
3: امبارح قعدت مبهم درجين قلت له رامي متباست الويفي خاطر بدلت تليفوني اخي هو عمل هك قال لي هاك بعثته لك نحسب بعث لي نعمل لك بعث لي الويفي جمله قعدت بها ما تغزل ودرجي
1: هو راه باش الناس
3: اللي خرجت البر فهمني
1: رامي في جروبنا الكل عملوا فيه على اساس انجينير انفورماتيك
0: هو صفر موهبه
1: صحيح بيخدم في سيليكون فالي راه ساعات نطلبه في الدار نحكي له حكايات يقول لي يا اخي طالبني لباس التلفزه والبارابول ولعبه بنتي والمسيسيال ودرا شنو يقول لي رفيق راني مانيش البروفيل اللي في مخك
0: جملة
1: ولكن جهلنا احنا خليك انت في مرتبة اخرى يلا التسعة كيف زيد
2: احكي على روح كل واحد يحكي على روح
1: الاخبار ثم انا ودرا في مايك حتى للتسعة ولسه ما قديش قديش فولورز عندك
3: انا عندنا
1: على يلخص قد ايه على انستغرام
3: 40000 على فيسبوك انستغرام عندي
1: ما عندكش
3: عندي يمكن 11000 ما استعملوا الجمله انا عندي اسمع رفيق عندي برشا ما عملت كور جمله وحتى التليفون العادي في الويكند نهار الاثنين نهار
1: عندك 18000 في الانستغرام
3: ليه قلت لك ما استعملوش
1: لا فيسبوك مش 11 18 ايوه 7000 ساريات الاخرانيين يلا الاخبار ثم نعود
6: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي، حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية، والتي تترجمها الجهود المتواصلة إلى الارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتجهيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة. وذلك في كلمة ألقاها أمس بمناسبة إشرافي على حفل تخرج الدورة التطبيقية العاشرة للضباط والدورة السادسة لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي تشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الأعداد الجيد بين كل الأطراف المتدخلة لإعداد مشروع الميزانية وتنفيذها في الأجل المحددة، مؤكدة ضرورة احترام التوجهات العامة للمالية العمومية، وأن تكون التقديرات المتعلقة بالميزانية ذات توجه واقعي وقادر على تحقيق الأهداف المرجوة. مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المقرر قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمعتمدية دوز الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق ما صرح به رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونائب الإقليم فاضل بن محمد. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يفيد بأن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى صفقة وصفها بالرائعة مع إيران، أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. جيش الاحتلال يطلق أنذارا عاجل بإخلاء مدينة صور اللبنانية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. الرئيس الكوبي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا تشمل تهيئة الظروف لانفجار اجتماعي عبر ضغوط اقتصادية أو السيطرة على الاقتصاد أو اللجوء إلى عدوان عسكري. الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تعلق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال التصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: 9.2 فريكونس 9.2

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مباشرة نمشي لاختبار العادة ما بين اللي راف ماجور توت سويت الكويز 3-2-1 نحكي على لاعبي كأس العالم أغلى 10 لاعبين عرب في كأس العالم. يتصدر القائمة أشرف حكيمي. من هو اللاعب الثاني عرب؟ شو أبي مفاجأة؟
1: لا نخسيب رياض محرز أكثر من خطر في السعودية.
2: رياض محرز
1: أكثر.
2: الثاني
0: أغلى
3: أغلى أغلى أغلى من قيمة تسويقية.
0: مش عنده وطلة.
1: أي أغلى.
0: أغلى قيمة تسويقية. فالور مارشاند. مرسي
1: مرسي كونوميستي برافو. رياض محرز
0: ثاني. شكون رياض محرز؟ ماهوش موجود في العشر الأول. برنس يلا.
2: لا ذاك أول.
0: ما عندك جيان.
4: محمد صلاح.
0: محمد صلاح موش موجود في العشرة الأول.
5: أنا في بالي ملاعب الريال اللي ضيع بينالتين مغربي.
0: إبراهيم دياز.
4: إبراهيم دياز.
0: إبراهيم دياز في المركز
3: الخامس.
0: عشر التاسع الثامن. حاتم.
3: لامين يامال.
0: لامين يامال ماهوش عربي.
6: علاش رفيق؟
4: مش
5: عارف
0: مش عارف
5: يقول لك
0: مغرب
5: انت
0: سوي اسباني
3: يلعب عربي يلعب في منتخب
0: ولا نقرب الميكرو خاطر عباره قاعد في الساله تاع مامي ثانيا يلعب الباسبور
5: اسباني
0: اسباني
5: بالباسبور
3: مش هذاك المصري اللي يلعب دراوين في ارسنال ولا
5: مرموش.
3: حاجه مرموش
0: عمر مرموش
5: في بالي مروكي زاد ايوب بوعدي نتاع ليل 18 سنه
0: أمين الجويري العاشر عبد السمد الزلزولي مغربي
5: زلزولي
0: الثامن إبراهيم دياز بعد بلال الخنوس ريان آية نوري إسماعيل سيباري برشا من المغرب شوفهم
5: سيباري ماشي البير
0: إبراهيم مازا ومن بعد أشرف حكيمي الأول الثاني أيوب بوعدي لاعب المنتخب
5: من المغرب
0: والثاني في نفس الترتيب 50 مليون أورو عمر مرموش حاتم رامي الجواب صحيح عمر مرموش أيوب بوعدي الجواب صحيح سوق تنقل الواقع اليوم أقوى فريق عربي هو المغرب في التوب 10 تلقاهم هما تقريبا 6 ولا 7 أسامي من المنتخب وتزدمت شوية في صلاح مش موجود في التوب 10
3: يمكن خطر توا
5: العمر والقيمة التسويقية
0: العمر والقيمة التسويقية
5: كريستيانو توا سمو 4 مليون يورو ورغم اللي كريستيانو 4 مليون يورو معناها
3: بنجم تجيبو
5: خلص شهريته كيف
0: شنو سمو 4 مليون يورو
5: معناها القيمة التسويقية تنجم تشريه توا معناها كي تدخل ترانسفير ماركت تلقى بين 4 5 مليون يورو هي أما المشكلة في الشهرية معناها يجيبو بياخذوا بلاش
0: عملية حسابية حساب ذهني ريفليكسيون الأسرع عندنا أورديناتور سومو 2000 دينار الأسرع عملنا عليه تخفيض ونسأل على سومو قداش ولا تخفيض 20% قداش سومو
5: 1600
0: الأسرع رامي حاتم جواب صحيحة
1: يظل لي رفيق كان صدقني ربي العقرب
0: العقرب
5: ليه الفراشة الفراشة
0: رامي
5: الكلب
0: كلب يدوخ سقي عامل كلب شو الرادس نتاعو بربي
5: لونغوا
0: جيل
4: دودة
0: هات
3: النحلة
5: أنا فراشة قلت
0: الحل حيوان الذي يتذوق الطعام بقدميه هو حشرة وهي الفراشة جواب صحيح زياد المكي الجواب صحيح زياد المكي السؤال الموالي
5: الكلب منين قال الكلب
3: تصور تمشي سوبر مارشي
0: ريفليكسيون الأسرع ما هي المدينة العراقية التي ذكرت في القرآن الكريم يتكلم حد
5: بابش
3: عمل دور
5: فمي
0: أنا قلت ريفليكسيون بعد حبيت نبدل جي إن سبقت هي بابل جواب صحيح في البقرة آية رقم 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جواب صحيح. نقطة جهينا السليني. السؤال المولي تنهار نعملوا قاعدة تنقع نفسر
1: لك لأنها فسد لي حاجة ولا قعدت معايا ولا تحب تفسد لي
0: خاطر أنا كي نخرج من هنا أنت تولي معاش تحترم تولي بعدني وسكوا ساعة
1: ليه والله دي ونحن
0: نقرأ كتب أخرين وعديه أخرى
1: ديما نهار تفسد
0: من هو النبي الذي كان
1: خرجت ملحدة ها بابا برافو
0: ديما تقولي نحب نكتشف لدين الأخرى من هو النبي الذي كان يعمل حد ويصنع الدروع ناصرة
2: سيدنا إبراهيم
0: برنسة
3: سليمان
0: زيادة
1: والله عند
0: والله العظيم اللي باش نقوله صحيح هل عادي أنه من 9:17 دقيقة للتسعة واثنين وعشرين دقيقة أنت تتثاوب 4 مرات هل عادي كان منفوس برا عمل رقية كان مريض برا داوي 4 مرات في 4 دقائق تتثاوب
5: انهيار
1: ايش تعمل
4: يقصد
1: ما ننهارش انا مانيش بشر والاخبار اللي سمعتها في الكواليس عن نرجس انهارت
0: باهي شكون النبي يلا والله يخدم حداد
1: والله نعرفه يا رفيق والله اللي عمل الفلوكة رفيق
0: سيدنا نوح
1: رامي.
5: سيدنا اسماعيل
3: نجار
0: جيهان
4: سيدنا هود
3: موسى
0: كان يعمل حدادا وكان يصنع الدروع
1: أنت
0: قلت سيدنا هود وانت قلت موسى
1: إبراهيم.
0: الأجوبة خاطئة هو سيدنا داود عليه السلام سفر من النقاط سؤال الموالي كم ستكون أعمارنا في الجنة إن شاء الله زياد ما تكلمش ناصر
2: نعرف أي
0: ناصر
2: في بالي 40 سنة
0: 40 برنس
3: 20,000 سنة قالوا 40
0: لا مش قداش بنعيشوا احنا ما سنبعث في عمر معين مناش نقفوا ببيع
3: 60 مو 32 اما انا قلت 60
0: رامي
2: والله يسالتونا في رمضان 33
4: 33
0: حاتم
3: 33
0: زياد
2: 33
0: جواب صحيح
3: ثلث قرن
0: الجواب صحيح 33 سنة هو العمر نتاعنا زياد اللي شاء الله نبعث فيه
1: ان شاء الله نكونوا من اهل الفردوس بجاه محمد يا ربي
0: أمين يا ربي ربيع يتحصل على نقطة حاتم جهان زيادة ورامي الفرات يا سؤال الموالي قالها أينشتاين ما يتكلم حتى حد
1: والله برح تفرشت
0: فراغ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة بماذا عرف الجملة هذه أينشتاين زيادة
1: تعملها مرتين وتقعد تستنى
0: هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة
1: البروموسبور هذا
5: صعيب تفسر
0: هذا صحيح
5: صعيب يس
0: كما تقول الدرشنو هو أن تفعل هذا درشنو
1: أنت صعيب ماذا
0: تريدون ناصر
2: والله ما عرفت أنا دجاج
0: برنس
3: دوبل فونكسيون
2: كليوشي
0: رامي
2: الغباء
4: غباء أو حماقة
3: أي هو قالها لانكونسيونس راه في المعنى أكثر منه غباء
0: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة جواب صحيح جيال حاتم ورامي معناها نجي أنا نحكي معك بالكلام مرة اثنين ثلاثة وانت عمرك ما تتبدل إذا كان عودها المرة الرابعة تولي غباء دوك يزمني نمر لحاجات أخرى أفار الكلام
1: تاريخة متاعك خايبة أنا لطفتها بكشي طريقتك ما تعرفش توصل معلومة
0: أنه اللي نبدل طريقة أخرى ليك تجم تكون فاهمك الطريق وانا مر السؤال الموالي
1: أتحافظ على الإجابة
3: أتصور الكونتر شو هبطو
0: ما هو الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض صوته يزعزع كي نقيسوه بالديسيبال هو أقوى صوت ما خامس مرة يتثاوب
1: ومرهق
0: زياد
1: الديناصور
4: كيفاش قاسوه
3: الحوته الكبيره في البحر
0: انا الديناصور كي قرا فماش ديسيبل
1: الاجواء
3: خلك كسيط
0: خلك كسيط السيد
3: قلت لك الحوته الكبيره اللي تطلع في البحر
0: الحوته الكبيره
4: البالين
0: النسر
3: الفيل
0: الحيوان الاعلى صوتا على وجه الارض هو الحوت الازرق جيهان برنس جواب صحيح
3: لو عيط اللطف
0: بالين
3: بلو
0: الحوت الأزرق.
3: اي بلن
1: الحوت الأزرق نجم تقولي السردينة. أعطيني النوع الفصل.
3: أما مقصر يا
0: الحوت الكبير سمك. الحوت الضخم ذاك.
1: إيش نية فما 20,000 حوت.
4: بلن
1: نزل
3: ما كنا
1: نحب المعلومة كاملة.
0: السؤال الموالي
1: أصابه بدي غالط راك بعيد برشا. قال لك بلن قالوا سردينة معناها
3: زرق.
0: السؤال الموالي زيادة. السؤال الموالي ما هو الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم؟ واصل نقل الصورة كما هي تثاوب للمرة السادسة. أقسم بالله ما أقوله صحيح. يلا أمر ننقل في الصورة ما تناقشني. شكون الحيوان اللي عنده أقوى عضة في العالم؟
2: بيتبول رفيق.
0: بيتبول
2: في بالي الحوتة الكبيرة القرش.
0: القرش
6: كل اللي تكلمنا عليه البارح قلت عنده 14,000 سنة.
0: حلزون.
6: حلزون.
0: برنس.
1: أنت حلزون بربي بربي.
5: ظلي نعرف.
0: قول.
5: التمساح.
0: حد.
3: ظلي القرش الأبيض.
0: القرش الأبيض الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم هو التمساح. رامي جهاد جواب صحيح. السؤال الموالي.
4: رفيقنا ورامي ظاهرين نترناو على كويز الصغار. فزيت على الحيوان.
0: السؤال الموالي عنا فاصل يقول المخرج لا معناش فاصل أو فات الحلقة. السؤال الموالي رامي
5: هيا
0: قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم اليوم وإحنا على أبواب الكوب دي موند يتصدرها كريستيانو رونالدو وبعده ليو ميسي وبعده كريم بنزيما.
2: كثرت بنزيما
0: ومن بعده كيليان مبابي. الخامس شكون زياد؟
1: ايش اسمه متاع ألان؟
0: ألان برنسا.
6: محرز. محرز
0: رياض. محرز ناصر.
5: ألان.
0: ألان يا ناس تونتي في الكرة وتتبع في زياد. جهاد.
4: ديمبيلي.
0: ديمبيلي. حاتم.
3: ديمبيلي.
0: عثمان ديمبيلي
5: تظهري في الخليج.
0: رامي
5: والله ما نعرف. في الخليج. في الخليج ونقوله كونتي.
0: السابع محمد صلاح.
5: صح.
0: والسادس فينيسيوس جونيور. الأول كما قلنا كريستيانو بعده ليو ميسي. ثالث بنزيما. الرابع كيليان امبابي. والخامس إيرلينغ هالاند. جواب صحيح. زياد المكي ناصر البدوي. الجواب صحيح. زياد المكي وناصر البدوي. محمد محمد صلاح معناها شفنا في جروبا في العشرة متاع كيف قلت انت
3: القيمة
0: التسويقية ولكن أكثر الشهاري السنوية ب 55 مليون دولار. كريستيانو 300 مليون دولار العام. 300 مليون دولار العام.
2: الوحيد اللي قعد في عمره هو وقعد ديما مع هذا
6: الفلوس
1: أخطر وثلة رفيق والبرفانات والشركات اللي
3: داخل فيها برفانات يتبع في
1: البرفانات
0: هذه تحاليل المدرس. أعطينا نتيجة كانوا فيه الحلقة بربي
5: كريستيانو كولوني
3: وعدوا حوية تبص بي
0: زيادة اثنين الحاج والناصر واحد حاتم أربعة رامي وجيهان خمسة. سؤال فاصل رامي جيهان السليني. السؤال الفاصل في أي سنة كان العرض الأول لمسرحية الزعيم؟ جهين طول جهين. يلا
5: 84.
0: أجوبة خاطئة. 1993 الزعيم. في أي عام كان العرض الأول لمسرحية الواد سيد الشغال اللي هي قبل الزعيم؟ الزعيم لولا الأخرى بعد عمل بوديغارد اللي فشلت برشا معلش
4: الواد سيد الشغال.
0: لا بعد تعديت وكشفناه
3: فرش فيه. أنا الوحيد اللي دخلت خايبة.
0: خايبة
3: متراها الجملة
0: لو شوا متاع رغدة معاه. يا رغدة أبعد ما يكون على الضمار وخفة الروح والفيناس معناه مع احترامنا للزميلة الفنانة العربية دونك كان شوا غالط معناه تعطي روح رزينة للمسرحية عكس رجال جداوي كلي ديما سوريون وتضحك. يلا في أنا عام الواد سيد شغال.
5: 87
0: أجوبة خاطئة. 1985. السؤال الموالي
1: عندك تورناج اليوم يا ولد.
5: لحظة باش نخلطو.
0: 3-2-1 ما يتكلم حد. شوف لي حل. شو اسم الشادلي العرفاوي؟ ما يتكلم حد. جهانة.
4: علي.
0: علي ما يتكلم حد. رامي
5: جغالي.
1: يا بابا
0: جغالي واجوائك حفالي مبروك عليك
5: يا بابا يبيع البطيخ
0: الجواب صحيح ريت انت كي عيت ما سمعت من العباد ما سمعتش الجمله حتى الناس تغليت حتى قلت جغالي اجوائك حفالي سي نوفو سي
1: فلسه نعناع هكا في
0: ودنك بابا الفائز رامي الفوراتي هكا ناخذ نهايه الحلقه شكرا حاتم جيهان برن زياد الناس الرامي بعد شوي عندنا كويس في التلفزه واحد اخر
1: كويس وكل
0: كل شيء
1: حلقه خفيفه
0: اليوم حلقه خفيفه يلا شكرا لكم اللي تابعتونا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيهان كذلك في الاعداد بعد شوي جعفور وكامل الفريق في ساعة سعيدة نص نهار لما ساعتين ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب موعدنا غدوة كالعادة ديما على الديوان بإذن الله وماتينا الجديدة من 7 to 9:30 وحلقة جديدة من رفماق تحية للجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: RevMag. Publicité. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: ديوان فهم تبع الموسيقى

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Diwana Femme.

0: أهل عندك عيلة هنجينا أصحالي نحبوا الراو
1: يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي عمل أهليك توكلنا على الله 9:43 دقيقة صباح النور إن شاء الله لكم مبروك إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا اليوم زاد يعديوا البكالوريا فمن يقول يقول كيف شفقت الكونيكسيون وقتها فمن يقول اليوم زاد يعديوا البكالوريا صباح النور ريم
2: بونجور جعفور
1: صباح الخير
2: الناس كل إن شاء الله نهاركم زين مرحبا بزينوبة عسلامة ربيب عزيز شدلية حسام الناس كل بحذينا هوني والناس كل اللي تسمع فينا إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يتعدى كيما تحبوا انتم
1: امين جرب العالمين زينوبات صباح النور صباح النور
3: جعفور صباح النور ريم ربيب ليك بالكل اللي في الغجي الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برافو على نهار الجمع مره اخرى حتى لو كان
1: عايشك زينوبات
3: لي زيكو وصلوني دونك برافو لي زيكو لي زيكو جماعه ليكو تحيه لهم اللي باكل كل
1: يوم
3: حاسين ويلا اخر نهار في البكالوريا اليوم
1: اخر نهار
3: اليوم في السيسيون برينسيبال دونك ان شاء الله يا ربي موافقين ان شاء الله بنجاح وان شاء الله
1: بزوري يا رب ايوي
4: 3 راه
3: غدوة مش 3 2 و3
2: سمحوا
3: لي غدوة سمحوا لي غدوة سمحوا لي بلي سمحوا
4: لي وعادي واربع خمس جمعة سنين 3 4
1: اليوم شنو البنات سبع ثلاث
3: ثلاث يوم خل واربعة أنا حسيلو يا
4: غدوة
1: غدوة غدوة آخر صباح
4: غدوة ولي عمي جعفور صباح النور صباح الفل ياسمين بونجور ريم بونجور زين وبيت إن شاء الله تكونوا بخير حسب نتفكر في الليتر يعديو اسلاميه وفرنسيه وغدو اخنار وانجليزي فهمتش علاش ما عطيوش اهميه الكبيره معني الانجليزي يحسبوا حاجه عادي بالعكس لي لونك نجموا تنطروا منهم برشا لقيت اخويا شر ربي معاكم ويوفقكم
1: امين جرب العالمين نذكروا اللي اخت ريم راهي باك سيونس
3: ماهيش باك مات
2: اي لابس لابس راني كوراج دوبلي جوك
1: باك سيونس
2: والله ما نعرف والله تشككني كل نهار تقول لي هكا تشكك
4: انت سيونتيفيك جعفور
1: صحيح
2: سيونتيفيك وقرايه وربي يجيبها في السوي
3: الحمد لله
1: طلعوا بنتي باك شنو
3: انفورماتيك ودايوغ انت باش تركز بالانفورماتيك
4: حق جعفور ربي على ذكر الانفو جاوني برشا مساجات على انستغرام قالوا لي يقولوا جعفور نجم قريو فاطمه اللي توا خاطر هما باك انفو واخذينه بمونسيون بالكدا ما شاء الله
2: انا عندي حاجه
4: ايوه تحيه لي
1: ايه
4: جنيوره توا ما شاء الله على
3: شو جعفور شنو عندك مشكله انهم يقراو بنات واولاد
1: شنو ما تجيني واحد يقرا معاها في الدار
3: في الدار يا اخي بابا حذيكم انتم
1: زميلها
3: زميلها
1: شبي في داري قراها
3: ايش بيه
1: باباها يقراها
3: انت تعرف انفورماتيك اخويا
1: قلنا جن بتاع انفورماتيك
2: جعفور باش
3: توا مثلا والله سؤال جدي وليد وتبارك الله عليه وينجح كل عام بمونسيون وكل شيء وباش يقرا مع فاطمة يجيب حداكم للدار شنو فيها المشكلة مش خير تقرا مع حد تبارك الله الى
4: كيما تشوف لي حل اللي قرات مع حمزه وميني صحيح
1: علاش تكتلت عليا كل
3: انا ما تكلمتش
4: شوف انا المساج جاني من ايه راهو
1: ايه مرحبا بيك
4: ربي يفضلها وجنيوره قد الدنيا
1: هوني ما شاء الله عليك
2: جعفور علاش مش ايه تقريك انت باش انت تقري فتو
1: ويا بابا
2: مش اسهل
1: يعني تقريها زميل اخي
2: اسهل والله
1: زين سؤالك شنو كوني واحد
3: والله سهل بسيط زميلها وليد وإلي تبارك الله عليه إكسلون معناتها هيك باش تقرا معاه باش تستفيد منه
4: قالت لي نسكن في فوشينا راهو ديجا كبح هكا
3: باش تستفيد منه معناتها أنت عندك اعتراض على هذا
1: زميلها يجي يقري بنتي فاطمة نديدها
3: يقرا معاه في الدار أما هي معناتها بيسكو مستواه باهي هي هذيك حاجة تنجم تفيدها
1: خويا بالنسبة للدار مرحبا بيه
3: إي طبعا
1: يجي يقريها مرحبا بيه
3: إي
1: ما عندي حتى مشكل خاطر أنا وين الكمبيوتر بالضبط
3: انت ستيلو تمشي كتبه
1: بيه ريتي رولونغا روس وليس تكلم تك تك تك فاطمة قرها شكون وباباها موجود
3: في قريها طبعا في حاجة انت
1: ما انا هاني قلت لك نبدأ قاع والله يا زينب ورحمة امي لن حلف امي قاعد لا لا قاعد
2: ان شاء الله تكون تفضلك جعفور
1: ورحمة امي لن نفضل
3: ليه عنده
1: ليه فاطمة لا اسمعين
2: تجيب نايا تقرأ مع ادم
1: تجيب نايه تقرا مع ادم
3: حلو السؤال روفير حلو في التنس هذا
1: والله لحظه
2: تقعد رولونغاروس في الوسط زاده
1: والله الساعه اول مش عندك حاجه
2: اعطيني
1: ادم موضوع مش متاه اونتين نسنا نحكيو فيه ليه
2: مسكينه فاطمه هي اللي تجي على راسها
1: ادم يجي حد بيعته
3: والله تبارك الله عليه ما شاء الله عليه عاقل على الاخر
1: على روحه فهمتني على روحه عنده مشكله واحده التليفون تو التليفون مركز مع التليفون عنده اصدقاء
3: جيمنج يلعب وكل ذاك شنو هو ادم
1: تو تخليه يلعب مع جماعه من المغرب ومصر
3: قوليني بربي ديما رد باله على
1: خير ديما ديما نعمل في طلق فهمتني
2: حسيلو انت شخصنت الموضوع وهربت بيا تجي طفله تقرا مع ادم
1: لا
2: باهي هكا
1: تحبي باش نقص النزاع؟ لا ربي بحسيت عندك سؤال. القضية هذيك بحول الله اليوم.
3: شنو هي القضية؟ نجم ناخذ فكرة
1: شخصية شوية.
3: شخصية
1: مخيك راني.
4: والله يرحم والديك جعفر.
1: دلي
4: حتى انا بفضلك.
3: انا وينك القضية سيبون جعفر؟
1: من قليل ان شاء الله ربي يجيب نفس السؤال بالناس الكل. حقا يا البنات حقا يا البنات. بما انه وحدنا مش معنا رافع. حقا يا البنات. اليوم باش نطلب منكم طلب فضلا وليس امرا.
4: تفضلي.
1: فهمني ولا نعملوش غنايه للليكيب ناسيونال وحدنا مش معانا رافع بالانتليجنس ارتيفيسيال. فهمني ولا الكلمات كذا الكلمات بديت نظن في كلمات نكتبوهم خويا مع بعض والله فهمني ولا ونعملوا غنايه نتاع فيراس.
3: حلو
1: يرحم والديكم وسامحوني بعد اذنكم.
4: هوكي
1: انا عندي شويه كلمات عندي مطلع بتاع
3: هذاك. علاش عندك حاجه؟ قول لنا اعطينا فكره راه
1: والله
4: اني سلغولو ونقولو له
1: شي لحظه برك
4: ربي يقول لنا تويكا ويحضروا ريحه
1: والله والله يعطيوني رايكم.
3: عجبني هذا القلب ربي يقول له لحظه اني اسال
1: اني سلغولو استني
3: على اساس اني داخل تو
1: هاي هاي كلمات
4: ايوه
1: يا تونيزي يا مون امور في راجل كلنا ورا النسور يا تونيزي يا مون امور الفيراج الكل ورا النسور. موزونه موزونه
4: اوكي نايس نايس.
1: يا تونيزي يا مون امور ايا عالي الدوزيام تور.
3: مش طموح مشروع طموح مشروع
1: طموح مشروع الدوزيام تور العب وكور ورق جمهور. يا تونيزي يا مون امور درب ويرفرف في العلالي ولي ولي بصوت الشوالي. الى عاد تيلي عاد والله
3: يتضرب هو ديجا هذي تاجم تحطها تعمل لنا أغنية مش مطلع هيد.
4: اي قال عندي كلمتين
3: اي ليه بالحق قبل ايه في الموضوع سيء يا اخي بشو عمل أغنية بتاتين دقيقة احنا
1: برس صميمتكم اصدقائنا على اليوتيوب خلنا نعمل أغنية مع بعضنا والله العظيم الأغنية اللي عملين مرفات بها يا ديك
3: ما تلي عنده اقتراح على يوتيوب ولا نجم يبعثنا يبعثنا كلمات
1: فيها امريكا عندي المراول عندي المراول يا اخوي نحب نخرجهم عندي مريول
3: مريول ولا ذوكا وجدد
1: اي عندي المريول شاركوا خويا اعطيونا فيراج اعطيونا كلمات كذا شنو تحبي شنو تحبي
4: مريول
3: مريول يا
1: اليوم شنو
3: انا عندي ما واحد
4: اليوم يوم الثلاثاء 9
1: ثلاثاء يوم الجمعة
3: عندي مريول آخر في مخي تنقل لك عليه
1: في تونيزيا هكا
3: بابا
1: أنيس أعطيه أعطيه بزيد مريول أنيس الغول أنا جاي خويا تفضل
5: ساعة سعيدة سعيدة أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوانا فاما. خبر يخص بلادنا والتكنولوجيا الحديثه فيها ويفرح ويوري مره اخرى ان تونس عندها شباب واعد ومستقبل قدام. لاكتواليتي تمثل اون بروميير هيستوريك لتونس في لانستيتو ناسيونال دي سيونس ابليكي دو لا تكنولوجي اعلنت ان ناديها اكسلانس اي تريبل او ار اس ستودنت تشابتر تم تكريمه بجائزه افضل فصل طلابي اي تريبل او ار اس ستودنت تشابتر ان ذا وورلد ديسيرني بار لا برانش روبوتيك اي اوتوماتيزاسيون دو لي او تم تقديم هذا الاعتراف الدولي في النسخه 42 من المؤتمر الدولي الاي حول الروبوتات والأوتوماتيزاسيون 2026 هو أكبر مؤتمر روبوتي في العالم عقد في فيينا وحضر أكثر من 8000 مشارك من جميع الدول. حسب الإنسات الجائزة هذه هي الأولى لتونس في مجال الروبوتيك والابتكار التكنولوجي للطلاب وكانت نتيجة لعدة سنوات من العمل الجاد والمتواصل وتطويرات والانجاجمون كوليكتيف لطلاب الكلوب اي تريبل او ار اس وليعتبر أحد أكثر النوادي نشاطا في المؤسسة. تمييز يضع الإنسات ما بين لي ريفيرونس مونديال اون ماتيير داكتيفيتي استوديو في علاقة بالروبوتيك والأوتوماتيزاسيون. 4 طلاب تحصلوا على الكؤوس في فيينا وهما تيسير طرابلسي ابنة تغلت ومحمد أمين القاضي ورامي ترودي ومرة أخرى فريمون برافو. شركة اسكتلندية اسمها بيغ تركز تخصصها على التكنولوجيا قليل من يخدم عليها في وقتنا الحاضر وهي طريقة لربط دماغنا بالموند فيرتوال مباشرة. الشركة تخدم على اكسسوار سماته بيغ اكس ار بامكانه التقاط دي زوند سيريبرال وحركة الوجه اون طون ريال وسيستيم باش يكون كومباتيبل مع لي كاسك دو رياليتي فيرتوال الاكثر شهرة في العالم ومنهم لو ميتا كويست. اذا كشفت الشركة الاسكتلندية عن احدث مشروع لها في واجهة الدماغ والآلة وما يعبر عنه بالبروجي انترفاس سيرفو ماشين هو هو جهاز يتشبه لقناع يركب على ناباري دو لا جاما ميتا كويست، ويمكن التحكم في البيرسوناج فيرتوال في اللعبه عن طريق العقل والتعبيرات فقط. الجهاز يعمل بفضل كابتور ميديكو انتغري اللي يقيس الاكتيفيتي الكتريك اللي ينتجها الدماغ بصفه طبيعيه. وللتذكير فان هذه التكنولوجيا ما زالت ما تعرفش تقرا افكار المستعمل المخفيه لحد الان، لكن النظام يعمل تحليل للتا جينيرال كيما التركيز والغلاكساسيون ويترجم لي دوني جلوبال اون كوموند انفورماتيك كوريكت، وهكا تصير النافيغاسيون من دون اللجوء لاستعمال اون مانيت فيزيك. تكنولوجيا باش تخلق ان نوفو جونغ دو جيم بلاي وباش تحول

0: سايبر وان، واللي أصبحوا اليوم ينجموا يستعملوا هاتف ذكي بفضل الليدين اللي ولات عندهم وديما بيونيك تقرب جدا لحجم يد البشرية، وفيهم حتى سيستم دو ترانسبيراسيون مجعول لتبريدهم. اليد الروبوتية الجديدة بإمكانها التقاط صور سيلفي بدقة كبيرة، وكان رئيس المدير العام لشاومي لي جون زاد ذكر بمناسبة هذا الحدث عن طموحاته لإطلاق لغوبو هيومانويد للعمل في مصانعه منذ سنة 2030 للرفع في المردودية. بالليدين هذوما الرجل الآلي يربح اون فلويديتي دو موفمون، ويمكنه زاد انجاز دي تاش كومبلكس يصعب القيام بها على ماركت اخرى من لغوبو هيومانويد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.

0: يا حسرة يا حسرة على الجهبذ يا حسرة
1: والله ضربت الغنية كتبينة
0: رافع غنيته وضربت رافع ولي صالح
1: بارك الله عليك
0: بلغيتي ولا بلغيتي
2: والله واحلي قالك نحلم بروحي عندي كوت شوفال ونتكيف
1: باللي
2: راح جات محلنا الدكتورة بسيكياتر الحقيقة معناها ما فهمت شيء
1: ما تنجمش
2: كل الأحلام الكل يقتل بالضحك
0: على فكرة محلاها
2: محلاها برشا الدكتورة
0: محلاها الدكتورة بتاع البارح محلاها محلاها أي سيدي تروزونام فهمني ولا
2: فازل مرحبا بكورة
0: كورة من ليكيب ناسيونال نقعدوا في التيم
1: هيا والله حلو
0: هذه عملها على كوب دافريك روحنا من الغنية هذه

0: بنيتنا نحن تفسخ من النيوجيسية الكل تلقيني منها لعملناها نحن مجهود جماعي هذيك قاعدة مش تفهمي فهمتني ولي صالح قاعدة كان غنيته هو غنيته كل فسخ تروازونا حاضرين
1: حاضرين
0: شاء الله تروازونا كورة تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا
1: تروازونا تروازونا منتخب 78
0: لا
2: منتخب 98
0: نعم
2: بيه جميل جمعية تو نمشي
3: هل هو
2: ولا بوست
3: جارديا
0: لا
1: مدافع
0: لا
2: وسط ميدان
0: نعم
1: جمعية تو
2: اتوال
3: ترجي
2: سمعني
0: شنية
3: لعب في ترجي رايز تونسي
0: لعب في ترجي لعب في الترجي لعب في الترجي
1: ولد الكلوب
0: لا
1: باه
2: ولد حملنف
0: لا
2: لعب في الترجي
3: باه هل
2: اسمه مركب اسمه مركب
3: صحيح
0: شنو معناتها
2: سراج الدين مثلا
0: لا
1: تا تا تا. ها باه شكون عند شكون عندك انت ولا مدرب
0: لا
2: محلل ساعات محلل
0: لا لا لا لا لا
3: عملت تجربة لبرا احترف
0: يظهر لي لا
1: ما ولاش مدرب
0: لا
1: خاطر انا مخي قايل لي ماهر الكنزاري
2: كان يلعب بلغتي بلقديه
0: عنده فراغ مش نورمال
2: هيفت بن يونس
0: لا لا

0: لعب في الدرج
1: اه بالدرج يا سمح
2: لا مشيت لعب قلت لعب في الدرج
0: اما هوش ولا الدرج
1: باك معناتها لعب في الدرج ومن جمعيه اخرى
0: جاي من بلاص اخرى جاي من قروين
1: جيسكا
0: جاي من قروين
3: لا. لا هل تقلد منصب
2: لا
1: لعب في سيسيس
2: نعم
1: اسكندر سويح
2: نعم
0: ديما ننسى
1: ملا ماجيسيان ملا كورة وملا دنيا وملا اسكندر سويح أين أنت يا اسكندر سويح
2: ما خلطوش علي
1: والله خسارة ما روش
2: ما برشا جيناسيو ما خلطوش
1: فلتة اسكندر سويح فلتة تاع كورة وي
2: والله
0: صانع ألعاب
1: فقيل
2: رباب حالة الشب لعب في الترجي وانت قلت لعب في الترجي ما عتروا لعب
1: حاجة أخرى طبعا
2: شكرا يعطيك الصحة زينبات هاي سيديا باش نمشيو للأخبار للي هب يعاونا في الكلمات مرحبا بيكم نحبوا نعملوا غنية نتاع فيراج ليكيب ناسيونال نعاود لكم بالليل لحظة قبل الأخبار
3: يا تونيزي يا مونا مور فيراج بكنا وراك ورا النسور ورا النسور يا تونيزي يا مونا مور يا عالي الدوزيام تور
2: الله
3: معاك العالي بالقلب وراك ومع البالي درابو يرفرف
2: في العلالي
0: وليه بصوت الشوالي
2: ترب ويرفرف في العلالي وليه وليه بصوت الشوالي
1: الله الله الله الله
3: هذه ما خلطتش عليك
1: الله الله
2: شنك تبيها عشقتي
1: الله الله
2: هاي عاونونا هاي نمشي مباشرة لزملائنا في قسم الأخبار تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ببليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بشيخ يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية وذلك خلال زيارته لإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في إطار متابعة سير المرافق العمومية وشدد الوزير على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة العطاب والحد من ضياع المياه بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها. الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس تدرج اللغة الإسبانية ضمن برنامجها الدراسي والسفير الإسباني بتونس يرحب بهذه البتراء. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يلتقي أعضاء المجلس المحلي بأريان المدينة الذين استعرضوا بعض الإشكاليات التي تعاني منها المدينة منها المتعلقة بالتطور الديمغرافي والعمراني الكبير لا سيما في منطقة النصر مطالبين بأهمية استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث بلدية النصر كما طلبوا بمراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري لمواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية معتبرين أن بعض النصوص القانونية أصبح حتى تمثل عائقا أمام الاستثمار في النقل الحضري وتطوير الأسطول وتيسير تنقل المواطنين داخل المدن. إلى الشأن الدولي الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول أن 8 أشخاص استشهدوا إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة سورة وحزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات الاحتلال جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2

0: اسمعنا طول العشر واربعة عشر دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا, تحية للسادة المستمعين اللي في الكياس, اللي في ديارهم, اللي في الخدمة خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لوليداتنا اللي في البكالوريا, إن شاء الله ربي ينجحهم. نذكر كونه اليوم يعدي وغدوة يظهر لي آخر نهار في البكالوريا, إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب. تتهاطل علينا الكلمات من عند الأصدقاء والصديقات, فهمني ولا زيت أمين بعث لي كلمات متاع أغنية,
1: بعث لك زيد أنت يا تونسيا مون أمور, يعطيكم الصحة. Allez, chanter, vibrer, virage et wallaha. Inch'Allah, Zina, aïe, l'oled, qu'il aada, on va gagner. Shawat, aïe, l'esprit, les achouri, shaweli, malawili.
0: Allez, allez, malawili. Inch'Allah, Zina, deuxième tour. ان شاء الله اخويا بون كلمه
1: دي الجمله دي الاخرانيه عجبتني. لا الجمله الاخرى والله
0: باهي,
1: بالعكس نبنيو على الجمله الاخرى. علي علي ملا نسور ان شاء الله زينه دوزيام تور.
0: الزمن عندي انا هذيك الساعه
1: بالحق
0: امين زيت الساعه باش نبلوكي كتاب.
2: جعفر انت قلت عاونوني, هو تبنى كلماتك وبني عليه.
1: لا امين صحيت والله, امين صحيت,
0: مش مشكل صحيت امين, امين صحيت اخي, صحيت صحيت يبارك فيك. الكلمات تعود لي اختي طول الكلمات اللي راهو نركزوا فيهم باش نعملوا اغنيه نتاع فيراج باش تكون المساند الرسمي, فهمني ولا لا, للمنتخب الوطني التونسي في امريكا ان شاء الله يا ربي.
2: يا تونسي يا مون امور,
0: لحد الان ما عندنا حتى مشكل.
2: فيراج بكلنا ورا النسور,
0: الفيراج يفبري ورا النسور قبل
1: يفبري
0: فيبري بلو فور, بلو فور بلو فور يفبري. فيراجي فيبري ورا النسور, عاود لي من الاول.
2: يا تونسي يا مون امور, فيراجي فيبري ورا النسور.
0: جي فيبري
1: فيبري
2: فيبري,
0: عاود لي بلي فيبري. يا تونسي
2: يا تونسي يا مون امور, فيراجي فيبري ورا النسور.
0: نلقاو لها لحظه ترى
1: على فكرة
2: فما مساجات ضد قالوا لك كبده افريقيا عملنا وكشفت الريزلتات.
0: لا لا لا لا مش بدلوا اللحن. يا تونسي يا مون امور, فيراجي فيبري يا ورا النسور.
1: هي بيها
0: لا تونسي مون امور. يزي اسماعيل لا اله الا الله.
2: مش
3: ما نحبش نصبت لك عزيمك لما حاجه, اما احنا باش نخدموا غنيه وكلمات والدنيا, وبعد شي يجي رافع
2: كلمتين
1: راح ما بغيتي ولا ما بغيتي
2: شرف المحاور
3: مش خلت بكلمتين وحده
1: يسمع فينا يا ودي. قالوا مش نقولوا
0: عندي الخطه. ليه ليه باش نقولوا دي راي ديوانه فهم عملتها اوفيسيال تاع ديوانه فهم.
3: مش احنا,
0: لا مانيش احنا
2: نتحايلوا عليه.
0: اي
2: اي فيبري
0: ورا النسور. اي
2: يا تونيزي يا مون امور,
1: تونيزي
2: اه يا علي الدوزيام تور.
0: والله لحد الان
2: يا علي والدوزيام تور, ولا ان شاء الله الدوزيام تور. لا ان شاء الله الدوزيام تور
4: كي بغيتي ولا ما بغيتي.
2: هانم
4: تعدي وهذا الكوب في دنيتي
2: كي بغيتي ولا ما بغيتي.
4: في راجي ببري ولا النسور.
1: خريج اللحن بتاعه ولاعة.
2: لا لا لا لا لا لا لا
0: كان تمام ملحن يسمع فينا اخويا نجم
2: الحنان. زدنا اغنيه نتاع فيراج ننسقوا عليها
0: صحيح
2: نستلموا منها.
0: هي ذيك اللي عاملينها البرازيل, عاملينها البرازيل وعاملينها الارجنتين, عاملينها الدول الكل تي عاملينها الكل كل واحد.
2: هذيك بالاي اه جعفر
3: اللي الكلمات اللي اسامي جوارات يقدموا في الجوارات.
1: اه ذيك حكيتوا عليك اللي قال سوزيه ولا شنو هي
2: سبيد هذيك
1: سبيد ولا رمال
2: حتى التوينسه فرحوا بيه على التيك توك.
0: شنو فرحوا بيه؟
1: شنو فرحوا بيه؟ بليت كامله يرد لها باسمها سوزيه.
0: باين كملوا بقيه الكلمات بقيه الكلمات.
2: يا تونسي يا مون امور اه يا علي الدوزيام تور.
0: باهي
1: والله باهي الجمله ذي مش
0: اه يا علي الدوزيام تور. ايه هذيك طموحاتنا. ايه
2: معاك العالي بالقلب وراك وما على بالي. حسيتها ثقيله شويه.
0: عاود لي كلمات عاود لي.
2: معاك العالي بالقلب وراك وما على البالي.
0: لا لا معاك العالي بقلبي معاك ما على
2: ركز ركز ركز
0: معاك العالي
2: أي.
3: بقلبي
0: ديما وراك وما على بالي.
3: ديما وراك
0: معاك العالي ديما وراك وما على بالي.
3: مثلش لحظه الجمله اللي قبلها فيها العالي زاد
2: ما على بالي
3: اللي قبلها رباب
0: اضرب والغ
2: لا لا
0: اضرب وغالي
3: اللي قبلها فيها العالي زاد
0: وديما وراك وما على بالي اضرب وغالي. ما نعملناها معاك
2: العالي خنعاودو. يا تونسي يا مون امور فيراجي فيبري ورا النسور.
3: هذه مسكره.
2: يا تونسي يا مون امور
0: ايه
2: اه يا عالي الدوزيام تور.
0: اه يا عالي الدوزيام تور الدرب درب وغالي.
2: ماك عندك درب ويرفرخ من بعد درب ودرب
0: نحاها مش ممكن نحاها جمع هذه جملة.
3: حط درب وغالي شنية اللي تقول فيها تاو
0: درب وغالي
3: ايوه
0: وركوا مع لبالي ما ماست
3: ليه جعفر
0: ما استيس
3: نكلم رافع
1: استعملني سامحني كان هكا ذكرياتي ما خدنيش الجمله دي استعملها في اغنيه الكوب دافريك راه
3: هذو ما الجمل اللي يحبهم جعفر
0: نحاها عشقتي
3: الدراب والعالي وال
1: اوكي
3: هذوك متفاهمين فيهم والجو
0: الدراب يرفرف في العلالي وراكو مع لبالي هيا
1: ايوه
0: الدراب يرفرف في العلالي وراكو مع لبالي والله تجي ان شاء الله نترشح
1: اقتباس حلو باهي والله
0: بوز اختي عزيزه رحمه كان عزيزه
2: الحمد لله
0: هذه فيل بيها عطست العزيزه عزيزه هاي سيدي يا تويك باش نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده تفضلوا البنات هيا
5: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة
1: وقيت الأخبار هنا في ساعة سعيدة الأخبار السعيدة الأخبار المش سعيدة بشو بدأوا الأخبار السعيدة اليوم وعندي لكم سؤال قبل ما نمشي للأخبار تعرفوش شكون اللي كان يتلقب باسم أب الفلاح في تونس
3: ماغون
1: أب الفلاحة في تونس هو ماغون اللي يلقب بأب الفلاحة لميتود متاعه ياخذوا منها الهام في العالم الكل خاصة في شمال المتوسط نحكي على إيطاليا نعم. بطبيعة لكن زيدا في تونس ديز اوبسيرفاسيون اللي خليوه يخرج من الملاحظات هذه القواعد هذه تتطبق في عالم الفلاح به تعرفوش ناس أخرين أو حضارات أخرين قدمت حاجات في الفلاحة في تونس في المياه في الصيد في غيره قولوا لنا
3: في تونس ولا في حضارة
1: في تونس مثلا في حضارة تعديت في تونس وكان عندهم أنابور من ناحية تاع هندسة المياه وإلا الهندسة الفلاحية أو غيره أعطيني من ترى اللي يعطيني معلومة مثلا
3: والله
1: ما غير ما يستعين بالهاتف
3: الحقيقة نحب نتذكر الحقيقة ليه
1: مثلا تنجموا تلقاو الحاجات كيف ما لحنية اللي يوريه كيفاش نخدموا هندسة المياه في تونس فسقية الأغالبة إبراهيم بن الأغلب والحضارة الأغلبية وشنو عملت في هندسة المياه هندسة المياه متاع ابن شباط في توزر هذوما الكل يقولوا قديش في تونس احنا كان ديما عنا اهتمام بالفلاحة بالموارد البحرية طبعا الحضارة القرطاجية الموارد البحرية والحضارة اللي قامت زادة على الاستراتيجية ميليتير اللي قائمة على البحر اليوم انا فرحانة لخاطر الخبر السعيد هذية يورينا التونسي زادة يستعمل التكنولوجيات الحديثة باش يعاون في الاوبسيرفاسيون اللي تابعين الفلاحة والصيد البحري المرة هذية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي نحكي على الناشط البيئي محمد أديب بوفحجة أصيل مدينة راس الجبل طالب تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماتر اللي يعمل منصة مجانية اسمها agrimer-ai.com اللي طورها بوفحجة بالتعاون مع جمعية التضامن المدني تونس في إطار مشروع صرخة الأرض تجاه العطش شنو تعمل البلاتفورم هذية يعطينا عليها هو شوية آخر أكثر تفاصيل لكن الفكرة العامة أنه يعطي ديزانديكاتور للصيادة على تغير الماء الحرارة متاع الماء الكبر متاع الموجة وغيره دوك عملية استباقية ينجموا هما يتصرفوا أحسن في البحر لكن زادة يعطي ديزانديكاتور بالنسبة للفلاحة حول حرارة التربة نسبة الرطوبة الجفاف واحتمال نزول الأمطار دوك هذي الكل زادة المعلومات وغيرها يخليهم يتصرفوا بطريقة خير واستباقية في الاكتيفيتي متاعهم واحنا معنا بالتليفون مباشرة صاحب هالفكرة هذي واللي عمل هالمنصة هذي الطلب محمد أديب بو فحشة معنا مباشرة
0: محمد صباح النور بابا
6: صباح النور ليك والكافة المستمعين
0: ملا محمد يا أخوي مبروك علينا الابليكاسيون ذي
6: عايشك وهي منصة حالي
0: مبروك سمعنا مش عاود هلك محمد صباح النور مش عاودوا من الأول كين وما كلمتكش محمد محمد صباح النور أخوي
6: صباح النور ليك والكافة المستمعين
0: وزي محمد مبروك علينا المنصة أخوي
6: عايشك ربي يبارك لك
0: عايشك محمد محمد إيجا نبدأ الساعة من الأول كيفاش تولدت الفكرة هذه
6: هي الحقيقة الفكرة تولدت على مرتي كانت عندي ليدي 5 شهور لتالي وأنا نقرأ في الليتي وكل شيء عملت بروجي إنه قيس التمبيراتور والوميديتي وكل شيء افيك ديكابتور هذه تبع الفاك دونك ليدي كانت الحقيقة محدودة معناتها جوست انها كابتور محلي يقيس لوميديتي والسخانة وكل شيء
0: نعم
6: بعديك جاني بروجي ديجا نخدم فيه هو ان دوكيمونتير على شح المياه اللي صار في السنوات الفارطة في تونس بالشراكة مع جمعية التضامن المدني بتونس
0: نعم
6: ساعتها جت ليدي انه انا نشوف الفلاح نعطيوه معلومة علمية حينية قبل ما يمشي يخدم معنا هذه ريدي كيفاش تبنيته كيفاش جاء
0: حلو برشا. باهي نحن توا كي نحكيو على منصه مهمه برشا برشا برشا للفلاحه وللبحاره زاد هكا ولا باهي. انت المنصه هذه ناوي تمشي بها لبعيد كيفاش نجم نعاونوك محمد؟
6: هو تاو كيف ما انت حكيت لازمنا نمشي بها لبعيد سورتو في لي كابتور انا تكون فما دي كابتور سبيسيفيك في كل مدينه والا حتى كل فلاح والا بحار يكون عنده الكابتور الخاص به هو معناه باش يجم يكون عنده لي زانفورماسيون بيرسونيل نتاعو هو كهو.
1: جوستومون انت جبتني للسؤال زاد محمد اديب اللي المهم في هالتقنيات هذوما بصفه عامه وانت صلح لي هو المعلومات هو الداتا اللي تخلينا احنا نجمو نعملو استباق على المعلومات هذيا اعتمادا على الداتا الموجوده باش نجمو نستبقوا اللي باش يصير في المستقبل. انت المعلومات هذيا الكلها على الفلاحه الكل في تونس كل منين تجيب؟
6: سوسون دي كابتور اوبن سورس ديجا موجودين في تونس دونك نستعمل في لي دوني نتاعهم هما كيف ما انت سكرت زادا اترافيغ الاي اي يعمل تحليل سلون لي دوني اللي انستونتاني معناها حينيه يعطيهم لهم الكابتور باش نجم معناتها ينجم الذكاء الاصطناعي اليوم يعطي نصيحه والا ارشاد للفلاح والا للصياد.
0: محمد بربي عندي سؤال المنصه هذه معناتها تنجم تعاوننا باش نستبقوا في مثلا بعيد الشر علينا في التغييرات المناخيه الصعيبه مثلا نجم نعرفه قبل؟
6: بالطبيعة هي تعطي دي زانديكاتور على كيف ما قلت السخانه الميديتي واترافير لي زاناليز اللي يعملهم الذكاء الاصطناعي نجموا مانيش باش نقولوا احنا حاجه اوفيسيال ولا باش كيف ما ديسكارت
0: اي بنسبه عاليه
6: كثير اما بروبابلومون
1: هذاك بروبابيليتي عاليه به. هذه المعلومات اللي موجوده في المنصه تهم تونس الكل اديب معناتها موجوده تهم الفلاحه الكل اللي يسمعوا فينا تو على ديوان فام وهما في الفلاحه ويخدموا في الفلاحه ويحبوا يستعملوا المنصه نتاعك يلقاو لي دوني على الجهه نتاعهم في اي بقعه في البلاد
6: اي بقعه في البلاد.
0: ممتاز. سؤال الاخراني بالنسبه لي انا المشروع نتاعك هذا هل لقى دعم من مؤسسات حكوميه دوليه جمعيات؟
6: لا الحق الى الان كيف ما قلت ما الايديه مازالت بالشراكه مع جمعيه التضامن المدني بتونس
0: نعم
6: ومازالت قيد التطوير كيف ما قلنا مازلنا باش نزيد الحق نديفلوبيها للماكسيما لبلادنا لفائده البيئه في تونس ان شاء الله.
1: انا عندي سؤال جوست اخير لك انت تو عندك بليزيور دوني قاعد عندك ان تابلو دبور واضح فيه برشا دي زانديكاتور اللي قاعدين يتبدلوا زاده بالمعلومات الموجوده والداتا الموجوده واستعانه بالذكاء الاصطناعي اللي قاعد ترى فيه شنو هو ينجم يخرج لنا كاكبر اورجانس بيئيه تعيش فيها تونس اليوم السخانه الماء شنو هو اكبر اورجانس قاعدين نعيشوا فيها؟
6: السخانه في الوقت الحالي نعيشوا في
1: غير شوف مكلماتك
0: ما واضح. محمد سؤال من اليوتيوب نساف قالت لك مش نساف لحظه فايزه قالت لك المنصه بالفلوس؟
6: لا لا هي مجانيه هو كان نجم نفسر اكثر شنو تعمل المنصه لو ممكن
0: فسر ميسيرش تفضل محمد.
6: هي فكرنا انه المنصه تعطي ارشادات للفلاح وللصياد كيف يكون فما اجون اي اي يحكي معه الفلاح والا الصياد اذا كنت عنده مشكله اكزامبل كان الفلاح عنده مشكله في نبته والا في المحاصيل نتاعو يجب يحكي معاه لاجون هذا يعطيه دي سوليسيون يعطيه الاسباب الموجوده ومن طون زاد في الارشاد كان انت حاله او البلاتفورم مدام زينب تلقى يعطيك احذر من معناه يحذرك من حاجه في تو معناه كيف باش تكون فما خرائط تفاعليه كسوا للفلاح يجب يحدد رطوبة التربة الأمطار المتوقعة والحرارة في التربة بالطبيعة وخريطة تفاعلية للبحار تعطيه الأمواج والرياح ومناطق الصيد إسكو مناسبة وإلا لا
0: هذه باهية هذه باهية
1: سلامة طبعا
0: هذه للسلامة فهمني ولا متاع البحارة باهية معناتها تعطيه نسبة ارتفاع الموجة والطقس والمد والجزر
6: صحيح
0: هكاكا
6: إي
0: واضح. محمد الحقيقة شيء يعمل 66 كيف هذه موجات إيجابية عنا الشبيبة بسم الله. قدش عمرك محمد؟
6: 20
1: سيلتر. ما شاء الله عليك
0: يا محمد
6: نعم
0: تتبع في ليكيب ناسيونال
6: ايش
0: اه
6: ايه ما تتبع فيه
0: عملنا منصه اخويا غنبهم باش نربحوا هولندا والا ليه باش نربحوا اليابان والا ليه باش نربحوا السويد والا ليه برجولية توقعات كنت عامل منصه للفلاح ولا البحاره اعمل لي توقعات توقعات فهمني ولا باش نسالك تونس الماتش الاولاني تونس السويد قداش السكور شو قيدوا راه هذايا
6: 1-0
0: شكون احمى
6: تونس
0: صحيت حمى بيه
1: ينزل في المورال بيه برافو
0: تونس اليابان
6: 2-1
0: شكون حمى
6: تونس
1: ملا حمى
0: ديما تونس هولندا
1: والله ديما تونس
6: لهني شايوه شوي
0: يتكلم حمى
2: شوي
0: 0-0 باش يكون
1: والله
0: ما اسمع كي تعلق اسال الاجون تاع تاع الاي اي هذاك فهمني ولا ان شاء الله مربوحه حما ان شاء الله ربي يوفقك 20 سنه الحقيقه ان فيرتي عامل منصه كيما هذه بالوعي هذايا تنجم تعاون برشا الفلاحين تنجم تعاون برشا البحاره امالنا الكل انه المنصه هذه مش يتبنوها يعيطوا له
1: طبعا
0: لا يقعدوا معاه يطوروا معاه لانه ما ينجمش يطورها وحده حمى الغول هذا اللي هو من
1: راس جبل
0: من راس جبل الجميل
1: راس جبل الجميل
0: تحيه لاهالينا في راس جبل كانت هذه اخبار سعيدة عن اخبار موش
1: عنا اخبار موش اخبار لازم الناس نسمعوا مع بعضنا هل الاحصاء هذايا اللي صار وهاليتود هذايا اللي صارت انا قبل نسالكم سؤال انتم تضربتوا انتم صغار نجموا تجاوبوني بعد الفاصل تضربتوا انتم صغار
0: بعد الفاصل تضربنا احنا صغار
1: اي بربي جاوبوني حتى مستمعينا تضربتوا انتم صغار
0: بعد الفاصل طلع
1: يلا هيك تفضلي
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: ببليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم 10:32 دقيقة. نص الأخبار السعيدة والمش سعيدة. بعد شوي باش نجيك زين وبيت. نذكر لكون اليوم نحبوا نعمل أغنية متاع فيراج. عاونونا يرحم والديكم بارك الله فيكم. عاونونا على أغنية الفيراج. ومبروك الفرح.
4: مبروك فرح.
3: مبروك الفرح.
4: مبروك الفيونساي فرح.
3: برجولي.
5: ميلا.
4: إن شاء الله بدو بتمام. يا فرح.
3: مستمعين ما يعرفوش فرحة.
5: يعرفوا فرح. فرح المرويني.
3: فرح مرويني.
5: معدة أوستار اللي معنا نهار السبت.
4: مبروك يا فرح.
5: مبروك فرح.
3: إن شاء الله مبروك. شو اسمه مولا
4: علي تقول لك حاجه شخصيه ما تقولش فرح
5: ومش شخصيه.
3: وسام قالت لي ما تقولش وسام.
5: مبروك يا وسام.
3: خير خير بخيتي من جربه
5: فرح.
3: لحظه حط لي جربه. لا حط لي غنيه
5: حط لنا زهو.
3: انا جاي للاخبار مش ساك هي خنبدلوا شويه الجو فهمني.
5: هو فما كلمات قبل الاخبار.
3: لا لا لا لا فرح نعملوا الاكستري جربي فهمني ولا وبعد اعطيني اي اي والاخبار وكذا. عرفت الاغنيه دي جهله. امشي لي خويا. هذه هي ديديكاس الفرح ان شاء الله ربي يعني. والعرس وقتاش بزال
4: يا اخي شبيك تدخل في الخصوصيه تاعك.
5: 2029
3: 2029 اوكي. باي باي امشي لي بابا. هذه اغنيه فهمني ولا الكل من يحتفل بخطوبته ملاكو عرسو عنده حفله.
5: باك
4: شخترت. حلو جميل.
3: باك صحيح. باك سيونس.
5: باك انفو.
3: هاي نادي بس وباي خطر السؤال سألته زين تضربته انتم صغار وانا ليه
5: نحبوا التلف والجرة.
4: رجعت لكم. انا رجعت مانيش نسيتكم. مانيش نسيتكم مانيش مسيبتكم لانتم من المستمعين.
3: لا مش يكونوا واضحين وصراحة ومش تحكي الحقيقة.
4: هذاك شون حق.
3: عطيني بابا. هاي جمهور كل ما بعضنا.
5: هاي الله. هاي فرح. هاي ما ينغاد.
6: عني عني في الهوى
3: يا بنتي شي جيك.

انا الضربه بتاع الدربوكة درش. هاي شكرا الدربوكة تو شاطرك حطك.

0: اسمها الأغنية
1: جهلا
0: يا حب اسمع إجابة صحتي أروع كل ما نحط الأغنية تولي تشطح في سعودية وحدة
1: لا هذه
0: جهلا
1: يا حب اسمعني زين باش تسمعني لحظة لأنه الزميل رباب بعثوا لها كلمات تاع أغاني
2: والله هي صفحة شعبية
0: أما والله لاني مسيبتكم على
2: البرا مرحبا الكل الكلمات تقراهم خاطرنا تليفوني تبلانتا ريم
3: أي لحظة الصفحة اللي البارح حقت أحلام رافع بالكوتشوفال شفتها والسيجار هي بيدا تبارك الله عليه ما نعرفش شكون اللي قايمة على الصفحة أما يسمع وينفذ بالوقت ما شاء الله عليه هكا عمل لكم أفيشة هيك وفيها الكلمات رفران كوبلي 1 كوبلي 2
2: قالك
3: يا تونس يا مون أمور فيراج الكل ورا النسور هذه جملتك أنت رفران يا تونس
0: تعاون فيك أنت
3: يا تونس يا مون أمور فيراج الكل ورا النسور يا تونس يا مون أمور إن شاء الله نوصلوا الدوزيام تور كوبلي
1: 1
3: دحمن في الكاج ما يخليش دور طالبي وبرون سدوا السور علي العابدي يجيب النور ويان فاليري شعر الجمهور
0: انت جوصة على عجلة عطا اسم جوارات
3: قلوا عيش
1: عيش حياتك
3: كوبلي دو سخيري كابيتان قلب نار حنا بعل فن واقتدار بن سليمان يلعب بشعور
1: شعور دي
0: شعور لي
1: شعور شعرك
3: سوا هكا فرزة تونس حسيل وجعفور
1: فرزة تونس جعفور خويا انا هاو انا
0: يبعدوا هذا الاصطناعي يبعدوا هذا الاصطناعي شباب
1: انا خويا الكلمات والله كتبتهم من راسي والله من راسي
0: الله يصحتك جعفور مش غريب عليك جعفور
1: وان شاء الله بعد لحظات نسمعكم الاغنيه عندي وعد مع عند بعض الاصدقاء فهمني ولا قالوا لي نبعثوا لك الاغنيه
0: انت وعدتني نرجع للاخبار
1: تفضلي
0: السؤال يقول
1: تفضل
2: نعيد السؤال
0: هل تضربتوا وانتوما صغار
1: خليني
0: نحكي لكم على الاخبار علاش نسال فيكم في السؤال هذا يا
1: خليني نخر
0: خليك ريم
3: مش
0: او هل سمحني مش تضربتوا هل تعنفتوا وانتوما صغار خاطر ينجم يكون عنف زاد بالكلام ومش بالضرب مش فيزيك مو هل تعنفتوا هو السؤال الاصح
3: شوف ما نعرفش يمكن 10 سنين التالي كنا نجاوبوك بكل سهوله على خاطر توا المايند سيت الكل تبدل ولا يترفض الشيء هذا وكل شيء ولكن اجيالنا احنا تضربنا كان فما العقاب معناها الجسدي كي تقول لي تعنيف معناها
0: عنف لفظي
3: بالكلام وكل شيء الحقيقه كان من اساليب التربيه المعتمده انا ما نتذكرش تضربت بقد ما نتذكر تقرست
0: ايوه
1: خليني المجال باش تحكي عندي نص ساعه طبعا تشكي بدار
0: دونك انت تعتبر لي انت تعنفت وتقول هذاك اللي كان السائد
3: هذاك اللي كان السائد كلنا كنا عايشين هكا وتوا نعانيو في ان نحاولوا نحيوه على خاطر وحده يلفي سيرفاس انا الحقيقه نشد في روحي معناها ديما نحس روحي باش نعملهم على خاطر هذاك اللي تعودنا به
0: باه ربي تعتبر لي انت تعنفت وانت صغيره ولا لا معناتها لفظيا نفسيا ولا جسديا
2: بالمعنى الحرفي للكلمه فكان تفكر انا ما نفكرش كل حاجه كنت نجم تاثر فيك قرصان عينين ساعات شليكه تخت عليك في الكلوار عرفت
3: اي ولا
2: ما تفكرش حاجه كاثرت
3: وش الطريحه معلمه
2: مش تاعنا باش لقبورك اللي لا لا ها.
0: لا في الدار وفي المكتب خاطر فما مثلا شكون كاتب لهنا صبري قال مسعوده لا تبارك لها ما يحكي على العصا اللي كانوا يتربجوا به
3: به جافور ما تضربش
2: اي والله في انا في الحساب يا انا زينب اكترفي
0: التعنيف به تم العلاقه نتاع الحساب ماهيش به جافور هل تعتبر اني انت تعنفت جسديا نفسيا ولا لفظيا وانت صغير
1: موسيقى حزينه قلت
2: لي وجوه اسمع حطوا
1: موسيقى حزينه
2: تيمونياج
1: انا يا خويا ذقت جميع انواع ما يسمى بالترايح
0: حكيتوا على العنف الفيزيك الجسدي
1: اي نبدا بالوالده الله يرحمها
0: الله يرحمها نعم
1: الوالده برسك يوميا شحطه صغيره شلاك برسك فهمت ولا شحطه صغيره شلاك
0: قوه
2: شحطه
1: نسب حسب المسافه الفاصله بين السائق وال فهمت ولا وسرعه الشلاكه بارابور للمضروب امي عندها قاعده القايله مقدسه تسب الكاوتشو والله أزرق اللون الذي يتماهى بعد قليل مع الوان يعني الدورة قدين تبدأ مراحل الطريحة لو كان سمعت أمي قالت ثلاثة حاجات هذوما أهي ما خليت ونشن قايله والآخر ما يتقالش في الراديو تحل عينيها فهمني ولا وتنطلق المرحلة بشلاك الأولاني ثم لو كان ما جايلناش خاطر شد نضحك في القايله هذه المرحله الاولانيه نحكي لك على مستوى دارنا انا باش نفضحهم الكل فهمني اما امي جونتي بابا ما يضربش ما يضربش
0: ملك روحه معناتها
1: ما يضربش لا بابا كي الكوب دي مونت يبيت لك أربع سنين ما يضربش أما وقت اللي يقوم أنا نتذكر مرة سامحوني سيد المستمعين احنا عائلة واحدة حطني في ستل متاع بوبيل ما تقعد ركزني هكا بيدي ورحمتهم
0: الرمزية
1: ركزني وأنا جايب معدل قوي
2: فمني
1: ركزني قعدت واحد الغادي كي القطوس وبابا أمي هي اللي زادت ضررتني قلت له سيبة بابا كي يسمع سيبة يزيد سيبة انت هو اللي خرطيه علينا هذا زاد شعل قلت له أمي بدي غادي خلي واحد بغير سيبة فهمتي زينب يعني ولكن ولكن
0: بهذه العنف الجسدي فماشي عنف لفظي عنف ثم نفسي
1: ثم عنف نظري
3: بصري
1: بصري
2: ولا ذاك الزوم
1: والعيون اسمها تفنص
0: تفنص
1: مع تبدا ضيف امي تبدا مقهوره في وسط الضيف مقهوره يا جعفور ادخل لي جعفور برا ما وخايك ادخل العيني تفنص العيني فمن يقول لي انا امي ما تقرصش عكس كل الامهات امي تليع اقعد تصبي في القطوس
2: لازمك تسكت على
1: والله ليه اللي عشناه نقولوه فمن يقول لي ولكن انا واخواتي انا واخواتي
2: نبداو بالترتيب شو نكون اكثر واحد كليت ريحه
1: انا انا راس الباف يا عيطوا لي
0: لا حول ولا قوه الا بالله
3: زين بنادم تاع السؤال
0: لا ما انت بتوا
1: والله نحب نحكي
0: والله نحبك تحكي
1: تحكي بهم دار
0: هل هذه يعطيك دروس باش انت ما تعملش نفس الحاجه مع الاولاد
1: عمري ما ضربتهم انا الاولاد مره مسوا بريز مع بعضهم صغار ثلاث سنين وخمس سنين من خوف ضربت ضربت ادم وضربت فاطمه كانت ترى فاطمه انا كي ضربت ادم كيف انا بالضبط فاطمه عملت عطيتها شحتين هكا بتاع خايف انا عملت هيك خفت انا قلت بيه مسكونه نضج شبيك قلت لها عجبت بروح بيتك والله عملت هيك فيروز نايت العالم موضوع نحب نحكي فيه
0: والله انا زاد اسم الله عليك اسم الله عنف روحه اسم الله عليك جعفر اي اي اي ضرب روحه عنف
1: باش نشكي بيهم دار
0: اسم الله عليك
2: حيث جحمار
0: علاش احنا نحكيه على هذي
1: خليني نزيد نحكي
0: والله قالوا لي قلب معبي جعفر شو الحاجة اللي تحب تكملها والله كما قلت ربي بتعتبر جروح طفولة
1: ثم مشطة تاريخية عطيه لي رجل حمت
2: رجلي أخي رجل حمتك يضرب زيدة
1: إذا كان في
2: مكيش إيش علقتهم بيك
1: يا رب وعليش
0: عليش
2: وعليش عمل
1: ما قيلناش مشطة والله انت ريتي قال الله يرحمه كافون والفيل والفيل يطير ريتي فيل يطير لا مشطة لا تقرأ لا تشتق
0: اي اي اي
1: الحمد لله الله يرحمه
0: الله يرحمه هنا موضوع كبير موضوع العنف اللي يتعرضوا له الصغار
1: ومره
0: قلبه ما بيس
1: اختي زينب مره زاد وانا هابط من شجره التوت مليان بالتوت
0: شجره نتاعكم ولا مش نتاعكم
1: مش نتاعنا
0: عرفت
1: تاع الجيران وانا هابط استقبال كان حكيك استقبال النسور امي مليان بالتوت بلاش باش نعبر سرق تاكل سرق توت حاسين وتفضلوا زين
0: علاش نسالكم في هذه
1: برشا في قياسر حزينه بالعكس
0: برشا النحي والحزن خلينا
3: معرفش البنات وصلكم شهادات العباد قاعدين يبعثوا لكم
0: قاعدين يجاوبوا معانا وقاعدين زاد يقولوا فما شكون يقول ما فماش فينا ما شكون ما كلاش الا ظرف حسب رايكم شنو تتصوروها النسبه نتاع الصغار اللي يتعرضوا لاي انواع من انواع العنف
3: اذا اي نوع راهي النسبه مرتفعه
0: قديش
1: نسبه انا معاه
0: وانت مع حسب رايكم في تونس قديش نسبه الصغار اللي يتعرضوا للعنف
2: 70 70 90 90 50 50
0: أنا هذه 80 يقول عزيز وهذه النسبة اللي حابين نوصل لها اليوم اللي الأرقام شنو تقول يا جماعة اللي تقول 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا للعنف في وسط الدار معناتها هذه دراسة عملت على أطفال من كل 10 تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة تعرضوا لأساليب تربية عنيفة جدا داخل الأسرة العنف كيف ما قلنا ينجم يكون جسدي ينجم يكون نفسي دونك هذه كما قلنا دراسة خرجتها اليونيسيف واللي حذرت من مخاطر تواصل العنف ضد الأطفال برشا ناس تربيوا بالعنف كما قلت ريم ساعات واحد يولي النورماليز يقول لك احنا تربينا هكاكا وهنا لابس علينا مصرنا حتى شيء ويعاودوا يعملوا العنف هذا يقول لك فما زيدة قل لي التربية الإيجابية هذه باش تخرج دي زنفون تيران وإلا دي زنفون روا كيف ما يسميوهم توا دونك لازم شوية حزم اللي يستعملوا فيه العنف النفسي وغيره لكن الحاجة الأكيدة واللي يقولوها الأخصائيين النفسيين الكل واللي بيدو بسيكياتر الكل, اللي العنف ما عنده وين يوصل وما عنده ما يربي وما عنده ما يعمل. اي بورتون في 2023 خطر دراسة هذه صايرة في 2023 حتى التوى 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا للعنف, وفي وسط المكان اللي نغمل ما يكون الأكثر أمانا اللي هو ديارهم.
3: الحقيقة فما معادلة توا في الديار هكا عطيتنا نسبة 8 من 10 صغار اللي هي برشا في الدار, وتزيدهم في المكتب. راهو ما نعرفش إذا عنا الحق نحلوه كيف ما هكا ولا ليه, لكن المربين هما بيدهم سي دي زادولت توينسا كيما يتعاملوا زادا هما في ديارهم, فموجود هذا زادا في المكتب. لكن النتيجة تبدأ واضحة بطريقة سريعة برشا, على خاطر في المكتب لا رياكسيون تاع الصغير ديك يتعنف على غلطة على حاجة كيف ما هكا, فمعناها يرفض, معناها يلغجيت الماتير ولا يلغجيت البروف ولا المكتب الكل ولا اللي هو. أنا تو مازلت نخمم في الموضوع, فجيتني الشهادة هذية من غير ما نذكر الاسم. 20 سنة التالي نقرأ في الابتدائي وأنا قراي برشا ودي ملول, خرجت مرة للسبورة في حصة الرياضيات وما نجمتش نحل العملية. فالمعلم اللي علينا في اسمه زاد هو في القاعة عدد واحد بدأ يعيط عليا وعطاني كف لليوم ما ننساهش. من نهار هذاك أنا كرهت القراية وتراجعت جدا في المستوى متاعي, بطل كاريمو. يمكن العنف في المدرسة زادا أنت ما تستناش أنه يصير هذاك, يبدأ هو أنا كولي يبدأ يعنف فيه في المكتب في الدار, لكن في المكتب ما يقبلهاش ألوخ قاعد يصير, بما أنه المجتمع قابل العملية هذه بطريقة أو بأخرى. نحكيه على الأجيال اللي احنا طوى ولينا أولياء معناه. في المدرسة النتيجة يظهر لي نتيج جروح الطفولة كما قلت رباب, في الدار تعيشها تقعد معاك, في المكتب فما نتائج أنية وحينية وطول تعطيك وطول تأثر على المستقبل متاعك. الحقيقة في الحالتين يظهر لي العقليات كما نحكيه كل مرة لازمها برشا خدمة وبرشا سنين باش تتبدل.
2: حكيت سمحني جعفر, حكيت عقلية وانت خاصة في القسم, خاطر انت مش تعيش معهم اصحابك هذوكم ثلاثة مثلا مكتب ست سنين على الاقل, دونك باش يقعدوا كل مره يعادوا يفكروك بها. ولكن مشاهيره نتاع الاولياء الجيل اللي قبل يقول لك هو اصلا يمشي المعلم يقول لك حسبني بجلده, ما نتصورش واحد ما سمعهاش هذه في المدرسه. فتره الاخرانيه جماعتين ثلاثه جماعات نحكي مع اخصائيه على حكايه العنف وتربيه الاطفال وكل ما شيء, قالت لي معناها الحاجه الباهي انه الجيل الجديد اللي ولا امهات واباء جعفور وعين برشا بالحكايه هذه, دونك قاعدين يتعاملوا بطريقه مخير مع صغارهم ويحبوا يدوجوا روح الطفوله من خلال الصغيره نتاعهم ويبعثوا على التربيه القديمه نتاع الضرب نتاع العنف نتاع العقاب زيد كيف والحرمان. دونك على الاقل فما جيل قاعد واعي بالحاجات هذية معناه وعلى ضوء يا ربي في الصغار متاعو.
1: إيه حسين
0: عندك أقوال أخرى؟
1: عندي أقوال أخرى. أنا ثم مرة أكليت طريحة في بلاست صاحبي من عند بوه شتي
0: اختاي يا ولد.
1: روحت للمدينة عندي صاحبي عنده ريستوران فهمتني, معناتها لازم يقوم الصباح بكري الخمسة متاع الصباح يمشي للريستوران وينظم أموره وكذا. فهمني أنا خلطت بالكار وقتا نذكرها, فهمتني خلطت بالكار استقبلني صاحبي قام فهمني ولا غسل وجهه أموره وكذا, قال لي جعفور البلاصة, رقيت في بلاصته هو أنا وإحنا بريسك نفس الحجم تغطي أخويا في باليش رقد على روحي هو يجي بيو الصباح فهمتني ولا تقعد خدمة الحانوت يا عمي قلت له اللي كليته يا عمي قلت له خاتين, وكنت مساهم زادة فهمتني ولا باش كون كليت رايح في جرتي أنا. نعتذر منهم اليوم بكل صراحة, خاصة كريم الحرزي قرا معايا في المحمدية, كنا نعملوا جو اسمه القنبلة فهمتني اللي هي شنية جو ماستر شوية من الضحك, إن أنا شكون يبدأ القنبلة فهمتني, يبدأ مثلا البروف بتلفت للصبور وانا عملك يلزم كريم يقول بوف, منطيته مع البروف بالضبط أنا فهمتني, قاعد يجي مع البروف يلوج شكون يعمل بوف هذايا شكون جاب جنبه بالضبط وعمل يقول بوف ما راكيكم شعل بوف فهمتني. كريم نعتذر على الملأ أخوي يعيش طوى في إيطاليا عنده زي الصغيرات شاء الله ربيها لي فهمتني. العنف برجولية ما عنده وين يوصل, نحكي لك طوى في تربية الأبناء كيما كنت تحكي رباب وزينب اخوي كان ثم كان ثم ثم كوسر كويس كان ثم ماس كان ثم
2: ما تنجمش تلومهم بخاطر ديجا ابائهم هما رباهم بنفس الطريقه
1: بنفس الطريقه
2: لازم نفهمهم شويه زيد
0: تعرف جعفور انا ديما عندي تصويره على العنف وخاصه العنف النفسي والعيات و...
1: يقعد
0: والاهانات ساعات فما التقزيم والاهانات ساعات وكل
1: كلمه
0: شيء.
1: كلمه كلمه كلمه كلمه
0: تشكلوا
1: اشد عنفا بالضرب
0: طبعا تشكلوا كومبليتمون انا نقول لهم نحطها في تصويره قول لي واحد شادد صغير قدامه وشادد سكينه بسم الله واللطف على الصغيرات الكل وقاعد يجرح فيها كي وهذاك الكل باش يطبع مع حياته الكل معناتها العبد كي يقعد يغزر لها هكا التصويره يقول مستحيل ان نعم في صغيري هكا راهو احيانا كلام يعمل هكا واكثر من هكا دوك العبد يعرف كيفاش يحسن بالحق يحسن صغاره وقت اللي شخصيتهم تكون متوازنة وقت اللي يعرف قيمة روحه وقت اللي يبدأ عنده إنستيم لروحه كبيرة برشا وقت اللي يقدر بدنه على خاطر أنت كي تضربه أهنته ديجا في بدنه قلت له ما عندوش قيمة دوك هذاك زاد ينجم يجيب له برشا أخطار أخرى أنه هو ما يستحقش أنه يتحب أنه هو ما يراش أنه هو باهي أنه لازم يعمل مجهود باش الناس تغزر له بطريقة باهية وهو ما يستحقش الاهتمام هذاك هذا الكل يجيمك الكلمة الدونية يجيمك الدعاء الخايب هذاك اللي فما يستعملوه برشا ناس على أساسية على الله غالب من وراء قلبي ومش من لا من قدام قلبك لا من وراء قلبك يعيشك معاش نقوله كلام خايب للصغيرات راو يعيشوا معاهم أكثر من اللي احنا نعتقده ظهر بنتي قاعد تسمع في غنية جعفور
1: أي وصلت الغالية وصلت فهمتني ولا بعد شوية سمعوكم حصريا الكلمات بال اي او
0: الذكاء الاصطناعي
1: الذكاء الاصطناعي
0: خرج منها
1: فهمتني شين سك الغنية مش قاعدة تمشي الغنية مش تبني
0: لا مش قاعدة تمشي
1: نعمل فاصل فهمني ولا بعد شوية مش نحط لكم الغنية فهمني ولا اللي اخويا كتبناها احنا محاولة كتبنا محاولة
0: ان شاء الله ما يعتبروش محاولة عنفك
1: لا لا لا لا ولا لا ولا سمباتيك على فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والحديد عشرة ديوان افهم عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة على مستوى عدد من تقاطعات السكك الحديدية، وذلك إلى حين استكمال إشغال إصلاح الأعطاب المسجلة في تجهيزات حواجز العبور والتي نتجت عن عمليات سرقة متكررة. وضحت الشركة أن هذه التقاطعات تشمل كل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، إضافة إلى تقاطع سوق الجملة ببير القصعة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية التابعة لها تواصل أشغال الصيانة والإصلاح بهدف إعادة تجهيزات الحواجز إلى وضعها الطبيعي في أقرب الأجل. الوحدات المركزية التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني بالتنسيق مع الوحدات الجهوية بالقصرين تتمكن من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنف خطير جدا، تتعلق به 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب، وذلك من أجل قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. وبالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان افهم. عدد رؤوس الأبقار التي تم تلقيحها ضد الأمراض المعدية في ولاية سليانة بلغ منذ بداية سنة 2026 حوالي 17,000 رأس، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72,988 شهيدا. يأتي ذلك بينما أعلن اتحاد لجان الصيادين أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. زلزال جنوب الفلبين يخلف 41 قتيلا وأكثر من 450 مصابا وسط تواصل عملية الإنقاذ. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: يا زبارق قاعد باش نسمعك الغنيه اللي عملناها بالاي اي او الانتيليجنس ارتيفيسيال. كلماتنا نحن جزبار خويا كلماتنا نحن فهمني ولا اعطيناها لصديقنا حما في بروكسل فهمني ولا بعثنا فيرسيون
1: منتج ساعه
0: بربي اسمعها جزبار فهمني خاطر بحاول الليل عشان ان شاء الله باش تحطها بحاول الليل راهو فهمني. شكرا لكم الصحه على الثقه فهمني ولا ان شاء الله نكونوا في مستوى الانتظارات. تفضل بعدين اسمعها لنا مرحبا بك تخدم خويا يا ربي عينك خويا سامحنا بربي جزبار. اسمعوني بربي السادة المستمعين واحنا طويل نحكيو ونحكيو على البكالوريا وكذا اما ديما يلزمنا نذكروا اللي زاد عنا وليدات في قرى اسواس فهمني ولا يعديوا في الباك ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي يجيبهم في
1: التصويب
0: فهمني ولا نذكر السادة المستمعين ما فيها باس لانه كي نذكروا بعضنا حاجه مهمه برشا برشا اللي في قرى اسواس حتى مساهمه صغيره تنجم تكون بدايه الحياه الجديده لطفل فاقد السند فهمني ولا. اليوم مش نحكيو على التغيير هذا الحكايه اسهل مما نتصوره. تنجم صديقي المستمع صديقتي المستمع تختار انك تتكفل بصغير عن طريق البي ا بي عن طريق السيت اللي هو 3wsvo.in. نذكروا به لانه مهم جدا جدا جدا لانه ديما في الراديو تقول سبحان الله بالك ثم شكون يسمع فيا اول مره كيف صرت لنا نهار الجمعه واحنا نلموا في حق الكار مواطنه اول مره في حياتها تعال الراديو في وسط الكهرباء وما تعيش في تونس فهمني وتبرعت بالمبلغ نتاع 5000 دينار كان نذكروا نهار الجمعه. دونك نذكروا اللي السيت 3wsvo.in فهمني ولا تعمر بياناتك تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في اي وقت زاد تبدله حسب امكانياتك وقت ما تحب. ما نش نحكيو على طفل ولا زوز نحكيو على 10,000 طفل صغير يستنوا في دعمكم السادة المستمعين بخطوة بسيطة تنجم تكون السبب في تغيير مسير طفل. تتبرع عبر الموقع كما قلت www.svsv.in ولا على نمر التليفون 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. آي سيدي باش نعطيكم بعد شوية الأغنية فهمني ولا اللي كتبناها لهنا فهمني ولا وبعثناها لصديقنا محمد هذه النسخة الأولانية فهمني حاضرين مش تسمعوا الشباب
1: احنا حاضرين النسخة موجودة نستنيو يلا
0: نعملوا فاصل صغير ثم نسمعوا الأغنية.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
3: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: رجعنا لكم 11:13 مرحبا بكم السادة المستمعين. نذكر اللي كون المنتخب الوطني التونسي نهار 30 يظهر لي كون
1: نهار 15 جوان
0: 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح
1: ما عنديش فكرة عن
0: ماضي 3 متاع الصباح ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد
1: مقابلة ضد السويد هكا
0: ضد السويد المقابلة الأولانية
1: يا ربي معانا
0: ان شاء الله يا ربي راهو المقابلة الأولانية هي المفتاح ما تحكي لي
1: أنا مريول باش تشجع بالأحمر باللبي
0: بالأكحل
1: بالأكحل اوكي جميل
0: جربت باللبي ما مشاتش الأمور فهمني والله
1: بالأحمر الأمور
0: سبيخة يوم فهمني مريول الأحمر بتاع تعادل فهمني ولا
1: هو
0: هزيمة في طعم التعادل مع النمسا
5: مو مخيب ولا
0: ايه شاي شجعت فهمني ولا ان شاء الله اخوي ضد السويد بالمريول لك ان شاء الله
1: ان شاء الله زينة ان شاء الله.
0: حاضرين نسمعوا الغنية فهمني هذه الفرشة الأولانية رانا نجم نطوروا فيها تفضل سيد المخرج تفضل
1: يلا ان شاء الله خير. يا
0: تونسيا يا بيتر نمشي حمام عنده كان اللحن ذي طبعا قعد له لحن آخر دمي موش مي خدمش
6: يا تونسي يا منامور في راجل كلنا ورن وصور يا تونسي يا منامور آه يا علي دازم تور
1: مقهور ذي مش

0: No, no. هذه المحاولة الأولى.
1: هذه المحاولة الأولى.
0: كمحاولة أولى به.
2: به ما صعبة على الأداء علينا.
0: معناها مش تعبت. ماشي لأنه نرد
2: لازم
0: معه.
2: أسهل. معناها هذه تحطها صدري.
1: طري فيها شوية الغنية.
0: معناتها فنيا على
2: علينا. مش نغنيوها العباد ما تنجمش تحفظها فاسيل ما فهمت فيها طلعات ودنيا.
1: هو عملنا واحدة هاوس هاوس تاع بواتا.
2: هكاك باش نغنيوها أسهل معناها كي تبدا هاوس.
1: إي باش تبدا كلمات
2: جعفور. هي باهية
1: اختارنا المشاكل مش لازم
2: لا هي باهية اما هي ماهيش ما تتغنيش بالساهل معناها تغنيش بالساهل
1: بصحة
2: محمد لما حد سير ما تحبوش نستنجدوا برافع
1: لازم نستنجدوا برافع لا لازم نستنجدوا برافع باهي خويا ثانية روك بلاي سمحهم الفيرسيون
0: روك نجم تمشي
2: صوت مجروح
0: Maybe I missed the joke.

0: والله يسعدك.
1: احلى ديما الانرجي
0: باهي. عطي على الكابتن ماجد.
2: ماجد يتقدم يتقدم ماجد في اتجاه المرمى. هل سيسجل ماجد؟ هل سيسجل؟
3: يحيى فريق كل
2: ماجد فيها ماجد. الكابتن وليد يتقدم. الكابتن وليد
1: تحقيقة ما حليها الروك. طبعاً انرجي ديما
0: روك باهي. هذه خليها لي
1: هذه خشنا على الأجنب.
0: حطوا وين البنطوف في الروك. هاي طب شنو نلعبوا هادي؟ هاي
1: شنو
0: عينا؟ شفام قدش نجم تزيد على الاخر ومشكش كماش كورة ماش كورة هاي ماش كورة. والله يا عزيزي حبي يلعب مسكين. هاي حضرين البنات شوية انرجي
1: على الباك.
0: لا مش على الباك.
1: ما يطلعت باك مات ومانيش غلط. انت تشك في فيرو
3: طلعت باك مات مش
0: والله مات.
1: مات.
0: السؤال يقول ساسبنس
1: ماك 8000 كهو مات.
0: قدش تنجم تسمي من غناية للفنانة فيروز؟
3: يا ريم كان ما تربحش يا ريم.
1: فضيحة. ممشي خليوني أنا أقول ظاهر. باهي عشرة. نبدأ بعشرة.
0: عشرة إن
3: شاء الله. 11 إن شاء الله. 12
1: إن
0: شاء الله. 12
1: 13
3: عندها بريسيون ريم.
1: أي سيئ
3: إن شاء الله. 14 15
1: وكي نعطيهم لك انا طول 15
3: ايه ما عليك
1: شنو ما هذيك اللعبه ولا
3: يلا يلا ريما
1: سامي رقم ها يا ربي مبروك عليك.
3: يا عمري ما توقعت استراتيجيه ذي.
2: شو عملتهم شو
3: سهله سهله. امشي امشي
4: تجاوب باهي. لبنان هذيك غنية على لبنان. نسمع علينا الهواء سهر الليالي. حنا سكران على ولدها إلي الغنية هذيك. شايف بحرش كبير. اي يا انا وياك حبيتك بالصيف.
0: لحظة مش نعود. لحظة تلعبوا الزوز ضد دريم
1: عليه.
0: لا فيروز مين نجموه. لا
4: فيروز
0: زوز غنية.
1: ما فهمش حاجة اسمها غنية لبنان. شو اسمها الغنية؟
3: عربك يا لبنان.
0: لحظة زين المرابين مع بعضكم. واحد اسم الغنية. واحد اثنين ثلاثة جو.
3: أمي يا ملاكي بحبك يا لبنان.
1: بحبك يا لبنان.
3: البوسطة نار المخاتير.
1: حنا سكران
3: شايف البحر شو كبير.
0: ستة
1: سبعة
3: نسم علينا الهواء. بذكر بالخريف. صباح بذكر
4: صباحك يا حلو.
3: صباح ومساء.
4: صباح ومساء.
3: صبح الجيز
4: 11
3: يا قدس.
4: حبيتك بالصيف 12 سهر الليالي.
3: يا انا
4: ضمى 15
3: اعطي من نية وغني.
4: 15
3: شو اخر؟ ما زلنا في 12
0: باه. 15 بس كيف ثم واحدة بكيف عملتها
4: نسمي معاها.
0: بسكيت طلع في البسكيت. واحدة بو ثلاثة
4: عودك رنين
1: صحيت.
3: مسرحية لولي. سألوني الناس عنك يا حبيبي.
0: انتهى التوقيت. انتهى التوقيت.
3: سألوني الناس.
4: حنا سكران برنا سهر الليالي.
3: بيعز علي ما بنتصور.
0: للأسف حتكون فرصة.
3: بيعز علي.
4: حطنا في الغنية حق. رانا وصلنا.
1: اللي كسألوني الناس.
4: وصلنا لل 15 من الأول.
3: مش خايب مش خايب.
1: ليه به به.
0: به والله به.
3: وعملنا دزي كل مختلفين. ولدها و.
0: به. السؤال الموالي.
1: كيفك أنت شايف البحر؟
0: الحمد لله. كيف
3: كيفك أنت حاجة أخرى.
0: قديش نجم تسميه من غناية تونسية؟ نواري بلون.
3: مش الوان. اوكي بدا عندها كليب الوان.
0: لا نواري بلون.
3: شو تقصد بنواري بلون؟
0: نواري بلون قديم معناتها. عليا نعمة الجموسي الجويني علي الرياحي شبيلة راشد صالحة.
1: تقصد قديم مش نواري.
3: قديم
1: قديش كل شكنات تقول انت
0: شكنات
1: ضحكني كلمة. عشرة
0: زينب.
3: إن شاء الله 11
0: إن شاء الله 11
1: 12
0: 13 طوما غير تسامح رهمشي.
3: إن شاء الله 14
4: ونص.
0: يمشي
4: 15
3: إن شاء الله
0: 17
3: مازلت
0: مواصل. 17
3: إن شاء الله زينة
0: وخيتي.
4: إن شاء الله زينة.
0: أتنسيون وحدك وبزربة زينب باش نعطيك 10 سكوند تركز. قداش 17 17 نغنية قديمة في دقيقة. 3 2 1 جو.
3: الليل ليل أهي ليل.
0: واحد.
3: يا مجواني مشي في بالك جد عليك ليمون اللي غاروا مني سمرة يا سمرة البارح نحلم بالغنجة تحت الياسمينة في الليل فريق غزالي زينة يا بنت الهنشي
0: تسعة
3: عرضوني عرضوني زو السباية
0: عشرة
3: أمانة ماني الماني
0: ديش
3: يلي ظالمني
0: ساحرة
3: 14 البارح نحلم بالغنجة قلت
0: قلت شدي بالفنان شدي بالفنان
3: والله حبيت نذكرهم الكل
4: مكتوب مكتوب تكويت وما قلت
3: تحيت مازلت واحدة كهوة
4: الياسمينة
3: قلت تحت الياسمينة
4: يا محسونة
3: يا محسونة قولي عليش سيدي علي ميرسي ما يسبا فيديو
0: لا مش سهل
3: أما حاولت نذكر
4: راو تنسيهم جعفورة راك
0: تي
4: موصولة الضغط
0: خويا جربوني أنا
3: قديش من غنية تونسية قديمة
0: شنو
3: قديش من غنية تونسية قديمة
0: جدي ست
3: إن شاء الله زين
0: تي ليه أعطيني أكثر
3: همشي قول أنت أنا
4: استنى بدلوا التام اسمعني خلينا نعملوا دورة وأنت معانا قديش قديش من غنية هو معانا ولي لعبك
0: حضرة هذه من نجدنا
4: قديش من غنية حضرة نجم تقول
3: حضرة
0: إيه عشرة
3: إن شاء الله مرة
0: زين أعطيني شوية دبكة مكي السلطان سيد علي العزوز يا ابن حسين الشادلي نغارة رئيس البحار ركب على الحمراء يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا محمد يا جد الحسنين يا بغداد بن جهل يا بغدادي
4: ذيك بغداد على ريحه في فارس بغداد
0: ناجيت زير زير جيت زير زير فهمتني ام عشرة نغارة يا سيدة يا نغارة زيدوني هاي هاي امشي امشي جرب يمشي
4: شوف زيدوني زيدوني
0: امشي جرب
3: عشرة هاي تيم واحد اخر
0: هاي تيم واحد اخر
3: فن شعبي مزود
0: فن شعبي
4: عشرين وقت
3: لا لا عشرة به
0: لا
3: ثلاثين ثانية
0: خمسة وعشرين
3: لا لا ثلاثين ثانية
4: حكي خمسة وعشرين هاو ترى
3: 25
0: أغنية شعبية لحق ركز مع مخي
3: أعطيه دقيقة كرمه دقيق
4: مخه سكر
0: أعطيني دقيق أعطيني دقيق أعطيني دقيق
3: حاضر
0: شنو تعطوني كي نربع
3: والله تربح كدوية
0: 25
3: في دقيق
0: في دقيقة
3: كرونو عند عزيز
0: يا حسين
4: برش حاجات عند عزيز
0: هذه كابتور
3: يلا يلا
4: برشا بس هناك حد بري
0: 25 طب يميمتي الغالية خلي يسمع كل العالم يقمر الليل نجيبك نجيبك بيت الحي ذم خمسة
3: أيوة
0: جواباتي خاينة ما عاد نصفيك فهمني ولا الغربة فهمني الوردة اللي نحكي عليها الفيزا
3: عشرة دمائي عشرة
0: كل يوم حبك يزيد مالك روحي فهمني ولا نحبك يا مجنون
3: 14
0: شريكي بيجي بيجي باو يا بيجي باو فهمني ولا يا يمي جعلنا يا حب اسمعني يميمتي الغالية ما جابوك عرب يا مريم فهمني ولا ليلة والمزود خدام يمشي ويجي فهمني يمشي ويجي وين امشي امشي ويلا يا ويلا برود عيني طاح نجوم الليل الضوايا فهمني ولا رولي يا ماما يرولي يرولي فهمني ولا بخنوق
3: ليه بخنوق
0: يا كلبة كمان رني رني ولي يا كلبة كمان رني رني
3: ولي
0: الربا هاي الربا هاي ناري علم حبة
3: كهو بيه
0: بيه بيه بيه بيه بيه زغرة العروسة جات الليلة عرسي الليلة عرسي
3: مزود الليلة عرسي
0: اشي اشي هذيك بتاع شو اسمها اللجمة
4: شرمنا
0: شرمنا لو حلوة هذيك نسيتها عايشين كادو مش عربي زين
4: يا رسول
3: شنو تحب كادو انت
4: يا رسول الله
0: حاجة خفافي
3: كيما شنو
4: خفافي كاسكا
3: بالحق شنو كادو تحب شنو تحب
0: والله
4: فينيت جديدة
0: لا لا
4: بطبوط
3: كعبة بطبوط في الخفيفة
0: انا باش نعتبر
3: ما سمعتش مش
0: كيفكم الزوز بطبوط
4: اللي يدق
3: منين
0: لا لا صح
4: شوف لونيت تلبسها مع الماريو لك حل
3: بالحق شنو تحب كادو شنو تحب
0: لا كاسكيت ممكن
3: كاسكيت بي
4: خذ كاسكيت عزيز
3: ان شاء الله
0: انا ترى اقلبها قلي اقلب اقلب
4: ماهيش كاسكيت
0: ليه ليه ما يوتونيش هذوك ما يوتونيش جملة نتبدل جملة كلمة سبعة قلي
4: قلي لازم نجرب
0: والله ليه والله ليه هاي السؤال الاخراني هاي حاضرين قديش تنجموا تسميوا من لاعب
1: ربي يزينا من لاعب
0: يلعب في المنتخب المصري.
1: مصري؟
0: هاي
1: بس تف تكنيك وكل
0: مصري قديم جديد
1: قديم جديد
0: اي متى ما تقويوش على روحك
1: قديم جديد. اوف
4: انت معانا راك باش تحسب
0: شنو باش تحسب
4: معانا في الدكتور
0: اه به برا
3: ليه الحقيقه شو برا
4: ابدا بشوي بشوي
3: ليه ما يلعبش معنا جافر
0: 30 انا
3: ولا يزيو ما يلعبش معنا جافر ليه
1: شو لازم
3: تفضل برا اعطيني التليفون خلينا نصور الكواليس
1: لا ستوكر ستوري
0: خليني امشي امشي امشي امشي ندور خلاص
1: امشي امشي عندك دقيقه راه بالكورونا باش ما نكثروش على الناس يلا دقيقه عندك عزيز وقت اللي تحب حاضر جعفر ديما
3: ليه ليه لازم عزيز يحضر
0: لحظه
1: هاي حاضر عزيز شو بي
0: ليه بالفرنسي
3: اي وحسام يحضر
1: حسام حاضر زيد جاوبي
3: حاضرين
1: اسمع مصر كل الاجيال
3: فاش تعمل
1: سامحني وما تبداش تعمل في لي كومبوزيسيون محسن احمد وكل تعطينا عبيد
0: شنو
1: تفضلي برا تفضلي يلا تفضلي
0: اعطيني اعطيني
3: نجي نطلع على الكرون رقبتك توجعك
0: الكرون في وجهي عمل الكرون في وجهي
1: عشان
0: الشمس
1: ترونسفيرون
0: يزي على الجربي زي يري بجربي
1: هاي انت هاي جعفور هاي
3: 30 اسم الفايده الكونيكسيون حاضر هاي مش هاي
0: اعطيني اعطيني لا لا شكون قص
4: الباك
0: اي بر
1: يلا
0: احمد حسن مروان حسن علي حسن عبد القادر حسن خالد حسن
1: محسن حسن عبد يزي يا جعفر
0: مصطفى مصطفى شوبير مصطفى شوبير محمد علي فهمني ولا محمد شناوي سليمان احمد فهمني
1: عبد المؤمن
0: طارق عبد محمد ربيعه ربيعه محمد هاني محمد هاني تريزيجي فتوح
3: تتكلم تقلق
0: زيكو هاني علي
1: عملية
0: طبعا محمد صلاح
4: امام عاشور
0: امام عاشور فتحي
1: مرموش
4: زيدان
0: فتحي
1: ابو تريكه
0: محمود صابر شريهين
1: شناوي شوبير
0: شريهين
1: الحضري
4: شريهين
0: تريزيجي
1: حسن الكل مش موجودين
0: زيزو
4: زيكو
0: مرموش
4: زيكو مصطفى زيكو
0: عبد الكريم
1: مين ده عبد الكريم اعطيني عبد الكريم وفين يلعب وين يلعب جوست وين يلعب عبد الكريم
0: شنو جوست وين يلعب
1: جوست اعطينا جمعيته
0: تو سؤال
1: ما
0: في برشلونة الصغار يلعبوا في برشلونة الصغير عبد الكريم مش من اللي تحت تاكل
1: تحت تاكل
0: والله العظيم شفته
1: تحت تاكل وصح صحيح
0: صحيح
1: صحيح والله صحيح
0: يلعب مع برشلونة الصغار وتحت تاكل
1: انا عائلة محسن اللي قلتوا منو شكونوا
0: محسن صح والله يسلك
4: صحيح جعفر
0: هاي برجوني طول تحداكم انتم هاي هذه سهله على الاخر هذه ربيب واحد ربيب قداش تنجم تسمي لي من مدرب في العالم
4: في العالم
0: أوف
1: صعيبة
0: أبو كل مرة واحد سويل بشارب ربي تخليه وطرح
4: بيه بني مخلط هيت
0: مخلط ايه
4: ستة
0: تي ستة فوزي بزرت بعد سنة تي ليه ليه سبي سبي عاد سايبين
4: عشرة
0: عشرة بيه شريو عشرة
1: شان لازين
4: اي زيدو شباب شبيكو
1: لا لا ربي
0: لا لا ربي لا لا ربي بمشي
1: جوك بي جوك بي
0: تلوى دو طب
4: معين شعباني ريجي كامب غوارديولا كاردوزو سامي معايا
1: سامي
4: بنزرتي بنزرتي I don't know
1: شعبين موشي كاسبر جاك
4: لوميغ
3: لا موشي كاسبر جاك
4: لوميغ اوكي نجمك ايكا ازيدو ما اثمانية ازيدو نيزو
3: ميركانزاري
4: ميركانزاري
3: فاسي عقوبي
4: جعايتي
1: ايه
0: والله يسلكت
1: والله يسلكت
0: والله يسلكت
3: مشكوره باللي تعمل زي
0: لا لا مشكوره
4: باللي تحيه لسمعين شعبين
3: حكي بديتي بيضار
4: التحيه نحبوا على الخير
3: ياسر سلموا عليه
4: مشكوره ان شاء الله مبروك
0: مشكور قداش تنجم تسمي لي من غنيه فيها كواكب والنجوم
3: واحد من غير ما قداش نسمي لك نحاول
0: وحدك وحدك اعطيني رقم
3: كواكب ولا نجوم
0: كواكب نجوم
4: مجرات
0: مجرات صرفي
3: درب
0: قمر هلال
3: ثمانية
0: نجوم ثمانية
3: هم فهم برشا من بيه ثمانية عشرة ثمانية عشرة هاي
0: باش نعطيك لحظات تفكير خلي
3: لا لا زيد لازم سيغ لو تا خاطر باش برا
0: سامحني اختي تفضل
3: خاطر شغل يخمم نجوش لازم نكتب ليستا وقت باهي نجوم يا نجوم الليل الضوايا
0: واحد
3: يا قمر جبالي يا أمر يا يا يا يا أمر الليالي شنو
0: أمر الليالي
3: يا سهر
4: الليالي نفختكو
0: ستوب ستوب
3: غلط غلط أي سي غلط
0: عملتها عملتها عندك تا
3: إيه غلط ما نواصلش
0: ما توصلش شيء
5: غلط هاني صار غلط بالحق غلط مش
0: جو وريم
3: عودوا
4: ينجوم الليل ابدا
5: ينجوم الليل الضواء حبك عامل فيا يا قمر
3: يا قمر
5: الليل الليل الليل
0: الليل
5: نحن والقمر جيران قمرين دول ولعني
0: خمسه
4: يا قمر لو اثنين منك
5: يا قمر لو في اثنين منك
0: اي
5: ذيك في والليل تحت تحت القمر يا ناس ما احلى السهر في الليل تحت القمر
3: وحالي كيف نجوم قلترا يا حالي كيف نجوم قلترا ويوما قلترا
5: هذه شنو يزيدها حسب
3: هي ثمانية تو
5: هم الليل بينا يا ليل
0: ريم ريم باش نعتبر مجهود كبير برشا اللي عملته اما انت ما انت ماش تتكلم جمع
5: ما عادش يتكلم عن نفسك
0: لا عطا غنية
5: خالطة
0: ويعاود لي فيها
3: تحت الياسمينة في الليل
0: تحت الياسمينة في الليل
5: صحيت قدمت فيها عملت فورورد ما لقيتش فيها نجوم
3: في الليل استنى في القمر تجي
5: قدمت ما لقيتش نحن والأمر جيران قلت أمر يا أمر لا تطلعي على الشجرة نزلت واحدة
4: شو حلو حبيبي شو حلو هالأمر
5: هالأمر شوفوا ما أجمله مخصي
3: سايبة
5: مش سايبة
0: توا هذية لكم انتوما الكل قديش تنجم تسمي لي من غنية لراغب علامة
5: نسيش مجهود جماعي
0: جماعي جماعي
5: كلنا مع بعض
0: كتلو اي اعطيني رقم
5: قديش راغب علامة عملوا كان عشرة
3: يزي فيه البركة
5: يزي
0: يزي
4: الله زينة
5: ان شاء الله
3: زينة
0: ان شاء الله زينة حاضرين 3 2 1 جو
5: قلبي عاشقها والعيون
3: يا يا يا يا
5: يا حبيبي
3: يا حبيبي
4: يا ريت فيني خبيها
0: هاي
4: استمارة ستة
5: هاي
4: هذوما خمسة اللي بعنا خسر دلعنا سبعة
3: نسين الدنيا
5: ثلاثة تقولنا فرد وقت ما شاء الله كلي بالخليجي كل محلية
3: صحية مغرم يليل
5: مغرم يليل اللي بالخليج
4: لو في خفيني خبيب
3: اسف حبيب
5: قلناها اسف حبيب
3: وقتي
5: لأنك حبيبة صديقي هذيك هي كيش اسمها اللي بالخليجي وحلت غادي
4: حبي ليكي
5: كان انا حب انا ما انكشف ان ان ان ان ان ان
0: ان
5: ان
3: ان ان ان ان ان
0: ان ان ان صبايا وعزيز ان عزيز ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان سمعت عجبتني على النور دو معاك المصرية دي
3: والله اغنية حلوة
5: برش كنا صغيرين
0: برحمة لازة عليك عزيز حط تالي من يومين عجبتني
4: من يومين اسمها
0: من يومين محلاه النور دو محلاه صوته
3: وقاعد يعمل في خدمة كبيرة برشا ودي كولاب مهمين على الاخر في العالم العربي والله برافو عليه يعمل في ثنية على روحه وحده
4: ليش حليش حلغني يعني
0: محلاها روح خليها لحظة

0: جي جينيريك تاع مسلسل
1: جي.
2: هي في فيلم
0: عام جد
1: اسمعوا هاي
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: سين جيم مع ريم.
2: عسلامتكم. بونجور زينب, عنا عليك مدة.
3: مرحبا بيك.
2: سافا لاباس عليك؟
3: الحمد لله. آه
2: سيدي زينب, البارح لعبنا لعبة وهي ناخذوا ان تيم وما نتعديه من واحد لواحد إلا ما هو ما عادش ينجم يجاوب أكثر أسئلة. مثلا البارح لعبنا عواصم, فقد ما تقعد ربيب بتجاوب بصحيح, ما نتعديوش اللي كنتي
3: ولا
2: لا هي نعرف لي هي تسمع لك عليه وصلت. آه اليوم قلت
3: ليه مش معناتها أهم, معناتها مش نسمع, معناتها نعمل في بونكتواسيون بتاع المعلومات.
2: فوالا اليوم قلت خليني نسألكم على رؤساء دول.
3: جميل.
2: دونك انا باش نبدا
4: وين
2: الجو,
4: وين واش قلت انا الجو
2: ديما الجو, انا قلت جو ولا ما قلت؟ قلت الجو, اما فما جو ولا هنا تو نسالوا حاجات سهلين. فوقت اللي توح الرباب نتعداو لزينب وهكذا دا ولا نبداو. رؤساء ولا زعماء تاريخيين للبلدان ولا رؤساء حاليين, المهم تعرفوا البلاد. رباب ونعرفش شكون يرشم غاديكا هكا فما زميلنا, انا نقول الرئيس وانت تقول البلاد. نيلسون مانديلا
3: افريك دو سود.
2: رباب تجي كي تكمل رباب تاع ديلك انت
3: بس خايل بالغوره كالعاده.
2: ب ايمانويل ماكرون
3: فرنسا.
2: يا بنتي اسكتي. رباب انا نسال في رباب
3: نغيب نتمهمش.
2: تقعد رباب تجي وبتجاوب كي توحل رباب نتاع ديلك انت. كل واحد قداش ينجم يلم من
3: يقعد.
2: شوش باش نعملوا احنا باش نحسب روحي بديت بزين باش ما تغورش عليك مره. باش نحسب روحي بديت بزين باش نعمل هكا.
5: خير خير رباب
2: أي نيلسون مانديلا جابت وزينب. إيمانويل ماكرون نتعدى. واشنطن جورج واشنطن.
3: الولايات المتحدة.
2: عبد المجيد تبون
3: زير.
2: باراك أوباما
3: أمريكا الولايات المتحدة.
5: باش نقعدوا في زينب.
2: توماس جيفرسون.
3: توماس جيفرسون
2: بالسوغي لازم. توماس جيفرسون.
3: أي توماس جيفرسون. آه يا ربي يا ربي
2: ما عرفتش نتعدي.
3: ما عرفتش اما هو أما
2: جابتها رباب امريكا. نرجع رباب نلعب مع رباب. اي سيدي نقطه رباب.
4: شوفوا تندم بلي يحسبي لي نتاع فرنسا نيستي.
2: انت البارح كي حسبت روحك قلت لك زايده روحك ثلاثه بونتو. اي سيدي الرشمه هيا هون. ليوبول سيدار سانغور. سانغور
4: اسبانيا.
2: لا جعفر سانغور
5: سنغال.
2: سنغال صحيت. نمشي للرافع. الرافع جعفر. بوتين فلاديمير بوتين
5: روسيا.
2: روسيا فرانكلين روزفلت.
5: روزفلت امريكا.
2: امريكا بوريس يلتسين.
5: اتحاد السوفيتي.
2: روسيا. روسيا زينب. لا مش هيبيد.
3: مش هيبيد بكل.
2: زينب انور السادات
3: مصر.
2: باتريك دو ماكماو. باتريس دو ماكماو. باتريس دو ماك ماون. يقولوا ماك ماون في العاده. ماك ماهون بالعربي.
3: باتريس دو ماك ماون
2: باتريس دو
5: مالي.
3: باتريس دو
2: معناها كيف هو اسمه باتريس دو وين يهزك
3: في يهزني لفرنسا.
2: فرنسا شيك صعب في الحقيقه.
4: وا
2: التاريخ اختي التاريخ. شارل دو غول
3: فرنسا.
2: غسيب طيب اردوغان
3: تركيا. كيفاش بتجيبوا معايا شباب؟
2: عند زينب. دوايت دي ايزنهاور.
3: جيبوا معايا الولاد.
2: ايزنهاور
3: الماني. الماني
2: غلط.
3: هولندا.
5: ايزنهاور امريكا.
2: صحيح.
4: كل والله
2: امريكا. جعفور. جعفور حبيب بورقيبه.
3: خمم شويه.
2: خمم مليح.
5: تونس.
2: تونس صحيح. تونس. اه يا سيدي ريتشارد نيكسون
5: امريكا.
2: امريكا شرفت يا نيكسون بابا. فرانسوا ميتيران
5: فرنسا.
2: رونالد ريغان
5: امريكا.
2: امريكا
5: خلوني تو ماشي الكارت ماشي.
2: موبوتو سيسي سيكو. سيسي سيكو
5: سيكو مالي.
2: لا غانا هي البلاد تبدل اسمها. نحن في الافريك امبارح حكينا فيها اللي تبدل اسمها.
5: زامبيا.
2: الاخرى زاير اللي هي لدي سي اكتويل. صحيت جعفور. لولا دا سيلفا.
5: لولا دا سيلفا
2: دا سيلفا
3: بريزيل
5: امان انا
3: او جعفر.
2: هي ما هي فكرة
5: ولا نعرف ونعرف
2: ماشي وين
5: البرازيل.
2: زينب
5: وكان عامل نظافة
2: البرازيل. صحيت فولوديمير زيلنسكي وحده.
5: زيلنسكي هذي
2: وحده
5: زيلنسكي هذي أوروبا الشرقية.
2: أي قول قول.
5: روسيا.
4: أوكرانيا.
2: أوكرانيا نمشي والزينب الحرب بوتين وزيلنسكي جعفر.
5: والله ما نسي
2: ميسيلش. زينب طوى تيودور روزفلت.
3: أمريكا.
2: أمريكا. أحمد بن بلة.
3: أحمد بن بلة. زير.
2: زير بيان سور. بيان سور. نيلسون كاميسا.
3: نيلسون كاميسا.
2: شاميسا بالفرنسية تكتب.
3: نيلسون كاميسا. من أنا بلاد الجيران.
2: A M I S A.
3: من أنا بلاد من الجيران.
2: أي دولة إفريقية.
3: نيلسون كاميسا.
4: غانا.
2: لا.
3: نيلسون كاميسا.
5: كاميسا
3: ثواني عائلة كاميسا منين هم أصلا؟
2: لحظة قالوا.
5: غانا.
2: يا جماعة الخير اسكتوا دور لهنا
3: زاد. جاد؟
2: لا. زيمبابوي. نمشي والرباب بأنكم الزوز ضيعتوا. جو بايدن رباب.
3: أمريكا.
2: أمريكا.
5: إنسان مجرب يسكت.
2: أبراهام لينكولن.
3: أمريكا.
2: أمريكا صحيت. فرانسوا ميتيران.
3: فرنسا.
2: فرنسا.
3: جاتنا للإشتراك.
2: جمال عبد الناصر.
3: مصر.
2: مصر. أحمد سيكو توري.
3: لا لا لا لا لا.
5: نيجيريا.
2: لا. زوز غالتين زينب.
3: بوركينا فاسو.
2: لا لا غيني. غينيا
3: معناها غينيا.
2: نمشي
5: سينيغال.
2: كينياتا. وفما زوز رؤساء فما جومو كينياتا وأوهورو كينياتا.
3: نبدأ بالأول.
2: احنا عند زينب طبعا. زوز كينياتا ومن نفس البلاد.
5: كينيا.
2: صحيت.
3: كينيا. لا لا.
2: جوا عليها الحياة.
5: محمد علي التونسي.
3: والله
2: جعفور. جعفور عندك انت. جميل. هاي سيدي.
3: مشكلة تجاوب الصحيحة تهز.
2: هوغو تشافيز. ما تجاوبوش.
5: تشافيز.
2: هوغو تشافيز.
5: تشافيز معروف. فنزويلا.
2: فنزويلا. صحيت. فيديل كاسترو.
5: فيديل كاسترو. كوبا.
2: كوبا. كوبا. راول كاسترو.
5: كوبا.
2: صحيت. نيكولاس مادورو.
5: سمادورو.
2: مادورو.
5: سمادورو إيطاليا.
2: فنزويلا.
3: مادورو.
2: فنزويلا. برافو عليك.
3: يزو في الجوكين.
2: برافو عليك.
3: يزو في الجوكين.
2: برافو عليك.
5: اسم مدرخة ماشي تبع.
3: يزو ترامب.
2: تره زينب.
3: مادورو.
2: ميكايل غورباتشوف. غورباتشوف.
3: غورباتشوف ده اتحاد سوفيتي.
2: صحيح. الاتحاد السوفيتي. برافو عليك. سوكارنو.
3: إيطاليا.
2: لا.
5: سوكارنو.
3: لا لا استنى استنى استنى بلي لحظة.
2: بلد آسيوي.
3: اندونيسيا.
2: صحيح. صحيح. سوكارنو اندونيسيا. ترى
3: معروف بالوحده نتاعي بس هديم.
2: دروبادي مورمو. مورمو ام او ار ام او.
3: دروبادي
2: مورمو.
5: كنا تزرب شويه ما
3: لين خمم خويا خمم
2: شويك حاس راك نش تربح
3: جاوب انت جافور انا جو باس لما
2: آسيوي بلد آسيوي.
3: دروبادي مورمو.
4: فيتنام.
2: لا.
5: فيلبين.
2: لا. جانا الزينب.
3: ماليزيا.
2: بلد كبير.
3: الهند.
2: الهند.
3: أوكي.
2: والله إيش بيكم بهتي. الهند. هاي سيدي عندك أنت. محمود عباس.
3: محمود عباس. فلسطين.
2: فلسطين. أحسنتي. محمد خاتمي.
3: محمد خاتمي.
5: إيران.
3: إلهي.
2: صحيح. جعفور. إيران. نمشي الجعفور. سمحني جعفورة. تباري فاسكيز. فاسكيز نعرفوه.
3: فاسكيز والله نعرفوه.
2: فاسكيز نعرفوه.
3: مش بعيد علينا.
5: اعطيني شو وقت.
2: لا بعيد.
5: تباري فاسكيز.
2: يطيب ويخلط.
5: لا لا امريكا هو امريكا.
2: امريكا الجنوبية.
5: امريكا الجنوبية. المكسيك.
2: لا شكون يجرب.
3: فاسكيز.
4: الاكوادور.
3: الارجنتين.
5: شيلي.
2: لا لوروغواي. لوروغواي. نمشي و
5: لا مونيا كتبت لي ربي.
2: أحمدي نجاد. محمود أحمدي نجاد.
3: محمود أحمدي نجاد.
5: إيران.
2: إيران. إيران. أما قالتها
5: والله أنا قلت
4: والله جعفر
3: قالتها أصدق مكاو
2: برا جعفر عند جعفر. عبدو ضيوف.
5: عبدو ضيوف سينيغال.
2: سينيغال أحسنت. اليمين زروال.
5: مغرب.
2: غالط. غالط.
3: غالط. موريتانيا.
2: ليه الجزائر.
5: الجزائر.
2: اما قلت المغرب قبل.
5: اي اما قلت الجزائر.
2: هاني رجعت لك ليك انت. يا سيدي محمد مرسي.
5: محمد مرسي مصر.
3: مصر.
2: مصر. ايميل لحود.
5: لبنان.
2: لبنان. حافظ الاسد.
3: سوريا.
5: سوريا.
2: سوريا. سهله سهله. علي عبد الله صالح.
5: اليمن.
3: اليمن.
2: اليمن. احسنت.
5: خلوني واحد.
2: ماكي سال. اس ا دو زل.
3: خلوني واحد.
5: غينيا.
2: غلط. رباب.
4: غينيا بيساو.
2: غلط. اختي.
4: الكونغو الديمقراطي. عاود لي الاسم بالله.
2: ماكي سال. اس ا ال ال.
3: كامرون.
2: السنغال. رباب.
4: السنغال. يا رسول الله سنغال.
2: رباب.
4: يا ربي.
2: عمر بونغو معروف.
3: اها.
2: بونغو.
3: عمر. بلاد مسلمة م- معناتها
5: السنغال
3: مالي
2: صومال لا تبدا إيه؟ بالجي بالغا
3: غانا
2: لا
5: غينيا
2: لا
3: الغابون
2: صحيت
3: الغابون
2: هاي نكمل معك صحيت جورجيو نابوليتانو
3: ايطاليا
2: ايطاليا
5: ايطاليا موتزاريلا
2: دي سوزا مارسيلو ريبيلو دي سوزا دي سوزا كنت حب اس او يو اس ا لا
3: مكسيك
2: لا
3: كثرتو بنزويلا اورغواي
2: بحده
3: اسبانيا البرتغال
2: البرتغال البرتغال زينب نرجع لزينب البرتغال اعطيني يا اختي
3: فما برشا ما نعرفوهمش
2: صعبه الرومان اسمه هذا انسى راديف
3: رومان رومانيا
2: لا ماكش اي غادي هو
5: بلغاريا
2: صحيت بلغاريا ما خليه الزهر ب صحيت جعفر جيمس ماديسون ماديسون
5: ماديسون امريكا
2: براف
3: ماديسون سكوير
5: ريزون بلونش تاني
2: ماديسون امريكا
5: ماديسون عاد
2: بي جونسون ليندون بي جونسون
5: امريكا
2: امريكا جيمي كارتر
5: امريكا
2: شارل دو جول
5: فرنسا فهو على
2: فرنسا ساندرو بيرتيني
5: ايطاليا
2: ايطاليا ذا كله بال
5: قولك ماشي
3: والله برافو
5: الحمد لله سيري كامله
2: باتريس لومومبا
5: زاير
2: لا هذايا هذوما
5: كونغو
2: الكونغو صحيت هذوما هذوما اللي قادوا
3: اخونا نتاع لي صحيت
2: لحظة
3: مش هو ذاك اللي عمل
2: لحظة أنا تو أبار الرؤساء تو حبيت نقول لكم جست نقول لكم اللي قاعدين نتعداو للزعماء اللي ساهموا في تحرير بلدانهم دونك باتريس لوبومبا أبرز قادة استقلال الكونغو عن أنا بلاد
5: زير
2: عن أنا بلاد
3: بريطانيا بريطانيا أنا بلاد على بلجيكا
2: صحيت على بلجيكا زينوبة برافو برافو عليك برافو عليك جعفر توري أح هي اللي طلعت
5: أنا مالي توري
3: أنا
5: مالي
3: ما زلت باش نكمل أنا
2: عند زينب أحمد سيكو توري
3: مالي
2: قاد أنا بلاد في استقلالها عن فرنسا
3: عن فرنسا
2: عن 58
3: مالي
2: غينيا
3: غلط
2: ربيب ربيب
3: أيوة أحمد غلطني خاطر مالي إيه
2: متاعنا جواهر ليل نهرو تتكلمش وانت تتكلمش جواهر
3: إيران ولا
2: ليل نهرو شنو أختار
3: هند
2: هند احد ابرز قادة الاستقلال الهندي برافو عليك نكمل معاك هو شي منه
3: فيتنام
2: صحيح
3: فيتنام
2: رباب زينب توا فيتنام سيمون بوليفار
3: بوليفيا
2: ساهم في استقلال صحيت وساهم في استقلال فنزويلا وكولومبيا والاكوادور وبوليفيا والبي

0: مقاومة سلمية
1: باهي زي قادة المقاومة السلمية
2: لماخش دو سيل
3: نول السيلية
1: برابي لماخش دو شنو يحكي هيلي ذي نعرفيش
2: لماخش دو سيل
0: لماخش دو سيل هي اسمها مشية الملح
1: عليه
0: يذري ما
1: يذريه بالملح
2: بعده العين
0: ترك ترش بالملح وملح ما تروش بالعشرة
1: خرشوا دوك هو قاد المقاومة السلمية في الهند ضد أنا بليت
0: ضد بريطانيا
1: ضد بريطانيا برافو عليك وهذا علاش باش نكمل معاك
0: أنا
1: تكملي معايا كيفاه شكون شكون الرئيس اللي ارتبط اسمه باستقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا
0: ما تكلموا حسن رئيس
1: مش حسن الثاني
0: لا مش حسن الثاني الحقيقة ملك هذاك
1: تي الملك نحكي تي مش حسن الثاني يمشي شكون
0: بوه حسن الثاني بوه
1: بوه واش اسمه هو ولده وش اسمه
0: محمد
1: دونك بوش اسمه
0: محمد محمد الخامس
1: صحيح صحيح
0: محمد الخامس تذكرتيش
1: محمد الخامس محمد الخامس راك ضحك جعفور صحيح يزي يا جعفور صحيح
0: بصفة عامة
1: شكون اللي سميناهم بكري رؤساء من كينيا شو لقبهم
3: كينياتا
1: كينياتا كينياتا ابرز رموز استقلال كينيا هو جومو كينياتا استقلت كينيا عن أنا بلد عن أي قوة استعمارية
0: عن القوة الإيطالية
1: لا بريطانية بريطانية, بريطانية. برافو عليك يا زينب زينب سميلي حتى لو كان سميناهم سميلي خمسة رؤساء فرانسيس
2: جيسكار ديستان ميتيران شارل دو غول جاك شيراك ماكرون
1: ماكرون شكون ينجم يزيد واحد
0: فرانسوا هولاند
1: فرانسوا هولاند شكون ينجم يزيد واحد آخر جورج
0: اوليسي البارح مركز البارح مش نورمال
2: لا لا لا جورج
0: البو تريت لي من برا مش موضوع
1: بومبيدو
2: بومبيدو بومبيدو
1: بومبيدو برافو عليك رباب قداش نجم تسمي لي من رئيس امريكي باللي سميناه
3: خمسة
1: ترا
3: جو بايدن ترامب باراك اوباما روزفلت واشنطن جورج الاب ولا شنو هذوكم
1: جورج بوش الزوز كان تحب الاب والاب قعدت نجم تزيد
0: كينيدي
1: كينيدي
2: كارتر
1: كارتر
0: ماديسون
3: ثمانية
0: حقيقة ما نجمش ننساها ماديسون
3: تسعدوا
1: معي برا شيء صحيح نجموا اي عند رباب النقاط نجموا نكملوا جرانت روزفلت ويلسون روزفلت فما زوز راهو تيودور روزفلت وفرانكلين دي روزفلت
0: فما
1: ايزنهاور يزي جون اف كينيدي عندنا جونسون نيكسون كارتر ريغان بيل كلينتون ديما ننساو جورج دبليو بوش الاقدم منهم قلنا بكري جورج واشنطن وجيفرسون جيمس ماديسون اندرو جاكسون وابراهام لينكولن أنا خليت فما بلدان ما سألتكمش الحقيقة مثلا تشيك وسلوفاكيا ولوتريش وتنجموا تعرفوا هذو ما صعيب شوية جعفور النقطة الأخيرة هذي أي. عبد ربو منصور هادي
0: هذي موريتانيا
1: لا تراه البنات
2: سودان
1: لا
3: تشاد
0: مصر
1: اليمن
3: يمن يمن يمن
1: عبد ربو منصور هادي احسبوا لنا الأولاد
2: كل بلدان يعملوا أسماء مركبة فيها ثلاثية ولا ربعية ولا
1: جعفور 30
2: برافو جعفور
3: قول والله
1: زينب 28
3: صحيح جعفور
1: ورباب
2: ستة
3: ليش ولا جاوبت
1: قديش 12 ذوما
3: 18
1: 15 رباب صحيح جعفور
2: برافو
1: والله صحيح جعفور برافو عليكم أحسنتم
2: مش سهل اللعبة
1: أحسنتم يعطيكم الصحة ميرسي جعفور هذه كانت سنجي معريم يا جعفور جي قد
2: محتفل لومومبا
0: لومومبا ميرسي عايشك صحة شكرا زينوبات
2: ميرسي جعفور عايشك
0: رباب ميرسي بوكو الأولاد ميرسي عزيز يبارك لك صاحب حوس يا مريقل هاي أخوي تقابل غدو في نص توقيت 9:30 نهار في الأمين باي باي
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2 كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على 9.2 ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب 9.2 وزادة على السيت متاعنا www.9.2.com على 9.2 ما يفوتك شيء صوتكم ديوان افهم فلاش نيوز

موجز ومنتصف النهار دي ونفهم عسلمة. الديوان الوطني للأعلاف ينطلق بداية من اليوم في تزويد صغار ومتوسطي مربي المشية بالعلاف الخشنة لإصابة 2026، موضحا أنه تم تسعير قرط القصيبة ب 12 دينار للبلة وتبن الشعير وتبن التريتيكال بخمسة دنانير للبلة الواحدة. وفي سياقنا متصل، ديوان الأعلاف يدعو الهياكل المهنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية للتنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلم بصفة منظمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واليقظة على مستوى عدد من تقاطعات السكك الحديدية إلى حين استكمال أشغال إصلاح الأعطاب المسجلة في تجهيزات حواجز العبور والتي نتجت عن عمليات سرقة متكررة. وأوضحت الشركة أن هذه التقاطعات تشمل كلا من تقاطع جامع الشفا ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، إضافة إلى تقاطع سوق الجملة ببير القصعة. اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحف المحترف تفيد بأن البطاقات المهنية لسنتي 2025-2026 جاهزة وستشرع في توزيعها بداية من يوم الغد. وقد حددت أجل الاعتراض على قرارات الرفض بعشرة أيام انطلاقا من تعليق نسخة هذا البلاغ بمقر اللجنة. انطلاق الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بقصر المعارض بالكرم اليوم لتتواصل إلى غاية يوم 11 من جوان، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة. إلى الشأن الدولي، قائد القوات البرية بالجيش الإيراني يقول أن قوته تتمتع بجاهزية عالية ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل. ومشروع القرار الأوروبي الأمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية ويدعوها إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من هذه المواد. مدينة عدن العاصمة المؤقتة لجنوب اليمن تشهد احتجاجات ليلية غاضبة على خلفية الانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي منذ عدة أيام بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل المشوار ينطلق مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية. برشا مواضيع اليوم في انتظاركم في برنامج هنا تونس، كما عودناكم نحاولوا فيه كل مرة كل ما يكون فما ملف مهم، ملف فيهم الشأن الوطني وغيره، نحاولوا نطرحوا بالعمق في البلاتو من خلال طرح كبرى الأسئلة والتحليلات والنقاشات اللي تنجم تصير في علاقة به. واليوم باش نحكي على التوقعات أو أحدث التوقعات السكانية عن مستقبل تونس من مجتمع شاب إلى مجتمع يشيخ تدريجيا. شنو تفاصيل الدراسة هذية وخاصة من معهد الوطني للإحصاء، نرجو بعد على التفاصيل قراءة في الأرقام وفي المعطيات إن شاء الله على امتداد الساعة الأولانية مع المختصة في الديموغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوش، إن شاء الله بشكون ضيفتنا على امتداد الساعة الأولانية. ومن بعد أكيد في الساعة الثانية باش نرجو معكم لفقرة الارتيكل ديجور، المقال اليوم اللي اختره لنا سرحان الشيخاوي، من يفرض شروط النهاية، ترامب أم إيران؟ مهم جدا نرجو على آخر التطورات كما عودناكم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، شنو آخر التطورات المتعلقة بالحرب الحالية، وهل يمكن الحديث عن النهاية، وإذا كان فما نهاية للحرب الحالية شنو شروطها ومن سيفرض شروط هذه النهاية؟ نكتشف التفاصيل في المقال. وبعد في فقرة بالأرقام باش نحكيه على مذيق هرمز، مصدر جديد للتضخم العالمي، نرجع على الأرقام والنسب آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي كالعادة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ومرحبا بجميع المستمعات مشاهدين مستمعين والمشاهدات و بيك بسرحان فريق الأعداد وأيضا بضيفتنا، مرحبا بك.
4: مرحبا بك،
2: مساعدة جدا باستقبال ضيفتنا لليوم المختصة في الديموغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكل.
2: مرحبا بك أستاذة، شرفنا، مرحبا بك، مشكورة على قبولك الحضور معنا. الحقيقة باش نحكي على دراسة مهمة جدا، وباش نحكي على موضوع ومهم ومهم برشا يفتح برشا أفاق برشا نقاشوني في البلاتو، تنرجم بعد بالنقاش. وعلى يساري كالعادة سرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا، مرحبا بطارق، مرحبا بالأستاذة معنا، ومرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. فقط ابتسام لازم تحل قوسين وقت اللي تقول المجتمع التونسي مجتمع يا شيخ، لانه نور الفارسي بالي شيخ معناه عامل جو المجتمع. قال لك لي رو مش يا شيخ المجتمع، مش شيخ برشا دونك، هو قال لك المجتمع نور يا شيخ معناه يكبر في العمر، مش يا شيخ معناه شيخ وعامل جو. سورتو انا شيخ،
2: هو مش شباب، هو ولا لا نجم نصنفوهم الشباب نور ولا لا،
3: هو شوف
2: حسب المعايير والمعطيات.
3: هو بالنسبه للتعب السكاني خلينا نوضحوا في البلاتو هذا، معناش تعب سكاني، معناه نحن الكل شباب لهنا بما فينا نور وغيره. نبداو معناها في الشيخوخه باعتبار خليفه وبسام، هذوك معناها دخلوا في مرحله تقاعد بالنسبه لنا نحن مزال بنا وطارق، مازلنا صغار. دونك مسألة تهرم وبعد كي جيت نقشها نخرجوا نحن متعود تعيط الخليفة وبسام يفهموا برشا في المسائل دي ريتريات وغير بالحكيات هذوما الكل.
2: تحية له ومرة أخرى، ربي يهديك سرحان الشيخ، ومرحبا بكم الكل. طارق
3: بسام خلاص تقاعد من 20 سنة.
2: سيبو سيبو سيبو يهديك ربي يا سرحان، مرحبا بكم الكل. سرحان طارق الكحلي، ومرة أخرى سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا لليوم ابتهال بوشوشة، ومرة أخرى أستاذة مرحبا بك مختصة في الديموغرافيا، مشكورة على قبولك الحضور معنا. الدراسة دراسة مهمة ومهمة جدا، خلينا نقول فيها جملة من المعطيات، فيها جملة من العناوين أيضا اللي تخلينا تكون عنا وكأنه كشف مبكر لجزء من التوقعات اللي تم كيفاش باش تكون عليه التركيبة السكانية لبلادنا. مهم موضوع مهم ومهم جدا. في البداية نحط ساعة دراسة في السياق متاعهم بعد تنجيو للتفاصيل بشوية بشوية. تفضل أستاذ.
4: نحكيو على الإسقاطات الديموغرافية بروجيكسون لابوبيلاسون اللي هي عمل إحصائي يقوم به معهد الوطن الإحصاء بعد كل تعداد السكان والإسقاطات السكانية تمكننا باش نعرفوا نستشرفوا شوية التنبؤات متاع منقولوا احنا عدد السكان المستقبلي والتركيبة متاعه حسب الجنس والفئة العمرية واللي هي معلومات مهمة خاصة للتخطيط واللي هي تتزامن في الغالب مع تخطيط التنمية للبلاد التونسية.
2: هذه خلينا نقول السياق العام للدراسة هذه. المعطيات المضمنة فيها في عناوين كبرى، شنو أبرز الأرقام اللي تخلينا إلى حد ما نفهم السياقات اللي باش تكون عليها في المستقبل أستاذ؟
4: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديموغرافي اللي هو معناها حاجة من الحاجات اللي اكتشفناها ولا حتى ظهرت أكثر في التعداد العام للسكان والسكنة. بعد ما عملنا تعداد ظهر اللي النمو الديموغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معناها النسبة هذه تضاهي 0.5%. اللي النمو الديموغرافي باش يتباطأ أكثر باش نوصل حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديموغرافي زيرو 0%، يعني باش يكون ما ثماش ارتفاع ثم نقول احنا استقرار لعدد السكان، يعني باش يكون ثم استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عنا انخفاض نسبة الخصوبة، معدل الخصوبة اللي هو الانخفاض هذا يبدينا نلاحظوا فيه بعد 2014 واللي هو تسارع مع بعد الكوفيد. احنا كنا نتصوروا اللي الكوفيد باش يكون مرحلة كما نقولوا كونجونكتوريل، معنا مرحلة وباش تتعدى، معنا بعد ما يوفى الكوفيد باش نرجعوا للمستوى العادي، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معنا عنده تأثيره أكيد على تركيبة السكان، واللي هو باش لاحظنا التعداد اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، يعني قدرة النسبة ب 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وباش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% باش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي باش يكون عنا على حسب تقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
2: ثم بعد نرجع على تفاصيل أخرى ومحاور أخرى أستاذة ابتهال، ولكن هنسمعوني حتى البلاتو الحاضرين معنا بتبيع طارق وسرحان شنية رؤيتهم في علاقة بالتفاصيل المضمنة في الدراسة هذه اللي خلينا نقول العنوان العريض طارق تباطؤ النمو الديموغرافي. ما نجموش نحكي على الدراسة هذه كمجرد ربما بسط لعدد من التوقعات اللي بخصوص عدد السكان، بل هل يمكن قراءتها في إطار طارق انذار مبكر اليوم حول مستقبل تونس الديموغرافي خلال 30 سنة القادمة؟
5: والله أنا قبل ما نبدأ نعلق وأنا نحب نزيد نستوضح من الأستاذة ابتهال مزيد من المعطيات حول طريقة البروجيكسيون اللي صارت المنهجية، منهجية الدراسة كيفاش تم التوصل لهذه النتائج، باش نفسر زادة مهم للمواطنين لأنه خاطر بعض الناس ممكن ما يفهموش اللي فما منهجية علمية للاستشراف الاستراتيجي، وهي منهجية يعني معناتها محكمة وصاير عليها دراسات وخدمة، ما هوش عرافة ولا نقرأ في الكف دونك يلزم نوضحه للناس الحاجات هذية باش بعد كي نتحدثوا نبدأ نتحدثوا ياخذوا المسألة بأكثر جدية ربما، وأنه ما هيش لعب، هذه مش مجرد معناها انطباعات أو تقديرات هكا بدون أسس يعني.
4: لا، هو هي طريقة علمية معتمدة على بعض على العديد من الركائز العلمية اللي هي معتمدة على المستوى الدولي. قبل كنا يعني وثم في الـ في الـ في الـ في الاكزرسيس هذا يعني في العملية هذه بالذات استعملنا طريقة متطورة، يعني من أحدث الطرق اللي مستعملة في الإسقاطات السكانية اللي هي استعملنا الطريقة الاحتمالية اللي هي ميثود probabilist بايزين يعني, واللي هي تعتمد على طرق علمية إحصائية يقع نقول احنا الاناليز يعني يقع دراسة الوضع الحالي للمغيرات الديموغرافية اللي هي الخصوبة والهجرة والوفيات, يقع دراسة تطورها عبر الزمن يعني التطور كيفاش تطورت من السنوات نقول احنا أكثر من 30 سنة حتى التوى باش يقع الاستشراف حسب طرق علمية للعدد السكان والتركيبة متاعه في المستقبل.
2: به واضحة هكي المسألة طرف علاقة بالمنهجية حتى واضحة بالنسبة للناس اللي تبع فينا
6: أنه هذه النتائج هي نتائج جدية ليست مسائل انطباعية ويجب أخذها يعني المستقبل ربما إذا كان تقعد نفس السياسات وتقعد نفس الظروف وتقعد نفس الأوضاع خاطر معناتها لهنا الميتود هذية ما تدخلش فيها قراءة يعني المتغيرات الأخرى الهيكلية يعني فما دول تقرر تغير السياسة العامة السكانية متاحها ما تاخذش بعين الاعتبار, تاخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية وبقائها يشوف لك كيفاش التندانس ماشية وكيف مستوى التغير كيفاش حاصل ويحسب عليه هو من هنا لعشرين ثلاثين سنة ويقول لك نحن ماشيين لغديك يعني ما يدخلش في التقدير متاع السياسات العمومية اللي كما قلت نشتغل إذا كان تقعد الظروف كما هي والمعطيات كيف احنا نتجه إلى هذا الوضع هاو كنشوفوا فيه الهرم ماشي ويطوي ما عادش هرم ماشي بشمالي ومستطيل هكي معناها متاع كما قالت توا الأستاذة الثلث راهو الثلث السكان باش يوليو معناتها من المسنين اللي لزمنا شنو معناتها يكون يخدم عليهم باش يوفر لهم مش فقط التقاعد بل الرعاية الأهم الرعاية الصحية يعني راهو التوازنات كبرى ستختل مش لعب منيش نتفدلكوا لهنا رانا ماشيين والتغييرات هذه إذا كان نحب ونحاول نأثروا عليها التوندونس خدرة هذه تسمى توندونس لورد باش تتعمل تاخذ وقت وباش تتغير تاخذ وقت وتقعد 5-10-15 سنة باش تتغير التوندونس إذا كان هي باش تتغير إذا كان النجم نغيروها وإذا كان فما سياسات النجم نتوافق عليها باش تتغير فإنه يلزمها وقت توندونس لورد بطيئة جدا كما فما أنواع متاع تاريخ كالتاريخ البطيء جدا من أهم المؤرخين في الموضوع الديموغرافيا في ليبوك بري مودرن فرنون بروديل. فرنون بروديل عنده فكرة الزمن في سرعات مختلفة الزمن البطيء والثقيل والزمن السريع يقول لك الزمن السياسي سريع سير تغير في السلطة كل 15 سنوات تتغير السلطة أما الزمن الاجتماعي والزمن الثقافي والزمن الديموغرافي فهو زمن ثقيل وبطيء تحب لك باش يتغير يلزمه عقود يعني باش تصير تغيرات على المستويات هذه وذا علاش هذا مهم جدا هذا لا يتعلق بأكلي أنت مع هذا الحاكم أو ذاك هذا يتعلق بمصير دولة ومجتمع وذاك علاش يلزم تتحط طويل وتتحط الكريسي للنظر بعمق في هذه المخرجات اللي كنا توا نسمع فيها وأثارها الكبيرة على مستقبل البلاد وتوازنات اللي في البلاد بيه. هي ذاك فرنون بروديل صديقي جدا يعني شنو ما احنا في التاريخ الحديث هذاك تنجم تقول الشخص المرجع الرئيسي خدم على تاريخ الديموغرافيا في ليبوك بري مودرن انا توا نجي للخلاصات
2: تفضل
6: باش نعاودوا نفسروا نعاودوا نوضحوا نحن شنو عن دونك عندنا توا يعني اقل شويه من 12 مليون ساكن اقل شويه وفقا للزيكزرسيس على الاستطلاعات السابقة والتعدادات السابقة وهذا التعداد عنا هالتوقع متاع بناء على هالمعطيات هذه تراجع معدل الخصوبة من أكثر من 3 أطفال عام 94 إلى 1.54 طفل 2024 أي دون عتبة التجديد الديموغرافي بين 2014 و2024 لم تزد نسبة السكان عدد السكان بمليون ساكن أقل من مليون عملنا 989,000 هبط معدل النمو السكاني إلى سنوي إلى 0.87 أدنى مستوى تاريخي في تاريخ البلاد التقويم الإنجابي تركزت الأمومة شبه حصريا في فترة متأخرة من عمر المرأة، وهذه معروف المرأة كي توخر بعد 30 سنة تمشي 35 سنة ألور لا تفوت ال 35 سنة تخلى المرحلة صعبة في الإنجاب. دونك وهذا دونك شو معناتها تركز الأمور شبه حصريا في 30-34 سنة، لأنه نحن في الثقافة متاعنا فقط الزواج يسمح بالأمومة عموما، يعني ما مش كيف الدول الغربية تنجم تكون أم بدون زواج. هذا يعني سن الزواج تأخر تأخر لين بعد 30 سنة. هذا هو ارتفعت حصة ما يتجاوز 60 سنة من في الوفيات من 61 عام 94 إلى 77 انعكاسا لشيخوخة البنية العمرية، وأيضا لأنه زاد الوضعية الرعاية الصحية تسمح أيضا بذلك. تراجعت زيادة طبيعية من 152 ألف عام 2015 إلى 53 ألف فقط عام 2024. هذه هي التغير البطيء، شفتها كالتغيرات الضخمة، أما تاخذ وقت، أما كي تتغير ما صعيب باش ترجعها في اتجاه آخر. الرصيد الهجري سالب القوة من المعطيات المؤشرات المهمة، سولد ميغراتوار نيجاتيف، وأكثر تقلبا لدى الرجال. يعني هذا يعني هذا بناء على هالمسار هذايا هل المعطيات والمعادلات خاتذوما ديزيكواسيون تاع التغير، فانه عام 2030 ما نبش نزيدوا كان في حدود قديش كنا 11 مليون فاصل 9 باش نوليو 12 مليون فاصل 16 فاصل 1، ما حد شيء براتيكمون، يعني زياده 190 الف ساكن في الست سنوات فقط. 2054 يعني في الاقصى الاسقاطات الاقصى باش نزيدوا فقط 13.3 مليون، يعني زياده معناها لا تبلغ حتى المليون ساكن، وهذا خطير جدا. الخصوبة المتوقعة في 54.81، تعزز حصة النساء مقارنة بالرجال في 54، يعني لهنا فما فترة باش نتحولوا فيها إلى دولة تشبه دولة أخرى اللي هي النموذج في الدول المتهرمة في العالم، اللي هي دولة كوريا الجنوبية، اللي هي نحن علاش نجبد كوريا الجنوبية، خاطر نحن في الخمسينات كنا عموما متقاربين تماما مع كوريا الجنوبية في المسائل الديمغرافية والصحية والوضع الاقتصادي الفرق وين؟ كوريا الجنوبية عملت قفزة عملاقة في الجانب الاقتصادي، ولت واحدة من نمور وقوة جيوسياسية وسيطة، مش عملاقة وسيطة، مازالت كي عملت مؤتمر في كوريا الجنوبية مع أفريقيا، والمجتمع تهرم. لكن أنت عندك اقتصاد قوي يستطيع تحمل صدمات الصناديق الاجتماعية التعبة. نحن لا عملنا خفزة اقتصادية، لكن وصلنا كيف كوريا الجنوبية عملنا تهرب سكاني. يعني خذينا ما هو سلبي في النموذج هذا الاتجاه نحو التهرب، بدون على الأقل نعملوا يا أخويا شوية نمو ونوصل للمستوى يعني مرتفع. هذه المفارقة الكبرى اللي نحن فيها، وهي تونجينا للاستطباعات، لأنه أنا جبت على الهجرة نحب نحكي على هذا في علاقة حتى بالنقاش على الهجرة غير النظامية توا وغيرها من المسائل.
7: نرجع بعد على الهجرة وعلى الاستطباعات، ولكن مهم جدا نرجع نسمع الدكتورة بتهيل. طبعا كان عندها تفاعل مع الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت طارق، وجملة النقاط والمؤشرات اللي ذكرها طارق المضمنة في الدراسة. وهوني باش نرجع بيك مثال أستاذة لفكرة في شنو تصلح الإسقاطات الديمغرافية هذه ومدى أهميتها. طارق وعطاء ربما ألقى ضوء شوي على المسألة الاقتصادية، ويقول لك على الأقل في نماذج أخرى إذا كان مش نحكيه على مجتمع فيه نوع من التهرم السكاني، ولكن عنده ميناء الأرضية الاقتصادية اللي تخلي ربما المسألة تكون إلى حد ما ينجم يواجه ما يمكن تسميته بالصدمة الديمغرافية. ولكن اليوم نحكيه على بنية تحتية اقتصادية معينة في تونس، علاش مهم جدا مثل هذه الدراسات وهذه الإسقاطات الديمغرافية؟ تفضل.
4: هو نرجع باش ناكد اللي باش نقولوا راه هما تنبؤات، يعني ماهوش معناها استطلاعات، ماهيش تنبؤات حتميه، معناها اي حاجه اي مغير يتغير ينجم يغير الاسقاطات هذه، واللي هي نستعملها اكثر شيء في المخططات المتنبه وفي للتخطيط. يعني في عوض باش نتفاجئ انا بعد 30 سنه بوضع ديموغرافي ونحاول نتاقلم معاه نولي نحضر له من قبل. دونك اهميه الاسقاطات هي في لي بريباراسيون، التحذير لما هو ما شنو باش يصير في المستقبل يعني
7: انا على الاقل 2030 بعد اربع سنين هاو شنو ينجم باش يكون الصوره معناها
4: باش يكون الصوره وهي هي من من المحتمل باش نقولوا احنا راهو من المحتمل الصوره تكون كيف من هكا معناها عندنا probability ما بين كبيره باش تكون الصوره كيف من هكا ولذا من المستحسن التحذير ليها باش نشوفوا هي يكون تحذير على مستوى التعليم على مستوى سوق الشغل على مستوى الصحه على مستوى السياسات زادة السكانية والأسرية يعني كله هو إذا أنت عندك تركيبة السكان عندك قداش عندك من صغير نجم تعرف قداش من مدرسة نجم تعرف قداش من سن إذا أنت عندك زادة تركيبة السكان باش يكونوا معنيين بسوق الشغل نجم يعني نجم يكون عندنا يعني خطط للاستيعاب هذه نقولوا احنا طبقة من السكان زادة كيف ما احنا قلنا لو كان عندنا نسبة معينة من السكان اللي هم في عمر 60 سنة فما فوق دونك عندهم خصوصيات وعندهم حاجات مخصصة لك العمر هذاك يلزمنا يكون عندنا تحذيرات يعني يلزمنا نتلائموا يلزمنا نتفاعل مع الوضع الديموغرافي متاعنا الحالي والمستقبلي باش نكونوا متحذرين للتغيرات الكل التغيرات الديموغرافية في تونس نجم نقولوا كانت سريعة خاطر في 50 سنة في بريتو 60 سنة نقولوا احنا من عام 56 حتى 2000 وصلنا المستوى في الخصوبة اللي هو أقل من مستوى تجديد الأجيال اللي هو 2.1 بما معنى يعني في 2000 في سنة 2000 وصلنا اللي العائلة التونسية ما تنجبش أكثر من 2 ما معدل 2.1 طفل لكل المرحلة هذه في بلدان أخرى كانت طويلة بالنسبة لنا احنا هذيك علاش راهو مهم باش نرجعوا للهستوريك نتاعنا وقت نعملوا الإسقاطات السكانية نتاعنا باش نشوفوا كيفاش كانت المتغيرات وسرعتها وكيف شنو ما الحاجات اللي أثروا عليها وكيفاش تبدلت تركيبة السكان في الفترة هذه ويأخذ بعين الاعتبار في بها في الإسقاطات السكانية دونك أي مغير توا ينجم يصير هو ينجم يأثر كيف ما قلنا احنا توا ريبونديسمون معناها الارتفاع مستوى الخصوبة في تونس اللي كان في 2014 واللي هو بدأ من بعد سنة 2000 بدأنا نشوف في ارتفاع في الولادات ما كانش متوقع يعني كان الريبونديسمون تاعنا ما كانش كنا نتصوروا اللي معدل الخصوبه باش ينخفض اكثر ولكن صار العكس توا اللي كيف ما كنت نحكي بكري الانخفاض السريع اللي صار بعد الكوفيد ما كانش متوقع كنا نتصوروا اللي باش نرجعوا على الاقل شويه اللي فيما كان السنوات اللي وزاد اللي هي حاجه باهيه اللي ثم نافذه صغيره باش تنفتح في 2030 باش ثم ارتفاع لمعدل الولادات وثم ارتفاع لمعدل الخصوبة واللي هو يكون بالنسبة لنا احنا نجم يكون إذا هو صار وإذا هي كيف ما قال الأستاذ لو كان كل شيء بقى كيف من هكا ما ثماش تغيرات أخرى ما ثماش تغير في طبيعة نقول احنا في أولويات المواطن التونسي لو كان هو بقى ما ثماش تغيرات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي اللي تنجم تغير الصورة راهو المستوى الخصوبة باش يرتفع في من خلال من 2030 حتى 2045 باش نشاهدوا ثم ارتفاع في مستوى الخصوبة وارتفاع في عدد الولادات
7: يعني الفترة هذه 2030-2045 لازم يصير استغلالها في علاقة بتجاوز هالإشكال في علاقة بتباطؤ النمو
4: باش نحاولوا نلقوا كيفاش ثم نقولوا احنا إكيليبر ديموغرافيك باش نحاولوا نلقوا استقرار ديموغرافي يعني من المستحسن استغلالها باش نوصلوا لها الفترة هذه ثم النافذة الديموغرافية من المستحسن نعملوا كل ما هو بيوصلها باش نوصلوا لها
7: واضح دكتورة ابتهال دونك نحكي على الدراسة في علاقة بالإسقاطات الديموغرافية والتوقعات بالنسبة للنمو الديموغرافي في تونس بالنسبة للسنوات القادمة دراسة مهمة جدا ترجع فيها المعهد الوطني الأحصاء والدراسة هذه على عدد كبير من التفاصيل والمعطيات وتعطينا صورة واضحة إلى حد ما بناء على جملة كبيرة من المتغيرات اللي بدورها تنجم تتغير المتغيرات هذه وتنجم يعني المعطيات تتبدل أو النسب تتبدل ولكن مهم جدا نكونوا على بينة إلى حد ما كيفاش باش تكون الصورة في السنوات القادمة باش نتحذروا لها بالكدي كما قالت الأستاذة وتعطينا فكرة خاصة كي نحكيه على النمو الديمغرافي ونحكيه على السياسات الديمغرافية اللي هي مرتبطة أساسا بعدد كبير من المسائل الأخرى ومن ذينها المسألة الاقتصادية المسألة الاجتماعية والمجتمعية. أكيد باش نرجع نسمعك سرحان ونرجع نكمل أكيد مع الأستاذة, ولكن قبل هذين نخرج فاصل صغير ورجعنا.
0: هنا تونس
1: Publicité. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود, يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
0: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج, باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان, وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفين اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
9: ريسبونسابل كوميرسيال ماركتينغ تريد ماركتينغ كاتيجوري مانجر مارشاندايزر او بريستاتير دو سوليسيون ريتيل ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: هنا تونس
7: هنا تونس نصف نهار و32 دقيقة. أهلا وسهلا, مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية, ويتواصل النقاش في البلاتو عن الدراسة اللي قام بها معهد الأحصاء مؤخرا في علاقة بالإسقاطات الديمغرافية ورؤية للنمو الديمغرافي خلال العقود المقبلة. شنو أبرز التحديات المؤشرات والمعطيات؟ ونذكر ضيفتنا لليوم في البلاتو المختصة في الديمغرافيا دكتورة ابتهال بوشوشة, مرحبا بك مرة أخرى دكتورة, مشكورة على قبولك الحضور معنا. وذكر حاضر معنا في التحليل ونقاش كامل الحصة طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي. وسرحان وصل في الحديث قراءتك طبعا لمختلف المعطيات والمؤشرات المضمنة في الدراسة, وهل يمكن الحديث على اليوم ضرورة واستعجال فرض أو ربما الحديث عن طرح سياسة سكانية وديمغرافية واضحة اليوم في تونس في علاقة بتباطؤ النمو الديمغرافي باش ما تتحولش المؤشرات والمعطيات والتوقعات هذية إلى أزمة اقتصادية أو اجتماعية مستقبلا. تفضل.
3: هو ابتسام, خلينا في البداية ولا نقول أن المعهد الوطني للأحصاء من أهم المكتسبات اللي موجودة في تونس, بمعنى نحكيه على مؤسسة عندها دراسات مهمة جدا من الناحية العلمية وتعطيك فكرة واضحة سواء على التنمية سواء على المسائل الديمغرافية صبنا على البنية المجتمعية الكل، وبالتالي المسألة دي لازمها تكون معناها محط اهتمام الدولة بشكل كبير جدا. اثنين، نحكيه على الدراسة دي اللي فيها أرقام وفيها معطيات شديدة الأهمية، ولازم التونسي كلها يبدو فاهمين شو معناها المعطيات اللي موجودة في هذا. أنا فقط باش نفتح قوسين مع الأستاذة، أنا تقديري خاصة أن الدراسة هذه كمعطى علمي أو كوثيقة علمية مهمة جدا من ناحية السياق ومن ناحية الدراسة ومن كل النواحي، لكن فما جزء منقوص في الدراسة هذه هو الجزء الاتصالي، وهذا مش مسؤوليتكم أنتم فقط، هذا مسؤولية الدولة التونسية الكل. يعني مش مسؤوليتكم أنتم، أنتم قاعدين تعملوا في دوركم، وسيادتك جيت بحذانا تحاول تفسر بعض المعطيات، لكن أنا من رأيي أنه الجهاز الرسمي للدولة التونسية الكل لازم يتحرك اتصاليا بشكل مكثف باش يفهم التونس على الأرقام الموجودة، لأنه الأرقام الموجودة هذه لا تعني الدولة التونسية في معناها الرسمي بقدر ما تعني الدولة التونسية في معناها الاجتماعي والمجتمعي، والتونس الكل لازم يكونوا عارفين شنو المعطيات اللي موجودة وشنو الأرقام اللي موجودة، لأنه بعض المعطيات التقنية ساعات التونس ما يفهمهاش، والأولى أنه نفهموا الوثيقة هذه وشنو اللي موجود فيه خير من ندخلوا فك المعارك التافهة الموجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلا لا تقدم لا تأخر بتونس، ونستغلوا في برشة طاقة وبرشة جهد باش نخوض الحروب هذه واللي هي أحيانا حروب معنا بها حتى علاقة. خليني نحكي شوية تو بشكل تفصيلي على المعطيات اللي موجودة. كما حكيت ابتسامة سابقا على بعض الظواهر وبعض السلوكات اللي موجودة داخل المجتمع التونسي، واللي هي سلوكات مرضية داخل المجتمع واللي يجب مقاومتها وإصلاحها بالقدر الكافي. أيضا نحكي على بعض الانحرافات، كما نحكي على الانحرافات السلوكية نحكي أيضا على الانحرافات الديموغرافية، وجزء كبير منها موجود بالأرقام في الدراسة هذه. بعض الملاحظات اللي التوانسة نحاول أنا نبسط قدر الإمكان باش التوانسة يبدأوا فاهمين أنا اللي يعنيني أساسا، أنا ميفهم مش قاعدين نقوله طبعا، لأنه فما بعض معطيات تقنية ساعات تظهر لما سيدو شينوا ما يفهموهاش، خلينا نحاول نبسطوها قدر الإمكان باش يكونوا معناها على نفس الموجة معنا، لأنه تعنيهم المسائل هذه كل تونسي تو قاعد يسمع فينا المعطيات هذه تعنيه في حياته اليومية، مش مثلا بتاع التعرف فكري ولا مثلا بتاع رفاه وخلي يمن عاش بعد 3-4 قرون تو نفكره، تعنيه يوميا في حياته اليومية. فما ملاحظات أساسية لازمها تتقال. أولا أن تونس سجلت أبطأ وتيرة متاع نمو سكاني منذ الاستقلال، بمعنى أنه نحن من الاستقلال إلى حد الآن أول مرة نعيش حالة متاع بطء في مستوى النمو السكاني بهذه الطريقة. يعني المجتمع التونسي بالعربي قاعد ينمو بشكل بطيء جدا، وهذا عنده برشا انعكاسات على برشا معطيات بما فيها حتى المعطيات الاقتصادية، وتنرجع لهذا بشكل تفصيلي باش نحاول نفسره. النمو هذا البطيء واللي يعني تم وصفه حتى بالركود، معناها هو ركود ديموغرافي، عنده الكثير من التأثيرات. من أهم التأثيرات اللي فيه أحيانا ساعات فما نظريات مختلفة في مسألة مقاربة معناها الحجم متاع المجتمعات، أحيانا يقول لك المجتمع يبدأ صغير من ناحية العدد السكاني يكون معناها أخف حتى مستوى التزامات الدولة وغيره، لكن كيكون مجتمع صغير برشا من ناحية العدد رغم ما نجموش نحكيه على سوق استهلاكية كبيرة، من نجموش نحكيه على دي ميجا بروجي يكونوا موجودين في دولة، لأن السوق الاستهلاكي في تونس سوق ضعيفة جدا، سوق صغيرة مقارنة مع دول أخرى اللي البوبيلاسيون بتاعها أكبر، وبالتالي نحكيه على دي ميجا بروجي قادرين أنه يحركوا النمو الاقتصادي، وبالتالي بقدر ما تكون أنت السوق متاعك ضيق بقدر ما العجلة الاقتصادية في علاقة بلي ميجا بروجي الكبار بيش يجيوك تولي مسألة صعيبة شوي، وبالتالي مسألة دي رأي مهمة جدا من ناحية المقاربة العلمية. نسبة الخصوبة المتراجعة أيضا هذه من أهم المعطيات اللي لازمها تتحكي للتوانسة، ولازم تصير عليها كوميونيكاسيون كبيرة برشا بالنسبة للتوانسة، وهذه زادة مربوطة أيضا معطيات اقتصادية ومعطيات اجتماعية، التشجيع على الزواج وغيره مسائل معناها متعددة، وهذا من واجب الدولة التونسية، لأن التوانسة اللي يسمعوا فينا الكل يعرفوا معناها صعوبة الزواج في تونس وتكاليف الزواج وتكاليف الحياة اليومية في تونس، واللي أصبحت مسألة معقدة جدا. أستاذ حكينا نحن في بلاتو سابق على السكن في تونس اللي أصبح حتى يعني أمنية بالنسبة للتوانس، حلم بالنسبة للتوانس أنه معناها يمتلك معناها شقة، ما عاش نحكيه على معناها المواصفات الشقة كيفش تكون، المهم 4 بيوت يسكن فيهم يكونوا على ملكه، بالتالي صعوبة الحياة اليومية وصعوبة المسائل دي الكل تخلينا نحكيه على المعطيات اللي موجودة في الدراسة هذه. فما معطى آخر بالنسبة لي أنا خطير جدا ينضاف المعطيات اللي موجودة اللي هي نسبة الهجرة، وقت اللي نحكيه ونحن على النسبة متاع بطء كبيرة برشا في نمو المجتمع التونسي، ونحكيه على نسبة كبيرة برشا متاع هجرة متاع الطاقات الشبابية اللي هي مفروض تخدم في تونس واللي هي معناها تكون طاقة متاع عمل كبيرة جدا، وقت جزء كبير منهم يخرج، وبالتالي وقت تخزر أنت 10-20-30 سنة القدام تقول أنا نسبة الخصوبة ما ضعيفة ونسبة النمو بطيئة جدا، وحتى عدد معناها الشباب اللي يكونوا موجودين الأغلب متاعهم يخيروا أنهم يخرجوا خارج تونس. أي تونس شكون باش يخدم فيها معناها؟ لهنا نقطة استفهام كبيرة. هذاك علاش أنا ديما نقول أنه هذا من واجب الدولة التونسية أنه تاخذ المعطيات هذه بجدية وتتعامل معها بالقدر الكافي من الجدية باش نحاولوا قدر الإمكان نتجاوزوا بعض المعطيات اللي تنجم تهدد المجتمع بشكل مباشر. التوانسة لاحظوا مثلا بعض المهن اللي هي أحيانا يقول لك مش موجود معناها عدد كبير من الناس اللي زاولوا في المهنة المعينة. هذا جزء كبير منه مربوط بالمسائل هذه، أنه أنت عندك ناس اختارت أنه تهاجر لبرا وعندك نسبة نمو مجتمعي بطيئة جدا، وبالتالي باش تلقى معناها الحاجات اللي كنا نحكيو فيها. هذا فيما يتعلق يمكن بالقوة الشبابية والقوة العاملة. العنصر الثاني اللي نحكيو فيه لمسألة الشيخوخة، راه فما تغير كبير جدا في ملامح المجتمع التونسي، والتغير هذا ماشي بشكل سريع جدا في المستقبل. ولينا نحكيو على نسبة متاع تهرم سكاني مهمة، نحكيو على نسبة متاع شيوخ مهمة جدا، وبالتالي هذا يعني على الدولة التونسية أنه ترعيه في الكثير من المستويات. أولا مش نحكيو على مشكل كبير داخل الصناديق الاجتماعية، وقت اللي تلقى أنت نسبة كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الناس اللي هي دخلت في مرحلة الشيخوخة، وبالتالي لهنا فما ثقل كبير برشا على الصناديق الاجتماعية اللي نحكيو عليها. نحن أيضا تعاني في أزمة، فما بالك إذا كان واصل ونحن بنفس الطريقة هذه، وقت تلقى أنت زاد عدد كبير جدا من نسبة الشيوخ من الناس كلها تستنفر وتريد بتاعه، وبالتالي فما ثقل مادي كبير جدا. إذا ما نبدأش نصلحه من طوه مش نتيحه في أزمة كبيرة جدا. أيضا فما تأثير على مسألة الصحية والمرافق الصحي، واللي هما الناس هذوما حتى من ناحية المرافق الصحية لازم تكون فما خصوصية بالنسبة للناس هذوما، وبالتالي فما مسائل مهمة جدا على الدولة التونسية أن تنطلق من الآن في أنه تأخذ المعطيات هذه يعني بشكل جدي وبشكل رسمي ونبدأ نخدم عليها. أنا ديما نحاول نطرح مسألة دي، ولو أنه الأستاذ معناه مش اختصاصها برشا، لكن نحاول على الأقل نتناقش معه في المسألة دي. بهي المعطيات هذه مهمة جدا، وهنا قاعدين نفكوا فيها، وهنا قاعدين نحكيوا عليها ونحاولوا قدر إمكان فهموها للتونسي. إيه الصدى متاع هذا الكل؟ موجود داخل الدولة التونسية ولا لا؟ أنا كمتابع للشأن اليومي في تونس وكم متابع للنصوص القانونية والقرارات السياسية، مش قاعد نشوف الصدام تاع اللي تحكيوا فيه. أنتم قاعدين تقوموا بمجهود كبير جدا، وقاعدين تقولوا يعني وكأنه أنتم دقوا في ناقوس الخطر، تقولوا راو ماشيين في مرحلة متاع تهرم سكاني، ماشيين نحن في 3-4 وقود، يمكن نحكي على 2054، فما برشا أزمات تنجم تصير. لكن وقت اللي نشوف مثلا أنا في داخل البرلمان التونسي والنصوص القانونية اللي قاعدة تتناقش، ما عندها حتى علاقة باللي قاعدين تحكيوا فيه، منفصلة تماما عن الواقع، وكأننا نتحدث عن واقع ديموغرافي مخالف تماما اللي قاعدين تحكيوا فيه. وبالتالي حبيت نتناقش معك شوي في المسألة دي، هل أنه الأرقام هذه اللي قاعدين تقدموا فيها والدراسات عندها أثر واقعي داخل السياسات العامة، داخل التصورات العامة، داخل القرار السياسي وداخل النصوص القانونية، أو أنكم أنتم تقوموا بالدراسات هذه ناقشوا ونحن في بلاتو هذا ومن بعد تطوى تماما وتدخل في الأدراج؟
7: هاي تفضل استاذ
4: عايشك. هو معناها نرجع ونثمن أول حاجة اهتمامكم بمسألة الديموغرافيا، خاطر ما هيش مجرد أرقام بل هي مستقبل مجتمع كامل. الديموغرافيا مستقبل مجتمع كامل. واللي نحب نأكد لك اللي احنا خدمنا ليل ونهار باش توصل المعطيات هذه تكون حاضرة باش تدخل في مخطط متاع تونس متاع التنمية متاع تونس 2025 و2030 في معناه وقع الأخذ بعين.
3: وهو المخطط الذي نسمع عنه ولا نراه إلى حد الآن، مازلنا نسمع عليه كشبح، وإلى حد الآن مازل مش موجود.
4: أكيد يعني هو وقع الأخذ بالعين الاعتبار بالواقع الديموغرافي هذه، ووقع إدماجه في المخطط، وهنالك يعني محور خاص بالديموغرافيا في تونس. وإحنا زاد فرحانين برشا اللي هو ثم وقع اعتماد يعني نقولوا إحنا إحصائيات حديثة واستشرافية معتمدة على حاجات معناها اللي تخلينا مرتبطة أكثر بالواقع متاعنا.
7: واضح كما قلت أنت يا أستاذة جملة من الأرقام والمعطيات والمؤشرات اللي خلينا نقوله تتيح يعني الصورة وتخلي صورة واضحة واللي تخليك في علاقة بسياساتك المستقبلية. نعرف هذه مسائل في علاقة بالدولة على مستوى القرار، يبقى دوركم أنتم طبعا علمي في إعداد الدراسة هذه وتقديم المؤشرات وفق منهجية علمية تحدد إلى حد كبير شنية أبرز المعطيات وغيره. تبقى أنه الدولة مطالبة باتخاذ طبعا هي السياسات اللي لازمها تواكب طبعا كل هذه المؤشرات والأرقام. نرجع معك طارق، حبيت تتعلق في بداية الحصة قلت لي ارجع لي فيما يخص الاستتباعات، ماذا يعني هذا عمليا، شنو المطلوب اليوم طارق؟ تفاصل
6: بلي نحب نفسر أكثر، نفسر مع بعضنا ونرجع حتى الأستاذة بعد زيد هي دقق المسألة الكورت هذه متاع 2014. هالفوج هذه علاش مهم؟ شفت أنا صار تصريح كي من هكا في إذاعة أخرى زميلة، وصارت معناها الناس اللي مولودين في التسعينات قالوا يشبينا نحن نقصين ما نجموش نحن نساهموا شنو معناتها النافذة الديمغرافية، علاش هذوما بالذات اللي تولدوا بين 2000 و2014 هما اللي نجموا يعاونونا باش ربما نقصوا في هالفجوة هذه. عندنا كل نافذة توفى في 2045 يعني أخرها 2045 هذوما كي باش يوليو في سن الإنجاب. علاش هذوما؟ لأنه هنا صارت طفرة ديمغرافية، يعني اللي تولدوا بين 2000 و2014 عنا عدد أكبر من الناس اللي تولدت قبل أو من بعد، يعني ارتفعت الولادات 177,000 2004 إلى 225,000 2014. لهنا عنا دونك كل خزان اللي قادر على أنه هو اللي يعملك الزيد، يعني عنا كما تقول جيش أكبر قادر على أنه يبدل الطرح بالمعنى متاع الكورة، أنه يدخل للميدان ويقلب المعادلة نوعا ما، يوصلنا لمستوى الإحلال. خاطر هنا هو نحن مسألة التجديد الديمغرافي، هنا هو الإشكال الرئيسي. هنا توا هل هذا ممكن ولا هل يعني يلزمنا نذكر اللي السياسات العمومية ساهمت في إيصالنا لهنا، نبدأ واضحي يعني كان فما إرادة وخيار سياسي للتخفيض من عدد الولادات ونظرا لتصور، وهذا تم في الستينات وتم وفق تصور تونسي معناتها تبنيته الدولة، لكن بتأثير زادة اللي ما يتحكيش عليه برشا، بتأثير زادة مؤسسات دولية أهمهم الفورد فاونديشن. خدمت عليه الموضوع هذا شوية في الكتاب الجيوبوليتيك التونسي بالمراجع، مش نظرية مؤامرة، وخدمة الفورد فاونديشن في عديد الدول منها الهند خاصة كان أكبر بروجي عندها في الهند، ونجحت في تونس من نماذج ناجحة في تونس، ما نجحتش في الهند باركو مهما الفورد فاونديشن في التوجه هذا. مش معناتها الإرادة هذه نجحت إلى حد ما، نجحت لكن كي فاتت وقتها أكثر من لازم ولينا في وضعية صعيبة زادة، خلينا نقولوا نجحت أكثر من لازم إلى حد أنها ولت مشكل ما عادش نجاح يعني، لكن شيئا فشيئا زادة تغيرت ثقافة الناس، ولا ثقافة الإنجاب وفكرة الإنجاب ولت حاجة صعيبة، والتونسي يعتبر لي هو يحب يعيش في رفاه لن يضحي من أجل التونسي والتونسية عموما. الثقافة أصبحت أنا ما نيش نتعب ونضحي وما معناتها ما نتمتعش بحياتي خاطر نجيب صغير، كان كثر تجيب صغير واحد زادة باش ما نقص، ولا الجانب المادي مهم، ولات رفاهية الوالدين أو الشخص سواء تونسي أو تونسية أهم من فكرة ولهنا تجي الجانب الثقافي اللي كي نشوفوا النماذج الاخرى اللي في حالتنا او نحن ماشيين لهم بليتو، نحن ماشيين للوضع هذاك، دول اوروبا الشرقيه، ايطاليا، كوريا الجنوبيه، هذوما هما الدول عموما اللي موجودين في الوضع هذا، كي نجيو نشوفوهم نلقاهم بعضهم عمل سياسات عموميه للارتداد انه يبدل المسار، عمل ها، فما سياسات ناجحه وفما سياسات فاشله. من السياسات الفاشلة واللي معناتها ليس لنا مصلحة في استعادتها هو مجهود يركز فقط على الجانب المالي، معناها أي هاو كذا تخلص على كل صغير، هذه ساعة غير قادرين عليه ماليا، نحن اللي عنا نسبة مديونية عالية غير قادرين، اللي مشت فيه المجر، المجر مشت في توجه هذي، لكن المجر كان عندها مشكل كبير كي دخلت الاتحاد الأوروبي ولا حلم أي شاب وشابة مجرية للهجرة لألمانيا وهجرة لأوروبا الغربية بما أن الحدود ولت مفتوحة. نحن بالرغم الحدود غير مفتوحة وديجا فما الهجرة هذه اللي قاعدين نخسروا فيهم هذوك، يعني هذوك ينجموا ينجبوا لهنا مش ينجبوا خارج البلاد. من النماذج الأخرى هي فرنسا، ولهنا فرنسا ما ركزتش على أنها تعطي مباشرة أموال تحفيزية للعائلات اللي تجيب أكثر صغار، خلقت ظروف تحفظ بلوتو تنقص ملعب الأمومة، ملعب هشاشة السكن، أنو الرعاية العمومية لحضانة الأطفال أصبحت أقوى
11: كي تمشي تخدم الأم عندها وين تحط صغيرها بأسعار معقولة مش بأسعار مشطة كما توا الحضانات اللي عنا السكن تدخل سياسات الاجتماعية للتقليل من الارتفاع للسكن وبالتالي كي يبدأ عندك سكن مش هش تم رغبة في الاستقرار والإنجاب هذه كل تابع شوف الظروف المحيطة بلتوك تعطي فلوس على كل صغير باش تجيب الجانب الآخر الموضوع المثال الآخر هو مثال الكيان من أنجح التجارب في العالم في الإحلال وفي المحافظة على نسبة نمو سكاني هي الكيان الصهيوني علاش؟ هنا جي الجانب الثقافي فكرة يعني كما أوامر دينية أوامر توراتية جزء من السياسة الدفاعية نوعا ما أنا يظهر لي نحن معنيون بسياسة عمومية تعمل توليفة تعمل تأليف بين هذا الكل وربما تخوف بعض التونسيين من موضوع البنية الديمغرافية يقع استثماره في هذا الاتجاه مش في العنصرية ده أوكي بيه توانسة نحب تقعد تونس تمشي في مستوى إحلال ويعني تحسن وضعها الديمغرافي بما لا يضر توازناتها المالية والاقتصادية هي انجبوا أطفال مش أنه المشكل في 40,000 اللي أثبت معهد الوطن الإحصاء اللي نسبة المهاجرين غير الشرعيين اللي جزء كبير منهم أفارقة لا يتجاوز 40,000 شخص مش مليون ما يمثلوش تهديد توا هكا في الوضع الحالي كما تقول الباجيت متاع التيك توك وهالحملة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي أما ذكر متخوفين من هذا برا جيبوا صغار يا رسول الله برا هذيك كيفاش تجاوب مش تجاوب تقول لي يا هام هدوا علينا وهجموا تبدا تدور عليهم تو تشوفك الفيديوهات شي يعمل العار واحد خارج من البلاصه اللي يخدم فيها وخالط وراه مراه هزه صغير ويسب فيها وشي يعمل العار معناتها وكاينه نحن التوانسه مش موجودين في افريقيا جنوب الصحراء وما نجموش يعملوا لنا هكاكه للشركات نتاعنا اللي تخدم في البنيه التحتيه وتخدم وفما انا كلموني صحفيين قالوا لي راه جاليتنا في عدد من الدول لافريقيا جنوب الصحراء قاعدين نشوف مؤشرات مقلقه كيفاش يتعاملوا معها نظرا للشيء اللي قاعد يصير لهنا دونك نسيسوا بعضنا الناس كل ينمشوا للحلول الهادئه والعقلانيه واللي تفيدنا بالحق سياسه عموميه تركز على ثقافه الانجاب تركز على تحسين سياقات الامومه والسكن وكذا هي اللي تنجم تحسن بعض الشيء ومع النفذه هذه هالنفذه هذه لازم نحضروا لها ظروف مناسبه نتاع 2014 ما يكفيش نقول هما ايا بر مشيو اهبطوا للميدان نوفروا لهم ظروف نوفروا لهم دي كونديسيون مناسبه مش كيك ايا بر فلح
7: واضح هاي نرجع معك استاذ لي الدراسه وغيره طبعا كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق خاصه في النقطه المضمنه في الدراسه وما سمي بالنفذه الديموغرافيه 2030-2045 ومهم جدا زاد نسالك استاذ نعرف انه بعد كل دراسه يصير الاشتغال عليها اكيد تصير ديما المتابعه ومواصله متابعه الارقام والمؤشرات لانه كما قلت انت المؤشرات هذه بطبيعتها متغيره والمتغيرات اللي تتبنى عليها هالمؤشرات والمعطيات بطبيعتها المتغيرات تتبدل عام بعد عام بعد فتره وبالتالي ديما تكون فما متابعه لهالمؤشرات وهالمتغيرات باش تقعد مواصله طبعا في علاقه بالعمل نتاعكم على الدراسه هذه وكان عندك تفاعل مع الكلام اللي
4: اكيد لازمنا اول حاجه نحب نحط شويه الامور في نسابها النفذ الديموغرافيه ما يعنيش اللي عندنا بيبي بوم وتماما يعني بابا وبرم معناها راهو حتى كي لي بروجيكسيون نتاعنا ظهرت اللي معدل الخصوبه باش يبقى ديما اقل معناها حسب المعطيات الموجوده حاليا أقل من مستوى الإحلال اللي هو 2.1 واللي هو ما يعني اللي الأجيال الحالية باش تعوض الأجيال السابقة بنفس العدد يعني باش يكون ثم ارتفاع في عدد السكان ولكن مش باش يكون بنفس العدد كيف ما الأجيال السابقة الحاجة الباهية فيها كيفاش حتى راحنا كون قلنا السقطات السكانية راهو توت شوز ايغال باريير يعني إذا هو الوضع بقي على ما هو عليه راهو من ممكن اللي احنا نمشوا في الاتجاه هذايا والحاجة الباهية اللي احنا توا مادام ثم عندنا جينيراسيون جاية اللي هي كبيرة العدد واللي تنجم تكون فك الفترة هذيك في مرحلة الإنجاب واللي هي المرحلة اللي فيها أكثر أكثر معناها معدل الخصوبة يكون معناها نقول احنا ثم ما هو وضع نقول احنا اجتماعي وسياسي معنى وضع كلي يعطي المعطى هذا يلزم معناها يكون ثم معناها نقولوا احنا دي بوليتيك ولا دي انترفونسون ولا حتى سياسات اجراءات اللي هي تخلي اللي احنا نوصل للوضع هذاك ولما لا حتى نطلع معناها نفوتو. يبقى اللي راهو كله ماهوش مربوط كان بالسياسات معناها مربوط بالسكان مربوط بال الثقافة السكانية وهذا يعني ونظرتهم للحياة يعني احنا في 2002 ثم البفام اللي هو مسح وطني صار بين اللي العدد اللي هو المرأة ترغب فيه للأطفال أقل برشا من العدد اللي هي جيبه يعني ما نصورش الوضع ذاك معناها باقي هو نفسه ما نجم نقوله ثم عدد مرغوب فيه للإنجاب وعدد زاد مثالي للعيش يعني احنا يلزمنا نحاولوا كيفاش نفهمه هو الأهم هو توا نفهموا علاش صار هكا يعني راهو ونهن الفئة العمرية اللي هي معنية بالتغير هذا في المفهوم وفي النظرة للعائلة وفي النظرة للطفل ويلزمنا يكون ثم فهم دقيق لكل المعطيات لكل الجوانب باش نجمو نحاولوا كيفاش يكون عنا نقولوا احنا دي بوليتيك بيان سيبلي دي بوليتيك اللي هي تعطينا ودي مزير اللي تعطينا النتيجة.
7: واضح مرة أخرى دونك سير حمشة جمعك لفكرة السياسات الإجراءات وغيره في إطار ربما شنو المطلوب اليوم طارق ركز من ناحية الاستتباعات رجع بينا زيدا لي المسار التاريخي والسياسات اللي صار اعتمادها من قبل الدولة في علاقة بها الوضع الديمغرافي عموما شنو المطلوب اليوم على الأقل على ضوء ديما نذكرها المعطيات المتوفرة في الدراسة الحالية طارق.
3: هو أنا باش نرجع شوي اللي كان تحكي فيه الأستاذ وحكي فيه زيدا طارق شوي لمسألة النافذة الديمغرافية احنا عنا الأمل الأساسي لنا هو النافذة الديمغرافية. الإشكال الأساسي أنه الناس اللي نحن اللي هم معنيين بالنافذة الديمغرافية واللي نحن رهاننا الأساسي متاع أنهم يحسنوا المسألة الديمغرافية في تونس يبدو لي أنه الناس هذوما حتى في أذهانهم هم يحبوا يحسنوا المسألة الديمغرافية متاع بعض الدول الأوروبية يعني كتبش تسألهم أنت طول الناس هذوما معنيين بالنافذة الديمغرافية تقول لك أن الحلم الأساسي متاعي أني نهاجر لأوروبا بالتالي يبدو لي أنه النافذة الديمغرافية باش تحسن يعني بعض المسائل الديمغرافية في الدول الأوروبية مش في تونس. لهنا نرجع شوية مسألة السياسات العامة لو أنت رهانك الأساسي توا بعد الرصد هذا وبعد الأرقام أنك أنت كيفاش قادر أنه تقنع الناس هذوما المعنيين بمسألة النافذة الديمغرافية أولا أن يقعد في تونس هذا تحدي كبير برشا ثانيا أنه هو يكون فعلا نافذة ديمغرافية وقادر أن يحسن المسألة الديمغرافية في تونس هذا تحدي ورهان أساسي كيفاش يقعد لهنا في تونس كيفاش يخدم لهنا في تونس ويكون على الأقل معنا في مستوى عيش معين وكيفاش يتزوج في تونس ويجيب أطفال في تونس وبالتالي مسألة هذه مسألة متشابكة ومترابطة وفيها أساسا تحسين الوضعية الاجتماعية وتحسين الوضعية الاقتصادية ما نجموش نقوله نحن

0: تقولها ابتسام، راهو الارقام هذه قادره انه تتغير وقت اللي انت تكون عندك سياسات عموميه واضحه ومرتبطه اساسا مع المسائل العلميه اللي موجوده في الوثيقه هذه. ابتسام،
1: طب تفاعل بايجاز
2: اي تول، من يستطيع البناء على هذه الاسقاطات السكانيه والعمل على سيناريوهات لسياسات عموميه لامكانيه تنشيط النمو الديموغرافي والترفيع في نسبة الإحلال ومواجهة الارتدادات الاقتصادية والمالية في علاقة بالإسقاطات الديموغرافية هذه؟ المؤسسات متاع الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية، ولهنا أنا أتوجه يعني بالحق للدولة ونسأله بخاصة في علاقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية، ما هو وضع ليتاس تو المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية منذ تم إعفاء المدير العام السابق؟ هل ما زال ينشط ليتاس ولا؟ خاطر المؤسسة الأولى المعنية، أنا كي شديت ليتاس بين 2012-2014 كانت من المؤسسات التي أعمل معها بشكل متواصل، هي ليانس لانسيتو ناسيونال دي ستاتيك، واحد الوطن الحصار تعاون هذوما واحدة كما تقول تبني المعطيات يعني وتخرجها بشكل اللي يدقق فيها، والطرف الاخر يبني على المعطيات لبناء سيناريوهات للمستقبل. هذه مؤسسات عموميه مكلفين من الدوله بذلك. انا اسال الان شنو هو وضع ليتاس؟ حان الوقت ان يقولوا لنا شنو الوضعيه نتاعو، واذا كان المؤسسه ما زالت تخدم فانه هذا اول مهمه هي هذه البناء على هذه المعطيات، مش فقط نقدموا هذا المخطط التنموي نتاع جوست 5 سنين. هذه مش موضوع نتاع مخطط تنموي 5 سنين، هذه موضوع نتاع 30 سنة القدام، مش فقط مخطط التنموي الحالي. يعني
1: واضح يا طارق، مازال دقيقة نخلي كلمة الختام استاذ قبل ما نختم معك.
3: عايشكم. أول حاجة نشكركم خاطر الموضوع مهم ومهم جدا، وطرحوا في منبر من هكا باش ما يكون كان عنده أثر إيجابي، هذه حاجة نفحوا بها خاطر كما قلتها ونعود نقولها، اللي الديموغرافيا ما هيش مجرد أرقام بل هي مستقبل مجتمع كامل، ويسمى معناها وصلنا في وضع اللي هو يلزمنا نكونوا معنيين بالمسألة الديموغرافية ونعمدوا معناها كونسيون بأهمية الديموغرافيا. ومن المنبر هذا زاد نشكر كل الفريق اللي عمل معنا في الدراسة هذه، واللي هما كانوا معناها من نقولوا احنا خيرة اللي ما خرجت تونس، ومن ونفرحوا اللي هو ما زالت عندنا زادة دي كومبيتونس موجودة في تونس وتشتغل في تونس ومكنتنا زادة باش نطوروا من العمل متاعنا.
1: يعطيك صحة مرة أخرى أنت أستاذة ابتهال، مشكورة على العمل هذا ومع كل الفريق اللي اشتغلتوا على الدراسة هذه، يعطيك الصحة ومرحبا بكم في كل مرة تكون فما دراسة وعمل ويكونوا المختصين والخبراء حاضرين في البلاتو هذا، تاخذوا وقتكم ونسمعكم خاطر مهم جدا الاستماع لكم. شكرا لك مره اخرى. احنا نخرج فاصل موعد الاخبار ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانيه.
4: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان افام فلاش نيوز. موجز الواحده ظهرا، ديوان افام عسلمه. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق الإرهابيين 5 المتهمين في القضية المتعلقة بفرارهم من السجن المدني بالمرنقية والقاضي بسجنهم لمدة 38 سنة. وقررت الدائرة نقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون والقضاء في حقهم بعدم سماع الدعوة. كما أقرت الدائرة ذاتها إدانة 8 متهمين وسجن كل واحد منهم لمدة 2 مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ، فيما تم الترفيع في العقوبة الصادرة ضد متهمين 2 إلى 7 سنوات مقابل النزول بالعقاب البدني إلى 7 سنوات في حق 7 متهمين آخرين. وتشمل قائمة المتهمين أكثر من 40 متهما من بينهم الإرهابيين 5 الفارين من السجن المدني بالمرنقية وأعوان وإطارات من الهيئة العامة للسجون. الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى اليوم نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين

0: بابلي، فقد تم اليوم تجميع حوالي 250 شخصا بكل من مفترقي لاك زيرو بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونافل، تمهيدا لنقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية وفق جبابلي 4620 شخصا منذ بداية السنة الماضية، مضيفا أن مخيم الكيلومتر 21 يؤوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كاتب عام النقابة الخصوصية لأعوان الرصيف والخدمات المينائية بالموانئ البحرية التجارية عصام بن عمر يؤكد وجود ما وصفها بالإخلالات الجوهرية والقانونية الواضحة في كراس الشروط الخاص بطلب العروض المتعلق بإسناد لزمة استغلال الرصيف الصناعي أو رصيف البضائع الصلبة، مشيرا إلى أن الشروط الحالية لطلب العروض تؤدي إلى إقصاء الشركة التونسية للشحن والترصيف من المنافسة، على الرغم من أن هذا الرصيف يمثل نشاطا دائما ومستمرا للشركة ليس نشاطا مستحدثا. والمصدر ذاته يطالب بالإيقاف الفوري لطلب العروض الحالي ومراجعة كراس الشروط بما يتوافق مع الآليات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على مبدأ الإسناد الحصري للشركة التونسية للشحن والترصيف باعتبارها المستغل التاريخي والفعلي والناشط في هذا الرصيف ضمانا لاستمرارية المرفق العام، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
1: موضوع يعني إسناد لزمة استغلال الرصيف الصناعي أو بالأحرى يعني رصيف البضاعة الصلبة. طلب العروض هناك يعني إخلالات جوهرية وإخلالات قانونية واضحة للعموم، يعني تقصي الشركة التونسية للشحن والترصيف، هذا نشاط دائم تشتغل فيه الشركة في إطار يعني استمرارية المرفق العمومي. دونك الشركة التونسية للشحن والترصيف تستغل في هذا النشاط في الموانئ الداخلية من ميناء بنزرت إلى ميناء جرجيس وكذلك في ميناء رادس، وقت يتم معناها إصدار طلب العروض هذا الموجه لشركات صناعيه. نحن ما عندناش مشكله مع القطاع الخاص، نحن اليوم بالعكس دفاعنا على قطاع مهنه الشحن والتفريغ في القطاع الخاص والقطاع العام، لكن التوجه طلب العروض هذا هو موجه لشركات صناعيه لا علاقه لها بمهنه الشحن والتفريغ، وبالتالي مطلبنا واضح وصريح هو ايقاف طلب العروض ومراجعته بما يتماشى مع اليات قانونيه في اطار يعني اسناد الحصري الى الشركه التونسيه للشحن والترصيف بحكم هي قلنا المستغل التاريخي واللي تنشط في هذا الرصيف.
0: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يعلن فرض بلاده لعقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، واضحا أن فرنسا قررت أيضا حظر دخول وزير المالية الصهيوني بيتسل إل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنا متورطين في أعمال عنف إلى الأراضي الفرنسية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.

0: ديوان فهم صوتكم هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه من برنامج هنا تونس، ومازلنا مواصلين معكم بقيه الفقرات، الاخبار والمواضيع، ومهم جدا نرجع معكم كما عودناكم في الساعه الثانيه على ما يحدث في العالم وفي المنطقه، ونحاولوا في كل مره نعرض لكم ابرز التطورات من زوايا ومحاور جديده، لأنه خلينا نقوله مهم جدا نهتم زيادة باللي قاعد يصير من حولنا في المنطقة وفي الأقليم. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات. مرحبا بمتابعتكم لنا على صفحة الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فما لايف، ونذكر حدا معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة طارق الكحلاوي وسرحان الشخاوي. مرحبا بكم من جديد، ونمشي كالعادة لأولى فقراتنا في الساعة الثانية، الارتيكل
0: L'article du jour.
1: المقال اللي اختاره لنا سرحان الشيخاوي، وفيه العنوان الرئيسي: من سيفرض شروطا لا نهاية، ترامب أم إيران؟ سرحان تفضل لك الكلمة.
2: وابتسام، مقال صادر في صحيفة واشنطن بوست، يعني العنوان: ترامب الآن يكافح لإنهاء الحرب على إيران، لماذا إشعالها من الأصل؟ متحدث المقال على بداية الحرب على إيران، معناها جدواها، للكاتب ماكس بوت، وهو من أكثر الكتاب معناها في سياق المسائل السياسية، اللي قدم مقاربات فيها جزء سياسي وفيها الجزء العسكري، لأنه عنده معناها تكوين سياسي وهو أيضا مؤرخ عسكري أمريكي، وبالتالي معناها فما معطيات أنا ريت أنه قابلة للتفكيك والتحليل داخل هذا المقال. المقال جاء فيه أنه رئيس دونالد ترامب يؤكد بأن اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا وسيتم الإعلان عنه قريبا، ومع ذلك وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم يكشف عن أي اتفاق، وتستمر القوات الأمريكية والإيرانية في تبادل إطلاق النار بشكل منتظم في الأسبوع الماضي، فيما هاجمت إيران القواعد الأمريكية في الكويت، وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا أمام حركة المرور باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. في الفقرة الأولى من المقال حاول الكاتب دحض المقولة اللي قال دونالد ترامب بأنه الحرب يعني إنهاءها مسألة باتت وشيكة، ويقول أنه معناها المسائل الواقعية وكل ما يتعلق بالتفاصيل الحرب مازال مستمر، على عكس ما يقوله دونالد ترامب. أيضا ذكر في المقال أنه عندما تسربت الشروط المقترحة والتي تضمنت على ما يبدو الإفراج عن مليارات الدولارات ومن الأصول الإيرانية، ثارت حفيظة المتشددين الأمريكيين تجاه إيران، فقد قارن مايك بومبيو وزير خارجي ترامب في ولايته الأولى الاتفاق المقترح بالاتفاق النووي العام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما وانسحبت منه ترامب عام 2018. وأضاف المقال: ولأن ترامب لا يرغب في التصعيد العسكري ولا يريد تقديم تنازلات باهظة الثمن، فإنه يلتزم بالوضع الراهن في الوقت الحالي، بينما يلجأ أحيانا إلى الخيال. أنا أحكي شوي على بعض ما يقوله دونالد ترامب، والذي يبدو لا علاقة له بالواقع، بل مسائل تتعلق بخيال دونالد ترامب فقط. وقال أنه نشر ترامب 3 مرات نفس المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي متخيلا توقيع إيران على وثائق استسلام، ومع ذلك لم يكن محل إشادة من الديمقراطيين والإعلام على هذا النصر، بين ظفرين النصر البارع والمذهل. وتابع تقريرا أنه من الواضح أن ما يقوله ترامب مجرد أمنيات فقط، يحاول ترامب ببساطة تجنب الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة. ولا يلوم ترامب إلا نفسه، لأن الكاتب حاول الذهاب في مسألة جدوى هذه الحرب، ولماذا دخل دونالد ترامب في هذه الحرب، ولماذا اتخذ قرار هذه الحرب منذ البداية، لأنه لا جدوى لها إلى حد الآن. وأوضح كاتب المقال أن ترامب يبدو فاشلا في إدارة الحروب، لكنه بارع في الترويج للسوق، لكن مسؤولي صناعة النفط والمحللين يقولون أن احتياطات النفط العالمية آخذة في النفاذ، وإذا لم تنتهي الحرب قريبا فقد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولار البرميل. وحذر مركز أوكسفورد للاقتصاد من أنه إذا لم يفتح المضيق حتى أوت القادم فسيكون من الصعب تحمل ذلك لفترة طويلة. وأشار المقال إلى أن ترامب لم يستوعب دروس الحروب السابقة في فيتنام والعراق، وهي أن الحرب ليست مجرد عملية استهداف، والطرف الذي يملك أكبر عدد من القنابل لا يفوز بالضرورة، كما جاء في المقال الإرادة أهم من الأسلحة والقدرة على تحمل العقاب أهم في نهاية المطاف من القدرة على إنزاله. بالنسبة لترامب هذا الصراع مغامرة قصيرة دخلها دون محاولة لحشد الرأي العام لأنه افترض أنها ستنتهي سريعا. أما بالنسبة لإيران فهو صراع وجودي وأي طرف مستعد لإظهار صبر أكبر لتحقيق النصر كما كان طالبان يرددون أنتم تملكون الساعات ونحن نملك الوقت. يعني خلاصة المقال هذا يتحدث أساسا عن الجدوى من خوض الحرب على إيران. تسرع دونالد ترامب في اتخاذ قرار الحرب دون أن يشحذ الرأي العام سواء الدولي أو الأمريكي في علاقة بجدوى وضرورة خوض هذه الحرب. أيضا يحمل كاتب المقال مسؤولية نتائج هذه الحرب إلى دونالد ترامب في شخصه ويعتبر أنه ليست هناك أي جدوى من هذه الحرب وأسقط كليا مقولات دونالد ترامب الأولى عندما تحدث عن حرب قصيرة المدى. يعني هذه المقولة سقطت واقعيا لأن الحرب ما زالت إلى حد الآن ولم يحقق دونالد ترامب أي من الشعارات السياسية التي طرحها منذ البداية مثل إسقاط النظام الإيراني وإسقاط الدولة الإيرانية والتخلص من ترسانة الصواريخ والملف النووي وغيره. ويؤكد كاتب المقال أنه هذه الحرب بين دفرين حرب عبثية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في حين من الجانب الإيراني إيران تقود حرب وجودية ومن الصعب جدا الانتصار عليها في هذه الحرب لأنه المسألة تتعلق بمسألة وجود ليست مسألة متعترف فكري مثل ما يقوله دونالد ترامب.
1: واضح من منطلق المقال هذا اللي اختارهونا سرحان الشيخاوي نحكيه على شروط النهاية نهاية الحرب. من سيفرض الشروط ومن سيحددها؟ هل هو ترامب أو إيران؟ خاصة مع إعلان ترامب وآخر تصريح ليه طارق بأنه النهاية باتت وشيكة وأنه بشي يصير التوصل للاتفاق. وهي الحقيقة مش أول مرة طارق يعلن على يخرج من ترامب تصريح مثل هذا في علاقة بقرب التوصل لاتفاق مع إيران. مؤخرا صار تحليل إخباري نشرته شبكة CNN الأمريكية طارق والتحليل هذا أحصاه من خلاله عدد المرات اللي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الاتفاق مع إيران بات وشيكا يعدوا بالمرات هذه بالتواريخ وغيره في أنه بعد كل مرة ما يصيرش الاتفاق هذا كما حكاه هو ما يصيرش في المدة اللي أعلن عليها هو. ولكن يقول التحليل الإخباري هذا أنه بحسب الفترة اللي سبقت أعلان وقف إطلاق النار فإنه الرئيس الأمريكي أكد 37 مرة بشكل مباشر أنه الاتفاق مع إيران بات وشيكا أو أنها متلهفة لإبرامه سواء عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال مقابلات عامة أو اتصالات هاتفية مع وسائل الإعلام. تفضل طارق.
3: هو هذا المقال لهذا الكاتب هو أحد الكتاب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست القارين يعني يكتب مرة في الشهر في الأسبوعين في الشهرين في الشهر ونصف يكتب بشكل متواتر يعني من القارين زوز هما صحف رئيسية واشنطن بوست نيويورك تايمز فيهم من هذا من الكتاب اللي يكتب بشكل دوري. وهو عموما هو متعاطف مع الحزب الجمهوري تاريخيا ليس من مناصري الحزب الديمقراطي يوري اللي الحزام الواسع للحزب الجمهوري قلق جدا من السياسات هذه. هو معارض في نفس الوقت لترامب هذا ليس يعني من متعاطف تاريخيا من الحزب الجمهوري لكن خطابه يحمل نبرة نقدية واضحة لترامب يتبنى التعبير الأكثر يعني إشكالية بالنسبة لترامب والقاعدة متاعه وده تاكو ترامبس always chickens out طبعا معناتها ترامب دائما يتراجع في آخر لحظة ويخاف في آخر لحظة يعني يمشي فكر التصعيد القصوى ويمتعين راني باش نوصل للأقصى ثم يجي في آخر لحظة هو اللي تراجع مش طرف ليخ دونك يتبنى هل التعبير هذايا اللي يستعملوه أكثر خصوم ترامب نقدية تجاهه يعني للسخرية منه. وهو معناته تبنى نفس موضوع المقالة والحجج اللي في المقال قالها في مقالات سابقة ليس أول مرة يتحدث في هذا. وهو أيضا يعني من فيفري براتيك من اللي بدأت الحرب كتب مقال في هذا الاتجاه هو على عنوان ودوير المقال منطق ترامب في القيام بهذه الضربات غير مقنع وقارن حتى بشكل مبكر هذه ملي صارت الضربة في آخر فيفري، قارن في الحرب هذه بالحرب على العراق كيفاش حسابات غالطة وستؤدي إلى نتائج خاطئة. كتب في أفريل في نفس الاتجاه، كتب في 25 ماي في نفس الاتجاه، وكتب هذا المقال يعني معناتها ماشي في نفس التوجه، وموقف يتقاسموا فيه عدد من أهم الخبراء في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، أهمهم يعني رأس المدرسة الواقعية في الولايات المتحدة تقريبا ماكس بوت يعاود نفس الكلام يقول فيه جون مرشايمر. جون مرشايمر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو، الحجة المركزية متاعه هي اللي تقريبا يأخذها ويعاود فيها كاتب المقال متاع الواشنطن بوست، وأنه الفكرة هي متاع فكرة يعني جون مرشايمر هي أنه كل الخيارات سيئة أمام ترامب، والخيار الأقل سوءا هو عقد اتفاق سياسي ستخرج فيه إيران في وضع أفضل. وأنا لاحظت دير بالمناسبة دير مقاله فما تعبير يستعمله جون مرشايمر في نفس فكرة المقال بتاع كاتب بتاع الواشنطن بوست، مغلق في صندوق في إيران، boxed in إيران، ترامب معناته كأنه مسجون في إيران ما عندوش خيارات يعني. وأنه مع الخيارات العسكرية هي خيارات أكثر إضرارا ليس بإيران بهو، بمستقبله السياسي، بوضع حزب جمهوري، وأيضا بالأسعار النفط. هو ذكر رقم مثير للانتباه كتب مقال واشنطن بوست، هو حكاية $150 هي أكثر التقديرات تفاؤلا تتحدث على استقرار الوضع في $110. فما تصريح عمله لفت انتباهي، عمله رئيس أرامكو أمين الناصر، قال إذا بقي المضيق مغلقا بعد منتصف جوان فلن يتطبع السوق، يعني لن يعود السوق إلى الأرقام الأسعار اللي كانت قبل الحرب، إلا لن يعود قبل 2027، يعني يقعد حتىش البداية 2027 يقعد هكاية في 110-111 دولار. وهذا مهم بالنسبة لنا احنا كدولة في تونس، يعني الدولة مستوردة للنفط، انه مش تقعد تيرة الاشهر القادمة ونحن نحضره في الميزانية دير مش تقعد في 110-111. لكن فما الرقم اللي قاله موجود في مصادر اخرى، في بلومبرغ اللي هي وكالة الأنباء المختصة في المال والاقتصاد الأمريكية الأهم، نقلوا على مسؤولين أمريكيين اللي فما عمل واستشراف وسياسات قاعدة تخدم على أساس رقم مش 150 $200 اللي هو أسوأ أصلا، يعني ضعف الأسعار الحالية. هنا نتحدث على سيناريو كارثي إذا كان هال 150 بين 150 و 200 دولار، فإنه الدول المستوردة مش الدول النفطية، الدول النفطية ستستفيد منهم جيراننا، وعدد مش بالضرورة الخليج، خاطر الخليج مازال عنده اضطراب في الانتاج وأيضا في التصدير بسبب إغلاق مضيق هرمز. السعودية قاعدة تحاول ديما تلقى في حل عبر البر في اتجاه ميناء ينبع، ونفس الشيء بالنسبة للإمارات في اتجاه أحد الموانئ العمانية. لكن الدول المستوردة للنفط هي متضررة بشكل واضح، ومنها الدول الأوروبية اللي هي شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. هذا سيناريو سيء جدا بالنسبة لنا احنا، سيناريو هذية متاع 110 أو خاصة الأكثر كارثية 150 دولار فما أكثر. هذا الاتفاق تقوم حوله التوازنات المالية والاقتصادية في العالم، الاتفاق الحالي ليس فقط مضمونه أيضا متى يتم، وواضح إيران مستعدة. ما المنازلة اللي صارت الأخيرة هذه مع الكيان وجنوب لبنان ولبنان أوضحت الإيران حتى على الطاولة خيار الحرب في أي وقت، وأكثر من خيار الحرب، فإنه أهم معطى دخل الموضوع أنه ورقة باب المندب ظهرت على السطح، تلك الورقة خطرة إذا كان بمضيق تعمل هكا فما بالك بمضيقين، وقت حتى ميناء ينبع والبحر الأحمر اللي تتصدر منه السعودية سيصبح هو مغلقا أيضا. هذاك يعني رسالة للمملكة العربية السعودية بشكل خاص، تعرفوا إذا كان ما تدخلوش هاورو حتى النافذة اللي عندكم من البحر الأحمر ستغلق. ونفس الشيء بالنسبة لمصر، إيرادات قناة السويس في وضع كارثي،
4: هو ديجا توا في وضع صعب، فما بالك والخسائر متاع الحرب اللي فاتت في الصيف كبيرة، فما بالك يزيد. يعني دولتين كبيرتين في النظام العربي الرسمي، السعودية ومصر، ستتأثران بشكل مباشر بوضعية باب المندب. الورقة متاع اليمن اللي وريتها إيران، أنا أعتقد هي موجهة بشكل خاص لدول الحليفة الولايات المتحدة لمحاولة يعني دفع ترامب لإقامة اتفاق امضاء اتفاق في اقرب وقت ممكن.
1: واضح. باش نواصلوا اكيد نحكيوا على مختلف المستجدات الدوليه، وباش نحكي ونواصلوا نحكيوا على تاثيرات اغلاق مضيق هرمز، خاصه في علاقه بمساله مهمه ومهمه جدا في علاقه بالوضع الاقتصادي. كنحكيوا على التضخم والتضخم العالمي، كيفاش تاثرت النسب هذه في حتى على مستوى القوى الاقتصاديه العالميه بعد اغلاق مضيق هرمز الفتره هذه. كلنا نرجو نحكيوا باكثر تفاصيل بعد الفاصل. فصل أوراجين.
0: هنا تونس. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 31 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا اليوم. كما قلت لكم باش نحكيوا على التضخم العالمي اللي تأثر طبعا بإغلاق مضيق هرمز، وباش نحكيوا معكم على أبرز خلينا نقولوا وأهم المؤشرات والمعطيات فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي في ظل الحرب الحالية. وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام.
1: مرحبا بك نور. نور يظهر قبل ما نحكي وفي علاقة بمسألة الأرقام والتأثيرات على التضخم العالمي، حبيت تتفاعل، قلت لي عندك جملة من الأرقام والمعطيات اللي تخص الموضوع متاع النووي، تفضل.
5: عايشك ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان. وطارق، قبل ما نبدأ في موضوعنا بالأرقام اليوم، في وقت أنه أمريكا والدولة الصهيونية قاعدة تحارب في إيران على برنامجها النووي حسب ذي المعلن طبعا، جاءوا أرقام جدد حسب الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية. قديش أنفقت الدول النووية في 2025 على ترسانتها؟ عنا أمريكا هي الأولى ب 69.2 مليار دولار، ومن بعد عنا الصين ب 13.5 مليار دولار، ومن بعد عنا بريطانيا 12.6 مليار دولار، ومن بعد عنا روسيا 9.5 مليار دولار، ومن بعد عنا فرنسا ب 7.7 مليار دولار، ومن بعد عنا الهند ب 2.8 مليار دولار، بعد عنا باكستان اللي هو الوسيط ب 1.5 مليار دولار، ومن بعد عنا الاحتلال 1.2 مليار دولار، ومن بعد في الاخير عنا كوريا الشماليه ب 656 مليون دولار.
1: نذكر دونك نور كان يقدم لنا في الارقام والترتيب بخصوص كم انفقت الدول النوويه على ترسانتها عام 2025، وقدم لنا الترتيب نتاعها. وهذه زاد باش يزن الارقام ومعطيات اخرى زاد مهمه برشا نور. نذكر باش تحكي لنا على التضخم العالمي وكيفاش صارت تاثرت باغلاق مضيق هرمز. تفضلوا نسمعوا.
5: احنا فقط ابتسام باش نفسروا اللي المشكله هذه ما هيش جيوسياسيه فقط بين ايران وخصومها، بل هي تصدرت للدول الاخرى وتثبت في ازمه تضخم عالميه. باش نفسروا كيفاش ونعطيو باك جراوند شنو اهميه المضيق هذايا. كالعاده هي أزمة كما قلنا تمس الاقتصاد العالمي الكل، وسبب بسيط أنه المضيق هذا كما قلنا في الحصص السابقة يمر منه حوالي 20 مليون برميل نفط يوميا، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط وربع تجارة النفط البحرية في العالم. يعني أي تعطيل كما قلنا برشا مرات هو تهديد للملاحة، ويخلق حالة هلع في الأسواق العالمية ويرفع أسعار الطاقة بشكل مباشر. كي ترتفع أسعار النفط يعني ما يغلاش الوقود فقط، بل ترتفع كلفة النقل البحري والجوي والبري، وبالتالي ترتفع كلفة توريد المواد الأولية، ونحكيه هوني على السلع الغذائية والصناعية. لهذا السبب يعتبر الاقتصاديون أنه مضيق هرمز واحد من أهم نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي. خلال الفترات الأخيرة المرتبطة بالمواجهة الإيرانية الصهيونية الأمريكية، قفز سعر الخام إلى أكثر من 98 دولار للبرميل قبل ما يتراجع لاحقا مع الحديث على الهدنة المؤقتة اللي احنا توا نعيشوا فيها. بقات الأسعار فوق مستوى 90 دولار البرميل بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات. وصندوق النقد الدولي في الأثناء حذر بدوره من أنه ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% لمدة عام كامل يمكن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية ويأثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. الدول الأكثر تضررا شكون هي؟ هي الدول المستوردة للطاقة بشكل بسيط، يعني عندنا أوروبا، ارتفاع النفط والغاز ينعكس مباشرة على فواتير الكهرباء والتدفئة والنقل. بعد عنا آسيا، نحكي على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تعتبر الأكثر تعرضا للخطر على خطرها تستقبل القسم الأكبر من نفط المار عبر هرمز. وبعض التقديرات تشير إلى أن الصين وحدها تعتمد على نحو 37.7% من تدفقات النفط العابرة للمذيق، بينما تستحوذ الهند على 14.7% وكوريا الجنوبية على 12% واليابان على 10.9%. والتأثير ما يقفش على النفط فقط، خاطر مذيق هرمز يمثل ممر حيوي للغاز الطبيعي المسال القادم خاصة من قطر، يعني أي اضطراب في الإمدادات يرفع أسعار الغاز، هو ما ينعكس على كلفة إنتاج الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الثقيلة في عدة مناطق من العالم. وشركات التأمين البحري وقتها ترفع رسومها عند تصاعد المخاطر الأمنية ويزيد كلفة الشحن، وفي بعض مراحل الأزمة ارتفعت رسوم التأمين الحربي على السفن بشكل كبير، اللي يدفع العديد من الشركات إلى إعادة حساباتها التجارية ولا البحث على مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة. نجيو للي يهمنا تو بالنسبة لبلادنا تونس، رغم أنها ليست، معنا احنا مناش مستوردين مباشرين عبر مضيق هرمز، لكن تتأثر عبر الأسواق العالمية. كيفاش؟ يعني وقت يرتفع سعر النفط عالميا ترتفع فاتورة الطاقة والتوريد والنقل، وهو اللي يضغط على الميزانية العمومية للدولة ويزيد من مخاطر التضخم المحلي خاصة في المواد المرتبطة بالنقل والإنتاج والتوزيع.
1: واضح نور، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل والتفاصيل والأرقام والمعطيات. هاي نعطيك مباشرة الكلمة سرحان الشغاوي. لليوم ما زلنا نحكي على تأثيرات كبيرة وكبيرة جدا غيرت، خلينا نقول، الواقع الاقتصادي وواقع كبرى الاقتصاديات العالمية اليوم. وخلينا ديما كما نحكيه في تونس علاقة بمسألة التضخم وأهمية التضخم في تحديد إلى حد ما اليوم، من بين الأرقام المهمة والمعطيات اللي تحدد لك الوضع الاقتصادي الداخلي، مهم جدا زادة كي نحكيه على التضخم العالمي من العالم التونس. الأرقام كيفاش قريتها؟ تفضل.
2: ومنطلق نقاش ابتسام ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وملف الإيراني تحديدا، نحكي على زوز مسارات أساسية. أولا ملف المفاوضات، ملف متعطل إلى حد الآن، مش تقدم كبير جدا، نتحدث عن ورقة إيرانية، ورقة أمريكية، وسطات باكستانية في محاولة لتقريب وجهة النظر بين الطرفين، لكن إلى حد الآن هناك تعطل كبير جدا، برغم أن الوقت المستنزف في هذه النقاشات والمفاوضات وقت طويل جدا، إلا أنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن بوادر على الأقل اتفاق، لأنه سقف عالي جدا بالنسبة لإيران، أيضا السقف عالي جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المسألة المتعلقة بالنقاشات والمفاوضات وورقة يتم إمضاؤها واتفاق يتم إمضاؤها مسألة بعيدة إلى حد الآن. الجانب الثاني يتعلق بالمسألة العسكرية، مسألة متقطعة من ناحية الزمن لكنها مستمرة، نتحدث إلى حد الآن عن مسائل ومواجهة عسكرية ما زالت مستمرة، آخرها استهداف الكيان الصهيوني لجنوب لبنان والرد الإيراني، وبالتالي عودة المسألة إلى المربع العسكري والمواجهة العسكرية، وبالتالي نتحدث عن مسارين، مسار نقاشات ومفاوضات وأيضا مسار عسكري. كل هذا المسار مرتبط بعنصرين إضافيين، العنصر الأول متعلق بمضيق هرمز، العنصر الثاني عنصر إضافي يتعلق أساسا بباب المندب، وبالتالي نتحدث عن اهتزازات كبيرة جدا على الساحة الدولية وعدم استقرار. عدم استقرار مرتبط أيضا بعنصرين أساسيين، الرقم اللي ذكره نور اللي هو متعلق أساسا بالإنفاق العسكري وحجم الإنفاق العسكري الذي تضخم بشكل كبير جدا عند عدد كبير من الدول، وبالتالي نتحدث عن أهبة عسكرية واستعداد عسكري لدى عدد كبير جدا من الدول العظمى وإمكانية الدخول في مواجهة عسكرية في أي لحظة. هذا واحد. اثنين، أيضا نتحدث عن نسبة التضخم التي ارتفعت، الرقمين مرتبطين بشكل جذري. مسألة ارتفاع التضخم ليست مسألة تتعلق أساسا بدول بعينها بقدر ما تتعلق بأغلب دول العالم، وبالتالي نتحدث على المسألة بمعناها العالمي، عدد كبير من الدول اللي هي معنية بشكل مباشر بارتفاع مسألة التضخم دخلت في سياق التفكير في محاولة تقليل ارتدادات هذا التضخم بشكل كبير جدا. أيضا نتحدث عن مسألة في جانبها الوطني التونسي، في تونس يجب التعاطي مع هذه المعطيات بشكل دقيق جدا وبشكل مهم. الإشكال الأساسي في أنه كل التحولات اللي موجودة في العالم، كل الأرقام التي تتغير بشكل كبير جدا، وأحيانا هناك أرقام تتغير بشكل يومي، لا نجد صدى لهذا التحول والتغير في مستوى الأرقام والارتفاع الكبير جدا في مسائل تتعلق بالتضخم وغيره، والأرقام المتعلقة أساسا بالتعطل ومعناها انقطاع سلاسل الإمداد في علاقة بالمواد الأساسية وغيرها، لا نجد صدى لكل هذا داخل الموقف الرسمي التونسي أو داخل الديناميك الرسمي التونسي. بالتالي هنا دعوة أنا أحكيتها سابقا ابتسام ونعودها، نحن في تونس في حاجة أولا إلى الحديث عن مشروع قانون مالية تكميلي، لأن التوقعات والليزيستيماسيون اللي كانت موجودة كلها في الهيكل العام تاع قانون مالي سنة 2026 خاصة في علاقة بسعر برميل النفط، خاصة في علاقة بالكثير من المعطيات الأخرى، لم تعد صالحة لهذا التوقيت. وبالتالي الحديث عن إعادة التصور، رغم ما نعرفش يمكن العباد تعتبر مسألة هذه سلبية أنك أنت تعمل مشروع قانون مالي تكميلي، مش سلبية، أنت لازمك تعاود تغير طريقة طرح الموضوع وتصوراتك وتنبؤاتك في علاقة بالأرقام حتى تستجيب مع الواقع الحالي. وبالتالي إعادة الرؤية في مستوى الأرقام في علاقة بسعر برميل النفط، في علاقة بالكثير من المعطيات الأخرى، يجب أن تكون بشكل سريع جدا. أيضا كل هذا يجب أن يترافق مع جملة من القرارات اللي هي تكون مربوطة بشكل كبير جدا، خاصة في علاقة بمسألة الطاقة، لأن وقت اللي كنا نحكيه يعني مسائل كلها مربوطة بوعدها، حتى ما تضمنه المقال السابق في علاقة بإمكانية أن سعر برميل النفط ينجم يكون 150 دولار. المسائل هذه يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار حتى داخليا وطنيا في تونس، لأنه نحن وقت اللي نحكيه على النسب مخفض جدا في علاقة بهذا الرقم، يجب إعادة النظر في المسائل كل متعلقة بالنفط وسعر برميل النفط، وكل هذا يجب أن يترجم ابتسام داخل قرارات السياسية في تونس، حتى لا ندخل في المسار نتاع أنه ننفصل تماما عن الواقع الدولي الموجود، لأنه كما قلت لك أنا قاعد نشوف في الكثير من الدول يعني في حالة متاع استعجال لعدد من القرارات واستعجال لعدد كبير جدا من التصورات، لأنه الناس الكل تحاول أنه تناسب الموازنات العامة اللي موجودة فيها والتصورات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية الموجودة فيها تناسبا مع الأرقام هذه. والأهم من هذا الكل أنه يعني وتيرة التوتر مش وتيرة محدودة في الزمن، يمكن أن نعيش على امتداد أشهر طويلة نفس هذا المسار، مسار متاع نقاشات متقطع ومسار متاع مواجهة عسكرية أيضا متقطعة، والامتداد هذا متاع أنه تشمل مضيق هرمز، تشمل باب المندب وغيره، بالتالي يمكن أن تشمل بعد قطاع الطاقة، حكينا نحن سابقا حتى على أنه السوق الزراعية والمنتوجات الفلاحية وغيرها والأسمدة كلها تضررت من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ما عادش نحكيه حتى في المسألة الطاقية فقط، بقدر نحكيه حتى في مواد أساسية وغيره. وبالتالي وقت نسقط المسائل هذه الكل وتصورت هذه الكل على المسألة الوطنية، أنا تقديري خاص يجب أخذ كل هذه الأرقام وكل هذه المعطيات بشكل جدي جدا والتعاطي معها في شكل صياغة إما نص قانون جديد في علاقة بقانون مالي، مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2026، أو أنه نحن نتخذ قرارات على الأقل تحاول قدر الإمكان أن نتخفض من الارتدادات السلبية للارتفاع الكبير جدا في هذه الأرقام.
1: برشا استتباعات وبرشا ارتدادات طارق كما قلنا، وحتى مسألة كبرى الاقتصاديات العالمية وحتى الاقتصاديات ربما اللي ما يشمعني بدرجة كبيرة ومباشرة في الحرب الحالية، ونحكي وعلى خلينا نقول إغلاق مضيق هرمز اللي أثار خلينا نقول كل هذه الاستتباعات الاقتصادية، وأنه بات ضروري اليوم أنه كل الدول خاصة الاقتصادية الضعيفة أنها تنكب في علاقة بإيجاد حلول وبدائل في ما يخص مواجهة كل هالارتدادات الاقتصادية. كيفاش متابعت الأرقام المعطيات هذه يا طارق؟ تفضل.
3: هو بزوز مستويات، ساعة المستوى العام وتأثيرات ذلك على تونس، والمستوى العام نحن نتحدث على مرة أخرى، ورينا الخريطة اللي بنشوفوها توا أكثر من مرة حول عقدة هالنقاط الاختناق هذية في العالم، المضائق اللي كل مضيق كم نصيبه من يعني تدفق النفطي، تدفق النفطي وأثر ذلك على الأسعار. وقلنا طبعا نتحدث عن مضيق هرمز يعني بما يعادل يعني 20%، قلت أنا ديما يقعد مضيق ملقة هو الأهم في العالم لأنه تجي من أمريكا اللاتينية وإفريقيا ومن الخليج كلهم باش يمشيوا للآسيا يتعديوا من مضيق مالقة. المتاع مضيق هرمز خاص بدول الخليج اللي هم من الأكبر المصدرين يعني من ضمن أكبر المصدرين مع أمريكا وروسيا أهم دول الأوبيك هم موجودين في الخليج والمصدرين الآخرين اللي هم خارج الأوبيك أوبيك بلوس روسيا والولايات المتحدة اللي هي المصدر والمنتج الأكبر في العالم. لكن أنا توجبت على مضيق هرمز أيضا مضيق باب المندب. مضيق باب المندب زاد مهم صحيح مش نفس النسبة متاع مضيق هرمز لكنه يعني امدادات تسمى نسبيا ضخمة خاصة كي نحطوها مع قناة السويس. يعني مضيق باب المندب مرتبط بشكل كبير بقناة السويس. يعني قلت مضيق قناة السويس هو مضيق مصطنع يعني هو قناة تم طبعا بنائها وحفرها واصطناعها في نهاية القرن 19 بناتهم الاثنين حوالي 9% نزيدوهم على تقريبا 21% متاع مضيق هرمز. طبعا الاستتباع سيكون مباشرا يعني الأسعار من العادي أنه توصل ل100 و110 والتقديرات متاع 150 يعني نمشيوا للأقصى التقديرات الأقصى اللي هي تقديرات الأكثر كارثية وهذا كما قلنا سيكون له انعكاس كبير على دولنا. نحب نتحدث أكثر علينا لأنه نحن كدولة ماشيين في سياسة اجتماعية اللي تستعمل وسادة يعني تخفف من أثار تقلبات السوق العالمية للنفط خاصة النفط الخام وبالتالي تتدخل الدولة للدعم. أكل الفرق اللي موجود اللي نحن يلزمنا نذكر الميزانية متاعنا عملناها على 63 دولار نحن هنا نحوسه في 90 100 يعني على الأقل فما 30 دولار زيد هذا ديجا ضخم كان نحسبه 95 فقط دولار ما نحمشيوش للمية والمية وعشر فلو نتحطه على 30 نمشيو للمية وعشرة مش حطه على 40 40 دولار زائدة في سعر برميل النفط رقم ضخم جدا يعني تقريبا باش نوصلوا ل 30 معناتها 30% يعني تقريبا إضافية. يعني كيف ستجلب تونس هذا الفرق؟ توا إلى حد الآن العقود اللي عملناها يبدو بما فيها في توريد النفط المكرر يعني البنزين ليسانس والمزوت تكفينا نتصور للأشهر القادمة حسب ما قالنا في أحد المداخلات الخبير محمود المي بناء على اطلاعه على مجمل العقود ممكن اللي عملناها. لكن الصيف شيكون صعب ليس فقط الارتفاع الاستهلاك الكهرباء لأنه كما عديد الخبراء في المناخ هنا نمشيوا لقطاع آخر اختصاص آخر لكن عنده تأثير مباشر لهنا أنه عديد المختصين في التقلبات المناخية والاحتباس الحراري يقولوا الصيف هذا بش يكون ربما حتى أسخن من الصيف اللي فات. ارتفاع يعني أسعار الكهرباء ارتفاع الكهرباء استهلاك الكهرباء سيكون كبيرا عنا. فما أحد التقديرات قيلت لي بالنسبة لغرفة الناس اللي ركبوا الكليماتيزور أنت عنا ما يفوق 1,500,000 كليماتيزور يعني ويدوما كل بشي تخدموا يعني بشكل مرتفع في مش كلهم فرد وقت لكن في أوقات الذروة في أوقات الخدمة في الليل زادة هذية بشي أدي في الصيف أيضا نخلصوا براتيكمال الكلفة الطاقة مع الجزائر تقريبا في الفترة هذيك آخر جويلية. لكن في الصيف هذا بالذات عنا استحقاق مالي آخر أخطر اللي هو نحب نوري هنا تقرير لمؤسسة ألاينس حول الجانب المالي المخاطر المالية في علاقة بتونس. ولهنا يقولوا في التقرير اللي عنا يلزمنا نخلصوا أحد السندات متاعنا يورو باند بقيمة 750 مليون يورو في جويلية 2026 هذا يلزم خلصوه عملة صعبة 750 مليون يورو ورقم ضخم يعني يلزمنا عملة صعبة بهذه القيمة. نذكر وقتها وزيرة المالية قالت اللي مش نحتاجه نخرجه للسوق المالية ديجا قبل هذه الأزمة باش نحصلوا 2 مليار دولار اعتقد قالت وقتها في التحضير للميزانية نزيد نثبت لكن سيبوزي نخرجوا للأسواق المالية في الأشهر القادمة هذا العام دونتوليكا معناتها ردم مستوى من الحاجات المالية، معناتها ديجا يعني قبل ما تصير الأزمة هذه، يعني عندنا استحقاقات مالية بالعملة الصعبة كبيرة هذا العام مع هالارتدادات هذه، يعني لأنه نحن نشتري النفط بالعملة الصعبة والغاز أيضا، إذا حاجتنا للعملة الصعبة ضخمة وكبيرة جدا. وهنا باش يكون فما يعني باش يكون أنا في اعتقادي أربيتراج مهم، هل ستواصل الدولة إذا كانت واصلت الوضعية هذه التدخل لدعم النفط أم لا؟ والتدخل يعني هل باش نوصلوا الوضعية متاع الدولة لا تستطيع التدخل في سياسات الدعم، وبالتالي نمشيوا في وضع متاع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، أنت ليسانس والمازوت، بما ما يعنيه ذلك من استتباعات على بقية القطاعات اللي تعتمد على النقل، وهي طبعا كثيرة وكبيرة جدا وهي الأكثر تأثيرا. يعني أسعار الخضار العالية والغلال واللحوم البيضاء وكذا بالضرورة باش تزيد وقتها لضرر، لأنه هي يعني تعتمد أساسا على النقل، سعر النقل يزيد دونك هي تزيد. هذه باش يكون يعني وضع نحن في سنة يعني سنكون في مواجهة وضعية مهمة، إن شاء الله نتجاوزوا هالوضعية هذه في الأشهر القادمة وما تصيرش صدمة شوك معناها بناء على ذلك، لكن وضعية نحن في وضعية نجم تكون حرجة في الأشهر القادمة. فنحكيوش على بعد 3 أشهر، نحكيو على جويلية أوت اللي جايين
1: تاو به. مش نقدر في السياق هذا صراحة، لأنه غالبا وقت اللي نحكيه وإحنا في كل ما يهم الشأن الدولي أو ما يهم المنطقة والأقليم في الأخير مساج نقولوها ونعدوها، يقول لك أي في الأخير تقعد الحرب هذه اللي قاعدة تصير حاليا بعيدة علينا جغرافيا، ولكن البعد الجغرافي لا يعني بعد الاستتباعات الاقتصادية أو الاستتباعات الاجتماعية أو الاستتباعات الجيوسياسية، صحيح مش بنفس الدرجات وبنفس خلينا نقول درجة الخطورة، ولكن وقت اللي نحكيه على إغلاق كبرى المذائق اليوم على مستوى العالم هذه قرمز، وقت اللي نحكيه على كبرى الاقتصاديات العالمية اللي تأثرت بشكل كبير، وقت اللي نحكيه على اجتماعات ونحكيه على خطط ونحكيه على لجان وملتقيات قاعدة تصير للبحث عن بدائل في حال طال أمد الحرب هذه، خاصة حتى كنا من في إطار المقال أنت سرحان اللي اخترتونا اللي مازال ما نعرفوش متى ستكون نهاية هذه الحرب، كما تنجم تكون فما بوادر اليوم متوفرة ومؤشرات وشروط أنه نهاية الحرب ستكون خلال أيام، إلا أنه يصير أي متغير على مستوى المنطقة فتتقلب الأمور ونولي ونحكي على حرب غير واضحة المعالم، يعني في وقتش باش توفى، وقد ما طول الفترة متاحة قد ما تزيد تكثر الاستطباعات متاحة وقد ما تزيد تكثر المخاطر متاحة. خلينا على الأقل نحكيه على تونس اليوم ونحكيه على بلادنا، وانتم ما كنتم انطلقتوا في الحديث عن الموضوع هذا. يقول طارق أن الأشهر القادمة مش تكون أشهر سهلة، مش تكون أشهر صعبة، ولازم يصير التحذير لها في إطار خطة وطنية، وحتى أخذ بعين الاعتبار حتى المسائل اللي تظهر إلى حد كبير دقيقة من مسألة الدعم الأسعار النفط المواد الغذائية وغيره، شنو البدائل اللي طرحتها تونس على روحها. حتى مثالش طولت شوية صراحةً، حتى احنا بكري كنا نحكيه على التوقعات في علاقة بالنمو الديموغرافي وغيره، قلنا صحيح نحكيه على العقود القادمة والسنوات القادمة، ولكن لازم يصير التحذير لها من توا، حتى لو كان نحكيه على استتباعات قد تكون بعد عام ولا عامين وإلا أشهر، لكن مهم جدا التحذير لها ودراسة كل الفرضيات والسيناريوات المطروحة.
2: هو المسافات والمساحات الجغرافية ما عندها حتى قيمة في الملفات هذه، يعني مسائل نجم تصير بعيدة يعني عشرات الآلاف متاع الكيلومترات بعيد علينا، لكن تأثيرها يكون مباشر وأحيانا في وقت زمني قصير جدا، تجد تكون مساحة الجغرافية بعيد لكن وصول الارتدادات الزمنية يكون قصير جدا. والتوانس اختبروا المسألة دي في علاقة بالفيروسات وغيره، نتفكروا معناها في فترة كورونا الانتقال السريع متاع الفيروس من كامل المساحات الجغرافية في العالم في وقت قصير جدا، وبالتالي أنت فهم يعني دول بعيدة عليك أصلا، لكن بعد يجيك منها الفيروس، وبالتالي اكتشفت الناس أنه في المسائل الصحية وفي المسائل الاقتصادية وفي حتى في المسائل الاجتماعية المساحات الجغرافية ما عندها حتى قيمة، لأنه العالم مترابط ومتشابك بشكل دقيق جدا، وأنه أي أزمة تصير في دولة معينة عندها تأثير سواء مباشر أو بشكل غير مباشر على الدول الأخرى. مسألة الترابط والتشابك متاع سلاسل الإمداد خاصة في علاقة بالمواد الأساسية ومواد أخرى معناها استهلاكية ومواد يستهلكها المواطن في العالم الكل بشكل يومي، خليت العالم مترابط بشكل دقيق جدا. يعني سلاسل الإمداد دي مش محدودة في يعني في المساحة الجغرافية، سلاسل الإمداد أحيانا تجوب العالم الكل، نحكيه على ممرات بحرية، نحكيه على المذائق، نحكيه حتى على الممرات البرية وغيره. وبالتالي هنا يعني التفكير بأنه أزمة نجم تصير في دولة بعيد علينا جغرافيا مش باش تمسنا، ما منطق غير سوي تماما. وبالتالي علاش احنا ديما نحاولوا انه ندفع قدر الامكان انه يكون التحرك الرسمي في زمن قياسي، لانه منطق تحرك الدوله مش منطق تحرك الفرد. يعني منطق تحرك الدوله ديما يكون بطيء لانه يراعي الكثير من المعطيات، وبالتالي وقت اللي انت على قد ما انت تتحرك بشكل معناها سريع منذ البدايه تنجم انت على الاقل في فترات زمنيه معينه تتفادى الكثير من الارتدادات اللي هي تنجم تكون سلبية. طارق قبيلة كان يحكي على المسألة الطاقية وغيره، مثلا في أوروبا ذروة استهلاك الطاقة يكون في الشتاء، يعني الطقس يكون بارد جدا بالنسبة لي موما، بالنسبة لنا نحن مسألة مقلوبة تماما. ذروة استهلاك الطاقة بالنسبة لنا نحن كتوانسة تكون موجودة في الصيف خاصة في استعمال الكليماتيزور وغيره. بالتالي وقت اللي نحكيه ونحن على الارتفاع الكبير برشا في سعر برميل النفط، وقت اللي نحكيه على سلاسل الإمداد في علاقة بالنفط اللي هي فيها برشا مشاكل باعتبار مضيق هرمز، وباعتبار كنا نحكي وزاد على يمكن أنك أنت تحكي على أزمات أخرى في بالمندب وغيره، فإنه سلاسل الإمداد اللي بشتكون موجودة في العالم الكل بشتتضر بشكل كبير جدا. تحكي على ذروة استهلاك في فترة زمنية معينة، وتحكي على سلاسل الإمداد اللي فيها أزمة، وبالتالي لهنا الزوز مكونات هذوما منجموا ينجولك إلا يعني خلينا نقولوا اضطراب. ما نحكيوش على أزمة لأنه يعني مفهوم الأزمة مفهوم عميق جدا، خلينا نحكيه على الأقل مستوى متاع اضطراب، خاصة أنه توانسة جربوا يعني حتى في الصيف اللي قبل الصيف اللي فات والصيف اللي قبله مسألة انقطاع معنى متاع الكهرباء كان عندها الكثير من التأثيرات في المجتمع التونسي. وبالتالي هنا ديما نعيش وقت الفترة متاع المخاوف أنه يصير اضطرابات في مستوى توزيع الكهرباء، يعني خاصة وقت تكون ما عليها

0: القرارات الأمريكية كيفية استقبال الوفود الرياضية اللي جاية؟ أولا المهزلة متاع الإصرار على أن المنتخب الإيراني إقامته في المكسيك ويمشي يسافر في نهارة المباراة يلعب ويروح، يعني عندهم الحق يدخلوا في نهار وفي 24 ساعة يخرجوا، لا علاقة بالمبادئ الرياضية. نرمال ما توفر كل الظروف بشكل متساوي ومتعادل لجميع المنتخبات. منتخب يمثل دولة ليس مجموعة إرهابية باش تشد وتعمل لها مناقص كان يهبطوا معهم في في في استاد مرافقة مسلحة. الفريق السنغالي كنهار هبط عاملين لهم تدقيق بالواحد بالواحد، المنتخب السنغالي يعملوا لهم في التفتيش، معناها كانوا خاطر عليش خاطر من السنغال تعمل له تفتيش مدقق بتلك الطريقة. ثم الحكم الصومالي، يعني حكم هو من أهم الحكام في قارة الإفريقية، يتم عنده فيزا عنده كل شيء وصل يتم منعه خاطر صومالي. يلزمنا نذكره بالتصريحات العنصرية للرئيس ترامب، عاودها أكثر من مرة في علاقة بالنائبة في الكونغرس تاع الحزب الديمقراطي إلهان عمر، بدأ بها هي ثم ولا يحكي على الصومال. وخير علش يجيبوا فيهم نحن هذوما، علش ما نجيبوش ناس من السويد، علش يجيبونا هذوما هكا بكل صفاقة، يعني كلام عنصري بشكل مباشر. والسيد من الصومال هذا، أنا لا أعتقد أنه هذه قراراتك هيك، يعني بالصدفة كان الحكم الصومالي ما يدخلش. ثم الفيفا تعلن عجزها على التدخل، هذا إنفانتينو ولا شنو، ولا شخص خاضع تماما وفسال عند ترامب، ويبدأ يجري في جرته ويجري له في حظوظه بشكل مذل. معناها الفيفا تمثل راهي جامعات في العالم، وفعلا هنا كأس العالم المؤشرات اللي قاعدة تصير متاع فما البعض بدأ دي جاي قارن فيها بالألعاب الأولمبية وقت هتلر في 36، يعني بالحق يعني فما ممارسات غير مقبولة، وهذا كلام يلزم يتقال في دول الجنوب خاصة، والتنديد يلزم يوصل للمؤسسات الأمريكية بشكل واضح. اللي ما يحصل هو فضيحة ضد دول الجنوب بشكل خاص.
1: شكرا لك طارق الكحلاوي، نور الفارسي، سرحان الشيخاوي، نادية بالحاج، وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
2: هنا تونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم عسلامة.
4: عسلامة ديوان فم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فم.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان افهم نحب نوصل النداء
7: وصوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملك كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.
9: Publicité.
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش توري

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثانية ديوان FM. عسلمة. مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمن نبوى مركز الامتحان بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف يسجلان أمس 3 حالات غش في امتحان البكالوريا باستعمال السماعات الذكية الكيت. وفرقة شرطة العدلية تتعهد بالبحث في الموضوع حيث تمت إحالة التلاميذ وهم تلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية مساء أمس على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة صراح وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبذلك يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا في امتحان البكالوريا في منوبة إلى 7 حالات منها 3 حالات بمعهد حمودة باشا.

0: وحال بمعهد المرنكية سيحالون اليوم على أنظار المحكمة في انتظار قرارها بحقهم وفق المصدر ذاته. دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء حول الإسقاطات الديمغرافية تخلص إلى أن أعمار ثلثي سكان تونس ستكون من 60 فما فوق بحلول عام 54 و2000 وفق ما أفادت به المختصة في الديمغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة، مضيفة أن النمو الديمغرافي سيعرف تباطؤا أكثر في غضون سنة 50 و2000 حيث سيعادل نسبة 0%، ما يمثل استقرارا في عدد السكان وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديمغرافي، ظهر اللي النمو الديمغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معناها النسبة هذه تضاهي 0.5. النمو الديمغرافي باش يتباطا أكثر باش نوصل حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديمغرافي 0%، يعني باش يكون نقولوا احنا استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عنا انخفاض نسبة الخصوبة واللي هو تسارع بعد الكوفيد، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معناه عنده تأثيره أكيد على تركيبة السكان، واللي هو لاحظنا اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، قدرة النسبة 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وبش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% بش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي بش يكون عنا حسب تقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
0: وزير الداخلية خالد النوري يقول خلال ورشة عمل انتظمت اليوم بالعاصمة إن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، داعيا في هذا السياق إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداة تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن توظيف الأمثل للموارد المتاحة. ووزير الداخلية يضيف أن الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات، مؤكدا أن السلامة المرورية أصبحت مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والصحية والتربوية والاتصالية ومجالات البنية التحتية والنقل. كما شدد الوزير على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهين التزام مختلف الأطراف بتحويل الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطن، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في المجال. وفي الشأن الدولي، بريطانيا تعلن اليوم عن حزمة عقوبات تستهدف مقالة الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. والحكومة البريطانية توضح في بيان أن العقوبات التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج تهدف إلى عرقلة تدفق تمويل الذي سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب في الضفة الغربية المحتلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبور.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب بوب.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل أمس لمدينة مونتيري المكسيكية، رحلة دامت 24 ساعة من تونس إلى اسطنبول ثم مكسيكو سيتي قبل التحول إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري. اليوم الفجر كانت أولى الحصص التدريبية، كانت ديكراساج بالنسبة للعناصر الوطنية لإزالة الإرهاق بمشاركة كل الملاعبية. منتظر غدوة بشكون الحصة التدريبية الثانية اعدادا لمباراة السويد في اولى لقاءات المونديال فجر الاثنين القادم، بداية بثلاثة متاع الصباح، وحظ موفق لعناصرنا الوطنية. منافس المنتخب الوطني التونسي في المونديال، المنتخب الياباني يغير مقر إقامته من المكسيك الى مدينة ناشفيل الامريكية بسبب سوء الملاعب في المكسيك. المنتخب الهولندي منافسنا أيضا في المونديال فاز البارح هدفين مقابل هدف على منتخب أوزبكستان في آخر ودياته قبل المونديال. لقاء كان شهد إصابة الحارس الأساسي لمنتخب الهولندي فيربروخن في الدقيقة 65 من المباراة في انتظار الكشف عن طبيعة الإصابة، وهذه إصابة أخرى في صفوف المنتخب الهولندي بعد قلب الدفاع البارح. إصابة الحارس في انتظار هل سيكون في المونديال أم أنه بشي غيب عن المحفل العالمي. مواصلين ديما مع أخبار المونديال، نعطيكم تعيينات حكام أول ثلاثة مباريات من المونديال. الحكم البرازيلي ويلتون سامبابو باش يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك جنوب أفريقيا بعد غدوة بداية من 8 متاع الليل. بالنسبة للمصري أمين عمر باش يدير مباراة كوريا الجنوبية وتشيك فجر الجمعة 3 متاع الصباح، والأرجنتيني فالكادو باش يدير مباراة منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، لقاء باش يكون نهار الجمعة بداية من 8 متاع الليل. نحكيو على اخبار انديتنا التونسية. نائب رئيس النادي الافريقي المهدي ميلاد اجرى حوار في الصفحة الرسمية للفريق، ابرز النقاط تحدث فيهم المهدي ميلاد والمدرب فوزي البنزرت اللي يرغب في مواصلة المشوار مع النادي الافريقي. يقول الهيئة متمسكة بخدمات فوزي البنزرتي. ايضا يقول ادارة النادي الافريقي تعمل على تجديد عقود ركائز الفريق وتدعيم الرصيد البشري باربع انتدابات مدروسة حسب الاحتياجات. يقول ايضا النادي الافريقي يعتمد سياسة عقلانية في التسيير والتوازنات المالية، يقول عنصر أساسي ما يمكنش التفريط فيه. أكد زادة أنه حامد مبارك اعتذر بلطف عن الانضمام إلى الهيئة في الوقت الحالي. ومواصلين ديما مع النادي الافريقي، فانه لاعب فريق الاواسط يوسف المختاري تحول اليوم الى المانيا لاجراء الاختبارات اللازمه مع الاصناف الشابه لنادي بايرن ميونخ الالماني. ختام بالمقابلات الودية استعدادا للمونديال. اليوم الفجر منتخب إسبانيا فاز أمام منتخب بيرو 3-0. اليوم الخامسة متاع العشية منتخب الارديسي كونغو ديمقراطية واجه منتخب تشيلي. وبالنسبة لمباريات الودية الأعدادية المونديال تنتهي اليوم قبل التحضيرات الرسمية للمحفل العالمي اللي نذكر ينطلق نهار الخميس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نهج التريبينال والدريبة في الأمان، وتحية فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قناة قضية اليوم أحداثها صارت في المغرب وبالتحديد في مدينة أكادير، واللي تعتبر من أكثر المدن أمان في المملكة كلها. الوقاية بدأت نهار لحد 16 فيفري 2003 في حي إليخ، حي راقي موجود على هضبة تل على أكادير بكلها. ومن غير ما نحكي لكم على نوعية المنازل الموجودة في هالحي ولا على الطبقة اللي ينتميوا لها السكان، ويكفي باش تعرفوا أنه في الفترة هذيك الصغار متاع السكان هذم يعني أطفالهم المراهقين يلعبوا في الحومة بموتورات متاع ماركات عالمية وغالية برشا. في نفس الإطار وفي آخر العشية، طفل اسمه فيصل عمره 11 سنة خرج مع دادو في الحومة يتسابقوا بالموتورات ويعملوا بيهم في حركات مخترة. ومن بين الأشياء اللي يعملوا فيها هي تكبرية بالموتورات، معناها شكون ينجم يمشي أكثر وقت على العجلة التيلانية وإلا الأولانية واللي هي أصعب وأخطر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الطفل بقى يلعب حتى لين الدنيا بدأت تفرغ. وقتها كرهبة زرقة من نوع فيات باليو وقفت في النهج اللي يلعب فيه فيصل، اللي سوق فيها هو غريب على الحومة ولبس لبسه متاع جماعة الصحراء كما نقولوا التوارك. هيك اللي يبدأ شطر وجهه ملثم بالحاف ومرايات كحول كبار على عينيه، وهاللبسة هذه موجودة عنا في قبلي ودوز وتوزر ونفثة يتلثموا على الرياح الرملية، وإذا كان تبدأ قوية يحطوا مرايتات. فيصل متعدي على موتوره وهكا الشخص الغريب عيطلو، اطفل وقف الموتور على الطريق ومشيله واحدة واحدة، والآخر بدأ يكلم فيه من الشباك متاع الكهرباء وسألوا على جراج متاع ميكانيسيان. هكا طفل استغرب لأنه في الحي لا ثم لا جراجات ولا أي محل تجاري، كلها فيلات، معناها كل أنواع الأحوانت والوسخ اللي تجيبوا معها غير موجودين غادي. هكا الشخص الملثم بدأ يحكي مع فيصل في نفس الموضوع، معناها يعرفش ميكانيسيان آخر، من حل الباب وواصل يحكي معاه. وفجأة تنطر عليه سكر له فمه ورماه في الكهرباء من تالي. وقبل حتى ما يبدأ فيصل يسيح ديمارة وخرج من هكا الحومة بديماراج ماروكان أقوى من أمريكان. لكن وقت اللي فيصل بدأ يسيح بالقوي ويطلب في النجدة، هكا الشخص المجهول هدو بتيزر، يعني رجاج كهربائي بعبارة أوضح. الآلة هذه يستعملوها الأمنين يعني باش يوقفوا منحرف هايج، يضربوه بشارج كورون تاعك التيزر يتسعق يريض مع تشعوت، وإلا يستعملوها النساء باش يدافعوا على رواحهم، وبالتبيع زادة يستعملوها المنحرفين باش ينقذوا على الضحايا متاعهم ويسعقوهم ويسلبوهم اللي موجود عندهم فلوس أو ذهب أو غيره. الحاصل هكا الولد خاف والبد باش ما يتسعقش بك الآلة الكهربائية، ولا عاد زاد فيها حركة ولا عيطة ولا زيتة. في توازي هالأحداث بوها كطفل فيصل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير، مهندس معروف ولبس عليه، قاعد في داره وفجأة تدخل عليه السايق متاعه ويجري ويصيح ويقول له ولدك فيصل تختف.
3: كنت تابع دراري تنشوفهم من بعيد ضرب واحد دري بيدخلوا الطوموبيل.
2: البوت صدم وترعب لدرجة أنه ما عادش فاهم حتى شيء وما نجمش يصدق اللي يسمع فيه، وبدأ يقول للسايق متاعه شكون اللي اختف ولا تختف. الآخر قال له بالفلاقي راهو ولدك فيصل خطفوا واحد وحطوا في الكهرباء وطار بيه، وراهو العساس هو اللي قال لي وحاضر على عملية الاختطاف وشافها بعينيه. ولهنا عبد العزيز بو فيصل وقت اللي فهم الحكاية نطر من بلاصته وركب في كهربته، وهكا السايق متاعه تبعوا في الكهرباء الثانية وبقاو يخيطوا في الحي متاع إليغ وما جاوره نهج نهج زنقة زنقة. لكن هكا الشخص المجهول اللي قام باختطاف فيصل أرضه كانت له بلاعة، ما لقاولو شي جرة. في نفس هالإطار من اختطاف فيصل الدنيا بدأت تظلم، والكهرباء متاعك الشخص المجهول وصلت قدام جراج. هو هبط منها وطلع الريدو الحديد ودخل الكهرباء، علما وأنه فيصل ما كانت عنده حتى إمكانية باش يهرب من الكهرباء. البيبان مسكرين، الحس لك شخص الملثم هبة فيصل وبدأ يطفر فيه قدامه وطلعه في دروج لوح يهز لبيته فوق الجراج. زوز مترو على زوز مترو زنزان على حالها وغادي. ورغم البكام تاع فيصل والتوسلات متاعو هكا الشخص حط له سلسلة في ساقيه مجدودة في شوفاج أو آلة تسخين كبيرة وفكروا التليفون متاعه ونحالوا الباتري وحطوا في مكتوب. في مجريات الأحداث البوكي مل متفركيس هو والشيفور متاعه قرر باش يمشي يبلغ الشرطة. وهذاك هو اللي صار. بما أنه العملية متاع اختطاف لطفل صغير اتجندت فرقة كاملة للبحث على فيصل والتمشيط بدأ من المكان اللي تختف منه والبوليسية حاولوا باش يجمعوا أقصى ما يمكن من المعلومات. استجوبوا السكان وخاصة عمال الحظائر لأنه في هكا الحي الراقي كانوا برشا مساكن في طور البناء وبالتالي خدامة المرمى العدد متاعهم كبير وهما اللي سألوهم قبل غيرهم. وعلاش ما تقولش عن واحد من العمال هذم قال اللي هو جاه واحد يسوق في فيات باليو لونها أزرق اطلب منه باش يعطيه الكاوتشو متاع الماء على أساس يغسل به كرهبته. والعامل هذا اعطاه الكاوتشو متاع الماء اما وصاه وقت اللي كمل يسكر السبالة وتفاجأ من بعد أنه السيد لغسل كرهبته لشيء وإنما يبقى يقلب في الديار متاع الحي وفي الناس المتعدية.
4: شفت واحد السيارة جا مولاها واحد السيد وقفها غير بعيد على الورش وجا طلب لي التيو باش يغسل الطوموبيل. قضى داك فترة الصباحية تما والعشية رجع نفس المكان تبين ليه بلي هذاك السيد ما غسلش الطوموبيل.
2: وباقي وعلى لسانها العامل هذا قال أنه هالشخص اللي شافه كان مهتم بالصغار اللي يخرجوا يلعبوا بالموتورات وواحدة واحدة وبشوية بشوية قرب لهم يعني صغار ولا يحكي معاهم وجايب لهم مجلات فيها دراجات نارية ومن آخر طراز زادة. وكل وليدات بالطبيعة تلموا بيه وبقاوا يتفرجوا وهو كان مركز بالذات على واحد منهم والمقصود لهنا فيصل وهداله مجلة من هاك المجلات. في نفس الإطار من البحث على فيصل المخطوف الأمنيين تقلقوا من موقف السكان متاع مواطنين حي إليغ لأنهم تعاطفوا مع والد الطفل المفقود يعني عبد العزيز وهما زادا خرجوا بكرههم يفركسوا في كامل أرجاء أكادير. والشي هذا خلى الأمور تتعقد بالنسبة للمحققين ويعطلهم في أبحاثهم وتولي فوضى. وباش ما نطولوش عليكم بحديث من غدوة مع العشرة متاع الصباح أعوان الشرطة قاموا بتمشيط حي إيلي والمحيط متاعو وغادي لقاو سيارة فيات باليو زرقاء واقفة في شارع كبير وبطبيعة الحال عينوها لكن ما لقاو فيها حتى شيء ما عداش عر متاع كلب على الكرسي التيلاني. ولهنا واحد من أعوان الأمن واللي كان من ضمن المحققين كان يربي في الكلاب ويعرفهم مليح وقال أنه الشعر هذاك هو متاع كلب من نوعية بيرجي ألمون. والسؤال اللي ولا مطروح لهنا زعم هذيك هي السيارة اللي استعملها الشخص اللي قام بالاختطاف مع العلم أنه شهود العيان نهارة الواقعة مخذاوش الرقم المنجي متاعها السيارة كامل وإنما يتفكروا اللي فما حرف دوبل في. وبتبيع هذا ما يكفيش باش يتم التأكد اللي هي سيارة الجاني. وخلف هذا شنو يعمل في وسطها كلب بيرجي وعلاش هالشخص خليها واقفة غادي؟ ولهنا الأمنيين كي قاموا بالتحريات متاعهم فيما يخص هالسيارة رجعوا لقاعة البيانات متاع الشرطة وعرفوا أنه هالكرهبة هذه مسروقة ومولاها عنده أيامات من اللي بلغ عليها. ومش هذا فقط بارشا سيارات تسرقوا في أرجاء أكادير وفي وقت قصير وأغلبهم من نوع فيات باليو ومن بينهم كرهبة فيات أونو. لكن القاسم المشترك متاع الكرهبة هذا من الكل أنه في وسطهم شعر متاع كلب بيرجي ألمون. في تسلسل هالأحداث الأمنيين ربطوا الخيوط ما بين هكا الشخص الملثم والكراهب هذم واللي هما من نفس النوع معناها اللي اختفت فول فيصل هو اللي كانت عنده هكا الباليو اللي يلقاوها. والبحث بالطبيعة تركز على حاجتين الكلب من جهة لكن صعيب برشا أو شبه مستحيل باش يحصلوا عدد لبرجيل كل اللي موجودين في مدينة كاملة. والأصعب من هذا هما أنهم يعرفوا الجيب هكا الكلب ذاك للكهرباء المسروقة. والحاجة الأخرى يلزمهم يحدوا الأماكن اللي تسرقوا منهم الكراهب وهما أحياء راقية وقريبة من بعضها كيما حي الدخلة والوفاة وحي النهضة وحي الموظفين، على أساس يوفروا الخيط الرابط الأول اللي نجم يوصلهم للشخص اللي قام بالاختطاف. ولهنا بالطبيعة ثم حاجة من المفروض تصير مباشرة بعد أي عملية اختطاف، تتمثل في أنه اللي اختف الطفل ما اتصلش بالعائلة متاعه، يعني بوه فيصل، على أساس يطلب فدية. وعادة عملية اختطاف الأطفال من عائلات ثرية وراهم مباشرة طلب مبلغ مالي مهم مقابل أنه يتم إعادة الطفل لأهله. وكما تعرفوا الأمور متاع الاختطافات هذه وكما شفتوا في عديد الأفلام تتفرع سطوفة بشكل مأساوي، والصغير اللي تم اختطافه يتقتل، وهذا هو اللي كان مخوف الناس الكل. لكن الحد الآن موصل حتى اتصال هاتفي لعائلة المخطوف وتم طلب مبلغ مالي وتقديم شروط تسليم الطفل المخطوف. مجموعة من الأمنيين تم تجنيدهم وولاوا مرابطين في دار عبد العزيز بوطفل يترقبوا في أي مكالمة تجي من عند المختطف. وعلى هذاك الهواتف القارة متاع الدار واللي محمولة تم ربطها بآلات التنصت على أساس يرصدوا المكان اللي تجي منه المكالمة. في نفس الإطار وانتظار مكالمة تجي من عند المختطف، الأمنيين بقاوا في الدار متاع أبو فيصل المخطوف. وبعد نهارين من عملية الاختطاف وفي لحظة كانوا باش يأيسوا فيها الأمنيين، جات مكالمة للبوم تعب العزيز ودوب ما هز كلمه الجاني يعني اللي اختف لولده وقال له باش نتصل بيك بعد 5 دقائق. وكان عمل لك كاكا التليفون عاود نوقز، والمرة هذه الزوجة عبد العزيز هي اللي هزت، وما هوش الخاطف اللي كلمها، وإنما سمعت صوت ولدها فيصل وكان يبكي بالشاقة. وأكيد راكم تتصوروا الحالة اللي ولات عليها هيك الأم المسكينة وقت اللي سمعت ولدها. من بعد التليفون اتعلق، معناها المكالمة ما دامتش برشا وما خلاتش للأم الوقت حتى باش تتكلم وتحكي مع ولدها ولو كلمتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجاني عاود اتصل بالعائلة من غدوة بعد الظهر.
5: اسمع، احنا عصابة كنخطفوا الدراري الصباح، كنحيدوا لهم الكلاوي وكنبيعوهم للكليان.
2: ومن بعد المكالمة تقصت تماما كيما في أول اتصال، معناها هالخاطف ما قال حتى شيء ولا اقترح فدية ولا حاجة تشبه لها، معناها زاد أجل المسألة. والحكاية هذه خلت عبد العزيز بو فيصل المخطوف يعتقد أنه اللي اختف له ولده هو شخص وحيد، معناها ما هيش عصابة كما هو يقول، وربما ما هوش عارف بالضبط إيش باش يعمل، وإلا ما هوش متعود بمسائل كيما هذه يعني اللي تتعلق بخطف الأطفال وكبرت عليه الحكاية. في هالمرحلة هذه من القضية وفي النهار الرابع بعد عملية الاختطاف، الشرطة كانت تتمشط في آخر حي من الأحياء متاع محيط إليغ واسمه ليزاميكال يعني التعاونيات. هما هكاكة في مراقبتهم والبحث متاعهم وشافوا شاب يحوس بكلب، لكن ما ركتوا بيرجي ألمو قاوي ثبتوا فيه ومنها مشاوي. قالوا له أنت تسكن هوني في الحومة هذه؟ قالوا لهم لا. سألوه اش يعمل؟ قال لهم راني جبت الكلب متاعي لدار واحد صاحبي باش يلقى له ساعة، على خاطر داري ضيقة برشا والكلب استوحش فيها. قال له تنجمش تهزنا لدار صاحبك هذا؟ قال لهم تفضلوا. مختصر الحديث هو شد ثنية والأمنيين وراه، وبالطبيعة كانوا قارين حسابهم في صورة ما إذا الشاب هذا يحب يهرب. الحاصل هكا الشاب خلط بالمفتشين قدام دار بابها حديد وبقى يدق، ما جاوبوا حد. وفي الأثناء واحد من المفتشين شاف كهربا باليو بيضة مشالها وبقى يقلب فيها، وغادي تلامح على الكرسي التيلاني متاع الكهربا شعر متاع كلب. ووقتها رجع الزملاء وقال لهم على اللي شافوا. في الأثناء كالشاب باقي يدق على الدار
6: لكن ظهرت عليه علامات الاضطراب والتي عينيه طايشة ماهوش مركز. والبوليسية وقتها تأكدوا أكثر فأكثر أنه السيد هذاك أموره مسترابة وكأنه يلوش في هربة. وفجأة هكا الشاب غفل العون اللي كان لاسقه وهيج عليه هكا الكلب البرجي ألمون. والبوليس بالطبيعة خاف وخر، وهكا الشخص اعطى على ساقيه ويبدو اللي هو كان يعرف الحومة هذيك مليح، لأنه في لحظة اختفى ودخل في بعض لونها الضيقة وما عرفوش لوين مشى. وكي سألوا عليه الناس اللي في الحومة قالوا لهم اللي هما يعرفوه، وجماعة قالوا أنه اسمه رشيد، وجماعة قالوا اللي اسمه سمير، لكن كلهم متفقين على أنه يسكن غادي وبالتحديد في دار نسابه. وفتح الريات متاعهم مع السكان، الأمنيين عرفوا أنه الشاب هذاك عنده مطعم متاع حوت مسميه اس واس بواسون، موجود بجنب الجامعة متاع الحومة. وهو جايكم الحديث. في تسلسل الأحداث الأمنيين مشاو المطعم الحوت متاع الشاب، لقاوه مسكر وواضح اللي هو عنده أشهر محلش. خلعوا الباب وكي دخلوا لقاوه فارغ سقف وقع، لكن لقاوه دروج متاع لوح. طلعوا حتى لين وصلوا البيت فوق السطح ولقاوه فيها هكا الوليد المخطوف فيصل راقد على بونكات، يعني ديفون أريير متاع كرهبة زعمة زعمة فرش. والطفل المسكين كان في حالة يرثى لها ومربوط بسلسلة في الشوديير، يتقذرف بالبرد وميت بالجوع خلف الوسخ، لأنه المسكين ما كانش عنده الحق باش يمشي لبيت الراحة. الشرطة في سعم القفون حاولوا الرباط متاعه وهزوه معاهم، لكن في الأثناء عشرات الأعوان كانوا يمشوا فيها كالحومة يفركسوا على كالشاب اللي عنده الكلب. وثرانت وقت اللي هرب عليهم ادخل الدار نسابه، ومن بعد هبط من سطح وجا في زنقة من الزناقي ودخل التاكسيفون وعمل تليفون العب العزيز بو فيصل كطفل المخطوف، وما كانش في باله أنه الشرطة عثرت على فيصل. ودوب مطلب البوق قال له تجيب لي 300 مليون وتجي أنت ومرتك، ما يجي معاكم حد، وتشدوا الطريق متاع مراكش وتستناوا التعليمات. عب العزيز بو فيصل قال له باهي، المهم ولدي يبدأ لباس. مشى جاب الفلوس، ركب في كاربته وهز مرته وشد الطريق متاع مراكش. وهكا الشاب كل مرة يكلم عبد العزيز يبدل له الوجهة متاعو، وهاو مرة هازم في اتجاه ومن بعد العكس متاعو، وهكا البو والأم بقاو مبهذلين. فجأة جاتهم مكالمة من عند رئيس منطقة الأمن متاع أكادير. عبد العزيز تبدل عليه صوت وبقى باهت، ورئيس المركز قالوا إجا بحذانا عنق ولدك هاو عنا. وأكيد راكم تتصوروا الفرحة متاع البو والأم، ولي ما صدقوش بالكل اللي يسمعوا فيه. وبالفرحة عبد العزيز بو طفل طار بالكرهبة تيران، وفي لمح البصر كان في وسط المنطقة. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة على ديوان فام.
7: نهج التريبينال

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبار.
1: ديوانا فام صوتكم تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في المغرب وبالتحديد في أكادير في حي راقي اسمه إليخ، انهار لحد 16 فيفري 2003. طفل صغير عمره 11 سنة اسمه فيصل يلعب بالموتور متاعه في حومته وخطفه شخص مجهول ملثم هزه معاه في سيارة فيات باليو. بعد منهارين هل جاني طلب والد الطفل واللي اسمه عبد العزيز بن فقير على أساس يحدد معاه موعد يتسلم فيه الفدية ويهز ولده، لكن الأمور ما مشيتش كما كان مبرمج الخاطف، لأن الشرطة المغربية وبالأحرى الشرطة في أغادير اكتشفت الحومة متاع الجاني وبدأت في ملاحقته، لكن هروب وما منعش الشرطة باش يكتشفوا المكان واللي كان فيها كطفل صغير فيصل محتجز. وبتبيعه كما سبق وقلنا لكم الطفل رجع لبوه وأمه اللي كانت فرحتهم كبيرة برشا. ولهنا نرجع للخاطف واللي يبدو اللي فاق بروحه ومحاصر من طرف الشرطة، وهكا الحومة كلها أمنيين في زي مدني، وهو وقتها كان في محل التاكسيفونات وكل مرة يعطي وجهه لعبد العزيز ومرته وما جاش البالو أنه الشرطة أنقذت كطفل. وفي لحظة من لحظات هالشاب هذا اللي اختفى الطفل ظهر له باش يخرج من محل التاكسيفون على أساس يغادر هكا الحومة، وعلاش ما تقولش وهو شادد ثنية ويزرب في الخطوة متاعه يلقى روحه كف وغرزة هو ومفتش طلبه في الهوية متاعه، عمل روحه يفركس في المكتوب التيلاني متاع السروال وبسرعة كبيرة ضرب هكا المفتش بونية وكان ناوي باش يهرب، لكن عون الأمن تنطر عليه ولاو يتفارع وتحو في القاعة. وبما أنه الحي كان ملغم بالشرطة في ساعة ما جاءوا زوز أعوان مدنيين عاونوا زميلهم وبتبيعة غلبوا على كشاب اللي قام بالاختطاف وهزوه مسلسل لمركز الشرطة. في ترابط هالأحداث وفي التحقيق الأمنيين قالوا لك المختطف لو فرضنا احنا ما نجحناش وما لقيناش الطفل اللي انت اختفته، شنو اللي كنت تعمل للرهينه متاعك اذا ما نجحتش المفاوضات بينك وبين بوه؟ الاجابه متاعه كانت بابتسامه ماكره وقال لهم نسيبوا، لكن الشرطه فهمت العكس اللي هو كان مستعد باش يقتل الطفل. مختصر الحديث الامنيين واجهوا الخاطف والمخطوف يعني فيصل وتلاقاوا مع بعضهم، والمفتشين بقاوا مستغربين من فيصل كيفاش مشى يسلم عليه، خاصة وأنه كان نفسانيا منهار وخلف هذا كلوستروفوب، معناها ما يحبش الحسرة وما يحبش الأماكن الضيقة كما لاسانسور. البوب قا يتسأل علاش ولده ما عمل حتى محاولة باش يهرب وإلا يسيح، خاصة وأنه ثم جامع بجنب المكان اللي كان محجوز فيه. الأمنيين فسروا للبو أنه السبب اللي منع ولده باش يطلب النجدة هو وجود كاميرا متاع مراقبة حاطها له الخاطف في وسط البيت ورابطها بكمبيوتر، معناها أي حركة يقوم بها المخطوف الخاطف يجيه مباشرة. هذا خلف الكلب اللي كان ملازم فيصل وما يخليهش يتحرك بالكل. في نفس الإطار الأمني وقت اللي تم تفتيش المطعم والمحلات متاع الخاطف البوليسية لقاوا جهاز حاسوب ووثائق مختلفة ما بين شيكات مزورين وشهادة تأمين مزورة، بطاقات تعريف مزورة كيف كيف وبطاقات رمادية، معناها الشخص هذا كان بارع في تدليس الوثائق وكان ينتحل عدة صفات، معناها كل مرة بهوية. وفي الاستنتاق اعترف اللي هو سرق كراهب وكانت عنده طريقة خاصة به يسرق بها، وتتمثل في أنه ينحي الاختاع متاع خزان البنزين متاع الكهرباء اللي حب يسرقها على اعتبار أنه يتحل بنفس المفتاح اللي يخدم الكهرباء، ومن بعد يصنع عليه مفتاح في داره، لأنه كانت عنده المعدات اللازمة لصنع الأقفال والمفاتيح. وبتبيع بعد ما يستخرج المفتاح يسرق الكهرباء ويرجع لها غلاقها متاع ليسانس. وثرنته بالطريقة هذه سرق قرابة 7 كراهب في 7 أشهر، وأول واحدة كانت فيات أونو. من الأول كراها ورجعها لوكالة كراء السيارات، ومن بعد سرقها باستعمال الطريقة اللي حكينا لكم عليها، يعني عمل نسخة من المفتاح متاعها. في نفس الإطار من عمايل هالشخص هذا، ما كانتش سرقة الكراهب هي الاختصاص الوحيد متاعه، لأنه كما تعرفوا عنده سوابق زادة في الاختطاف. وجمعة قبل ما يختفي الطفل فيصل قام باختطاف امرأة تخدم موظفة في مصرف ويسترن يونيون، والموظفة هذه كانت تخرج مخر من خدمتها وهي اللي تسكر. وثرانته هو كان يستنى فيها بالكرهبة متاعه، وفاجئها وتنطر عليها وطلعها عنوة في الكرهبة تحت تهديد السلاح، وعمل بها دورة في محيطها كالمصرف باش يتأكد أنه الدنيا فرغت، ورجع بها وأرغمها باش تحلها كالمصرف، لكن ما لقى فيه كان قرابة 3 ملايين بفلوسنا. هزهم وطلع هكالمرأة معاه وسيبها في الخلاء المخلي وهرب. المفتشين عرفوا اللي الشخص هذا عنده بارش عمايل مماثلة ما بين اختطافات تكمل بالسرقة وسرقات توفى بالخلع خلف السطو المسلح. وهكا المطعم اللي عملوا والكهرباء اللي شراها واللي هي غولف الكلهم بفلوس السرقات. وما خافية كان أعظم، وأكيد راكم تقولوا أنه السيد تم القبض عليه، فبالتالي الحكاية وفات. لكن النهاية مايش هذي، وما زلتوا باش تكتشفوا القدرات العجيبة متاع المنحرف. وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية لازمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا عنده عدة هويات، معناها العديد من بطاقات التعريف ومن الأسماء، لدرجة أنه الأمنيين ما عادش عارفين وشكون. ولهنا المحققين استقروا أخيرا على الاسم الحقيقي متاع الخاطف، واللي هو سمير. وأثناء الاستنطاق باش يعملوا لهم اعتراف مزلزل، حاجة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل وإلا يتصوروها. قالوا لهم أنه هو اللي قام بسرقة الكازينو المشهورة في المغرب الكل، معناها ملها معروف برشا متاع قمار واسمه ميراج يعني السراب، وبالتحديد موجود في أغادير. وسرقة هالكازينو هذا عملت ضجة كبيرة في المغرب من عامين التالي، لأنه أول مرة محل من نوع هذا يتعرض للسرقة بالسطو. والشرطة ما تمكنتش من التعرف على هوية مختلف في العملية وتقيدت القضية ضد مجهول. كيفاش سمير قام بالعملية هذه؟ بكل بساطة قال اللي هو خدم في الميراج ككروكي، معناها يدور الميدة متاع القمار، وبالطبيعة كان يشوف في المبالغ الخيالية الكبيرة اللي كانوا يصرفوا فيها الأجانب، وبالتالي خامرته فكرة السرقة. لكن كان يعرف زادة اللي هو ما ينجمش يقوم بالعملية وحده ويلزمه شكون معاه. وعلى هذاك سمير كلم واحد من زملائه كانت طايحة بيه وعايش في ضائقة مالية كبيرة ويلوج على الفلوس، حكاية معاه والآخر وافق على العملية. وسمير هو اللي قام بالخطة على أساس يتم التنفيذ في الفترة الزمنية اللي يبدأ فيها الميراج مسكر، يعني ما بين 5 متاع الصباح وماذي 2 متاع العشية. وباش ما يخليش صاحبه يخاف، لأنه العملية صعيبة وجريئة جدا، استعمل معاه الخداع وفهموا أنه المهمة متاعه تقتصر على الانتظار قدام الكازينو بالكرهبة باش وقت اللي يتم السرقة فيسع ما يهربوا. لكن شنو كان محضر له مهمات أخرين باش يردوا شريك معاه في الجريمة بأتم معنى الكلمة. أول حاجة طلبها سمير من زميله اللي كان يخدم ليلة العملية متاع السطو أنه يتخبى تحت الدروج اللي ما بين الباب التيلاني متاع الكازينو والباب اللي يهز للجراج. وزميله هذا كان كروبيه كيفه ويكمل 5 متاع الصباح، وبالتالي دوب ما الوقت متاعه فيه مشى يتخبى تحت الدروج وبقى يستنى. وسمير من شيرته ما كانش يخدم ليلتها، وعلى هذاك تمكن باش يحضر كل المعدات متاع عملية السرقة. الفكرة اللي جات لسمير أنه يعمل روحه هو في صاحبه أجانب بالتحديد إيطاليين، ولبسوا على ريوسهم شعر مستعار يعني دي بيروك، وكان معاه الدوزان الكل اللي بيشتم به العملية بما فيهم الشاليومو. وحاوجيكم الحديث. النهار 2 سبتمبر 2001، سامي رجع الخمسة متاع الصباح للكازينو ووقف كهربته لتاني ومشى حل الباب الحديد البراني اللي يدخل للمستودع بانس كوبونت، يعني قاطع معدني قوي، ودخل. زميله بتبيعته كان لابد تحت الدروج وسمع دقة خفيفة على الباب كانوا متفاهمين عليها. مشى حلو، وسامير وقت عطاه لبسة وحوايج باش يتنكر بيهم كيما اللي عنده، على أساس أنه هو زاد يظهر أجنبي. والمهمة الصعيبة هي حلان الباب اللي دخل القاعة الألعاب وللمكان اللي فيه الخزنة متاع الفلوس. وبما أنه ما ينجموش يخلعوه، سامير استعمل الشاليمو، يعني النار اللي باش يذوب بها لشارنيير، يعني المفاصل متاع البيبان، ونحاهم ودخلوا الاثنين القاعة الألعاب. وقتها كانت 6:15 متاع الصباح. مشيوا للبيت اللي فيها الخزنة، ووقتها ما فما كان عساس واحد، وما يجيش البالو أنه واحد باش يجي يسرق كازينو. سمير وزميله مشيوا للعساس بالدرقة وغفلوه وهبطوا عليه وما خلاو له حتى فرصة باش يقاوم أو يطلب النجدة. كتفوه بحبل، سكروا له فمه بشريط لاصق، وفي الأثناء سمير كان عامل روحه يتكلم بالطليان رغم اللي ما يعرف حتى كلمة بالإيطالية، معناها يقولوا في كلام كظلام ما عنده حتى معنى، أما بلكنا متاع تلاين. وفعلا اتعديت على العساس اللي ما يفهمش جملة في أمور اللغات، وكيتها ناو على كالعساس مشاو للخزنة حلوها هي زادة بالشاليمو يعني بالنار، وهزوا ما يقارب 150,000 دينار بفلوسنا ومعهم عملات أجنبية. لكن يعتقدوا اللي هما هزوا أكثر من هكا برشا، وتو تفهموا علاش. المفيد أنه الأمور صارت كما خطط لها سمير، والاثنين خرجوا سلامات وطلعوا في الكرهبة وطاروا. وهكا العساس المربوط باش يكتشفوه عمال التنظيف وقت اللي جاو، ولقاو باب محلول والآخر مخلوع والخزنة مفرطة. بطبيعة الحال جات الشرطة أشكال وأنواع، وزادت الداخلية بكلها هبطت غادي، واستجوبوا هكا العساس. قال لهم راهم اللي قاموا بالعملية الملامح متاعهم أجانب بيتكلموا بالطليان. وبطبيعة الشكوك ولات عند الأمنين تحوم حول مطرب إيطالي ماهوش معروف برشا، وكان من ضمن الرواد متاع الكازينو. الشرطة المغربية ألقات القبض على المطرب الطلياني هذا وبداوي حقه معاه، وبقى رهن الإيقاف عدة أيام. لكن في الأخر بعد ما عملوا كل التحريات اللازمة فهموا أنه هالطلياني هذا خطيه، لأنه بكل بساطة كان في مراكش وقت اللي صارت العملية وهما ما حبوش يصدقوه. لكن كي ثبتوا تأكدوا اللي هو بريء وما ينجمش يكون مولى العملة. فيها التور هذا من القضية، وبعدك العملية متاع السطو على الكازينو، المحققين بداوا يركزوا على المسؤولين اللي يخدموا في الميراج يعني الكازينو. بالنسبة ليهم ينجموا يكونوا هما اللي وراء العملية متاع السرقة، بحكم أنه الفلوس اللي تدخل أو تخرج الغادي حتى حد ما ينجم يحصرها فعليا، ورغم المراقبين الإداريين والماليين واللي الدولة تفرضهم على أصحاب الكازينوات، فما تلاعب ورشاوي وأشياء من هذا القبيل. وهذاك علاش قلنا لكم من بكري أنه المبالغ اللي هزهم سمير وزميله حتى واحد ما ينجم يعرفهم قداش، وربما جماعة الكازينو عندهم يد في الحكاية باش يلخبطوا الأمور عند المراقبين الماليين ويغطيوا الاختلاسات والتجاوزات اللي قاموا بها. مختصر الحديث، المحققين جابوا مدير الكازينو اللي كان فرنساوي ومعاه الأعوان متاعه، وبقاوا يحقوا معاهم أسابيع، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وزيد الحكاية تغمت لأنها فيها ناس نافذين وأصحاب السلطة، لكن الشرطة زاد اقتنعت أنه ولا واحد فيهم وراها العملية هذه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سمير وقت اللي نفذ العملية متاع الكازينو كان عمره 22 سنة، باش تعرفوا اللي هو موهوب في السرقة، وحتى واحد ما يعرفش عمل بالفلوس. الحاجة الوحيدة الملموسة أنه شراها كالمطعم اللي حكينا لكم عليه، وكرهبة غولف. بالنسبة لزميله خذا الباي متاعه ويبدو أنه هاجر مرة واحدة، يعني خرج من المغرب ما عادش يعيش فيها. في نهاية القضية يقول القائل علاش سمير اعترف بحكاية الكازينو هذه وشكون اللي كان باش يفيق بيه. المعلومة المتوفرة أنه عمل بيعة وشرية مع المحققين، قال لهم نعترف لكم بحاجة من نوع الثقيل مقابل أنكم تخفوا لي الحكم في حكاية اختطاف فيصل، لأنه يعرف اللي جريمة الاختطاف أثقل برشة في حكمها من جريمة السرقة. وأثناء المحاكمة الابتدائية سمير تفاجأ أنهم سلطوا عليه حكم بالمؤبد، هذا رغم المفاهمة اللي عملها مع حاكم التحقيق. ووقت اللي استينف العقوبة متاعه تم تخفيفها ووليت 25 سنة، رغم اللي النائب العام حاول باش يقنع القاضي أنه سمير لو كان يتسيب ينجم يرجع بسهولة لعملية الاختطاف والسطو. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: Diwana FM, Sudgam.
1: Diwana FM, Flash News.
2: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي الأستاذ عبد الناصر العويني يؤكد أن صدور الأحكام القضائية ضد المتهمين فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة لا يعني غلق الملف ما لم يتم تنفيذ العقاب على أرض الواقع، مشددا على أن هيئة الدفاع لن تسمح بتحويل الأحكام القضائية الباتة إلى مجرد مناورات سياسية دون أثر فعلي. والعويني يشير إلى أن المتهمين الرئيسيين الثلاثة في هذه القضية يتحصنون بالفرار في دولتين أوروبيتين، مطالبا السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها القانونية وبتحرك الفوري لتفعيل بطاقات الجلب الدولية والاتفاقيات الثنائية لجلب المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام، معتبرا أن مكانهم الطبيعي هو السجن لقضاء عقوبتهم مثلهم مثل بقية الموقوفين، وفق قوله في تصريح لديونا فهم.
3: ثلاثة هذوما الرئيسيين محكومين، ثلاثة محكومين اللي هما رضا الباروني، مصطفى خضر وكمال العيفي، محكومين بمؤبدات مع أحكام سجنية أخرى مع المراقبة الإدارية بحالة فرار، وهم هذوما متحصنين في فرار في أوروبا. رضا الباروني موجود في إسبانيا، مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا، كمال العيفي معناه مقيم في فرنسا وربما عنده جنسية، بالنسبة لمصطفى خضر غير مقيم وقت اللي هرب مشى بطريقة أو بأخرى، موجود الآن في عرض التراب الفرنسي وتقدم، وهذا متأكدين منه، متقدم زوج مطالب لجوء سياسي في فرنسا ولم يمكن من اللجوء السياسي. الدولة التونسية نحن نعرفوا اللي هي ما في بلهاش، أنا أعلمناها تتحمل مسؤوليتها، ثم آلية قانونية اسمها التسليم، ثم اتفاقية دولية تتعلق بالانتربول واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين المحكومين. وزارة العدل عليها أن تقوم بدورها وتطلب تسليم الأشخاص هذو، نحن لا نكتفي بأن تصدر أحكام غيابية في حقهم ومحاولة لتسييس هذه القضية وتسييس هذه الأحكام، لابد أن الناس هذه تتلقى العقاب وتقضي العقاب متاعها مثل غيرها الموقوفين.
2: الإعلان عن إطلاق مشروع البحث المتعلق بدراسة المشاجر الغابية بالبلاد التونسية جرين فور فاليو باعتبارها منبعا للموارد الجينية للغابات بتونس، وذلك خلال ملتقى علمي نظمه اليوم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. ومنسق المشروع والباحث بالمعهد عصام التهمي يؤكد أن المشروع الذي انطلق منذ فبراير 26 و2000

0: تمتد على سنتين يهدف إلى المحافظة على الموروث الجيني الغبي للمشاذر وتثمينها عبر أعطائها قيمة مضافة، كما يسعى إلى إدارة التنوع البيولوجي للمشاجر الغبية في تونس والمحافظة عليه وتثمينه مع التركيز على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وأفاق التنمية المستديمة. ويتمثل الهدف العام للمشروع في تشخيص التنوع البيولوجي الموجود داخل هذه المشاجر بهدف تحويلها إلى نماذج للقدرة على التكيف مع تغير المناخ وإلى أدوات فاعلة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة. افتتاح دار الخدمات الرقمية بالحريرية في العاصمة صباح اليوم في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بما يضمن تحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها. ووالي تونس عماد بخريس والمكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلول يؤكدان أهمية المشروع في دعم مسار رقمنة الإدارة وتعزيز القرب من المواطن باعتباره نموذجا للخدمات المندمجة التي تجمع مختلف المتدخلين في نقطة واحدة بما يختزل الأجل وييسر الإجراءات الإدارية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للعموم. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، متوقعا أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال يومين أو ثلاثة أيام وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جهته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعبر اليوم عن شعوره بالقلق البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في الشرق الأوسط داعيا إلى إيقاف جميع الهجمات فورا وإلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: 3 و9 دقائق. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل على موجات ديوان اف ام. عدد جديد من اكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية، عدد جديد كالعادة باش يكون مخصص في جزء كبير منه للمونديال واخبار المونديال، بما انه نهارين فقط يفصلون على انطلاق مونديال كندا المكسيك والولايات المتحدة الامريكية. معكم هاني ابراهيمي في تعويض لزميلي حاتم قزبار، حاتم اللي ان شاء الله باش يكون موجود في المكسيك ثم الولايات المتحدة الامريكية لتغطية كأس العالم. كل التوفيق لزميلنا حاتم قزبار اللي باش تلقاه ان شاء الله كل شيء على ديوان اف ام، صفحاتنا ديوان اف ام والسبور با ديوان اف ام، الموقع نتاعنا ديوان اف ام بوان نت، وكل منصاتنا الاجتماعيه تلقاه ان شاء الله تغطيه خاصه انطلاقا من انطلاق المونديال. من بعد غدوه تلقاه كل شيء ان شاء الله على منصاتنا، ونكون معاكم ان شاء الله في تغطيه ان شاء الله تنال رضاكم على ديوان اف ام. كما قلنا حلقه جديده اليوم، ساعتين من زمان باش نرجعوا فيها على اخر الاخبار. ساعه اولى باش تكون مخصصه لاخر الاخبار في تونس، وساعه ثانيه نحكيوا فيها على منتخبنا وكأس العالم النسخة الجديدة من كأس العالم والنسخة الأولى ب 48 منتخب. كما قلت معكم هاني إبراهيم اليوم رفقكم في التقديم لحصة اليوم، وكالعادة معايا الثنائي تعودوا به كل نهار ثلاث في إكسترا تايم، نعيم الساسي والدكتور سيدك حبيش. خلينا نبدأ مرة هذه بالدكتور حتى نعيمة تاخذ نفس، لأنه سخانة البرة تاخذ في عقلها نفس. نعيمة دكتور أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هاني وباروتور، ومرحبا بنعيمة واللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا الكل، بالبنات المرة هذه في الرجية عاد مش بالولاد.
1: اي بالبنات المرة هذه في الرجية. يعطيك الصحة الدكتور. نعيم الساسي اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك هاني، مرحبا، نورت الاستوديو مرة أخرى. مرحبا بكل مشاهدين متتابعي ديوان اف ام البنات في الرجية، ومزيانة الأغنية، شكرا نادي على الأغنية سيلين ديون. راهي كيما نقولوا نحن نتاع الأحداث هذيا، سيلين ديون كيما ديما نتذكرها في ذا باور أوف ذا دريم في أتلانتا 96. الحقيقة كانت أغنية أسطورية من سيلين ديون، ولحد الآن كل ما نسمع سيلين ديون نتذكروا الأحداث هذوما اللي بالحق يهمونا نحن اللي عنا في الشأن الرياضي ونحبوا الرياضة. إن شاء الله نعديوها كوب دي موند مزيانة كيما أغاني سيلين ديون.
1: بالضبط إن شاء الله. 96 هو سنة الميلاد نتاعي، ونتفكر الأغنية هذيا زادة كنت صغير، كنت قبل ما ندخل نترينا كورة كنت ترين تايكواندو عام، كنا ترينيه وحطوا ساعات الغنية ذي معناه ذاك عاش تفكرتها حتى عندك ذاكرة تبارك الله. يا حصيلو مرحبا بيكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. كما قلنا ساعتين باش نحكيو فيهم على الكأس العالم، لكن البداية بعد شوية باش تكون بالنادي الافريقي. النادي الافريقي اللي نائب الرئيس ورئيس فرق كرة القدم مهدي ميلاد في حوار مطول على الصفحة الرسمية يؤكد اقتراب توقيع فوز البنزرتي للعقد متاعه وحقيقة عودة حمد مبارك، وأيضا يتحدث على ملف الانتدابات موسم جديد. تعرفوا طبعا بطل تونس، والأنظار ديما مواجهة للأندية الكبرى في تونس خاصة في فترات الميركاتو، خاصة الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد. أيضا نحكيه على النجم رياضي الساحلي، واحد من كبار الأندية التونسية، كيف كيف النجم الساحلي اللي يطرح الاشتراكات للجماهير متاعه، ولجنة فضل نزاعات تواصل العمل للدؤوب. بعد شوي يكون معنا عضو اللجنة ونطقها الرسمي سامي الجلالي لأكثر تفاصيل، والحقيقة فمن برشا حاجات في النجم الساحلي، وإن شاء الله يا ربي الفريق يوصل لزوبجكتيف متاعه بالنسبة للأموال اللي لازم يلمها. ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة لكأس العالم، البداية طبعا بالمنتخبنا الوطني التونسي اللي أجرى أول حصة تدريبية ليه في مونتيري في المكسيك استعدادا لمواجهة السويد، ونتسائل وهي يؤثر طول الرحلة على الجاهزية البدنية للاعبين. ومنتخب هولندا منافسنا في المجموعة ينتصر في آخر اختبار ودي قبل الجديات نصف الساعة الأخير في برنامجنا باش يكون مخصص لمتفرقات من المونديال. نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي تقوم ترحيل الحكم الصومالي أرتان، وصمت رهيب من الفيفا والكاف. بعد زيادة نحكيه على التصريح متاعه، ونحكيه على موقف الفيفا وغيره، كيف كيف منتخب السويس واليابان اللي يشتكيوا زوز من ظروف الإقامة، واحد يحكي على أفاء وحد يحكي على ملاعب سيئة بالنسبة للتدريبات وغيره، كيف كيف إجراءات أمنية غير مقبولة ضد عدد من المنتخبات خاصة السنغال، منتخب العراق، إيران طبعا هذه حاجة تداخل سياسي كبير برشا مع الكرة، برشا حاجات نحكيه فيهم في النص ساعة الأخيرة. هذا كل معنا في حصة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
0: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم قزبر.
4: ديوان فهم صوتكم.
1: كما قلنا البداية باش تكون بالنادي الأفريقي في فقرة الأكتو دي جور.
4: لاكتو دي جور
1: نحكيو على النادي الافريقي ونائب الرئيس بالنسبه للنادي الافريقي مهدي ميلاد في تصريحه وحوار مطول على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي تحدث على عديد المواضيع اللي شغلت بال جماهير بطل تونس في الأسابيع الأخيرة، لأنه تعرفوا بعد نهاية البطولة تقريبا كل الفرق خذت راحة، معناها مسؤولين ولاعبين توا بدأت الأندية شوي كما شفنا الترجي يعلن على اللجنة الجديدة نتاع الانتدابات، النجم الساحلي اللي يعمل اللي يلم في الفلوس، النادي الإفريقي معناها بدأت توا الأندية ترجع تتحرك بعد راحة خاطفة. البارح كان فما تصريح لمهدي ميلاد، تصريح قسمناه احنا على ثلاثة، باش نسمعوا الجزء الأول اللي تحدث فيه مهدي ميلاد على فوز البنزرتي والتجديد نتاع العقد تاع فوز البنزرتي، لانه عقده انتهى او ينتهي بنهايه الموسم. شنو صار مع فوز البنزرتي؟ علاش تو ما جدد؟ شنو جديد؟ نسمعوا تصريح نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد.
5: احنا كهيئه مديره عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوز البنزرتي، مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطه. سي فوزي تعرض الى وعكه صحيه، تو بدا يسترجع في قواه، ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيه مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر، معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم. قاعد بعض التفاصيل الماديه هذول مانيش باش نهربوا على بعضنا، نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي.
1: نبدا معاك نعيمه، سمعت مهدي ميلاد تقريبا بريسك الكلام اللي تقال في نهايه الموسم وقت تم استضافه النادي الافريقي هنا في البلاتو، يقول لك معناها باش نجدوا العقد يكون صار تعطيل شويه بسبب بعكه صحيه صغيره نتاع فوزي بنزرتي، ونتمنى له كل شفاء العاجل. النادي الافريقي باش يواصل مع فوزي بنزرتي الموسم المقبل رابط الابطال، كيف تشوف انت الاختيار هذايا بالنسبه للنادي الافريقي؟
3: الاختيار الامثل بالنسبه للنادي الافريقي دون لا كونتينيتي، معناها الاستمراريه هي احسن حاجه بالنسبه للنادي الافريقي، وعنده قادم على كومبيتيسيون كبيره كيما رابطه الابطال. يلزم تقريبا نفس الاطار الفني اللي يعرف الفريق ويعرف كل شارده ووارده على النادي الافريقي، وخاصه مع مدرب محنك كيما فوزي البنزرتي اللي متعود باللي كومبيتيسيون هذو، ومتعود يلعب على واجهات واحده واثنين وثلاثه. يعني مش باش كله مشكله فوزي البنزرتي بالنظر للخبره الكبيره عليه، اكثر مدرب متوج تونسي حتى على المستوى الافريقي. لكن هذا الحاجه بالنسبه للنادي الافريقي، انا نقول الحاجه هي وجيدة، لأنه يلزمك تبدأ من توا تخدم، لأنه إذا كان الكومبيتيسيون هذه الإفريقية أنت بعيد عليها شوية، فما دي كوليس، فما حاجات اللي يلزمك تكون عارف بهم، لذا الخدمة تكون من قبل. لكن مع هذا فوز البنزرتي بقى يلزمه تدعيم، ما يلزمش فوز البنزرتي يبقى عند الافكتيف هذا، الافكتيف هذا اللي فيهم شكون خارج، فيهم شكون اللي باش يبقى، وفوزي يعرف شكون اللي نجم يبقى له وشكون اللي ما نجمش يبقى له. لكن كل شيء يلزمه يتخدم على بكري، ولزم تدعيمات كبيره للسيد فوز البنزرتي، لانه فوز البنزرتي نعرفوه عنده عدد معين من اللاعبين، معناها ديما في لي زالونتور تاع 16-17 لاعب هذوك اللي يبقى فيهم، لهذا لازم النادي الافريقي تدعيم، وتدعيم على بكري باش يدخل الكومبيتيسيون هذه على بكري ويعرف روحه على شنو يقاد.
1: انت حكيت تدعيمات في اللاعبين، تدعيمات في الاطار الفني اليوم مستحق مساعد ثاني كما كان عثمان نجار في بدايه الموسم بعد خرج وما تمش تعويضه، مستحق زعما اليوم فوزي البنزرتي، لانه اكثر من واجهه، مش كما تلعب على بطوله وكاس معناها بعد المقابل، مش كما تلعب تروا كومبيتيسيون
3: مستعد ديما. هو المساعدين المدربين يظهر لي اصبحوا عنصر اساسي في الفرق الكبرى، ويظهر الخدمه الكل تعتمد عليهم، وتقريبا الفرق العالميه الكبرى يقول لك المساعد المدرب هو كما نقولوا نحن اليد اليمنى للمدرب، وهو اللي يقوم بكل شيء تقريبا، لانه المدرب تخليله الحاجات الاخرانيه اللي يكملهم تقريبا. لازم تدعيمات
1: في الاطار الفني،
3: مش اي مش وهو تدعيم مش كان على المستوى الاطار الفني، حتى على المستوى الطبي، لانه يلزمك ديكين، يلزمك حاجات اخرى زايده، لانه كومبيتيسيون بطبيعه، لانه كومبيتيسيون واثنين معناها بطوله وكاس ورابطه ابطال افريقيه، يلزم تدعيمات على مستوى الاطار الفني، كذلك على المستوى اللاعبين. واكثر حاجه اللاعبين، يلزم فوزي البنزرتي يعرف الجروب نتاعو من توا، هو عنده الجروب نتاعو اللي هو باش يبقى له مع التدعيمات الجديده اللي باش تكون في الصيفيه هذه.
1: نتو نسمع بعد شويه تصريح مهدي ميلاد بخصوص الانتدابات، ونحكيو زيد الحمد مبارك. دوك فوزي البنزرتي اليوم تجديد العقد يمكن تعطل شويه بسبب العمليه الجراحيه اللي خذا عليها، ونتمنى له الشفاء. ايضا فما بعض الكلام في الكواليس على انه فما يمكن مفاوضات، فما شويه اختلاف شويه في الاراء بخصوص الجرايه الشهريه نتاعو، كيف تشوف انت الموضوع هذا بالنسبه لمدرب توج بلقب البطوله باش يواصل بنسبه كبيره مع نفس الفريق؟
2: صحيح، نبدا من اللي انت كملت. النادي الافريقي توج عنده شهر، ظهر لي في شهر كافي باش تلقى حل مع المدرب اللي رجعك للتتويجات بعد 11 سنه
1: بالضبط.
2: صحيح فما عمليه جراحيه، نتمنى الشفاء العاجل صديقنا سي فوزي، لكن معناها أنتر تان فما وكيل أعمال وأنتر تان فما أمور كنت تنجم تقوم بها، لأنه جماهير نادي الفريقي عقد العزم مش تعدي سيزون إكسبسيونيل عام جاي، وبش تزيد دعم أكثر فريق وتمشي أكثر مع الفريق. النادي الفريقي كما حكيته الناس كل عنده أموة، كان يترشح دور مجموعات عنده أموة 10 مباريات زايد. دي 10 مباريات زايدة دي أسي برشا أنجاجمون، برشا خدمة،
1: سفر
2: برشا خدمة، برشا سفر، برشا تعب، مباراة كل 3 أيام، مباريات متاع خلينا نقولوا ريكوبيراسيون يتلعبوا في وسط الجمعة، دي ديبلاسمون سوكسيسيف، نجم تلقى روحك فرد جمعة تلعب في 3 ديبلاسمون ما بين شامبيونز ليغ وشامبيونا ومن بعد كوب ولا شامبيونا، ما تعرفش على الكالندري شنو مشي عليك. سي فوزي الحقيقة إلى بزوان أجوردي دان بو دروبو، اي اوسي إلى بزوان دان أسيستون كيما كنت تحكي. سيد أحمد طويري تبارك الله عليه ويعطيه الصحة وبارك الله فيه، قائم خدمة كبيرة، لكن لو ستاف أجوردي il aura besoin خطر علاش او موا il va partir sur un sur une saison à 50 matchs معناها comptant les matchs internationaux. دونك باش نرجعوا حاله تعاقديه الحقيقه اون ستاند باي، معناها اون فا دير سي بهدي ميلاد بيان سور، معناها هو اون برومي ديسيدور باش يقول لي كاونو سايي وصلنا واحد وكل شيء، لكن طونك فماش صحاح، طونك فماش عقد جديد، طونك لا سيتوياسيون اي طونكور اون ستاند باي. عقد فوزي بن زرتي ينتهي بحلول موفق جوان 26، اليوم احنا اوني لنوف
1: النوف
2: ما زالوا 20 يوم، دونك 20 يوم هذوما الناس كل مكونات نادي الفريق الكل يزون انتري باش يقعدوا ويحكيوا ويلقاو معناها تيران دونتونت، وحكاية الجراء اللي حكيت عليها انت موجودة، وفما معناها مساعي لي انا نقولوا بور رابروشي لي بوينت فيو، فهمتني؟ مي سينو نادي الفريقي اليوم الى توت انتيري باش يسكر فيسع موضوع فوزي البنزرتي، باش يمشي فيسع فير الموضوع اللي هو الاصعب واللي هو الموضوع لو بلو كومبليكي والشائك اللي هو الغربله ولا بروغراماسيون. سي تري تري امبورطون عملناه، والنادي الفريقي ما عملش اون بريباراسيون مع نفس المدرب، قا برشا صعوبات جات
1: خاصه في الذهاب،
2: جات heureusement pour lui la grosse trêve تاع 7 semaines خليته يعاود يعمل une
1: autre افريقيا
2: préparation. نادي الفريقي n'a pas intérêt وما ينجمش يراتي مره اخرى sa préparation، خاصه اللي كونه بالرصيد البشري الموجود مازالوا فما بعض النقائص كي تحب تلعب على ثلاثه وجهات. sinon il faut trouver vite et fissa qui est devenu معناها une parole française aussi، معناها لازمك تلقى في ساعة ان تيران دونتونت، لانه قد ما زيت قدم قد ما لو دوت بلان وقد ما الحديث يكثر قد ما فما شائعات، دونك فو كوبي كور. ام سي فوزي بنزرتي عبر في عديد المرات عن رغبته كما قال سي مهدي اي سو بروجيت ديجا فير لافنير، ونجيبوا هذا ونخليوا هذا ونحيوا هذا ونحطوا هذا ونعملوا هكا وبروغرامي هكا، دونك اي لي بارتي برونونت اي انتيغرونت، هو جزء لا يتجزا، معناها في رواية أخرى هو الكور دو بروجي، هو القلب النابض، هو اللي يحب يبرمج دونك برنامج النادي الإفريقي للسنة المقبلة اي بوركوا با بورا، معناها ان سيكل تريانال معناها تاع 3 سنين، انه ماك تعرف الفرق الكبرى تتبني على 3 4 سنين، تتبنيش على 6 شهور وعلى عام. هلا
1: بالضبط هذا هو. انت حكيت على الانتدابات، نسمع وزاده مهدي ميلاد شنو تحدث على ملف الانتدابات واللي هو ملف الاهم نتصور تستنى فيه جماهير النادي الافريقي مع ملف فوزي بنزرتي، نسمع شنو قال.
6: لزمنا 4 عناصر، 5 اذا خرج حد ولا حاجه، باش نحاولوا نجدوا اللاعبين الركائز نتاعنا، باش نحافظوا على لوساتور نتاعنا، ونطعموا باربع لاعبين اخرين، وان شاء الله ربي يوفقنا. هذا الكل يقعد مربوط بتوفر الموارد الماليه، صح مع ملاعبي ولا حاجه اللي صحته معه هذاك هو اللي باش يقعد كالكسوا لو ريزولتا سبورتيف، دونك اذا نكونوا ركزين لا افراط ولا تفريط ولا تهور. نادي الافريقي فريق عقلاني، نعرفوا شنو داخلين، نعرفوا شنو باش نصرفوا، ونحبوا يكون عندنا كلمه مع الناس الكل.
1: هذا يا مهدي ميلاد حدد الرقم تقريبا نعيم، يقول لك 4 لاعبين، معناها هذا على الاقل مبدئين
3: 4-5 لاعبين
1: نصورين، بعد نجم يقلوا اقل بواحد ولا اكثر بواحد ماهيش مشكله، ويقول لك زاده لازمنا نجدوا للركاز والعناصر الاساسيه في الفريق.
3: هذا هو اللي قلناه من الاول، معناها هو اكيد فما لاعبين باش يغادروا، وفما اللي باش يستحقهم المدرب فوزي البنزرتي اذا كان بقى فوزي البنزرتي, واللي هما ركائز الفريق واللي هما كانوا اكثر كما نقولوا نحن فاعلين في الشامبيون هذه للنادي الفريقي واستحقهم النادي الفريقي. لكن 4-5 لاعبين اول حاجه في رابطه الابطال الافريقيه لازم 4-5 لاعبين دو كاليتي, لكن اللاعبين دو كاليتي قاعدين نشوفوا يظهر لي في المبالغ اللي قاعده تتباع بها الملاعبيه خاصه في افريقيا توا, معناها تشوف في الاسوام اسوام الطائله نتاع اللاعبين الافارقه, لانه كومبيتيسيون كيما رابطه الابطال الافريقيه حقق للحق قاعدين نشوفوا نحن في اخر السنين. شوف الترجي الرياضي التونسي قديش صرفت, لكن من 2018 الى حد الان معناها ما ثماش بطوله اخرى رابطه الابطال, يعني لازمك تعرف شنو تصرف ويعرف تعرف وين تحط الفلوس
2: نتاعك. ما نصورش نادي الفريق باش تبدا شامبيونز ليغ هي طامع باش الشامبيونز ليغ,
3: لا اكيد لا اكيد, لكن
2: فاهمين إليا انكور بوكو باش
3: هو قال لك لا افراط ولا تهول كلمه واضحه
2: لا كلامك انت كلامك اللي بيرفكتمون لوجيك معناها فما دي زيتاب فرانشير
3: أكيد
2: بعيدا على العاطفه والجماهير وحنا والنجم كبير فريق هذاك كل موضوع اخر نحكيو كوره. نادي الافريقي لو يخرج من دور المجموعات يلقى روحه في الكار يخرج معناه يترشح ديما نقول
1: يخرج معناه
2: يترشح في ربع النهائي الافريقي يوصل للربع النهائي شامبيونز ليغ راهو لا راهو انجاز انجاز نقول لكم نعاودها اي جو سي سو كو جو دي انه فريق غاب على شامبيونز ليغ سنوات عديده مع لا كومبيتيسيون مع الصعب نتاع لي زادفيرسير مع الناس كل قاعده تقوي في روحها مع دي زيكيب اللي هما ما تعرفش منين يطلعوا بيترو اتلتيكو سيمبا وجو سي با كوا نوك
3: نشوف في السويح اللي انت
2: السويح اللي هو اللي معناه المصاريف كي تخرج توصل كار دو فينال سي كو فريمون سي موش اوبجيكتيف تاع
3: اي سورتو
2: بور بلانيفي العام اللي بعده
1: مش بكري شويه دوك على الكلام هذا قبل ما نعرفوا الافكتيف تاع العام الجاي شكون الاربع انتدابات قبل ما نعرفوا
2: انتدابات القائمه تاع
1: المواجهات الانديه باش يواجههم.
2: ركز معايا كلكو سؤال عندي اللي باش يواجههم نادي الفريق باش يتيح في رامورسو بلوز او موان محترم في الدوزيام تور
1: نحكي في الدوزيام
2: تور انه ترتيبه في الكاف طايح
1: طايح على الاخر
2: هذو ما سي دي شوز براغماتيك لا لوجيك هذه بلانيفيكاسيون فهمت بعد فهمتني ولا ورادس وحنا و50 الف وهذاك كل موضوع اخر اعطيني توا تير ورقه وستيلو بزنس بلان موسي مهدي ميلاد تبارك الله عليه فهمني ولا ديما يقرن لي زوبجيكتيف بالموجود بالصويردات هو وين يحب يمشي عقلاني برشا
1: باللوجيك
2: دونك يعرف روحه وين ماشي حتى سي المناعي كان موجود معنا النادي الافريقي اليوم امون افيا باش يلعب الشامبيونز ليغ 2x4 سي تروب 2x4 ديجا النادي الافريقي حاشو بدوز اكسيو ساعه كي ربي واحد دو. قبل كل شيء كان ماهمش ثلاثه خرج شريفي وقعد بو عبيد وبن عبد
1: مازال هو اوفيسيال مو مازال ما
2: خرجش شريفي
1: 30 جوان يوفا
2: ماشي لجي اس كا ماشي
1: لكن يقول لك في تصريح مؤخرا يقول لك اني نتفاهم ونجم نبقى معناه ما
2: سكرش شريفي قعد شريفي لازم دوز اكسيو خرج شريفي لازم دوز اكسيو ان تروزيام لاترال اللي هو ينجم يكون اناكسيا
1: ما عندك بن عبد وبو عبيد
2: اكاهو
1: وشريف اذا كان قاعد
2: كان اي قلت دو زاكسيو
3: انت خد بالاكزامبل اللي عندك زاد انت ياك تشوف مثلا في الترجي اكثر معانيه بالنسبه لي كاين
1: كاين في لي زاكسيو
3: في لي زاكسيو معني لي انه ما امنتش دفاعيا
2: ابي النادي الافريقي الناس كل تعرف زمزمي وي داكورد ومتفاهمين اوكي نجم يلعب قدام ديفونس ايش بيه يفو لو ليبيري ان بو الولد عنده اون بون فورس معناه اون بون فراب وعنده اون بون تكنيك اي تو سا حاشك بسنتينيل حاشك
1: بميتي
2: اي حاشك بميليو اخر رولير لانه شويه معناها ولا خلينا نقولوا السكواد اللي يلعب به نادي فريق صغير معناها فوزي دور في 17
1: تقريبا
2: 17 لا قدر الله سسبونسيون على بليسيور كذا تقرك 13 جور
1: معناها سيتو باش يكسروا الماتشوات
2: يا ودي راهو تهبط اليوم من الفول غدوه تعمل ديكراساج بعد غدوه تلعب ما عادش فما وقت للانترينمون باش تولي المباراه هي التمرين وبالتالي حاشك ب 22 نقولها ونعاودها
1: فالابل يكون
2: الخمسه هذوما اللي يحكي عليهم سمادي مع كامل احتراماتي كونش كان يجيب دوز اكسيو ولا قولوا احنا بلغتنا احنا ويجيب انوتر بوتور اون بوني دو فورم تاع 10 12 بونتو ويجيب ميليو دو تيران ان فاتيغابل دينامو دوراسيل على حاله
3: هي مزيدها الفلوس هو فينالمون في الاخر
2: اي صد سالو يرحم هذا بكل باش يجيبهم قال لك الا تتوفر
3: بالموارد الماليه
2: اي وينهم الموارد الماليه لازم الجمهور توا يفيق انكور فوا كيما قال سي شيب بارليفيت قال احنا معناها اون فادير اونفي نعيشوا 18 مليون دينار اللي وفرهمنا الجمهور بخلاف لي كونترا دو سبونسورينغ تو سا لكن باش نطلعوا في بالي اخر جور برون سيدير هو قاعد في براس نعيمه قالوا نوري بزوان ب 12 اخرين اللي هما براتيكمون 70 75% من اللي قاعد يتعطى توا مدير 66% اللي قاعد يتعطى 70% قاعد يتعطى توا معناها يفو ان ايفور سوبليمونتير دو 170% اي سا يفو لو فير با بور ان كلوب اللي توج ويحب على الفلوس هذه ولو بروميير تور نتاعو سافا ايتر دون موان دو 2 mois أرلي ديبي أوت برميتو
1: تقريبا وسط أوت
2: لا إلي غران تان دو كومنسي معني ظهر لي يعني حسب راي إلي تان دو فينير الأفراح سي بون تهي
1: ديجا كنت باش نقول لك النجم الافراح لازم النجم يبدا حتى التحضير للسيزون الجديد قبل حتى ما يوفى الكونترا القديم تاع فوزي البنزرت باش تبدا اخر جمعه في جوان ولا
2: سيزون الافراح لازمها تنتهي بور دوني اون امبرسيون للناس الكل كو سكو لون ا رياليزي حاجه باهيه ممتازه لكن لا هو اول تيتر لا هو اخر تيتر وراه لو فوتور اي 100 فوا بلو ديفيسيل
1: بيان سور
2: دونك لا ريت اشتراكات قاعده بدات تتباع لا ريت فهمتني ولا معناها دي زينوفاسيون ان تيرم دو ماركتينغ
3: اللي نادي الفريق الاشتراكات نتاع سيزون
2: يا ولدي مش مازالو فريق يلعب فريق باش يلعب شامبيونز ليغ شكون شكون الفريق اللي مستانس امور وهانيه ينزل على القرص يلقى روحه حاضر الاسبيرونس عند 10 سنين تلعب بلا فيل 12 عام تلعب بلا فيل لو كان نادي فريق مش مستانس لازم يحضر روحه على بكري لازم الجمهور يبدا يلم على بكري ولازم فهمتي لي زابونمون على بكري كل شيء على بكري على خاطر لو جور جي انت اليوم باش تبدا تحب تبدا لي زونترينمون تاعك وتحب تبدا لا بريباراسيون تاعك بالجروب كامل كيف باش نبدا بالجروب كامل دونك لازمني نعمل معناها تعاقدات بتاعي لو برومي جوي لو 5 باش يكون حاضر معايا او موا 5 6 سيمين سيد قبل لو برومي تور مو لي كونترا الكل يوفاو 30 جوان نبدا نكون كلمت ديجا 8 10 لاعبين فيهم اون بروميير الترناتيف ما نحبش ديما كلمه شوا اون بروميير الترناتيف ان دوزيام اون دوزيام انترو اون تروزيام ومن بعد لو 5 نصحها وباش نصحها اذا توفرت الاموال
1: بالطبيعة.
2: وين الاموال انا قاعدين
3: نستنى اي ما زاد ما تنجمش تي تابوي على الببليك كهورا
2: بخلاف سبونسورين
3: فوالا فما فوالا دي دوسي دو سبونسورينغ
2: اما كان اليوم النادي الافريقي اللي كابابل
3: اي ربي طلب
2: سامحني بربي نعيم النادي الافريقي اللي كابابل دو دريني اليوم اجور دو جوردوي 22 ا 27 الف ابونمون كان النادي الافريقي اليوم يوصل يعمل حتى 20,000 قبل لو 5 لو 10 جويي لو 15 20,000 فوا 300 6 مليارات هذو ينفسوا 6 مليارات يخليوه ينجم يخمم باش يبدا يتعاقد مع اللاعبين
3: اكيد
2: ديجا اون مان فينانسيير حصلت ويخلي 5,000 ولا 6,000 تذكره البيتري وهذا اللي لازم يصير فيه ساعه الفرق مش نادي الافريقي برك راه نادي الافريقي والاسبيرونس ان دوغري بواندر لان مستانسه وعنده اون مان فينانسيير والنادي الصفاقسي
3: وترجي جرجيس
2: هذاك موضوع اخر ترجي جرجيس معناها سي فيتال بور لوي كونش كان يحب يمشي بنفس معناها لي زامبيسيون والمجموعه نتاع اللاعبين مي اي فا بونسي ا سون نيفو ترجي جرجيس راهو لو نيفو نتاع النادي الافريقي مش نيفو نتاع ترجي جرجيس نادي افريقي شامبيونز ليغ و سي ان غران دافريك لي هز معناها يا 30 ans او بلوس لسلا حب يرجع يرفي معناها فهمتني سون هيستوار بور سا راهو لا بروغراماسيون في الكوره ماهيش ديبلاسمون نت وماهيش ماتشات في شامبيون نتاع تونس
1: راهو
2: ونديما نقولها ونعاودها ماهيش راهو يفو بلان لافريك سي اوتر شوز لو ماشي في بالنا اللي لافريك سي لا ميم شوز باش نمشي نحضر باش نلعب مع الجمعيه الفلانيه جاي من رواندا ولا من كينيا ولا كذا كل عام عمناو الكينيا ربحت ليتوال واسكو ديكارا ربحت للسي اس اس والافريقي نحاتها
1: اكاديميك
2: نحاتها اكاديميه تاع لوبيتو ولا شكون
1: اكاديميك لوبيتو
2: ولوبيتو هذيك لوبيتو والاخرى الانهار المتحده ريفرز
1: ريفرز
2: ما شنو ماهيش شامبيون راي وما تعرفش عليه ما تعرفش هما شنو هي لا فورم نتاعهم شنو هو جروبهم اون بلوس ما عندكش فيزيوناج كبير عليهم سيرتو الجمعيات هذوما تاع البرومي تور والله لي غراند افريك
1: لا باش يكونوا فرق اقوى من هذوما هذوما كانوا في كاس الكاف
2: فما حاجه اخرى باش نومك هاني تعرف شنو هي الحاجه اللي باش نومك الكوب دي موند
1: بالطبيعه
2: تنسروها باش نوم باش نوم ناس باش تركز مع الكوب دي موند ناس تركز مع المنتخب اي كومبري لي ديريجون راه ومعناها هذا باش يدخل في اطار اللي اللي النادي الافريقي معناها محتفل انكور بالبطوله سكر عينك حلها تلقى روحك للتواجد وفي الموضوع
1: راه
2: معناها راهو سي ان سينيال دالارم
3: دخل جويلي دخل اوت
2: يعني نحكي لكم على فيرغسون قبل له في هاز الشامبيونز ليغ كونتر تشيلسي ضربها تيري على البار فهمني مع المدرب اللي ما تسميش خل فيستير قال لهم اللي مش نايبش يسعى من جاي سبحان الله خير فهمت يوروفاري ميرسي حضر فليش شو من تو الخدمة تبدأ دوب يوم في الماتش الأخر
3: شكون المدرب
2: ما تسميش
1: نسمع التصريح الأخير خل نسمع التصريح الأخير قبل نمشي من النجم الساحلي لمهدي ميلادي اللي حكى فيه على عودة حمد مبارك وبرشا كلام على الموضوع ذي في الأيام القليلة الفارطة
6: بلغني و... وسمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا هذا انا ما عنديش فيسبوك وانستغرام ناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا واكثر شخصيه اللي وقع توترها هو سي حمد مبارك اللي نحييه ونقول له كل احترام صحيح الاسبوع اللي فات الفرد قعدت انا وسي حمد بحضور ثله من الاخوان الكبستيه وطرحت له سؤال قلت له سي حمد تحب ترجع في الهيئة تحب تعاون كيف قال لي سي مهدي ربي يعينكم يعطيكم الصحة راني أنا ما عنديش في برنامجي الرجوع عمري ما قلت هذا وإذا ثم حاجة نعاون بها النادي نعاون
1: دونك هذا مهدي ميلاد حذر حمد مبارك واضح جدا انه يقول لك ماهوش ما عندوش نيه في العوده في الوقت الحالي ويقول لك انا موجود اذا كان تستحقوا اي حاجه باش نعاونكم كان عندكم اي تعليق سينو خاطر
3: ولا جبوك سمانه بالنسبه لي انا هذوما الاشخاص وكل شيء كوزين انترن بيناتهم فهمت معناها امور الحقيقه انا ماذا بيا ما تخرجش فهمتني اذا كان عبد انسان مسؤول كان وخدم في فتره معينه في النادي الافريقي وعنده الفولونتي انه باش يجي يا حبذا يمشي ويجي اذا كان ما فماش معناها فولونتي وانا بالنسبه لي انا راه يلزم زاد المجموعه تكون متفاهمه مع بعضها ماذا بي واحد كيما نقولوا نحن يحب يكمل في الاستمراريه الناس الكل تبدا متفاهمه هذيك متفاهمه هذيك رئيس الفرع مع هذيك وهذيك وهذيك اذا كان فما عنصر او عناصر لي واحد ما ينجمش يكمل معاه فمن المستحسن انه النادي الافريقي يعاونها بطريقه اخرى وهذا كله انا نحبذ انه يبقى بينات الاشخاص ما يخرجش من النادي الافريقي فقط
2: اكستراكسيون فات من سي حامد مبارك اللي هو معناها خدم وعطاء عمناه وكل شيء كيف كيف سي لا ميم شوز اليوم سي مهدي ميلاد يسي ديفوي كورزيام للنادي الافريقي بوندون اون اني لاني اللي تعدت اكولي سيتي براتيكمون هو مع سي هشام ان دوغري مواندر معناها لي بورت بارول اي اي سو كي فوزي لو ترافاي فونسيي معناها ترافاي دو فون فهمتي مي بون كيف كيف نرجع نقول حقيقة معناها مع كامل احتراماتي اليوم النادي الافريقي باش ترجع للمجال الافريقي باش ترجع للاقليمي باش ترجع للدولي باش ترجع للكونتيننتال هيك كامل لازم تعزيز اوسي لازم لو كيف كوا
1: واضح
2: في النادي الافريقي اليوم انت كجورناليست انت كجورناليست اليوم تحب تتصل بواحد رسمي
1: ما تعرفش شكون الفيزافي معناها عندك الرئيس الفرع اللي هو مهدي ميلاد واللي
2: السيد الرئيس معناها
1: ما فهمش مدير رياضي
2: على السيد الرئيس معناها الجوفيرن ويشابوت سي تري ديفيسيل دو لافوار وفهم سي مهدي ميلاد
1: فقط لا مدير رياضي لا مدير فن
2: وفهم
1: اهم دو بوست
2: وفي الموضوع احنا اغزر لي احنا دورنا راهو الي كروسيال
1: بيان سور
2: علاش خاطر اون فو ليدي اي اون فو معني امني جمعيات نتاعنا اللي هما كي بورت درابو تاع تونس
1: منظمين
2: اي اون تير فير لو او اي نو با فير لو با
1: بيان سور
2: درجه قداش قعدت من عام في خلينا نقولوا معناها اون فادير اونيفورميزاسيون دو ديسيزيون احاديه قرار فما ياسي حمدي مد بياسر
1: ياسر بنور
2: لو جور جي اللي ما مشاش البرنامج من 19 ل 24 ش عملت نعيم سي ريستركتوري ولا
1: بيان سور
2: راهو لا ريستركتوراسيون ماهيش راهي عمرها ما كانت فهمتي اون فيبليس بيان او كونترير
1: بالعكس
2: ادميتر كيليا اون لاكون جي انت تستعرف اللي تقول في البوان الفلاني فما مشكله لازمني نعالجها واني كبيرسون ما نجمش نعيش 24 ساعه ولا 48 ساعه باش نعالج المشاكل الكل
1: بيان سور
2: يفو ديليغي دوتر بيرسون وتعطيهم دي ريسبونسابيليتي وتتفاهم معاهم وتاكد لهم اللي هما نهار اخر يصير ان رولمون باش ينجموا هما ياخذوا دوتر معناها بوست اي فونكسيون بلوز امبورطونت باش هو يبدا يخدم موتيفي
1: بيان سور
2: هذا هو في الفرق اللي تحترم روحها الكل ناخذوا اكزامبل ناخذوا اكزامبل يا اخي بار اكزامبل مثلا ناخذوا بار اكزامبل اليوفي ان سيرتان مومون وقت اللي حست اللي فما مشكله كبيره جابت ساليا ميتزيتش ان طونك هو ريبريزونتون دو كلوب وديريكتور سبورتيف واحد وكل شيء وجابت بخلاف قبل يافي لاتريات ثلاثه كاملين يخدموا موجي وبيتيغا وجيراود ومن بعد توا جاي كومولي فهمتني جاب معاه شو اسمه كما يسابيل الديريكتور سبورتيف
3: جونتول
2: فهمني لا جونتول اللي جا قبلكم وجاب معاها كيليني معناها ديما يا توجور تحس اللي فما 4-5 بير مثلا الميلان
1: واحد وتاش
2: الميلان عجخت في حيت سنة تفرتت في 10 جوان
1: خاطر فما حتى حد يقرر
2: ما فما حد معناها الكارد نجم تطلع ما غير حتى حد وابراهيموفيتش هاو يغني هاو ليه يعمل في شوية انترفيوات في التلفزة نحكي معك سيريو هاو هابط في فيديوهات ويترينا كابويرا وفهمني والتايكواندو تحكي لي انت مبكري مش ليه بالكورة
1: شفت ديجا
2: ليه بأمور أخرى فهمتني دونك الجمعية تتفرد
1: شوية سبونسورين
2: معناها الحقيقة جمعية لازم فما خمسة ستة ديريجونات واقفين من الصباح للطياح ويا بابا الله تسلم
1: وكل رب. واحد والتاش واضح
2: يهديكم ربي سيتان بروجي مشروع يا اخي فما مشروع يوقف على انسان برك
1: لا مستحيل
2: وفما مشروع ينجح على لونج دوري فهمتني موش واضح المعالم وواضح لي ديسيزيون اي لي بوست
1: مستحيل
3: مو في الموضوع لا مشاريع ليه ما لازموش نحكيوا على مشاريع الحقيقه في فرح الكبرى انت تشوف في مشاريع تو معناها على المستوى العالي
2: أموا مشروع أكور تيرم تاع السيزون
3: لا معناها تحط ناس كل واحد والمهام نتاعو مش نحكيو على مشروع
2: بروجي باش توصل لدي زوبجيكتيف
3: هذا هو بروجي باش معناها كيما نقولوا مش لون تيرمي أكور تيرم نص نص باش
2: أموا دخلت
3: تعرف دخلت لي زوبجيكتيف نتاعك
2: اللي حاجة فيهم نعم النوسيون دو مشروع كل جمعية عندها مشروع راه مشروع مي أتريكور تيرم احنا كنا أكوري ولينا أتريكور فما جمعية في تونس بار اكزومبل مشروعها هو المنع فما جمعيات مشروعها هي اللي تجيب
3: كلاسه في وسط التابلو
2: تجيب لاعبين وتحسن لهم القيمه التسويقيه
1: وتبيع والعام الجاي
2: فما جمعيات اللي قاعده تكبر بوتيتومون دوسمون وترجع في تاريخها وتحب ترجع تلعب على اموا على البلايص الافريقيه وتيترويت وفما جمعيات كون لو فيو با استامبيي جمعيات تاع تيترويت مشروعها هو تيتر
1: بالضبط
2: والوبجيكتيف فينال نتاعها هو تيتر احنا اون بار دو بوين ا au point B لازم عنا des outils لازم عنا معناها une stratégie واضحة ولازم des hommes qui exécutent ça
3: وينهم dernièrement حتى الأهلي تخرجوا سميلتيلي ولا مونتيلي
1: بالضبط استركتور كامله
3: استركتور كامله بدات وعبتت على الفيسبوك كل
1: ما وذيك الفرق المنظمه على بالك شفت سيزون مازال كوفيت في مصر بعدنا معناها وفات سيزون ديريكت عملوا استركتوراسيون جديده تو باش يبداو
3: ليه وما بقاوش يبكيو على الاطلال
1: ديريكت نهارين بكيو نهارين
2: نلعبوا باش نربحوا في الموضوع
3: فهمتني
1: هذا هو باش نمشيو نحكيو بعد لحظات على فريق اخر يلا من اجل التتويجات كيف كان يحكي الدكتور اللي هو النجم الرياضي الساحلي لكن قبل الفاصل جوست نحب نوجه تحيه كبيره للناس تسمع فينا توا والناس يتبعوا فينا على شانل اليوتيوب تاعنا ديوانا فام لايف الحقيقه يعطيكم الصحه اكثر من 1600 متابع بخلاف المتابعين على الافام تحيه ليكم كبيره كبيره برشا طاهر دانيل وسلاتي
2: رضا
1: فريخة محمد ما يهربوش
2: لا طاهر مستنس اهرب يا طاهر
1: اهرب طاهر
2: موجود
1: لا لا
2: تحيه كبيره
1: موجود هو ديجا اخر كومنتير من عنده هو
2: سلمنا على طاهر
1: تحيه لي تحيه زاده كبيره صديقنا حمزه سعيداني من كندا بعث لي تو ميساج يسمع فينا من كندا ونعملوا عليكم جليتنا في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه
2: رانا باعثين لكم ولايه بريسيو يهديكم ربي افرحونا به
1: كونوا
2: راهو نحبوه يروح راهو زايد 5 كيلو مش ناقص 5 كيلو كي عملناه يهديكم ربي
1: يحكي لكم على حاتم
3: زايد 5 كيلو يرد بالك
2: ميسالش منيح
1: حاتم تلقاه ان شاء الله في المكسيك والولايات المتحده الامريكيه لتغطيه المونديال وتحيه للناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا في تونس والا خارج تونس فاصل قصير ورجعين نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي
7: اكسترا تايم
8: من الخمسة للسبعة تبدا العشية ونشدوا معاكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
7: إكسترا تايم
1: 43 دقيقة بعد 3 متل عشير جاني لكم في الجزء الثاني من ساعتنا الأولى في إكسترا تايم بشمشون بشرة نحكيو على النجم الرياضي الساحلي النجم اللي لجنة فض النزاعات بقيادة كريمة العكرو تعود العمل متاحة منذ أيامات والحقيقة ميسيون كبيرة برشة تنتظر النجم الرياضي الساحلي وخاصة اللجنة هذه لأنه الحقيقة خدمة كبيرة تستنى فيهم الأوبجكتيف تقريبا 12 مليون دينار ليعلق الرفع المنع خلاص ديون وغيره من برشة حاجات هذه كله أكثر باش نحاولوا نفهموه والاشتراكات وغيره نحاول نفهموه في المباشر مع عضو لجنة النزاعات وناطقها الرسمي السيد سامي الجيلاني. سي سامي أهلا وسهلا بك.
9: عسامة سيدي تحية ليك وتحية لكل مستمعي رجو ديوانا فهم تحية للدوك السادق ومدام نعيمة معك.
1: يعطيك الصحة زيد نحب أنت مدامك وجهت تحية للدوك ونعيمة نحب نوجه لهم تحية نزوز من شكون من كريم العكروت لأنه قبيلة في اتصال به الحقيقة يسلم عليكم برشا كريم العكروت نعيمة وخاصة أنت ويسلم زيد على الدكتور ايه. يسلم عليكم برشا
3: تحيتنا ليه الحقيقة خدمة كبيرة خدمة وإن شاء الله كما نقولوا نحن العودة تاعو تعود بالنفع للنجم الرياضي الساحلي
1: إن شاء الله. أيضا نحب تحية لك أنت كبيرة ولا ياو يعرفوني يعني مش تنس كان أخذ التليفون قلوا تحية ليك وكل لك التحية ليك أنت كبيرة سي سامي لأنه الحقيقة حسب اللي نعرفه أنك تخدم في خدمة كبيرة العقل المدبر للجنة هذية خاصة من ناحية الاتصالية ناحية التكنولوجية الموقع وغيره الحقيقة والأفكار برشا أفكار فأنا نقول لك تحية ليك كبيرة وتحية من جمهور النجم ليك أنت والجماهير الكل وقديش مستحقين في كورتنا ناس كيف أنت اللي بالرسمي معناه دي جيني اللي يجيبوا الأفكار والأفكار ذيك تجيب فلوس فتحية ليك سي سامي. شكرا لك على قبول الدعوة يعطيك الصحة. دونك سي سامي أولا خلنا نحكيه على الأوبجكتيف متاعكم اللي هو 12 مليار في النجم الساحلي البارح تم طرح الاشتراكات أيضا عندكم الأقمصة اللي باش يتم بيعها وبعده نحكيه على الحاجة الثالثة اللي هي البطاقة الكارت لايف ستايل هذه مسالش خليه للآخر بالجماهير النجم تفهمها لأنه هذه مازلت ما تلانسيتش حتى التو ولكن نحكيه على الأوبجكتيف متاعكم وأيضا الأقمصة والاشتراكات.
9: أول حاجة العفو وشكرا على الاستضافة مرة أخرى هذا واجب لازم اي عندك اي توليست موجود لازم يكون معناتها يتحلى بثقافة انتماء للنجم الرياضي الساحلي. قبل كل شيء اهم حاجه حاب نوضح الصعه للمحبين النجم الرياضي الساحلي علاش رجعت لجنه فض النزاعات في الوقت هذا وفي الفتره هذه تقرير الدكتور كريم العكروت. للاسف الوضعيه الحاليه للجمعيه خطيره برشا. النجم الرياضي الساحلي معناتها يواجه عديد الملفات ملفات نزاعات مع عدد من اللاعبين يبلغ عددهم 18 دوسي منه عنده دوسي فيفا اللي هو معناتها ينجم يمنعنا من الانتداب دونك دينا هو بهو لو برومي دوسي وعندنا 17 ملف مع لاعبين محليين والمشكله وين اذا كان موصلناش معناتها باش نسكروا جميع الملفات كلها انا حتى كان سكرنا 17 عد واحد ذكر ولا لازم نسكروا كلهم الملفات الكل سينو نتعرضوا لعقوبات رياضيه كبيره برشا حتى تكلفنا النزول للقسم الهوات وهذا معناتها سيناريو معناتها لا يليق لا بالنجم الساحلي ولا بالجمهور.
1: ما يخلينيش معاك واحد واحد السامي قلت الدوسي واحد اللي هو معناها دولي نحكيو على الدوسي نتاع الفونس اوميجا هكا ولا
9: اكزاكتومون اي هذاك هو واليوم بدينا به هو الدوسي اون بريوريتي الاكسيون تاعك بديت وعندها تو نهارين بدينا بالملف هذا هو اول ملف وان شاء الله قريب في نقول في الساعات القليله القادمه كان مش الدقائق القليله القادمه نكونوا سكرنا الملف هذا ان شاء الله.
1: اي هو حتى سويعات التالي وصلت 69% حسب الصفحه نتاعكم 150 الف دينار نتصور توا راهو بريسك 90%
9: 93 94% وصلنا توا على 150 مليون 139 مليون معناتها وصلنا توا لمينيهم ومن بعد نكملوا بقيه الدوسيات. نحب زاد نجس نوضح حاجه برك المبلغ الجملي للنزاعات كل التجاريات هو 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار هذا هو المبلغ الجملي نتاع النزاعات نتاع اللاعبين اللي معناتها يستوجب على اللجنه توفيرها اللي معناتها باش ناخذ الليسونس نتاعنا باش نلعبوا ان شاء الله في السيزون الجاي
1: البطوله.
9: اول حاجه عملناها قبل كل شيء اللي احنا قمنا بالاتصال مع اللاعبين باللعب ومع معناتها التنسيق مع المحامين نتاعهم يعطيهم الصحه معناتها اللي كمان تعاونونا برشا نجمنا معناتها ان ثم لاعبين طالبوا بالمستحقات نتاعهم كامل ثم لاعبين مشينا في التقسيط نتاع المبالغ نتاعهم لان ولينا مطالبين حاليا بتوفير 3 مليار دولار و20 الف دينار فقط باش نجمو ناخذوا الليسونس نتاعنا باش نجمو نبداو العام نتاعنا جديد. دونك هذاك علاش اللجنه الساعه رجعت اكشوالمون كواجب تجاه الجمعيه وباش معناتها نبعثوا كلكو زاكسيون للجماهير نتاعنا ونبداو في الرحله الاولى في المغامره نتاعنا للمره الثالثه على التوالي في السنوات هذه المرة هذه مانيش باش نطلبوا معناتها تبرعات ولا نمشيو للجمهور اعطينا ولا لا. المرة هذه مشينا منطلق غانيون غانيون. دونك لي تروز اكسيون كون فا لي بروبوزي باش نقترحهم على الجمهور نتاعنا هما كلهم فيهم منفعة للجمعية وللجمهور فرد وقت. أول أكسيون بدينا فيها هي بيع الاشتراكات. دونك بدينا بالفون دي زابونمون هذايا اللي هو حقيقة الاشتراك هو معناتها مورالمون هو رابط قوي برشا قوي ما بين الجمعية والمحب نتاع النجم الريدي الساحلي. الهدف نتاعنا حطيناه هو 22 ألف اشتراك يلزم يتباع. هي سين بريمير تقريبا في النجم الريدي الساحلي. أما الرقم هذايا حطينا أوبجيكتيف وإن شاء الله باش نحققوه. حطينا 8000 اشتراك جرادان، 8000 اشتراك شنوا، و 6000 جرادان بلتو 6000 ابونمون فيراج. المبلغ هذا كله، المبلغ هذا كله نتاع الاشتراكات هو 4 مليار دويت و 150 مليون اللي هو وحده الحمله هذه كان كملت وحدها. معناتها المشروع هذا معناتها الاكسيون كان كملت وحدها مكننا من تسديد ملف النزاعات خلاصه اللي هو 320 ونفضلوا تقريبا مليار لتحضير بداية الموسم. معنى ديجا الأكسيون هذه وحدها تنجم تمنع نجم الريدي الساحلي وزادة تنجم تخلينا عن مونطون باهي باش نجمو نبداو به بداية الموسم على الأقل في التحضيرات في لي ريكروتمون في لي بري كونترا في تخليص.
1: هذا بالطبيعة مع الفلوس اللي قاعدين يتلموا تو لأنه أنت قلت لي عنا 5 مليارات و800 ألف دينار اللي هما نتاع النزاعات هكا ولا؟
2: لا ما هو مليارات كي
1: تفهموا أوكي طيحتهم الثلاث دونك يفضل مليار اي
9: باش يفضل مليار بالله مليارتكم
1: والدوسي الوحيد اللي فيه منع هو الدوسي اوميجا اللي تقييم 93% تسكر معناه تقريبا
9: ولو في منع من الانتداب خاطر ستاندوسي
1: بالضبط بالضبط معناها ديجا المنع معناها في غضون دقائق النجم الساحلي باش يرفع المنع
9: باذن الله باذن الله
1: ان شاء الله. هذا سكوب ديجا خبر ان شاء الله مبروك
9: ان شاء الله. يبقوا لي 17 ملف الاخرين نتاع اللاعبين المحليين شدوا فهم بالدوسي بالدوسي كل نسكر دوسي انا ولا في شيء في البلاتفورم تاعنا كل شيء. الاكشن الثانيه هي الفون دي مايو اوفيسيال تاع ليتوا. بدينا في حضرنا ذاك الفورنيسور اجري معنا بيسير مع لوخيين اللي خدموا قبل احنا قبل لجنه تفضل نزاعات على دوسي حضر الكونسيبسيون والديزاين وبالحق كاليتي اكسترا اوردينير نتاع المايو المره هذه. دونك حضرنا لاكسيون هذه باردون تاع لي مايو سي بري كوموند بور لو مون خاطر المايو مازالو ما تخيطوش ان شاء الله اخر جمعه هذه يصير الشوتينغ نتاع المايو اوفيسيال. والحاجه بالحق اللي معناتها تفرح برشا الى العباد شريتو اكثر من 500 مايو وزدت حتى مرات حتى كونسيبسيون. دي حاجه بالحق فرحتنا برشا الى العباد قاعد تشري من غير ما تقول لك لا وريني تصويت المايو لا كيفاش لا حتى شي عباد تاخو وديتاي ديفيرونت كل شيء. الحاجه المميزه للفلكسيون هذه بارابور لي زوتر فون تاع من قبل في لي مايو اللي المره دي قرينا برسك حساب الناس الكل في لي مايو. اش معناها؟ معناها بدينا بالنسبه لي زادوت من تاي اكس اس حتى للسيس اكس اس.
1: ممتاز ممتاز جدا. حتى هكاك صغيرات على الاخر كان تشوفونا حتى اللي تايم تاع لي بيبي كان تعملوه انا تصور باش تكون فكره ممتازه خاطر تصور برشا عائلات يحبوا ياخذوا هكا مريول يبدا صغير برشا البيبي صغير عمره 6 اشهر عام اقل
9: خبرنا في الصغار بيان سور خبرنا في الصغار هو الاوبجيكتيف نتاعنا كان 50 الف مريول ان شاء الله باش نبيعوهم ان شاء الله. عملنا 44 الف مريول ادولت من اكس اس حتى للسيس اكس ال وعملنا 6000 مريول للصغار من العامين حتى ل 14 عام.
1: ممتاز.
9: وكل واحد والفريم نتاعو معناتها كل واحد والمونتون نتاعو سي با لو ميم بري الادولت 139 دينار والادولت 99 دينار. لافونتاج لهنا اللي احنا اون بيان نيغوسي وزاد نقدموا تحيه كبيره برشا للمزود نتاعنا اللي معناتها انا بيان نيغوسي للفريم تاع ولا الكود دو فابريكاسيون تاع المريول اللي معناتها بريسك ناخذوا لا موتي معناتها الكود تاع المريول اللي 69 دينار والكود تاع المريول الصغير 49 دينار انا نقسموا
1: مع المزود
9: المونطون مع المزود المونطون سور دو ودي حاجه ممتازه ممتازه برشا. بيان المريول الرمليه ينجم يوفروا لنا بالنسبه للزادير 6 مليار دويت و80 الف و80 مليون دينار وبالنسبة للمراول الصغار ينجموا يوفرونا 300 مليون اللي يعطينا توتال نتاع 3 مليار دوات و380 مليون هضمية بالنسبة لليفونت نتاع لي مايو اللي توا قاعدة بالحق تمشي على قدم وساق. وزدنا اوبسيون أخرى في المراول اللي أنت أفرغها للبلاتفورم تاعنا تنجم تعمل الفلوكاج نتاع الاسم معناها تحط اسم اللي تحب تكتبه على المريول
1: ويجيك فيه اسمك
9: ودونك انا حابين نعطيو طول لي زوبسيون بوسيبل باش نسكن مغرما ونسكن حضاره باش تجينا تشري الفيديو هذا. ولا لاكسيون ثالثه, لاكسيون ثالثه اللي حكينا عليها بكري شويه هي الكارت ايطوال.
1: باهي قبل ما نمشيو كارت ايطوال, تعرف الجماهير ديما تسال على الفلوس وغيره. باهي قلت لي 4 مليارات نتاع الاشتراكات باش يبقى منهم مليار للتحضير الموسم الجاي, واذا كان يتباع الكل معناها ديجا تكونوا خلصتوا الدوسي, كملتوه الدوسي الانترناسيونال نتاع الفيفا نتاع اوميجا, وايضا الدوسيات المحليه هكا ولا وباش يفضل المليار.
9: باه
1: تبقى بقيه الديون, علما انكم سي كريم قال لي 12 مليار هي الديون الاجماليه, دونك هنا تقريبا باش يقعد مونطون نتاع الديون اللي مازالت بعيده هكا ولا السيم.
9: هو 18 مليار صار ديجا اللي
1: اي بالطبيعه باش يبقاو منهم 6 ولا 5 اخرين.
9: فوالا احنا عندنا, احنا عندنا لي زابونمون ديجا 4 مليار و 250
1: آه.
9: عندنا المشروع الثاني اللي ما يهم 3 مليار و 380, الباقي الكل يجيب الكارت اللي حكينا عليها ليتوال لايف ستايل.
1: باه نحكيو عليه يلا.
9: ايوه هي السيوم بريمير في ليتوال, ونشكر برشا برشا برشا اللي حضروا الاكسيون هذه. ان شاء الله هما يقوموا بالتقديم تاعها ان شاء الله بريفيو نهار الاحد هذا. دونك شكون تقديم الكارت هذه؟ هي كارت ممتازه برشا اللي تعطي للحاملها ولا صاحبها اللي مش اقتناها عديد الامتيازات, باش تحطوا معناتها باش تعطيه برشا تخفيضات برشا امتيازات في استعمالها مع المزودين اللي باش يكونوا اديري مع الكارت لايف ستايل. انا باش تشتي حاجه مش ديك الحاجه ديما عندك دي ريدكسيون ديما عندك دي بروموسيون ايتترا اون يوتيليزون الكارت هذه. الكارت هذه باش تكون بقيمه 120 دينار وفالابل عام كامل. ما تدخلها كارتة تقعد لك فالابل عام كامل
1: 220 دينار.
9: 120
1: دينار ممتاز.
9: 120 دينار
1: والاستفادة نتاعها انه تعمل لك دوريميز في كي باش تقضي حاجه باش تاخذ حاجه باش تاكل, كيما نعطيو اكزامبل كيما لي كارت فيداليتي نتاع لي غروند سيرفاس هنا في تونس ما غير ما نسميو, معناها تعمل لك ريدكسيون بورسونتاج معينه في القضيه نتاعك وغيره.
9: تقريبا نفس المثال. اما هي كارت ممتازه برشا, عندها برشا خصائص اخرين مش معناها شعور لها كيما نقولوا ان لونسمون اوفيسيال ايتترا في وسط هو باش تكون فيها معناها تسميه جميع الامتيازات الموجوده في وسط الكارت هذه. الكارت هذه ان شاء الله حاطين ان اوبجيكتيف نتاع 40000 كارت, 40000 كارت باش تباعوا بقيمه 120 دينار, وهم يوفروا لنا 4 مليار دوات و800 مليون اضافيين في الحساب نتاعنا, وبالتالي نكونوا تقريبا اذا كان جميع الحملات صارت في اللي ريال دولار نقولوا احنا وتباعوا الكل كل شيء, عندنا 12 مليار بريسك و330 مليون متوفرين عندنا احنا, نكونوا هكاك خلصنا ديون نتاعنا, حضرنا بدايه الموسم نتاعنا, ونجموا ننطلقوا ان شاء الله على ديبون بايز ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله.
1: والله ممتاز جدا, انا الحقيقه منبهر لانه الافكار هذه بالمونطون هذوما اللي باش تجيبهم ان شاء الله, معناها ديما هذا يكون راهو نعملوا على جماهير النجم الساحلي, وديما نشجعوا الجماهير بالطبيعه اللي من غيرهم هما ما نجموش توصلوا للمونطون هذوما, لكن كاستراتيجيه ممتازه جدا. سي سامي خلي كلمه الخدام قبل ما نعطي كلمه فيسا فيسا نعيمه والدوق قبل ما تفوت ساعتنا.
9: اكيد احنا شنو عملنا, احنا تو بور لو مون بوسك لي كارت معناها لي زابونمون مازال طبعا نتاعهم اللي مايو مازال طبعا نتاعهم, شنو عملنا احنا؟ عملنا حطينا على ذمه احبياء نجم النادي الساحلي منصه litige.etoile.com موجود على الصفحه الرسميه نتاعنا وكل شيء, باش تصير عمليه اقتناء وكل شيء يصير عن بعد هذيك الكارت بونكير وكل شيء, لاشام تاع المايو لاشام تاع لابونمون, تختار اذا انت اسكو تحب ليفريزون ا دوميسيل ولا تحب
1: تسلمها
9: القضيه نتاعك من لوكال اوفيسيل نتاع ليتوال الموجود في اللوكال. ان شاء الله لا ديستريبيسيون اوفيسيل مش تكون ان شاء الله بارتي من 5 جويلي ان شاء الله. عندنا ان شاء الله 1 جويلي ان شاء الله باش تكون معناتها تكون المراو الكل حاضري. وشكون عندنا معناتها دي بروميس مع عند الفورنيسور اللي معناتها في الايامات الاولانيه في الشهر الاولاني شكون عندنا كميات كبيره برشا متوفر باش نجموا نلبيو رغبات احبياء نجم الرياضي الساحلي اللي في تونس واللي برا زاد اللي عملوا عليهم برشا برشا جميله نجم الرياضي الساحلي اللي برا ان شاء الله شكون الصيف يكونوا كلهم بحذانا لهنايا ويعاونونا باش نجا ان شاء الله نحققوا الاهداف المرسومه كامله ان شاء الله.
1: ممتاز جدا. كان عندك اي كلمه في الختام سي سامي اتفضل.
9: الحقيقة نحب نستغل المنبر هذايا باش ندعو جميع أحباء النجم الرياضي الساحلي داخل تونس وخارجها في الحبة كبيرة برشا في شريان ليزابونمون والمراول إن شاء الله,

0: النجم الساحلي يمر عبر استراتيجية واضحة، والاستراتيجية الواضحة هذه ذولي ما تنجم تكون كانت راهن على الجماهير متاعك وعلى الإدارة اللي يلزمها تخدم خدمة صحيحة. هذا هو فقط.
1: دوك
2: برافو عليهم، يعطيهم الصحة والحاجة سيتريز امبورتون، دقة والأرقام
1: مهم جدا، مهم كل شيء بالمنقالة باش تعرف روحك بالضبط قديش
2: تتوصل. سيتريز امبورتون سجلين، يعطي الصحة برافو عليه هو وكل قائمين على اللجنة اللي هما وقفوا هنا نقولوا هالنزيف هذايا ديجا دون بار ايزون بري سيت انيسياتيف اي بي، عطاو الارقام صحيحه. بدينا ب 5 مليارات و800 حكينا مع 17 لاعب، عملنا معناها اشلونمون تاع برشا لاعبين وبرشا ديون، وصلنا 3 مليارات. ما كانت 3 مليارات هذوكم، عملنا ليزيديم تاع تاع الماركتينغ نتاعنا اللي هو غانيون غانيون، وتا العالم كامل يخدم غانيون غانيون. اعطيني والطلبه ما عادش تعطي برشا
1: بيان سي،
2: دونك توا اشري بهم ابونمون، عاون جمعيتك انتمي، كون لو برومي اللي تفتخر نهار اخر تقول جيتي لا جي بارتيسيبي وعاونت باللي نجم ومنعت وانقذت جمعيتي ورجعتها تلعب الادوار الاولى وتوجت ايتترا. اي اوسي كيما كان يحكي سي سامي بخلاف ليزابونمون، عندك لابونمون وعندك تريكو الجماعية، هذوما زوز معناها يلفون دو بير اللي هما خلينا نقولوا الانتماء معناها اون بون دو فورم لل ليكوسون هذاك للشعار هذاك للنجمه هذيك. اي بي اللايف ستايل هذاك سي سي اون ايد خلينا نقولوا كونتينيو اي بيرين دون لو تان، واللي تخليك كل ما تمشي انت تقتضي حاجياتك معناها في كل حياتك اليوميه فما ان بورسنتاج دو تي زاشا
1: في ريدكسيون
2: يكون موفر للجمعيه. ان شاء الله ان شاء الله معناها بتضافر الجهود لاخر النجم يوصل يوفر 5-6 مليون دينار باش يخلص هالثلاثه هذوما، يبدا عنده اسي من السيوله زوز ولا ثلاثه باش يبدا السيزون مرتاح
1: ان شاء الله. واكيد نكملوا نتبعوا سيف كامل، وان شاء الله حتى مع كاس العالم وبارلين كامل نتبعوا الموضوع هذا وبرشا مواضيع بالنسبه لانديتنا التونسيه. ساعتنا الاولى وفات، نمشيوا لقسم الاخبار ثم نرجعوك في ساعتنا الثانيه في اكسترا تايم حتى للخمسه نتاع العشيه.
3: اكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الرابعة ديوان افام، عسلمة. عدد القتلى في حوادث الطرقات يسجل ارتفاعا منذ بداية السنة الجارية وإلى موافى شهر مايو الماضي رغم تقلص عدد الحوادث، وفق تأكيد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 100.24%. والعدواني يشير في تصريح إعلامي إلى أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات، موضحا أن المرصد يعمل على المدى القصير على تنقيح عدد من القوانين والأوامر الترتيبية وإعداد كراس شروط خاص بالدراجات النارية واعتماد كاميرات المراقبة كوسيلة إثبات لجرائم الجولان، فضلا عن تهيئة فضاءات الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة بما يضمن عدم التأثير في حركة المرور. عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الأستاذ عبد الناصر العويني يؤكد أن ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة ليس ملفا فارغا كما يروج لذلك البعض، مشددا على أن كافة الاتهامات الموجهة للمورطين فيه موثقة بشكل قطعي. والعويني يفند الادعاءات بأن المحاكمات في هذا الملف هي محاكمات سياسية مرتبطة بمسار 25 جوليا، مشددا على أن المتهمين في هذا الملف ليسوا ضحايا سياسيين بل هم أشخاص تورطوا في جرائم وأيديهم ملوثة بالدماء بعد أن أداروا غرفة عمليات خططت لتصفية واغتيال التونسيين أمام منازلهم، وفق قوله في تصريح لديون فهم.
6: موجود الملف بالوثائق بالمؤيدات بالاشخاص بالتواريخ كل شيء معناها موثق، نحن جينا باش نوريو كيفاش الملف مش فارغ، نجاوبوا في الناس اللي تدعي ان الملف فارغ واللي تروج ان الملف فارغ واللي المحاكمه هذه محاكمه سياسيه واللي المحاكمه هذه عندها علاقه ب 25 جويلية وعندها علاقه بقيس سعيد وعندها علاقه بالوضع القضائي الحالي، هذا كل جاوبنا عليه، قلنا بانه الملفات الكل بما فيها الملف هذا تحل قبل 2019 اصلا، وخذنا فيه صراع معهم وهم يتحكموا في القضاء ويتحكموا في الامن ويتحكموا في جزء كبير من المنظومه العالمية وفي صفحات فيسبوك في الحب انت

0: الحديث هذا متاع هذا الحكايه متعلقه ب 25 جويلية ومحاوله لبس قناع الضحيه ولعب دور معناها المظلوميه التاريخيه متاع الناس محطوطه في الحبس على مسائل سياسيه في هذا الملف بالذات. لا ملفات اخرى انا ما عنديش على اطلاع في ملف الجهاز الخاص. الناس هذه مورطه، الناس هذه ارتكبت جرائم، والناس هذه دهم ملوثه بالدم، وهي اللي عملت غرفه عمليات للتخطيط لتصفيه واغتيال الناس امام منازلها.
1: غابة القوارص بمناطق سليمان وابن خلاد ومنزل بوزلفة وابو عرقوب من ولاية نابل تواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تأخر انطلاق عملية الري التي تتم عادة في منتصف شهر مايو من كل موسم، وهو ما أثر سلبا على أجار القوارص وينذر بمزيد تفشي مرض التدهور السريع بسبب نقص المياه. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عنالة يرجع تأخر عملية الري إلى تقدم قنوات توزيع المياه وتعرضها للأعطاب منذ سنوات، حيث تم التفطن إلى حوالي 33 عطبا، وقد تم الشروع منذ بداية شهر مايو الماضي في إصلاحها، وما زالت العملية متواصلة إلى اليوم ما تسبب في انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي وفق تأكيده. وفي شأن الدولي، إيطاليا تعلن فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بنكفير على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في مايو الماضي بمناسبة مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ووكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أنسا تؤكد أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقا رسميا ضد بنكفير بتهمة إساءة المعاملة وسخرية من النشطاء بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء يزدود. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.

0: راديو نفاق
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية متواصلين معاكم حتى للخمسة. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل وإلا تفرج فينا على الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام كيف كيف الشانيل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف أيضا بالطبيعة الفريكونس متاعنا وين ما كنتم موجودين في دياركم في كرهبكم ولا في أي بلاصة. مرحبا بالناس الكل معاكم هاني برهمي كما قلنا في تعويض زميلي حاتم جزبار اللي يمشي إن شاء الله لتغطية المونديال والمونديال هو اللي باش نحكيو عليه في ساعتنا الثانية وبش نكونوا بعد لحظات فقرة الفيزيوناج. نذكر مرة أخرى أنه إن شاء الله بش نكونوا ديما في متابعة المونديال أبارتير من انطلاق وتغطية بش تكون خاصة على موجاتنا أيضا على الباج متاعنا البلاتفورم متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم الناس الكل نعيم ساسي وأيضا سيدة قحبيش معايا وكما قلت البداية في ساعتنا الثانية بش تكون بالمونديال ونحكي على منتخبنا الوطني في فقرة الفيزيوناج.
0: Extra time.
2: Visionnage. Visionnage.
1: المنتخب الوطني التونسي بعد وصوله البارح تقريبا 24 ساعة منذ وصوله أكثر شوية إلى المكسيك وصل إلى مونتيرين بعدها بعد ما عمل فول انترن في المكسيك. منتخبنا كان خاض أول حصة تدريبية في المكسيك وكان حصة كان فيها حاضرين كل اللاعبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي يدخل رسميا في أجواء المونديال ويبدأ حاضر لمواجهة السويد إن شاء الله فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. نذكر فقط الناس ديما تسرع التوقيت وغيره وبيناتنا 7 سوايع احنا والمكسيك معناها احنا توا 4 متاع العشية في المكسيك توا 9 متاع الصباح و13 دقيقة هذا ديما التوقيت 7 ساعات بيناتنا. قبل ما ندخلوا اكثر في التفاصيل وغيره باش نحكيوا حتى بعد شوية حتى على الطقس متاع المكسيك الارتفاع الرطوبة غيره لكن قبل هذايا حاب نسألكم على الرحلة متاع البارح نعيمة ودوك انت معاك انت نعيمة رحلة مكوكية الحقيقة وكنتوا حكيتوا حتى البارح على عدم توفير طائرة خاصة وغيره. رحلة كانت طويلة تونس تركيا تركيا المكسيك مكسيكو سيتي ثم مكسيكو سيتي إلى مونتيري الحقيقة رحلة كبيرة برشا وطويلة التعب هذايا ينجم يأثر على اللاعبين في الأيام الجاية حتى في التمارين
3: ينجم معناها بطويل المدة ينجم يأثر أكيد معناها على اللاعبين. الحقيقة ما كناش نتمنيه أنه تكون الرحلة بالطريقة هذه لكن بالنظر لل الظروف يقول لك لكن لي مويا الى متى يعني باش يكون هكا انا قاعدين نشوفوا في دوسي دو سبونسورينغ بالنسبه للجامعه معناها كل ما تكون كومبيتيسيون موجوده تلقى لي سبونسور موجودين معناها كناش نجموا نعملوا استراتيجيه واضحه للحكايه هذه وانا نخطوا من قبل معناها نحن السفر للمنتخب والمشاركه في كاس العالم كنا نعرفوها منذ مده كبيره كنا نجموا ننظموا احنا تكون رحله مش بالطريقه هذه على الاقل ما نعملوش التراجي هذه الكل بالنسبه للاعبين لكن للاسف يظهر لي نحن اكثر فريق عمل تراجي في المنتخبات الكل معناها سفر طويل 14 ساعه اسكال ومن بعديك مكسيكو بعد مونتيري برشا الحقيقه وهذا راه من بعد هو اللي باش يضر شويه المنتخب لانه بعد زاد كيف كيف باش يمشي الكانسا سيتي واذا كان بون ترشحت للدور القادم ان شاء الله معناها نترشحوا ان شاء الله اسبيرو انه ساعه اول حاجه نترشحوا ومن بعديك قول انا باش نقول وقول تعب مخلوف لكن بالنسبه لي انا راه هكا شوف السنوات الاخيره خلينا نكونوا صراحة واضحين راه وديع الجريرة بيخلص وحله لكن كانت أمور منظمة أكثر لكن كانت بالنسبة للمنتخب كان فما لمويا اللي خليه المنتخب يمشي في أريحية أحقاق للحق لكن في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في حاجات اللي ما يلزمناش نشوفوها راه نشوفوا في منتخبات أول مرة تشارك لكن ما عملتش اللي عملته المنتخب الوطني إن شاء الله في المستقبل نتلافيوا الحاجة دي وإن شاء الله تتوفر الظروف لكن أنا ديما نرجع نقول راه إذا كنت تعرف السفر وتوقيت السفر وترشحنا على بكري وعملنا كل شيء على بكري كان من المستحسن أنه على الأقل أخف الرحلة هذه تكون من الرحلة اللي عملناها للعناصر المنتخب
1: دوك
4: صحيح هو سوكي سور كان معناه أعضاء المكتب الجامعي كانوا كان جايب فما موارد مادية موجودة وصور درام شيء وديركت ما انتي تعرف نعيمة معناه اليوم الجامعة تواجه مشاكل مادية كبيرة وهيك علاش داير الكومبيتيسيون العزيزة على قلب نعيمة كاس العرب مشيت شاركت فيها سينا فهمتني تشارك في كاس عرب 3 أيام قبل الكوب دافريك وتدخل في كلمتها هذيك والشوشرة والفوضى وفي الاخر ما صورت شيء
1: وتبديل افكتيف وغيره
4: تبديل افكتيف وجو سي با كوا بون مالوريزمون ما تعديناش لكن اليوم لو ريما رحله مكوكيه رحله هنا نقولوا كان بالامكان حقيقه معني نتجنبوها شنو 28 ساعه معني 28 ساعه في بالي هكا
1: تقريبا
4: 27 معناها طايره خاصه سبيسيال فول افيك رافيتايمون لازم يوقف باش يعبي سي بون مريقل الامور معناها نصور معناها نعرش حقيقه معناها سي بوكو خلينا من الاسباب والمسببات
3: والعبد العادي ويجعب فيها فما بالك معناها الناس باش عندها كومبيتيسيون
4: تدي بعد ساعات تعمل اسكال تاع ساعتين ثلاثة سوايع باش تمشي لاسيا الدوخ تهبط داخل معناها جيت لاج و معناها ديكالاج اورير
1: وبريسيون وغيره
4: عادي نهارين كاملين وانت معناها يعني الاورديناتور نتاعك داخل بعضهم
1: خلص
4: ما بالك عباد لازمهم يكونوا كومبيتيتيف سي امبورطون وكومبيتيتيف مش دون دو سيمين كومبيتيتيف دون 4 جور
3: دون لي ميديا
4: 4 جور 4-5 جور شنو هو صديقي اليوم مش محسوب ديجا رام كلهم نورمالمون يمشيو يرتاحوا
1: ديجا البارح عملوا حصه خفيفه معناها وتوا عندهم صباح معناها نورمالمون مازالوا يرقدوا توا ولا يفطروا غيره
4: 3 سيونس داكليماتاسيون دادابتاسيون
1: تقريبا
4: وسي ترو بو الحقيقه سي ترو بو فما جمعيات مشيت على بكري كنا نجمو بار اكزومبل نمشيو قبل
1: ونعملو ماتش اميكال غاد
4: مثلا فما جمعيات عملوا ماتش اميكال في المكسيك ولا في امريكا
3: المنتخب المصري
1: مصر المغرب هولندا كل
4: سمعني اول حاجه تقصر انا مانيش كيف كيف
1: باش نحكي لك ديجا عندي كل شيء على الطقس تو نجيو
4: من بعد نعطيكم ديتاي اكثر منا نورمالمون فهمتني ومتقلب شويه ومانيش مستنسين احنا ما نقولوا تعدينا هيك الحكايه بتاع الطقس والديبلاسمون لا ما تعديناش ما زالت موجوده
1: والطقس امريكا اللاتينيه راه اكسح من حتى من افريقيا ساعات
4: ما زالت موجوده وهاو نزيدك اكثر من هيك سخانه تنقب الراس راه
1: هاو باش نجيك نعطيك لي ديتاي
4: سورتو غادي في المكسيك مشيت للكوت ويست وتعديت المكسيك راه صدقني اقسم بالله راه مش كيما سخانتنا احنا راه صدقني تحط عظمه تفقرها نورمال عادي معناها 50 سخانة عادي موجود راه لا معناها وفما جواريت احنا مش مستنسين برشا بالسخانة فما برشا جواريت يهربوا من السخانة وما يمشيوش لافريك
1: ايه
4: اون بلوس كيما كنا نحكيهم بكري تيرانات على مراد الله واجواء لاهي لاهي وتحس روحك سو بريسيون معناها الظروف مش ملائبة قد قد فهمت ان شاء الله هذا الكل ما ياثرش في ولادنا وكاو ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله باش نلعبوا كونترهم يتقلقوا اكثر منا خاطر جيماجين تهز ان سويدوا تحطوا غادي يفا فوار توت لي بين دو موند
1: ديجا متخبي النرويج متقلقين شويه
4: لا هو لو سويدوا تهزوا معناها من موان 10 وتهزوا من كذا كي تسخن فريمون الدنيا يهبطوا يعوموا 10 دوغري هما 10 دوغري 12 يهبطوا يعوموا باش تفهم ان بو معناها لو كليما اللي يعيشوا فيه تصور كي تهزوا ال 50 لانه السويد مع شو اسمه كما يسابيل دالين وبرولين 94 عملت كار ودمي كمين شغلت اي بون ان شاء الله هما فهمتني ولا يتقلقوا اكثر منا يذوبوا
3: اي لكن بون انا اللي قاعد نشوف فيه الحقيقه من الفرق نتاع لي بي سكانديناف تحس فما شويه هكا يعني تفرجنا في النرويج تفرجنا في السويد تحس انه ايتوفمون كبير
4: ماهمش في الاسيات نتاعهم
3: ماهمش في الاسيات نتاعهم مانيش عارف انا نتصور فما خاطر وقت عملوا التجربه اللي هي في مش في الكونكا كاف المسابقه اللي ديما يعمل فيها ما
4: فما كيف الجولد كاب الكاس الذهبي
3: كيف المكيفات
4: كيما في قطر
3: هذا هو
4: ما حضروش مره هذه قالوا شي عملوها
3: ما ريتش في
4: والله كلامك صحيح ريت التصويره اني تعديت قدامي نتاع المعسكر نتاع النرويج يدي مطيشين ملتوخين في القاع
3: حتى حتى المباراه ضد المنتخب المغربي باينين معناها باين ملاعبيه باي ماهيش الملاعبيه اللي متعودين بها مع
4: فان سيزون
3: معناها
4: اقل واحد تفرق. اقل واحد فيهم لاعب 50 55 ما
3: فرصه للمنتخبات الافريقيه انا نتصور المنتخبات الافريقيه معناها في
1: خاصه الافريقيه
3: خارجه باش فما شكون منهم باش تنجم توصل مع البعيد لانه السفن
4: تاع افريقيا ولا يرجعوا لبلدانهم كان في الصيف معناها ديجا يعديوا في 10 شهور في الاوروب
3: صحيح
4: معناها حتى الكليما وحتى الجينوم نتاعهم معناها ولا
3: لا ناتور نتاعهم الاولانيه
4: اي بوتيتر
1: تونجيو بعد نحكيو على تونجيو نحكيو على بقيه المدن وخير ولك خلينا في مدينه مونتيري المكسيكيه. المدينه هذه الطقس في الوقت هذايا من السنه حاليا ديجا اليوم مثلا الحراره في النهار بين عموما في الفتره هذه من العام تكون بين 30 و40 درجة ديما زيد بخمسة درجات في الشمس سيش تقرأه بين 45 درجة
4: زايد عين احنا 5 دقري
1: بالضبط
4: زايد عين احنا تو
1: اي اما عام الرطوبة هو باش نجيك ما فما فرق مش كيما حرارة نفس الحرارة في الرطوبة مش كيما لا في الليل توصل ما بين 23 و 29 درجة ديجا حتى في الليل فما
4: شوية في الليل سامباتيك
1: اي منت ما شويتك مش تلعبهم الكل فما ماتش هولندا
4: نلعبوا 3 تصبيح دوك ليكيفالوب تاعهم 8
1: اي 8 والتدريبات الاحساس الفعلي بالحرارة النجم يوصل حتى فوق ال 45 46 درجة بالنسبة للرطوبة الرطوبة حاليا في الفترة هذه من العام تتسمى عالية شوية لأنه توصل بين 60 و86 بالمئة الرطوبة الفترة هذه
4: في مونتيري
1: في مونتيري بالذات في مونتيري بالذات تو في مكسيكو سيتي حتى الارتفاع هو باش نجيك أكثر من
3: امبارح فما صور ريتها فما أمطار معناها بلاصة في مكسيكو
4: هما عندهم
1: سرعة
3: سرعة
1: الريح عادية جدا من 10 25 اللي هو طبيعي جدا وعادي الضغط الجوي عادي كيف كيف لكن الارتفاع عن سطح البحر احنا مزهرين لأنه مثلا مكسيكو سيتي 2200 متر ارتفاع فوق سطح
4: مكسيكا طالعة
1: وانت فوق ال 1500 باش تولي تقلق انت ديجا 2200 برشا على الاخر مكسيكو سيتي بينما في مونتيري 540 فقط دونك عادي جدا عادي معناها تقريبا ما يحسش بقلق
4: تصور انت 45 سخانة و 2200 متر تولي تتنفس معناها
1: بالباي
4: مش بالباي تجبد بالنكتة تجبد
1: بالنسبة للأمطار آخر حاجة الأمطار جوان يعتبر بداية موسم الأمطار في مونتيري في المكسيك إمكانيات ديما فمتاع زخات وعواصف رعدية خاصة في المساء تقريبا كل ليلة كما نطق السيو أي ديما فما كيما جنوب أفريقيا وغيره
3: حاتم يلزموا أمبيرميابل
1: أمبيرميابل المعدل الشهري للأمطار حوالي 73 مليمتر حسب ما فهمنا الكونتيتي مش كبيرة لكن الأمطار تصب في أوقات مختلفة والأمطار مصحوب بعواصف رعدية هي زخات لكن مصحوب بعواصف رعدية دونك الطقس إجمالا شوية ما يقلقش برشا زي عموما حسب ما فهمنا بعد بطبيعة الله أعلم احنا وزهرنا معنا
4: ما يقلقش ليها ما أبرك حال الحمد لله
1: به دونك كيفاش
3: في الكوره اكيد بامبي
1: هذه هي الفايده ذاك كنت باش نسالكم انا مجموعتنا هولندا اليابان والسويد هل الطقس والوعاء الذي الكل نجم تكون في صالحنا ام لا صحيح باش تقولوا لي الكوره وكذا اوكي متفاهمين وكذا لكن راهو ذي مؤثره واحنا تقلقنا قبل في كؤوس افريقيا في مش كيما في المغرب مش كيما
4: في كاسفين قبلها ايكواتوريال وقت تقلق
1: بالضبط معناه مش كيما في المغرب في جام في دونك فنفر دونك اليوم نحسب روحنا في الكونديسيون تاع الافريق هكا نايمه
3: بو باش تحسب روحك في لي كونديسيون تاع الافريق اكيد لانه بون لانه الطقس معناها كيما كنت تحكي يعني نهار تنجم تكون مشمس على الاخر السخانه تختلف السخانه كيما كان يحكي الدكتور معناها شيحه ما همش كيفنا نحنا تلقى فيها شنيه فما شويه هويه كي اللي تنجم تتنفسوا غاديكا معناها مسكر بالنسبه لي انا يذولي مقلقه لجميع المنتخبات مش كان المنتخب التونسي كيما تنجم تكون مقلقه بالنسبه لكن هما وجاهزيتهم وجاهزيه تاع المنتخب التونسي وجاهزيه المنتخبات الاخرى وكذلك لي كونديسيون فيزيك نعرفوا الملاعبيه راهو اللي جينا معاهم ثلاثه منتخبات لكم لي كونديسيون فيزيك نتاعهم الكل ممتازه وممتازه جدا نعرفوا اللاعبين معناها عندهم بنيه جسمانيه والنيفو اللي يلعبوا فيه بعيد كل البعد على النيفو والمستوى اللي يلعب فيه المنتخب التونسي وعناصر المنتخب التونسي مش تكون فارق بالنسبه لي انا مش نجم تكون فارقه الكره في الميدان هي اللي بشكون فارقه في الـ في الـ في ثلاثه مباريات هذوما
4: تعرف حاجه بيني وبين روحي البارح مديت الماتشوات الاخرانيين نتاع تونس كل
3: الكل
4: اي ومديت الماتشوات اللي قبل لي جراند كومبيتيسيون كل من بريسك 15 عام تالي ومديت من بعد لي كومبيتيسيون راه اوني تيلمون امبريفيزيبل On est capable du meilleur comme du pire. Mané, احنا نجمو, vraiment on est binaire. Vraiment, صفر ولا واحد. مانيا باش تفرج على التوز ما تعرفش شنو هي الكوبي اللي باش تراها. نجم تعمل ماتش اكستراوردينير كونتر اقوى جماهير
1: كما صار في كاس العالم الاخيره
4: وتخسر كونتر جماهير اقل منك في الترتيب وانت ماشي افيك ديجا ليدي باش تربحها بالطقس هذا
3: منتخب مش متوقع
4: لا امبريفيزيبل وبالطقس هذا وباللي كونديسيون دون انكور بلوس امبريفيزيبل فاسافوار شنو هي لا فورما دو مومون لا فورما دو جور جي كيفاش باش تهبط كيف تفا تادابتي
3: يا اخي انت ذكر مقابلات الثلاثه الوديه اللي لعبناها قبل ما نمشيو لروسيا انت معناها مباراه ممتازه
1: عالميه
3: مباراه ممتازه حتى قبل
4: تشافي ونيستا يكاوروا معنا وقتها وكل معناها الدوخ بالحق اوني امبريفيزيبل كوم با بوسيبل ما نقول لك من الاخر ما عندك حتى سيرتيتود
1: وي حتى سيرتي نجم اي كلام تقوله تو يطلع من بعد العكس نتاعك نجم تقوله يطلع صحيح
4: معناها اغزر بارفوا راهو كيبدا فما ركول تبدا فما مثلا نحكي وتوا نقعدوا نجبدوا برشا منتخبات تاني وياك ونعيمه عندنا بلوز موا 70 80% نعرفوهم وين ماشيين تونس نجم تكمل الثانيه كيما تنجم تكمل الرابعه
1: لكن في مجموعه هكا الحقيقه واللوجيك صعيب برشا
4: والله العظيم صعيب برشا والله كان تربح لك الماتش الاولى وتمشي بمعنويات ممتازه وما تخسرش كونتر جابون تكمل لك الثانيه ها نقول لك نجم كات كات تتعدى الثانيه ينجموا كان لك كان الكبير كبير ربي كان لولاني في الجروب
1: اللي هو
4: يعمل تسعة كما صارت وقتها ذكرني 2000 الارجنتين خرجت في الجروب تاع السويد و 2002 باتيستوتا وش اسمه كما يسابيل الميدا والجماعة أربعة بولت خرج أربعة بولت وهي الثالثة والثاني أربعة بولت الارجنتين والسويد ما رابيل بلو لولاني شكون حسيلو جمعية الأخرى لولا تعادات ستة ولا سبعة هي أربعة ومعها أربعة والثالث جاب أم بوان نجم كان تربح الماتش لول تكمل حتى الثاني أما بون كان ديما في إطار الكان
3: الحقيقة معناها أنا نحس فما با مانيش نحكي معناها الدكتور لكن نحس شوية مش نمشيو متفائلين يعني زي ما نمشيو أما كأنه شوية برشا طمع بالنسبة منتخب
4: السويد
3: السويدي فهمت معناها حقيقة نجم تطبع في المنتخب السويدي نجم يكون منتخب السويد اللي عمل ماتشوات ماهيش ولا بد توا في الودي تلقى حاجة
4: نجم يكمل هو ثاني زاد
3: راهو تلقى حاجة أخرى فهمتني
1: ما نجموش زاد نطمعوا في جابون
3: ما
4: نجم والله نجم افيك بوكو دابليكاسيون افيك بوكو داجريسيفيتي
3: كبيرة برشا راهو
4: ما
3: نحبش نكون لأني قلت
4: احنا باش نربحوا البارح
3: راهو الايماج تاع المنتخب اللي ريناه في الماتش ما يلزمهاش تكون تعكس اللي باش نلعبوا بيه
4: بلجيكا يحسبوا ما جاش باش تخمم فيه
3: ولا هذا هو
4: لا ما تخممش فيه اصلا يعني عندي فسخناه بالجو مش موجود مع جابون اغريسيف كومباكت واقفين مركزين
3: برشا رابيديتي دكتور
1: كيما صار في فينال كاس كيرين
4: مثلا ما نغلطوش النجم وما نخسروش
1: دي فينال كاس كيرين كربحنا
4: والنجم حتى نلقعوهم في برا
1: كربحنا 3-1 3 كونتر 3 بلاش دونك 3 كونتر
4: تاك ضيعوا هما 3 4 بوت واحنا ماركينا 3 بوت
1: وتانا و 3 كونتر تاك ما ماركيناش
4: مي بون لا لوجيك دي كو
1: احنا متزايد
4: صعبنا على رواحنا وكواي من الاخر
3: جوفوال المنتخب
4: صعبنا على رواحنا كنا نجم شو اسهل منك
3: جوفوال المنتخب الياباني هو اللي يمشي الاول في البول هذا
4: ينجم هولندا مش ولا بد البارح راه حتى هما زاد السخانه قتلتهم
1: ديجا باش نحكيو على المنتخب الهولندي لانه البارح انتصار صعب امام اوزباكستان 2-1 زوج ضربات جزاء وب10
4: 10 وكليت بونتو في 92
1: بالضبط
4: واعطوها بيلانتي في 98
1: 98
4: مركزو
1: في
4: بيلانتي
1: في نيويورك لعب الماتش
4: مي بون اني تفرش شويه على الماتش ضيعت برشا زاد حاجه اللي تخوف مع هولندا اللي هي ماهيش قاعده مركي قاعدة تخوف برشا الحكاية إن شاء الله لو جور جي نهار 26 هو إن شاء الله زاد تكمل الكيك مي هولندا قاعدة تخلق راهو
1: لكن سا ديبون كيفاش توصل لك هي الكونديسيون تاع لي بوان نتاعها آخر مباراة
4: حتى البرناكة نتاعها فهمتي زاد يا لطيف معليش باش نبداو
1: لا مش على التدوير الفكتيف يعني تنجم توصل لك سبحان الله عملت عثرة
3: في المباريات
1: توصل لك اوبليغاسيون تاع فيكتوار
4: باش كباش لك أونكور
3: بلوس وفي المباريات الودية اللي تفرج فيهم كل تقريبا المنتخبات الكبرى الكل قاعدة تضيع في برشا فرص راه كمية فرص هائلة
4: يضيعوا برشا
3: الوحيد المنتخب البلجيكي براتيكمون اللي معناها
4: فرص هائلة هذا ولا أربعة
3: هذا هو أما كي تفرج كيفاش المنتخب البرازيلي قديش من فرص ضايعه
1: مع مصر
3: منتخب الاسباني ضد كيف مصر كيف كيف شنو قديش ضيع فرنسا قديش ضيعت ومن بعديك ضد الكوت ديفوار ومن بعديك خسرت
4: اسبانيا اللي تنجم تام برومي تور كامل من غير يامال ونيكو ويليامز
3: ليه هو ديجا تقرير اللي بعثته اداره البرسا لانه ما يلعبش المباراه زوز الاولانيين معناها يلعب كل المباراه الثالثه
4: انت تحكي على البرازيل تحكي على البرازيل صديقي كارشيلوتي روح ويسلي تضرب في ماتش مصر 10 دقائق
3: تمبر زيدا في هولندا مش في يلعب
4: تمبر روح زيدا تمبر الجراندي تمبر تاع الارسنال لارير
3: مش تاع مارسيليا
4: مش كينتل جوريان روح اليوم التوام روح ويسلي اللي هو لارير دروا نتاع روما فهمتني شكون يجيب ايدرسون اللي هو وسط ميدان فا شيرشي بونور دونك دانيلو لارير سنترال نتاع اليوفي ايش قلنا البارح مع العياري باش يلعب هو رير دروا جينا هادشي تو
3: شفت
4: معناها دانيلو باش يلعب رير دروا عمره 33 عام وما عندوش فيفاسيتي وما عنده حتى شيء والراجل واقف قلتو على حاله
3: دانيلو معناها دو ميتي الاول من الاول
4: البوست الاولاني سنترال
3: سنترال
4: سنترال
3: دانيلو لعب رير دروا
4: ما هوش يلعب بدروا لعب برشا
3: رير دروا حتى في اليوفي لعب برشا
4: يا اخي سامحني انت ما كتبها في السيتي يا اخي البيب وتعمناول عمناول ما لعبش أربعة سنترو التالي
3: لعبهم
4: ما لعبش ستونز كان يلعب بريدرو ويدخل في الوسط ما لعبش أكي ريال جوش
3: عاد جوارديولا
4: تنحكي لك جوارديولا ما يفو بايتر في جي في الكورة هذا اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة ليه صديقي
3: كيميتش زيدا مع جوارديولا
4: أخي كيميتش كان تحطه في السنتر طي مارك ميرينو
3: سيسمو
4: ميرينو 6 9 8 10
3: الباير الاخر زيدا متاع المانشافت زيدا كيف الباير بدلوا البوست متاعه
4: الالماني
3: نسيت اسمه اعتزل
4: كان ريدروا
3: اعتزل ريدروا
1: لا
3: فيليب زاد يبدلوا الخطه معناها لازم تبدل الخطه اما الحاجه اللي باش نرجع للمنتخب البرازيلي باش تفهم انت اللي فقر في برازيل معناها اللي هي ولاده نتاع ملاعبيه ما عادش عندك لي زاريير
4: معناها
3: انت لا خل معنا ساندرو ودانيلو اللي
4: توقف
3: اللي
4: هما زوز
3: اللي انت ما عادش فما عندك
4: ساندرو 37
3: ما فماش عليك الكساندرو دانيلو
4: مع اليوفي راهو على اوكيز راهو ماتشات
1: الاخرين البطوله البرازيليه كل بفرق الكبار ما فيها حتى رير دروا
3: ما لقاوش
4: جابوا مغادي هما جابوا رير دروا من قاعدين يجيبوا اما مثلا نعطيك اكزامبل مثلا لويس انريكي اللي دخل بتاع الزينيت ممتاز
3: عالمي
4: يتعدى عالمي ممتاز ممتاز ليج الراجل ماهوش تاع زينيت غايب
3: ليه ممتاز جدا
1: شيق جدا الحوار جوست نسكروا الدوسي تاع المنتخب
4: يقعد ديما اون بون الترناتيف
3: ريشارليسون ما استدعاش
4: ريشارليسون عاد
1: خسكروا الدوسي تاع المنتخب فاصل قصير رجل باش نحكيو على برشا هوامش في المونديال في الوقت اللي مازال لنا بالنسبه لاكسترا تايم حق اليوم
0: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
0: إكسترا تايم
1: 4:35 رجعنا لكم في اكسترا تايم وصلنا معكم حتى للخمسة تقريبا 20 دقيقة اللي مازالت باش نخصوا نحكيو فيها على كاس العالم برشا اخبار الحقيقة ويبدو انه كاس العالم هذية في الولايات المتحدة الامريكية كندا والمكسيك باش تكون الحقيقة فريدة جدا لكن يبدو انه بناحية سلبية لانه الحقيقة منذ توافد المنتخبات في الايامات القليلة الماضية اليوم البارح غدوة فما برشا اخبار وبرشا حاجات الحقيقة اللي سلبية تو نحكيو عليها بالحاجة بدي ساعة من الموضوع الكبير بالنسبة للحكم الصومالي عبد القادر أرتان اللي تم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية وتم إرجاعه إلى تركيا. هو شنو صار؟ عبد القادر أرتان اللي هو الحكم الصومالي هذايا كان خذا جواز دبلوماسي من كينيا لأنه طبعا ما في الصومال تعرف الوضعية والكل، فمن كينيا سافر إلى تركيا ثم من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم غادي تم احتجازه في المطار التحقيق معه وغيره ثم تم ترحيله ورجعوه إلى تركيا ومن غادي طبعا باش يرجع لبلاده. الغريب في الأمر هذا الكل أنه لأول مرة ساعة في بطولة عالمية وفي كأس عالم أنه يتم ترحيل حكم من بلد مستضيف، هذه سابقة. ثاني حاجة أنه هو عدم تدخل الفيفا لأنه كخرج الخبر من الأول الكلنا وتصور متابعين في العالم الكل مشى في بينا أنه الحكم هذية بش يتم فضل الإشكال وبش يرجع على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية وإلا يبقى غادي في المطار حتى يتم حل الإشكال، لكن تم ترحيله ورجع السيد معناه أصلا حتى لبلاده ومفهم حتى تحرك من الفيفا والاتحاد وحتى أيضا الكاف. شنو صار من بعد؟ من بعد الحكم هذية يخرج في معناه الساعة نعرف الترحيل من غير ما نقعد نفسر برشا أنه واضح الوضعية السياسية بين الصومال والصومال اللي هي بلد اللي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي برشا معناها ممنوعين من السفر وأنه قائمة البلدان الممنوعة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وغيره ذي موضوع أكثر شائك. لكن شنو صار بعد؟ لأنه الحكام ذي عبد القادر أرتان خرج في التصريح في موقع أفريكا فوت يقول أنا في بونيمور معناها في مزاج جيد وكل معنويات مرتفعة وكذا ومركز يقول كونسنتري في اللي دي في متاعي جايين على في الكارير متاعي دربيتراج. يقول انا نشكر الفيفا والكاف لمساعدتهم بور لور سوتيان ويقول زاد نوعد انه باش نبقى معناها ديما في الاستندار نتاعي كاربيتر انترناسيونال ونخزر ديما للافنير القدام معناها
3: للمستقبل. سمحني يشكر الفيفا والكاف على
1: رسميه هذا ايش باش نقول لك انا يعني. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بعد الكلام وغيره منذ قليل يصدر بلاغ الملخص نتاعي يقول حاول رفض تشكيله الدخول من اسم الحكم الصومالي عمال أرتان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا لا يتدخل في إجراءات الهجرة في الدولة المضيفة بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة وقد أبلغنا بالفعل من قبل السلطات الأمريكية بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الراهن.
4: هذا أو في بالنا
1: البلاغ
4: يعني.
1: بالنسبة للفيفا هاو في بالنا وكهو
4: معنا حتى إنفانتينو كوبان برشا مع ترامب دونك من الجمش يعطي
3: لكن هو يخدم تحتك أنت معناها
1: صحيح
3: أي ما تابعك أنت
1: أنا نحب نفهم على شو شكر الفيفا والكاف
3: سمحني لا سمحني كيفاش اخترتوا أنت من لجنة متاع تحكيم اللي تتابع صلب الفيفا كيفاش اخترتوا أنت تعرف اللي عنده الإشكالية دي ما نختاروش
1: منه وتخلي بجواز سفر دبلوماسي
3: سمحني علش نخليه في الوضعية دي معناها أنت أي حكم تو يمشي تيتر بيرسونيل كيكا وحده وأنا ما عندي حتى عليه حتى شيء الفيفا الحقيقة معناها نستغرب أنه ما كان هو كان ما حبطتوش البين زادت التين بلة
1: بالبيان كان سكتت معناه أكثر
3: ولا والحكم نورمال مو ما عليش نشكر فيه أنا الفيف شنو على إشي اللي قامت بيه الفيف هو نورمال مو كل حكم يمشي يزم ديما أنا نتصور أنه معاه عنصر من الفيفا من الاتحاد الدولي للحكام
1: وتوفير الإقامة نتاعو والتدريب
3: ليه علش خليه في الوضعية هذية علش خليه في الإحراج هذية كي أنت عارف أنهم باش يرجعوه
4: هما من الأول روف زولو التأشيرة ومن بعد عطاوه
1: بالضبط
4: بعد كي وصل للباب رجعوا اما من الاول ما عطاوش جمله راهو
1: وبجواز سفر دبلوماسي مش حتى جواز صومالي معناه جواز احمر دخل معناه كان ناوي يدخل الولايات المتحده الامريكيه تقول لي انت على الشكر زاد النجم نقول لك انا فيرسيون اخرى الله اعلم
4: اني سمعت الحكايه بتاع ايران دخت لها
1: او باش يجيو هذا
4: بالحق باش يلعبوا يجيو يلعبوا وعندهم
1: ويروحوا في نفس النهار
4: لا عندهم 2 بور كيتي يخرجوا المكسيك
1: وهذاك اللي باش يصير
4: فضيحه
1: فضيحة كبير نكمل لك مع عبد القادر
3: في بالك بالإشكال متاع التيكيت زاد بالنسبة للجماهير
1: باش نجي فقط عبد القادر أرتان انت تقول عليه يشكل الفيفا لانه تو سامبلومون ما كان باش يقول اليوم ويخرج في تصريح مثير اكزاكتومون باش يقول الفيفا ما وقفتش معايا انتهى حكم متفسخ معناه وهذا معمول به تقريبا في العالم الكل مهما كان فما عندوش حتى حل كان انه يشكر الفيفا والكاف
3: معناها باهي الوضعيه الحرجه اللي حطوا فيها معناها راهو ترحيل راهو تعرف معناها ترحيل شوف انت الوضعيه اللي غير شوف انت قديش خليه يستنى في المطار شوف التفتيشات اللي صارت معاه معناها الحقيقه حرج كبير انا قاعد
4: نقول احنا في ارتان نو ميترا بلو لي بي اوز ايتازوني
1: بيان سور
4: avec tout ce qui s'en suit.
3: إلا إذا كان
4: كي تضرب عرض الحائط.
3: إلا إذا كان تغير الحاجات.
1: ما كانتش الفيفا نجم سمحوني معناه من نجم
3: ما تحطوش من الأول تعرف الوضعية هذه ايه. شوف شوف
4: أنا نختار في حرج.
3: أنا نختار لأنه إذا كان نعرف فما وضعيات فما بلدان
1: بالضبط.
3: فيها باش يتدخل السياسي في الرياضي بالمستحسن انه ما انا بعرف
1: ونتفاهم مع السلطات الامريكيه من
4: الاول ولبريبول فيفا نهار طول تكسرنا في روسنا بتدخل السياسي في الرياضه
3: يعني. شفت ما ولا
4: مش دو بوا دو ميزور غادي شويه
3: شفت ما الكونتراديكسيون
4: مش دو بوا دو ميزور غادي شويه
3: يعني انت تحكم على البلدين التدخل السياسي في الرياضي وفي هذا فما تدخل سياسي في الرياضي وانت تقول عين رات وعين ما راتش للاسف
4: وش بيك معناها عملت هيك معناها بدلت هذا وش بيه الوزير قال كذا في الكويت وقت حل
3: برشا عقوبات الكويت
4: في الكويت وفي
1: ثلاث سنين الكويت
3: أكثر دولة تعاقبت
1: ثلاث سنين الكويت
3: من طرف الفيفا
1: صحيح به هذا الموضوع نواصلوا مع الحاجات السلبية جدا والغير مسبوقة لأنه أول مرة الحقيقة مونديال نشوف في حاجات كما هكذا المنتخب السويسري اللي يتشكى من وجود أفاعي في مقر الإقامة فيخرج من بعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يقول لك هذه طبيعة البلاد متاعنا وهذه الطبيعة متاعنا اللي عاجبه يبقى واللي مش عاجبه يعود إلى بلاده حرفيا يرجع لبلاده دوك
4: غريبة
1: تنجيو الإيران وأذن أيمن حسين
4: والله
1: هل هو مونديال كرة قدم 2026 أم أنه مونديال دونالد ترامب اليوم
4: هذه غريبة معناها يخيذوا ما دي كونديسيون باش تحضر أنت كوب دي موند معناها
1: لا وكأنه كأس العالم مخصص لترامب
3: ليه سمحني
4: في 94
3: معناها ملاعب يبدأ في الشامبر متاعه ويدخل له أفعى وتقرا
1: يكون لا وكان مش عاجبك معناها يرجع لبلادك هذه حرفيا
3: وفيها بيه وغداد ساعات شوف تمسح تمسح أنت متعدي
4: نورمال عادي هذيك هي يفوديل هذيك الطبيعة ويبوريا فير مي كانت نجم تكون ريبونس اكثر معناها ديبلوماتيك وكاو مي هذيك فما طبيعه بون اي با لا شانجي على خاطر كوب دو موند انا مو من جمش شوف شي عمل لهم
3: لي
1: يا اخي فما احتياطات امنيه معناها
3: كان التيران ذاك اللي تنجم تدرب فيه ولا كان البلاصه هذيك
4: في البلاصه
3: هذيك اي فما كان البلاصه هذيك معناها تنجم تكون موجوده فيها الاقامه نتاعها مع اكيد فما اقامات اخرى
1: بالضبط صار في الكاميرون في كوب دافريك ولقاو الحل
4: اظن لي راهو فما بلدان مش نحكي على امريكا فما بلدان معناها انت مشيت لافريك وتعرف
3: لا تصلح لي كره القدم
4: لا فما بلدان اخرى مثلا نعطيك اكزامبل فما مثلا كيما هكا حيوانات احنا مانيش ابيتوي
3: بشوفهم
4: مثلا ما نعرفش يعني مشيت الهند القرد نورمال يحوس في الشارع
1: عادي لا حد خويت متحد الامريكي في برشا في برشا ولايات في امريكا تلقى الحيوانات يحوسوا معناها في الشوارع انا سمعت حتى
4: القرد نطار
1: سمعت البارح
4: احكي معك وقت معناها يوقذوا فينا ويقولوا لنا ردوا بالكم راهو قرد نطار
1: مش
4: فليك معناها قرد للشارع
1: انا سمعت البارح
4: عنده كل عنده ذيل ذيل طويل وزاد في ماليزيا كيف كيف قالوا لا في ماليزيا يبدا يستنبط فيك
1: انا سمعت البارح نزار لكحل في قناة العربية
4: تحية لي
1: يحكي يقول لك راهو بعض الحيوانات تحوس في الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاجة عادية وحتى الناس تتصرف عادي معناها مستنسين احنا اللي مناش مستنسين معناها جايين من بلدان أخرى اوكي فما بعض الحيوانات
4: حتى قطوس
1: وكهو
3: فالشوية نموز
4: ذاك عادي
1: به أيضا التفتيش اللي صار للمنتخب السنغالي في المطار
3: حتى دي بروين شفني
4: سيكل دي بروين بعد عزك ودليلك هذه هي
3: قاعد في كرسي
4: ذلوه
1: هاو احنا متفتشناش احنا لما حالي في المكسيك مش ان شاء الله كيما نجيو ماشي الماتش هولندا ما تفتشوش
3: احنا في المكسيك ما تفتشنا احنا ماشي ماشي الكانساس
4: سي با سي با لا ميم شوز
3: اي فوالا ليه في المكسيك يعاملوك معامله الانسان العادي بالحقيقه فهمتني دايوغ عاملونا في فما صفحه في الايجيبشن ليج ظهر لي قال لك المنتخب الوحيد اللي حطوا له استقبال سيد المنتخب التونسي حلو هذا عجبتني الحقيقة
1: قالوا المنتخب الوحيد اللي استقبلوه بالحسنويات في المكسيك وكذا هذا التعليق نتاعي لأنه هكاك صار
4: ما عندي حتى تعليق ما تسنيش مرفش الأمور هذه من
1: به تعدي المنتخب العراقي المنتخب العراقي اللي الحقيقة احتجاج 7 ساعات للمهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين وايضا تم ترحيل المصور الرسمي للجامعة العراقية لكرة القدم وترحيله ورجع معناه اصلا لبلاده هذه زاد حاجة خايبة برشا وغريب جدا في علاقة بالسياسة وفي علاقة أنه نعرفه التاريخ بين أمريكا والعراق والغزو متاع العراق في 2003 وغيره، وأيضا نعرفه معلومة مهمة أنه أخو أيمن حسين تم استشهاده في الغزو تحديدا عام 2003-2004 و2008 تم استشهاد والده عفوا 2008 شقيقه حتى الآن اللحظة هذه ما عندهم حتى خبر عليه، فربما يلقاو السيد اللي عنده ربما يكون من العائلة متاعه فما حاجة، تم احتجاز 7 ساعات ثم تم إخلاء سبيله، لكن المصور تم ترحيله إلى العراق.
3: هو الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا إذا كان فما تدخل السياسي في الرياضي بالطريقة هذه كنا نتمنيه أنه مثلا الفرق اللي عندهم إشكالة كي تحطهم في الكندا تحطهم في المكسيك فينالمو،
4: لأنه
3: أي تيراج وسور، لكن إذا ولا أموا على القليلة باش تتفادى الحاجة هذه اللي أنت عارفها مسبقا اللي هي بتصير، لكن للأسف صارت وما تنجمش تعمل. أنا بالنسبة لي خاطر برشا ناس تقول بويكوت بويكوت، ما تنجمش تعمل بويكوت لأنه أنت من بعد باش تضطر أنه فما عقوبات باش تجيك إذا كان أنت باش تغادر، وإلا تقول ما يلزمش يصير عليها هكا باش يصير عليك أنت العقوبات هذه، مش اللي أنت عندك مثلا يمنعوك يعاقبوك بعامين اللي أنت بغنى عنه هذا بفتك أو تستحمله كهو.
4: لآخر دقيقة ترامب يعني حاول بكل جهده باش يعدي طليان قدام ايران لاخر دقيقه
3: هاي
4: بعد في الاخر الاتيك معناها حتى تلين ومام قال لك با احنا هنا ايتي دي ميني الاتيك ما تسمحش، لكن مش نرجعوا جوست على معلومه اخرى كولينج بريك شي ولي انتر 3-5 مينوت
1: اللي هي الاستراحه نتاع شرب المياه بسبب حراره الطقس،
4: يعني براتيكومون فا فوار 4 كارتون مش ميتون 4 كارتون كيما
1: في الباسكيت
3: زيدهم التيكيات نتاع الليبيين نتاع المنتخب الايراني سحبتهم
4: ما يجي حد
3: سحبوهم
4: ما حدش بجماهير
3: موش معناها الجماهير ما غير ما تتنقل ما تمشيش ما فماش
1: والفيفا في سبات عميق معناها شوف احنا توف في الربع ساعة ذي قديش من حاجة سلبية وغير معتادة مش حتى سلبية راهي عمرها ما صارت حكينا عليها تور او كان لو تلقى برش حاجات 5-7 حاجات
4: سمحني انت تو الناس شكون حطوا انفانتينو خي كيفاش نحاو بلاتيرو نحاو بلاتيني تيمو الاف بي اي هما اللي خرجوا
1: فهمتني دونك سي بون
4: هو حطوا جوارهم هو مش تقول شبيه في زبيط عميق
1: دونك هذايا مونديال دونك هذايا مونديال دونالد ترامب هذايا هو
4: الموضوع معناها انت تنحى بلاتيني خاطر وقتها حاشو باش يولي بريزيدون وبلاتير كيف كيف هو حاشو باش ينحي بلاتيني اخي نحاو من زوز تلفتوا على اليمين وعلى اليسار يا ودي انفانتينو هز في الكره هذيك ربي شامبيونز ليغ 2007 و8 و10 فهمني ولا ايه في اللي تيراجو سور بتاع لي كوب دي موند وكل معناها
1: اصبح رئيس الفيفا
4: معناها باش نبداو متفاهمين فهمت
1: بش رغم السلبيات اللي حكينا عليها خلينا نحكيو في بعض الارقام والهوامش ارقام مهمه جدا وفي الدرج المازال باش ناخذ من عندكم كل واحد يختار رقم اللي باش نحكي عليهم وماذا بيا كان كل واحد منكم يعطيني تعليق لانه رغم كل شيء لازم نحكيو زاده شويه كوره شويه ارقام لانه مونديال في الاخر واول مونديال ب 48 منتخب واللي هي حاجه لاول مره تصير فلازم نحكيو به بعض الارقام المهمه جدا في المونديال بالنسبه للمونديال 2026 عدد اللاعبين الاجمالي 1248 لاعب يمثلوا المنتخبات نتاعها 357 من هذوما 357 لاعب شاركوا في مونديال او مونديالات سابقين معناه 891 لاعب باش يظهروا لاول مره في المونديال 449 لاعب يمثلوا 71 نادي دونك معناه عفوا سامحوني بالنسبه للاعبين هذوما يمثلوا 449 نادي ومن 71 دوله بالنسبه لبعض الارقام الاخرى طبعا 48 منتخب عندنا 104 مقابلات في المونديال 22 لاعب اقل من 20 عام باش نقاوم في المونديال هذايا 7 لاعبين تجاوزوا ال 40 عام هذوما من بعد باش نشوفوهم ويمشوا يوصلوا في المونديال هذا كيما عصام الحضري في المونديال الفارط
3: 4 لاعبين تجاوزوا
1: 22 7 لاعبين تجاوزوا ال 40 عام ايضا 22 لاعب فازوا بكاس العالم 22 لاعب فازوا بكاس العالم
4: زيادة
1: مودريتش ميسي غيرهم
3: زيكو زيادة ولا ليه زيكو
1: به نكملوا بأصغر لاعب وأكبر لاعب
4: حمزة عبد الكريم الصغير
1: الزوز أكبر لاعب سامش نبدأك بالكبير دي من قدره الكبير يا دوك
4: صحيح
1: أكبر لاعب اللي هو الاسكتلندي غريك جوردون اللي هو 43 عام 162 يوم وأصغر لاعب اللي هو المكسيكي جيلبرتو مورا
4: أصغر
1: في قائمة المكسيك 17 عام و240 يوم هذوما أبرز
4: كريت جوردون قريت عليه جابوه جست باش يأطر اللاعبين وجابوه كمان هزوا المدرب باش يأطر لاعبين وباش يترينا معاهم وباش يعطيهم كالروح الانتصاريه. قريت عليه تو تنر
1: كيما هزينا احنا قبل في مونديالات سابقه من غير ما نسميه وزم لاعبين باش يأطروا.
4: ها هما سيدي اسكتلندا وما دراك وهزت ها وما صارش الجوج ما هذه
3: والتباش. ها واليابان كيف كيف هزت
4: هزت ناغاتومو 39 واش بريسك 40 زاد كيف كيف انه سون با سوري باش يلعبوا
3: اي اي
4: يعني. وفما رقم اخر اللي فما رقم اخر اللي فما ثمانيه اخوات ويت بير دو فراتري
1: واللي واللي فيهم اربع يمثلوا بلدان مختلفه
3: فيهم ايرلانديز فيهم ويليامز
4: نفس البلاد
1: ويليامز فيهم يمثلوا بلدان مختلفه.
3: انا نحكي لك على الفرير اللي موجودين
4: مازوز من كوراساو ظهري وفما فما بروبي نتاع هولندا وخوه كيف كيف
1: هو باش نسميهم لك هو باش نسميهم لك الكل فما ابي وابناء وفما زاد حتى الاخوه معناها
4: شو ابي وابناء بو ولد
1: اي اللي لعبوا في المونديال معناها لعبوا قبل وموجودين لا لا مش تو لعبوا قبل وموجودين تو
4: بالنسبه للاشقاء 41 20
3: اي اي
1: بالنسبه للاشقاء عندنا ديزيري دوي وجيلادوي اللي هم
3: واحد
1: جيلادوي
4: جيلادوي
1: يكتبوا بال اللي هم واحد المنتخب الفرنسي وواحد منتخب كوت ديفوار. كيف كيف عندنا نيكو ويليامز اسبانيا وإيناكي ويليامز اللي هو منتخب غانا هذوما الزوز ديجا معروف
3: كما قبل
4: لبواتينك اي جيروم وبرينس اونت بارونتيز لا فامي دوي مش مستعرف بالديزيري بور او هما لي دوي سي دي زيفواريان
1: مي هو مثل المنتخب الفرنسي
4: اي بون
1: براين بروبي وكيف بروبي
4: براين هو هولندا
3: هولندي سمحني هاني على الماتش الاخرين ضد الكوديفوار على ديزيري كيف مشى الخوه صارت بوليميك كبيره في الصحافه الفرنسيه
1: على اللقطه اللي صارت
3: اي وكيف هبطوا في ستوري معناها بريتو سي سون فرير قال شو زي خوه هو خاطر هو ماركا واسيست
4: كما ماركوس سيرا
3: فرحان الخوه ما بيفرحش الخوه.
1: فما الاخوين ستار اللي هما استراليا واسكتلندا
4: استراليا واحد
1: جون اللي هو الاسكتلندي وهاري اللي هو الاسترالي هذوما الاخوه. وفما اللي حكيت عليهم انت فما كورسا وفما الراس الاخضر اللي هما نفس المنتخب معناها بخلاف فرنانديز تاع منتخب فرنسا. فما جونينيو وليوناردو باكونا اللي هما منتخب كورسا وفما زون تاع الراس الاخضر اللي هما ديروي ولاروس دوارتي.
4: حتى قبل كانوا فما برشا راهو في الكومبليمون فما فرانك وفما رونالد فرانك ديبور ورونالد ديبور
3: ليلا ودروب
4: ليلا ودروب ليلا ودروب لعبوا هما 86 برايان ما عرفش لعب ولا 86 ظهري برايان ما لعبش صغير
1: ما لعبش
4: مايكل لعب 86 فما بوكو دو فراتري لعبوا قبل خواتي.
1: بالنسبه للاباء والابناء
4: اش اسمه كومان كومان وخوه هيروين ورونالد زادا كيف كيف فما برشا برشا بوكو دو فراتري. باش
1: نشوفوا زادا مواجهات باش نشوفوا مواجهات حتى بين الاخوه هذوما ينجموا يكونوا موجودين
4: جيروم وبرينس لعبوا كونتر بعضهم
1: لا في الجنون في المونديال هذا نحكي اكيد باش نشوفوا مواجهه ولا زوز على الاقل معناها بين الاخوه نتصور معناها في حتى بالزهر باش تكون موجوده.
4: لا جيروم كان منبوذ كريمون
1: اي بالطبيعه
4: معناها برينس برينس هو لو غانيان هو اللي قعد في بالك برينس بالكارير اكسترا اوردينير اللي عملها سوا ديزون ومعناها بالجمعيات اللي تعدى عليها فهمتني وميلان وبرسا عمل برسا وعام وعمل 20 سيليكسيون فقط ولا 22 كان ديما يتهرب ديما مضروب ديما يحبش معناها توسكي ديبلاسمونات وماتشوات في الافريق كل ما يمشي يمشي
1: يمشي كان كؤوس العالم ولا كاس افريقيا هكا
4: اونكور كوب دافريك يمشي كركر فهمتني
1: هذا هو
4: ما كانش مركز برشا على الكوره
3: ميليسا ساتا ما كانش
1: دونك تقريبا كملنا يعطيك الصحه نعيمه شكرا لك شكرا على الحضور ايضا الدكتور يعطيك الف صحه
4: برافو
1: دونك فقط قبل ما نختم نحب نوجه تحيه ونقول ويز انيفرسير لصديقنا عثمان بوعلاقي كل عام وانت حي
4: عثمان علاقي بعثونا
1: كل عام هو الف حي بالف
3: كل عام
4: تحيه لي صديق كبير
1: بالورقه انت
4: بالورقه والله نسيت
3: بالورقه
4: معنا سي عثمان
1: سي عثمان تحيه لك
3: طول العمر ان شاء الله
1: طول العمر تحية ليك نادي شكرا ليك أيضا إيمان يعطيك الصحة بعد شوية يجيكم ديجيتال ويفز ثم سميح مفتاح يعطيك الصحة مرسي بوكو دكتور بعد شوية يجيكم ديجيتال ويفز وأيضا ناس الديوان مع سميح مفتاح وكامل الفريق. احنا موعدنا غدوة كما كل أربعة من 3 إلى 5 في إكسترا تايم.
6: إكسترا تايم
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
9: أريد طور عالمك
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم. خبر يخص بلادنا والتكنولوجيا الحديثة فيها ويفرح ويوري مرة أخرى أن تونس عندها شباب واعد ومستقبل قدامه. الأكتواليتي تمثل اون بروميير هيستوريك لتونس في الانستيتو ناسيونال دي سيونس ابليكي دو لا تكنولوجي أعلنت أن ناديها إكسيلانس إي تريبل إي آر إس ستودنت تشابتر تم تكريمه بجائزة أفضل فصل طلابي إي تريبل إي آر إس ستودنت تشابتر إن ذا وورلد. ديسيرني بار لا برونش روبوتيك إي أوتوماتيزاسيون دو لي إي إي تم تقديم هذا الاعتراف الدولي في النسخة 42 من المؤتمر الدولي للإي تريبل حول الروبوتات والأوتوماتيزاسيون 2026 هو أكبر مؤتمر روبوتي في العالم عقد في فيينا وحضر أكثر من 8000 مشارك من جميع الدول. حسب الإنسات الجائزة هذه هي الأولى لتونس في مجال الروبوتيك والابتكار التكنولوجي للطلاب وكانت نتيجة لعدة سنوات من العمل الجاد والمتواصل وتطويرات والانجاجمون كوليكتيف لطلاب الكلوب إي تريبل إي آر إس وليعتبر أحد أكثر النوادي نشاطا في المؤسسة. تميز يضع الإنسات ما بين لي ريفيرونس مونديال أون ماتيير داكتيفيتي استوديو في علاقة بالروبوتيك والأوتوماتيزاسيون. 4 طلاب تحصلوا على الكؤوس في فيينا وهما تيسير طرابلسي، أبنى تغلت ومحمد أمين القاضي ورامي ترودي. ومرة أخرى فريمون برافو. شركة اسكتلندية اسمها بيغ تركز تخصصها على التكنولوجيا قليل من يخدم عليها في وقتنا الحاضر وهي طريقة لربط دماغنا بالموند فيرتوال مباشرة. الشركة تخدم على اكسسوار سميته بيغ اكس ار بامكانه التقاط دي زوند سيريبرال وحركة الوجه اون طون ريال وسيستيم باش يكون كومباتيبل مع لي كاسك دو رياليتي فيرتوال الاكثر شهرة في العالم ومنهم لو ميتا كويست. اذا كشفت الشركة اسكتلندية عن احدث مشروع لها في واجهة الدماغ والآلة وما يعبر عنه بالبروجي انترفاس سيرفو ماشين، هو جهاز يتشبه لقناع يركب على ناباري دو لا جاما ميتا كويست ويمكن التحكم في البيرسوناج فيرتوال في اللعبه عن طريق العقل والتعبيرات فقط. الجهاز يعمل بفضل دي كابتور ميديكو انتغري اللي يقيسوا الاكتيفيتي الكتريك اللي ينتجها الدماغ بصفه طبيعيه. وللتذكير فان هذه التكنولوجيا ما زالت ما تعرفش تقرا افكار المستعمل المخفيه لحد الان، لكن النظام يعمل تحليل للتا جينيرال كيما التركيز والغولاكساسيون ويترجم لي دوني جلوبال اون كوموند انفورماتيك كوريكت وكتصير النافيغاسيون من دون اللجوء استعمال اون مانيت فيزيك. تكنولوجيا باش تخلق ان نوفو جونغ دو جيم بلاي وباش تحول فلسفه الالعاب نتاع الفيديو كامله واستعملتها باش تتطور مع الوقت وتشمل كل الميادين. الشركة الصينية المختصة في التكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيات الاتصال شاومي أطلقت في 28 مايو فارة لاسيرية دي شاومي 17 في أوروبا والمعتبرة كهواتف أودوغام. وفي 8 جوان الحالي أطلقت نفس الهواتف لكن في الصين، والإيفينمون كان مختلف على اللي صار في أوروبا لأن الشركة الصينية اختارت أنها تدخل على الخط رجالها الآليين تابعين لنوع سايبر وان. في العادة شاومي تطلق هواتفها في الصين قبل أي مكان في العالم، لكن المرة هذه قررت أنها تقلب المعتاد وتخلي مستعمليها الموجودين في عدة واللي تمتعوا هما زادا قبل او في نفس الوقت باجهزتها المتقدمه. في ليفينمون اللي صار في الصين، شاومي ادمجت سا ديرنيير جينيراسيون دو روبو هيومانويد سايبر وان واللي اصبحوا اليوم ينجموا يستعملوا هاتف ذكي بفضل اليدين اللي ولات عندهم وديما بيونيك تقرب جدا لحجم يد البشريه وفيهم حتى ان سيستيم دو ترانسبيراسيون مجعول لتبريدهم. اليد الروبوتيه الجديده بامكانها التقاط صور سيلفي بدقه كبيره. وكان رئيس المدير العام لشاومي لي جون زاد ذكر بمناسبه هذا الحدث عن طموحاته إطلاق لغوبو هيومانويد للعمل فيما صنعوا منذ سنة 2030 للرفع في المردودية. باليدين هذوما الرجل الآلي يربح أون فلويديتي دو موفمون ويمكنه زاد إنجاز دي تاش كومبلكس يصعب القيام بها على ماركت أخرى من لغوبو هيومانويد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان فام. ستيك كونيك.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن تونس تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات وفي كافة القطاعات وتقطع مع كل مظاهر الإقصاء والتهميش بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية. والوزير يبين أن موضوع العمل اللاق في اقتصاد المنصات الرقمية يحظى باهتمام متزايد نظرا لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم، وهو موضوع معروض للمناقشة خلال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي بهدف اعتماد أداة معيارية بشأنه نظرا لما يواجهه هذا القطاع من تحديات تتعلق بضعف الحماية القانونية وغياب الاستقرار المهني وتفاوت التشريعات بين الدول واعتباره من القطاعات والمهن غير المنظمة، مثمنا مبادرة منظمة العمل الدولية لتطوير قانون العمل الدولي وحماية الحقوق الأساسية في العمل. وفي المقابل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف إن الحكومة التونسية لم تحرز التقدم المأمول في تنفيذ توصيات صادرة عن لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بشأن احترام الحرية النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي، معربا عن انشغال الاتحاد إزاء التراجع المسجل في بعض التسهيلات والضمانات الضرورية لتمكين الممثلين النقابيين من الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب وفق قوله. والسلمي يدعو الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل، كما دعا منظمة العمل الدولية إلى مواصلة متابعة هذه المسألة وإلائها العناية اللازمة.
2: إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل الذي يدعو إليه تقرير المدير العام. وعليه فإننا ندعو الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جد ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل. كما ندعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة متابعة هذه المسألة وإيلائها العناية اللازمة بما يكفل احترام المعايير الدولية للعمل والوفاء بالالتزامات المترتبة عنها.
1: رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم قبلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز فضل بن محمد يؤكد أن مشروع محطة توليد كهرباء بمنطقة ويل من معتمدية دوزة الجنوبية والذي تناهز كلفة إنجازها 32 مليون دينار سيدخل حيز الاستغلال أواخر شهر ديسمبر القادم، مشددا على أن إنجاز هذه المحطة سيساهم في تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن محطة توليد الكهرباء بمنطقة بازما. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية متوقعا أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال يومين أو ثلاثة أيام وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ومن بينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها وفق ما أفادت به مصادر متابعة للمحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم
5: ناس الديوان.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، مان العزيزة في الإخراج الرقمي، على يميني الدكتور ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا سماح،
5: أهلا دكتور،
6: تحية كابتن، تحية نادية وإيمان ونورز، وتحية لكافة متابعين، ونتمنى ان شاء الله السلامه للسيد العميد، ان شاء الله
5: ربنا
6: يرجع لنا لباس.
5: مريض شويه سيد العميد،
6: شويه غاسترونتيريت، بون ان شاء الله لباس وكا ان شاء الله.
5: فوالا وردوا بالكم انتوا ملي تاكلوها، خاطر سيد العميد نسي جامي تشكون غله تشكون ماكله. ما علاش لي غاسترو هذوما يزيدوا في الصيف سليم؟
6: الحرارة، الحفظ نتاع الغلال والشمس، واللي نحكي فيه، فهمت هذاك هو، فهمت، والنظافة، فهمت الأمور تدخل بعضها، والسكينة اللي نستعملوها لبرشا حاجات، فهمت
5: فوالا. إن شاء الله لاباس سيد العميد، إن شاء الله لاباس للناس الكل. طلياني كابتن كباتن، أهلا وسهلا مرحبا. أهلا طلياني،
7: صباح الحمد لله.
5: عطار حومتنا اسمه قاسم، قال يسلم على خالة حسن.
7: ربي يفضلك يا قاسم،
5: سلم لي على قاسم.
7: عايشك عايش. ربي يفضلك، بارك الله فيك.
5: أيوة.
7: دكتورنا الغالي،
6: اهلا.
7: نسلموا زاد على السيد العميد، ونقول لك ان شاء الله لاباس، وترجع لنا في فورما غدوه، فهمت، حاشنا بيك المنتخب، معليش كل مركي. فهمت، ولا تو الغله واللي بالحق تولي تخاف انا كلام الطبيب يجي في مخي. هل مسين الناس كل تمس؟
5: اي
7: تمس الخبز، تمس الغلة، يشوف المشماشة باهية ولا يعملها، بعد شي يذوق واحدة يرجع الأخرى. بالحق والله بالحق، وش بيه يابس بيه حلو، ماني والدنيا سخانة، الدلاع في السخانة، اللو مينيرال في السخانة، العظم ترانسبور فك اللي كات كات باشي في السخانة، دونك كل سخانة. ولو تسمح تدقيقة معناها، وسأكون أكرر كلامي، تكرر كلامي،
5: ما تخكاش من ديتي
7: بلي، سمحوني سمحوني. تعرفوا انا البيئه، والبيئه في تونس، وحكايه انا البيئه والبحر والرمل، انتوا مش تقولوا ذاش اي نعم سيدي، انا شاد في البحر، كان تجيو انتوما اليوم ولا البارح تشوفوا البحر تاع حمام في حمام الشط، لما تبكيو
5: فوالا
7: تبكيو. انا هنا نداي بكل اخويه الى معالي وزير السياحه، والى معالي وزير البيئه، وإلى الرماعة نتاع لوناس، خاصة الرماعة نتاع لوناس، معالي الرماعة نتاع لوناس، المدير العام، رئيس المدير العام، وإلى معناها معالي وزير الفلاحة والصيد البحري، الصيد البحري معنا الحوت، يبدو الحوت يولي فيه كذا وناكلوه، تولي كروش، تولي واحد وكذا، معناها أقسم بالله البحر أسود، البحر الأسود المتوسط، الرمل نفس الشيء، الرمل ما عادش. أنتم وين تو؟ أنتم معالي الوزراء، أنتم وينكم؟ يا خويا واش نقول لك، ما هنا من الديوان فهم يا خويا، انا نستدعكم للدار دار اربعة المعالي، ونفطر ونعمل كويس تاي، وحوسوا وشوفوا بعينيكم، ونتمنى في الصيف زاد تجيوني للدار، ونعوموا لكل عائلاتنا تاع الاربع وزرة، وانا معاكم نعوموا في البحر هذاك. معناها قديش عنا، واحنا مش حاملين بركه، توصل كل الناس كل تشكي من حكايه البيئه والناس، معناه مدينه حمل انف ومدينه اسمها اللي بان فيها حمام الشط نعوموا، فما بلدان تعوم تحتها بترول، صح اليوم احنا تحتنا القمه، راهو الريحه في الاربعه تاع الصباح تقومك من النوم، الرمل اللي عرش وين يهزوا فيه يا اخي، فماشي مراقبه، فما حد شيء يظن، معناه الاجيال الجايه ما يلقاوش باش وين يعوموا، يمكن ما فماك البحر الميت في الاردن، مش ولي البحر الميت عندنا هنا احنا.
5: لا حلو، هو اسم البحر الاسود المتوسط،
7: المتوسط والله، البحر الاسود المتوسط،
5: المتوسط. انا شفت فيديو نتاع امراه مشيت تطل على عائلتها في جيبس، تبكي تبكي
7: نبكي واحنا
5: مقهورة مقهورة في الفيديو تقولك البحر متاعنا شبيه ولا هك معناها يعني فما تصاور ومناظر متاع بحر ماذا بينا وكان ما عديناهمش وما شفناهمش حياتنا الكل هذايا اليوم صاير في شتوتنا وفي بحوراتنا
7: برتو.
5: بارتو بارتو في الجمهورية التونسية
7: اللي عندي بيكور دو رابي نعرف بيكور دو رابي مو عنا احنا مز الشعب
5: اي
7: مو يقول احنا ما احنا مش شكون مش يدافع علينا شكون مش يوري ما مش الشعب
5: اللي انتخبناهم
7: اللي انتخبناهم واللي يعملوا بورتا بورت ومشينا وكذا يشكون ممثل على على ولايه بن عروس وعلى مدينه حملنف وعلى مدينه شكونكم تي وينكم شكون نسكن راقده تي شنو معني ممثلين شكون تي عندكم الكراب وعندكم شهريات وعندكم الدنيا معني عمناو اللي في مسلسل المسؤول هذاك ما قلنا لهم اخرجوا اخرجوا بيروات برا شوفوا وش يعاني المواطن شي عاني في البلاد شي عاني من الاسعار وشي عاني من الدنيا يشوفوا الاخره بتواجدكم الاخره الانسان المواطن يحس اللي فما ناس مسؤولين ومعناها وقلبها على هذا البلد
5: وفما ناس حاسين
7: فما ناس حاسين على البلد ربي يفضلكم سيد معالي الوزراء
5: وصلت الفكره الخمسه وعشرين دقيقه نمشيو توت سويت لضرب البارح
0: ضرب البارح
5: ضرب البارح
8: تحياتي لكم ساعة قبل كل شيء مسلم
5: حسليم نورس
8: تحياتي اللي اسمه فينا نوروز. كل وإن شاء الله لبي السيد العميد وبربي نحب نقول كلمة بخصوص الماكلة وكل أنا أي. أكثر واحدة ديما نتحسس من الغلة وكذا في ساعة ما تصير لي بالوقت
7: فريد مير أنت وجوه
5: ألو سمح جيني الأرجنس
8: الحقيقة أنا من كثر ما بقيت ديما نستنى باش ناكل الغلة ونبدأ نحب ناكل الغلة وكل دونك تو ما عادش نحب ناكل الغلة نخزرها من بيت بعيد أقل حاجة وليت مفجوعة حتى من أي ماكلة ناكلها نشمها ونثبت وكل دونك وليت أي حاجة نثبت فيها قبل ما نشريها وقبل ما ناكلها وشوف وشوف نسلك
5: ردوا بالكم
8: دونك إن شاء الله لبي السيد العميد تحياتنا للناس كل تسمع فينا بالنسبة لضرب البارح باش نحكيو على المعهد الوطني للإحصاء اللي كشف في دراسة جديدة توقعات عدد السكان في تونس بين 2024 و 2054 اللي البلاد ماشية نحو نمو سكاني ضعيف برشا ويمكن توصل تقريبا لمرحلة الاستقرار السكاني بحلول سنة 2054 والسبب الرئيسي هو تراجع عدد الولادات وارتفاع عدد كبار السن وحسب الدراسة عدد سكان تونس وصل لسنة 2024 إلى حوالي 11,970,000 ساكن وهو رقم أقل من التوقعات السابقة وهذا يبين اللي تغيرت ديموغرافية في تونس
5: معنا بشنو نقصوا مانيش نزيدوا 2054
8: ولات أسرع وأكبر مما كان متوقع كما بينت الأرقام اللي معدل خصوبة انخفض بشكل كبير بعد ما كانت المرأة التونسية تنجب أكثر من 3 أطفال في المعدل سنة 1994 ولا المعدل اليوم حوالي طفل و54 طفل فقط
5: 51
8: سنة 2024 هو أيه. رقم أقل من المستوى اللازم لتعويض الأجيال ويتوقع المعهد اللي أن يرتفع عدد سكان تونس إلى حوالي 12,160,000 ساكن سنة 2030 ثم إلى قرابة 13,300,000 ساكن سنة 2054 لكن في المقابل نسبة النمو السكاني باش تواصل تنخفض تدريجيا حتى توصل إلى حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة وهو ما يعني اللي عدد السكان باش يقرب برشا للاستقرار ومن جهة أخرى تونس باش تشهد تغييرات كبيرة في تركيبة السكان من ناحية الأعمار عدد الأطفال والشباب باش ينقص تدريجيا بينما عدد كبار السن باش يزيد بشكل متواصل وهذا يطرح تحديات جديدة للدولة خاصة في مجالات الصحة التغطية الاجتماعية ورعاية المسنين دراسة تحثت زيادة على ما يسمى بالنافذة الديموغرافية بين سنتي 2030 و 2045 وخلال الفترة هذه الأجيال المولودة بين 2000 و 2014 واللي شهدت تونس وقتها ارتفاع في عدد الولادات باش تدخل لسن الانجاب وهذا يمكن يساهم في ارتفاع محدود في عدد المواليد بعد سنوات من التراجع
5: هلا باش نحكيوا عليه هذه الكل ما نادية لقات مشكلتك نورز
8: مشكلتي في
5: السيدة المخرجة تقول لي نورز عندها ما يسمى بالسيبوفوبيا السيبوفوبي يتسمى رهاب الأكل أو الطعام الناس اللي عندهم خوف وقلق مستمر من تناول أو لمس أطعمة معينة كما الفواكه أو الخضار تتسمى سيبوفوبيا برافو نادية توتويت سيدة المخرج والله برافو عليها
8: ما على خاطر صارت لي فيها حكاية
5: قلت لي سيبوفوبيا
8: ديما رد بالي
7: تحت مراقبة الدكتور رد بالك من النوريكسي
5: لا ما خلطنيش الغادي
7: تقولي ما عادش تاكل
5: تحب الماكلة تحب انواع معينه نتاع ماكلة
8: ناكل لا
5: نوريكسيكو ماكلش بالكل
7: هاك عملت اضعاف كيما
8: بالعكس كيما تونس الناس كلها تسمع فيا انا نوزن 60
5: توزن به أنا منيش أقول قديش أكثر من نورز شوي. دراسة تقول دكتورنا ما هيش دراسة هذه مع هذا الأحصاء يقول 2054 النسبة أكبر نسبة من البوبولاسيون تونيزيان وقتها باش يكون عمرها 60 سنة الفوق يعني تقريبا 30% ثلث الشعب التونسي يكون عمره 60% الفوق.
6: اي باش تكون معناتها شيخوخه المجتمع فما تداعيات عليها تداعيات اهمها اقتصاديه واجتماعيه وحتى صحيه. معناتها الاقتصاديه باش يقع الضغط على الصناديق الاجتماعيه والتقاعد
5: فوالا
6: وما عادش فما معناتها اون مان دوفر معناتها اليد العامله متوفره. اجتماعيا معناتها باش يكثروا معناتها معدل الحياة باش يكثروا كبار السن والمعزولين وهذا يلزموا تهيئة تهيئة المنازل لوسائل النقل للصحة بيدها. بون صحة هنا بنينا في تونس معناتها توا معناتها ولات فما اختصاص تاع سكون ابل لا جيرياتري معناتها طب شيخوخة ولا اختصاص في تونس شو اسمهم لي ميزون داكوي تاع تاع اي تاع المتقاعدين معناتها نمط حياة ممكن يتبدل هذا باش تكثر زاد الامراض المزمنة باش فهمت معناتها باش يتبدل النمط تاع الحياة باش يتبدل يلزمنا نتحضروا له يلزمنا نخطوا اقتصاديا واجتماعيا كيفاش خاطر راهو تنجم تسبب اشكاليات معناتها كبيره كي تنقص اليد العامله ومواطن الشغل فهمت ينجموا يسببوا اشكاليات يلزم نحضروا احنا هذه اهميه المعاهد هذوما تاع الاحصائيات اللي يعطيك معناتها السينيال ولا نقوز الخطر معناتها من قبل المده يقول لك فوالا هاو شنو اللي قاعد يستنى فيك نستناو في الحلول من الدوله معناتها باش تلقى الحلول وراه كيما قلت لك حتى وسائل النقل حتى المنازل كل شيء يلزم يلزم
5: تسكن في دروج مثلا
6: ما عادش تسكن في دروج في دروج الدويات الامراض المزمنه معناتها ما عادش نجم تعمل امبورتاسيون تاع كل شيء يلزم تصنع في بلادك معدل الحياه باش يتكاثر اليد العامله باش تنقص شنو سياستنا نحن باش نلقاو 20 30 سنه القدام يد عامله بون هو تو اللي يسمع يقول لك نحن عندنا البطاله في تونس معناتها هذا تو هذا فهمت مي نو خاطر اللي تو يعيش البطاله عمره 20 30 سنه 30 سنه القدام يبدا شيخ وبيدو 60 سنه فهمت دونك فوالا فهمت
5: هذا هو
6: يلزم البحوث ويلزم نحطوا حلول على الميدان من تو
5: باش نخلطوا القدام. برافو عليك دكتور على خاطر هو يقول لك اهم اثار الشيخوخه السكانيه او ما يعبر عليه بالتهرم السكاني اولا نقص اليد العامله، اثنين زياده الانفاق على التقاعد والرعايه الصحيه، ثلاثه تباطؤ النمو الاقتصادي، واربعه الحاجه الى سياسات تشجع على الانجاب او استقطاب المهاجرين. هذه عملوه بلدان قبلنا خلطوا للتهرم السكاني. اول بلد في العالم طليني فيه شيخوخه سكانيه هو اليابان. اليابان تعد من اكثر دول العالم شيخوخه حيث تزيد نسبه كبار السن على ربع السكان. الثانيه في العالم ايطاليا، ثلاثة ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، ثم اليونان. فما كوريا الجنوبية اللي قاعدة تشهد أسرع وتيرة شيخوخة سكانية في العالم بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الإنجاب. كوريا الجنوبية أكثر عائلة تلقى فيها صغير فقط في كوريا. الصين بدأت تواجه كذلك تزايد سريع في نسبة المسنين نتيجة انخفاض المواليد وارتفاع الأعمار. فنلندا والسويد قاعدين يخموا في استراتيجيات القدام لمواجهة الشيخوخة السكانية.
0: مواجهة هذه طيب. الظاهرة يعني. ظاهرة كبيرة عالمية يعني. وما شو يقولوا الظاهرة ذي شيخوخة السكان في تونس بقى. فما أسباب تقولوا يمكن أنت
5: أسباب أعطينا الأسباب
0: أنت عملت النتيجة شنو الاقتصاد وكذا هو الأول أسباب ارتفاع من الحياة
5: صحيح
0: ارتفاع من الحياة وعندك كما قالت انخفاض معدلات
5: الإنجاب
0: إيه معدلات الإنجاب نمشي يجيب الأولاد ما بش تعرسوا الناس ما عادش تعرس عليه خاطر ما يخدموش خاطر كل شيء اصبح غالي فهمتي ولا العرس غالي الكري غالي الدنيا غالي الحياه غالي دونك الناس يسبستين معناها ما عادش يجيب بلوس الوليد كي يبدا في كرش امه ملي يبدا في كرش امه يلزمك عندك الملايين حتى يخرج
5: لا نحب نقول لك اللي في تونس يبدا في كرش امه ديجا مسال في 6 ملايين
0: ايش قلت
5: ديجا مسال هو كمواطن تونسي مسال في 6 ملايين
0: احنا نحطوا هالامور هذه امور اخرى ونحطوا علاش معناه الفيسمون هذا خاطر ما نجيبوا الاولاد خليني هذا العنصر الهام هو هذا الاولاد يعني مش باش السكان يتكاثروا كي انا لو كو دو لانفون يصبح لي عائق كبير هي مين مش نعمل انا من خمم معناها شهريه الزوجه والزوج يوليوا يمشيو في الكوش وفي الدواء وفي كذا ما عادش يعيشوا وما يلقاوش باش ما يلقاوش باش الكرا والماء والضوء دونك تو سا لي شارج هذوما لي شارج ما يخليك ما
5: عادش فما ادخار
0: ما عادش فما ادخار
5: شكون اللي تلقاه يقول لك حط شويه فلوس على جنب اليوم وحده
0: حتى حد
8: يسكن في الروج
0: دونك وشنو الواحد هو مش يقولوا القاره على اوروبا يقولوا القاره
6: العجوز
0: القارة العجوز العجوز العجوز حتى أنا مش مولي وزادة معناه إفريقيا الصحراء مش تولي كل وإحنا الفوقانيين زادة مش مولي وعجوز باه بتيت الجنسي باتة وعليش هم يتعاركوا تو فهمت يتعاركوا على سن التقاعد خاطر الناس تخرج بكري من الشغل فهمتي وسي بور سيت ريزون لي كيس زاد لي كيس ما عادش الناس معناها
5: اون فايت
0: معناها كي تشوف انت الدنيا ذي كل تقرا تلقى معناها وخاصة فهمتي هو ارتفاع امل الحياة الدويات والدنيا والعلم وكذا معناها
5: ارتفاع امل الحياة كيف نربطوه بانخفاض معدلات الانجاب كما قلت انت المعادلة
0: تبدأ
5: نتيجتها تهرم سكاني وكما قال سليم راهو اهمية الدراسات هذية هو في وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى معناها من اليوم تخمم راه وانت بعد 30 سنة البلاد هذه ما عادش نفس النمو الديموغرافي وما عادش نفس التركيبة العمرية والاجتماعية
6: بالنسبة للبلاد سماح ما تسماش طويلة المدى هذا 30 سنة تسمى غدوة بالنسبة للشعب نحكي لك معناتها استراتيجية بلاد هذاك اللي شخص طويل
5: هو قصيرة المدى 5 سنين متوسطة المدى 10 سنين طويلة المدى 3 سنين
6: أغزلي. بالنسبة لشخص 30 سنوي خطة استراتيجية طويلة المدى باش يكسب دار ويكسب ويحد يكون عائلة ويحد درشون بالنسبة لدولة ذو 30 سنة سي ريان بور لي شعب من توا لازم تبدا الخدمة انا هذاش حبيت
5: اي من توا نحطوها
6: مش 30 سنة القدام هم مازال عندنا الوقت
0: لا
6: خاطر الآليات راهو مش ساهل باش تبدل كيما تقول مود في ونمط حياة كامل وتتدابت حاجات تتطلب شوية سنوات اللي يحب لها ادابتاسيون تاع 10 15 سنة اللي هو نص كيما تقول المدة هذه معناتها راهو حبيت نقول انا اللي 30 سنة راهي ماشي بعيدة إذا كان مش نعيشو بنعيشو الشيخوخة هذا يماش بعيدا
5: وهو كذلك فاصل ورجعين
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
11: عندك أورانج سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96 402 047 أو 25 505 340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
4: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: الكابتن قال بكري قال ارتفاع معدلات الحياة ومعه انخفاض معدلات الإنجاب كيفاش باش ينجب الراجل والمرأة في تونس يزم يعرسوا واليوم احنا غير قادرين على العرس هذا في تونس موظف ولا موظفة كابتن ولا دكتور حسب رأيك قديش يلزم يكون يخلص في الشهر باش يعيش حياة كريمة باش يعرس باش يخمم قدام لا وحده المواطن التونسي
0: مواطن
5: قديش يلزمه شهرية
0: باهي كي يزم شعرية هو
5: اي وحده
0: يزم ساعة داره ملك بوم خليله دار
5: لا ما عنده شيء لا دار ملك لا حد شيء
0: مشكري مشكري عنده ولاد مع راسه عنده ولاد
5: مثال
0: اي
5: قديش الشهريه اليوم
0: الشهريه 4 ملايين
5: 4 ملايين
0: وحده قد قد قد وحده وحده
5: مدري شنو 4 ملايين
0: جا وحده عندنا
5: غير جا وحده انا صديقنا اللي جا وحده دكتور
6: سا ديبون كيما قال الكابتن دادو ملك عنده صغار
5: ما عندوش لا دار ملك لا حد
6: وما عندوش صغار
5: مثال عنده صغار
6: قلت ما 3 ملايين وحده
5: وحده
6: ومعناتها ما عندوش كهربه وسائل النقل والمشاكل يبوكم 3 ملايين العازب يكفيوه نتصور
5: 3 ملايين المعارس عنده صغار
6: لا لا المعارس يلزموا في 4 ملايين يمكن
5: 4 ملايين يلزموا يخلص باش يكون يوفر حياه كريمه او لتامين مقومات الحياه الكريمه
0: حياه
8: وفي الاطار هذا
5: حياه فقط
0: فقط
5: كريمه مش لوكس
0: لا لا انا مش كنوين لوكس
5: كريمه مش مفيده
8: كريمة مكتفي في الاطار هذا الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي رضا شكنديلي قال اليوم ثلاثة للمواطن التونسي يحتاج حاليا الى دخل شهري ما يقلش على 4 ملايين و200 لتامين مقومات الحياه الكريمه مشير لبعض الدراسات تذهب إلى أبعد من ذلك وتقدر الكلفة الحقيقية للعيش بحوالي 5 ملايين و500 دينار شهريا وأوضح شكنديلي في تصريحه لإذاعة جوهرة أف أم اللي الأرقام تكشف حجم الفجوة بين الأجور الفعلية اللي يتقاضاها التونسي ومتطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتزايد الأعباء المعيشية على الأسر
5: فالخبير الاقتصادي يقول أنه التوينس اليوم راهو قاعدين عام بعد عام وهما يتكبدوا في خسائر كبيرة برشا في قدرتهم الشرائية يقول أنه شريحة واسعة من الطبقة الوسطى اليوم ما عادش طبقة وسطى ما عادش فما طبقة وسطى وقال تآكل القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة هما اللي يحطوا الطبقة الوسطى اليوم في تونس قدام تحديات معيشية غير مسبوقة في التاريخ القصير متاع تونس وهو راهو قال بين 4 ملايين و200 و5 ملايين و500 أنا يقول لك راه تخلط يلزمك 5 ملايين و500 أنت كمواطن مش نجم اليوم توفر مقاومات حياة كريمة دكتور
6: اي ارتفاع كلفة الحياة في تونس راهو معناتها فيها عدة اسباب اهمها ارتفاع الاسعار والتضخم والظروف العالمية زادة مش معاونة باش نقصوا من التضخم والدينار اللي طاحت قيمته والمشاكل والاقتصاد الموازي والاحتكار هذا الكل راهو يدخل بالنسبة للتصليح التصليح راهو مش بارتفاع باش ترفع الاجور بركة يلزم تنشط الاقتصاد وتخلق معناتها نمو اقتصادي ومواطن شغل شوف ارتفاع الأسعار زيدوا التضخم زيدوا كلفة الإيجار والسكن زيدوا كلفة النقل وأسعار المحروقات زيدوا التعليم اللي الناس ولات ماشي للتعليم البريفي شو اسمه التعليم الخاص ما عادش التعليم شوف كلفة الصحة زيد الكنا والتأمين عن المرض والمشاكل تاع الخلاص هي لا ريزولتونت شنو اللي قاعدين نعيشوا فيه اللي المواطن التونسي يحسوا في القفة نتاعو كي يمشي يلقى كيلو غلا ب 15 و 17 دينار عادي جدا معناتها مانيش نحكيو راهو معناتها انا توا كي قاعد نخم في الكلام الخبير الاقتصادي والله بمجد راهو معناتها اذا كان مش معناتها عايش كريم معناتها باش ياكل نهار الحم ونهار الدجاج ونهار الحوت وعايش كريم هذا راهو سي با ان لوكس خاطر ولينا نحكيو عليه لوكس معناتها بشكل الحم وبشكل الحوت راهو لوكس الوغ كو قبل كان العادي جدا
5: في المتناول
6: اذا كان كيلو الحم 50 و60 دينار وعنده عائلة معناتها والكيلو الحوت ما نعرفش بقداش والدجاج والياغورت والماء والقضية والخضرة والغلة والضوء والماء والتليفون والليسونس اللي ترنت على الليسونس ما نعرفش انا هاني في معناتها في تونس العاصمة ما عادش نمشي نقري في المستير ديبلاسمونات لحد شيء الليسونس في الشهر 500 دينار ما بين 400 و 500 دينار
5: مينيموم
6: معناتها بون دونك كي تحسب الحسبه راهو تلقى الخبير الاقتصادي بصراحه خاطر فما باش تسمع شنو يقول لك 5 مليون نص باش يعيش. لا كي تحسبها ان تصور الامور تخلص هكاك وهو خبير اقتصادي يعرف ايش يقول.
5: هيت نحسبوها انا
8: حاجه تقريبيه طبعا. عائله خلينا مثال عائله متكونه من 3 اشخاص
5: رجل ومرته
8: وولدهم صغير. بالنسبه للمواد الغذائيه والقفه والماكله اون جينيرال بين 800 دينار ومليون و200 تقريبا ديما نقولوا.
5: بالنسبه
8: للخبز والحليب ومشتقاته اليوميه ونقراو حساب البيبي معناتها بين 150 و 250 دينار تقريبا ديما ناكدوا. الماء والكهرباء والغاز وغيره بين 100 دينار و 250 دينار. الانترنت والتليفون ومصروفه بين 50 دينار و 100 دينار. النقل والمحروقات بين 150 و400 دينار ديما ذكروا انها معناها هذه تقريبيه. مصاريف الدراسه والا الحضانة اي خطر عملنا تقريبيه بين المصاريف نتاع الدراسه والا الحضانه بين 100 دينار و500 دينار. دواء ومصاريف صحيه 50 دينار و150 دينار. كماليات وخروج وترفيه وغيره اذا امكن بطبيعه بين 100 دينار و300 دينار. واذا نحن زدنا معاليم الكري بين 500 دينار ومليون و200 بطبيعة تختلف حسب المنطقة. تولي الكلفة الجملية للعائلة بين 2 ملايين و4 ملايين و500 دينار شهريا تقريبيا ديما نقولوا.
5: فوالا وروحنا كي نقولوا 4 ملايين و500 وقتلي انتي تخلص 4 ملايين و500 وعندك قرض. القرض الأول اللي خذيته في العرس ومن بعد عملت ما قرض آخر فما اللي يخذ قرض للكعبة فما اللي يبدأ مرهون عند الليزينج وفما غير. معناها كي تحسب أنت قديش مسالات قديش تدخل في الروج قديش تدبر منا ومنا قديش اللي ما توينسا ولا بيخدموا في خدمة الأولى والثانية والثالثة والكلنا ولينا ما خدمة بركة ما عادش معناها تنجم تحل عائلة كن تشوف أنت أختك الفلانية اللي تعيش البرة تبعث لك شوية فلوس بوك من الروتريت متاعه شنو يعطي منا ومنا وكالقفة ساعات وكل كذا وقديش اللي قاعد يصرف معك راه باش تلقى روحك تصرف فيهم 3 ملايين ولا 4 ملايين. وفي هذية لا تنجم رانا لحسبنا باش تمشي تعمل 3 ايام في وتيل في الصيف لحسبنا باش تكري دار لا ما حسبناش المصروف متاع حتى باش تهز صغيراتك وتمشي للبحر راه وليت تتكلف برشا
7: غالي برشا.
5: نحكيو على الناس الحاثقين راهي اللي طيبوا كل شيء في الدار مانيش نحكي على تقعد في قهوه والا في ريستوران. احنا كي نمشيو نعملوا قهوه هك بعد الراديو قداش تتكلف
7: 20
5: دينار
7: مينيمم
5: في كين ما حطيتش فلوس هذه قهوه عرضيه في وسط
8: الجامعات 20 دينار مينيمم
5: 20 معناها راهو اليوم التوانسه يعلم بهم كان ربي طلياني
7: لا شو معناها هذا اذا ما عندوش ام وبو في الدار يفو دي لا فيريتي باسكو لا فامي يعني عائلتنا عائله محبسة ساعه ما تلقاها امها ولا ابوها معناها باش يقعد في الدار ما عندهم وين يمشيو معناها معناه مصروف
5: حتى ما همش في الدار فما اللي عندهم والديهم لازم يصرفوا عليهم
7: يصرفوا عليهم تو الوالدين ولا يصرفوا على ابنائهم كما قلت انت ربي فضلك مع الريتريت نتاعه وتمشي الولد والبنت وكذا باش يعاونهم وكذا. احنا الماء كان قبل من السبيله تو تشري دي مشكل تو كان نحسبوا 5 ملايين يا دكتور والعلوش بزوز ملايين هكا ولا ويتكلف القضية نتاعه كل بزوز ملايين و500 شنو يبقى له؟ يكون بقى له الكري من 5 ملايين حتى 5 ملايين خاطر في
5: بونسي 5 لوكس
7: خاطر 5 ملايين في مخي انا تاع قبل 5 ملايين تاع قبل شري كهرباء شري
5: كهرباء
7: معناها راهو كبيرة 5 ملايين راهو يقعد ويقول لك هذه رشق فك الواحد العرس راهو رشق 5000 يقعد يتكلموا بها رشق ب 5000 وب 10000 معناها ونعقل انا صغير معناها الحوت 300 مليم وكذا السردينه سي لي بواسون دو بوفر عليه خاطر يتحشم الناس كي تشري السردينه المراه تخبيها تحس بسيري
5: صحيح
7: تو السردينه ولات لوكس بروتين ما نعرفوش فهمتني ولا وخيرات ربي بون جيتيون 4 مليون 5 مليون الفو دي لا فيريتي بعدش بدينا هكا وهكا وهكا بقى خويا غالي نار نار غالي تاني البارح قلت لك مكسر ثلاثة جلود ب 600 دينار والسبته معاهم 150 هذوما 750 دينار وماشيين يا عبيد رانا في تونس
5: تشري سروال تجين لولدك
7: اي
5: اللي عمره 12 13 سنه لولدك راهو كي تلقاه ب 90 دينار سمع عملت فار سروال مريول توا بين 70 دينار الفوق باش تقول لي فما ال 20 وال 30 حتى كي نمشيو للاسواق يا سي ما عادش فما 20
7: حتى الفريب صحيت
8: الفريب حتى الفريب
7: الفريب غلابة وهذا اذا عنده 3 وليدات تصوروا انتم وعنده في الحضانه وعنده كذا وكذا وعنده جيه العيد الصغير والعيد الكبير وجيه المولد وجيه كذا ما نعرفش مش يعمل مسكن التونسي والله يا ربي
8: والمصاريف التجميليه
7: برشا
8: الحجامه
7: ما وصلناش التجميليه تنقرعوا
0: نقرهم ما عادش نشوف الحجيه.
5: صفيحة ناشي تقول والله زوز ملايين صدقني حق الكري والديون يفضل لي معدل 20 دينار يوميا ولا نهار بعد نهار. هذا لا دواء لا ما لا ضوء لا ويفي لا لبسه لا تفرهيد. احنا وين عايش يعني تخلص زوز ملايين؟
6: اي شخص فيك عندها زوز ملايين معناتها هي
5: لا هي تخلص زوز ملايين. قالت كي نخلص القرض نتاعي والديون اللي بدا عندي
6: 20 دينار في النهار.
5: 20 دينار في النهار او نهار بعد نهار
6: نقولوا نقولوا 500 دينار
5: 500 الف يقعدوا لها من شهريتها. هذا اللي ما ساعات يصبوا في الوقت ساعات مش في الوقت
6: ربع شهريه
5: تقعد شوفوا شوفوا معناها راهو خاطر اليوم برشا مؤسسات ما تصب لك في الوقت دونك انت تلقى روحك كلي شارج اللي عندك يزيدوا في العشر
6: صحيح. اي هذوما
5: كل حاجه تزيد
6: القدره هذوما حاجات كما كنا نحكيو نتاع شيخوخه المجتمع يولي يقول لك يا خويا انا ما نجمش نقوم بعائله نخلص نخلص في زملين زملين نص نعيش على ضوحي عازب جو بروفيت دو لا في فهمت وفهمت
0: بلا اللي في الكتيبه ما حسبتش اللي يدخن القهوه نتاعو الصباح وكذا ها
5: لا نورس قد تخم على مصاريف العرس القدام امبارح بركه سالتني قالت لي سماحه ما
0: بيت
5: سالة واحدة بربعمين وخمسة مليون
6: شفنا نحن نحكيه ونحسه في الناس نورس كي بجيت عاس تقول له سي ربي بس انا صفر نحب هذي ونحب هذي فهمت وفرحتي ومن عش درشنو والخاتم لازم من عش
5: احنا بسنشرت ونورس نورس تقول لي سماحه ما نخطا
6: تبدأ تخرج
0: هذي تاع مصر
6: تبدا تخدش فيك الجرينات من راسها بشوية بشوية
5: ونتبسم والله يوسف قال كلمة صحيحة وتحية للكتيبة يقول راو احنا اليوم سميك زوز ملايين راو فيك راو يعتبر هذيك سميك اقل ما تنجم تواجه بيه الحياة
6: ذكرنا في السميك قداش في
8: 540 ولا
0: 500 زادوا شوية زادوا شوية
5: دينار
0: شو لاحظوا الفاتورة تاع ستيك
5: اي
0: منخلصوا في زبلة وخروبه ليه تو تلقى زيادة فما تاكس نتاع مدن نتاع خروبه نتاع شنو يلزمكم يا سيد المواطنين المواطنين الكل شوفوا تاكس اللي على على الوحده نتاع ستيك
5: تنجيبوا تنجيبوا ان في تي بحذا لضيف خبير
0: لا فاكتور
5: يقرا لنا
0: ما عندكش فكره فاتوره
5: الضوء فاتوره الماء
0: شنو هو ما نعرفش نتاع مدن ونتاع مدن ونعرف شنو كذا حرام حرام عليكم لي تاكس تخلص
5: فيها نجيبوا كل مره هي فكره هايله هذه روبريك هايله كل مره خبير يفسر لنا ورقه من الاوراق اللي يعيشوا بها في بلادنا
0: كيما زبله خروبه انا زبله خروبه ترى زبله ما عملتش اسمع والله حاجه باهي كان المواطنين ما عادش يخلصوا زبله خروبه زيت
5: لا لا لا طليني احنا زي. كل مواطنين يلزم يخلص
0: ما عندهمش باش يخلصوا
5: تاع يلزم يلزم يخلصوا لكن احنا من حقهم باش يلقاو
0: باش يعملوا بها الفلوس تاع زبله خروبه باش يعملوا بها هاي
8: باش يعملوا بها وفرحنا بك الزياده ذيك الحاجه هايله زياده في الشهري
5: اي كزياده ومن بعد ما فهمناش
0: زياده فهمناش شويه تاع قهوه 20 دينار
5: فما شيء فاصل ورجعنا
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
14: Publicité.
15: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 لـ23 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
13: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام
16: ديوان فام
13: ديوان فام
16: صوتكم
13: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت
4: على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: رجعنا لكم في ناس الديوان. تحية كبيرة برشا لكاتبة ناس الديوان، شكرا على التفاعلات. نحبكم توا تكتبونا شكون فيكم يجيد اللغة الإسبانية في الكتابة، قولوا لنا تعرفوا تحكيوا بالإسبانية ولا لا. وحنا باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
4: توب اكتو
8: 3-9 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 55 دقيقة. وزير الداخلية يقول الدولة وفرت الإمكانيات لإنجاح استراتيجية السلامة المرورية. البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية تنتحل صيفته. تحذير من أعطاب في حواجز السكك الحديدية بعدد من تقاطعات بن عروس وبير القصعة نتجت عن عمليات سرقة متكررة. رغم محاولة تهريب الحرس يقع بمجرم مصنف خطير جدا في القصرين. إدراج اللغة الإسبانية ضمن التكوين الدبلوماسي في تونس. وفي حدث نادر رصد قرش أبيض عملاق قبالة السواحل التونسية.
7: مرحبا بك سن.
5: وينك يا عميد؟ قرش أبيض عملاق قبالة السواحل التونسية. إدراج اللغة الإسبانية ضمن التكوين الدبلوماسي في تونس.
8: وين أدرجت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس اللغة الإسبانية ضمن برنامجها السياسي؟ وين رحب السفير الإسباني بتونس إسيدرو غوانليس بهذه البادرة، وذلك خلال زيارة أدها أمس إلى مقر الأكاديمية. وخلال الزيارة استقبل السفير رفقة المدير العام للمؤسسة رياض الدريدي الدفعة الجديدة من الدبلوماسيين التونسيين الشباب، واللي تتميز العام هذا بأغلبية نسائية لفتة.
5: فوالا، أغلبية نسائية في الدبلوماسيات الشباب في تونس. شاء الله كل التوفيق وكل النجاح. تعرفوش قديش من شخص في العالم يتحدث الإسبانية دكتور؟
6: برشا فما برشا. أمريكا اللاتينية في برشا.
5: أي مش نعطيكم
6: هي أمريكا اللاتينية فهمت. هي والبرتغالية، خدت كانوا مستعمرات إسبانية وبرتغالية.
7: برازيل برتغال.
6: أي برازيل برتغال.
7: حتى في فريق
5: فما هي تعطيني قديش تتصور؟
6: لا ما نعرفش الحق. ما كانت
5: 500 مليون شخص.
6: أي فوالا كانت لغة
5: يتحدثوا الإسبانية تقريبا من 480 مليون شخص و500 مليون شخص.
6: 12 من سكان العالم.
5: فوالا، واحدة على 12 في 20 دولة. الدول التي تعد الإسبانية اللغة الرسمية فيها هي بيان سور إسبانيا، المكسيك، غواتيمالا، هندوراس، سلفادور، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، كوبا، جمهورية الدومينيكان، كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور، البيرو، بوليفيا، تشيلي، الأرجنتين، الأوروغواي، باراغواي، وغينيا الاستوائية.
6: أي كذلك
5: لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية. اللغة هذه كما قلنا يتحدث بها أكثر من 500 مليون شخص في العالم. والدول اللي تتكلم رسميا اللغة الإسبانية ماذا بها تتحدث باللغة الإسبانية معهم، يعني دبلوماسيا يسهل برشا، يقرب برشا، وإحنا اقتصاديا راو يهمنا برشا التعاملات مع البلدان هذه كما أمريكا اللاتينية كما قلت أنت دكتور. راهو بالنسبة لتونس عندنا برشا شراكات استراتيجية مع دول التي تتحدث الإسبانية، وأولها الشراكات التجارية في زيت الزيتون.
6: إيه.
5: يعني زيت الزيتون التونسي.
6: سي
5: دي كونكورون. وهما زيد راهو ياخذوا برشا من زيت الزيتون التونسي. إسبانيا اللي هي مع تونس يعني من أول البلدان المنتجة لزيت الزيتون. دكتور.
6: شوف اللغات ديما ديما ديما مهمين راهو كسوا في سلك الدبلوماسي ولا حتى في التعليم. معناتها اللغة هي التواصل. معناتها إذا كان ما عندكش لغة ما تنجم تتواصل مع حتى حد، وما تنجم تعمل حتى مشروع مع حتى حد. يا اقتصادي يا سياسي يا عسكري اللي هو، يا علمي اللي هو. دونك اللغة المطلبات انت يعني اللي كنا نحكيه فيهم قبلك يا سماح، الاستراتيجية أكور مويان يلون تغم. نحن شركاتنا مع شكون؟ الانجليزية ما فيهاش كلام، الفرنسية كيف ما فيهاش كلام، على الإرث الاستعماري راهو على خاطر موجودة الفرنسية في معناتها في حياتنا اليومية. اللغات الأخرى الصينية الإسبانية الألمانية الإيطالية هذه الكل راهو النجم نستحقوه. وجات بريود راهم دخلوهم اللغات هذوما في التعليم مي اوبسيونيل الألمانية الإسبانية الإيطالية معناتها قعدت كان الفرنسية هي المهيمنة وبعد جي الإنجليزية وهذوما دخلوهم اوبسيونيل. أنا مع اللغات راني معناتها أنا بالنسبة لي أنا في الكورسوس تاع التلميذ التربية المدنية الحس الوطني وتخلق مواطن واللغات راهم والتاريخ بطبيعة الحال والجغرافيا معناتها تاريخك يلزمك تعرف تاريخ بلادك وتاريخ حضارتك كذا راهم هذوما ممكن يكونوا أهم في تكوين شخصية الإنسان من الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكذا على خاطر ذلك حتى حد ما قاعد يسمع في التيوريم دو بيتاغور في حياته ولا في الغاسين كاري ولا في اللوغ والإكسبونسي والانتجرال نحكي على الحياة اليومية دونك اللغات مش هذه التقسيم راهو المواد العلمية أنا معناتها أنا سيونتيفيك لاني ليتيرار لا حد شيء مي راهو يلزم نعاودو ننظموا الأولويات تاعنا في التعليم. أنا فكرتي أنا راهو اللغات راهو والتربية المدنية مهمين باش تخلق مواطنين يعرفوا خاطر المات والفيزيك واحد يجي راهو بعد تنجم تلو ديكال شوية المفيد تخلق شخصية بناءة وشخصية باهية وشخصية تعرف تتواصل مع العباد
5: وتخلق مواطن
6: أي تخلق مواطن أي.
5: مواطن قلنا اللغة الإسبانية يتحدثوها تقريبا 500 مليون شخص في العالم. اللغة الفرنسية هي احنا لغتنا الرسمية الثانية بعد اللغة العربية بين 320 و 350 مليون شخص يعني أقل من اللغة الإسبانية
7: وفي تراجع.
5: في العالم هي اللغة الرسمية في حوالي 29 دولة. دونك كيف تجي تشوف في العالم في الترتيب تلقى الإنجليزية يحكيها مليار ونص مواطن في العالم الإنجليزي اللي احنا لغة ثالثة في تونس ماهيش الثانية الفرنسية قبل يحكيها مليار ونص مواطن وبالنسبة ل 600 مليون شخص هي اللغة الأم الإنجليزي لكن يتقنها ويتحدثها مليار ونص مواطن. ثم تجي الإسبانية 600 مليون مواطن بعدهم الفرنسية بين 320 كما قلنا و 350 مليون لكن الفرنسية عندها مكانة دبلوماسية مهمة لأنها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة وتستخدم تاريخيا في العمل الدبلوماسي والقانون الدولي وحضورها القوي في إفريقيا بين فرنسي وعربي حضورها القوي في إفريقيا هو اللي أعطاها المكانة برستيجيوز متاع اللغة الفرنسية
7: كما هي كل لغات متاع مستعمرين معناها الإنجليز الإسبانيون فما أنغولا في إفريقيا زادا يتكلموا برتوغي فهمتني نقرب الميكرو به والله يعني أنا وين السيد العامي شعر من الميكرو أنت ذوكم لي
5: المريض العامي
7: إن شاء الله لبي يسر بيفدك دونك نتكلموا على
6: سمحني كابتن السيد العامي تقولنا له خذ لنا طاولة أنت في أي بي جورج وصوف صبح تشوفوا تجري
7: بالفجع توا احنا كنا نقرأ في السكوندير عندك العرب فرنسي وعندك تختار بين الإيطاليان الإسبانيون شدوا
5: الألمان
7: شدروا يحكم الروس خاطر مشاو دي زيتيديو وقت برغي مشاو الاوكرانيا ولاو دي زانجينيور وكذا عاد فما حكايه في الكتاب تاع نوتر هيستوار بين بيبي جينيور وبوه يحكي كي مشى الحبس اللي في مارسي سيتو سان نيكولا جو كرو يطلع عليه وزلو تاع لي نوت نتاعو فهمتني قالوا سي بيا ونعرف شنو كذا كذا قالوا واش تقرا لاتام ما ماكسيلون لا تاش تعمبيل لاتام قالوا قبل نقرا لاتام اتونسيون فهمتني قالوا اسمع كي تروح ابدا اقرا الانجليز اقرا الانجلي سو سرا لا لونغ دي فانكور مزاد الحرب العالمية شو بركي بعرف اللي لونجليس سرا معناها لا لونغ
6: المتحدة الأمريكية
7: فهمتني اي وبعد ويقول هو في الكتاب هذا يقول وقت قريت الانجليز وقت وليت الدبلومات ومشيت سافر في امريكا ومشيت كذا كذا قيمة اللغة معناها كي واحد يوصل المطار كاينه حاشيكم ذرير ما يشوف شيء ما يفهمش الواحد عاد فما كان مازال الوقت ونحكيو
5: يمشي يلا امي يمشي نزيد نحكي شويه على الصينيه
7: والله بالحق سي فيريديك امي مشيت لباريس بعد اختي الله يرحمها قالت لي راهو كذا واحنا نفاو نهار الجمعه القرايه نهار الجمعه والسبت وحد ونجي نهار الاثنين اين تاج هايت معناها عندهم حفله قوميه في المانيا معناها لونيتي اونتري دو زالمان اي مشيت خذيت انا كالعاده من كولن حتى لباريس الكي
0: والفاغون وديح نلقى فرنسو مير دولور نار شو كسكو سي سبي قالوا اسمع نتكلم كم للماء ما حبش يف كيريت وين كيك وقول بالله قلت له كسكي بوتر سيرفيس مسيو قال لي كذا وكذا قلت له الفلوس هات كذا
5: كلمتهم انت بالالماء
0: بالالماء

0: ويقرأوا
1: دونك قلنا مليار ونص شخص في العالم يحكيوا انجليزيه ومليار و100 يحكيوا الصينيه. اللغه الصينيه هي اكبر لغه في العالم من حيث عدد المتحدثين الاصليين, يعني اكثر من الانجليزيه الصينيه. دونك كي تجي تشوف العالم تلقى انجليزيه ثم صينيه ثم اسبانيه
2: والهنود سمعت والهنود زاد شوف قداش مليار وحاجه زاد
0: اونسيان كولوني انجليز.
1: فوالا وتحيه الاستاذ ناجي جلوله كيف كاين وزير التربيه قداش
0: جراء
1: دافع على الانجليزيه قداش خلص على خاطر حكي على الانجليزيه. كذلك الاستاذ ناجي جلول وزير التربيه الاسبق اخبارنا ثم رجعنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: Publicité. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف أن عددا من النقابيين لا زالوا يتعرضون لكل أشكال التتبعات والاستهداف المرتبطة بنشاطهم النقابي, كما تتواصل التدابير تمس من الضمانات ضرورية لممارسة المسؤولية النقابية, وهو ما لا ينسجم مع دعوات متكررة صادرة عن هيئات منظمة العمل الدولية إلى توفير مناخ ملائم لممارسة الحرية النقابية بعيدا عن كل أشكال التضييق أو الترهيب أو المعاملات التمييزية. وسلمي يشير إلى ما اعتبره تواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني والقطاعي في ظل غياب التشاور الفعلي حول عدد من مشاريع الإصلاحات والتشريعات الاجتماعية والمهنية. عدد من أساتذة التعليم الثانوي ينفذون اليوم بمركز إصلاح الامتحانات بمدينة قفصة وقفة تضامنية مع زميلهم بمعهد الامتياز بأم العريس, والذي يواجه مساءلات قانونية وإدارية عقب تدخله لمنع التجاوزات ومحاولات الغش خلال الامتحانات الوطنية, وفق ما أفاد به كاتب عام نقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي طارق قممدية, مشددا على ضرورة توفير الحماية القانونية والفاعلة للمربين أثناء أداء مهامهم داخل المؤسسات التربوية وفي مراكز الامتحانات.
6: اليوم أبلغ وقفة تضامنية في مركز إصلاح في قفصة, وقفة تضامنية مع أخونا الأزهر. الأزهر برهوم هو أستاذ بمعهد الامتياز بأم العرايس. أكيد الناس كلها تعرف الحيثيات الحالة اللي وقتها دي متاع الغش وش تصدر الغش. قال روح في مساءلة قانونية ومساءلة إدارية إلى آخره. اللي نحب نأكدوا عليه وأن هو هناك مبدأ أساسي هو المربي لازم يكون محمي ويقوم بواجباته المهنية والوطنية. الأستاذ الأزهر كان يخدم في إطار القانون ويقوم بدوره في تأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لكل تجاوز, لذلك من حقه يلقى المساندة والدعم المعنوي والقانوني من كل الأطراف سواء من زملاء أساتذة سواء من النقابة الأساسية وفرع الجامعة والجامعة العامة والاتحاد الجهوي وكذلك من كل المتدخلين في نجاح الامتحانات الوطنية.
5: ولاية بنزرت تشهد اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب واللين من احدى الضيعات الفلاحيه بمعتمديه اوتيك, والمندوب الجهوي للفلاحه ببنزرت فريد الدلاعي يعتبر هذا اليوم تتويجا لمجهودات الفلاحين وجميع المتدخلين في القطاع الفلاحي طيله موسم كامل.
7: اليوم على بركة الله تم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح الصلب واللين بالطبع. تم إعطاء إشارة انطلاق حصاد الشعير منذ تاريخ 3 جوان 2026, واليوم تم الافتتاح تحت إشراف السيد والي بنزرت مشكور. اليوم هو تتويج لمجهودات الفلاحين وجميع المتدخلين في القطاع الفلاحي طيلة موسم كامل. الحمد لله احنا السنة إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير. السنة كما تعرفوا ولاية بنزرت من الولايات معناها الرائدة في إنتاج الحبوب وزراعة بصفة عامة. نتمنى إن شاء الله موسم ناجح. احنا تعرفوا معناها ولاية بنزرت أكثر من 100,000 هكتار حبوب, قلت ربي متوقعين صابة تكون مميزة ويمكن حتى تتجاوز 2,100,000 قنطار.
5: وتزامنا مع انطلاق موسم الحصاد بولاية بنزرت، اندلع اليوم حريق بأحدى مزارع الحبوب الموجودة بمنطقة تسالة التابعة لعمادة الخاتمين من معتمدية العالية. أتى على مساحة تقدر بحوالي 3 هكتارات من القمح الصلب حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فام بلجيا، مشيرا إلى تدخل

وحدات الحماية المدنية ودائرة الغابات وعدد من فلاحي المنطقة للسيطرة على الحريق. وفي شان دولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. عام 25 و2000 يسجل رقما قياسيا في عدد النزاعات المسلحة بين دول، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو، والذي خلص أيضا إلى ارتفاع الهجمات ضد المدنيين. ووفق التقرير، فقد شهد العام الماضي 65 صراعا بمشاركة طرف حكومي واحد على الأقل، فيما تضاعف عدد النزاعات بين الدول ليصل إلى 8، شملت اشتباكات حدودية بين الهند وباكستان وأفغانستان وكمبوديا وتايلاند، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات الاحتلال في سوريا وفلسطين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
0: ديوانا فام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، بالنسبة لعناصرنا الوطنية وصلوا البارح لمدينة مونتيري المكسيكية بعد رحلة طويلة، بديت من تونس في اتجاه اسطنبول ثم مدينة مكسيكو سيتي ثم تحول إلى مونتيري مقر تربص المنتخب التونسي في المونديال وأعدادا للمباراة الأولى. بالنسبة لديكراساج كان يوم الفجر، غدوة الفجر بتوقيت تونس باش تكون أول حصة تدريبية أعدادا لمباراة المنتخب السويدي في افتتاح المونديال. بالنسبة لعناصرنا الوطنية لقاء باش يكون نهار 2/3 متاع الفجر، حظ موفق لنصور كرتاش. سامي الجيلاني الناطق الرسمي للجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكد لنا اليوم في برنامج إكسترا تايم على ديوانا فام أنه النجم اقترب من إغلاق ملف أوميغا والمساعي متواصلة لغلق بقية الملفات، والتفاصيل في التصريح التالي.
4: النجم الرياضي الساحلي معناتها يواجه عديد الملفات، ملفات تاع نزاعات مع عدد من اللاعبين، يبلغ عددهم 18 دوسي، منهم دوسي فيفا اللي هو معناتها ينجم يمنعنا من الانتداب، دونك دينا هو بهو لو برومي دوسي، وعندنا 17 ملف مع لاعبين محليين، والمشكله وين اذا كان موصلناش معناتها باش نسكروا جميع الملفات كلها، انا حتى كان سكرنا 17 عد واحد درك راهو لا، لازم نسكروا كلهم الملفات الكل، سينو نتعرضوا لعقوبات رياضيه كبيره برشا، حتى تكلفنا النزول للقسم الهويات لا يليق لا بالنجم الساحلي ولا بالجميع، واللي هو بدينا به هو الدوسيون بريوريتي السيكسيون توكي في بديت وعندها تو نهارين، بدينا بالملف هذا هو اول ملف، وان شاء الله قريب في نقول في الساعات القليله القادمه، كان مش الدقائق القليله القادمه، نكونوا سكرنا الملف هذا ان شاء الله. 93 94% وصلنا تو على 150 مليون 139 مليون معناتها وصلنا تو لميناهم، ومن بعد نكملوا بقيه الدوسيات. نحب زاد نجس نوضح حاجه برك، المبلغ الجملي للنزاعات كل التجارات هو 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار.
3: كان هذا تصريح الناطق الرسمي بلجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي. نحكي عن نادي غزل المحلة المصري اللي تقدم بعرض رسمي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي رائد البوشنيبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بالنسبة لقيمة العرض حسب مصدر رسمي من الفريق المصري بلغت 120 ألف دولار فقط، يعني 350 ألف دينار تونسي من أجل حسم الانتقال. الاتحاد المونستيري طلب ما لا يقل عن 200 ألف دولار مع نسبة مهمة من إعادة بيع اللاعب في انتظار توصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. بالنسبة للرائد بوشنيبة منح موافقته المبدئية على الاحتراف في الدوري المصري نظرا للصعوبات المادية اللي يمر بها فريق الاتحاد المونستيري. مستقبل الرياضي بالمرسى، تدب اليوم متوسط الميدان الهجومي هارون العياري قادم من اتحاد تطاوين. العياري 30 عام امضى زوز مواسم مع القناوية، مع العلم انه كان هداف الاتحاد الموسم الفارط ب 14 هدف. اليوم تم الكشف عن حكم مباراة الافتتاح في مونديال 2026 بين المكسيك وجنوب افريقيا. المباراة تجرى نهار الخميس 8 بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبادو، وتحتضن المباراة ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. تم بالمباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال، يوم الفجر إسبانيا فاز ضد بيرو 3-0، حاليا الكونغو الديمقراطية تواجه منتخب بشيل. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بونات. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان، في الأمان وتحيا فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل أكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
3: ديوان فهم
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: جاني لكم في ناس الديوان متواصل متوحدة لـ7. شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. باش نمشي وتاو توت سويت لايك ديز لايك
5: لايك لايك ديز لايك
6: في لايك ديز لايك. باش نحكي على موضوع الحقيقة تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في شكل تدوينات كسوسوا في تونس وإلا حتى في العالم العربي، وهي نوع من الاحتجاج بخصوص منع لبس الشورت وإلا الجوب في معناها في مؤسسات العمل، خاصة وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يحبوا هكا يكونوا اللي يخدموا في المعنى يخدموا يكونوا مرتاحين أكثر. نذكروا اللي اليابان اعتمدت الملابس الخفيفة في العمل لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة. دونك الناس هكا تحتاج بعض الشيء وتطالب انه يكون فما نوع من التسهل في الخدمة، تكون لبسة محتشمة لكن في عرض وقت تكون لبسة مريحة، شورت في حاجات معينة وكيف كيف جيب حاجات معينة.
4: يعني في الإدارات مثلا توصيت أو الجيب يظلي موجودين ما شورت ما شفتش. دكتور لايك ولا ديزلايك؟
7: أنا مع الزين المحترم والزين الموحد في بعض المؤسسات وشغطوا معنات المؤسسات العمومية. مؤسسات العمومية بصراحة ما شارت ما هو ما ثماش هذا الشارت في المؤسسات العمومية، ما ثماش بغميدا ولا شارت. فما لي جوب أنواع انتي والطول انتي انتي والفورمة وانتي وبرح حاجات معناتها بصراحة فهمت. يلزم من نشوفه حتى في سلك التعليم شكون يقري بجين معناتها يلزمنا، ماهيش مشكلة معناتها قصير ولا طويل ولا يلزم زي
4: لائق
7: محترم، ويلزم معناتها المؤسسات العمومية الدولة تحط يدها على المشكلة هذية.
4: فلا
7: اما يلزم زاد تعطي بريم نتاع لبسه، حتى انت كي تطلب من موظف مثلا باش يلبس كوستوم وفيستا وسروال وسوريه وكرافات ينجم يكون مش مقدور زاد هذاك. كي باش تطلب من مره باش تلبس تايور ولا ما نعرفش شنو اللي باش تلبس ينجم يكون مش مقدور هذا. يلزم
4: فما بريم نتاع
7: اي فما بريم. واما كي تعطي بريم لازم تطبيق هذا شورتو في سلك التعليم شورتو في المؤسسات الاقتصادية البنكية والعمومية عامة. يلزمنا مراجعة لللباس على خاطر ولينا نشوفوا بعض الموظفين بصراحة في لباس غير لائق.
4: فلا مش معقول يقول الدكتور اللباس يكون غير لائق مهما تدخل يكون
7: اسمع تدخل لها ومش حكاية كما قلت لك قصير ولا طويل، تدخل ساعة تلقى موظف معناتها حوايجه مكمشه ماهمش ما غير لائق معناتها ما الغازي كيما قلت انت كابتن فهمت. بصراحه يلزمنا نشوفوا حكايه المظهر هذا، يلزمنا نشوفوها بصراحه.
4: فوالا توتا في ديكور طالين
8: فما تسيب كبير.
4: هاي
8: تسيب كبير خاطر في مؤسسه فما عندك المدير العام عندك تاع بيرسونيل هو اللي يشوف معناها اذا ما عندناش تروح. معناها ما احنا مش طالبين باش الانسان يلبس سيني باش محترم فهمتني. وزعيم بورقيبه الله يرحمه وقت عمل الحمله حسن هندامك انا كنت نخدم في ستار شاوش يلبس خير من الشاب سيرفيس محليهم وكذا واستقبال وكذا خاطر هذيك صوره المؤسسه تدخل تلقى انت معني ما نحبش نسمي انا ساعه تدخل تخرج من ريحه نتكلم صراحة هذه حياتنا وهذه أمورنا وهذه
7: هذا وضعنا
8: اليومي خاصة مع لي سيرفيس نمشيو لهم راهو مش معقول معني عايشكم وفضلكم ما تجي مكسر منقوب ومقطع ولا عارف شنو وحاجة أخرى أنا لاحظتها معني يمشيو للمساجد بمراول مكتوب عليهم يعرفش مكتوب عليهم ما صحيح ما تعرفش مكتوب عليهم أتونسيون أنت ما تعرفش الإنجليزي فما كلام راهو خايب ياسر اتنسيون سياسي ولا بالحق تبدا مراه ماشي
4: مع حرمه المسجد
8: ما تمشيش مع حرمه المراه شو اللي كيت بالمريول تاخذه من الفريق يعجبها يعطيها الصحه تقول له ساعه شو هذا الكتيب هذه فهمتني يا سي با ان شاء الله اسمع من نجم نحسنوا الى وقت احنا نراجع انفسنا انا كمواطن او كاداري او كرئيس مؤسسه يلزمني يكون في الباب اللي موش في المستوى يا خويا يرجعوا رجع ما شو تجين ايش حاجه اخرى ما قلتلكش ايش حاجه بولي طيرت انا خدمت الحق معليه كانت ما عندكش فكره بالنظام والدنيا والمراه محليها فك الطيار وكذا ايوه محتشمه وكذا ونعرف شنو كل معناها اللبس محتشم بعديش انت حر واش تعمل في دارك ولا ما
4: تخرج من الاداره انت
8: تخرج من الاداره هذيك عندها طقوسها الاداره يا خويا مش نقول لكم فتسيب كبير وكبير جدا
4: فوالا ومش كاين في الادارات زاد سورتو في المؤسسات التربويه
8: والتعليميه قال حد
4: معناها كما قال الدكتور كسوسوا في الأسيدة في الاطار التربوي والا في التلامذه الانفلات راو في كل بلاصه وانا مع اللباس المحترم في كل بلاصه حتى في وسائل الاعلام يعني بالنسبة لي أنا ما سو بيرميتر تلبس حاجة مفتوحة ياسر ولا كذا على خاطر احترام للناس اللي قاعدة تفرج فيك واحترام لروحك أنت ولذاتك أنت قبل كل شيء أنت تحترم في روحك قبل ما تحترم الناس في حياتك الخاصة أنت حر البس ما بدالك لكن احترم المؤسسة أو البلاصة اللي أنت تخدم فيها
8: محتشمة
4: الخبر الموالي نور زيالة
6: مع اقتراب انطلاق منافسة كأس العالم 2016 وارتفاع اهتمام الجماهير متابعة المباريات عبر الهواتف الذكية أطلق خبراء في الأمن السيبراني تحذيرات متزايدة من تنامي نشاط تطبيقات البث غير القانونية اللي تستغل شغف المشجعين للوصول إلى بياناتهم الشخصية والمالية عبر برمجيات خبيثة يتم إخفائها داخل التطبيقات تدعي توفير النقل المجاني للمباريات والقنوات الرياضية دونك تحذيرات من تطبيقات لمشاهدة مباريات كأس العالم تستهدف التطبيقات البنكية على الهاتف امتاعك وحتى بياناتك الشخصية
4: فاصل ورجعين
9: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
10: ببليسيتي
9: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
10: ديوان اف ام صوت كوم
9: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: تحذيرات من تطبيقات لمشاهدة مباريات كأس العالم تستهدف التطبيقات البنكية على الهاتف متاعك مش فقط التطبيقات متاع كأس العالم ما ياما دي لينكس تنزل عليهم وتلقى روحك بيغاتي ولا غيره السؤال ليكم هو هل تستعمل التطبيقات هذه ما تعرفهمش تقول خلينا نتفرج في بلاصة فلانية ولا يجيك تطبيق تنزل ولا دكتور
7: أنا نستعمل تطبيقة واحدة
4: أي.
7: اللي هي ديوان سبوغ
4: واو
7: شقاولك فيها هذه
4: بريم واحد
7: هذه كنترول اورينتي
4: حاجه نتاع معلمين
11: يفهمونا شويه
7: هذه كنترول
11: طولتوا علينا يا كابتن طولتوا علينا
4: هذه حاجه
7: هذه سبيسيال باس افوغل السيد رئيس التحرير مهدي بن عمر
4: لا يا مهدي
7: لا بون شوف انا الحق ما نستعملش التطبيقات ما نعرفهمش اختنا بتفضليك تو ما نستعملهمش لا حكايه عندي لابليكاسيون تاع البنك ولا ما عنديش خاطر ما نعرفش اش فيهم ما فيهمش بيغاتاج حتى مش على المعطيات الشخصيه حتى ينجموا يهلكوا لك التليفون فهمت دونك حاجه انا ما نعرفهاش ما نستعملهاش كيما يقول الكابتن ما تشعبتش
4: حاجه ما تعرفهاش ما تستعملهاش طالين
11: انك ساعه تجيني قلت لك ما نفهم شيء نمشي لصاحبي تاع التليفونات ولا يقول لي لا ما تخافش هذه سي خادرك ولا هذه لا ولا هذه كذا الاخر يمشيوا الناس اللي تعرف بالنسبه للماتشوات ما معنا لي بي تي في معنا كذا احنا حياتنا كل فهمتني
4: ولا عندكم ديوان سبورز هذا
11: لا لا على كوب دي مون تو نتكلم على كوب دي مون مش على الشامبيونات يعني كل كوب دي مون اون بي با اشتي لي دروا لي دروا ما كوب بي تي في
4: اسمها
11: القناه القطريه هذيك وفما
4: وبربي اللي يخدموا ليزي بي تي في يسيسونها في فتره الكوب دي موند خاطر تكثر ياسر لي فخود ردوا بالكم حتى كي باش تشري تطبيقه شريها من عند حد تعرفه ما تمشيش هكا لي كود وابعث ولا توا لي باج فيسبوك يبيعوا في التطبيقات هذيا
7: هما ابارمون لي بي تي في بداوا خدموا عليه من رولان غاروس تاع التنس شوشوا على على الوحود نتاع البيغاتاج وما تنجمش تفتش معناتها اللي ماخو حاجات بيغاتي
4: ما ينجمش
7: صاروا فيهم مشاكل ابارمون وتوا باش يزيدوا قوي وعلى الكوب دي موند
11: الكوب دي موند كي الناس الكل تتفرج واحد حكى لي قلت له علاش تقص قال لي كي تبدا انت في اوتوروت تمشي وتقص تمشي وتاقف قال لي كيك الامور الناس كل والله هذه واشهد محمد رسول الله في ايطاليا هاك العام وكا مازالت ايطالويين يعملوا كهرباء تبدا تدور في الشوارع ونعشوا الطرق يدخلوا على الدار عنده بي تي في عنده فهمتي ونعش كيفاش اللي كابت يعرفوهم اللي يعملوا بي تي في واختي كبيره ياسر خاطر بها كيما مره على كانال بلس ما عنينيش قلت تو خرجت قال لي نخدم كي قال لي احنا نحبوا
7: زملائنا
11: شفت وقت المغرب نخدم كانال بلس قال لي اسمع قال لي احنا نحبوا اون فو سامبلونتي اون تونيزي وكذا وكذا ونعرف شنو ما قلتش نقول لك يا معلم احنا على في تي في دونك قال لي بون قلت انا نحكي
7: لي موجو هم عملوا كانال اوريزون سا با مارشي
11: لا لا من بعد كانال بلس كانال بلس بلس قال لي اون فو سامبلونتي قلت له احنا يا ولدي احنا عم تخافش عندنا كل شيء
4: الامور كل موجود
11: فهمتي خاطر واش يقول لك يقول لك احنا ما نعرفوش نو زابوني بار اكزومبل وما نعرفوش شكون يتبع فينا معناها في الخفاء بون توانسة عندنا لي بي تي في
4: سلكوها بالطرق الكل
11: يسلكوها احنا كالعام
4: احنا مانيش مع البيراتاج اما توانسة يسلكوها
11: او يعقل معناها
4: مريقلين الناس كلش تتفرج
11: بعطور يعقل كنا قبل في اللونتين نعملوا كاسكيس
7: اي حصل
11: باش نجبدوا للسود لايطالي
7: اي على الريونو
11: فما الريونو هذيك مو الريونو عندها قصه كيف جات لتونس تعرف ما
4: لا
11: ما تعرفش بيه 1960 فما لي جو ميتيرانيي لي جو اولمبيك نتاع روما طلبت تونس مش تونس تلاين برشا
4: جات على اساس البريود هذيك وبعد قعدت على
11: قالوا تلاين طلبوا اللي في تونس تحبوا تفرجوا جابوا حتى بوكرنين مقبوينه حتى هذيك الواحد لونتين هذاك في الاخر بان شيخنا احنا وكذا وبيبو باود وجاو كذا خلونا ولينا تعلمنا التليين من التلفزه من التلفزه طوالا التليين نفهم ونقراها من الكتيبه امبوسيبل من التلفزه كنا
4: تفهم
11: الايطاليين لا وي بشوي سيدي لا تام بونجور بونجور بونجور كوم استا بيني فهمتي ايرون ليدي ريتا ايرون ليدي تكلم انجليزي زمان مولتو بيني نعرف شنو في جيتس جود الاسكرار
4: امورك واضحه يلا ردوا بالكم البيغاتاج عفوا من عند شكون تشري وان شاء الله فرجه باهيه للناس الكل وان شاء الله فرجه باهيه للمنتخب الوطني التونسي في كاس العالم
6: لغه التونسيه الكل مش باش يرقدوا معنا باش تلقى الشوارع الكل معبيه
11: اما حاجه باهيه تونس
4: باش تلقاو باش يخدموا ولا في الليله
11: نشوفوا اما حاجه باهيه اللي الطقس كبير والطقس سخون بلوس هيوميديتي تسمى لوميديكس
7: اسم دوي هذا
11: لا والله هيوميد لا نقرا لا لا تاع التمبيراتور والهيوميديتي مع بعضهم
4: هيوميديكس
11: هكا في مخي قريتها
4: دونك يمشي معنا الطقس هذا
11: علاش يمشي معنا يا خويا نلعبوا مع هولندا وتعمل لك في البريسينغ ما تنجمش في الصغر تبدا واقف
8: الاخر ما يخسروش علينا برينسيب
4: شويه دعاء شويه سخانه
8: معناها لي زيكيب ن بوف با ديفلوبي لو جو لانتونسيتي والواحد خاطر سخانه برشا توصل 43 48 قداش في المكسيك فهمتي بلوس التيتود احنا التيتود سافا فهمتي ليميديتي دايرو ما مشي عملوا الروبو تاع الواحد ريفريشيسمون 4 فوا
4: اربع مرات تلموس خانه
8: اي ويمشي يعملوا الباسكيت شنو تسميه اربع مرات
7: مشي
8: يعملوها كيف كل مره يجيو يعملوا هكا يشطحوا هذوك ربع ساعه
7: لا باش يطولوا في فتره الاستراحه
8: هذيك الاستراحه والبيبيسيتي هذيك
7: مو كانت هي دقيقه ولا دقيقتين باش يشربوا الماء تو بيظن لي باش يخصوا حتى الاربع ولا خمس
8: دقائق برشا برشا
4: واحنا نستنى
7: اي من المشكل تاع السخانه والهيوميديتي كابتن كان جاو ليكيب ناسيونال لا ماجوريتي يلعبوا في تونس متكونين في تونس اما نحن سيدي بين ناسيونو هم بيدهم
4: الهيوميديتي والسخانه
7: ممكن ممكن تقلقهم
8: بالتاتر اما عطينا اخويا اللي قدامنا هو
7: نحي العاب
8: ليه وكلي بارشكم شدوا بالجاره يا كابتن خلي شوي
4: واحده واحده يلا باش نمشيو توا 36 دقيقه نعملوا شويه كويز غنيات سيد المخرجة حضرتنا شوية غنيت شكرا جزيلا
7: انت داخل في الطرح ولا
4: لا لا لا نتخرج
7: نحن ناقصين نحن ندخل على معنا
8: سنتقيقة دخل فيه شك
7: لوميديكس
8: إتاننديز ميترولوجي كي كومبين لا تمبيراتور دو لير إي لوميديتي رلاتيف
4: ماكش فاهم انت انت حكيت لوميديكس هو يحكيك على اونيدكس حاجه اخرى
8: لا اونيدكس انا
7: كنت فاهمك
4: فاهم نفس الكلمه
8: دخل فيه طبيب يقول لك لا لوميديكس معني قريت عليها ولا كذا
4: لوميديكس دي مش زريقه دكتوره فوالا تسمى بيبليسيتي
12: كيقولوها كنت كنت عارف ليه الايام دي
8: كومبينيزون تاع التمبيراتور
7: اللي دوي ما ثماش ممنوعه في تونس
4: ممنوعه كي يقولوا اسمه نسميه ونقولوا نعرف في تونس Voilà, l'unidex, ça te n'arrive pas.
8: L'humidex, combinaison entre l'humidité et la température.
4: Ou l'unidex, le chrasouré, quand t'es bad docteur.
8: Où tu sais,
7: il t'a oublié. T'es bad docteur. Je me dis, c'est un petit déchet. T'as dit, t'as dit, t'as
4: dit, t'as dit. يلا نمشيو tout de suite. Le كتيبة نحبكم معانا زيدا انتوما ونسكو اللي قاعدة تسمع فينا باش نمشيو الكويز غنيت.
13: كويز.
4: السيدة المخرجة ستر ربي الله أعلم مش حضرت لكم اليوم أمنو في الكويز نتاع الغنيت. شكون نبدأ السيدة المخرجة؟
7: هيت.
4: الدكتور حتى هي قالت لي الدكتور ونورز معنا
8: ونورز بار كورسبوندونس ماركو سيد العميد
7: وهي تحايل معنا وستعطيها الاغنيه السهله
4: اغنيه جيلها دونك بدا سهله نورز نقف هنا شويه للكويزيت
7: لا ما عندك ما تعمل
4: كيف كيف والله زيت يلا
7: نشوفوا الحيل تعلق قلبي
4: لا أغنية تونسي
7: والله كأنها هي
8: لا أغنية تونسي
4: يلا
14: متمدي يعني كان
4: غني غافو
14: فلا
4: يا بنت المدينة لطفي بوشناب يا بنت المدينة
8: ربريز
4: ها
8: ربريز الأغنية ربريز مش أغنية
4: قديمة
8: قديمة قديمة ربريز قديمة
4: يا بنت لمدينة كي هي قديمة شوف ما عرفتهاش
8: شكون
4: طالين
8: أنا نعرف
4: ينبر وكها
8: مش ينبر يا الدكتور نتكلم على بنت الريف
7: هاي
4: هاي
8: هاي بنت فلاح
4: ما كل بلاد ومدينتها كل جهة ومدينتها
8: لا والمدن فريمون عندهم رمزية كبيرة ياسر خلينا نقولوا معناها المدينة العربي انت أنا
4: صحيح المدن العتيقة
8: العتيقة
4: لشكون توا
8: الكاب
4: ركز ركز وبعد نبر
8: عندي بعدك
4: هكا
8: عاملين لي بوق على البطاطا ويمشي ركز
4: اي تاتشي ناي
8: اي تونسية
4: لا لا خليجية
8: جمعت يا دوما
4: تعرفها سليم بالبدايرة
7: ما عرفها قلت خليه وحده
8: هذاك السعودي
7: اي اي
8: صحيبي سعودي
7: اي اي
4: قول اسمه على الاقل قول اسمه طي عونك الدكتور
8: اي اسمه والله باقي نحطه في الطياره هذاك اسمه
4: اسم الاغنيه
8: باهي هو حق باهي مش دوني
4: نيس طيب قول له دكتور
7: محمد عبد
4: هاي الاغنيه
7: انا اعطيه الاسم اللي خلط على
8: الاغنيه وعنده مشاكل كبيره مع الامير
7: دي معروفه هي وهما عندهم اغنيتين ولا ثلاثه
4: صحيح هذه اكثر اغنيه معروفه
14: مؤثر
8: تبكي
14: تبكي تبكي
7: في مقام الصبي حزينة هيك
11: دايره ما فهمتش بقى
4: ما تفكرتش شنو شي في البقاع هاي
7: البلايص
4: البلايص
11: الاماكن
7: هاي
11: كل الاماكن

0: تسمعها دكتوره ولا
1: لا اسمعها هي
2: خليجي
3: لا لا فما اغنيات هي مي من هنا ما
1: الاماكن
3: الخليجي اون جينيرال
1: ذكرى غنيتها
0: لك فيها شيء غنيتها برشا الاماكن ذكرى كان هذا محمد عبدو يلا وتحية للكتيبة طلعوها كمان الكتيبة تحية لمعز منوبي
3: سهلة الأغنية
0: بولعز هو أول من طلع سهلة
3: أي
0: سهلة شفت كيفاش نادية معناها
3: لا لا لا أنا فاطم حي. أنا فاطم بها نادية شو نعمل يا أخوي هي تحكم شو عندي باش نعمل باش نعمل حركة احتجاجية باش نعمل شو عندي ما نعمل
0: باهي الدكتور فقتي بحاجة
3: أي
0: اللي كنتي ما قالتش اسكتوا خليه يطلع وحده
3: اي خاطر عارفه مش باش يطلعها
0: كي جاي الكابتن قالت هيا اسكتوا توا خليه الكابتن
1: كايني انا علمها في الوحده يا الحمد لله بطل اماكن نعرف
0: خلينا نشوف قالت لي خاطر سليم ما شاء الله عليه يطلع في سعدوك زدنا نعيو في
3: الباب قالتني بغنيه
0: عرفتها
3: انا ايوه عرفتها نورز
0: هلا تحيه تحيه كبيره برشا للدكتور مهدي الاسود في في لوبيتال ميليتير
3: مهدوش
0: قال لي بربي سلم على دكتورنا وقل له عمري ما كنت نتصور انه ميوزيكولوج بالطريقه هذيك قرينا الاكتشاف نتاعي قد ما خدمنا مع بعضنا قد ما هو زميلي اكتشفت معناها محبته للموسيقى في ناس الديوان
3: هو مهدي
0: تحيه ليك دكتور الاسود
3: في سيرفيس نتاع لي زورجونس نتاع قسم الاستعجالي باش نحكي معها على شو كان على حالات الاستعجالية
0: مش على الموزيك
3: نعرفوا بعضنا بالمرايات ونظف المرايات
0: تحية لي دكتور مهدي الأسود حقيقة أخلاق كبيرة برشا حاجة هيلة برشا دكتورنا تحية كبيرة ليك دكتور الأسود باش نمشي وتوا أغنية لنورز غبخيز هي باهي يلا ليدي جاي
3: جاي يا
4: تسيري يا كدلالي واشتاي
3: طبعا طبعا
0: تشتح براسك

0: ليه ليه توش شكون يغني
1: هذا حبوب
2: هلا واش تيقولوا فينا انكور ها بين معز وسامي سليت اللعبة في الكتيبة برافو معز معز هذا مغروم برشا بالموسيقى يظهر يلا باش نمشيو للدكتور تاو
1: انت عاد انت
2: جاهليتي
1: مركز تاو العداله يا اخويا
0: احنا اربعه
1: من العداله
2: باهي غني لي انا
1: هاي باش تعطيك حاجه سهله كاسل منها الخميس
2: باسكال مش عليني نو
3: لا لا
1: صابر
3: بيه هنا ليه احمد الشريف سهران
1: اي سهران معاك الليل
2: مهموم وسارح في خير
3: احمد الشريف تونس
1: هاي تحب اقول لك حاجه والله حياتي كنت سايبه صابر بيه
2: بالحق اي يقرب برشا هو صوته ملي كان في ساغ اكاديمي يقولوها
0: هو شكون هو
2: هو مغني تونسي طلع على البيريود هذيك ومن بعد اعتزل
1: اعتزل ولا
2: احمد الشريف
3: غاب
2: وصفيقس يا وزيد ولد صفيقس
1: والله صاحبها صابر بيعي
2: شفتوا نورز كيفاش نكزت
0: قوية قوية ماشية
2: مع نورز اليوم
1: قوية انا ما بديت نشك في العادات نتاع عماول
2: لا لا نحب نقول لكم حاجه ربي هذيا ربي هذيا كلمه حق خليني نقول على السيده المخرجه راهو ناديه كيف جينا
1: اي
2: انا قلت لها الخمسه واربعه يضل قلت لها ناديه حضر لنا كويز
1: ما تدخل نورز
2: كويز تحيه ليك
1: نورز ما شاء الله
2: يا دكتور وبرا طلعت دكتور
3: ليه نعرفهم ديجا نغني فيهم
1: هكذا لي معناتها متدخله هي ما شفت تعرفها جسمي وما تعرفش تحبوب
3: صحيح اسمعها في جسمي انا
1: شفت كيفاش
0: هي سمعتها معناتها
1: اوك عملت لها الزريق
2: فوالا والكابتن ينبر ما يعرفش الاغنيه وبعد يقول حبوب فمتاعكم ما تعرفوش يقول يغني فيها اعطيني اغنيه للدكتور توصلي فيه بربي نادي
1: ايه تبارك
3: سهلة
1: عاد سهلة
2: بديت

0: تي فيها كلمة بالخليجي
1: صحيح. لو
0: سنة يعني حطتها قبل راني وطلعتها.
1: صحيح.
0: فيها كلمة فيها الغاء ولا
2: لو لو لو لو
0: نسيتها
1: لو لو تعرف على قلبي
0: غلاك
1: على قلبي.

0: הנעימן في الكتيبه قد الطلعه في الغنيه
1: ليش كله لغني لا كده
0: اسمه اسمه ربيع الاسمر معروف
1: خليجي هو
2: اللي غني هذا
0: يقول لي عراقي نو
1: عراقي اي عراقي بون
0: ربيع الاسمر نمشي للطليان
1: شبه جورج وسو
3: لبناني لبناني لبناني بعلبك
0: ربيع الاسمر غلاك
1: غلاك
0: غلاك
1: عندكم في لبنان نورز غلاك
0: غلاك نمشيو للطلياني يلا اعطيني اغنيه كابتن
1: سهلة
0: اسكت نو
1: تو اسمع تو انا طلعت القلب سهلة مشيت
3: هيك
1: وليت تشبيش ليه عندي بالباك وردة
0: لا لا
1: ليه.
0: معاها
1: قربت قربت
3: اسمع بصباح
1: اسمع
0: لا عرفت شو
1: اكل عليها زرقة
0: فيروزة لا
1: اكل عليها زرقة هذيك مادة حنية
0: لا لا
1: نجات نجات
0: صحيح
1: اي
0: اي
1: هني قلت لك نجات
2: نجات صغيرة
0: نجات صغيرة اي
1: اي ما نجات عطيب
2: كبيرة الله يرحمها
0: الله يرحمها مش جو
2: لا جو كبير ياس
0: اي
2: اه وي تسمع الاغنية نتاعها المشهورة جريت وجريت
0: اي
1: نعيمة سميحة هذيك كابتن لا لا نعيمة سميحة اي جريت وجريت ونعيمة سميحة
2: وسمع وعتيب وشو تغني
1: ما عرفش ما فيش جديد وجديد عنده اغنية معروفة اي
2: عتيب هيك هو طلعناها
0: نعرف سليم تسمع الاغنية
1: لا والله ما نعرفش
0: على طرف
2: لساني
4: يا حكي يا حمامي حربط لك مكتوبي كلها اشواقي وسلامك وصلها المقروبي على طرف جناحك يا حمامي
0: على طرف جناحك يا حمامي نربط لك مكتوبي
2: قطع ما في شك
0: بعنيا الاثنين
2: لا قديمة دي قديمة
0: حلوة
2: قديمة ايه بش مش تشوف بعدين ايش يعني اثنين تربط دائما انا عارف كده
4: بعنيا الاثنين قلبي اشتاق له
0: وبين ده شي ما تفكرتهاش
2: قلت لي جات صغيرة
0: اي
2: اي الاغنية
0: اي تفكرت على الاغنية تعرفها ولا
2: بدالك
3: ما يعرفهاش
2: بدالك
1: وموا طلعت انا جيت
0: وموا
2: صعيبة
1: صعيبة
0: نحب نعرف انا شكون طلعها في الكتيبة بربي يقولوا لي شكون من كتيبتنا طلع
1: الاغنية لازم تكون مغنوم بنجاة صغيرة
0: لازم تكون تحبها وتوين سارو ما عنيش معني كوميونوتي كبيرة تاني جيت صغيرة في تونس
2: والله جاوها
0: ممكن وردة أكثر
2: آخر حفلة جاوها
0: جاوها جاوها برشا نحكي لك الكوميونوتي معناها تونسية حليم وردة أم كلثوم عبد الوهاب فريد الأطرش
1: ما عنديش لي سوكسي نتاعهم أقل
0: أقل
1: أقل أيوة. سامي لي تا خمسة أغنية سكسين تا نجات صغيرة
0: لا لا أنا لا
1: أي
0: أنا بالكل
3: شايف البحر شو لا لا لا
1: كونفيزيون إليميناتوار هذي فيروز هذيك
3: بي.
1: أنا بعشق البحر
3: أنا بعشق البحر فوالا والقريب منك بعيد
0: صحيح وساكن
1: قصادي عيون القلب
3: عيون القلب
0: وساكن قصادي
1: أي مطيفة بعضهم
2: ويا جارة الوادي مش تاعها
1: عبد الوهاب
3: ليه
2: ما غنيتهاش غنيت
1: لا تكذبي
2: لا
0: تكذبي
2: هي غنيتها ولا ما غنيتهاش
0: يظهر لي ممكن
2: مو شوفوه
0: مانيش من لفرنسا
1: اي معناتها
0: طلياني يز يزك
2: مو تحب نشارك
0: طلع الاغنية
2: اللي حب نشارك معاكم
0: يحب يتكلم
1: يا جارة الوادي محمد عبد الوهاب
0: وبربي يعطيني
3: غنيتها فيروز زاد
1: يا جارة الوادي فيروز
0: اوكي نجات صغيرة غنيتهاش
3: لا
0: لا ما غنيت حتى يا جارة الوادي طلعت لا طليني تحية المعز منوبيا هو اللي طلع الغنية ونجاة الصغيرة يظهر لي مغروم نجاة عطينا غنية لنورز ترى
1: سهلة شايفين هذي كما طلعهاش روح انا تو شنو حيالة ولا تجاربها نادي
0: ما عرفتش
3: ما عرفتش حتى انا
1: حتى انا ما عرفتش
0: فنانة انا قلتها بكري غلط فيها
1: ما فيش ما فيش
3: باسكال مش عليني لا لا ما انسى
0: لا برافو ايمان عيادي طلعتها وقالت خيالة
3: ما فيش اصلا
0: ما
1: مئة سنة القدام.
0: شو شعرت؟
1: كان جاز زيتون هذا يطلعته.
2: عندي كويس. غير محال.
0: نمشيو للدكتور يلا.
2: دقيقة نادية. دقيقة
1: سهلة يا نادية.
2: نادية دقيقة.
0: دقيقة.
2: يا جارة الوادي. اسمعنا.
1: أيوه.
0: جار الوردة اللي تسكن اللي على الوادي.
2: شعر أحمد شوقي يا جارة الوادي.
0: أي جارة الوادي.
2: معناها هي امرأة.
0: هي وردة زهرة.
2: زهرة.
0: زهرة.
2: لا.
0: بحذا الوادي.
2: لا.
1: الزهرة بحذا ود مدينة.
2: جميل جميل جميل. أنا بحق أنا بيدي كنت نغسل يتغزل بامرأة بوردة هي مدينة زحلة.
1: أيوة.
2: لبنانية تغنى خاطر أحمد شوقي عاش فيها يتغنى بجمالها بجمال طبيعتها.
1: ولا جمال الطفلة اللي تسكن في
0: مدينة زحلة.
2: لا احنا احنا عندنا واد بوميليان بخلف بوميليان.
0: واش كنت تسكن في زحلة؟
2: والله بالحق مرة تحت عليها كيك سايبها امرأة أنا. طلعت هو يتغزل باهو يتغزل يعني عاش في مدينة زحلة سميها جارة الوادي مدينة زحلة اش قولك أنت؟
5: راجل زمني وتفهم في القطايع الزمنية.
2: اش قالك؟
0: حتى راجل تفهم في القطايع الزمنية.
2: اي في القطايع الزمنية عندي حانوت في القصبة.
0: ساعات موجود بي
2: عايش
0: يحب غناية للدكتور نورز ويني نورز مش تجيب في ورقة وجاية غناية للدكتور بي نشوفوا الغناية ونورز ماش حاضرة بي
2: مابو سوداني.

0: men är filen med.
1: Filen med, nu är det blank.
0: Nu är det blank. فيلم ناري بلان وشتيح
1: والله يجو الموسيقى دي لو غنيها عبد الحليم
2: هاي صحيح هاي عبد الحليم برافو إيمان عايدي طلعت تعرف
1: الفيلم ده اي مي دخل بون
2: كيف الكلمات في وسطهم و
1: حلو كذب
2: لا لا خليه اليوم وغدو
0: بكرة وبعد
3: بكرة وبعدو اللي وعدني حيوفي بوعدو اللي وعدني

0: بكرة وبعده حليم بي
1: واشتيح ولديه في جو
0: هسه اشتيح بي عطيني غنية للطليان
1: اي
0: يلا
1: جنجون
0: جو الكابتن صحيح سليم اي جنجون اي غنية انا نحبها باش وديما نسمعها في كرم
1: تو مش صاحبك يا كابتن
2: جنجون
1: يغيب علي يعمل لي غنية نعرفهم
0: اسمع ايش قولك الكلمة الأولى غنية في البدايات هذية
1: البدايات
0: يا شوارع
1: يا حوم
0: لا برافو إيمان عيدي شكوني إيمان عيدي عزبي
1: ملا إيمان عيدي
0: برافو عليها إيمان إيمان عيدي عزبي برافو
1: باش نزول المكسيك
0: طلعت كل شيء
1: تمركي كل شيء خويا
2: يا شوارع يا
0: يا شوارع طافية أعطينا جنجون
3: مريض ومرضي ما تكون كان أنت ليش
1: برافو عليك يا جنجون يا معلم

0: بس اللي يفرح
1: لعيبك ولا لعيب في اللي ما يصلحش
0: صحيح نادي
1: يا نعم انا اصلحش في غريق بحري العوامة
2: جنجون علاش تحبوا طليان جنجون بالذات
0: شو ما فهمين سؤال علاش تحب قال الاخر من غير ليه
2: كيفاش اكتشفتوا انت يا جنجون
0: شفتوا في
3: المسلسل
2: في الجينيريكا
0: جينيريك شيء كبير معناه يدخل يعني يأثر عليك يدخل
2: حبيب قلت ليه اللي يكتب غنيته الكودراما هو يكتب
0: وحتى يكون قام بأدوار معناها مسلسل معناها زي
2: مثلا
0: غير كان وعنده صوت معناها أكثر دينار
2: فلا تحية لي جنجون آخر غني للدكتور
3: نورس هذا بتغ
2: نورس
3: زعم زعم جايب ورقي
2: آخر غنية للدكتور صعيب شوية كان يطلعها الدكتور
3: هي تبركي هي
2: ينجم يحدث الفارق
3: وردة هي
2: لأم غريمتها
3: ما يضحك يا شو يا شو
2: هفو يا شو

0: متعرفه مع برده بين الغزلان ما شافش ايش هو ايش هو
1: مين جابتهم الاغنيه هذول شرنوبي ناديا
0: ناديا ناديا خطير خطير ايش اقول بسلامة انا ورزيش
1: لا انا كي قلت كي قلت قديمه انا بالنسبه لي جديده الاغنيه ايش هو كي قلت قديمه مش حط محمد عبد المطلب صالح عبد الحي
0: اي تو مره نعملوا هكا تبربيشه
1: هكا تي نزيتي نحن هذوما واخرين فيهم
0: يعلم بينا رب عسلامة نورز
2: هلو
0: سلام شو حالك نوروزه
2: صافا
0: صافا لاباس
1: صافا مال كويس نوروز خاطر في مخك
0: جا التليفون يتبع الاعداد دونك يلزمنا
1: انا يظل فصلت من كويس
2: لا جاوبت براتيكمون اليوم
1: بالكل يلي فاسكيتهم جاوبتهم
0: ما تطلعش مشات تجيب في فوسكا
1: يظل
0: عندك كيت
1: كيت كيت

0: التغطية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM Flash News.
1: مجازوة السابعة UNFM عسلامة. وزير التجارة والتنمية التصديرية سمير عبيد يتفق مع وفد يضم فاعلين اقتصاديين من جمهورية مصر العربية اليوم على تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية وتفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدفع التبادل التجاري. وأكد الوزير في هذا السياق أن العمل المشترك يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية والعلاقات الاستثمارية الثنائية وتوسيعها نحو بقية الدول الإفريقية، داعيا القطاع الخاص لبناء شراكات قوية. كاتب ودولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمدي الحبي بحث تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية والمائية صلب المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بيجابس والمهدية لتجاوز إشكاليات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز. ووضحت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن الجلسة ركزت على التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب وتأمين المضخات الاحتياطية لاستمرارية تشغيل المنشآت المائية قبل حلول الصيف. وأضافت الوزارة أن كتب الدولة ألزم المصالح المعنية بتركيز عدادات لقياس استهلاك مياه الحمامات بولاية جابس للحد من الضياع المائي، موصيا بتثمين هذه الموارد عبر أحداث مناطق سقوية جديدة، وشدد على منع قطع أو نقل أشجار النخيل بالواحات دون الحصول على التراخيص المستوجبة من السلطات المختصة. لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تفيد خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية القادم تنظر في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملفا جديدا للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 وحتى 26 من جويلية وفق ما ورد في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الذي استهدف مروحيتها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وأضاف ترامب أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحيات واشنطن المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق المضيق. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية من طراز أباتشي بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانفم.
2: ديوانفم صوتكم.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموزيكا والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
2: ديوان أفام. ديوان أفام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوار ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات، لكل الناس اللي تبع فينا في الداخل والخارج، تحيه للناس اللي تسمع فينا في الطرقات، طريق السلامه للجميع، الناس اللي تخدم بالليل ان شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه، الناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا، والجاليه التونسيه في مختلف الدول في العالم عالم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شو مش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويت
2: لو ريكاب.
1: البطله مروه بوزياني تتوج بذهبيه ستوكهولم وتحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع. نحكيوا في الموضوع في لايون. فيديو لأفعى الكوبرا المصرية في سيدي بوزيد يثير المخاوف من مدى خطورتها، موضوعنا في فيسبوك. ما مدى الإقبال على شراء السيارات الكهربائية من قبل شركات الكرا، موضوعنا في الأكتوة. نقابة الفلاحين تحذر من نقص في عدد من الأدوية البيطرية، فما هي التفاصيل، موضوعنا في الأجرية. اتحاد الفلاحين يحذر من تأخر عملية ري القوارص، فما هي الأسباب، موضوعنا في فسفاس. ما حقيقة ما يروج حول الزيادة في تعريف التعليم السياقة في تونس، موضوعنا في أنفوانتوكس. فقدان بحار شاب أصيل صفاقس في سواحل جربة وعائلته توجه نداء للبحارة، موضوعنا في إنبوكس. اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة إلى إيجاد حل لتصدير الجمبري الأحمر التونسي للاتحاد الأوروبي، موضوعنا على فيتو دجور. وفيلم عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم يثير الجدل، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
1: على إيه نحكي اليوم على استقبال رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية محرة بوزياني البطلة مروة بوزياني المتخصصة في سباق 3000 متر موانع بعد العودة متاحة وحصولها على الذهبية في ستوكهولم. مش نحكي معها بأكثر تفاصيل على هذا التتويج. تحضر معنا البطلة الأولمبية التونسية مروة بوزياني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، ألف ألف مبروك.
4: عسلامة، مرحبا، عايشة، كيبارك فيك،
1: مرحبا. رقم قياسي تم رقم قياسي عالمي يتم تحطيمه من العداء التونسية مروة بوزياني، تحكينا شوية على المشاركة على هذه الذهبية، على هذا الانتصار، على هذا التتويج.
4: اي اول حاجة يعطيكم الصحة على الاتصال،
1: مرحبا، نورتنا
4: بيكم. عايشك. انا شاركت في مدينة ستوكهولم في ملتقى دور الماسي. تعرفوا أني شاركت قبله في 2 ملتقيات دور الماسي في الصين، وحققت المرتبة الرابعة وحققت الرقم القياسي التونسي اللي كان عندي قبل 9-1، وحققت في الصين 58 رقم قوي، رقم نجم نحكو على تحت 9 دقائق، رقم ما يكون كان صعيب.
1: أول مرة يصير في تونس هكا ولا؟
4: أي أول مرة، أول وديجا أول عربية مهيش مجنسة إن تجري توقيت هذاك، وسابعة إفريقيا اللي تجري توقيت هذاك زادة. الحمد لله بعد ما روحت من الصين اخترت إني نجري في ستوكهولم، وأصلا حتى من المنظم معناها استدعاني إني نجري الملتقى هذا، وبفضل الله الحمد لله إني حققت المركز الأول وحققت الرقم القياسي للملتقى، خطر الرقم القياسي القديم كان 9-4، أنا حققت 8-59، والحمد لله خليته باسمي وخليته باسم تونس.
1: بس تونس فراح الرقم هذايا لأول مرة في المسيرة متاع مروة بوزياني ولأول مرة في تاريخ تونس رقم كبير وكبير جدا 29 سنة فقط معناتها هكا ولا لا مروة مازال المسيرة قدامك ومازلت نجم تحطم أكثر حتى الرقم هذايا القياسي في الـ في الـ في الـ في, المس في المسابقات إن شاء الله القادمة.
4: اي ان شاء الله عندي مازلت عدد الملتقيات الاخرى وطموحي اني نحقق تحت الرقم ذاك وطموحي الحقيقه اني خطر السنه عنا الالعاب البحر الابيض المتوسط في ايطاليا وعنا العامين ان شاء الله بطولة العالم في بكين ولوس انجلوس 2022 معناها في جرت بعضهم الحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وان شاء الله نحقق الميداليه ان شاء الله.
1: المنحه الاستثنائيه اللي اعلن عليها رئيس اللجنه الوطنيه اليوم الاولمبيه اللي باش يسندوها لك ان شاء الله تنجم تكون تعاونك في البريباراسيون للمسابقات هذوما الكل.
4: أكيد أول حاجة نشكر اللجنة الأولمبية نشكر بالحق برشا في محرز اللي معناها تفاعل فيسع فيسع واليوم أنا روحت البارح اليوم يكلمني باش نمشي اللجنة الأولمبية عطاني منحة وأصلا فما عديد النقاط اللي حكينا فيهم وكان معناها فاهم كل شيء ومستعد انه يعاونني في الحاجات اللي انا مستحقتهم واللي انا الحاجات اللي لازم باش يقدموا بينا في البيرفورمانس خاطر هما يعرفوا اللي المستوى هذا مستوى ماهوش سهل يلزم الناس الكل تتعاون وان شاء الله معناها يكونوا معناها المساند الرسمي لي ان شاء الله.
1: لشكون تهدي هالفوز والانتصار وهالميداليه لشكون الناس اللي تعبت مع مروة وخليتك توصل للتتويج هذا؟
4: نهدي الفوز هذا لعائلتي نهدي الفوز هذا للشعب التونسي الكل واكيد فما كل نتيجه وراها برشا معناها برشا تعب وبرشا تضحيات نشكر برشا المدرب بتاعي ياسين بربوغي اللي بالحق تعب معايا برشا وضحى معايا برشا خاطر النتيجة ما كانت سهلة نتيجة بعد تعب بسنين راي مش نحكو على عام وعامين نحكو على سنين من الخدمة والتضحيات والانضباط الحمد لله كانت نتيجة طيب وهو نهديه لأي حد يحب مروة ويشجع.
1: أي حد يحب مروة ويشجع مروة. كيفاش كان الاستقبال اليوم؟ كان استقبال يليق بمروة مع تفرحت بالاستقبال الكبير اللي صار ولا كنت أتمنى أنه يكون بطريقة أخرى؟
4: فرحت إيه بالاستقبال أما كان ينجم يكون استقبال خير من هكاكة صحيح أنا ما ننتظرش مثلا مش استقبال ولا حاجة باش تتأثر فيه ولا لا بالعكس ولكن بالحق نقولك أني تمنيت تكون يكون أعلام أكثر تمنيت أنه وزارة شباب والرياضة تمنيت أنه إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون هذه البداية نقول وإحنا إن شاء الله تكون هذه البداية لأنه أنا عندي ثقة اللي مروة مش حطم كل الأرقام القياسية القادمة ومش الذهبية هذه فقط فما ذهبيات أخرين جايين إن شاء الله في الثنية وإن شاء الله معناتها يكون استقبال كما أنت تتمنى وكما أنت تحلم يكون معناتها تولي ميديا يكونوا حاضرين كل الجمهور الرياضي يكون حاضر كل الصور متاعك وأعلام تونس تكون حاضر إن شاء الله إن شاء الله كل هذه البداية هاو اليوم مروة وقتكم أنا جبتكم الذهب وجبت وشرف في تونس ومع عليكم المره الجايه كان انكم تزيدوا تستقبلوني اكثر فاكثر هكا ولا لا يلا الله احنا معاك واقفين معاك ان شاء الله بقدره ربي الجاي الكل خير مروه بوزياني البطله التونسيه اللي توجت بذهبيه استوكهولم وحطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع كانت معنا في المباشر الف الف مبروك يا مروه شرفتنا ويعطيك الف الف صحه مواصلين معكم مشوارنا مرحبا لو سهله 7:17 دقيقه على موجتنا
2: Face Buzz.
1: فيسبوك باش نهزكم لسيدي بوزيد. تصويره دارت خلال 24 ساعه اللي تعدت كوبرا من اول مره. انا الحقيقه نعرف الاسم ما تقولوش هي مختصه وما الى ذلك. سي الحبيب هو اللي قال لي على الاسم كوبرا ولا افعى كل كوبرا المصريه. هو سي الحبيب كي دخل معنا سي الحبيب الدلنسي المره اللي فاتت وقت اللي تحدثنا على ظاهره ظهور الافاعي والثعابين بصفه مبكره. وقتها فسر لنا الظاهره العلميه هذه شنو بالضبط وشنو قاعد يصير. تحدث من بين الانواع الموجوده عن هذا النوع من الافاعي. لكن الفيديو اللي دار على لي ريزو سوسيو في 24 ساعه وهذه الافعى ما نعرفش ان نحسها تشبه للفراعنه ولا هكا ما والله اعلم. يعني نشوف فيه الشكل هذا قبل نحكي في الموضوع وتفاصيله. كاتب عام جمعيه المرصد للبيئه والخبير سي الحبيب الدلنسي ضيفنا في المباشر. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مساء النور.
5: مرحبا بك اختي هدى بكل مستمعي ديوان الفهم.
1: شكرا. مرحبا. شنو
5: المجتمعات بالطبيعة.
1: مرحبا. شنو الافعى هذيا اللي مرقطه يظهر فيها زلوان زي كل اكحل وجري كان صدقني ربي هكا ولا
5: اي؟ هو صحيح هو ثعبان مش افعى.
1: ثعبان. هاي ثعبان الكوبرا هكا اسمه.
5: هو كوبرا مصريه
1: اي
5: الاسم العلمي هو نجهاج. وهو اللي حسب الأسطورة والله أعلم صحيحة ولا غلطة ملكة مصر كليوباترا انتحرت بالسم نتاعو.
1: فلا هذه هي ما تنتحرت بسم الثعبان هذايا الكوبرا المصري.
5: حسب الأسطورة يقولوا دخلوا لها ثعبان وهي انتحرت بعد ما خلصت الحرب.
1: هلا. وعندها شكل مميز كي ما نعرفش نشوفه في اللباس ولا في حاجة متاع الفراعنة هكا ولا
5: صحيح لأنه هو نجم يكون سيمبوليك لأنه نجم يكون أسود نجم يكون رمادي نجم يكون جري حسب البيوتوب اللي يعيش فيها معنا حسب المكان اللي يعيش فيه اللون يولي قريب باش ينجم يحمي روحه من
1: باش يتأقلم
5: معناتها باش يتأقلم هي نوع من
1: التضاريس.
5: هو في تونس معروف بفطيرة
1: فلا معناتها هو هذا هو بفطيره اللي يحكيوا عليها
5: هذاك هو بفطيره
1: اي
5: وهو ملك السم
1: اي
5: يعافينا ويعافيكم منه
1: اي
5: ويسميوه الصل زاد. نذكر انا صغير يقولوا لنا كي تمشيوا هكا وهكا ردوا بالكم الصل حتى انهم قالوا لنا ينجم معناه يهاجمك من بعيد وينقب ويتعدى فهمت كانه فلاش
1: يقولوا لنا هو صحيح ولا لا معناتها؟
5: لا هو مش صحيح.
1: مش صحيح.
5: هو صحيح ملك السم.
1: معناتها قاتل يقولوا ملك السم.
5: اي
1: قاتل. لدغته قاتلة معناتها.
5: هو من اقوى السموم الموجودة في المملكة متاع الزواحف السامة. اقوى واحد تقريب.
1: اي.
5: بالنسبة لمنطقتنا. معناها منطقتنا وكامل شمال افريقيا خاطر هو موجود في افريقيا في شمال الصحراء شوية لوطة. لانه كان موجود حتى في الصابان في برشا بقايا اخرين بعد خرج تصنيف اخر خرجوا كوبرا سنغالية عام 2009 معناها بعد التحليل الجيني اللي عملوه. الوزن نتاعه يوصل بين كيلو ونص حتى 3 كيلو.
1: اي ما يوزن بالقدا
5: طول من اي طول من متر و30 حتى شي متر و60
1: طويل بالقدا هون بلوس معناتها اي
5: وهو انا صارت لي معه برشا لقاءات.
1: اي كيفاش احكينا على تفاصيل اللقاءات هذي.
5: اللقاء مره كنت في وادي الشيخ نلوج على الافاعي والثعابين باش نصور نحكي كان مغروم شويه بالتصوير.
1: اي
5: ونسمع في حاجه تعمل في صحيح قوي وكنت مش نعرفش عليه. هو نبهني قال لي ابدا ليه ما تعرفش هو بعد
1: هو ينبه معناتها
5: ينبه وقت تبدا انت مش تعرفش عليه يعمل حس قوي ينفخ معناها كما نقولوا احنا.
1: اي
5: يقول لك ابعدني. انت تبعد هو يتخبى في سماع ويكون سريع برشا. اما ايفوا انت حصرت ولا حاجه وقتها هو يقف احنا نقولوا يقف ويخرج شكل فطيره نتاع راسي ولا راس عريض وقتها يولي يحب يدافع على روحه. اما في الغالب هو خجول.
1: خجول
5: معناها دوب ما يشوف العبد يهرب.
1: فلا معناتها عنده هالامكانيات هذيا الكل وفي الاخر هو يتم
5: عنده امكانيات غريبه لانه قادر انه كيف يتصادم مع انسان يعض الانسان لكن من غير ما يفرغ سم لانه السم ماده ثمينه جدا.
1: هي
5: ويستحفظ بها للاكل.
1: يستعملها في الاكل.
5: أي في صيد الطيور الصغيرة والقوارض والثعابين اللي كيف والأفاعي.
1: يعني نجم ينجم يلدغ عبد وما يعطي ما يعطيش ما يفرغش في السم متاعه.
5: ما يصبش سمها لأنه هو ينجم حتى يتحكم في كمية السم اللي يصبها. مش كما يضرب جربوع مش كي يضرب فار صغير معناها كمية السم يخليها حسب حسب البغوا اللي قدامه حسب الضحية.
1: الفريسة اللي قدامه.
5: قدام الفريسه اللي قدامه. الاخير قبلته انا المره هذيك قبلته برشا مرات حتى حبيت نصور ما يعطينيش وقت باش نصور لانه يهرب فيه ما يقعدش.
1: يهرب.
5: ما يخليلكش وقت. اقرب راسه موجوده عندنا يمكن موجود جيت الشفار تالي شويه هكا من الواد وانت ماشي. اي. والقنا هاي ادوبا موجود فيها بكميه باهيه. ولو انه هو بدا في تونس يتهدد من القراض حتى نشوفه في السياسة نتاع القتل مش سياسة هي في طول الناس اللي قاوا حنا يقتلوه اللي هي عملية غلطة. في صورة اللدغ يلا. اي
1: الله يقتل.
5: اللي كان الدغني انا مثلا.
1: اي
5: يلزم اول حاجة نعملها
1: لطف عليك الحبيب
5: لطف عليك مثلا مش نخش حد داخل.
1: اي
5: يلزم الواحد يقعد في حالة هدوء كبير. ينظف البلاصة بالماء والصابون ما أكثر شيء. إذا كان عنده خواتم ولا سلاسل ولا حاجة ضيقة ولا حاجة نحيم الكل ما يضطربش ما يتحركش بقوة ويلزم التدخل يكون في أقرب وقت خاطر هو السم متاعه يوقف بالخفي يهجم الرواري هو والإشارات متاع المخ يكون ينجم يكون قاتل بين 15 مينيت يا ربي نص ساعة حتى ساعتين من زمان.
1: معليها لازم الالتحاق بأقرب وحدة صحية تدشفيت معناتها
5: أقرب وحدة صحية ويلزم تنفس اصطناعي وتدخل سريع عند المختصين.
1: وانت وكمية السم معناتها اللي قدر تنجم تموت وإذا كان ما عطاكش سم برشا معناتها تنجم تتسلك ولا ما تسلكهاش.
5: حسب أنا خطر مش اختصاصي كبير فيه لكن مخالط برشا ناس تعرف وعملت خارجات للصحراء مع مختصين جانب. ينجم يضربك وما يعمل لك حد شيء وكما ينجم يصب شوية سم وكما ينجم يصب ياسر لكن في الغالب مع الإنسان لا.
1: مع الإنسان ما يصبش برشا سم يعني معناش حالات وفاة كثيرة ما سجلناش حالات وفاة نتيجة الإصابة بلدغة النوع متاع الثعبان.
5: والله يمكن العقارب قاعدين يقتلوا في العباد أكثر لأن العقارب انتشارهم أكثر في تونس. وقراب وما ينبهوكش جي طول تضرب وبعد يمكن يجيب الأفاعي لكن هو في الغالب لا.
1: هو في الغالب يدافع على روحه قتلي خجول أيضا هكا ولا
5: خجول أنا قبلته على الأقل 15 مرة.
1: وديما يهرب
5: ديما ما يهرب مرة برك كان
1: معي واحد قتلي نبهني معناتها هاي
5: معي واحد فرنساوي وبالحق مليمترات ويضربه يعني حب يضربه في جهة قفصة في بلاصة اسمها كريشتنها هي صبخة والدوارة يا ربي استغفر الله اللي هي الدوارة. وهو استفز ياسر وقعد يلعب عليه كل شيء لكن ضربه حكاية مليمترات وكانت تصير كارثة.
1: لاباس
5: لكن ممكن ياسر اللي يضربه راهو ينجح والمختصين الكبار في عالمنا العربي في اللدغات نتاعو هما في مصر.
1: الاختصاص في مصر معناتها فما دواء معناتها في العالم للضد معناتها فما مصل يتعطى ينجم يوقف معناتها اذا كان الله اللي قدر واحد عطاه برشا سم ينجم يمنع فما المصل نتاعو موجود ولا مازال مش موجود معناتها سي الحبيب؟
5: المصل موجود لانه المصل موجود انه هو سم يحارب السم يضخ كميه من السم تحارب السم اللي نتاعو هو. ما نعرفش احنا في تونس عندنا ولا
1: اما في العالم موجود
5: المصل نتاعو موجود. المصل نتاعو موجود في العالم لكن نظرا نشوف في الغالب اذا كان ثم حوادث تصير ديما من حشره ولا من زاحف حاجه سامه تلقى الامصال موجوده اما اذا ما تصيرش حوادث بالحق مادام تلقاها حاجه ناقصه برشا. ونذكر انا وقت قريب نعرفش عليه راني مش عارف علاش نغزر الحاجه اخرى بعيد وهو تحت ساقي أقل من مترو يعني يضربني بسهولة تامة معناها
1: هو سريع في الضربة متاعه معناته
5: سريع ما بتشوفهش كما يقولوها كما البرق
1: ينقز معناه ينقز عليك
5: شفت هو وقت يجي ماشي يضرب بدنه يتلم
1: إذا
5: هو طوله متر ونص معناها الضربة تكون 75 سنتي.
1: آه.
5: لأنه 75 هذوكم يقعدوا كما السيبار و 75 الأخرى للضربة. وإذا كانوا زوز متر طوله النصف عندك متر يقعد ومتر ويضرب.
1: معناتها على بعد متر ونجم يضربك.
5: ينجم يضربك.
1: على شطر الطول متاعه هي المسافة اللي نجم يضرب بها.
5: شطر الطول متاعه.
1: يا لطيف. يا لطيف. بإن احنا شفناه مع تفسيد بوزيد الفيديو هدايا موجود في وسط تجمع سكاني قدام دار، معناته ماهوش في الأحراش، ماهوش في البادية البرة، ماهوش في الريف، ماهوش في الطويبي، معناته في وسط الناس، في وسط السكان. وانت تفسرت لي معناته قبل معناته سي الحبيب قلت لي إزالة الطويبي متاع الهندي خلى النوعية ذي متاع الأفاعي والثعابين وغيره ما عادش تلقى الأوكار الطبيعية متاعها، ولات معناته تمشي الى وين يسكنوا الناس هكا ولا لا؟ هذا هو السبب.
5: وسمح حوايج اخرى زاد نعمل فيها احنا، لانهم هما وقت التزاوج خاطر مازالت ممتده الفتره نتاع التزاوج ينجم يمشي حتى 3 كيلومتر اذا كان ذكر ولا انثى يلوج على شريك للتزاوج. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه احنا قاعدين نفرغوا في الطبيعه. ايش معناها قاعدين نصيدوا في العصافر الكل بالاحجام الكل، قاعدين نصيدوا في الجربوع بكيفيه غريبه في الصحراء، معناها
1: حتى صيد الجربوع منتشر اليوم في تونس، معناها بصفه غريبه
5: كان منتشر برشا لكن نقصوه ياسر يصيدوا فيه. تخيل تلقى واحد بكتف وكات في الليل يصيد في جربوع، معناتها حاجه غريبه ياسر بالسلاح. ثم صار اخر اسمه بصموميس، هو نوع من فأر الرمل، كيف يصيدوا فيه. اذا انت فرغت هذوما الكل يعني الطبيعه مش قادره ما تقعدش نقيه، لأنه ذيب مع شيقة ما يأكل، والطيور الجواح مع شيقة وما يأكلوا، والزواحف مع شيقة وما يأكلوا، يولوا يقربوا الديار. الذيب يولي نجم يهاجم السعي، والزواحف تقرب للديار خطر تعرف الناس تربي البقر وتربي السعي وكل شيء، وحول هذاك الكل تلقى الجرذان. هم يجوا لخطر الجرذان هذيك.
1: هذاك علاش يولي يهدد حياة الإنسان.
5: وإلا زبلة مطيشة خاطر ما شاء الله زبلة في كل بقى، هم يقربوا للزبلة خاطر زبلة تقع فيها الفيران بجميع أنواعها.
1: وسيري حبيب
5: هذا مجرد مش نحكي على هذيك بالذات،
1: أي تحكي على تحليل الظاهرة بصفة
5: عامة.
1: أي سيري حبيب ما تكي يلقاوه اليوم مواطنين يقول لك أنت تقول ما نقتلهمش نوعية هذية باش نحافظوا على التوازن البيئي وباش وغيره، إيش كيفاش تعمل مع إنسان بالطريقة هذية في الفيديو ونشوفه فيه في حالة تأهب باش يضرب هكا ولا هذا زراسه وقاعد يحذر ولا باش يضرب الساعة في الفيديو، معناتها شنو هي الوضعية اللي هو فيه؟
5: قاعد يحذر ولكن إذا كان بالحق زاد يشغلوه أكثر يولي يضرب. هو أكيد
1: إذا كان عمل شطر الدورة ولا شطر اللفة متاع البدن متاعه متى وقتها راه باش يضرب هكا؟
5: باش يضرب. اللي وريناها البارح باش يضرب لكنه ينبه قبل ما يضرب، راه
1: ينبه
5: فوالا. نعطيك حاجه اخرى اختي، سما الطريق البينيترونت نورسيد اللي قاعدين يعملوا فيها في الشرق،
1: المدخل الشمالي الجنوبي.
5: انا مده جمعه كلمني مواطن في عين فلات. عين فلات انا صغري كل عديته فيها ونعرفها تركينه نقبه قلت الزوز افاعي مقرنه. وراني الفيديو وراني كل شيء، وسيد يصحيبهم حاجة عادية وتصرف معهم بطريقة معناها عادية جدا يصحيبه، وحناش معناها متعودة ولا احنا. وهم فاجئوا كتير في التراب اللي يجيبوا فيه بشير مكياس وكذا وكذا، ذكروا يجيب كل شيء. دونك انا نتمنى الناس اللي حول المنطقة هذيك الكل يحتاطوا خطر ثم أفاعي ثم عقارب تتنقل، هذوك بتنجم انت فعلا تتخلص منهم. اما كي تمشي للطبيعة نقول انا مشيت نحوش في محمية في القنة ولا في غيرها ولا في بوهدمة ولا في أي بقعة، راه كي نوقع عقرب ولا لفعة ما نقتلهاش، راه ما نقتلهاش بكل لا ما نقتلهاش خطرها في
1: في محمية في مكانها الطبيعي، معناتها
5: في مكانها الطبيعي وقاعدة عندها دور قاعدة تخدم فيه. ما نجيش أنا نكسره كالدور هذاك. كي نلقاها في الدار وقتها تولي حاجة أخرى، ولو أن أنا كي نلقاها في الدار نهزها للطبيعة البقر هي فيها.
1: فلا
5: ولا أقول لك أنا
1: مش الناس الكل عندها الكوراج متاعك سي الحبيب.
5: مدة عام جيب لي واحد ورل.
1: هاي
5: والورل معروف في الطبيعة اللي ياكل الكبرى وياكل الثعابين والأفاعي وما يخلي حتى شيء. قلت مني شديته قال لي بقعة الفلانية. قلت لك كثر خيرك يرحم والديك أوصل. والله مشيت 70 كيلومتر ماشي و70 كيلومتر جاي، بس سيبته في البلاصة اللي جيبوا لي منها.
1: رجعته لبلاصته.
5: رجعته بلاصته.
1: على معناتها ما نمشيوش للطبيعه باش نعملوا معناتها ازاله الحيوانات هذوما ونهزوا من المكان نتاعهم. سي الحبيب سؤال اخير، قلت لي نسميوها بفطيره، نسميوها صل هكا ولا لا؟
5: فما شكون يقول لك اسم قديم ماناش مازال معروف ولا، لكن بفطيره معروف.
1: اه فوالا. وبو مغرف فما شكون يقول لك نسميوه هو نفسه ولا لا سي الحبيب؟
5: بو مغرف.
1: اي فوالا، فما شكون يقول احنا نسميوه بو مغرف؟
5: ممكن بالحق ما جاش قدامي الاسم، لكن هي ثم نوع اخر بالبفطيره، ثم الفوكوبرا هو نوع من الثعابين، هو اسمه الشربون دالجيري يشبه له، ولكن باش يموه يحب يوري هكا قوت وكل شيء وهو مسام يعمل لك الفطيره نتاعو اللي هي فطيره كذبه. فهمت؟
1: اه فوالا، يسميها
5: كوبرا كذبه.
1: اه فوالا. شو الفرق بين الثعبان والافعى؟
5: والله حتى في في في طريقة المشي الثعبان يمشي مقوم هكا قدام، والأفعى تمشي تسبق ذيلها كي تمشي.
1: اه فوالا، كي تنقز تبدا هكا ولا؟
5: اي تسبق ذيلها بعد تلحق الراس، معناها تمشي على جنب.
1: اه وشكل الرأس هذا مش كيف
5: احنا نقولوا، حتى المشية نتاعها تلقاها عبارة أربعة بالعربي.
1: اه فوالا، واضح.
5: أربعة بالهندي، باللغة بالحرف الهندية الهندية اللي احنا نقولوها ديما عربي.
1: واضح. شكرا سي الحبيبي، فضلك على كل هالتفاصيل هذايا. سي الحبيبي دلانسي، كاتب عام جمعية مرصد البيئة والخبير يما في الحيوانات وفي الزواحف، يعطيك الف صحة. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، احنا موصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اللي تبتانا لديوانا فهم لايف. نصف الدهش مرحبا، معز المنوبي، سلومة مرحبا، فارس العياري مرحبا، فدوى دالي بيبي مرحبا، أهلا وسهلا سيدة يحيى، شكرا سي عبد العزيز مرحبا، شكرا لكم إبراهيم الشكي مرحبا، أهلا وسهلا فتح الراجدي مرحبا، تحياتي لكم ومرحبا بكم، وشكرا من المنصوري مرحبا، مساء النور، شكرا على التفاعل، وتحياتي لكل الأصدقاء. أبو عز المنوبي تحياتي لك، أهلا وسهلا. نحكيه على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في تونس، واليوم نحكيه على الشركات كراء السيارات تحديدا، هل أنه توجهوا نحو هذه السيارات المقتصدة للطاقة والصديقة للبيئة، ولا ما زالوا محافظين على السيارات القديمة؟ ما مدى الإقبال وعلاش وشنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
3: صوتكم لكتو.
1: في الأكتو ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات سي الحبيب المعاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
6: مساء الخير، مساء النور، تحية لك أختي ولكافة مشاهدي ومستمعي راديو ديوان اف ام.
1: شكرا مرحبا، أهلا وسهلا. السيارات الجديدة والسيارات الكهربائية واللي يمشي لها العالم الكل اليوم، نظرا لأنها مقتصدة البيئة ونظرا قاعد تنزل على تليفونك، رد بالك سي الحبيب، فلا رد بالك. النوعية هذية متاع السيارات اللي ماشي لها العالم ومتوجه لها العالم اليوم، كشركة كراء السيارات ما مدى إقبالكم على شراء النوعية هذية من السيارات؟
6: في الحقيقة المجال متاع الأوتوموبيل بصفة عامة في تونس وفلا في العالم كله هو مجال كبير وواسع. اليوم في بداية 2024 نحكيه على معناها دخول السيارات الالكتريك والسيارات العجينة أظن الهبريد الشجابل دخلوا للمجال كراء السيارات، وقطاع كما تعرف قطاع كراء السيارات يعد تقريبا 33 ألف سيارة وأكثر من 33 ألف سيارة. دونك تقريبا نحكيه على 712 شركة لكراء السيارات. بتبيع الإقبال اليوم إقبال موجود ما نبش ما ننكروش، لكن مازلنا في مجال كراء السيارات و تقريبا بالتشاور وتنسيق مع كافة الماليين في القطاع، ثم تردد، ثم حذر في اقتناء هذا النوع من السيارات رغم التطمينات اللي اقتناها حقيقة من المستثمرين في هذا المجال من الكونسيسيونير ولا من الموردين لهذا النوع من السيارات. وللأمانة سيد هدى الإشكال يتعلق بالإنفراستركتور بالبنية التحتية، أسك احنا اليوم في تونس حاضرين جاهزين باش نستقبلوا باش نتعاملوا بهذا النوع من السيارات اليوم في تونس؟ اللي بورن هذمنية أسك موجودين في كامل تراب الجمهورية؟
1: نحكي على بورن دور شارج هكا ولا لا؟
6: بنصير اللي بورن دور شارج، يعني احنا اليوم متعرف عنا وضي المهنة بتاعنا هو تأجير السيارات. أسك اليوم أنا نأجر سيارة من نوع هذية إلكتريك ولا الهبريد ريشارجابل الحريف وهبط بها للجنوب ولا هبط بها لأحد الولايات المجاورة إذا كان ما تعذر عليه ما لقاش فين يشارجي السيارة متاعه وشنو الحل فهمت؟ دونك هذوما الوضعيات اللي متخوفين منهم من ناحية
1: التوقيت زاد متاع الرشارج فما اللي بارن اللي موجودين اللي موفرتهم عدد من البلديات لكن الكهرباء تقعد معناتها فترة وهي تشارجي هكا ولا؟
6: اي فما تقعد فترة فما السيارات الحديثة طويلة اخر مصدر يعني في توقيت بياني ترمينية معناها 10 دقائق 20 دقيقة تنجم تشارجي معناها الشارج السريع رابيد لكن هنيك كما قلت لك احنا بحذر شديد قاعدين نتعاملوا مع هذا النوع من السيارات بحذر كما قلت لك رغم التطمينات اللي لقيناها من المستثمرين في هذا المجال وكذلك عندنا ملاحظة اخرى ولا حذر اخر يتعلق بسيرفيس بريفونت يعني الصيانة وقطع الغيار هذه متوفرة هل انا لدينا من الكفاءة والمختصين في هذا المجال معناه اللي نجم تصلح السيارات هذه معناه عندما تدخل معناه المستودعات ما يخفاش عليك اللي احنا السيارة معناه نتحاسبوا عليها باليوم وهي سيارة معدة للكراء وعليها شارج وعليها ليزينج وعليها أسيرانس بالتالي قاعدين نحتاطوا لكن في الجانب آخر نلقاه اليوم فما إقبال سواء كان من المواطنين التوانسة وخاصة المواطنين المقيمين بالخارج والسياح اليوم يطلبوا في هذه النوع من السيارات وفما نوعا من الإقبال على هذا النوع لكن كما قلت لك بحذر شديد
1: قاعدين معناتها تستناو حتى أنه تتوفر البنية التحتية الملائمة يكثروا لبور دو ريشارج تكون معناتها فما السيرفيس بريفونت يكون في المستوى حتى أنكم تتوجهوا نحو الخيار هذا هكا ولا
6: بالضبط بالضبط ولكن في نفس الوقت سيد عودان اللي تعرف اللي العالم قاعد يتطور آخر صيحة في التكنولوجيا اليوم معناها فما السيارات الذكية فما السيارات اللي معناها تمشي معناها ودخلوا لتونس ووصلوا موجودين هذه نوع من السيارات معناها مطالبين احنا ان نتفاعلوا ايجابيا مع هذا النوع من السيارات اللي دخلت تونس وندواصلني كيلكو صورت مع هذا لان هذه تكنولوجيا حديثه متطوره جدا والعالم قاعد يتطور وكل يوم نشهد اختراعات جديده وتطورات جديده في هذا المجال بالتالي مش يجي وقت ان سوف تعم هذه النوع من السيارات في الاسطول بتاعنا وكما قلت لك احنا بدينا وقاعدين نخدم على هذا المجال لكن بتفاعلنا ولقاءاتنا المتعدة مع زملائنا المانيين وردود الافعال كما قلت لك فما تخوف معناها واضح في كما قلت لك في البيز دو شانج في خدمات ما بعد البيع خاصة انك تعرف السيارة هذه ما فيهاش برشا قطايع فيها بطارية والبطارية دي معناها حسب معناها التصريحات نتاع لي كونسيسيونير يقول لك معناها 8 سنوات الجارانتي نتاعها لكن بعد 8 سنوات شنو نجم يصير السياره هذه معناها تبدل لها بطاريه تتبدل البطاريه هذيك قداش التكلفه نتاعها البطاريه هذيك السياره هذيك تتباع تتلوح ما مازلنا قاعدين
1: مازلت غامزه معناتها المساله مازلت غامزه
6: لكن نثمنوا معناها بكل صراحه بولاي مش رمي ورود اللي جابوا لي كونسيسيونير والموردين لهذه النوع من السيارات قاعدين يخدموا على هذا المجال في التعاون مع الغرفة الوطنية لشركات كبيرة السيارات وكل يوم معنا نلقاو توصلنا دعوات للحضور سواء كان في لقاءات تكوينية للاطلاع للتجربة كذلك وللترويج لهذه النوع من السيارات
1: بمناسبة انطلاق الموسم السياحي سي الحبيب خرجتوا بيان دعتوا فيه ولا حذرتوا فيه من التعامل مع جهات غير قانونية شنية الجهات هذية ولمن هل التحذير متاعكم
6: احنا تعرف الموضوع هذا تقريبا سنوات الفارطة كله 4-5 سنوات حقيقة معناها قاعد حاجات تمس في صورة القطاع وتشوه فيه بشكل واضح اليوم حابين خرجنا البيان هذا كان لحفش على بكري يعني في أول الموسم بداية الموسم السياحي وبداية معناها عودة أهالينا ومواطنينا بالخارج اللي مش يجيوا عديوا قبل العطلة الصيفية دونك احنا حابين بصراحة حابين نقولوا يكفي يزي من المغالطات يزي من التحيل فيما في هذا المجال يعني اليوم تشوف مدام اللي فما شكون يعمل كابتير كرام ولا يعمل معناها باج فيسبوك ولا يعمل باج على تيك توك كلهم هذو منية الغاية منهم الترويج لعملية كراء لسيارات يحط لها أسعار يعني عمرها ما يمكن موجودة خيالية 50 و55 دينار لليوم الواحد في وقت الذروة بتبيع الناس اللي مش يشوفوا اللي باج هذا منين مش يهبطوا عليه مش يتصلوا به شيش يقولوا لهم يقولوا لهم تحجزوا وتعطوني عربون تبعثوا لي على الوسائل المتاحه ذيك باش ينجم يستقبل الماندا نتاعو. لكن للاسف اللي شفناه وقت اللي العائلات هذه ولا الناس الحرفاء هذوما يقتنيوا يقوموا بالعمليه ذيك وقت اللي يهبطوا في المطار في كل مطارات تونس باش ما نحددوش مطار معين. هذه توصلنا احنا التشكيات كل صيف شهر جويل يأوت تقريبا نتلقاه في مكالمات وتشكيات بمعدل 3-4 وضعيات في اليوم. بالتالي حبينا في أول الموسم السياحي أنه ننبهوا ونحذروا مواطنينا خاصة وأهالينا اللي يقيموا في الخارج واللي يتعاملوا في الخارج. وتعرف رقم معاملاتنا تقريبا 92% من رقم معاملاتنا مع أهالينا ومواطنينا بالخارج، والناس هذوما عزيز علينا برشا وجايين مش يعديوا عطلة وجايين مش يتفرهدوا وجايين مش يطلوا على أهاليهم. من أول خطوة يحطها في التراب التونسي يلقى روحه متعرض إلى وضعية تحيل معناها مش بالسهل. هذا احنا نحسوه وحاجه توجعنا برشا، تمس القطاع نتاعنا، تمس صورتنا احنا وتمس صوره تونس. بالتالي احنا خرجنا البيان هذا ونددنا بهذه التصرفات ومازلنا مواطنين في الحمله الاعلاميه اللي بدينا بها مع كل وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه باش نحسوا المواطنين وحرفانا في الداخل والخارج بضروره الانتباه لهذه العمليات اللي كما قلت لك راهي ما تليقش بالمره بمستوى التونسي وبأخلاق التونسي والقضاء بالمرصاد لهذه التصرفات. ونحن لن نتردد في أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الناس هذوما اللي قاعدين يضروا في الاقتصاد زاد الوطني، يضروا في صورة بلادنا. ونشوفوا قلت لك أنا عشنا وضعيات ونعرفوهم. تصور عائلة معناها 4 أو 5 من الناس يهبطوا في المطار مدي ساعتين تاع الصباح يلقاو التليفون مسكر وما يلقاوش حتى واحد، لا عندهمش حتى في الوقت هذا كيف مشكون يروح بيهم أصلا. تقام روحين للجنوب وحالات معناها. وفي الاخر توصلنا هذه التشكيات هذه وبكل ألم نتفاعلوا معها، لكن اثناء حبينا على بكري ناخذ الإجراءات هذه. وكما قلت لك سوف نلتجأ للقضاء والقضاء نعرف في الأمور هذه لن يتردد في أخذ الإجراءات اللازمة.
1: شكرا جزيلا سيد الحبيب المعاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركة كرا سيارات، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نلتقي إن شاء الله في موعد أخرى، احنا موصلين معكم مشوارنا. شكرا لك، إلى اللقاء. 7:44 دقيقة على موجتنا.
2: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء،
7: كل ساعه كل نهار
2: لحظه بلحظه نواكبوا اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه.
8: ديوان اف ام
9: عسلامه. اهم التصريحات، جديد من قرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
2: وتابعونا اخبارنا على راس كل ساعه كيما العاده، وتابعونا زادا على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام،
9: ديوان اف ام، صوتكم
2: جوك. موسيقى تسمع راب

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. نقابة الفلاحين تحذر من نقص في عدد ميناء الأدوية البيطرية. شنية التفاصيل، شنية الأدوية هذية، ما مدى التأثير متاحها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: رئيس نقابة الفلاحين التونسيين سيد الميداني الضاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا بك، مساء الخير هدى، مساء الخير ديونا فام وكافة مستمعي ديونا فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. نقص في الأدوية البيطرية بمعنى سيد الميداني؟
3: بمعنى أنه إحنا عندنا يعني نقلة على مستوى يعني المراعي، وبالتالي احنا عندنا كان القطيع يعني في العلف نتاعه انا اغلبيتها في زراعات خضراء، ونعرفوا اللي صناعات ربي خيره، وفما شونجمون حاليا تو القطيع انتقل من مرحله الى مرحله بينا، يعني
1: من الاخضر للشاي حكا ولا
3: من الاخضر للجاف، من الاخضر للجاف. وهذا معناتها الامر ليس بغريب وليس بجديد، احنا داخلين على السيس من العادة أنه كيلو داخلين على الكومباني نتاع السيف على حصايد بمفهوم الفلاحة على حصايد، هذايا معناتها بالقرط والتبن و و و و هذا من العادة ندخلوا بتلقيح معينة باش احنا نتفادوا فما أمراض نتفادوها. صحيح أغلبية التلقيح هذه ما تقومش بها يعني الإدارات المعنية، إدارة العامة للإنتاج الحيواني، ولكن كان الأمر متاح لدى الخواص الأطباء البياطرة الخواص. كان المنتجين يتصلوا بالأطباء البياطرة الخواص ويقوموا بعملية التلقيح، من ضمنها ماذايا أمراض، سامحني، الأمراض هذه البومريرة ولا شو اسمه،
1: بومريرة.
3: هذا معناتها وكنا نعملوا ندخلوا في التوقي قبل ما ندخلوا في الأمراض. إذا بيها احنا توا نتصلوا بالأطباء البياطرة الخواص يعني ما نلقوش إمكانية على خاطر فقدان الأدوية، وهم بيدهم يعانوا من فقدان الأدوية. وعليه احنا نعرفوا شنو اللي صاير في القطيع، ونعرفوا شنو يعني الحرص، كل الحرص من كل يعني الناس بما فيهم إعلاميين، منظمات، سلطة، مجتمع، الكل نحاولوا أن نرموا القطيع. كيفاش باش نرموه؟ نرموه أول حاجة بالإحاطة، ثم بالتوقي من كل حدث قد يحدث.
1: فوالا، ممكن التوقي من كل، معناتها لازم الأدوية اليوم تتوفر، أرى اللي قدر معناتها تصير حاجة العلوش ولا النعجة ولا أي نوع من أنواع الماشي نلقاو الدواء، هذا هو معناتها اللي حبوا تتواصلوا
3: في البداية. هذا هو.
1: أكدوا لكم معناها اتصلتوش بالعمادة متاع البياطرة، وصلتوا لهمش المعلومة، ربما معناتها تكون بعض البياطرة. أي.
3: احنا شوف احنا راو صوتنا ما نحكو في الكلام هذا الا ما يعني الامر هذا يواجه المنجين الفلاحة، وقت اللي الفلاحة وصلوا انهم هم في حد ذاتهم يلوجوا على الدواء، هم بخلاف البياطرة هم يلوجوا على الادوية باش يقوموا يعني باش يسهلوا العملية ويتمكنوا من التلقيح، فهمتني؟ وقت اللي الفلاح ما يلقوشوا، ومعناتها قد يحدث انه نفوق من القطيع بناء على انه ما عملناش عمليات التلقيح، وراو كي نحكوا راو مش نحكوا ارتيكل نتاع مرض واحد، فهمتني؟ لهنا هذه معضله، راو معضله كبيره، نعرفوا راو القطيع راو جسمه يقارب جسم ايه مرض، يلزم يلقى الواحد يلزم يلقى الدواء، ثم عنده كما يلقح الإنسان كما يلقح الحيوان، وهذا معناها لازم أني عملية التلقيح والاستباق لكل مرض، لازم أني العملية تكون متاحة، وكما لقيناهاش في الإدارة العامة للإنتاج الحيواناتي ما لقيناهاش من الدولة، على الأقل أنه نلقوها بإمكانياتنا الخاصة لدى الخواص والأطباء البياطرة الخاص، واحنا كي نلقوها ها تعطينا فهمتني الاطباء البياطرة الخواص احنا نقوموا بالتلقيح على عاتقنا.
1: واضح.
3: ماناش طالبين حاجه مش ممكنه، طالبين الحد الادنى ان يوفرون الادويه، شان الانسان شان الحيوان، عمليه مرتبطه وهذا قطيع. كل حرصنا في ذلك توجه الناس كل ونعرف الضريبة اللي احنا كي نقص القطيع شنو صار ومن بقى جمعة ولا عشر ايام شنو صار في العيد والحم و و و وبناء على ما مرينا به حتى كيفاش يعني نحوصوا هل معناها الإحاطة هذه ونخلوا قطيعنا في أحسن ظروف كيف مع الظروف وكيف في شانجمون في الكليما ولا في الأعشاب ولا في العلاف ولا في كذا. ديما احنا عندنا وسائل التوقي اللي تنجد تحمي قطيعنا وتحمي مجتمعنا في أمح.
1: واضح. فقط سؤال أخير سلمي داني يجيكم معناتها سجلنا حالة نفوق على اللي قدر معناتها في القطيع ولا موصلناش الغادي
3: أمر لا ما نجموش نعطوا مؤشر سلبي ولا نعطوا مؤشر معناتها أنه يعني نرهبوا الناس. لا لا لا إحنا هذا توا حالين بقطع نظر حالات حالات تعتقد معناتها عادية. نحن اللي يعنينا أنه نستبقوا الحدث. إحنا موسم الحصاد نعرفوه إحنا توا زي الكبدينة فيه في بعض الجهات وربما ما زالوا مدوش ولهذا ثم نقلة شانجمون في يعني العلف. كنا في زراعة الخضراء دخلنا في اليابس والجاف وبناء عليه هذا راهو يصير معناتها توترات على مستوى الحيوان صحة الحيوان ولذلك نستبط الحدث. احنا منزلنا في البداية وما نحسبوش الحاجات اللي هي تصير ربما بشكل فردي ونعموها ونعتبرها لا اللي معناتها تخويف الناس. بالعكس احنا نستبطوا الحدث ومطلبنا شرعي وبالعكس لفت النظر لكل الاطراف حتى نحيطوا هالقطيع هذا.
1: شكرا جزيلا سيد ميداني الضاوي رئيس لنقابة سير الفلاحين التونسيين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا للتكزينة وللقاء مصير معنا معاكم مشوهنا. مرحبا اتحاد الفلاحين. قبل مش اتحاد الفلاحين فقط حبيت نذكر بارح مش كان ضيفنا سيد هشام بن يحيى على اقتران زوز كواكب مازلت و59 دقيقة تنجموا توينس الكل تغزروا نحو غروب الشمس تبتروا الاقتران متاع زوز كواكب في صورة مزينة برشا. نذكركم بعدها بالضبط 57 دقيقة المشتري والزهر هكا ولا زوز كواكب هذوما تشوفوهم بحذا بعضهم على نفس الاستقامة أو كركزوا مع تزيدوا شوية وقت وناس كل نجم تغزر باتجاه الغروب. نواصل معكم مشوارنا نمشي لاتحاد الفلاحين اللي حذر من تأخر عملية ري القوارص شو اللي قاعد يصير موضوعنا تتشويت.
2: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابني خلاد سي البشير عون الله. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
4: مرحبا مرحبا بك هدى تحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو ديوان أفاد.
1: شكرا لفضلك أهلا وسهلا سي البشير. عملية الري تأخرت هذا العام شو هي الأسباب؟
4: والله بكل صراحة مأساة كبيرة يعيش فلاح هو القوارص في جهة الوطن القبلي. أرغم ربي سبحانه وتعالى أنعم على البلاد هذه بخيرات معناه متعددة ومتنوعة وبلغت نسبة الصدود على مستوى الوطن القبلي 100%. كذلك النسبة العامة للصدود ونسبة الامتلاء زي ما كنا معناها عامين ولا 3 سنين الحقيقة حيرة كبيرة في صفوف فلاحية القوارص في جهة الوطن القبلي في بني خلاد مزب وزلفة. هذه معضلة كبيرة رغم معناها تحذيراتنا منذ بداية الموسم منذ شهر جان في فيبري معناها مع المجلس المحلي بابني خلاد مع السيد المعتمد مع السيد المندوب مع السيد الوالي عملنا جلسة تحذيرية بطبيعة الحال باش يكون الموسم الري ينطلق معناه في ظروف طيبة ونحذروا من الإشكاليات اللي وقعنا فيها السنة فارتة. ورغم ذلك بدينا الاجتماعات متاعنا منذ شهر فيبري وفي شهر مارس بدأت التجربة الأولى معناها بحرص من المندوبية لكن مع الأسف تتبين وأنه القنوات هذه فيها 40 عطب منذ ذلك التاريخ من مارس والمندوبية منكبة على إصلاح معناها الأعطاب المتتالية على مستوى القناة قناة مجردة الوطن القبلي خاصة من محطة بلي إلى خزانة سيد التومي
1: 40 عطب
4: القنوات هذه أرب أكثر من واليوم عشان نزيدك مفاجأة أخرى من المفروض اليوم الماء يوصل لمجمع التنمية الفلاحي بابن خلاد. الحقيقة انفجار آخر وقع على مستوى القنوات قطر معناها 800 في منطقة معناها القبل معناها تحرموا فلاحة ابن خلاد يوم مجددا وفلاحة ذوي تجديدي من أري أول سقي. هذا بطبيعة الحال لا شعور. وقت اللي نحكيه وتعدينا معاه في عدد المناسبات وبلغ نقصوات. اليوم رأوا احنا كي لاحظوا والتي نعطيهم ملاحظات من أجل الإصلاح راهم حبة في بلادنا في القطاع متاعنا. راهم مش معناش غاية أخرى. راهو وقت اللي نقولوا فما دي بروبلام ونحضروا مع بعضنا راهو من أجل المصلحة العامة، من أجل النهوض بالقطاعات والمنظومات الفلاحية بشكل عام. لأنه اليوم تونس تعيش في مخاض كبير بين دول العالم، وريت منها التحديات العالمية اللي قاعدة تقع على مستوى العالم، منها صعيب اليوم باش تحصل على المواد الاستراتيجية الضرورية حياتية للمواطن التونسي تجيبها بالعملة الصعبة. واحنا عنا الخيرات وعنا الإمكانيات والأدمغة باش نحقق الاكتفاء الذاتي في عديد المناسبات. اليوم هذه القنوات بدأت معناها منذ أواخر الستينات بداية السبعينات إلى يوم الناس هذا لم يقع معناها إنسان حتى باش يخمم يحط اعتمادات فهمتي ولا باش يجدد ولو جزئيا منذ ذلك التاريخ إلى يوم الناس هذا، واحنا قاعدين نعانيو في الأمرية رغم معناها تحذيراتنا ورغم مقترحاتنا العديدة والمتعددة عبر سنوات. اليوم راهو ماهوش معقول الدولة التونسية جات في معناها في الستينات وفي بداية السبعينات وصلت بالعزيمة والإرادة السياسية نقبت جبل بوغرنين وجابت مياه شمال الوطن القبلي لإحياء غابة القوارض، مش تعرف ونسطر تحت كلمة لإحياء غابة القوارض. ومن هنا بدينا نحكيه على القوارض ونحكيه على سمعة تونس في الأسواق الخارجية، وبدينا نعمل في إنتاج ناهز 600,000 طن سنويا، وصلنا نصدر في 54,000 طن. على كل حال احنا منذ ذلك التاريخ بدينا معناه نحكيه ونقوله معناها راهو القنوات هذه يلزمها تجديد، يلزمها وضع اعتمادات. عملوا دراسات وعملنا مع بعضنا دراسات وصلت 60 مليون دينار لتجديد هذه القنوات. هل بالعزيز على ابناء وفلاحي الوطن القبلي فلاحة القوارض 60 مليون دينار؟ الا كان قطاع القوارض يجيب في 125 مليون دينار. يا رسول الله اليوم هذه شرايين حياتية. اليوم راهو قطاعات، اليوم راهو فلاحة تعيش مثل القطاع هذاك ولو خيبة المسعى. احنا تو فما فلاح اللي عنده طار وطار ونص وطارين اللي قاعد يعتمد اساسا نقطة المال الوحيدة من مياه الشمال. هذا شو نعملوا له؟ اليوم فلاحين قاعدين يخرجوا معناه من القطاع تدريجيا. راهو حالة فزع كبرى. راهو حالات اجتماعية يعيش فيها فلاح القوارض. علاش؟ على خاطر يعتمد على مياه الشمال فقط. ما نحكيوش وانا نقول كل شيء اسود، عندنا صابة ممتازة وعندنا معناه انتاجية مرتفعة وجودة عالية جدا بالنسبة لفلاحة القوارض اللي عندهم موارد مائية ذاتية خاصة بهم. انا اليوم نحكي على الفلاحة اللي ما عندوش موارد مائية معناه خاصة بهم،
1: اللي يعتمد على السقي العمومي معناته.
4: ايوه، هل فلاحة ذا يعاني مأساة؟ صدقني يبطو ده ناس جايتني لداري والبيرو متاعه تبكي، بالله لا تبكي. اللي مشاو للمعظمة، مشاو للمجلس المحلي، المندوب متفاهم، معناه الوالية متفاهم، ولكن ما باليد حيلة للوم على ولاية ولا اللوم على مندوبية. الأمور هذه خاصة بالمعناه خاصة
1: زي ما اعتمادات ومشروع وطني لإعادة تجديد القنوات هذية. هذا هو الحل،
4: هذا هو الحل فعلا. اليوم مشروع ذنب الفلاحة هذية قاعد يخرج راهو تدريزين أخته ده راهو من من من حلقة الإنتاج. اليوم تصحر كامل ما يفوق الأربعة هكتار بين ابني خلاد ومز مزلفة تصحرت تماما. وتعرف أنت الأشجار بتاع القوارض كيف يبدأوا عطشانين، راهو ساهل باش يتفشى مرض التدهور السريع ويلوج على الملاذ اللي فيه الأشجار معناها عطشان ونقص ماء. وقاعدين نخسروا سنويا معناها في هكتارات، وصلنا لأربع آلاف وأكثر من الأربع آلاف هكتار بالنسبة للفلاح الصغار والمتوسطين. شو ذنبه من الصدوم؟ ذنب إلى ذلك شوف معناه ما يترتب عليه. هالفلاح هذايا ما خداش الماء، ما جابش إنتاج باهي، ما جابش جودة باهي، جاب جودة متدنية وماتوا الأشجار متاعه. هذايا بطبيعة الحال المجمع كذلك اللي كان يبيع فيه معناه كميات تماء باش ينجم يخلص معناه الأعوان متاعه ويخلص الديون متاعه، زاد غرق زاد عجز. مناش من جراه السياسة الحقيقة إلا ما عرفناهاش وين تحب توصل البلاد صراحة شدة واضحية، باستثناء سيادة رئيس الجمهورية اللي كل ما نطلق نداء ويتدخل هو بقية الوزارات. يا خويا شنو تعمل؟ على مستوى التخطيط الاستراتيجي، على مستوى النهوض بالمنظومات في خضم ما يشهد العالم من تحديات وبالمنافسة شرسة على مستوى الأسواق الخارجية وعلى مستوى التكتلات العالمية. اليوم احنا تونس قادرين باش نحقق الاكتفاء الذاتي في عديد المواد وفي جل المواد، عندنا فيض في القوارض. وتعرف انت ولاية نابل راهي مش ولاية عادية، ولاية تعد اكثر من 14 مواد.

0: أخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان FM عسلامة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد دعم تونس للجهود الإفريقية لخدمة قضايا المرأة، وذلك خلال مشاركتها عبر تقنية التخاطب عن بعد في اجتماع استشاري لتحضير للاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المقرر تنظيمه بمصر. ووضحت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن الاجتماع خصص لتحديد الأولويات وحشد الدعم للتوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أجرى اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، هنأ من خلالها نظيرته النمساوية بانتخاب بلادها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2027 حتى 2028. كما شدد الوزير على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع النمسا صلب منظمة الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على خلفية انضمام تونس إلى نفس الخطة ضمن مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021. العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر اليوم تضمن تسمية علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. في العالم، وزير والخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن القوات الأجنبية قرب أراضي طهران معرضة لخطر دائم سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها في مرمى تبادل النار. وأكد الوزير أن انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة قرب أراضي طهران هو أفضل حل لتقليل الأخطار المعرضة لها. وشدد عرقجي على ضرورة تفضيل لغة الدبلوماسية، لكن طهران تجد أيضا لغات أخرى. ختاما، طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب الجهات حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وضعيفة فمعتدلة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا حيث تثير محليا الرمال، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش سبور.
2: مساء الخير، اهلا بكم. منتخبنا الوطني غدوة الفجر ينطلق في الاستعداد لاولى مواجهته في مونديال 2026 ضد منتخب السويد نهار 15 جوان في ستاديو بي في ا في مدينه مونتيري. مباراه مبرمجه اليوم الاثنين بدايه من الساعه 3 صباحا. الساحلي تمكن اليوم العشرين من إغلاق ملف مستحقات صفقة شراء المدافع الكيني أوميغا من نادي غورما. هي لجنة تفضل النزاعات بمساهمة كبيرة من جمهور ليتوال تمكنت من الوصول إلى المبلغ المطلوب 156 ألف دينار بعد باش يتم إرسال المبلغ هذا للفريق الكيني، وإعلام الفيفا من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب. نجم الساحلي 5 مليون دينار، 5 مليارات هي الديون اللي مطالب الفريق بدفعها من أجل المشاركة في البطولة الموسم القادم، أي ما يعادل 14 ملف نزاع محلي ودولي. لاعب النادي الافريقي منتخب اقل من 20 سنه يوسف المختار يسافر اليوم الى المانيا باش يقضي فتره معايشه مع نادي بايرن ميونخ لمده شهر تقريبا.

المهاجم الهولندي السابق ومدرب بايرن ميونخ للشباب روي ماكاي باش يشرفوا على بايرن ميونخ خلال فترة الاختبارات والمعايشة، وبعدها الفريق الألماني باش يقرر انتداب يوسف المختاري وإلا لا. أخبار الميركاتو، رسميا فريق مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع متوسط الميدان الهجومي لفريق اتحاد تطاوين هارون العياري لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. العياري سجل الموسم الفارط 14 هدف في الرابطة الثانية. فريق فيرسي ريفني الأوكراني تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع لاعب وسط الترجي سابقا محمد وائل الدربالي، موضوع أكيد يبقى للمتابع. محمد وائل الدربالي كان وفى عقده مع الترجي مع نهاية الموسم الحالي. متقدمة بين فريق غزل المحل والاتحاد المنسير من أجل انتداب الظهير الأيمن رائد بوشنيب. الفريق المصري تقدم بعرض رسمي قيمته 120 ألف دولار، يعادل تقريبا 320 ألف دينار، ولكن الاتحاد المنسير إلى حدود اليوم يرفض هذا المبلغ، يطلب على الأقل ب 200 ألف دولار مع نسبة هامة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. أبرز المقابلة الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، إسبانيا ربحت منتخب البيرو 3 أهداف مقابل هدف. الكونغو الديمقراطية انهزمت اليوم ضد منتخب الشيلي هدفين مقابل هدف. ثم بداية من الساعة منتصف الليل السنغال تواجه السعودية، وبداية من الساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه إيسلندا. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع عدن الغمي في برنامج 60 دقيقة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كنتوا تسمعوا في الراحلة ذكرى، فمشكون يحب يسمعنا جتة صغيرة معز المنوب إن شاء الله نبرمجوها ليمة الجاية. جتة صغيرة علاش لا، نختاروا غنية من الأغاني قل لا تنتقد، نصاف تقول لا تنتقد خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت جسور. فالا غنية حلوة نجم نبرمجوها إن شاء الله في غدوة بعد غدوة. هوك هيفا معناتها خذ على عاتقك الموضوع. شكرا لكل الناس اللي تتواصل معنا، فارس العياري، معز المنوبي، سمير الهوالي، سيدة يحيى، نصف الديش، مرحبا معز، مرحبا لو سهلة، شكرا فدوى، سامية، شكرا سلومة، يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم متواصلين حتى لـ9 متاع الليل. نذكركم في الجزء الأولاني شنو المواضيع اللي تحدثنا عليها. كان ضيفنا سي الحبيب الدلنسي المختص في الزواحف وكاتب عام جمعية مرصد البيئة، تحدثنا على فيديو لثعبان الكبرى المصرية في سيدي بوزيد، الفيديو اللي دار وعمل بوليميك وتحدث عليه مدى خطورة هذا النوع من الزواحف، يقول هو ملك السم وهو ما يسمى بمفطيرة أو بالصل في بعض المناطق. تحدثنا على مع البطلة مروة بوزياني اللي توجت بذهبية ستوكهولم وتحطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع، كان ضيفتنا في العيون. تحدثنا مع شركات كراء السيارات على السيارات الإبريد وكذلك على كراء السيارات خلال الموسم السياحي وحظر الغرفة من جملة من النقاط خاصة من المغالطات التحايل في مجال كراء السيارات. نقابة الفلاحين كان ضيفتنا، تتحدثت على تغيير العليقة العلفية بالنسبة للمواشي خلال هذه الفترة من العليقة الخضراء إلى الجافة، تقول فما انتشار مرض بومريرة، هذاك علاش تدعو إلى توفير عدد من الأدوية البيطرية. وتحدثنا مع اتحاد الفلاحين بابني خلاد اللي يتحدث على تأخر عملية ري القوارص في الوطن القبلي ويحذر من انتشار الأمراض المتدهور، بعض الأمراض اللي ربما تتسبب في خسائر يقول تقدر ب 4000 هكتار نخسر فيها سنوين، ويدعو إلى تجديد قنوات مجر دام. في الجزء الثاني شو مش نحكي، ونحكي على ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيادة في تعريفة تعليم السياقة في تونس، ما مدى الحقيقة هذا الخبر، الأسعار كيفاش هي، فما نية للزيادة ما فماش، نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: إنبوكس. مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا. قبل ما نمشيوا للزيادة والأسعار، فقدين شاب مؤمن الجربوعي أصيل ولاية صفاقس في سواحل جربة بحار. شاب شنو اللي صار بالضبط، شنو هي التفاصيل؟ والده سي سلاح الجربوعي ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي سلاح؟ مرحبا، شكرا. شو اللي صار بالضبط سلاح؟ ولدك مؤمن يخدم في البحر، وقتاش خرج؟ شنية التفاصيل والمعطيات باش نجم نقدموا معناتها البلاغ الصحيح للبحارة الموجودين في البحر، ولا الحماية المدنية، ولا لكل الناس؟
2: عايش كثير. هو يخرج في البحر عندهم تو 4 ليال تقريبا، ولا حاجه كما كان غايم. قالوا اصحابه هو صغير في العمر، عمره 20 سنه، معناها مازال ميكانيكي، هو قاري في الشهيد وراقه كقاري وعامل شيء، معناها شرتي فيه كله، وعامل معناها في قرا في جابس ودبلوم وكل. خرجوا البحر عندهم تو 4 ايام يخدموا.
1: خرجوا من صفاقس؟
2: خرجوا من صفاقس
1: اي باتجاهوي، خرجوا من قرقنا
2: باتجاه يخدموا السواحل. هما
1: السواحل وين معناتها اخر اتصال؟ معناتها
2: اخر اتصال هما يخدموا معناتها بين الصخيره وجهه الصخيره، فاهم؟
1: مش في جربه معناتها، في الصخيره.
2: لا لا لا لا
1: فوالا، مش في سواحل جربه، في الصخيره. اي
2: اي قال شو اسمه اصحابه اللي يحكموا معاه، قال الصبح نجي نشتري معلومه الصباح، معناها كم على الطاير. بقينا نتبعوا في اصحابه. يا اخي كلمت واحد من الاولاد اللي يخدموا معاه، قلت له كيفاش الحكايه شنو؟ قال لي راه الصباح بعد ما كملنا معناها في النهار ارتحنا، رمي المخطاف معناها واقفين هبط، هو قال نحب نعوم. هذا الكلمة قال نحب نعوم، نغطس البحر نعوم.
1: عوام هو في العاده ولا
2: عوام؟ هو عوام، هو عوام. قال يا اخي قال ما احنا في معنا جالسين مش نفطروا، نسمعوا فيه عيط. خرجنا له، قال خرجنا من شفنا عيط، رمينا له الشيمة. قال ما خلطتلوش معنا على بعد متر تقريبا، يعني هو ما نجمش يخلط. قال شفنا كيفاش يغطس. هذا الكلام مهم، معنا المعلومه اخر ما كلمني بكريك واحد من المديجار في مركز الحرس، معنا مازالوا ياخذوا في الاقوال نتاعها. قالنا غادي نشوف نغطس. قالنا قاسينا الحبل نتاع المخطاف وكله، وحبينا نعملوا شوف نمنعوه معنا بالوخروا بالفلوكه وكله، بقاو يحاولوا معاه. انا ما نجموش
1: يمنعوه. معناتها مع الغرق مؤكد، معناتها غرق هو توا
2: اللي عندك. هذا قالوا اشغال، وقالوا الغرق مؤكد. هذا مجمع معاه، راني معلومه ما عنديش معلومه صحيحه من ما عنديش حاجه
1: مؤكده، ما عندك حتى شيء مؤكد.
2: المعلومه اللي يحكوا فيها اصحابه معناها ممكن صحيحه، ممكن الله قالوا راني تو النداء نعمله. يعني جسمي مره معناها 36 سنتيمتر مره، معناها النداء نعملوا كون تتحرك السلطات اللي وجوا لها لولدي على الاقل نخدم معاه. قال شنو نعملوا احنا تو ما ثم حتى على في البلاصه يلوج معناها.
1: هم غادروا معناتها، المركب غادر من غادي، معاش موجود غادي.
2: ما ثم حد غاديك في البلاصه تعملوا مزيه، ابعثوا بلنسيه فليك، قال لك نمشوا الفليك. المهم صرحوا لهم يمشوا، شي نجموش يمشوا للبقعه، ينجموش يمنعوا ما يمنعوا تمشي يمنعوا يجيبوا على الاقل يخرجوا الكدافر على الاقل.
1: ان شاء الله نلقاوه حي، ان شاء الله نلقاوه حي. ما نحكيوش نسبقوا الخير، نسبقوا الخير.
2: احنا الامل ان شاء الله موجود، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا رب مؤمنين بعد، مؤمن بربي وكل شيء معنا مضبين. احنا نقول الخبر صحيح، معنا اللي يخرج لباس ويخرج 20 سنه، معنا ما يتمنهاش الاسرائيلي المسلم 20 سنه.
1: الله لا يوريك في شر، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يلقاوه. معناتها نسبقوا الخير نلقاو الخير بقدره ربي. نذكروا في سواحل الصخيره على بعد
2: ما بين الصخيره
1: والمحرس، معناتها نجمو نقولوا الصخيره الحشيشين البلايص هذيك الكلها، معناتها الغادي الكنايس البلايص هذيك الكلها، معناتها نجمو نشوفوا فيها. معناتها ان شاء الله تتحرك كل السلطات بسرعه القصوى، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هذا بنتمناوه، ان شاء الله ربي يسمك علم الخير. واذا كان فما بحاره يسمعوا فيها في البحر في البارتي هذيك الكل، معناتها نتجندوا ناس الكل، ان شاء الله نلقاوه يا ربي. معناتها هذا ما نتمنى. شكرا سي صلاح، ربي يسمك علم الخير، وان شاء الله ان شاء الله تلقاوه لبيت ويكون منع ويعوم في البلاصة هذيك. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:30 على موجتنا. فيس بوز موضوع كنا باش نحكيو فيه امبارح باش نحكيو فيه الليله هو دلاعه تصويره نتاع دلاعه في ذهيبه من ولايه تطاوين يتجاوز الوزن نتاعها 32 كيلوغرام فما شكون يقول صحيح وفما شكون يقول لا ماهيش صحيح شنو اللي صار باش نحكيو مع الفلاح اللي معناتها هو صاحب الصوره وصاحب الدلاعه هذايا سي بلال الهويدي مرحبا بك اهلا وسهلا مساء النور مرحبا سي بلال اهلا وسهلا مساء النور
3: مساء النور
1: مرحبا اهلا وسهلا التصويره نتاع الدلاعه 32 كيلوغرام تقريبا الساعه صحيحه ولا مش صحيحه
3: صحيحه 74 غلطه
1: قديش مش 74 انا قلت 32
3: 32 كيلو
1: 32 هو انت اللي مصور معاها الدلاعه مع تحتها فوق كميونه وتتصور معاها هذيك التصويره صحيحه
3: اه
1: 32 كيلوغرام كيفاش جيت في اي ظروف الدلاعه هذه وصلت للوزن هذا
3: نفس الزراعة زراعة جبت المديبية نفس الزراعة بابكو نفس أخليتها كل شيء نفس الزراعة بضل
1: أي زراعة جبتها من ليبيا وغرستها معناتها
3: كاب جبت 32 كيلو
1: ما سمعتك سي بلال عود لي المعلومة
3: كاب واحدة جبت 32 كيلو
1: جاتك قديش
3: 32
1: معناها واحدة بركة 32 مش الدلاعة الكل 32
3: لا واحدة بركة
1: واحدة بركة وباقي الدلاع كبير متوسط صغير شنو الحجم نتاعه
3: 18 12 9 8
1: من 8 حتى 18 كيلو الباقي تقريبا الوزن نتاعه وهذه معناتها زراعه سقويه بعليه شمسيه بالبيوت المكيفه بشنو بالضبط
3: سقويه
1: سقويه بالبيوت المكيفه ولا على الشمس
3: بيوت مكيفه
1: بيوت مكيفه على هذه انتاج معناتها نتاع ذهيبه اول عام في الدلاع ولا ما عندك سنوات يا بلال
3: لا اول عام
1: اول عام في الدلاع اول عام تدخل تجربه هذه ايوه شنو صار لها الدلاع هذه تباعت تاكلت شنو صار بالضبط
3: لا انا كنت شي فرحه صاحبي
1: شنو قلت لي
3: لا صاحبي عندي صاحبي يعرس بنديالها
1: باش تهديها هديه العرس صاحبك ان شاء الله ربي يتم فرحه بخير ان شاء الله برشا ناس يقولوا عطيت ادويه باش وصلت للحجم هذايا ولا الطبيعي هكاك من عند ربي
3: والله ادويه لا شيء
1: لا ادويه لا حتى شيء وحدها وحدها معناتها جيت من عند ربي هك
3: من عند ربي
1: من عند ربي ربي يزيد ويبارك ان شاء الله
3: الله
1: ان شاء الله ربي يتم فرحكم بخير هاك شنو نجم نقول لك شكرا لك سي بلال الهويدي يعطيك الف صحه شكرا على التفاصيل اللي قدمتها لنا فاصل ونتواصل
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 نايت كلوب
5: تسمعوا نايت كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
4: ديوان اف ام
5: ديوان اف ام
4: صوتكم
0: انفو وانتوكس
1: مرحبا اهلا وسهلا انفو وانتوكس اللي قاعد يدور على لي ريزو سوسيو حول ما يروج من زياده في تعريف تعليم السياقه في تونس شفنا تعريفه وارقام جديده هل انه تم اقرار الزياده هل هي اشاعه شنو اللي قاعد يصير بالضبط سي محمد الفاضل بكوش رئيس غرفه النقابيه الوطنيه لاصحاب مدارس تعليم السياقه مرحبا يا سي محمد الفاضل شنو حوالك
6: مرحبا شكرا مدام هدى على الاستضافة
1: أهلا وسهلا
6: نشكر عبر موجات ديوان فهم كل المستمعين ونحيي كل العاملين في قطاع تعليم السياق
1: مرحبا أهلا وسهلا
6: يعيشك
1: القطاع زايد ولا ما زايد شنية الأرقام اللي قاعدين نشوفوا فيها على الريزو سوسيو
6: بالنسبة مالوروزمو الأعوام الأخرى فما برشة افتعال نتاع دي تاريف بالفوتوشوب وكل على وسائل التواصل الاجتماعي احنا حسب قانون المنافسة والأسعار مش من حقنا أن نحدد تعريفة يعني موحدة لكل المهنيين هذا يتنافى وقانون المنافسة والأسعار ولكن كما بينت في السابق يعني حصة تعليم السياقة هي اليوم تتراوح بين 25 و35 دينار فعليا وكل زميل يعرف احنا الغرفة قامت بدراسة في سنة 2018. الدراسة هذه نشرناها على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة الغرفة النقابية الوطنية. الدراسة هذه فيها القواعد العلمية اللي تحسب بها التكلفة تحت تعليم سياقة، وأهم نقطة في التكلفة هي السيارة اللي هي أهم مكون مكونات التسعيرة، اللي تقريبا تمثل 40% من سعر العربة. وكما بينت في السابق احنا اون 2009 و 2010 كانت السيارة معدلة تاعها ب 16000 دينار، السعر الحصة وقتها كان ب 13 دينار. يعني كي نعملوا بار سامبل كالكول ريجل دو 3، إذا كان اليوم السيارة المعدل تاعها 60000 دينار، نلقاو حصة التكوين اللي كانت ب 13 دينار تولي ب 48 دينار اليوم. يعني فما مونكا غني كبير بالنسبة لدوتويكو. صحيح تقول لي 48 دينار راهي برشا على المواطن، أنا حبيت نفسر لك حاجة واحدة، اللي كان يخدم ب 3 دينار في 2010 اليوم كي يخدم أقل من 48 راهو يعني عنده أمونكا غني بارابور لقبل. دونك الإشكال اللي لا صاحب المؤسسة فرحان بالتسعيرة اللي يخدم بها اليوم، على خاطر ما تخلطوش باش يعني يغطي مصاريف الكلفة والواحد، ولا المواطن فرحان. احنا كنا طلبنا من سلطة الاشراف وطلبنا من مثلا سيد وزير المالية وسيد وزير النقل ان ناخذوا امتيازات عند اقتناء السيارات. اليوم احنا نشريو السيارة كما اي مواطن، معنا حتى امتياز جبائي، في حين انه يعني عديد الميادين المختصة في التكوين المهني الوسائل البيداغوجية على غرار مثلا ليزيكول دو فورماسيون توسكي ماتريال متاع انفورماتيك ولا اي اوتي بيداغوجيك يخدوه اكزونوري دو لا تي في اي دو لا تاكس دوانيير. احنا اليوم نشريو الكهرباء فرد سعر احنا والمواطن. دونك يعني العملية هي عملية حسابية. احنا اليوم كي ناخذوا كهرباء ب 60000 دينار، الاخلاص تاع الليزينغ سور 5 يوصل ما بين 75 و 80000 دينار، يعني تقريبا شهريا الكلفة متاع السيارة انتر 15000 و 18000 دينار. ضف الى ذلك يعني مؤشر مهم برشا هو تراجع حجم العمل. اذا كان احنا اليوم يعني وهذه
1: المعطيات
6: هذه تراجع حجم العمل على خاطر يعني قدرة الشرائية والاستهلاكية المواطن ضعفت ديمبار،
1: معاش أولوية البرمي معت اليوم
6: ولا. والحاجة الثانية فما تراجع في يعني نسبة الولادات. احنا اليوم تونس يعني تعيش مرحلة تاع تهرم سكاني، دونك يعني النسبة متاع الجون انتر 18 و 35 ans خلينا نقوله يعني سويفون الزني قاعدة تتراجع. دونك هذا اللي ولد بمعطيات دقيقة ومضبوطة عن طريق الوكالة الفنية النقل البري، فما تراجع بنسبة تقريب 25% ما بين 2010 و 2024. دونك هذا الكل خاطر أنا مثلا وقت اللي نعمل 10 برمي باش نقسم سور 10 بيرسون الكلفة، مش كيما باش نعمل سي بيرمي. دونك الكلفة بطبيعتها باش تولي ترتفع إذا كان حجم العمل ينقص. دونك هذا هو يعني العملية هذه الكل خلات فما إشكال كبير ما بين التسعيرة اللي ترضي صاحب المؤسسة والمكون
1: وترضي الحريف معناتها
6: المواطن وتخليه. دونك احنا كما قلت لك يعني شدينا صحيح ان شاء الله في قانون المالية 2027 في المشروع باش نزيدوا ندرجوا النقطة هذه كهيكل نقابي باش نطلبوا من وزارة المالية انها تتحط في القانون المالية 2027. كذلك عملنا جلسات على مستوى وزارة النقل البرنامج متاع تكوين السواق المهنيين اللي هو الفيمو، وطلبنا أنه يكون فما ديشيك دو فورماسيون يعني بالتنسيق بين وزارتي النقل والتكوين المهني، باش الناس اللي يحبوا يكونوا مهنيين وكل يكونوا فما ديشيك دو فورماسيون يتعطاو عن طريق المنظمات الدولية اللي تسعى للتكوين ورفع مستوى اليد العاملة وكل في تونس. دونك باش نحاولوا عن طريق ليشيك دو فورماسيون هذوما نجموا نكونوا الناس من غير ما يعني يكون عندهم مصاريف كبيرة، وينجموا يعملوا دي كونترا دو ترافاي لبرا في الأوروب، وكل خطر ما تصير العملية كان بالبروغرام في مولي كنت نحكي لك عليه. كيف كيف حتى كي حابين نضغطوا على المصاريف اليوم فما دعم الدولة في الفواتور الإلكتريك، احنا ما نجموش نقتنيوها.
1: علاش؟
6: تقول لي علاش؟ على خاطر الفواتور الإلكتريك يعني فيها دي بوات اوتوماتيك، ما فيهاش بوات مانويل، واحنا في التكوين متاعنا باش يكون جيد ويعني فيه مستوى، خاطر انك تسوق البوات مانويل بعد باش سوق الاوتوماتيك سي فاسيل، اما العكس ماهوش سهل. سينكرونيزاسيون يعني مش كيما بتروا بيدال كيما بدو بيدال. دونك احنا حتى لي فواتور الكتريك ما نجموش نستعملوهم نظرا كيما قلت لك اليوم اللي فما دي بوات اوتوماتيك.
1: فوالا هذا هو معناتها يعني
6: ما فماش يعني كيما كنت مبين لك رفيع عن طريق الهياكل النقابية.
1: نذكروا بالأرقام شوية، نذكروا شوية بالأسعار. قلنا سعر الساعة بين 25 و 35 دينار وتختلف
6: بالنسبة
1: للصنف باء. بالنسبة للصنف باء والحصة قديش تدوم؟ 50 ولا ساعة؟
6: لا 50 دقيقة. هي من اللي بداية التكوين في تونس، وهذا معمول به في فرنسا وفي عديد الدول الأوروبية، حصة النظري هي 60 دقيقة وحصة السياقة هي 50 دقيقة. عمرها ما كانت فما حصة بستين دقيقة تاع سياقة حتى قبل، يعني من اللي بدأ التكوين في تونس مرة ما كانت ساعة، نقولوا حصة التكوين اللي هي 50 مينوت، على خاطر المونيتور ما بين الحصة والحصة ياخذك دي مينوت الكهرباء ترتاح والمونيتور يرتاح باش ينجم يعمل ديماراج للحصة اللي معك.
1: انت حكيت على النظري والتطبيق، النظري قداش معلوم الحصة؟
6: معلوم الحصة أنتر 12-15 دينار،
1: ما بين 12-15 دينار. معلوم مطلب الامتحان النظري للمرة الأولى قديش؟ واحد مش عادي كود
6: 100 دينار.
1: قديش؟
6: 100 دينار.
1: امتحان معلوم امتحان الجوالين قديش؟
6: 150 حتى 180 دينار.
1: من 150 ل 180 دينار. المناورة، امتحان المناورة قديش؟
6: كيف
1: نفس المعلوم. نفس المعلوم فوالا هذا هو. شكرا يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتها. تفضل
6: قدي سي محمد. نحب ننبه يعني ننبه المواطنين ليها، اللي هي لي بوبليسيتي مونسونجير اللي قاعدين يشوفوا فيهم في سير فيسبوك، ويجي اعمل فورفي ب 500 دينار و 700 دينار وبيرمي دون لا بوش وكذا، واحد راهم هذوما في الاخر يقعوا يعني يكونوا ضحايا عمليات تحيل. راهو ياخذوا الناس هذوما ياخذوا 3 و 4 كونديدا في نفس الوقت، 3 و 4 متكونين يعملوا لهم حصه كل واحد 15 ولا 20 مينوت ويهبطوا من السياره. راهي سي اون بوبليسيتي مونسونجير، راهي سي اون فورماسيون خاطئه، راهي مش صحيحه. وبعد يلقى روحه يعني انجاجي مع لوتويكول هذاك ويقول له لا راك طلعت انت ناقص وباش تزيدني 300، ولا اخر يقول له تزيدني 500 ولا اخر كذا. راهو ماذا بينا المواطن يتصل باللوتويكول يسال عليه قبل، يسال عمه جاره خاله ولد خاله انسان خذا بيرمي وعمل له اكسبيريونس ناجحه باش تكون الاكسبيريونس نتاعو هو زاد ناجحه. ما يلتجئش الاسعار اللي سوا ديزون بين ظفرين يعني فيه ان بيس في الفيسبوك وبعد يكون عرضة للتحيل
1: وحتى إذا كان معناتها تنجم تاخذ برمي معناتها فخفتاخ في الآخر خمم في روحك في الطريق وخمم في حياة الناس اللي معاك
6: معناتها
1: حاجة ما نلعبوش فيها يظهر لي هكا ولا
6: وهذه من الحاجات اللي يعني اللي روى يعني قطع الغيار غلاء بصفة رهيبة حق في تاكيا بيكانتو تقريب زملين دونك يعني ساعات حق الفورماسيون كاملة كي يضرب فو ولطف على أولادنا وعلى المستعملي الطريق الكل كي يضرب فو أفون تاكيا بيكانتو يصرف الزملين اللي هو تقريبا حق البرمي بكل دونك كيفو ميو البرمي يتعدى مرة واحدة في الحياة يعمل من بون فورماسيون على قاعدة يعطي حق البرمي حقه وإن شاء الله ربي يحمي شبابنا وكل المواطنين على الطرقات.
1: شكرا جزيلا سيد محمد فضل البكوش رئيس في النقابه الوطنيه نصح مدارس التعليم اللاسيه. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا 48 دقيقه. شكرا فارس العياري على كل الكلمات الجميله اللي قاعد تكتب فيها. فضلك شكرا لك. شكرا ديما كونوا عند مستوى الانتظارات والامال. نحكي على ديدي اليوم بخصوص الجمبري الاحمر. اتحاد الفلاحين يدعو الحكومه لايجاد حل لتصدير الجمبري الأحمر إلى الاتحاد الأوروبي. شنية الحكاية؟ شنية المشاكل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله وتتفيت.
5: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
4: نوف أرب واندر.
5: الانفيتي دو جور
1: نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر المكلف بقطاع صيد البحر سي صالح هديدر. مرحبا أهلا وسهلا. مساء النور.
7: مساء النور خدوده. مساء النور لكل المستمعين ديوان فن.
1: شكرا مرحبا سي صالح. شنو حكايه الجمبري الاحمر؟ احنا في الموسم تو هتعطينا فكره ساعه على السيزون على الانتاج وعلى المنتوج في حد ذاته. وشنو هي المشكله اليوم في اللي تواجهوها في التصدير؟
7: هو بور المومون الوقت الحالي من ماي الى اواخر اوت هو موسم الجمبري الاحمر اللي يعملوا عليه الصيادين تاعنا في مياه الدوليه اللي هي في الصقلية سيسيليا والزون هذه كانت إيطاليا
1: بالكوتا حتى هو ولا ليه؟
7: الجمبري الأحمر هذا اللي تفاجأنا أخته ده تفاجأنا يوم الجمعة هو من نهار الخميس العشية تفاجأنا أنه الجمبري الأحمر هذا أنه راهو بالكوتا صار بالكوتا وإحنا ما عنا حتى علم الشيء هذا وأنه استوفات تونس حصتها من التصدير الجمبري الأحمر اللي هو في الأصل احنا فور اكزامبل احنا 2025 صدرنا ما يقارب 300 طن من الجمبري الأحمر وهو كما تعرف من هوت كاليتي من لبال كاليتي والكاليتي الغالية برشا اللي هي نصدروا فيها ونخدموا فيها في أعالي البحار اللي هي في من 600 متر إلى برسك 1000 متر احنا معنا بروفوندور انتهم مالوريزمون اللي بلغنا الاشكال هذا اللي صار.
1: شكون اللي ابلغكم انه تونس استوفيت الحصه نتاعها؟
7: اللي صار اللي ابلغنا عليه تفاجئنا به من عند المصدرين. المصدرين اللي الكادرات نتاعهم وصلوا الميناء معناها ايطاليا وتوقف غادي بعلت انه استوفيتوا الحصه نتاعكم اللي قالوا الحصه نتاعكم راهي 36 طن من الجمبري الاحمر اللي هذا معناها ما مجيش حتى اون برينسيب 10% من المنتوج نتاعنا.
1: وانتم تصدروا في 300 هكا ولا؟
7: اي احنا نصدروا في برسك 300 واكثر من 300.
1: التصدير يصير عن طريق ايطاليا يعني البوابه نحو الاتحاد الاوروبي في التصدير هي ايطاليا؟
7: الاتحاد الاوروبي وخاصه ايطاليا كما تعرف ايطاليا خاطر هي اللي الكونسوماسيون تاعها في الجمبري الاحمر اللي هي اكثر دوله كما تعرف قريبه لنا وانها تاخذ النوع من القشريات هذه والرخويات هذه انها معناها تستهلكها بزيد هنا. لكن مالوريزمون احنا نلقاو انه فما اتفاقيات كما تعرف ان هناك تمثيلية البلاد نتاعنا في المنظمات الدولية المختصة في الصيد البحري كيف سي جي بي ام هذه هي اللجنة العامة لمصائد اسماك البحر الابيض والمتوسط هذه اللي الهدف نتاعها شنو هو المحافظة على الثروة السمكية والبيش اي ان ام البيش الصيد المسموح به والمقنن. احنا فور اكزامبل كتونس احنا ديما نسعاو للصيد المقنن والصيد المستدام للمحافظة على الثروة السمكية وهذا هو معناها بحارتنا كيفاش تخدم. كيف كيف نجيو نلقاو احنا كيف كيف ليكات ليكات شنو هي ليكات المنظمه الدوليه اللي يسوون التونيات تاع التن علاش احنا بار اكزومبل نجيو في في التن ونقول علاش انه التن وقت اللي تحضر المهنه وتحضر مقاربه تشاركيه العمل مع المهنه نلقاو انه الكوتات تزيد بار اكزومبل عامله ولا تزادت السنه تزادت كل عام قاعده تزيد هذيك تضافر جميع الجهود وانه الناس الكل تخدم مع بعضها باش انها تستحفظ على ثروات البلاد وانها تعمل ديمومه للقطاع هذا وتستحفظ على اليد العامله في القطاع هذا وانه تحافظ عليه. اليوم نلقاو كما زاد الومسي المنظمه الدوليه للتجاره هذه زاد هذوما شفتهم هذوما كلهم موجودين اللي شكون يتحاور فيهم البلاد التونسيه شكون يمثلها البلاد التونسيه فما بعض المسؤولين اللي صلبه وزاره الفلاحه تخرج وتمشي وتتفاوض مع الناس هذوما وين تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي في ايطاليا بار اكزومبل اطلاين ماك تعرف انت بار اكزومبل اطلاين راهم كيما نقولوا بلغتنا احنا راهم يمشيوا يمين ويسار ديما يخدموا في مخهم وديما ماذا به يكونوا ليهم هما اكثر حاجه ليهم. اليوم نجيو نتفاجئوا نلقاو انه ايطاليا عندها بريسك 900 طن وتونس عندها 336 طن
1: 900 طن الكتام
7: تاع
1: ايطاليا وحنا 36
7: وحنا 36 اللي بصراحه معناها ما ما ما بهتنا في الشيء هذا اللي اون برينسيب وحنا وقت اللي تصير ناس انها تمشي وتتفاوض راهي تفاوض على الدرب وتونس راهي تفاوض على تونس تفاوض على انه اليوم التصدير تونس مش تدخل عملة صعبة وتحافظ على اليد العاملة التونسية اللي يخدموا فيها رجال البحر هذم اللي هما يتعبوا ليلا نهارا ويتعرضوا جميع المخاطر باش انهم يدزوا عجلة الاقتصاد ويدوروا عجلة الاقتصاد للبلاد التونسية الهدف هذا وانه يوفروا الامن الغذائي كيف كيف اليوم وقت اللي نقولوا احنا نصدروا 850 مليار قيمة 850 مليار من العملة الصعبة ندخلوها للبلاد التونسية ما هيش هينا اليوم وقت اللي احنا نخسروا معناها الكوتان تاعنا في الجبري الاحمر باش احنا نصدروه ارى قداش مش تخسر من العملة الصعبة زد على ذلك ارى اليد العاملة اللي خسرتها والناس البحارة تاو فما احتقان كبير اليوم نلقاو البحارة كلها دخلت قال لك احنا لشكون مش نبيعوا المنتوج هذا المعامل قالت لك احنا ما ناخذوش مش مستفادها وهذا حقهم لانهم وين مش يصدروها لشكون مش يصدروها وزد على ذلك انها خطر الكلفه نتاعها تتكلف غاليه وانها شكون المواطن التونسي مش يستهلك زاد قداش مش يستهلك من الكريفات روج اللي هي كيما قلت لك غاليه برشا يعني فقعدنا في حيره البحاره الكل الناس الكل في حيره وحيره كبيره وهذا بصراحه واقع وتحديات كبيره للمهنه هذه راهي مكتسبات البلاد لأنها مكتسبات البلاد راهي تلزمها تكون في جميع المحافل الدوليه مستقبل العاملين في قطاع الصيد البحري مرتبط بالعمل التشاركي مع اهل الاختصاص هنا لو فما مقاربه تشاركيه وفما لو عمل معناها مع سلطه الاشراف ومع الناس اللي موجوده تمشي تتفاوض اليوم مالوريزمون نقولها بحرقه وقلتها قبل انه فما بعض ما نجملوش الناس الكل انه فما بعض المسؤولين اللي يمشيوا باش انه يتفاوضوا على مصير بلاد ومصير معناها قطاعات بصراحه
1: سمحني معناتها اليوم هذوما اذا كان فما الارقام اللي قلتهم لي معناتها انا مازلت بلوكي الغادي معناتها كانت الحصه نتاعنا 300 طن نتفاجئ اسناء اللي الحصه نتاعنا 36 طن مقابل انه ايطاليا ولات 900 طن يسمحني المسؤولين اللي مشات تتفاوض على درابو البلاد وعلى الكوتام تاع البلاد وعلى واش باش ندخلوا واش باش نصدروا من اقتصاد ومن عمله وغيره وغيره وغيره ما يتحسبوش هذوما
7: ما نعرفش انا بار اكزومبل انا ما نجمش نتهم حتى حد لكن المتابعه وين المتابعه اليوم مش انه كانت عندنا 300 طن احنا كانت قد ما نصطادوا نجمو نصدروا ما كانتش بالكوتا لكن مش كيما تعرف انت شكون اللي هذا التقرير هذا شفته من الناس صارت انت بار اكزومبل هذه فما تقرير رسمي من وزاره الزراعه والسياده الغذائيه الايطاليه هذه مدفوعه منين مدفوعه معناها بجميع الاشكال ومعناها باش انه تضرب البلاد التونسيه فاش تضربها في الكوتان تاعها باش تقعد جزيره الصقليه وكما تعرف لامبادوزا وكما تعرف البلايس هذوما مازارا دالفولو دالفالو هذه معناها انه البحارة نتاعها هما اللي اشتاوا هما اللي دفعوا هما اللي عملوا هما اللي تصرفوا باش انه معناها ما ياخذوش معناها ما ياخذوش الجنبري الاحمر من البلاد التونسية. علاش؟ خاطر عندهم هما انتاج يقول لك راهو احنا اولى بالانتاج هذا، لكن في المقاربة فين اليوم انت تاخذ 900 طن وانا ناخذ 36 طن تونس والحدود نتاعنا وبلادنا وسيادتنا وغيره. لكن هنا بصراحة معناها معامل خاسرة، معامل هنا كما تعرف خاسرة، بحارة او بحارة مالوريزمون او من بنزرت حتى للسقف لهنا الناس كل دخلت، الناس كل قاعدة، الناس كل في حيرة وحيرة كبيرة مش مش يعملوا نظموا احنا معنا حتى ما نعملوا حتى شيء. احنا بالعكس احنا ما شاوروناش وما قالوناش، خاطر عنا من الكفاءات وعنا راهم ربابنا وميكانيكيين وبحارة ومجهزين وغيرهم راهم عندهم من الكفاءة الكفاءة الكبيرة والعالية جدا اللي اون برينسيب يستشيروهم ويقولوا لهم اش نعملوا وش ما نعملوش، يعطيهم الآراء يعطيهم الأفكار يقول لهم كيفاش يخدموا كيفاش معناها يعملوا الدوسيات ومعناها كيفاش يحضروا ومستعدين حتى انهم يدفعوا من جيوبهم ويعملوا باش انهم يمشيوا ومعناها ويدافعوا على البلاد ويدافعوا على القطاعات نتاعنا. احنا كما قلت لك نخدموا ديما ماذا بينا نكونوا في مقاربه تشاركيه مع سلطه الاشراف، لكن مالوريزمون نقولها بكل حرقه معناها السنوات هذه الاخيره كلها سلطة الأشراف تتصرف وحدها تتصرف وحد ما عرفناش علاش هذا لين. علاش لو أنه إنسان يخدم ويجد الخدمة نتاعه ونقول له نحييه ونقول له بارك الله فيك، لكن لا خاب من استشار. وقت اللي تبدأ ماشي تتفاوض ولا ماشي تشوف حاجة ولا ماشي ترى حاجة، هذه من 2022 وبدأت المفاوضات وبدأت كذا، لكن احنا بصراحة ما عندناش متابعة. كل مرة يمشي مسؤول، كل مرة يكون مسؤول ما يعرفش صار وما صارش، ما فماش متابعة. هذا اللي خلانا اليوم في بلوكاج كبير وخلى انه البحارة في حيرة كبيرة وفي غضب شديد. وهذاك علاش احنا كاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري احنا هذو منظورينا من البحارة، ورفعنا معناها مراسلة للسيدة رئيسة الجمهورية انه للتدخل علق الأموال، والسيدة رئيسة الحكومة علق الأموال نراو نجموش نعملوا حاجة علق باش نجموا نصدروا ونجموا ندخلوا العملة الصعبة ونجموا نخليوا البحارة هذا والناس هذه تخدم وتعمل وتجتهد باش توفر الأمن الغذائي باش تنجم تدخل العملة الصعبة وباش تخدم على السيارات.
1: شكرا جزيلا سيد صالح حديد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف في قطاع الصيد البحري، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. 8:57 دقيقة على موجتنا.

0: بون بلان.
1: بعد ما هبط وبعد ما بدأ العرض متاعه على الانترنت وعلى وسائل التواصل فرصة نحكي على فيلم الست اللي هو واحد من أكثر الأعمال السينمائية العربية اللي أثرت الجدل في الفترة الأخيرة، خاطر يتناول شخصية استثنائية في تاريخ الفن العربي وهي كوكب الشرق أم كلثوم اللي ما زالت اليوم تعتبر رمز من رموز الغناء والطرب الأصيل. الفيلم من بطولة منى زكي واللي خاضت تحدي كبير برشا بتجسيد شخصية بحجم وقيمة أم كلثوم، ومنذ الإعلان عن العمل الآراء انقسمت بين اللي شاف إنه الفيلم فرصة باش الأجيال الجديدة تكتشف جوانب مختلفة من حياة كوكب الشرق، وبين اللي اعتبر إنه الاقتراب من شخصية عندها قيمة كبيرة في الوجدان العربي أمر مش سهل ويستوجب دقة كبيرة. وزاد الجدل أكثر بعد بداية العرض متاعه خاصة على لي ريزو سوسيو، وين برشا ناس عبروا على موقفهم من الفيلم، بعضهم مدحوا العمل وبعضهم انتقدوه، وحتى فما اللي وصل يعتبروا محاولة للمساس بصورة رمز فني مصري وعربي كبير. لكن في المقابل عدد من النقاد أكدوا اللي الحكم على أي عمل فني لازم يكون بعد المشاهدة متاعه مش قبل. السؤال اللي يطرح روحه اليوم، هل نجحت منى زكي في تجسيد شخصية أم كلثوم؟ وهل الفيلم قدر يقدم صورة مختلفة ومقنعة على واحدة من أهم الشخصيات الفنية في تاريخنا العربي؟ الإجابة نخليوها لكم أنتم، إذا تحبوا تكونوا رأيكم الخاص أفضل طريقة هي تشوفوا الفيلم. نخليكم بعده الحكم بعيدا عن الضجة وعن الآراء المسبقة، وفي النهاية العمل الفني يتشاف أولا وبعد يجي النقد والتقييم. فيلم الست هو اختراع هيفا لكم الليلة في بون بلان.
0: بون بلان.
1: شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا ضحى، أجمل تحية هدى، الأخبار مع أميرة، نايت كلاب مع محمد القرق، نيتكم زينة، تصبحوا على خير، تقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
0: على خاطر الأخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة، ديوان فام عسلامة. مجلس وزاري بشف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري يقرر اليوم جملة من الإجراءات لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وأحكام إدارة المخزون المائي لضمان توفير مياه الشرب والري لتفادي الانقطاعات. وضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أن المجلس الوزاري المضيق قرر إعادة تنظيم التزود بالماء بالوسط الريفي عبر إحالة التصرف في المنظومات المائية والمشاريع الجديدة تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وضفت رئاسة الحكومة أنه تقرر إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار بمختلف البناءات الجديدة، إلى جانب دعوة السنان إلى اعتماد العدادات الذكية ومنظومة الكشف المبكر عن التسربات لتحسين مردودية الشبكات. لجنة التفكير لفريق عمل الأجار المثمرة بحثت اليوم بمقر البنك الوطني للجينات آليات المحافظة على الموارد الجينية وبلورة برنامج عمل منسق لحماية الثروات النباتية الوطنية. وضح البنك الوطني للجينات في بلاغ له أن اللقاء الذي ضم ممثلين عن قطاع البحث العلمي والمجامع المهنية والإدارات المعنية خصص لعرض نتائج البحوث المتعلقة بثروات تونس من الزيتون والتين.

احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بالمضيق. وقال المسؤول الإيراني إنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز بوست تقول إن تكلفة طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي تزيد عن 35 مليون دولار للطائرة الواحدة، مضيفة أنها تعمل في جميع أنحاء خليج عمان ومضيق هرمز لفرض الحصار الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه النايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي يقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. يبقى نسلم عليكم كيب الكل، صبري البوعزيزي السيد المخرج، نسلم على هيفا السيد المعدة، هذا محمد قرقني من نورال ميكرو. اللحظات الأخيرة ولا مسات الأخيرة للباك ولا التعدية والإكزامانات متاع الباك، إن شاء الله ربي ينجح كل اللي باشو اللي قاعدين نسمعوا فينا. أكيد إن شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريت في كل الديار، نسمعوا الفرحة في كل الحياة، في كل لنهش، في كل بلاسة، في كل فم متاع والد ولا والد اللي هو قاعد يستنى في الفرحة هذه. إن شاء الله ربي ينجحكم، الله لا يخيبكم يا ربي. إن شاء الله الجمعة الجاية ديجا في بالي هكا ريزولتا نو بعد 10 ايام جو بونس ولا الجمعة الجاية. دونك نبداو نسمعوا ان شاء الله في الصغاريت، ونبداو كيما الوقيت هذا نهار الخميس نهار الجمعة نبداو نستناو في لي اس ام اس تخرج قريب مش قريب. اون تو كان ان شاء الله يا ربي الله لا تخيب حد ولا تحرم حتى حد من الفرحة هذه. على كل نقول لكم كيما العادة برشا موسيقى حاضرة معنا، اي كوم دابيتود البداية نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في الموسيقى بعد شوية بشتسمو عمر مصطفى زياد زازا في بعتيني ليها.

موسيقى كيما قلت اول تجربه كانت لعمر مصطفى هذه في الموسيقى نتاع الاي اي داير من بعد وليت البرودكسيون نتاع الكل تقريبا في الاي اي داير نستدعكم انكم تسمعوا حمائي معناها عنده حيلي من اروع ما تنجموا تسمعوا ديجا مخدومه الكلها بالاي اي مي سينون زيد باش تسمعوا جاست فانك باش تسمعوا وير ماي هارت ستيل ليفز

0: كريس براون، ريانا، أحمد سعد، سوار كمان، كيف برشا موسيقى كما قلت. شيم المغربي زادة بعد شوية بشكونا معنا، بتوصيب تخليكم مع مايكل جاكسون كينغ فوب You are not alone. هذه الموسيقى متاعنا، قول لكم بانيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلاب.
1: نايت كلاب، l'émission référence de la musique.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنسليل ايبا ديراكتومون الموزيكا للريتم زادة كومبليتمون يتقلب ونمشي مع بعضنا الموزيكا ديل موندو.
0: موزيكا ديل موندو
1: في موسيقى ديال موندو ليلا نسمعوا Chosen Texas, نسمعوا Harry Styles في Aperture, نسمعوا زادا Megan Trainor في Chimmer, نسمعوا Topic and Big G في Sorry Papi, تو سويت Bruno Mars Just Might. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بني كوت شوية خلي تكون معكم أميرة مخني بالأخبار. رجعين معكم في ساعتنا الثانية من Night Club.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزء العشرة ديوان اف ام عسلمة. وزير التجهيز والإمكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمنجم والطاقس الحزوري يدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى وتكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء. ورصدت الوزارة اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار خلال سنة 26 و2000 لتنفيذ أشغال النظافة على طول يقارب 1400 كيلومتر، إلى جانب تخصيص 8.2 مليون دينار إضافية لتنفيذ البرنامج عن طريق المقاولات الصغرى. كاتب عام جمعية مرصد البيئة والخبير لحبي بدلنسي يفيد بأن الكوبرا المصري أو الثعبان الذي ظهر في ولاية سيدي بوزيد يحتوي على أقوى السموم الموجودة في مملكة الزواحف، مشيرا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أن وزنه يتراوح بين 1500 كيلوغرام إلى 3 كيلوغرامات، وطوله يتراوح بين 1.30 متر إلى 2.60 متر. وحذر من أنه في صورة تعرض أي شخص للدغ من قبل هذا الثعبان فعليه عدم التحرك بقوة والبقاء في حالة هدوء تام، مع تنظيف مكان اللدغ بالماء والصابون ونزع أي حلي ضيق يرتديه.
2: هو في تونس معروف بفطيرة، وهو ملك السم، من أقوى السموم الموجودة في المملكة متاع الزواحف السامة بالنسبة لمنطقتنا شمال إفريقيا، خطر هو موجود في إفريقيا في شمال الصحراء شوية لوطة، لأنه كان موجود حتى في السافان في برشا بقايا أخرين. بعد خرج تصنيف آخر، خرجوا كبرى سنغالية عام 2009، معناها بعد الوزن متاعه يوصل بين كيلو نص حتى 3 كيلو، طول من 1.30 متر حتى شي 2.60 متر. وقت تبدأ أنت مش تعفس عليه يعمل حس قوي، ينفخ معناها كما نقوله احنا، يقول لك تبعد هو يتخبى في سماء ويكون سريع برشا. اما ايفوا انت حصرت ولا حاجه، وقتها هو يوقف، احنا نقوله يوقف، يخرج شكل فطيره نتاع راسي ولا راس عريض، وقتها يولي يحب يدافع على روحه. اما في الغالب هو خجول، دوب ما يشوف العبد يهرب.
1: افتتاح فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي في أجواء احتفالية مميزة وبحضور عدد من المسؤولين والعارضين والزوار.

0: تري ان شاء الله الارقام هذه نترجموها عدد الزوار. السنة الهدف نتاعنا هو ان نفوتوا 250 الف زائر، وفرنا جو اجتماعي جو عائلي كبير لكل زوارنا ان شاء الله يشرفوا يشرفوا جمعيه المعارض وقصر المعارض. والهديه دو بيان فينو اللي هي سياره ان شاء الله تكون من نصيب الفائز او الفائزه. بدات عمليه التسجيل في طومبولا نتاع السياره وعمليه السحب السوق على نهار 23.
1: في العالم، فرنسا تعلن اليوم منع وزير المالية في الاحتلال سموتريتش من دخول أراضيها لتنضم إلى 5 دول غربية أخرى اتخذت إجراءات مماثلة بحق شخصيات إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية الفرنسي في منشور له عبر منصة إكس إن سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو علنا إلى إنشاء مستوطنات جديدة فيها وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، فضلا عن الدفع نحو الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية لما يحمله ذلك من تداعيات ضارة على الفلسطينيين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراش لحظه حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوانا فام
2: صوتكم. ديوانا فام فلاش سبور.
5: مساء الخير، أهلا بكم. منتخبنا الوطني ينطلق غدوة الفجر في الاستعدادات لأولى مواجهته في مونديال 2026 ضد منتخب السويد يوم الاثنين 15 جوان في ساديو بي في آ في مدينة مونتيري المكسيكية. كما قلنا، مباراة مبرمجة اليوم الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا تونس السويد. غدوة ينطلق منتخبنا الوطني في الاستعدادات. في الساحلي تمكن اليوم من اغلاق ملف مستحقات صفقة شراء المدافع الكيني اوميغا الفونس من نادي غورما هي بمساهمة كبيرة من جمهور ليتوال. تمكنت لجنة فض النزاعات من الوصول للمبلغ المطلوب 156 ألف دينار، بعد اكيد باش يتم ارسال مبلغ هذا للفريق الكيني واعلام الفيفا من اجل رفع عقوبة المنع من الانتداب. نذكروا انه ليتوال بعد اغلاق ملف اوميغا باش يكون مطالب زادة بتوفير 5 مليارات من اجل خلاص ديونه المحلية وضمان المشاركة في البطولة. التونسي تمكن بصفة رسمية من إغلاق ملف مستحقات فريق ليتش الإيطالي بخصوص صفقة شراء حمزة رفاعة تقريبا مبلغ في حدود 600 ألف دولار، وبالتالي رسميا الترجي رفع عقوبة المنع من الانتداب. نذكروا أنه الترجي خلال الميركاتو الصيفي هذا يتعاقد مع منتصر السيد وكذلك محمد بالحاج محمود. النادي الافريقي ومنتخب اقل من 20 سنه يوسف المختار يسافر اليوم الى المانيا وباش يقضي فتره معايشه واختبارات فنيه مع نادي بايرن ميونخ لمده شهر تقريبا باشراف المهاجم الهولندي السابق ومدرب بايرن ميونخ لاقل من 19 عام روي ماكاي. بعدها بايرن باش ياخذ قراره بخصوص انتداب يوسف المختار. رابط متقدمة بين فريق غزل المحلة المصري والاتحاد حاد المنسير من أجل انتداب الظهير الأيمن رائد بوشنيب. الفريق المصري تقدم بعرض رسمي قيمته 120 ألف دولار يعادل تقريبا 320 ألف دينار، ولكن الاتحاد المنسير إلى حدود اليوم يرفض هذا المبلغ ويطلب على الأقل ب 200 ألف دولار مع نسبة مهمة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. فريق مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع متواصل ميدان الهجوم لفريق اتحاد تطاوين هارون العياري لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. يبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، إسبانيا اليوم الأصبح ربحت منتخب بيرو 3 أهداف مقابل هدف. الكونغو الديمقراطية انهزمت ضد منتخب الشيلي 2 مقابل هدف بداية من منتصف الليل. السنغال تواجه السعودية وبداية من الساعتين متاع الصباح الأرجنتين في مواجهة ضد منتخب إيزلندا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع الشيخ خلقني في برنامج نايت كلوب.
2: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: نايت كلاب ديوان اف ام

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. لو رانديفو كيما العادة لوقيت هذا نمشي ونرجع مع الموزيكا القديمة في أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2000 أنتوكا نحكيو ونمشيو ديراكتومون مع المرتبة 52 وين نلقاو موسيقى غنية مهمة في بداية ومسيرة النجمة الأمريكية بينك وهي موست جيرلز اللي خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم لها كان تيك مي هوم. في الوقت اللي كان في موسيقى البوب والرنبي مسيطر على الساحة العالمية ظهرت بينك بأسلوب مختلف شوية في شخصية قوية وثقة بالنفس. موست جيرلز كانت من الأغاني اللي ساعدت الجمهور إنه يتعرف على صوتها وحضورها مميز قبل ما تولي واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم. الغنية تحكي على الاستقلالية متاع المرأة وعلى حقها في اختيار حياتها بطريقتها الخاصة. كلماتها تدافع على فكرة إنه البنية تنجم تكون ناجحة قوية مستقلة وفي نفس الوقت تعيش الحب والعلاقة بشكل طبيعي. المساج كان إيجابي ومواكبة للتغييرات اللي كانت تعيشها الثقافة الشبابية في بداية الألفينات. موسيقيا نحكي على غنية تعمل في ميلانج بين الرنبي وبين البوب بقاعة هكا إنرجيتيك شوية كورس سهل للحفظ وهذا هو اللي ساعدها على أنها تكون نجاح تجاري محترم والوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيفات ولا في الشارتس الأمريكية. وقت صدورها كان بينك مازال في بدايتها لكن موست جيرلز أثرت جانب من شخصيتها الفنية اللي باش يميزها فيما من بعد الجرأة صراحة الدفاع على الفردية وعدم الخضوع للقوالب الجاهزة.

نمشي للمرتبة 51، نحكي على واحدة من أشهر أغاني الراب في التاريخ، The Real Slim Shady، المغني الراب الأمريكي أمينام، واللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأسطوري متاعه The Marshall Mathers LP. في بداية الألفينات كان أمينام يعيش في فترة متاع صعود استثنائية، والغنية ذي كانت بمثابة أعلى رسمي على وصوله إلى قمة عالم الليبوب. ومن أول جملة في الغنية Will The Real Slim Shady Please Stand Up شد انتباه الملايين بالأسلوب متاعه الساخر والمستفز في نفس الوقت. سليم شادي هو الاسم الفني والشخصية اللي ابتكرها إمينيم باش يعبر بحرية على أفكاره وانتقاداته للمجتمع والأعلام والمشاهير. في الغنية يسخر من ثقافة النجومية ومن محاولات التقليد، ويطرح سؤال يقول شكون الحقيقي وشكون مجرد كوبي وإلا نسخة. الغنية تميزت بإيقاع سريع برشا، كلمات ذكية مليانة سخرية، برشا فكاهة سوداء فوالا، وهي من العناصر اللي خلات إمينيم انه يختلف على بقية مغني راب في الوقت ذاك. كما انه الفيديو كليب حقق نجاح ضخم كبير برشا في العالم، خاصة مع ظهور عشرات الأشخاص المتنكرين في شكل إمينيم، في إشارة إلى انتشار شخصيته وتأثيره على الشباب. نجاح The Real Slim Shady ساهم في فوز إمينيم بعد جوائز عالمية، ورسخ مكانته كواحد من أهم وأشهر فنانين للراب في التاريخ حتى لليوم. ومازالت الغنية تعتبر رمز الفترة الذهبية من موسيقى الهيب هوب وبداية الألفينات.

في المرتبة 50 والأول مرة جو بونس في البيلبورد نلقى هكا فنان عربي موجود في الشارت الأمريكية. نحكي في نالمو على واحدة من أجمل الأغاني العالمية اللي جمعت بين الموسيقى الغربية والنغم العربي, وهي ديزرت روز الفنان البريطاني ستينغ ومشاركة النجم الراي الجزائري شاب مامي. الموسيقى خرج عام 1999 ضمن الألبوم براند نيو داي, وسرعان ما تحولت إلى نجاح عالمي كبير. موسيقى معناها من أروع ما تنجم تسمعه أكيد, والكلنا نعرفه والكلنا حافظين الموسيقى ذي. اللي ميزها هو الميلانج الرائع بين صوت ستينغ الهادي وأداء شاب مامي بطابع الراي الجزائري الأصيل في تجربة موسيقية كانت جديدة ومختلفة على الجمهور العالمي في الوقت ذاك. كلمة الغنية تحكي على رجل مسحور بجمال امرأة غامضة تشبه وردة الصحراء, يعيش بين الحلم والواقع وبين الشوق والرغبة في الوصول لها. الجو العام للغنية في توش شرقية واضحة خاصة مع المقامات العربية وصوت شاب مامي اللي أعطاها هوية فريدة من نوعها. النجاح الكبير لديزرت روز كان ساهم في تعريف ملايين المستمعين حول العالم بموسيقى الراي, وخلى شاب مامي يوصل لجمهور عالمي أوسع من أي وقت كان, كما تعتبر زاد الغنية من أبرز الأمثلة على نجاح التعاون بين ثقافات موسيقية مختلفة. الفيديو كليب كان بدوره مميز بصور صحراوية وأجواء حالمة, زادت الإحساس هكا بالغموض والسحر اللي موجودة في وسط الموسيقى. واحدة من أروع الأغاني تنجموا تسمعوها توت سويت.

ما فماش ديسكوتيك، ما فماش ديسكور هكا كيما كنا نسميوها في فوق السطح. ما لعبش الموسيقى هذيا، ما فماش واحد ما سمعش الموسيقى هذيا. نحكيوا على غنية مستحيل تسمعها ما تبقاش عالقه في البال، هي بلو دابادي. اون توكا نحكيوا على فرقه الدانس الايطاليه ايفل 65، الغنية اللي خرجت عام 98 ضمن البوم الاوروبوب، ولات بسرعه ظاهره عالميه في عالم موسيقى اللورو دانس. من اول سكوند بصوت السينث سايزر المميز والكلمات الغريبه، نحكيوا على دابادي دابادي داي هكا من عشان قاعد يقول. الموسيقى عرفت نجاح كبير في اوروبا وامريكا وعديد البلدان في العالم، واحتلت المراتب الاولى في التصنيفات الموسيقيه، وحتى لليوم تعتبر من اكثر الاغاني شهره في اواخر التسعينات. غنية على بتحكي على شخصيه تعيش في عالم ازرق بالكامل، دارها الشخصيه ذي بالازرق، سيارتها بالازرق، وحتى حياتها الكل كان باللون الازرق. لكن برشا مستمعين اعتبروا انه اللون الازرق لهنا مش مجرد لون، اما يمكن يرمز للوحده او شعور بالغربه والعزله. رغم هذا الا انه اعضاء الفرقه اكدوا اكثر من مره انه الهدف الاساسي كان خلق غنيه ممتعه وخياليه تخلي الناس تشتح وتستمتع. ومن الاسباب اللي ساهمت في نجاحها زاد كان استعمال مؤثرات صوتيه رقميه على الموسيقى، وهي تقنيه كانت جديده نسبيا في الوقت ذاك، واعطت الغنيه طابع مستقبلي مميز. وهذا لهنا نحكيو على فيديو كليب زاد كان مليان شخصيات فضائيه ومشاهد خياليه، زادت ترسخت الغنيه في ذاكره الجيل نتاع الالفينات. بعد اكثر من ربع قرن تقريبا ما زالت بلو تتمثل تو في الاذاعات والحفلات، وتعتبر من ابرز رموز موسيقى التسعينات.

في المرتبة 48 نحكيه على موسيقى اسمها Then the Morning Comes الفرقة الروك الأمريكية Smash Mouth. الغنية خرجت عام 99 سامحوني ضمن الألبوم النجاح Astro Lounge اللي ضم زاد الغنية الشهيرة All Star. في الفترة هذيك كانت Smash Mouth من أكثر الفرق حضورا على موجات الغاديو فضل أسلوبها الخفيف اللي يعمل ميلونج بين الروك البوب والسيكا وجات Then the Morning Comes بيانسور لتواصل نفس الروح حكا البوزيتيف اللي موجودة ولقاعات متاع الموسيقى وبتاع الفرقة. الغنية تحكي على الصعوبات والمشاكل اللي يمر بها الإنسان في حياته اليومية أما برسالة متفائلة تقول أنه مهما كانت الليلة صعيبة أو الظروف معقدة ديما يطلع نهار جديد وجي فرصة جديدة للبداية. العنوان نفسه يعكس الفكرة هذية بعد الظلام يجي الصباح ومن بعد التعب يجي الأمل. موسيقيا تتميز الغنية بإيقاع سريع برشا دي جيتار أكتيف دي كورس سهل إنه يتحفظه وهو اللي خلاها تحقق نجاح كبير في الولايات المتحدة وتصبح من الأغاني المميزة في مسيرة الفرقة. صوت المغني ستيف أرويل أعطى الغنية طابعها الخاص خاصة بأسلوبه الهكا الفانكي شوية القريب من المستمع. ومع مرور السنوات بقات الغنية مرتبطة بأجواء التسعينات وبداية الألفينات الفترة اللي شهدت انتشار موجة الروك الخفيف والألترناتيف زادة على نطاق واسع.

انا دوما سمعت الموسيقى عملت له هكا اوه معناها عرفت موسيقى تهزك في المود كومبليتمون. نحكيو على واحده من اكثر الاغاني اللي عملت ميلانج بين الروحانيه والاحساس الديب. نحكيو على My Love Is Your Love المغنيه الاسطوريه ويتني هيوستن واللي خرجت عام 99 ضمن الالبوم بنفس الاسم My Love Is Your Love. نحكيو على موسيقى فينالمون في المرتبه 47 والاخيره بالنسبه لليله. الاغنيه جات في مرحله كانت فيها ويتني تحاول انها ترجع بقوه للساحه بعد تغيرات في حياتها ومسيرتها الفنيه, وجات النتيجة مختلفة شوية على ستيل الكلاسيك متاحة. لهنا نلقاو ميلانج بين الغنبي بين الريغي تاتش بين هكا حاجة خفيفة يعطيو جو مدافي وهادي برشا في نفس الوقت. My Love Is Your Love تحكي على فكرة الحب اللي ما يتبدلش مهما صار ظروف صعيبة في الحياة, فقر سفر مشاكل أو حتى اختلافات. الرسالة الأساسية هي أنه الحب الحقيقي يبقى ثابت وقوي وكأنه طاقة تحمي العلاقة من كل الضغوط الخارجية. الغنية كتبها فريق من المؤلفين من بينهم جيري دابلس آيس ويسلف جين, وهذا اللي فسر تأثير متاع هكا جو الكاريبي معناه ولا السامبل اللي نسمعه في الإيقاع. الميلانج هذا الموسيقي خليت الغنية مختلفة في وسط ألبوم كان نجح برشا وحقق مبيعات عالمية كبيرة. من ناحية الأداء صوت ويتني في الغنية يجي هذه برشا من أكثر من عملها الأقوية المعروفة. فينالمون موسيقى كانت من أنجح ما كانت موجودة في الألفينات.

0: سلطنة.
1: الاختيار كان على وائل جسار. أوعدك الموسيقى ذي اللي مش اسمها تو سويت. السؤال اللي كان موجود زاد في وسط البلاتو صبري قلت له شنو شكون يغني فيها أوعد غني شكون أوعدك معناه دينا قال لي سير مام تعمرة أم كلثوم شكون يبقى الموسيقى ذي متاع سعاد محمد واحدة من أروع الفنانات اللي كانوا موجودين في فترة في هي من مواليد 26 ولكن تعرفت أكثر في في الفترة متاع الأربعينات والخمسينات من أروع الأغاني كانت واحدة من الفنانات اللي تعرفت في دمشق من الأول وتعرفت في إذاعة دمشق في البداية متاعها بغناء الموشحات ومن بعد سافرت إلى مصر وبين سور هي أصلا مصر ولكن رجعت إلى مصر وين تعرفت برشا أغاني وكانت حتى مثلت مع عدة في عدة أفلام وطوكا وحشتني قد كفاني من أوعدك زادة يا رب من غير حب برشا أغاني وطوكا عندها في الريبرتوار متاحة يمكن نعرفوش عليها برشا معلومات ولكن من أروع الأغاني اللي تنجموا تسمعوها أوعدك تو سويت.

0: UNFM.
1: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
0: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة. ديوان فام عسلامة. رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب المعاوي يقول أن هناك إقبالا على كراء السيارات الكهربائية في تونس، خاصة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وأيضا السياح. وأضاف خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة أن هناك تردد وحذر في كراء هذا النوع من السيارات من قبل الحريف، رغم التطمينات من قبل المستثمرين في هذا المجال. وأوضح المعاوي أن الإشكال يتعلق أساسا بالبنية التحتية وعملية شحن السيارة، هل متوفرة في كامل الولايات أم لا، وهل هناك مختصين لإصلاح هذه السيارات، ومدى توفر قطع الغيار الخاصة بها. سفير اليابان بتونس أشرف الثلاثاء على تدشين ملحق تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر جديد بمعتمدية بن خداش التابعة لمدنين، والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية. وأوضحت السفارة وفق بلاغ صدر عنها أن هذا المشروع الممول بهبة تبلغ قيمتها 269,530 دينارا يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية داخل فضاءات وتجهيزات ملائمة لاحتياجات هذه الفئة. فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجابس نجح في إجراء أول عملية جراحية لعلاج متلازمة تضيق الوصلة الحويضية الحليبية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك بهدف تطوير نشاط القسم الجامعي بالجهة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس في بلاغ عنها أن هذه العملية الدقيقة أنجزت تحت أشراف رئيس قسم جراحة الأطفال حمدي الواتي والمساعدة الاستشفائية أمنة كريشان بمشاركة فريق التخدير والإنعاش بقيادة المساعدة الاستشفائية مروى البهالي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم نابل للحمامات تعلن اليوم عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة السمعة بسبب عطب فجئي طرأ على محطة الضخ بتزركة. وضحت الشركة أنه من المتوقع استئناف التوزيع بصفة طبيعية بداية من منتصف الليلة، وأضافت أن عودة التزويد بالماء الصالح للشرب مرتبطة بالانتهاء الفعلي من أشغال إصلاح العطب الحاصل بمحطة الضخ المذكورة. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت أن هذه الضربات على إيران هي رد على إسقاط مروحيد أباتشي التابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا مناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. من جانبه، قال رئيس ترامب لشبكة أي بي سي أن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقط لأنهم أسقطوا المروحية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

سعد المجرد، لكن هو في كل مناسبة كان ديما يقول أنا الأصل والباقي تقليد، وأنا اللي كنت سباق، أما فما اللي تخلطت عليه الأمور هو النجم حاتم عمور.

حاتم عمور، فنان مغربي من مواليد 29 أوت من عام 1981، تولد في مدينة الدار البيضاء المغربية، وملي كان صغير ظهر عليه غرامه بالفن، وأول ما بدأت موهبته الفنية تظهر للجمهور الكبير كان وقت شارك في مسابقة اكتشاف مواهب في المغرب، مسابقة استوديو دوزيم في موسم 2005، ومن كثرة ما أثار إعجاب لجنة التحكيم كان هو الفائز في البرنامج، ومن وقتها بدأت انطلاقته الفنية الحقيقية. وأكثر أغنية كانت هي بطاقة التعريف الفنية لحاتم عمور عند الجمهور ونجحت وكسرت الدنيا هي أغنية حس دونا.

حاتم عمور من اللي تحصل على المركز الأول في مسابقة اكتشاف المواهب في المغرب قرر إنه يعمل إنتاجات فنية خاصة به، ومسيرته الفنية الحقيقية بدأت عام 2005 وخرج برشا أغاني مزيانين على برشا مواضيع كيف ما غنيته على الأم نديني حضنك يا أمي، وغنيته آخر مرة اللي تعتبر رسالة للمرأة باش تكون أقوى.

وجاو من بعدهم برشا نجاحات خلاو اسم حاتم عمور يتعرف أكثر وأكثر، خاصة عند الشباب اللي حبوا أسلوبه الألحان والموسيقى اللي يختارها، وحتى هبلاته في اللوك المتميز والمتمرد.

حاتم عمور تحصل على جائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا في مسابقة أفريكا ميوزك أورد فضل غنيته أنا الأول وحب المركز الأول واللي تم اختيارها كأفضل أغاني عام 2000.

حاتم عمور في رصيده برشا ألبومات ناجحين كيف ما ألبوم بلا عنوان وعمل برشا أغاني قلبت الدنيا وتشهرت. واللي يقول حاتم عمور يقول بالطبيعة حزدونا أنا الأول ما على باليش علاش يا ليل مشيتي فيها وقلبك يمشي لحاله وبرشا أغاني أخرين.

وعمل ديو مع النجم سعد المجرد وجمعتهم أغنية محبوبي، واللي سكتت الإشاعات اللي كانت ديما تتبع في حاتم عمور وتتهم فيه بتقليد سعد المجرد، وأنه الثنائي علاقتهم ما يشبه برشا. لكن الثنائي خرجونا مع بعضهم واحدة من أحلى الأغاني، أغنية محبوبي.

بخلاف الفن والغناء، حاتم عمور تخلل عالم التمثيل ومثل دور هود في المسلسل الرمضاني بنت بلادي، وشارك في برشا أعمال أخرين بين البرامج والمسلسلات كيفما رشيد شو وجزيرة الكنز. حاتم عمور جمعوا زادة ديو بالنجمة أسمى المنور في غنية هانية، وكانت له زادة تجربة متميزة في ديو مع النجم العالمي هنريكي إغليسياس، وهو لليوم يعتبر واحد من أهم نجوم الساحة الفنية، وكيف ما يقول هو أنا الأول وحب المركز الأول.

Zone VIP. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: مجد منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري مضيق يقر استكمال مشاريع تحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى وتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية وتثمين المياه غير التقليدية للرفع من نسبة استخدامها في القطاع الفلاحي. من جهة أخرى، نصت الإجراءات المعتمدة خلال المجلس الوزاري على استخدام الطاقات البديلة للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه ومحطات التطهير ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة للفترة الممتدة بين 2026-2030 مع تجديد الرقابة لترشيد استهلاك المياه. وفاة رضيع يبلغ من العمر 16 في ظروف مستربة بعدما كان في منزل امرأة تتولى رعاية الأطفال بالجهة. وحسب المعطيات الأولية، فإن رضيع كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة فتم نقله إلى المستشفى المحلي بجرومباليا لأنه فارق الحياة رغم محاولات إسعافه. وتم رفع الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. من جانبها، تولت الوحدة الأمنية بالجهة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثية الحادثة وفق ما فاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فم. بلدية صفاقس تحصلت الثلاثاء على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح المصادقة والإشراف على المطابقة الصحية للنظر في مدى استجابة سوق الجملة للأسماك بصفاقس للشروط والمعايير المعتمدة ولدفع نشاط وإشعاع هذه السوق وطنيا ودوليا. وتؤكد هذه الخطوة حرص بلدية صفاقس على تعزيز قيمة المنتجات السمكية المختلفة وضمان جودتها الصحية العالية ونظارتها وتأمين المسار الصحي من المنتج إلى المستهلك، حيث تضفرت جهود البلدية بمختلف إداراتها من خلال تهيئة البنية التحتية وتوفير الظروف اللوجستية المطابقة للمواصفات بسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، وكذلك الفريق الصحي المكلف بالمراقبة الذاتية داخل السوق والمسؤول عن متابعة وضمان تطبيق معايير السلامة والنظافة والقيام بمتابعة استرسال المنتوجات البحرية مما يسهل مراقبة جودتها والتدخل السريع عند وجود أي خلل. افتتاح موسم الحصاد لسنة 26/2000 بولاية جندوبة بحضور رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى الزواري بن حديد. وقد انطلقت فعالية الافتتاح من المركب الفلاحي الكدي الراجع بالنظر لديوان الأراضي الدولية وضيعة خاصة لفلاح شاب رائد، ثم تحول والي جندوبة الطيب الدريدي لتفقد عدد من مراكز تجميع الحبوب للوقوف على جاهزيتها ومدى توفر شروط السلامة والحفظ المستوجبة بها. وقدرت الصابة لهذه السنة ب1,757,000 قنطار وطاقة خزن تصل إلى 950,000 قنطار موزعة على 21 مركزا وعشر شركات مجمعة وفق بلاغ صادر عن ولاية جندوبة. في العالم، CNN تنقل عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، مضيفا أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيران مس

0: سلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم أحداثها صارت في المغرب، وبالتحديد في مدينة أكادير، واللي تعتبر من أكثر المدن أمان في المملكة كلها. الوقايع بدأت نهار لحد 16 فيفري 2003 في حي إليخ، حي راقي موجود على هضبة تل على أكادير بكلها. ومن غير ما نحكي لكم على نوعية المنازل الموجودة في هالحي ولا الطبقة اللي ينتميوا لها السكان، ويكفي باش تعرفوا أنه في الفترة هذيك الصغار متاع السكان هذم، يعني أطفالهم المراهقين، يلعبوا في الحومة بموتورات متاع ماركات عالمية وغالية برشا. في نفس الإطار وفي آخر العشية، طفل اسمه فيصل عمره 11 سنة خرج مع دادو في الحومة يتسابقوا بالموتورات ويعملوا بيهم في حركات مخترة. ومن بين الأشياء اللي يعملوا فيها هي تكبرية بالموتورات، معناها شكون ينجم يمشي أكثر وقت على العجلة التيلانية وإلا الأولانية واللي هي أصعب وأخطر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الطفل بقى يلعب حتى لين الدنيا بدأت تفرغ. وقتها كرهبة زرقة من نوع فيات باليو وقفت في النهج اللي يلعب فيه فيصل، اللي سوق فيها هو غريب على الحومة ولبس لبسه متاع جماعة السحرة كما نقولوا التوارك. هيك اللي يبدأ شطر وجهه ملثم بالحاف ومرايات كحول كبار على عينيه، وهاللبسة هذه موجودة عنا في قبلي ودوز وتوزر ونفثة، يتلثموا على الرياح الرملية، وإذا كان تبدأ قوية يحطوا مرايتات. فيصل متعدي على موتوره، وهكا الشخص الغريب عيطلو. الطفل وقف الموتور على الطريق ومشالو واحدة واحدة، والآخر بدأ يكلم فيه من الشباك متاع الكهرباء وسألو على جراج متاع ميكانيسيان. هكا الطفل استغرب لأنه في الحي لا ثم لا جراجات ولا أي محل تجاري، كلها فيلات، معناها كل أنواع الأحوانت والوسخ اللي تجيبوا معاها غير موجودين غادي. هكا الشخص الملثم بدأ يحكي مع فيصل في نفس الموضوع، معناها يعرفش ميكانيسيان آخر، من حل الباب وواصل يحكي معاه، وفجأة تنطر عليه سكر له فمه ورماه في الكهرباء من تالي. وقبل حتى ما يبدأ فيصل يسيح ديمارة وخرج من هكا الحومة بديماراج ماروكان أقوى من أمريكان. لكن وقت اللي فيصل بدأ يسيح بالقوي ويطلب في النجدة، هكا الشخص المجهول هدو بتيزر، يعني رجاج كهربائي بعبارة أوضح. الآلة هذه يستعملوها الأمنين، يعني باش يوقفوا منحرف هايج، يضربوه بشارج كورون تاعك التيزر يتسعق يريض مع تشعوت، وإلا يستعملوها النساء باش يدافعوا على رواحهم، وبالتبيع زادة يستعملوها المنحرفين باش ينقذوا على الضحايا متاعهم ويسعقوهم ويسلبوهم اللي موجود عندهم فلوس أو ذهب أو غيره. الحاصل هكا الولد خاف والبد باش ما يتسعقش بك الآلة الكهربائية، ولا عاد زاد فيها حركة ولا عيطة ولا زيتة. في توازي هالأحداث، بوها كطفل فيصل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير، مهندس معروف ولبس عليه، قاعد في داره، وفجأة تدخل عليه السايق متاعه ويجري ويصيح ويقول له ولدك فيصل تختف.
1: كنت تابع دراري تنشوفهم من بعيد، ضرب واحد دري بيدخلوا الطوموبيل.
0: البوت

0: مترعب لدرجة أنه ما عادش فاهم حتى شيء وما نجمش يصدق اللي يسمع فيه. وبدأ يقول للسائق متاعه شكون اللي اختف ولا تختف. الآخر قال له بالفلاقي راهو ولدك فيصل خطفه واحد وحطه في الكهرباء وطار بيه، وراهو العساس هو اللي قال لي وحاضر على عملية الاختطاف وشافها بعينيه. ولهنا عبد العزيز بو فيصل وقت اللي فهم الحكاية نطر من بلاست وركب في كهربته، وهكا السائق متاعه تبعه في الكهرباء الثانية وبقاو يخيطوا في الحي متاع إليه وما جاوره ونهج نهج زنقة زنقة. لكن هكا الشخص المجهول اللي قام باختطاف فيصل أرضه كانت له بلاعة، ما تقولوا شي جرة. في نفس هالإطار من اختطاف فيصل الدنيا بدأت تظلم، والكهرباء متاعك الشخص المجهول وصلت قدام جراج. هو هبط منها وطلع الريدو الحديد ودخل الكهرباء، علما وأنه فيصل ما كانت عنده حتى إمكانية باش يهرب من الكهرباء. البيبان مسكرين. الحاسلك الشخص الملثم هبط فيصل وبدأ يطفر فيه قدامه وطلعه في دروج لوح يهز لبيطة فوق الجراج، زوز مترو على زوز مترو، زنزان على حالها. وغادي ورغم البكام تاع فيصل والتوسلات متاعه، هكا الشخص حط له سلسلة في ساقيه مجدودة في شوفاج أو آلة تسخين كبيرة، وفك له التليفون متاعه ونحاله البطري وحطه في مكتوب. في مجريات الأحداث البوكي مل متفركيس هو والشيفور متاعه، قرر باش يمشي يبلغ الشرطة. وهذاك هو اللي صار، بما أنه العملية متاع اختطاف لطفل صغير اتجندت فرقة كاملة للبحث على فيصل، والتمشيط بدأ من المكان اللي تختف منه، والبوليسية حاولوا باش يجمعوا أقصى ما يمكن من المعلومات. استجوبوا السكان وخاصة عمال الحظائر، لأنه في هكا الحي الراقي كانوا برشا مساكن في طور البناء، وبالتالي خدامة المرمى العدد متاعهم كبير وهما اللي سألوهم قبل غيرهم. وعلاش ما تقولش أن واحد من العمال هذم قال اللي هو جاه واحد يسوق في فيات باليو لونها أزرق، اطلب منه باش يعطيه الكاوتشو متاع الماء على أساس يغسل بيه كرهبته. والعامل هذا اعطاه الكاوتشو متاع الماء، أما وصاه وقت اللي كمل يسكر السبالة، وتفاجأ من بعد أنه السيد لغسل كرهبته لشيء، وإنما يبقى يقلب في الديار متاع الحي وفي الناس المتعدية.
1: شفت واحد السيارة جا مولاها واحد السيد وقفها غير بعيد على الورش، وجا طلب لي التيو باش يغسل الطوموبيل. قضى داك فترة الصباحية تما والعشية رجع نفس المكان، تبين ليه بلي هذاك السيد ما غسلش الطوموبيل.
0: وباقي وعلى لسانها العامل هذا قال أنه هالشخص اللي شافه كان مهتم بالصغار اللي يخرجوا يلعبوا بالموتورات، وواحدة واحدة وبشوية بشوية قرب لهم يعني صغار، ولا يحكي معاهم وجايب لهم مجلات فيها دراجات نارية ومن آخر طراز زادة. وأكل وليدات بالطبيعة تلموا بيه وبقاوا يتفرجوا، وهو كان مركز بالذات على واحد منهم، والمقصود لهنا فيصل، وهداله مجلة من هاك المجلات. في نفس الإطار من البحث على فيصل المخطوف، الأمنيين تقلقوا من موقف السكان متاع مواطنين حي إليه، لأنهم تعاطفوا مع والد الطفل المفقود يعني عبد العزيز، وهما زادا خرجوا بكراهبهم يفركسوا في كامل أرجاء أغادير. والشي هذا خلى الأمور تتعقد بالنسبة للمحققين ويعطلهم في أبحاثهم وتولي فوضى. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة مع العشرة متاع الصباح أعوان الشرطة قاموا بتمشيط حي إليه والمحيط متاعه، وغادي لقاوا سيارة فيات باليو زرقاء واقفة في شارع كبير، وبطبيعة الحال عينوها، لكن ما لقاوا فيها حتى شيء، ما عداش عر متاع كلب على الكرسي التيلاني. ولهنا واحد من أعوان الأمن واللي كان من ضمن المحققين كان يربي في الكلاب ويعرفهم مليح، وقال أنه الشعر هذاك هو متاع كلب من نوعية بيرجي ألمون. والسؤال اللي ولا مطروح لهنا، زعم هذيك هي السيارة اللي استعملها الشخص اللي قام بالاختطاف، مع العلم أنه شهود العيان نهارة الواقعة ماخذاوش الرقم المنجمي متاع السيارة كامل، وإنما يتفكروا اللي فما حرف دوبلفي. وبتبيع هذا ما يكفيش باش يتم التأكد اللي هي سيارة الجاني. وخلف هذا شنو يعمل في وسطها كلب برجي؟ وعلاش هالشخص خليها واقفة غادي؟ ولهنا الأمنيين كي قاموا بالتحريات متاعهم فيما يخص هالسيارة رجعوا لقاعة البيانات متاع الشرطة وعرفوا أنه هالكهرباء هذه مسروقة ومولاها عنده أيامات من اللي بلغ عليها. ومش هذا فقط، بارشة سيارات تسرقوا في أرجاء قادير وفي وقت قصير، وأغلبهم من نوع فيات باليو ومن بينهم كهرباء فيات أونو. لكن القاسم المشترك متاع الكهرباء هذا من الكل أنه في وسطهم شعر متاع كلب برجي ألمون. في تسلسل هالأحداث الأمنيين ربطوا الخيوط ما بين هكا الشخص الملثم والكراهب هذم واللي هما من نفس النوع، معناها اللي اختفت فول فيصل هو اللي كانت عنده هكا الباليو اللي لقاوها. والبحث بالطبيعة تركز على حاجتين، الكلب من جهة، لكن صعيب برشا أو شبه مستحيل باش يحصلوا عدد لبرجيل كل اللي موجودين في مدينة كاملة. والأصعب من هذا هم أنهم يعرفوا جيب هكا الكلب ذاك للكرهبة المسروقة. والحاجة الأخرى يلزمهم يحدوا الأماكن اللي تسرقوا منهم الكراهب وهما أحياء راقية وقريبة من بعضها، كيما حي الدخلة والوفاة وحي النهضة وحي الموظفين، على أساس يوفروا الخيط الرابط الأول اللي نجم يوصلهم للشخص اللي قام بالاختطاف. ولهنا بتبيع ثم حاجة من المفروض تصير مباشرة بعد أي عملية اختطاف، تتمثل في أنه اللي اختفى الطفل ما اتصلش بالعائلة متاعه، يعني بوه فيصل، على أساس يطلب فدية. وعادة عملية اختطاف الأطفال من عائلات ثرية وراهم مباشرة طلب مبلغ مالي مهم مقابل أنه يتم إعادة الطفل لأهله. وكما تعرفوا الأمور متاع الاختطافات هذه وكما شفتوا في عديد الأفلام تتفرع سطوفة بشكل مأساوي، والصغير اللي تم اختطافه يتقتل، وهذا هو اللي كان مخوف الناس الكل. لكن الحد الآن موصل حتى اتصال هاتفي لعائلة المخطوف وتم طلب مبلغ مالي وتقديم شروط تسليم الطفل المخطوف. مجموعة من الأمنيين تم تجنيدهم وولاوا مرابطين في دار عبد العزيز بوطفل يترقبوا في أي مكالمة تجي من عند المختطف. وعلى هذاك الهواتف القارة متاع الدار واللي محمولة تم ربطها بآلات التنصت على أساس يرصدوا المكان اللي يجي منه المكالمة. في نفس الإطار وانتظار مكالمة تجي من عند المختطف، الأمنيين بقوا في الدار متاع أبو فيصل المخطوف. وبعد نهارين من عملية الاختطاف وفي لحظة كانوا باش يأيسوا فيها الأمنيين، جات مكالمة للبوم متاع عبد العزيز، ودوب ما هز كلمه الجاني يعني اللي اختفى ولده وقال له باش نتصل بيك بعد 5 دقائق، وكان عمل لك هيك. التليفون عاود نوقز، والمرة هذه الزوجة عبد العزيز هي اللي هزت، وما هوش الخاطف اللي كلمها، وإنما سمعت صوت ولدها فيصل وكان يبكي بالشاقة. وأكيد راكم تتصوروا الحالة اللي ولات عليها هيك الأم المسكينة وقت اللي سمعت ولدها. من بعد التليفون تعلق، معناها المكالمة ما دامتش برشا وما خلاتش للأم الوقت حتى باش تتكلم وتحكي مع ولدها ولو كلمتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجاني عاود اتصل بالعائلة من غدوة بعد الظهر.
2: اسمع، احنا عصابة كنخطفوا الدراري الصباح، كنحيدوا لهم الكلاوي وكنبيعوهم للكليان.
0: ومن بعد المكالمة تقصت تماما كيما في أول اتصال، معناها هالخاطف ما قال حتى شيء ولا اقترح فدية ولا حاجة تشبه لها، معناها زاد أجل المسألة. والحكاية هذه خليت عبد العزيز بو فيصل المخطوف يعتقد أنه اللي اختفى ولده هو شخص وحيد، معناها ما هيش عصابة كما هو يقول، وربما ما هوش عارف بالضبط إيش باش يعمل، وإلا ما هوش متعود بمسائل كيما هذه يعني اللي تتعلق بخطف الأطفال وكبرت عليه الحكاية. في هالمرحلة هذه من القضية وفي النهار الرابع بعد عملية الاختطاف، الشرطة كانت تتمشط في آخر حي من الأحياء متاع محيط إليغ واسمه ليزاميكال يعني التعاونيات. هما هكاكا في مراقبتهم والبحث متاعهم وشافوا شاب يحوس بكلب، لكن ماركتو بيرجي ألمان قاوي ثبتوا فيه ومنها مشاوي. قالوا له أنت تسكن هوني في الحومة هذه؟ قالوا لهم لا. سألوه اش يعمل؟ قال لهم راني جبت الكلب متاعي لدار واحد صاحبي باش يلقى له ساعة، على خاطر داري ضيقة برشا والكلب استوحش فيها. قالوا تنجمش تهزنا لدار صاحبك هذا؟ قال لهم تفضلوا. مختصر الحديث هو شد ثنية والأمنيين وراه، وبالطبيعة كانوا قارين حسابهم في صورة ما إذا هالشاب هذا يحب يهرب. الحاصل هكا الشاب خلط بالمفتشين قدام دار بابها حديد وبقى يدق، ما جاوبوا حد. وفي الأثناء واحد من المفتشين شاف كهربا باليو بيضة مشالها وبقى يقلب فيها، وغادي تلامح على الكرسي التيلاني متاع الكهربا شعر متاع كلب. ووقتها رجع الزملاء وقال لهم على اللي شافوا. في الأثناء هكا الشاب باقي يدق على الدار، لكن ظهرت عليه علامات الاضطراب ولات عينيه طايشة ماهوش مركز. والبوليسية وقتها تأكدوا أكثر فأكثر أنه السيد هذاك أموره مسترابة وكأنه يلوش في هربة. وفجأة هكا الشاب غفل العون اللي كان لاسقه وهيج عليه هكا الكلب البرجي ألمان، والبوليس بالطبيعة خاف وخر. وهكا الشخص اعطى على ساقيه ويبدو اللي هو كان يعرف الحومة هذيك مليح، لأنه في لحظة اختفى ودخل في بعض لونها جد ضيقة وما عرفوش لوين مشى. كي سألوا عليه الناس اللي في الحومة قالوا لهم اللي هما يعرفوه، وجماعة قالوا أنه اسمه رشيد، وجماعة قالوا اللي اسمه سمير، لكن كلهم متفقين على أنه يسكن غادي وبالتحديد في دار نسابه. وفتح الريات متاعهم مع السكان، الأمنيين عرفوا أنه الشاب هذاك عنده مطعم متاع حوت مسميه اس واس بواسون موجود بجنب الجامعة متاع الحومة. وهو جايكم الحديث. في تسلسل الأحداث الأمنيين مشاو المطعم الحوت متاع الشاب، القهوة مسكر وواضح اللي هو عنده أشهر محلش. خلعوا الباب وكي دخلوا القهوة فارغ سقف وقع، لكن القهوة دروج متاع لوح. طلعوا حتى لين وصلوا البيت فوق السطح والقهوة فيها هكا الوليد المخطوف فيصل راقد على بونكات، يعني ديفون أريير متاع كهربا زعمة زعمة فرش. والطفل المسكين كان في حالة يرثى لها ومربوط بسلسلة في الشودير يتقذرف بالبرد وميت بالجوع خلف لوسخ، لأنه المسكين ما كانش عنده الحق باش يمشي لبيت الراحة. الشرطة في سعم القفون حاولوا رباط متاعو وهزوه معاهم، لكن في الأثناء عشرات الأعوان كانوا يمشوا في هكا الحومة يفركسوا على كشاب اللي عنده الكلب. وثرانت وقت اللي هرب عليهم تخلى الدار نسابه، ومن بعد هبط من سطح وجا في زنقة مزناقي ودخل التاكسيفون وعمل تليفون العبد العزيز بو فيصل كطفل المخطوف، وما كانش في باله أنه الشرطة عثرت على فيصل. ودوب مطلب البوق قال له تجيب لي 300 مليون وتجي أنت ومرتك، ما يجي معاكم حد، وتشدوا الطريق متاع مراكش وتستناوا التعليمات. عبد العزيز بو فيصل قال له باهي، المهم ولدي يبدأ لباس. مشى جاب الفلوس، ركب في كربته هز مرته وشد الطريق متاع مراكش. وهكا الشاب كل مرة يكلم عبد العزيز يبدله الوجهة متاعه، وهو مرة هازم في اتجاه ومن بعد العكس متاعه، وهكا البو والأم بقاوا مبهذلين. فجأة جاتهم مكالمة من عند رئيس منطقة الأمن متاع أكادير. عبد العزيز تبدل عليه صوت وبقى باهت، ورئيس المركز قال له إجا بحذانا عنق ولدك هاو عنا. وأكيد راكم تتصوروا الفرحة متاع البو والأم، ولي ما صدقوش بالكل اللي يسمعوا فيه. وبالفرحة عبد العزيز بو طفل طار بالكهرباء تيران، وفي لمح البصر كان في وسط المنطقة. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة.
3: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
4: ديوان افام صوت كوم.
0: ناجي تريبينال ودريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في المغرب وبالتحديد في أغادير في حي راقي اسمه إليخ. نهار لحد 16 فيفري 2003 طفل صغير عمره 11 سنة اسمه فيصل يلعب بالموتور متاعه في حومته وخطفه شخص مجهول ملثم هزه معاه في سيارة فيات باليو. بعد من نهارين هالجامي طلب والد الطفل واللي اسمه عبد العزيز بن أفقير على أساس يحدد معاه موعد يتسلم فيه الفدية ويهز ولده. لكن الأمور ما مشيتش كما كان مبرمج الخاطف، لأن الشرطة المغربية وبالأحرى الشرطة في أغادير اكتشفت الحومة متاع الجاني وبدأت في ملاحقته. لكن هروبه ما منعش الشرطة باش يكتشفوا المكان واللي كان فيها كطفل صغير فيصل محتجز. وبتبيعه كما سبق وقلنا لكم الطفل رجع لبوه وأمه اللي كانت فرحتهم كبيرة برشا. ولهنا نرجع للخاطف واللي يبدو اللي فاق بروحه محاصر من طرف الشرطة، وهكا الحومة كلها أمنيين في زي مدني، وهو وقتها كان في محل التاكسيفونات وكل مرة يعطي وجهه لعبد العزيز ومرته وما جاش البالو أنه الشرطة أنقذت كطفل. وفي لحظة من لحظات هالشاب هذا اللي اختفى الطفل ظهر له باش يخرج من محل التاكسيفون على أساس يغادر هكا الحومة. وعلاش ما تقولش وهو شادد ثنية ويزرب في الخطوة متاعو يلقى روحه كفه غرزة هو مفتش طلبه في الهوية متاعو. عمل روحه يفركس في المكتوب التيلاني متاع السروال وبسرعة كبيرة ضرب هكا المفتش بونية وكان ناوي باش يهرب، لكن عون الأمن تنطر عليه ولاو يتفارع وتحو في القاعة. وبما أنه الحي كان ملغم بالشرطة في ساعة ما جاو زوز أعوان مدنيين عاونوا زميلهم وبتبيعة غلبوا على كشاب اللي قام بالاختطاف وهزوه مسلسل المركز الشرطة. في ترابط هالأحداث وفي التحقيق الأمنيين قالوا لك المختطف لو فرضنا احنا ما نجحناش وما لقيناش الطفل اللي انت اختفته، شنو اللي كنت تعمل للرهينة متاعك اذا ما نجحتش المفاوضات بينك وبين بوه؟ الإجابة متاعه كانت بابتسامة ماكرة وقال لهم نسيبوا. لكن الشرطة فهمت العكس اللي هو كان مستعد باش يقتل الطفل. مختصر لحديث الأمنيين واجهوا الخاطف والمخطوف يعني فيصل وتلاقاوا مع بعضهم، والمفتشين بقاوا مستغربين من فيصل كيفاش مشى سلم عليه، خاصة وأنه كان نفسانيا منهار وخلف هذا كلوستروفوب، معناها ما يحبش الحسرة وما يحبش الأماكن الضيقة كما الأسانسور. البوب قا يتسائل علاش ولده ما عمل حتى محاولة باش يهرب وإلا يسيح، خاصة وأنه ثم جامع بجنب المكان اللي كان محجوز فيه. الأمنيين فسروا للبو أنه السبب اللي منع ولده باش يطلب النجدة هو وجود كاميرا متاع مراقبة حاطها له الخاطف في وسط البيت وربطها بكمبيوتر، معناها أي حركة يقوم بها المخطوف الخاطف يجيه مباشرة. هذا خلف الكلب اللي كان ملازم فيصل وما يخليهش يتحرك بالكل. في نفس الإطار الأمني وقت اللي تم تفتيش المطعم والمحلات متاع الخاطف البوليسية لقاوا جهاز حاسوب ووثائق مختلفة ما بين شيكات مزورين وشهادة تأمين مزورة، بطاقات تعريف مزورة كيف كيف وبطاقات رمادية، معناها الشخص هذا كان بارع في تدليس الوثائق وكان ينتحل عدة صفات، معناها كل مرة بهوية. وفي الاستنطاق اعترف اللي هو سرق كراهب وكانت عنده طريقة خاصة به يسرق بها، وتتمثل في أنه ينحي الاختاع متاع خزان البنزين متاع الكهرباء اللي يحب يسرقها على اعتبار أنه يتحل بنفس المفتاح اللي يخدم الكهرباء، ومن بعد يصنع عليه مفتاح في داره لأنه كانت عنده المعدات اللازمة لصنع الأقفال والمفاتيح. وبتبيع بعد ما يستخرجك المفتاح يسرق الكهرباء ويرجع لها غلاقها متاع ليسانس. وثرمته بالطريقة هذه سرق قرابة 7 كراهب في 7 أشهر، وأول واحدة كانت فيات أونو. من الأول كراها ورجعها لوكالة كراء السيارات، ومن بعد سرقها باستعمال الطريقة اللي حكينا لكم عليها، يعني عمل نسخة من المفتاح متاعها. في نفس الإطار من عمايل هالشخص هذا، ما كانتش سرقة الكراهب هي الاختصاص الوحيد متاعه، لأنه كما تعرفوا عنده سوابق زادة في الاختطاف. وجمعة قبل ما يخطف الطفل فيصل قام باختطاف امرأة تخدم موظفة في مصرف ويسترن يونيون، والموظفة هذه كانت تخرج مخر من خدمتها وهي اللي تسكر. وثرانتو هو كان يستنى فيها بالكرهبة متاعه، وفاجئها وتنطر عليها وطلعها عنوة في الكرهبة تحت تهديد السلاح، وعمل بها دورة في محيطها كالمصرف باش يتأكد أنه الدنيا فرغت، ورجع بها وأرغمها باش تحلها كالمصرف، لكن ما لقى فيه كان قرابة 3 ملايين بفلوسنا. هزهم وطلع هك المرأة معاه وسيبها في الخلاء المخلي وهرب. المفتشين عرفوا اللي الشخص هذا عنده بارش عمايل مماثلة ما بين اختطافات تكمل بالسرقة وسرقات توفى بالخلع خلف السطو المسلح. وهك المطعم اللي عملوا والكرهبة اللي شراها واللي هي جولف الكلهم بفلوس السرقات. وما خافيا كان أعظم، وأكيد راكم تقولوا أنه السيد تم القبض عليه، فبالتالي الحكاية وفات. لكن النهاية مايش هذي، وما زلتوا باش تكتشفوا القدرات العجيبة متاع المنحرف. وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذي من القضية لازمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا عنده عدة هويات، معناها العديد من بطاقات التعريف ومن الأسماء، لدرجة أنه الأمنيين ما عادش عارفين وشكون. ولهنا المحققين استقروا أخيرا على الاسم الحقيقي متاع الخاطف، واللي هو سمير. وأثناء الاستنطاق باش يعملوا لهم اعتراف مزلزل، حاجة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل وإلا يتصوروها. قالوا لهم أنه هو اللي قام بسرقة الكازينو المشهورة في المغرب الكل، معناها ملها معروف برشا متاع قمار واسمه ميراج يعني السراب، وبالتحديد موجود في أغادير. وسرقة هالكازينو هذا عملت ضجة كبيرة في المغرب من عامين التالي، لأنه أول مرة محل من نوع هذا يتعرض للسرقة بالسطو. والشرطة ما تمكنتش من التعرف على هوية مختلف في العملية وتقيدت القضية ضد مجهول. كيفاش سمير قام بالعملية هذه؟ بكل بساطة قال اللي هو خدم في الميراج ككروكي، معناها يدور الميدة متاع القمار، وبالطبيعة كان يشوف في المبالغ الخيالية الكبيرة اللي كانوا يصرفوا فيها الأجانب، وبالتالي خامرته فكرة السرقة. لكن كان يعرف زادة اللي هو ما ينجمش يقوم بالعملية وحده ويلزمه شكون معاه. وعلى هذاك سمير كلم واحد من زملائه كانت طايحة بيه وعايش في ضائقة مالية كبيرة ويلوج على الفلوس، حكاية معاه والآخر وافق على العملية. وسمير هو اللي قام بالخطة على أساس يتم التنفيذ في الفترة الزمنية اللي يبدأ فيها الميراج مسكر، يعني ما بين 5 متاع الصباح وماذي 2 متاع العشية. وباش ما يخليش صاحبه يخاف، لأنه العملية صعيبة وجريئة جدا، استعمل معاه الخداع وفهموا أنه المهمة متاعه تقتصر على الانتظار قدام الكازينو بالكرهبة باش وقت اللي تتم السرقة فيسع ما يهربوا. لكن شنو كان محضر له مهمات أخرين باش يردوا شريك معاه في الجريمة بأتم معنى الكلمة. أول حاجة طلبها سمير من زميله اللي كان يخدم ليلة العملية متاع السطو أنه يتخبى تحت الدروج اللي ما بين الباب التيلاني متاع الكازينو والباب اللي يهز للجراج. وزميله هذا كان كروبيه كيفه ويكمل 5 متاع الصباح، وبالتالي دوب ما الوقت متاعه فيه مشى تخبى تحت الدروج وبقى يستنى. وسمير من شيرته ما كانش يخدم ليلتها، وعلى هذاك تمكن باش يحضر كل المعدات متاع عملية السرقة. الفكرة اللي جات لسمير أنه يعمل روحه هو في صاحبه أجانب بالتحديد إيطاليين، ولبسوا على ريوسهم شعر مستعار يعني دي بيروك، وكان معاه الدوزان الكل اللي بيشتم به العملية بما فيهم الشاليومو. وحاوجايكم الحديث. النهار 2 سبتمبر 2001 سامي رجع الخمسة متاع الصباح للكازينو ووقف كربته لتالي ومشى حل الباب الحديد البراني اللي يدخل للمستودع بانس كوبونت، يعني قاطع معدني قوي، ودخل. زميله بتبيعته كان لابد تحت الدروج وسمع دقة خفيفة على الباب كانوا متفاهمين عليها. مشى حلو وسمير وقت عطاه لبسة وحوايج باش يتنكر بيهم كيما اللي عنده، على أساس أنه هو زاد يظهر أجنبي. والمهمة الصعيبة هي حلان الباب اللي دخل القاعة الألعاب وللمكان اللي فيه الخزنة متاع الفلوس. وبما أنه ما ينجموش يخلعوه، سمير استعمل الشاليمو، يعني النار اللي بيش يذوب بها لشارنيير، يعني المفاصل متاع البيبان، ونحاهم ودخلوا الاثنين القاعة الألعاب. وقتها كانت 6:15 متاع الصباح. مشيوا للبيت اللي فيها الخزنة، ووقتها ما فما كان عساس واحد، وما يجيش البالو أنه واحد باش يجي يسرق كازينو. سمير وزميله مشيوا للعساس بالدرقة وغفلوه وهبطوا عليه وما خلاو له حتى فرصة باش يقاوم أو يطلب النجدة. كتفوه بحبل، سكروا له فمه بشريط لاصق، وفي الأثناء سمير كان عامل روحه يتكلم بالطليان رغم اللي ما يعرف حتى كلمة بالإيطالية، معناها يقولوا في كلام كظلام ما عنده حتى معنى، أما بلكنا متعت لين. وفعلا اتعديت على العساس اللي ما يفهمش جملة في أمور اللغات، وكيتهناو على كالعساس مشاو للخزنة حلوها هي زادة بالشاليمو يعني بالنار، وهزوا ما يقارب 150,000 دينار بفلوسنا ومعهم عملات أجنبية. لكن يعتقدوا اللي هما هزوا أكثر من هكا برشا، وتو تفهموا علاش. المفيد أن الأمور صارت كما خطط لها سمير، والاثنين خرجوا سلامات وطلعوا في الكرهبة وطاروا. وهكا العساس المربوط باش يكتشفوه عمال التنظيف وقت اللي جاو، ولقاو باب محلول والآخر مخلوع والخزنة مفرطة. بطبيعة الحال جات الشرطة أشكال وأنواع، وزادت الداخلية بكلها هبطت غادي، واستجوبوا هكا العساس. قال لهم راهم اللي قاموا بالعملية الملامح متاعهم أجانب بيتكلموا بالطليان. وبتبيع الشكوك ولات عند الأمنيين تحوم حول مطرب إيطالي ماهوش معروف برشا، وكان من ضمن الرواد متاع الكازينو. الشرطة المغربية ألقات القبض على المطرب الطلياني هذا وبداوي حقه معاه، وبقى رهن الإيقاف عدة أيام. لكن في الأخر بعد ما عملوا كل التحريات اللازمة فهموا أنه هالطلياني هذا خطيه، لأنه بكل بساطة كان في مراكش وقت اللي صارت العملية وهما ما حبوش يصدقوه. لكن كي ثبتوا تأكدوا اللي هو بريء وما ينجمش يكون مولى العملة. فيها التور هذا من القضية، وبعدك العملية متاع السطو على الكازينو، المحققين بداوا يركزوا على المسؤولين اللي يخدموا في الميراج، يعني الكازينو بالنسبة ليهم ينجموا يكونوا هما اللي وراء العملية متاع السرقة، بحكم أنه الفلوس اللي تدخل أو تخرج الغادي حتى حد ما ينجم يحصرها فعليا. ورغم المراقبين الإداريين والماليين واللي الدولة تفرضهم على أصحاب الكازينوات، فما تلاعب ورشاوي وأشياء من هذا القبيل. وهذاك علاش قلنا لكم من بكري أنه المبالغ اللي هزهم سمير وزميله حتى واحد ما ينجم يعرفهم قداش، وربما جماعة الكازينو عندهم يد في الحكاية باش يلخبطوا الأمور عند المراقبين الماليين ويغطيوا الاختلاسات والتجاوزات اللي قاموا بها. مختصر الحديث، المحققين جابوا مدير الكازينو اللي كان فرنساوي ومعاه الأعوان متاعو، وبقاو يحقوا معاهم أسابيع، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وزيد الحكاية تغمت لأنها فيها ناس نافذين وأصحاب السلطة، لكن الشرطة زاد اقتنعت أنه ولا واحد فيهم وراها العملية هذه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سمير وقت اللي نفذ العملية متاع الكازينو كان عمره 22 سنة، باش تعرفوا اللي هو موهوب في السرقة وحتى واحد ما يعرفش عمل بالفلوس. الحاجة الوحيدة الملموسة أنه شراها كالمطعم اللي حكينا لكم عليه وكرهبة غولف. بالنسبة لزميله خذال باي متاعه، ويبدو أنه هاجر مرة واحدة يعني خرج من المغرب ما عادش يعيش فيها. في نهاية القضية يقول القائل علاش سمير اعترف بحكاية الكازينو هذه وشكون اللي كان باش يفيق بيه. المعلومة المتوفرة أنه عمل بيع وشرية مع المحققين، قال لهم نعترف لكم بحاجة من نوع الثقيل مقابل أنكم تخفوا لي الحكم في حكاية اختطاف فيصل، لأنه يعرف اللي جريمة الاختطاف أثقل برشة في حكمها من جريمة السرقة. وأثناء المحاكمة الابتدائية سمير تفاجأ أنهم سلطوا عليه حكم بالمؤبد، هذا رغم المفاهمة اللي عملها مع حاكم التحقيق. ووقت اللي استينف العقوبة متاعه تم تخفيفها ووليت 25 سنة، رغم اللي النائب العام حاول باش يقنع القاضي أنه سمير لو كان يتسيب ينجم يرجع بسهولة لعمليات الاختطاف والسطو. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
4: ديوان فام تبع الموسيقى.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماغ 3 9 جوان 2026. من توالى 9:30 نرجع على مسار في تونس والعالم، نحكي على اخر اخبار منتخبنا، اخر اخبار المونديال. 48 ساعه قل شويه قبل انطلاق كاس العالم، امريكا المكسيك والكندا 2026. اخبار بالجمله في الانتظار وفقره العاده، كيف العاده يستنوا فيكم بعد شويه زعما شكون، بعد شويه ترند على راس الساعه، الاخبار الكويز البوكس نيوز بسعود جهان السليني.